0: ولكنه رسول، رسول ليس له في هذه الحرب ناقة ولا جمل.
1: كفى، إن كان قتل بكليب
2: بل بشسع نعل كليب.
1: ماذا قلت؟
2: بشسع نعل كليب. ضربه الزير بالسيف وهو يقول بل بشسع نعل كليب.
1: ماذا؟
2: بشسع نعل كليب.
1: ويلك، كيف تجرؤ على أن تقولها؟
0: هو لم يقلها يا ابن عباد المهلهل. الزير سالم هو الذي قالها بنفسه.
1: قال بشسع نعل كليب.
2: قالها بلسانه.
1: أين النعامة؟ أين فرس النعامة؟ قربوا مربط النعامة مني.
3: عزيزي المستمع، إذا كنت ترغب بحق أن تعرف الأعمال التلفزيونية التي اشترك فيها نجمنا الذي لا يغيب خالد تاجة، فاكتب معنا:
4: مسلسل أيام شامية إخراج بسام الملا،
3: مسلسل عشتار إخراج ناجي طعمة،
4: الزير سالم إخراج حاتم علي،
3: أولاد القيمرية إخراج سيف الدين السبيعي،
4: وشاء الهوى إخراج زهير قنوع،
3: أيام الولدنة إخراج مأمون البني،
4: أهل الراية إخراج علاء الدين كوكش،
3: وغيرها الكثير والكثير من المسلسلات.
4: نجوم لا تغيب.
3: خالد تاجة. أيها الأصدقاء، سئل نجمنا الذي لا يغيب خالد تاجة قبل وفاته في عام 2012 عن مشواره الفني وهل ينوي اعتزال الفن أم لا، فأجاب:
4: لا أعتقد ذلك إلا في ظروف خارجة عن إرادتي كالمرض مثلا والشيخوخة، لكن في النهاية أعتقد أنني سأتوقف عن التمثيل في يوم من الأيام، ليس لأنني لم أعثر على الدور الحلم، ولكنني سأتوقف لأنني بحاجة إلى فترة من الهدوء والراحة.
3: فعلا، فقد توقف خالد تاجة عن التمثيل مرتين، فتوقفه للمرة الثانية بسبب موته في الرابع من أبريل من عام 2012، ولكن متى توقف عن التمثيل في المرة الأولى؟
4: في منتصف الستينيات ابتعد خالد تاجة عن العمل الفني 12 عاماً بعدما أصاب السرطان إحدى رئتيه بسبب ولعه بالتدخين ما أدى إلى استئصالها.
3: إذن فقد تجددت معركته مع المرض بعد تجاوز 70 من عمره، وانتهت تلك المعركة برحيله عن عمر ناهز 73.
4: لقد دخل الفنان تاجة مشفى الشام بدمشق ما يقارب 10 أيام إثر نوبة تعرض لها. أشيعت خلال تلك الفترة أخبار عن وفاته سارعت عائلته إلى تكذيبها،
3: لكن أسرته عادت لتؤكد في الرابع من أبريل من عام 2012 وفاته رسمياً في مشفى الحسين بالأردن، والذي نقل إليه قبل 4 أيام من وفاته بسبب سرطان الرئة. أيها الأصدقاء، نجمنا الذي لا يغيب خالد تاجة لا يؤمن بالفنان النمطي.
4: ويعني بالفنان النمطي هو ذلك الفنان العادي تماماً والذي يكرر نفسه في أعمال عدة دون تمييز، ولكن لماذا لا يؤمن به؟
3: لأنه يعتقد أن الفنان الحقيقي هو من يقدم تنوعاً من خلال الشخصيات التي يجسدها.
4: وانطلاقاً من هذا الفهم، قدم تاجة أعمالاً أثرت التلفزيون السوري والعربي، وقد ذكرنا بعضها قبل قليل، فاستحق عليها التكريم وشهادات التقدير، ونال منها الكثير جداً خلال حياته المهنية.
3: من الجوائز التي نالها خالد تاجة جائزة مهرجان بودابست في بلجيكا في عام 2010،
4: وجائزة أدونيا عام 2005،
3: والميدالية الذهبية في مهرجان دمشق السينمائي 9،
4: وغيرها العديد من الجوائز المحلية والعربية. نجوم لا تغيب.
3: خالد تاجة. أيها الأصدقاء، من الملاحظ في أغلب أدوار خالد تاجة تغليب شخصية الرجل القوي أو الباشا، كما في مسلسلات درب التبان، رقصة الحبارة، وتمر حنة. فهل هذا يعود إلى خياراته الفنية؟
4: حسناً، لقد سئل هذا النجم في حياته عن ذلك فقال: لا أنكر حقيقة أني أميل إلى هذه الأعمال والشخصيات التي تجسد شخصية الرجل المسيطر أو المحور المركزي في الأحداث، كما في الأعمال الدرامية التي ذكرت. لكن في النهاية هناك رؤية المخرج الذي يراني مناسبا لهذه النوعية من الأدوار، والتي أستمتع بها إلى درجة كبيرة، خاصة وأن تركيبة الشخصية والفيزيولوجية تساعدني على ذلك.
3: أصدقائنا، لا نريد أن ينتهي لقاؤنا هذا عن الفنان الذي لا يغيب حتى بعد أن أخذه الموت من بين محبيه، دون أن نشير إلى بعض أعماله المسرحية والتي كانت منها الانطلاقة الأولى إلى عالم الفن.
4: فمن أعماله المسرحية الكثيرة مسرحية مرتي قمر صناعي،
3: ومسرحية بيت للإيجار،
4: ومسرحية آه من حماتي،
3: ومسرحية النعمان عاشور،
4: الطلقة الأخيرة،
3: ومسرحية انتظار عبد الفتاح.
4: أيها الأصدقاء، النجم خالد تاجة توفي في عام 2012 بسبب نقص حاد في الأكسجين.
3: كان وقتها يصور مشاهده في مسلسل الأميمي.
4: هذا الفنان كان قد حضر قبره قبل موته بنفسه،
3: كما حضر الشاهد الذي سيوضع على قبره، وقد كتب في الشاهد كلمات تقول:
4: مسيرتي حلم من الجنون، كومضة شهاب زرع النور بقلب من رآها لحظة ثم مضت.
3: أصدقائنا، ويبقى نجم خالد تاجة ساطعا لا يغيب.
5: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
6: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا الأولى اكتشفنا أن الحياة لا تضطرب دائما بسبب كثرة المسؤوليات، بل بسبب اختلال الموازين. وفي محطتنا الثانية عرفنا أن التوازن ليس أن نفعل كل شيء، بل أن نعطي كل شيء حقه. واليوم نقف عند السؤال الأهم والأعمق: إذا أردت أن أبدأ اليوم فمن أين أبدأ؟ هل أبدأ بتنظيم وقتي، أم بتغيير عاداتي، أم بتحسين علاقاتي، أم بالبحث عن راحة نفسي؟ كثيرون يبدأون من هذه النقاط، لكنهم سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه. لماذا؟ لأن البداية الحقيقية أعمق من ذلك كله. حين يريد المهندس أن يبني بيتا راسخا، لا يبدأ بالسقف ولا بالجدران، بل يبدأ بالأساس. وحين يريد المزارع ثمرة طيبة، لا ينشغل بالأغصان أولا، بل يعتني بالجذور. وكذلك الإنسان، التوازن لا يبدأ من خارج حياته، بل من داخله. إن أول خطوة في رحلة الاتزان هي أن تعرف ما الذي ينبغي أن يتوازن أصلا. فالإنسان ليس جانبا واحدا، ليس عقلا فقط، ولا جسدا فقط، ولا مشاعر فقط، ولا طموحات فقط. إنه منظومة متكاملة تتشابك فيه الروح والعقل والجسد والعلاقات والمسؤوليات. وإذا طغى جانب على آخر، بدأ الاختلال يتسلل إلى الحياة كلها، كما يتسلل الماء من شق صغير حتى يهدم الجدار. ولهذا كان الإسلام يربي الإنسان تربية شاملة متكاملة، يزكي القلب ويهذب السلوك ويقيم العلاقة مع الله ومع النفس ومع الناس. فالاتزان في الإسلام ليس قيمة جزئية نضيفها إلى حياتنا، بل هو منهج حياة كامل. يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالآية لم تقل تفرغ للآخرة وانسى الدنيا، ولم تقل انغمس في الدنيا وانسى الآخرة، بل قالت بحكمة بالغة بالغة: ابتغ الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الاتزان والتوازن القرآني. ولذلك لن تكون رحلتنا في هذا البرنامج بحثا عن حلول سريعة أو وصفات جاهزة، بل هي رحلة لإعادة بناء الموازين واحدا بعد الآخر. سنتوقف في المحطات القادمة عند أهم الموازين التي تقوم عليها الحياة المتزنة والاتزان. نبدأ بميزان الروح، ثم ميزان النفس والسلوك، ثم ميزان العلاقات، ثم ميزان المسؤوليات، وصولا إلى كيف نحافظ على الاتزان في زمن تتسارع فيه الحياة وتتعدد فيه التحديات. تأمل معي هذه الصورة: إذا اختل ميزان إطار واحد من في سيارتك، تأثرت رحلتك كلها، تشعر بالاهتزاز وتتعب، وربما تنحرف عن الطريق دون أن تقصد. فكيف إذا اختل ميزان في حياتك؟ أي ميزان يحتاج منك اليوم إلى عناية أكثر؟ أريدك أن تتوقف لحظة، لا تفكر في كل حياتك دفعة واحدة، هذا يربك ولا يصلح. فقط اسأل نفسك سؤالا واحدا بهدوء: هل أنا اليوم أعيش حياتي، أم أن الحياة هي التي تعيشني؟ هل أنت من يختار كيف يقضي يومك، أم أن الظروف والضغوط هي التي تقرر بدلا عنك؟ لا تحاول هذا الأسبوع أن تغير حياتك كلها، فمن أراد أن يغير كل شيء دفعة واحدة لم يغير شيئا. فقط اتخذ قرارا واحدا صغيرا: أن تمنح نفسك 10 دقائق كل يوم تجلس فيها بهدوء وتسأل: هل عشت هذا اليوم كما أريد، أم كما فرضته الظروف؟ 10 دقائق لكنها ستعلمك أكثر مما تتخيل. وتذكر دائما: رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة، ورحلة الحياة المتزنة والاتزان تبدأ بوعي. بعد أن عرفنا من أين تبدأ الرحلة، سيكون أول ميزان نقف عنده هو ميزان الروح. لأن الإنسان إذا استقامت روحه، هان عليه أن يستقيم ما بعدها. فما هو ميزان الروح، وكيف نعرف إن كانت روحنا في اتزان أم لا؟ هذا ما سنكتشفه معا في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن التوازن ليست محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة. فسحة لسرد جديد الأحداث. وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة. نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا. نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا. وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: إذاعة سلطنة عمان.
12: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم، الدكتور سعيد بن راشد السلماني. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، يسرنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم أثر يتجدد، الذي يتحدث عن الأوقاف المعاصرة وأثرها في حياة الناس، في برنامج يتحدث عن الأثر وتجدده واستمراره. نلتقي اليوم بالأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري، الباحث في شؤون الوقف في ولاية بوشر، لنتحدث عن بعض الأوقاف المميزة التي لا زال أثرها يمتد إلى يومنا الحاضر. بداية نشكر للأستاذ العزيز حضوره معنا في هذا اللقاء الطيب، لنتحدث بداية عن وقف لامرأة من أسرة عتيقة عريقة لها سهم كبير في الفضل، عن السيدة خولة بنت السيد المحسن حمود بن أحمد البوسعيدي، المشهور في التاريخ العماني بوقفه لبيت الرباط الأول والثاني. بداية الأستاذ سعيد، نحب أن نعرف المستمع الكريم بالسيدة خولة. من هي السيدة خولة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقف السيدة خولة بنت حمود البوسعيدية هو وقف معروف في بوشر. نتكلم عن نسبها في البداية. هي السيدة خولة بنت حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدية، تلتقي مع الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي في خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي، وهي من أسرة ثرية ومعروفة بالكرم والسخاء ودورها الريادي في التعليم ورعاية المحتاجين في زنجبار وكذلك في عمان. أبوها هو السيد حمود بن أحمد بن سيف بن أحمد بن محمد بن سيف البوسعيدي، صاحب الأوقاف الخيرية، رجل ثري جدا وله أوقاف كثيرة في زنجبار مثل ما تفضلت، وفي مكة أيضا، متمثلا في بيت الرباط العماني الأول والثاني. ومن هنا حقيقة نفهم قصة رسوخ قيمة الوقف لدى السيدة خولة، لأنها من بيت له إسهامات والسبق في هذا المجال. أما بالنسبة لأمها، فأمها السيدة زمزم بنت السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد البوسعيدي، وهي أغنى أخواتها ولها إسهامات كثيرة أيضا في المجال الوقفي والخيري خصوصا في زنجبار. فمن هنا السيدة خولة يصبح جدها هو السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد البوسعيدي.
0: يعني هي حفيدة للسلطان سعيد بن سلطان.
1: نعم، السيد سعيد بن سلطان. نعم، حفيدة سعيد بن سلطان من جهة الأم.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إذن هي من أسرة تميزت بالغنى والسيادة في زنجبار. نعم. طبعا السيد حمود هو رحل من عمان إلى زنجبار، والله سبحانه وتعالى فتح عليه من الخير، وكذلك فتح على يديه كثير من أعمال الخير وأوقف كثير من الأوقاف في زنجبار. وحقيقة الحديث عن السيد حمود وعن أوقافه في زنجبار وفي عمان وفي مكة المكرمة، ويقال له كذلك أوقاف في بيت المقدس، هو حديث طويل. لكن معرفة أصل هذه المرأة وتبين أو تبين أوقافها بعد ذلك، تعلم أن هذه المرأة أتت من أسرة ثرية ولها قدم راسخة في الوقف. السيدة زمزم هي بنت السيد سعيد بن سلطان، وقد ورثت من أمها، ذكرت أنها هي كانت أغنى أخواتها.
1: نعم.
0: فهي قد ورثت كثيرا من الأموال، وهذا ربما أيضا كان سبب في أن هذه البنت سيدة خولة ومن قبلها كذلك أختها السيدة جوخة.
1: نعم.
0: كلا الأختين كان لها أيضا دور كبير في قضية الوقف. السيدة جوخة ربما لا تذكر في التاريخ العماني كثيرا لأنها توفيت قبل السيدة خولة وهي الأكبر، لكن كانت لها أوقاف كثيرة في زنجبار، بل كانت هي وكيلة الوقف أوقاف أبيها في زنجبار. طيب أستاذ سعيد، ربما نركز في هذا اللقاء عن قصة أوقاف السيدة خولة في عمان، ما هي أوقافها في عمان؟
1: نعم، بالنسبة لأوقاف السيدة خولة في بوشر خاصة، أوقاف كثيرة أكثر من مقصورة، وتذكر قصة بالنسبة بداية أوقافها في عمان، حيث خاطبت السيدة خولة الشيخ العلامة سعيد بن ناصر الكندي لما عرف عنه بالأمانة والورع أن يشتري لها أموالا تكون وقفا للفقراء والمحتاجين في عمان، وهو بالتالي يعني يمثل مثابة الوكيل القائم عنها خارج إقامتها. وفعلا توجه الشيخ سعيد بن ناصر الكندي لاختيار أوقافها، فاشترى لها أموالا من بلدة العامرات حاليا، لكن كانت سابقا تسمى المتهدمات. فلما سألت عن هذه التسمية أخبرها بأن البلد المتهدمات هذه تتعرض إلى المحل والجفاف، فتشاءمت هي من الاسم وأخبرته، واشترى لها مالين مقصورتين، فأخبرته بأن هذا المالين يكون له، وأن يعني يبحث عن أموال أخرى تكون يعني البلد غير معرضة للجفاف والمحل. فتوجه بإشارة من الشيخ صالح بن عامر الطيواني فاشترى لها عدة أموال من بوشر.
0: نعم، ما هي هذه الأموال؟ هل لا زالت معروفة لدى الناس؟
1: نعم، الأموال معروفة وأوقفتها أيضا للفقراء والمحتاجين. وقف السيدة خولة يتميز أنه وقف محدد إلى الفقراء والمحتاجين في بوشر.
0: نعم، نخرج مستمعين الكرام في فاصل قصير، ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل حوارنا مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري حول أوقاف السيدة خولة بنت حمود البوسعيدية.
2: أثر يتجدد.

0: نواصل حديثنا مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري حول أوقاف السيدة خولة بنت حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدية. هي أبوها نار على علم، ومن أشهر المحسنين في التاريخ العماني الحديث يمكن أن نقول. لكن ربما نستفسر بداية أستاذ سعيد، في أي عصر، في أي سنة عاشت السيدة خولة، ومتى أوقفت أوقافها في ولاية بوشهر؟
1: وبالنسبة للتحديد يعني الفترة بالضبط أو التاريخ بالضبط صعب، لكن تدوينات الشيخ سعيد بن ناصر الكندي أيضا موجودة، وتحدد تقريبا في نهاية القرن اللي هو الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر
0: الهجري، يعني في القرن، ويمكن أن نقول في القرن التاسع عشر الميلادي كانت.
1: نعم،
0: في القرن التاسع عشر الميلادي. نعم. لأن هي حفيدة السيد سعيد بن سلطان. لو وصلنا الحديث حول السيدة خولة وأوقافها، ذكرت أن من أوقافها كان لشرتها في بوشهر مجموعة من الأوقاف، مثلا كان هناك وقف الحلاوي وتونس ليسقيان بفلك بوسمان، وغيابة والمربع أيضا ببوشهر، وأرض الملك وبستان دار والصافية بغلا، والمزرع بمنطقة الحمام، وسبأ والبديعة والطائف والخب والعين ببوشهر. فهي ما شاء الله يعني اشترت مجموعة كبيرة من الأموال التي مثل ما ذكرت حددت مصارف الوقف، أوقفتها على الفقراء والمساكين، بعض الأوقاف أوقفتها أيضا على التعليم وعابري السبيل والأيتام والأرامل والمساجد. فهي نظرت إلى حاجات عصرها في ذلك الزمان وأوقفت أو جعلت الريع المتولد من هذه الأوقاف يذهب إلى هؤلاء المحتاجين أو إلى التعليم وكذلك المساجد. ربما ننتقل الآن للحديث عن أوقاف السيدة خولة بين الماضي والحاضر. يعني في الوثيقة المكتوبة بيد الشيخ سعيد بن ناصر الكندي سنة 1327 هجرية، يعني في بدايات القرن الرابع عشر الهجري، أن أحد المزارع أدخلت من طنا فقط مزرعة المربع وغيابة 500 قرش. هذا يدل على أن كانت هذه المزارع يعني ريعها السنوي ريع كبير جدا في ذلك الزمان. هل ممكن تفصل الحديث حول ريع هذه المزارع بين الماضي والحاضر أستاذ سعيد؟
1: نعم. بالنسبة لأوقاف السيدة خولة، أنت تطرقت إلى مجموعة من المقاصير أو المزارع. حقيقة بعض هذه الأسماء يعني لا يوجد ما يؤكد أنها وقف للسيدة خولة، لكن الكثير منهن نعم هي أوقاف للسيدة خولة. المربع وغياضة وأرض الملك والصافية، هذا يعني وجدنا وثائق تؤكد أنها كانت أملاك لسيدة خولة وأوقفتهن، طبعا عن طريق الشيخ سعيد بن ناصر الكندي. هذه الأموال حقيقة هي أموال كبيرة يعني، وكانت في السابق تدور طبعا مثل ما ذكر الشيخ سعيد يعني المربع وغياضة 500 قرش. وطبعا هو ذكر أيضا عندنا وثائق تدل على اهتمام الشيخ سعيد بن ناصر الكندي في توثيق كل شيء، توثيق الطنا لكل مقصورة، وكذلك أيضا المصاريف التي تذهب إلى البيدار وإلى الأفلاق، إلى الفلك، صيانة الأفلاق وإلى السماد وإلى صيانة هذه المقاصير وإقامتها، كل موثق من لدن الشيخ

0: يذكر يعني الشيخ سعيد بن ناصر في عام 1314 في وثيقة يقول: بيان الداخل من حسنات السيدة خولة بنت حمود بن أحمد بن سيف، وجملة الداخل من حسناتها من كل المزارع الوقفية التي أوقفتها 14917 قرشا، وهو رقم كبير لا شك.
1: ضخم بالفعل في ذلك
0: الزمن. نعم نعم. وما زالت هذه الأموال، يعني لو نتحدث الأموال ما زالت موجودة ويعني ومعتمرة، وأموال كبيرة فعلا، ولها دخل أيضا حتى في الوقت الحالي.
1: ما شاء الله ما شاء الله. عموما الحديث عن أوقاف السيدة خولة وعن دورها، وخاصة استمرار هذه الأوقاف تعطي ريعها إلى الآن، انتقال بعض هذه الأوقاف لتكون تحت إدارة مؤسسة بوشة الوقفية، وبعضها أظن تحت إدارة الأهالي وكلاء، أليس كذلك؟
0: نعم
1: نعم. عموما ربما نواصل الحديث حول هذا الموضوع في لقاء آخر، نستكمل بيان أوقاف السيدة خولة بين الماضي والحاضر. سأل الحق تبارك وتعالى أن ينفع بكم أستاذ سعيد على الجهد الذي تبذلونه في توثيق هذه الأوقاف وبيان يعني تاريخها واستمرار عطائها إلى اليوم. ونشكر لكم مستمعينا الكرام استماعكم لهذه الحلقة الثرية بالمعلومات. سألنا الحق تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والفائدة، ونعدكم بلقاء آخر متجدد بإذن الله تعالى.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله.

0: شاء الله. الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعاً تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعياً يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهراً مع الدكتورة فنة العريمية.
9: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
10: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
9: لها قصة وحكاية،
10: نضعها هنا تحت المجهر
9: لنبين أصلها
10: وجذورها
9: وتاريخها. أصل الأشياء.
11: أصل الأشياء
9: من إعداد عمر برادعي،
10: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
9: إخراج مريم الكواري.
12: أصل الأشياء.

0: الأسبرين، الحبة الصغيرة التي هزمت الألم.
1: تلك الحبة الصغيرة هي واحدة من أعظم الاختراعات الطبية للإنسان، والتي بدأت قبل أكثر من 4000 عام، لما لاحظ الأطباء القدامى أن لحاء شجرة الصفصاف ونبتة إكليلية المروج يحتويان على مادة سحرية لخفض الحرارة وتسكين الآلام، فتداوى به الفراعنة. وكان أول من كتب عن هذه الخاصية هو الطبيب إمحوتب، حيث وثقتها بردية إبريس، أشهر نص طبي مصري مكتوب عام 1543 قبل الميلاد.
0: وفي القرن الخامس قبل الميلاد كتب الطبيب الإغريقي الشهير أبقراط أن مضغ لحاء الصفصاف يخفف من آلام الروماتيزم ويسكن آلام الولادة، كما استخدم العرب في العصور الوسطى هذا اللحاء كعلاج تقليدي وأطلقوا عليه اسم المادة المسكنة.
1: وفي عام 1763 كتب البريطاني إدوارد ستون رسالة إلى الجمعية الملكية البريطانية، قال فيها إنه جرب مسحوق لحاء الصفصاف على 50 مريضا يعانون من الحمى، وكانت النتائج مذهلة.
0: لكن الكيميائي الألماني يوهان بوشنر نجح عام 1828 في عزل المادة الفعالة في لحاء الصفصاف، وأطلق عليها اسم الساليسين. ثم أثبت بعده العالم الإيطالي رافائيل بيريا عام 1838 أن حمض الساليسيليك هو المكون الفعال في قشرة الصفصاف، وتمكن من استخلاصه وحدد صيغته الكيميائية وتركيبه.
1: الغريب في الأمر أن الكيميائي الفرنسي شارل فريدريك جيرهارد عام 1853 كان أول من ركب حمض أسيتيل ساليسيليك بصيغته الثابتة، أي جزيئة الإسبرين، في مختبره في جامعة مونبلييه، لكنه لم يؤمن بأهمية ما توصل إليه.
0: لم تكن النسخة نقية، فظهرت إشكالية، وهي أن المادة على فعاليتها كانت تسبب تهيجاً في المعدة يصعب تحمله، ما جعل استخدامها صعباً، فنسي أمر الأسبرين 40 عاماً، حتى أتى الحل العبقري من مختبر شركة باير الألمانية عام 1897، حيث كان هنا كيميائي ألماني شاب يدعى فيليكس هوفمان يحاول ابتكار صيغة جديدة ألطف على المعدة، لأن والده يعاني من التهاب المفاصل ولا

0: أصبح أشهر دواء في العالم، وتم استخدامه في الحرب العالمية الأولى لتخفيف آلام الجرحى والمرضى. لكن هزيمة ألمانيا في الحرب دفعت الحلفاء إلى اعتبار الأسبرين ضمن بنود التعويضات التي فرضت على ألمانيا بموجب اتفاقية فرساي عام 1919، فتمت مصادرة حقوق شركة باير لمصلحة كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولاحقاً اختلفت الشركات الغربية حول كيفية تقاسم هذه الحقوق، وانتهى بهم الأمر لمنازعات قضائية انتهت عام 1921 باعتبار الأسبرين ملكاً لعموم البشرية لا يمكن لأي شركة احتكار تصنيعه.
0: واليوم يستهلك البشر سنوياً نحو 120 مليار قرص من أكثر الأدوية إنتاجاً وتوزيعاً في العالم، والذي بدأ بين أيدي الفراعنة وأطباء الإغريق وانتهى في مختبر ألماني.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان. عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
1: ينطلق الصباح بحماماته البيضاء مرفرفا ومغنيا للجهاد، يوقظ كل من حوله لتسرح عيونهم في تباكير جماله الصارخ. ينظرون للأفق فيرون آيات زرقته تتجلى كالبلور، وينظرون للماء فيروقهم صفاؤه، وينظرون للبساتين فتهزهم الأشواق إلى قلوبهم الخضراء، وحين ينظرون للمدينة وهي تخرج جمال بنائها بطرقها وأناسها وأبراجها العالية، يدركون أن حدود الصباح لا تقف عند يوم معين بل تتجدد كل يوم. صباح من ضنك.

على الأودية الرحبة يخرج الصباح زهيراتي لتتراقص على ضفاف وادي فداء ووادي قميرة ووادي الفتح الذي تنساب مياهه بين الحجارة البيضاء والملونة، تغازله الطيور المهاجرة كل موسم، تنعش بين بساتينه ومائه أجسادها الصغيرة، تستمتع بجريان فلج الغيلي وهو يشق الوادي في سواق ذات هندسة بديعة. تتمدد الشمس وسط هذه المياه المتدفقة طوال العام وتعلن عن ميلاد يوم جديد، هو يوم من أيام النخيل بظلالها الفاتنة وشموخها الفاتنة المطاولة للجبال، تحيط بضنك من الجانبين وتحتها مدرجات خضراء وبساتين تسر الناظرين، وعلى الأودية تنتصب أشجار السدر كخيام تنتظر المستظلين تحتها في قرية بلت ودوت والقرى الأخرى. وتتميز بلت ببيئة طبيعية متنوعة تتوزع بين الأودية والمرتفعات والمزارع، ومن أبرز معالمها الطبيعية وادي بلت ووادي عقبة ووادي الحريقة ووادي عقيب ووادي الحويل، كما تضم المنطقة مسجدين بارزين هما مسجد حصن بلت ومسجد لغريفة. هي لوحة نابضة بالحياة ترسم ملامح الأصالة والجمال في قلب الجبال، وتحكي قصة حضارة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ العماني.

0: يقود الرعاة قطعانهم الهابطة من الجبال باتجاه مياه الأودية، متخذين من شروق الشمس دليلاً على بدء الحياة تسير بألوانها المنعكسة على الماء الجاري بين الضفتين، تأكل من الأعشاب الخضراء وتشرب من المياه الآتية من الجبال المحيطة. يغنون لها أناشيد الرعاة ويحملون قربهم الصغيرة وصرتهم المكتنزة بالخبز والتمر في رحلة يومية لا تنتهي. ضنك ويوم في ذاكرتها وذاكرة عمان. إنه شهر فبراير من عام 1988، وفي إحدى الأيام المشرقة عانق صفاء الماء المنبسط على وادي فداء صفاء من نوع آخر. إنه صفاء الهيبة والجلالة، صفاء جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، وهو يشرق على مدن عمان ومواطنيها بحنوه الأبوي وتلمسه السلطاني لاحتياجاتهم. يقف على الماء المشوب بالزرقة الصافية، يسند عصاه الآتية من جبال عمان وأشجارها المعمرة في توقف لم يمر كأي توقف، بل حمل تفاصيل شروق مبهج على كل الوطن. بضنك نزلت والأشواق حتم، وفي فدم فدا لقلبي مستهام. ديار زانها الإجلال زهوا، ويحفظ عهدها العرب الكرام. مشاهد حسنها تسبي عيوني، وفي جنباتها يصفو المقام. ولو أن اسمها ضنك لعمري لما مر الرخاء بها ضناء، يجود بساحها غل وغيث ويعمر أرضها النبع الرواء. صباح الخير والنور والماء من ضنك.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 12 مليارا و900 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بأكثر من 2 مليون ريال عماني. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. روسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. القوات الفيدرالية الإثيوبية تدخل مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد سيطرة قوات السلطات الإقليمية المتمردة عليها. الطاقة الدولية تعلن إفراجها عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت بضخها في مارس. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ

0: الصغير في سنه الكبير بعطائه.
1: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
2: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
3: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
4: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
5: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
6: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
7: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
9: اسمي الحسناء بنت علي بن سالم الجريدي، عمري 15 عاما، وأنا من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
8: الحسناء مشاركة في عدد من مسابقات القراءة، منها مسابقة اقرأ للناشئة التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، ومسابقة البرنامج الوطني للقراءة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى القراءة تهوى الطبخ وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا الحسناء.
9: أهلا وسهلا.
8: كيف حالك؟
9: الحمد لله بخير.
8: اسمك جميل الحسناء، إيش معناه؟
9: الحسن والجمال.
8: الحسن والجمال، ما شاء الله. طبعا أنت ما شاء الله تحبين القراءة وتشاركين الحين في مسابقات قراءة.
9: نعم.
8: خليني أسألك أول شيء، متى بدأت علاقتك بالقراءة؟
9: بدأت علاقتي بالقراءة منذ الصغر، حتى أنه لما كنت صغيرة شاركت أو كنت مقدمة في حفل مرحلة التمهيدي، وكذلك كنت مقدمة في حفل مرحلة الرابع. فكانت يعني بالنسبة للقراءة يعني ما هو مجرد يعني قراءة للكلمات أو صفحات، كانت القراءة يعني إضافة جميلة لحياتي، تغير في شخصيتي، تثقفنا بالمعلومات، تفتح لنا أبواب جديدة، نكتشف من خلالها عالم جديد، عالم آخر إحنا ما شفناه.
8: ممتاز يا حسنة. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
9: الكتب اللي كنت أقرأها كنت عندما كنت صغيرة، كنت أقرأ كتب قصيرة،
8: قصص مثلا.
9: قصص
8: صح؟
9: نعم.
8: تتذكري أول قصة ولا ما تتذكري؟ طيب إيش آخر كتاب قرأتي؟
9: آخر كتاب قرأته كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كيلر. فهذا الكتاب يعني كتاب بالنسبة لي كتاب رائع.
8: ليش رائع؟
9: هذا الكتاب يعلمنا كيف يمكن أنه العادات الصغيرة يمكن أنه هي تصنع إنسان واعي، كيف يمكن الأعمال البسيطة في حياتنا اليومية كيف يمكن أنه نخليها يعني تغير من يومنا، تغير من شخصيتنا.
8: صحيح، وخصوصا لما تتراكم هذه العادات الصغيرة. صح.
9: نعم.
8: ممتازة يا حسنة. طيب إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
9: عادة أحب قراءة الكتب الدينية، كذلك الكتب اللي تساعد على تطوير الذات، كتب اللي هي يعني تساعدنا على اكتشاف حقائق جديدة في عالمنا.
8: ضربي لي مثال.
9: من الكتب اللي قرأتها كتاب من الكتب يعني في المجال الديني، كتاب رسائل من القرآن. كتاب رسائل من القرآن كتاب يعني يوضح لنا أنه القرآن ما هو بس يعني كتاب أنزل الله سبحانه وتعالى، بل هو يعني يحمل رسائل يمكن أنه إحنا نرجع لها في أي وقت في حال تعسر الأمور علينا. كذلك للكاتب أدهم الشرقاوي، كذلك قرأت كتاب
8: رسائل من القرآن هذا للكاتب أدهم الشرقاوي.
9: نعم. كذلك قرأت كتاب البلاء الشديد والميلاد الجديد. هذا
8: تأليف من؟
9: تأليف فايز الكندري. هذا الكتاب يحكي فيه الكاتب قصة حياته، معاناته، قصة اعتقاله. كذلك قرأت كتاب كبر دماغك للكاتب خالد صالح المنيف. في هذا الكتاب يعني يساعدنا هذا الكتاب كيف يمكن أنه نهذب أفكارنا، كيف يمكن يخلي وعينا أكبر، كذلك أنه هذا
8: وكيف يمكن نكبر دماغنا، صح؟
9: نعم. كيف يمكن يعني حتى لو إحنا بعمر أصغر كيف يمكن نفكر بشكل أكبر.
8: آه، ممتاز ممتاز يا حسناء، جميل ما شاء الله، يعني كتب مميزة. طيب بعد قبل ما ندخل الحلقة خبرتين أنك قريت عبقرية خالد، صح؟
9: نعم، عبقرية خالد للكاتب العقاد. في هذا الكتاب تحدث فيه الكاتب عن الصحابي سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، تحدث عن قوته وشجاعته. في هذا الكتاب قسم الكاتب شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى 11 فكرة رئيسة في هذا الكتاب، يعني نستفيد منه أنه كيف يمكن أن نبني شخصية قوية، كيف تكون الشخصية القيادية.
8: ممتاز ممتاز يا حسنة. طيب عباس محمود العقاد طبعا غير عبقرية خالد كان عنده سلسلة من العبقريات، تعرفيهن؟
9: عبقرية عمر وعبقرية محمد.
8: ممتاز ممتاز. إيش هوايتك الثانية، هواياتك الثانية غير القراءة؟
9: هواية الطبخ.
8: الطبخ.
9: أحب مساعدة أمي مثلاً في الطبخ.
8: يعني تطبخ أشياء خفيفة ولا أشياء ثقيلة؟
9: على حسب.
8: على حسب. إيش تجيدين إيش عادة المأكولات اللي تجيدين طبخها؟ وأمك على فكرة تشوفنا من خارج الاستوديو وتبتسم.
9: مأكولات مثل أحب طبخ المعجنات. أحب طبخ يعني الوجبات اللي يمكن تكون كوجبة عشاء.
8: مثل إيش؟
9: معكرونة بالبشاميل.
8: جميل جميل. والمشروبات إيش تطبخي؟ يعني تعرف تعمل مشروبات قهوة شاي هذا؟
9: الصراحة أنا لا أحب يعني هذه المشروبات فما أطبخها.
8: يعني أنت ما تطبخي لهم في البيت إلا الأشياء اللي أنت تحبيها بس.
9: نعم.
8: والطيب إذا هم يحبوا شيء ثاني وأنت ما تحبي ما تطبخي؟
9: عادي إذا هم يعني يريدون يطبخوا ما أسوي.
8: بس ممكن أنت ما تعرفي تطبخي بما أنك ما تحبي.
9: الحين عندنا برامج وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نستفيد منها.
8: يعني أنت تعلمتي طبخات بوسائل التواصل الاجتماعي؟
9: أكيد.
8: هذا المكرونة بالبشاميل من وسائل التواصل ولا من أمك؟
9: من أمي ومن وسائل التواصل.
8: زي أنا أريد مأكولة من وسائل التواصل تعلمتيها، إيش هي؟
9: طبخ البرياني.
8: طب هذا طبخ البرياني يعني عندك أمك في البيت وتروح لوسائل التواصل؟ ما يصير. أكيد هي تعرف أكثر من وسائل التواصل. طيب خلينا الآن نتكلم أيضا عن مشاركتك في مسابقات القراءة. أنت ما شاء الله هذا السنة مشاركة في مسابقة إقرأ للناشئة، صحيح؟
9: نعم.
8: احكي لنا عن مشاركتك في هذه المسابقة.
9: مسابقة إقرأ للناشئة شاركت من قبل في النسخة 12 و13، ولكن
8: هذه السنة أي نسخة؟
9: 14. السنة الماضية. هذه السنة 15.
8: يعني انت شاركتي ما شاء الله فيها في السنوات الماضية.
9: نعم. شاركت يعني في نسختها 12 و13 و14، ولكن في النسخة 12 و13 لم يحالفني الحظ، ولكن استمريت ولم أفقد الأمل، والحمد لله في النسخة 14 حصلت على جائزة تشجيعية أو مركز تشجيعي.
8: ممتاز ممتاز. على مستوى السلطنة أو المحافظة؟
9: على مستوى السلطنة.
8: ما شاء الله عليك يا حسناء، ممتاز. وأيضا شاركت في البرنامج الوطني، مسابقة البرنامج الوطني للقراءة أيضا؟
9: نعم.
8: على مستوى المحافظة؟
9: نعم.
8: ممتاز ممتاز. طيب إيش نشاطاتك الثانية في المدرسة غير مسابقات القراءة؟
9: أشارك في مسابقات تلاوة القرآن الكريم. وفي السنة الماضية ذهبت لأنافس على مستوى المحافظة، لكن الحمد لله لم يحالفني الحظ. كذلك يعني
8: هو شوفي لم يحالفني الحظ، أنت مجرد أنك شاركتي ترى حالفك الحظ، لأنه في النهاية نعرف نحن المسابقات يفوز واحد أو اثنين أو ثلاثة، بس اللي ما فازوا ما معناها أنه يعني مجرد اشتراكهم وحفظهم للقرآن هذا يعتبر حظ عظيم، صح؟ هذا السنة شاركتي في أي جزء؟
9: شاركت في تلاوة القرآن الكريم.
8: في أي جزء يعني؟
9: في السنة الماضية شاركت في ثلاثة الأجزاء 28 29 30.
8: وهذا السنة
9: إن شاء الله في هذه السنة 4 أجزاء 27 28 29 30.
8: جميل. اختاري لي كذا آيات قصيرة وقري لي إياها من فضلك، سواء من السنة الماضية أو من هذه السنة.
9: أقرأ من سور بس تكون غير عن هذه الأجزاء.
8: طيب لا بس.
9: من سورة يوسف، أعتبرها يعني سورة قريبة من قلبي. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتازة يا حسنة. إيش أمنيتك تصيري في المستقبل؟
0: إن شاء الله أكون دكتورة بالطب.
1: دكتورة في الطب،
0: نعم
1: طبيبة يعني،
0: إن شاء الله،
1: ولا تأخذ دكتوراه أيضا في الطب؟
0: إن شاء الله ناخذ دكتورة
1: إن
0: بالطب
1: شاء الله الاثنين. أول
0: إن
1: شيء
0: شاء الله.
1: تشتغلي طبيبة، وبعدين تروح تكملي دراساتك العليا، الماجستير في الطب، ثم الدكتوراه في الطب
0: نعم،
1: إن شاء الله. طيب ليش اخترتي هذا المهنة تحديدا؟
0: أول شيء إنه هي حلم الطفولة، فيعني إنه الطبيب أكيد إنه هو يكون مأجور، فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك إنه بعتبر أختي كونها يعني إن شاء الله مقبلة إنها تدرس تمريض، بالنسبة لي إنه يعني هي قدوة وشجعتني إنه أدخل في هذا المجال أو في هذا التخصص.
1: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار أطلب منك حكمة.
0: الحكمة اللي دائما يعني بالنسبة لي أخذها حكمة الإمام الشافعي رحمه الله، يقول فيها: العلم أربعة أرباع، من تعلم الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، ومن تعلم الربع الثاني علم أن ما فاته شيء كثير، وإذا تعلم الربع الثالث علم أن ما فاته أضعاف وأضعاف ما أدرك، وإذا دخل الربع الرابع قال: أنا أجهل الناس. فهنا يعني في حكمة أنه طالب العلم ما يغتر بنفسه ويشوف يعني أنه هو تعلم الكثير، لا بالعكس، أنه هو يستمر في طلب العلم. ففوق ما أنه هو يعني الأجر الكبير لطلب العلم، كذلك أنه طلب العلم يعني عبادة، تكون عبادة، كذلك أنه الإنسان بالعكس أنه
1: حكمة جميلة، حكمة جميلة، وتدعو إلى العلم والحث عليه، ومش العلم بس، التواضع أيضا، تواضع العلماء. ممتازة يا حسناء. إذا حسناء بنت علي بن سالم الجليدي، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

0: الحمد لله حمد الشاكرين على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن والاستقرار، وأن جعلنا أمة متلاحمة يتآزر أبناؤها صفا واحدا لا ينال من عزائمهم هول الشدائد والمحن، متسلحين بروح الصبر والبذل والإخلاص لهذا الوطن العزيز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الصباحي المتجدد وإياكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي.

0: يذهل أليست كشمس تبث الضياء وتمحو الظلام ولا تأفل.
1: صباحكم الشمس التي تبث الضياء إلى عمان والعماني الذي يبدأ صباحه بهمة تبدأ مع أول خيط للنور. صباح الإنسان الذي يعرف أن يومه الفرصة الجديدة ليصنع شيئا جميلا هنا عمان، وهذا صباح يشبه أهلها، هادئا في حضوره، أصيلا في ملامحه، ومضيئا بما يحمله من أمل. فصباحكم عمان صباح الخير والرضا، واليوم الذي يستحق أن نبدأه بابتسامة في ربوع أرضنا التي نحب عمان.

صباحكم من مسقط، وهي تستقبل الأسبوع الجديد بخطوات ثابتة تمضي نحو يوم أجمل. صباحكم من مسندم إلى ظفار وعمان التي يبدأ فيها العماني بصباحه أسبوع جديد بعزيمة تعرف طريقها وبروح تحب هذه الأرض عمان وتعتز بها. من صباحات عمان الهادئة مستمعين الكرام، نفتتح أسبوعا جديدا من العمل ونمضي به بالأمل بما علينا، ونترك للغد مساحة من التفاؤل. فصباحكم عمان وصباح العمل والهمة والبداية التي تليق بالأرض التي نحبها.

0: المواطنون الأعزاء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن.
1: صباحكم خير مستمعين الكرام، وصباحكم عمان التي تكبر بأبنائها بهممهم بكل يد تضع لبنة في طريق البناء. صباحكم وطن نلبي نداءه ونمضي بعزم خلف مسيرة ظافرة يقودها حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

0: إننا نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الظافرة ونهضتها المباركة، فإننا ندعوكم أن تعاهدوا الله على ذلك.
1: صباح العهد الذي نقطعه في كل يوم ونحافظ عليه، كل في مجاله وكل في موقعه وكل بما يستطيع. صباح الموظف الذي يفتح مكتبه، والطالب الذي يحمل حقيبته، والجندي الذي يحرس حدود الوطن، والمعلم الذي يصنع أجيال الغد. صباح الطبيب والممرض والمهندس والعامل والمزارع والصياد، وكل يد تعمل من أجل عمان. صباح الأم التي تودع أبنائها، والأب الذي يمضي إلى رزقه، والشاب الذي يبدأ طريقه، وكل عماني يحمل في قلبه وطنه.
0: نوجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات.

عمان التي يبدأ صباحها المتجدد نمضي فيه بإسم الله ونبدأ فيه أسبوع عمل جديد. وطن الطموحات العالية عمان، التطلعات السامية، القلوب التي تلهج بالدعاء أن يديم عمان في عز وارتقاء وازدهار ونماء وأمن وسلام في كنف رعاية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وبمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من يوم غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صدر عن ديوان البلاط السلطاني.

0: حفظ الله عاهل البلاد المعظم في الحل والترحال، محاطا بكريم عنايته ورعايته ومشمولا بموفور الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب.
1: وسنواصل استلهام جوهر المبادئ والقيم ذاتها في إرساء مرحلة جديدة تسير فيها بلادنا العزيزة بعون الله بخطى واثقة نحو المكانة المرموقة التي نصل إليها جميعاً.

صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا، حلقة الأحد 22 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الرابع من شهر أكتوبر لعام 2026 للميلاد. هذه حلقة الأحد وبداية الأسبوع اللي إن شاء الله تكون لكم بداية موفقة فيها الخير والبركة والرزق لكم جميعا، ويكون إن شاء الله أسبوع خفيف ولطيف عليكم وتنجزوا فيه بإذن الله تعالى في مقار الأعمال وحتى أيضا على مستوى الحياة اليومية في كل أوقاتها، في كل أوقاتها يعني من بداية اليوم لآخرة إن شاء الله تكون الأمور بالنسبة لكم أمور منجزة. وأهلا وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من صباح الخير يا بلادي التي تبدأ معكم من السادسة حتى التاسعة، ونكون إن شاء الله في تفاصيل متعلقة بأخبارنا الوطنية التي على رأسها الزيارة المنتظرة التي يبدأها جلالة السلطان المعظم يوم الغد، زيارة الدولة إلى كازاخستان التي تمضي نحو مرحلة جديدة من الشراكة بين مسقط وأستانا، وكذلك أيضا تعزيز للمصالح والعلاقات الثنائية. هذا بالإضافة أيضا إلى مجموعة من الأخبار المحلية التي نستعرض تفاصيلها وإياك عزيز المستمع من خلال مرورنا بساعاتنا الثلاث في صباح الخير يا بلادي. كذلك أيضا الأخبار الصحية، الطبية، الثقافية، الأدبية، العلمية والرياضية وغيرها أيضا من الأخبار العالمية، كذلك أيضا أخبار رياضية.

يعني على اعتبار ان اليوم الاحد وبدايه الاسبوع وبدايه يوم عمل جديد، فان شاء الله يحالف الحظ منتخبنا الوطني في الاستحقاقات القادمه، مقبلين على كاس اسيا ان شاء الله على بدايه السنه سنه 2027، وان شاء الله تكون الظروف افضل بالنسبه لمنتخبنا الوطني ويقدم مستويات طيبه في الاستحقاق القادم. صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، ذكركم برقم التواصل معنا 7244-2010، تشاركونا صباحاتكم وتشاركونا أيضا في موضوع حلقتنا ونقاشنا في هذا الصباح اللي راح نخبركم عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أطيب التحايا يرسلها لك عزيزي المستمع طاقم العمل، معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج يحييكم جمال بن محمد الشعيري. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي.

شاء الله في هذا الصباح تستبشروا بالخير وبالرزق وتستبشروا إن شاء الله بالأمنيات المحققة. اللي في خاطر شيء معين كل ما عليه أولا أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا أن يسعى، فبالسعي نصل إلى المراد. والله يوفقكم إن شاء الله جميعا في كل خطواتكم ويبارك إن شاء الله دروبكم. صباح الخير لنبيل المطلع من ولاية صحم، أهلا بك يا نبيل. وصباح الخير أيضا لعبد المجيد عبد الله المزيني، صباحك خير يا عبد المجيد. صباح الخير أيضا لمحمد بن ناصر الزهيمي من ولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية، يقول هارد لك لرجال المنتخب العماني، ما قصروا الشباب، لكن هذا حال الكرة، الإصرار إلى آخر دقيقة. شكرا للجماهير العمانية الوفية المخلصة. شكرا لك يا محمد. صباح الخير أيضا لسيف العوفي من الرستاق، يقول بداية أسبوع جديد ويوم جديد، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، اللهم أمين. شكرا لك يا سيف. صباح الخير أيضا لعبد الله الهنائي يستمع من لنا من بهلة، سليمان السيد العاصمي. صباح الخير لأبو فهد الهطالي من ولاية الحمراء، يقول تحية طيبة لطاقم هذا البرنامج الجميل، اللهم احفظ عمان وأدم عليها نعمتي الأمن والأمان، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو فهد، وكل وصباح الخير لكل من يسمعنا من الحمراء. من المضيبي أيضا خميس السرحاني، صباح الخير لخالد سليمان العاصمي من ينقل، ناصر العلوي أبو مشعل يقول بداية أسبوع جديد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. صباح الخير أيضا لمسعود العوائد من محافظة ظفار.

أبو تركي والوليد محمود الشبيبي، صباحك خير يا محمود، يحيي المستمعين وطاقم البرنامج، وكذلك أيضا من صحار عبد الحكيم أبو حكيم عفوا عبد الله دبدوب من صحار، صباح الخير أيضا لإبراهيم البحري، أبو عادل عبد العزيز البحري، ومن بعد أبو عمر الشعيبي من بلدة كبدة بولاية صور. صباح الخير عليكم جميعا، بانتظار أيضا مشاركاتكم في حلقتنا لهذا الصباح واللي نتحدث فيها عن كلمة بإمكانك أنك تستخدمها لكن في كثير من الأحيان تتردد باستخدامها، وهي كلمة لا أعرف. كلمة تحتاج، يقال أنها تحتاج إلى شجاعة في زمن أصبح من السهل أنك توجد إجابة على أي سؤال، لكن أنك تعترف بلا أعرف هذا الأمر صار نادر وربما أكثر قيمة. أحيانا الواحد يشعر منه أن لازم يملك إجابة جاهزة لكل شيء حتى علشان ما يصير أنه يكون هو أقل معرفة من الآخرين عشان يجيب ويفسر ويبدي رأيه، بينما الحقيقة ببساطة تقول فقط ما أعرف. لكن هل فعلا الاعتراف بعدم المعرفة يقلل من قيمة الإنسان عزيز المستمع، أم أن قول لا أعرف قد يكون دليلا على الوعي والثقة بالنفس؟ الأجمل أن لا أعرف ليس نهاية الحديث، بل يمكن أنها تكون بدايته. لا أعرف لكنني أستطيع أن أتعلم، لا أعرف لكنني سأبحث عن الإجابة، لا أعرف ربما أحتاج أن أسمعها منك. متى آخر مرة كنت تقول أو قلت فيها لا أعرف بكل ثقة؟ وهل تحس هذا الأمر يقلل من معرفتك أو يقلل من شخصيتك أمام الآخرين؟ لماذا يجد بعض الناس صعوبة في الاعتراف بأنهم لا يعرفون؟ هل ترى أيضا أن الشخص الذي يقول لا أعرف أكثر صدقا ممن يعطي إجابة في كل موضوع، يفتي في كل شيء؟ أحسن تقول ما أعرف علشان أنك تروح وتتعلم، وأيضا ما تبني قرار للآخر بسبب معرفة قد تكون سطحية أو غير صحيحة. هل أصبحنا نخشى أن نبدو أقل معرفة أم الآخرين؟ وآخر سؤال نسألكم فيه، وهو في رأيك إيش أفضل، تقول لا أعرف أم أنك تحاول الإجابة حتى لو ما كنت متأكد؟ شاركنا عزيزي المستمع على 72 44 20 10.

أهلا بكم إلى عطر الكلام. المجد لا ينال بالتمني وإنما بالتضحية والصبر والإقدام، فطريق المعالي شاق وثمن السيادة باهظ، ولو كان المجد سهلا لبلغه الجميع. يقول أبو الطيب المتنبي: لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال.

قال الحسن البصري رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الجنة، وإنما يدرك الإنسان الخير كله بصبر ساعة، فكم من ساعة ظننت أن لا طاقة لك بها كانت هي الحجاب الأخير بينك وبين الفرج، فاصبر فما يدريك لعل أثقل لحظات الطريق هي أقربها للوصول.

بعض الإجابات تأتيك على هيئة شيء كنت تظنه خسارة. أكثر شيء علمني حسن الظن بالله أنني نظرت بعد سنوات إلى أشياء حزنت عليها كثيرا، ثم اكتشفت أنني كنت أبكي على باب أغلق بينما كان الله يحميني مما وراءه. لهذا لا أستعجل الحكم على ما يحدث لي، فمعرفتي محدودة وتدبير الله ليس كذلك. عبر الكلام.

من بديع شعر البحتري عند افتخاره بعزة نفسه، فقد حفظها عن مواطن الذل والدناءة وترفع عن طلب العطاء من اللئام، فكرامة النفس أغلى من كل عطاء. في بيت شعري قال فيه: صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدى كل جبسي.

ونختم بهذه الأبيات الشعرية كتبها الشاعر فاضل أصفر، قال فيها: وطالب الود ممن لا يقدره، كطالب البرد عند القيض من نار، فكن على حذر ممن تقربه، وامنح ودك مقدارا بمقدار، فإن حباك ببعض منه ذو ثقة فجازي عن كل مثقال بقنطاري.

حفظ الله لكم كل أحبابكم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا، ووصالنا معكم مستمر حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي. يقول محمود الشبيبي: من قال أعرف فقد جهل. يشارك معنا في موضوع الحلقة لهذا الصباح حول متى نستخدم بكل شجاعة وكل ثقة كلمة لا أعرف، وهل معناها لما تقول فعلا لا أعرف وأنت ما متأكد من المعلومة، هل معناها أن اهتزاز في ثقتك وشخصيتك ومعرفتك؟ شاركنا عزيزي المستمع على 724-24-10 متى آخر مرة قلت فيها لا أعرف بكل ثقة، وليش الناس تحصل صعوبة في الاعتراف بأنهم ما يعرفوا بعض المعلومات؟ علشان أن إذا ما عرفت راح تتعلم، وإذا ما عرفت راح تبحث عن الإجابة، وإذا ما عرفت يمكن تحتاج أنك تسمع المعرفة من غيرك. صباح الخير للغافري، حميد الغافري يقول: صباح الخير لجميع المستمعين، بخصوص موضوع لا أعرف، عندي شخص دائما كنت استشيره وبعدين لما استشيره قام يتردد وما ويقول لا أعرف، وأتوقع أنه هو كان يتهرب من الإجابة في أي موضوع حتى لو كان هذا الموضوع بسيط وهو يعرفه. عاد هنا موضوع آخر، إنه ما يريد يشاركك المعرفة، خاصة إذا كان تتنافسوا في شيء، في مشروع، في عمل، في حاجة معينة. هنا يقول لك: أنا ما أريد أشاركك يمكن الأسرار، أسرار المهنة أو الصنعة. صباح الخير لناصر بن محمد الزيادي، زين تشارك يا ناصر معنا في موضوع الحلقة، كل يوم ترسل لنا صباح الخير وعبارات صباحية، بعد احنا محتاجين مشاركات يا ناصر. تحية لك ولتحية لكل من يسمعنا ايضا من المضيبي. صباح الخير ايضا لخليفة الرحبي، يسعد صباحك بكل خير، شكرا على كلماتك الجميلة. صباح الخير ايضا لخالد بن حميد الحراسي من السوادي، اللهم امين، راح نرجع لرسالتك يا خالد ان شاء الله. من ولاية سمائل الرحبي: سعد صباحك بكل خير. وابو وصايف خالد الرواحي ايضا يشاركنا برسالته الصباحية. اليوم مستمعين الكرام راح نتناول ان شاء الله ثلاث مواضيع، اولها راح يكون حول حفل جائزة ثقافة الطفل 2026 من دائرة الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، الأستاذ أحمد الراشدي سيكون معنا بإذن الله تعالى يحدثنا عن جائزة ثقافة الطفل 2026 والحفل الذي سيقام في مسرح وزارة الإعلام اليوم راح يكون إن شاء الله. أيضا سنتحدث عن نجاح الإطلاق التجريبي الثاني من ميناء إطلاق الفضائي بالدقم وتعزيز قدرات سلطنة عمان في قطاع الفضاء، الأستاذ محمود الزجالي الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في ميناء إطلاق الفضائي سيكون معنا إن شاء الله في هذا الحديث. وموضوعنا الأخير سيكون حول تمويل 467 مقترح بحثي بإجمالي 1,200,000 ريال عماني من هيئة البحث العلمي والابتكار، سنتحدث عن هذا الموضوع مع الأستاذة سارة بن سالم البريكي، وهي أخصائي برامج بحثية وابتكارية بدائرة البرامج وبناء القدرات بهيئة البحث العلمي والابتكار. كل هذه المواضيع إن شاء الله راح نستعرض تفاصيلها برفقة ضيوفنا، وأيضا تفاصيل أخرى ستكون حاضرة معك عزيزي المستمع في صباح الخير يا بلادي، لكن نذهب وإياك الآن إلى الفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وروسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. إلى التفاصيل. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من غدا الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس الجمهورية. سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ 5 إلى 6 من شهر أكتوبر لهذا العام 2026 الميلاد، وبعون الله تعالى سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولاً إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم قعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. حفظ الله وعاهل البلاد المفدى في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته، ومشمولا بموفور الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب. وبالتزامن مع زيارة دولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، تخطو العلاقات العمانية الكازاخستانية محطة جديدة، وتؤسس الزيارة لمرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي استنادا إلى مسار دبلوماسي ممتد لأكثر من 3 عقود.
1: انطلاقا من نهج يقوم على مد جسور التواصل والتعاون بما يخدم المصالح الوطنية، تمضي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء علاقاتها مع دول العالم وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والانتقال من أطر التواصل الدبلوماسي إلى مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي. ومن بحر عمان إلى قلب آسيا تتعزز الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، عندما يحل جلالة سلطان البلاد المفدى ضيفا على أستانا في زيارة دولة يبحث خلالها يده الله مع فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة مجالات جديدة من التعاون في ضوء ما يتمتع به البلدان الصديقان من موقعين جغرافيين مهمين يربطان بين مناطق وأسواق متعددة وما يملكانه من إمكانات وفرص يمكن توظيفها في خدمة المصالح المشتركة. سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان.
2: هي أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وإلى منطقة آسيا الوسطى، وفي ذلك دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها العلاقة بين البلدين، كما تمثل تتويجا لمسار من الصداقة والثقة المتبادلة تمتد لأكثر من 3 عقود. هذه الزيارة السامية لجلالته وأبقاه الله تنقل العلاقات إلى مرحلة أوسع، فالزيارة تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مثل النقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة، إضافة إلى التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.
1: ومن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون بين مسقط وأستانا المجال اللوجستي، إذ يجري بحث نقل الصادرات الكازاخستانية كالمعادن والحبوب والمنتجات الغذائية عبر سلطنة عمان، بما يعزز دورها كمنفذ لوجستي في المنطقة. كما تعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي استثمرت في كازاخستان من خلال المشاركة في التحالف الذي ينقل النفط من حقل تنغيز، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان تمثل محطة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاقتصادية والاستثمارية. نرى أن هناك فرص واعدة أمام القطاع الخاص في مجالات متعددة، من بينها الخدمات اللوجستية والطاقة، الأمن الغذائي والتعدين والتحول الرقمي والخدمات المالية. نتطلع أن تسهم هذه الزيارة بمخرجات وشراكات مباشرة بين الشركات العمانية والكازاخستانية، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إن شاء الله.
1: وتوضح بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان قفز من نحو 500,000 ريال عماني العام الماضي إلى قرابة 22,900,000 ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي الجانب السياحي، أسهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات وتدشين الرحلات الجوية المباشرة في تنامي حركة السياحة بين البلدين، فقد استقبلت مسقط نحو 22,000 زائر كازاخستاني عام 2025، وقارب عددهم 11,000 زائر خلال الأشهر 8 الأولى من هذا العام. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: شهد ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية أطلق عليها اسم كارمان إكس 1. الصاروخ الذي يبلغ طوله 4 أمتار و300 سنتيمتر ووزنه 26 كيلوغراما انطلق من أرض الميناء باتجاه السماء في مسار صاعد مستقر، مع إرسال بيانات حركته بدقة إلى مركز التحكم في ميناء الإطلاق. واستمر الصاروخ في مساره حتى بلغ الارتفاع النهائي المستهدف ضمن نطاق الاختبار الذي لم يتضمن الوصول إلى الفضاء، وإنما ركز على اختبار عملية الإطلاق وأداء الصاروخ أثناء الطيران، إلى جانب اختبار التقنيات والأنظمة المستخدمة. سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية نمواً بأكثر من 25% وبلغ نحو 12,900,000,000 ريال عماني خلال الربع الثاني من هذا العام، مدعوماً بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بأكثر من 54% والأنشطة غير النفطية بأكثر من 9%.
4: نحو 12 مليار و900 مليون ريال عماني، قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعا بأكثر من 25% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بأكثر من 54% لتبلغ نحو 5 مليارات و500 مليون ريال عماني، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي. أما القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية فسجلت ارتفاعا تجاوز 9% لتبلغ نحو 7 مليارات و700 مليون ريال عماني، مدفوعة باستمرار نمو عدد من القطاعات الاقتصادية رغم تأثرها بتبعات التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وقد شهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بأكثر من 11% لتبلغ 354 مليون و600 ألف ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ب 18% لتبلغ نحو 2.2 مليار مليون ريال عماني. وفي السياق ذاته ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بأكثر من 6% لتبلغ 5.2 مليار مليون ريال عماني، وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع نشاط الوساطة المالية والتأمين ب 26% والخدمات الأخرى ب 12% وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة ب 6%، فيما ارتفعت أنشطة الصحة بنحو 6%. ومن المتوقع أن يتواصل زخم نمو الأنشطة النفطية مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج والصادرات.
0: أثمرت شراكة حكومية في توطين 12 مشروعاً وتأطير 13 فرصة طرحت عبر منصة استثمر في عمان بإجمالي استثمار يتجاوز 220 مليون ريال عماني، بما يدعم الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة المحلية ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
5: توطين 12 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 97 مليون و413 ألف ريال عماني، وتأطير 13 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 122 مليون و850 ألف ريال عماني. أبرز نتائج الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بهدف تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية المرتبطة باختصاصاتها وطرحها أمام المستثمرين عبر منصة استثمر في عمان. ومن بين المشروعات الموطنة في قطاع الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به مدينة اللحوم في ولاية صلالة، ومشروعان للمواد الغذائية والمرطبات في مدينة خزائن الاقتصادية ومصنع طعام الحيوانات الأليفة في المنطقة الحرة بصلالة، ومشروع الفحم الأخضر في الأراضي الزراعية والسمكية، ومشروع تاج البحر للزراع السمكي في ولاية قريات، ومشروع زراعة النخيل في الأراضي الزراعية والسمكية، ومشروع زراعة القمح، إضافة إلى متحف نحل العسل في ولاية بركة ومصنع الجبس الزراعي في ولاية الخابورة. وفي سياق الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي والحيواني، فقد طرحت في منطقة النجد الزراعية بولاية تمريت مشروعات لتسمين الماشية وإنتاج الألبان وزراعة الشمام وزراعة الخضروات الورقية في البيوت المحمية وزراعة وتصنيع البصل والبطاطس وزراعة الثوم، إلى جانب مشروع المجمع الزراعي الذكي في ولاية قريات. أما القطاع السمكي والصناعات المرتبطة به فتشمل الفرص مصنع معدات الأحواض البحرية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومجمعا صناعيا متكاملا لتصنيع معدات الصيد في ميناء الدقم، ومشروع تسمين التونة بالأقفاص العائمة في ولاية قريات، إضافة إلى 3 مشروعات لاستزراع كل من الصفيلح العماني في ولاية شليم وجزر الحلانيات، والروبيان العملاق في رأس مدركة، والروبيان ذي الأرجل البيضاء في جعلان بني بو علي. وتأتي هذه المشروعات والفرص نظرا لما تتميز به سلطنة عمان من مقومات وممكنات في شتى المجالات عززت دور الاستثمار في دعم الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة المحلية وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني اتساقا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنويع الاقتصادي.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بإجمالي 2,200,000 ريال عماني، وذلك ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة. وتوزعت المقترحات في عدة مجالات مثل التعليم والموارد البشرية والموارد البيئية والحيوية وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مجالات الطاقة والصناعة والثقافة والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والتخطيط العمراني. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب مدينة غزة، فيما لا تزال طواقم الدفاع المدني تبحث عن مزيد من الضحايا تحت أنقاض المبنى، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في الإمدادات الطبية. أما في الضفة الغربية المحتلة فتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة وسط تصاعد الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
6: سفكت إسرائيل دماء 5 فلسطينيين هم شاب وأربع نساء بينهم 2 من الطائفة المسيحية من خلال غارة جوية عنيفة استهدفت مبنى سكني غرب مدينة غزة. الفلسطينيون شيعوا الشهداء وسط أجواء حزن وغضب، فإسرائيل تواصل سياسة القتل رغم إعلان وقف إطلاق النار وما تم تداوله عبر مجلس سلام غزة عن تقدم محتمل في الاتفاق. مصادر صحفية أفادت أن الجيش الإسرائيلي زعم تنفيذه الغارة مستهدفا علي العمودي المصنف إسرائيليا بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. حماس بدورها لم تعلق على الأمر، ليبقى المؤكد أن دماء الغزيين تسفك دون رادع. جيش الاحتلال واصل أعمال النسف لمبان شرق مدينة غزة حيث سمعت الانفجارات العنيفة في حي التفاح، إلى جانب قصف المدفعية المناطق الشرقية وسط وجنوب القطاع. إسرائيل تبقي المنطقة على صفيح التأهب، إذ رفع جيش الاحتلال درجة استعداده في قطاع غزة والضفة الغربية بذريعة عيد التوراة. قوات الاحتلال وسعت نطاق انتشار عناصرها في مدينة القدس المحتلة، فيما أحرق مستوطنون أراض زراعية في بلدة أبو ديس المقدسية واقتحم الجيش بلدة سلوان. مشاهد القتل والتصعيد تضرب في الضفة الغربية أيضا، حيث أعلن عن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في قرية كوبر قرب رام الله مع احتجاز جيش الاحتلال للجثمان. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استشهد 30 فلسطينيا برصاص مستوطنين خلال العام الجاري. اعتداءات المستوطنين امتدت، فأحرقوا أراض زراعية جنوب جنين واعتدوا على مزارعين في قرية أسرين جنوب نابلس مع الهجوم على مسافر يطاب الخليل. أما جيش الاحتلال فأغلق مداخل البلدة القديمة للخليل وشن حملة اعتقالات لشبان من عدة مناطق أبرزها قرية برقة شمال نابلس التي اقتحمتها أعداد كبيرة من الجنود والآليات. الجنود احتجزوا عشرات الفلسطينيين وحققوا معهم ميدانيا. وفي قرية بيتا جنوب نابلس احتجز الجيش الصحفيين أثناء تغطيتهم للاقتحام الإسرائيلي. الضفة الغربية تشهد ارتفاعا في أعداد الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وما لذلك من تبعات حذرت منها فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والتي أكدت أن الفلسطينيين في الضفة يعيشون في جيوب معزولة، وبفعل الحواجز تتفتت الأراضي الفلسطينية وتتفاقم السيطرة التعسفية عليها. ضغط وتصعيد متنام توجهه إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية لتحقيق هدف استراتيجي هو نسو فكرة الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين المتفق عليه دوليا. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، بينما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حولة قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور الجنوبية نفذت قوات الاحتلال عددا من التفجيرات، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة بني حيان. تتواصل التطورات في الملف الإيراني الأمريكي وسط تحركات دبلوماسية واتصالات غير مباشرة تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهدافها الرئيسة. في المقابل تتمسك طهران بمواقفها وتشدد على ضرورة وقف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية، فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إصدار تصريحات تؤكد استعداد القوات الإيرانية لمواصلة المواجهة في حال تجدد الهجمات الأمريكية. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في هذه الأثناء أسفرت هجمات روسية في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالجسر الشمالي في كييف لليوم 3 على التوالي، وذلك في أحد جهود موسكو لتعطيل الحياة في العاصمة الأوكرانية. وفي هجوم آخر أعلنت موسكو قصف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في مارس بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك غداة موافقة دول مجموعة السبع بالاتفاق مع الوكالة الدولية على الإفراج عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتبديد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائها الأوروبيين للإفراج عن احتياطيات الديزل للمساعدة في تخفيف الارتفاع الحاد في الأسعار الذي تشهده الولايات المتحدة ودول أخرى. خصصت منظمة الأمم المتحدة 160 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم المساعدات المنقذة للحياة في 12 أزمة إنسانية تعاني من نقص التمويل في إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المخصصات الجديدة ترفع إجمالي تمويل الصندوق خلال عام 2026 إلى 483 مليون دولار، مشيرا إلى أن التمويل الجديد سيساعد في إيصال المساعدات إلى أشخاص قد يتركون دون دعم، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح سبل الوصول الإنساني وإزالة جميع العقبات أمام عمليات الإغاثة. أفادت وسائل إعلام إسبانية بوفاة امرأة بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات عارمة في منطقة قشتالا لامنتاشا شرق إسبانيا، كما أنقذت فرق الطوارئ 90 شخصا آخرين. وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة غمرت الشوارع وتسببت في تعطل المركبات واحتجاز السكان داخل منازلهم. وفي اليونان، واصلت عواصف قوية اجتياح جزيرة كريت جنوب اليونان، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات وأضرار واسعة النطاق ودفع السلطات إلى إنقاذ عشرات الأشخاص. نظمت وزارة الصحة في ولاية إبرا مؤتمر شمال الشرقية الثالث لطب الطوارئ، والذي استعرض الرعاية الطارئة القائمة على الأدلة العلمية واتخاذ القرار السريري وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار، إضافة إلى العمل الجماعي في أقسام الطوارئ. كما أقيمت حلقات تدريبية استهدفت الأطباء وهيئات التمريض والفنيين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز سلامتهم. دشنت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة وخدمة تأمين الائتمان المحلي والصادرات في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير حلول تأمينية ترفع من مستوى الأمان التعاقدي في التعاملات المرتبطة بالبيع والتوريد.
7: في إطار تمكين المصنعين والمصدرين العمانيين وحماية أصحاب الأعمال من المخاطر التجارية التي قد تواجههم خلال البيع والتوريد، دشنت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة، إضافة إلى خدمتها المتعلقة بتأمين الائتمان المحلي والصادرات، وذلك لدعم المستوردين العمانيين في التعاملات التي تطلب سداد دفعات مقدمة لموردين خارج سلطنة عمان مقابل توريد سلع أو آلات أو معدات أو مشاريع أو خدمات مرتبطة بالعمليات الإنتاجية. هيثم بن عبد الله اليعقوبي المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لكريدت عمان:
8: عملية تأمين الدفعات المقدمة للحصول على المواد الخام والمعدات التي تمكن الشركات العمانية، كان هذا الهدف الأساسي لإصدار هذه الوثيقة بحماية المؤسسات والشركات العمانية من عملية المخاطر من حيث دفع المقدم للموردين للمواد الخام، وعملية تمكين المؤسسة في عملية سلاسل الإمداد بالكامل.
7: وتأتي هذه الخطوة ضمن تعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان وتوفير حلول تأمينية ترفع من مستوى الأمان التعاقدي، كما تمنح الشركات العمانية مرونة أكبر في الدخول في عقود جديدة والتوسع في استيراد احتياجاتها من الخارج، بما يتماشى مع توجهات تعزيز الاقتصاد غير النفطي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية.
8: هذا المنتج هي أداة أمينية تأمين ضد المخاطر عملية عدم توصيل المواد الخام للشركات، من حيث أنه عدم توصيل المنتج وكذلك عدم استرجاع المبلغ في حالة أن الشركات العمانية قامت بدفع المقدم للموردين للمواد الخام، فبالتالي هذه الوثيقة تقوم بحماية هذه المؤسسات من حيث تأمينهم ضد التعثر لهذه الموردين للمواد الخام.
7: يذكر أن إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات بلغ نحو 226 مليون و600 ألف ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، منخفضا بأكثر من 10% على أساس سنوي.
0: تواصل وزارة الطاقة والمعادن تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان وتعزيز انتقالها إلى مرحلة التطبيق العملي مع تسجيل 3 مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية في السجل الوطني للكربون من خلال منصة ميزان، وإصدار 5 خطابات تفويض بإجمالي أرصدة كربونية تتجاوز 800 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. ويوجد حاليا أكثر من 20 مشروعا قيد التطوير بإمكانات خفض تتجاوز 3 ملايين طن سنويا، بما يدعم مسار سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. ضمن تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حدثت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار آلية دفع الرسوم لعدد من الخدمات عبر منصة عمان للأعمال، منها السجل التجاري والوكالات التجارية، بما يتيح للمستفيد تقديم طلبه مقابل مبلغ رمزي بسيط على أن يتم سداد رسوم الخدمة بعد اكتمال إجراءات الطلب بدلا من دفعها عند تقديم الطلب وفق الآلية السابقة. هذا وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر المنصة أكثر من 963 ألف معاملة خلال الأشهر 9 الأولى من هذا العام، كما تجاوز العدد التراكمي للسجلات التجارية 470 ألف سجل، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية أكثر من 2600 وكالة. وإلى الخبر الأخير، حيث انطلق بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض موسم الفن والثقافة ضمن أجندة متنوعة تهدف إلى إثراء الحراك الإبداعي وتقديم تجارب تعزز من جاذبية سلطنة عمان كوجهة متكاملة تجمع بين الأعمال والثقافة والترفيه. ويشهد الموسم الحالي برنامجا حافلا بالفعاليات المتنوعة التي تجمع بين المعارض الفنية المعاصرة والعروض المسرحية والأمسيات الموسيقية وحلقات العمل التفاعلية بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين المحليين والدوليين. كما يركز الموسم على إبراز المواهب العمانية والاحتفاء بالتراث الثقافي لسلطنة عمان، إلى جانب توفير منصات تجمع الفنانين والمؤسسات الإبداعية لتبادل الخبرات وتسهيل الفرص الاستثمارية في القطاع الثقافي. ومن المقرر أن تتوزع فعاليات موسم الفن والثقافة على عدد من المراكز الثقافية والمعارض والمتاحف البارزة في سلطنة عمان. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وروسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المناظرة.
1: الدبلوماسي يجب أن نعطيه المهارة من القدرة على الحوار، التناظر، الحجاج، والقدرة على الرد وتمثيل الرأي الرسمي للدولة.
2: لذلك دائما أقول المناظرة هي جزء من الدبلوماسية، لكني لا أعتقد أن الدبلوماسية جزء من المناظرة.
1: الشخص القادر على التناظر، القادر على فرض وجوده في الساحة الحوار، هو بالضرورة دبلوماسي ناجح.
2: نحن كشباب لا نعيش في جمهورية أفلاطون، نحن نعيش في نظام دولي تحركه مجموعة من المتغيرات السياسية.
1: خصوصية المهارة، ماذا أقصد بذلك؟
3: يعني عمر ميت انتصر كثيرا لمبدأ أو فكرة ترسيخ مهارات المناظرة،
1: لأن نقاط التحقيق أساسا التي تطرح على الدبلوماسي هي مناظرة في حد ذاتها.
2: الاعتراض على القرارات هي حقوق.
0: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. منح الشموخ بها في أوجه، الحاضر والتاريخ فيها مشهود، والفيقين والبلاد منها شهود. استمعوا إلينا في ولاية منح وما جاورها على موجة الأفأم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

مستمعنا العزيز، أهلا بك من جديد في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميلة وعد الحطاري على الفترة الإخبارية الأولى. نستمر وإياك إلى تمام التاسعة. صباح الخير لكل من سائر في درب الآن في طريقة إلى مقر العمل أو إلى أي وجهة ينشدها في هذا الصباح. هل هلا في الدرب؟ والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. حزام الأمان، مسافة الأمان، التقيد بتعليمات القيادة الآمنة، عدم التجاوز من كتف الطريق، وكذلك أيضا ربط حزام الأمان أو حتى عدم العبث بالهاتف أو الانشغال بأي شيء آخر دون القيادة. والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، وإن شاء الله تكون صباحاتكم صباحات جميلة وبداية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة لكم جميعا. اليوم نسولف في موضوع حلقتنا لهذا الصباح مستمعنا العزيز عن كلمة لا أعرف التي تحتاج إلى شجاعة في بعض المواقف في زمن أصبح فيه من السهل أنك توجد أي إجابة على أي سؤال، وأصبح الاعتراف بكلمة لا أعرف أكثر ندرة وربما أكثر قيمة. عادي تقول لا أعرف لكنني أستطيع أن أتعلم، وعادي تقول لا أعرف ببحث عن الإجابة، وعادي تقول لا أعرف لن نحتاج أن أسمع منك المعرفة. وكلمة لا أعرف عزيز المستمع هي ليست نهاية الحديث، يمكن تكون بداية بحث عميق وتحقق من معلومة صحيحة. متى آخر مرة قلت فيها لا أعرف بكل ثقة؟ وليش بعض الناس يحصلوا بعض الصعوبة في الاعتراف بأنهم لا يعرفون المعلومة علشان بعد ذلك يروحون ويدورون عليها؟ هل ترى أن

إن شاء الله تكونون مصحصحين معنا مستمعين الكرام. وسهاد الليل ما يستمر معكم إلى الصباح حتى لو كانت يعني النتيجة غير مرضية بالنسبة لمنتخبنا الوطني، لكن قدموا أداء رائع يوم الأمس. صباح الخير عليكم جميعا مستمعين الكرام، وتكونوا مصحصحين معنا. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي، 45 دقيقة بعد السابعة، ووصلنا إلى موضوعنا الأول في حواراتنا لهذا الصباح الذي نتحدث فيه عن احتفال وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم الأحد بختام جائزة ثقافة الطفل 2026، راح تكون تحت رعاية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة.

0: والشباب. سيشهد حفل الختام أيضا الجولة النهائية لمسابقة تحدث كي أراك، والتي يتنافس عليها 5 متأهلين في هذه الجائزة. ينضم معنا عبر الاتصال الأستاذ أحمد بن ناصر الراشدي من دائرة الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أستاذ أحمد، يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا في صباح الخير يا بلادي.
1: مرحبا أخي خالد، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة الطيبة.
0: يا أهلا ومرحبا فيكم. يعني وصلت اليوم خلاص إلى ختام حفل الختام بالنسبة لهذه الجائزة، وأيضا ختام الجولة النهائية لمسابقة تحدث كي أراك. راح تقام إن شاء الله الفعالية أو الحفل راح يقام في مسرح وزارة الإعلام. نتحدث عن هذه الدورة بشكل عام أستاذ أحمد، إيش اللي يميزها أيضا عن الدورات السابقة، وكيف كان فيها التنافس أيضا؟
1: نعم، كما ذكرت أخي خالد، طبعا نحن وصلنا في جائزة ثقافة الطفل إلى الدورة السادسة، وهي نتاج يعني عمل متواصل متراكمي منذ تدشين الجائزة، جائزة ثقافة الطفل 2021. وكما يعلم المستمع الكريم أن هذه الجائزة تنقسم إلى مسابقتين، مسابقة عمان تحكي، وهي الموجهة لكتاب ومؤلفي أدب الأطفال في عمان والعرب المقيمين في عمان. وسنويا يتصدر في هذه المسابقة مسابقة عمان تحكي في كتابة قصص للأطفال عن عمان وعن تاريخها وعن حضارتها، يتصدر 5 فائزين من الكتاب. واليوم في حفل الختام سنكرم الفائزين 5، الكتاب 5 الفائزين في مسابقة عمان تحكي، والذين تنافسوا هذا العام في الكتابة عن شخصيات مؤثرة في الثقافة العمانية في القرن العشرين. فربحنا 5 قصص ستكون بإذن الله في معرض مسقط الدولي للكتاب القادم، حاضرة ومطبوعة في ركن وزارة الثقافة والرياضة والشباب. أما الشق الثاني من الجائزة فهي مسابقة تحدث كي أراك، وهي مسابقة تعنى بالبحث عن واكتشاف مواهب الطلاب المتحدثين اللبقين أصحاب الكاريزما الفنية والعفوية في الحديث. فما شاء الله هذا العام تنافس ما يقارب من 300 طالب ما بين عمر 7 سنوات إلى 12 سنة. ثم في المرحلة الثانية تصدر 50 متسابق، وثم لجنة التحكيم برئاسة الأستاذ المدرب عمر الأنصاري وعضوية الممثلة الفنانة المسرحية تاج بنت محمد بن نور البلوشي والفنانة المصرية المسرحية دعاء حمزة، تصدر 5 متسابقين من هؤلاء 50، وهم اليوم سيقفون على خشبة مسرح وزارة الإعلام يتنافسون أمام الجمهور في حصد المراكز الأولى.
0: نعم، طيب بالنسبة لي حفل هذا العام، خلينا نقترب من الحفل أستاذ أحمد، إيش اللي يضمن من فقرات وفعاليات وتكريم أيضا للفائزين في المسابقتين اللي تحدثت عنهم، تحدث كي أراك وعمان تحكي؟
1: نعم، المتفرد في هذا الحفل في هذا العام في الدورة السادسة هو افتتاح معرض فني بعنوان عمان تحكي، وهو مستوحى من لوحات رسمها رسامون عمانيون للأطفال في الكتب التي صدرت لدينا. القصص التي تفوز تصدر في سلسلة اسمها سلسلة عمان تحكي، مكونة من 6 كتب الآن، حتى الآن رصيدها 6 كتب. سيكون معرض فني مستوحى من هذه اللوحات، من هذه الكتب عفوا، سيفتتح في بداية الحفل. ثم في الحفل سيكون هناك عرض فيديو يمثل ثمار اللجنة الوطنية، عفوا ثمار الجائزة، جائزة ثقافة الطفل. هذا الفيديو يتضمن لقاءات مع الأهالي في بيوتهم ويحكون كيف كانوا يهتمون بأطفالهم. ثم بعد ذلك سيكون هناك أبريت فني من إخراج وإعداد وسيناريو الأستاذ المخرج، مخرج مسرح الطفل الأستاذ أسعد السيابي، أبريت بعنوان الكلمة درب القمة. ثم سيتضمن كذلك كما ذكرت أستاذ خالد التنافس 5 المتأهلين لنهائيات أمام لجنة التحكيم، ثم بعد ذلك إعلان النتائج وتكريم المتسابقين ولجان التحكيم.
0: نعم، الدورات الماضية أستاذ أحمد يمكن شارك فيها شريحة واسعة من الأطفال، بمن فيهم أطفال من ذوي الإعاقة الآن نسأل عن كيف تحرص الجائزة على أن تكون مساحة متاحة لمختلف المواهب والقدرات.
1: نعم أستاذ العزيز، الجائزة سنويا تفتح المجال لأولادنا وأطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمفرح والمبهج تصدرهم سنويا إلى المرحلة الثانية، وبعضهم يتصدر إلى المرحلة النهائية على المسرح.
0: نعم.
1: فمثلا في السنة الماضية تصدر معنا الكثيف البصير عبد العزيز المعمري ونافس على المركز الأول، المراكز الأولى، وأيضا هذه السنة ما يقارب من 7 من ذوي الاحتياجات الخاصة نافسوا. وفي أمر آخر أيضا أستاذي يعني يضاف إلى هذا النقطة، وهم الأطفال العرب المقيمين في سلطنة عمان. ففي هذه الدورة ما يقارب من 17 طفلا عربيا موزعا على 5 دول عربية مشاركين، وتأهلوا في المرحلة الثانية في جائزة ثقافة الطفل في مسابقة تحدث في الأراضي. لكن للأسف لم يتصدروا للنهائيات.
0: إن شاء الله يحالفهم الحظ إن شاء الله في النسخ القادمة. مهم جدا أيضا مع توزيع شرائح الأطفال وأيضا جنسياتهم المختلفة، أيضا توسيع اهتمامات الأطفال الآن، دخول الذكاء الاصطناعي مثلا، تقنيات الحديثة، كيف تواكب الجائزة هذه المتغيرات وتوظفها في تنمية إبداع الطفل وقدراته وأيضا احتضان موهبته.
1: نعم صحيح، الجائزة سنويا مثلا في مسابقة عمان تحكي سنويا تختار مواضيع تعزز الهوية الثقافية للأطفال، مثل البيئة البحرية والتراث البحري، مثل المواسم العمانية، موسم الخريف، موسم الرمان، موسم القيض. هذه السنة مثلا كما ذكرت اللي هي الشخصيات العمانية المؤثرة في الثقافة العمانية في القرن 20. بالنسبة لشق مسابقة تحدث كي أراك، أيضا سنويا يتم اختيار 3 مواضيع يتنافس على التحدث فيها الأطفال. السنوات الماضية مثلا كنا نتحدث عن ماذا لو كان في بيتك ريبوت،
0: روبوت
1: نعم، كيف سيساهم، كيف ستستفيد منه على سبيل المثال. ماذا لو كنت سفير لبلدك في خارج عمان، كيف ستمثل السمت العماني. هذا العام مثلا لأنه الجائزة تحت رعاية شركة أوكيو، طرحنا بعض المواضيع التي تهم الطفل وتلامسه في بيته وفي دراسته وفي حياته. صحيح. وهي الطاقة والاستدامة والابتكار، وهي كلها اختصاصات يعني تخص شركة أوكيو، ولكنها قريبة من حياة الطفل. يعني كل شيء بالطاقة يعيش الطفل منذ أن يصبح وإلى أن يمسي.
0: نعم، كل التوفيق إن شاء الله لكم ولكل المشاركين أستاذ أحمد في حفل اليوم، وأيضا ختام الجولة النهائية لمسابقة تحدث كي أراك واللي تنافس فيها 5 متأهلين. شكرا لكم أستاذ أحمد، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك أستاذ خالد. أنتهز الفرصة كذا أشكر أيضا لجنة التحكيم عمان تحكي، الكاتبة نجوى عبد الله الدرعاوي، والكاتبة اللبنانية ضيفتنا الأستاذة والناشرة أمل ناصر، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: بارك الله فيكم، شكرا لكم
1: في هذه الجائزة.
0: شكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا للأستاذ أحمد بن ناصر الراشدي من دائرة الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، كنا نتحدث معه عن حفل الليلة، حفل جائزة ثقافة الطفل 2026.

صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى صباح الخير يا بلادي. 7244410 متى تقول لا اعرف وتمتنع عن الاجابه لانك فعلا ما تعرف، وهل هذا الشيء يهز من ثقتك او شخصيتك امام الاخرين؟ مستمعينا الكرام متى تستخدم هذه الكلمه شارك معنا وسولف على 7244410. صباح الخير لعيسى النيري من ولايه قريات، زين تشارك معنا في موضوع الحلقه. أما خليفة بن حمد الحكماني من الكامل والوافي يقول السلام عليكم، إذا قلت لا أعرف وأنت فعلا ما تعرف الحقيقة فهذه أمانة وصدق، إذا قلت لا أعرف تهربا وأنت تعرف الحقيقة وتخاف تقولها فهذه ليست شجاعة إنما كتمان. شكرا لك يا خليفة على هذه المشاركة. خميس البريكي من ولاية المصنعية يسعد صباحك بكل خير، وسمير الأسمر يسعد صباحك بكل خير يحيي المستمعين، يقول ليس العيب أن لا نعلم إنما العيب أن نتظاهر بأننا نعلم ونحن لا نعلم. المعلومة الخاطئة قد تنتقل من شخص إلى آخر حيث قد يترتب عليها قرار أو تصرف غير صحيح، بينما الاعتراف بعدم المعرفة يحفظ للإنسان صدقه ومصداقيته. الإنسان ليس مطلوبا منه أن يعرف كل شيء وإنما ألا يتحدث بما لا يعلم ويقول لا أعلم أو لا أعرف، كلمة صغيرة لكنها دليل على الصدق والحكمة. شكرا على هذه المشاركة يا سمير الأسمر وصباحك خير. كامل البكري أبو فياض يقول صباحكم ثقة بأقدار الله فيما يتعلق بموضوع حلقة اليوم، المعرفة قدرة وثراء، إن قلت أعرف فسأسخر معرفتي في إفادة غيري فلربما في إجابتي فائدة، وإن قلت لا أعرف إن كان في علمي شيء لا طاقة لي أو إدراك به فعلا، وأحيانا حتى لا أسبب حرجا أو تقليلا في حق غيري، وأحيانا حتى أتجنب الجدال أو إن كان في قولي مهلكة لي. فقالوا من صمت نجا، هذا من صمت نجا، لكن اللي قال لا أعرف بعد إيش رأيك فيه يا أبو فياض؟ صباحك خير وبركة وصباح الخير عليكم جميعا مستمعين الكرام. مستمعين الكرام الله يحفظكم إن شاء الله من ما كنتوا. يوم الأمس الوسط الإعلامي العماني فقد قامة كبيرة بحجم الأستاذ والإعلامي أحمد بن درويش الحمداني الذي وافته المنية صباح الأمس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته.

نواف الإعلامي الكبير الذي فقدناه يوم الأمس، وكان بمثابة الأستاذ لنا في إذاعة سلطنة عمان وفي وزارة الإعلام بشكل كبير. هو ليس بمثابة وإنما هو أستاذ حق وحقيقة، جمع في تجربته بين إعداد البرامج وتقديمها والكتابة للدراما والمشاركة في تمثيلها وكذلك أيضا التدريب الإعلامي. بنواف رافق المستمعين رحمة الله عليه عبر إذاعة الشباب في برنامجي معكم دوم وصباح الياسمين. بنواف كان يتهيأ لأن يقدم حلقته يوم السبت يوم الأمس لصباح الياسمين، لكن القدر كان سبق هذا الأمر، وقدم أيضا إلى جانب ذلك أعمال درامية حملت اسمه، من بينها يعني من لا يذكر يوميات سعيد وسعيدة والكلام المعلوم في مع خلف وسلوم. ووزارة الإعلام نعت الأستاذ أحمد بن درويش الحمداني يوم الأمس، وكلنا كزملاء وأصدقاء نستذكر مسيرته وعطائه في الإذاعة والدراما العمانية. بنواف طبعا من الإعلاميين المخضرمين اللي عاصروا مراحل تطور العمل الإذاعي في سلطنة عمان، له إسهامات كثيرة في إعداد وتقديم وحتى تأليف الأعمال الدرامية المختلفة، له طريقته الخاصة في التواصل مع المستمعين، وتجربته الإذاعية هي تجربة ثرية، احنا نتعلم من هذه التجربة الشيء الكثير، وكثير من البرامج اللي قدمها اللي جمع بين الإذاعة البرامج الإذاعية أو الكتابة أو حتى التمثيل أيضا في الأعمال الدرامية. فرحمة الله عليك يا أبو نواف، وراح نفتقدك وايد.

عبد المجيد عبد الله المزيني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي اليوم جميع إذاعات سلطنة عمان في وفاة الإعلامي أحمد بن درويش الحمداني أبو نواف، الله يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته. شكرا لك يا عبد المجيد على هذه الرسالة. أيضا خالد حميد الحراسي من السواد يقول: صباح الخير خالد وطاقم البرنامج، أسبوع جديد الله يكتب لنا الخير، نعزيكم ونعزي أنفسنا في وفاة القامة الإعلامي أبو نواف أحمد بن درويش الحمداني، الله يرحمه ويغفر له. اللهم أمين. شكرا لك يا خالد. أيضا خليفة مسعود الرحبي يقول عن عائلة خليفة مسعود الرحبي: ببالغ الحزن والأسى نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد أحمد الحمداني رحمه الله، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما نعزي أسرة الإذاعة العامة في فقيدهم، سائلين المولى أن يجعل مثواه الجنة. اللهم آمين. شكرا لك يا خليفة، جزاك الله ألف خير. صباح الخير والسعادة لكم جميعا مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى صباح الخير يا بلادي. ذكركم بموضوع الحلقة، نسولف عن كلمة لا أعرف متى تستخدمها، وما بالضرورة أنك تستخدمها وتقول والله أن قد تتأثر شخصيتي بسبب أني لا أعرف هذه المعلومة. عائشة بنت خليفة الحكماني تقول: صباح الورد، كلمة لا أعرف هي من الشجاعة وليست من الجهل. شكرا لك يا عائشة، تسمعنا من جعلان بني أبو حسن. صباح الخير أيضا لأبو أو هذا نايف المعني يقول: بداية أسبوع سعيدة لكم جميعا، هرد لكم خسارة المنتخب بس للأسف كان ظهور باهت طول البطولة، ومعوضين خير في الاستحقاقات القادمة من حقل الكوثر إلى حقل الجبال. الله يحفظكم كل من يستمع لنا أيضا من مواقع أو مناطق الامتياز أيا كانت، نوجه لكم تحية وصباح الخير عليكم جميعا. منتخبنا كانت يمكن يعني مباراة الأمس هي المباراة الأفضل بين المباريات الثلاث. شكرا لمحمود الهميمي يقول: أقول لا إذا شيء أجهله أو لست متأكد منه حتى لا أسبب مشكلة للسائل الذي يسأل. بعد مهم جدا أنك ما تعطي أي معلومة غير صحيحة. شكرا لك يا محمود وصباحك خير. آخر رسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يقول: صباح الخير خالد وجميع المستمعين وطاقم البرنامج، من قال لا أدري فقد أفتى، ولا أدري هي قاعدة علمية وأخلاقية مروية عن بعض الصحابة والعلماء ليست بالحديث النبوي. أقول أنا كمعلم في بعض الأحيان يسأل طالب سؤال ولا أعلم إجابته، ولكني لا أقع في الإحراج أمام الطلبة، أقوم بتحويل السؤال إلى جميع الطلبة وأقول لهم من يأتيني بالإجابة الصحيحة يوم الغد، وبدوري أذهب وأبحث عن السؤال سؤال الطالب وتأكد من الإجابة الصحيحة. في نفس الوقت أشكر الطلبة اللي بحثوا عن الإجابة وأبين للطالب اللي سأل السؤال ولجميع الطلبة الإجابة الصحيحة. بهذا التصرف تجنبت قول لا أدري. وفي بعض الأحيان يسألك بعض الأشخاص عن أشياء مصيرية عن شخص، مثلا يريد خطوبة ابنته أو أحد من أهله ويريد معلومات دقيقة، فأقول له الحقيقة، وإذا كنت لا أعرف عنه شيء فأقول له لا أعرف. شكرا لك يا أبو حكيم، صباحك خير، وصباح الخير على المستمعين الكرام، وإن ما كنتوا من مسندم إلى ظفار مكملين مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة.

مستمعنا العزيز، حياك الله من جديد. صباح الخير والصحة والعافية. دائما مستويات الكوليسترول ترتبط ارتباط مباشر بصحة القلب. هل تم تشخيصك بأن مستوى الكوليسترول مرتفع معك أم لا عزيز المستمع؟ إن شاء الله لا. إن شاء الله تكون صحتكم جيدة وتكونوا بأتم الأحوال بإذن الله تعالى. من المهم إبقاء هذا المستوى ضمن النطاق الصحي. مستوى الكوليسترول نتحدث عنه، حيث تفيد مراكز المكافحة والأمراض الوقائية بأنه 10% ممن بلغوا 20 عاما فأكثر كانت لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول الضار بين عامي 2017 و2020. تؤكد أن أصحاب الارتفاع يواجهون خطرا أكبر بكثير للإصابة بأمراض القلب. الله يبعد عنكم الشر. طيب، علشان يظهر عندي انخفاض في أرقام الكوليسترول الضار، لابد أن يستغرق هذا الأمر من 3 إلى 6 أشهر، وتستخدم أيضا نظام غذائي معين بالإضافة إلى الرياضة، ربما أطول من 3 إلى 6 أشهر، لكن بعض الأشخاص يتكيفون مع هذه التغييرات بوتائر مختلفة. طيب، خلينا نشرح إيش يعني الكوليسترول. الكوليسترول مادة شمعية دهنية توجد في الجسم، تنتقل عبر مجرى الدم. يحتاج الجسم إلى قدر منها ليعمل بصورة سليمة، لكن ينتج ما يلزمه كله بنفسه، وتنقله البروتينات الدهنية عبر بروتينات قابلة للذوبان تنقل الدهون في الجسم. طيب، هذا الكوليسترول. إيش الكوليسترول الضار؟ الكوليسترول الضار ينتقل إلى أنسجة الجسم وأوعية الدموية. إذا زادت كميته أودع الجسم الفائض على جدران الأوعية، هنا تصير المشكلة. يعرض الإصابة لخطر النوبة القلبية، الله يسلمكم إن شاء الله، والسكتة الدماغية. في المقابل، يحمل الكوليسترول الجيد الفائض من الأنسجة والأوعية إلى الكبد ليتخلص منه الجسم، وهذه وظيفة الكبد، وهو يحمي من أمراض القلب. فكلما ارتفع مستواه كل ما كان أفضل. ما هو الحد المقبول والحد المرتفع؟ مراكز مكافحة الأمراض توصي بمعدلات محددة تقاس بالميليغرام لكل ديسيلتر، فيعد الكوليسترول الكلي جيدا عند 199 أو أقل، يعني وحديا بين 200 إلى 239، وغير مثالي عند 240 وأكثر. إن شاء الله تكون أموركم طيبة. عشان ينخفض الكوليسترول لابد أن تكون في تغيرات في نمط الحياة خلال 6 أسابيع من المحتمل أن تكون أو تلاحظ هذا التغيير لخفضه، وأيضا تعود يعود المستوى إلى المستوى الطبيعي. الله يبعد عنكم الشر إن شاء الله، وتكون أموركم كلها طيبة، وقياسات إن شاء الله مضبوطة، ضغط دم، ضغط العادي، انخفاض في الكوليسترول، ارتفاع أو أي شيء ما مضبوط إن شاء الله يكون منضبط وتكون أموركم طيبة. أهم شيء إجراء الفحوصات وأيضا التقيد بأسلوب حياة صحي.

0: مستمعينا الكرام، راح فيكم في صباح الخير يا بلادي، واهلا بكم لرحلتنا الصباحيه اليوميه اللي تقضونها معنا في صباح الخير يا بلادي الى تمام التاسعه. اهلا بكم من جديد، و72 4410 اذكركم هذا رقم التواصل معنا، رسائلكم الصباحيه وايضا مشاركاتكم في المواضيع اللي نطرحها. اما الان نتحول لموضوع حول نجاح الاطلاق التجريبي الثاني من ميناء اطلاق الفضائي بالدقم وتعزيز قدرات سلطنة عمان في قطاع الفضاء، حيث أطلقت سلطنة عمان بنجاح الصاروخ التجريبي الزد دريمر ضمن مهمة كارمان إكس 1 من ميناء إطلاق الفضائي في منطقة الدقم، ليكون ثاني إطلاق ناجح للميناء بعد مهمة الدقم 1 بديسمبر 2024. المهندس محمود بن عبد العزيز الزدجالي ينضم معنا عبر الاتصال للحديث حول هذا الموضوع، وهو الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في ميناء إطلاق الفضائي. مهندس محمود، يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ خالد.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله
0: وبركاته. يا أهلا ومرحبا بكم، حياك الله. حياك الله مهندس. بداية نبارك لكم هذه الإطلاق هذه المهمة ونجاحها. ماذا يعني هذا النجاح لميناء إطلاق الفضائي ولقطاع الفضاء في سلطنة عمان بعد الإطلاق الأول الذي كان في مهمة الدقم 1 في ديسمبر 2024؟
1: الله يبارك فيكم، والنجاح للفريق ككل والشركاء والجهات الداعمة. حقيقة أول مهمة في إطلاق تجمع شركات من دول الخليج العربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا وأستراليا في إطلاق واحد، وكل مهمة تضيف إلى خبرتنا التشغيلية وتتيح لنا أن نخوض مهمات جديدة تكون أكثر تعقيدا.
0: نعم، الصاروخ أزد دريمر مهندس وصل إلى الارتفاع المستهدف دون الوصول للفضاء، ما الذي كنتم تختبرونه خلال هذه المهمة وأبرز نتائج اللي خرجتوا بها؟
1: الهدف من المهمة كان الاختبار وليس الوصول إلى الفضاء، وتحديدا إثبات تصميم المرحلة العليا أثناء الطيران، واحتمال احتراق المرحلتين واستقبال بيانات القياس عن بعد من الرحلة.
0: نعم، الإطلاق الثاني الناجح من الميناء مثل ما ذكرنا بعد ديسمبر 2024، الآن كيف تطورت خبرة الفريق العماني وجاهزية الميناء من التجربة الأولى؟
1: قبل الدقم واحد كانت خبراتنا نظرية نوعا ما، وبعدها أصبحت عملية على أرض الواقع، وصار التنسيق أسرع مع الجهات الحكومية ضمن إطار تنظيمي أوضح بموجب اللائحة 501 من هيئة الطيران المدني وقانون الفضاء الوطني المرتقب اللي يعمل عليه البرنامج الوطني للفضاء بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
0: نعم، في هذه المهمة سنغافورة أستراليا أيضا شاركوا سلطنة عمان، خبرنا عن طبيعة هذه المشاركة وكيف تساعد أيضا مثل هذه الشراكات في جذب المزيد من المهام الفضائية إلى الدقم وإلى سلطنة عمان بشكل عام.
1: تنوع الشركاء يثري خبراتنا ويوسع آفاق المهام اللي نستضيفها. نعم، ومع كل نجاح نبني سمعتنا لنجعل الإطلاق بيئة آمنة للتجربة والتعلم والعودة للإطلاق مجددا.
0: نعم، العودة للإطلاق مجددا في مهمة قادمة إن شاء الله. إيش الخطوة المقبلة لميناء أطلاق؟ إيش اللي تطمحون إلى تحقيقه في المرحلة القادمة مهندس؟
1: إن شاء الله ما في إلا اللي يسعدكم. في تنفيذ المخطط الشامل للميناء واستقبال المهمات المدارية في عام 2028، وإن تصبح عمان واجهة أو وجهة عالمية موثوقة لإطلاق المهمات الفضائية يقودها فريق عماني.
0: نعم، المهندس محمود بن عبد العزيز الزدجالي الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في ميناء إطلاق الفضائي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

فكر الشيوخي وعزم الشباب. تمضي المسيرة ويمضي العماني في خطواته المباركة بإذن الله تعالى. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد إلى صباح الخير يا بلادي، إلى جولة من الأخبار العالمية نبدأها من فرنسا. في فرنسا سووا قانون جديد. إيش هذا القانون؟ أي شخص يقود السيارة وهو يستخدم الهاتف فسيتم تعليق رخصة القيادة حتى لو لم يرتكب السائق أي مخالفة خلال إمساك الهاتف. مجرد رفع للهاتف مباشرة سواء على إذنه أو على مستوى اليد أو على مستوى العين، مباشرة يتم إيقاف السائق وسحب أو تعليق رخصة القيادة. ما في مخالفة أو نقاط معينة تكون على قائد المركبة، وإنما العقوبة تصل إلى تعليق الرخصة لمدة 6 أشهر، ولن يتمكن الشخص من قيادة مركبته خلال ذلك الوقت. إيش رأيكم بهذا القانون مستمعينا الكرام؟ هل العقوبة من المفترض أن تكون مالية أم لا تكون مثلا بتعليق رخصة القيادة لمدة 6 أشهر؟ طبعا في مجموعة من الدول أيضا عندها مطبقة مثل هذا القانون قبل فرنسا، سبقت فرنسا في مثل هذا القانون فيما يتعلق بالقيادة والانشغال بالهاتف. ما بعيد عن فرنسا نروح لإسبانيا. في إسبانيا السيول تجتاح المدن الإسبانية، والسلطات تفرض الحجر المنزلي الفوري في إقليم كاتالونيا، حيث اجتاحت أمطار غزيرة عدد من المدن الإسبانية وحولت شوارعها إلى أنهار جارية وسط تحذيرات الأرصاد من استمرار سوء الأحوال الجوية ومخاطر الفيضانات حتى 5 أكتوبر الجاري، حتى يوم الغد. وسائل الإعلام ذكرت أن سيول حولت شوارع مدينة سانتا باربارا في إقليم كاتالونيا إلى أنهار هادرة في أعقاب فيضانات طينية عنيفة ضربت سابقا مدينة برشلونة وغمرت أجزاء من شبكة مترو الأنفاق فيها. لم تتوقف هذه العاصفة عن منطقة أراضي الإبرو، حيث عادت الأمطار الاشتداد بقوة منذ الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأول الجمعة. أما في أندونيسيا ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة سومباوا في أندونيسيا فجر اليوم الأحد، وفادت وكالة رويترز بأن زلزال بقوة 5.9 بمقياس ريختر ضرب مقاطعة سومباوا في أندونيسيا. في وقت سابق ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة جزيرة جاوا الأندونيسية، وتسبب في مصرع نحو 162 شخص وفق آخر حصيلة، كما نجم عنه عدة إصابات وتضرر للمباني والاهتزاز لبعضها وصولا إلى العاصمة جاكرتا على بعد 100 كيلومتر حسب ما أفاد مسؤولون. هذه جولة من الأخبار العالمية اخترناها لك عزيزي المستمع في هذا الصباح، مكملين مشوارنا حتى تمام 9:00.

0: والله يا ابو حمد نريد نختار لنا خايع بعيد عن المدينه، لكن الاجواء بعدها حاره، درجات الحراره المتوقعه لهذا اليوم يعني كدرجات حراره عظمى هي من بعد منتصف الثلاثين الى الاربعين، لكن ان شاء الله تكون اجواء لطيفه في المساء على الاقل، وتبدا ان شاء الله يروح القيض ويجينا الشتاء وتكون الاجواء ان شاء الله لطيفه في الايام القادمه. صباح الخير عليكم جميعا مستمعين الكرام، واجواء جميله لطيفه نتمناها لكم اينما كنتم. حديثنا القادم حول البحث العلمي والابتكار، حيث أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن إجمالي التمويل المؤسسي للمقترحات البحثية المقدمة ضمن الدورة البحثية لعام 2026 لبرنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة والبالغ 2,200,000 ريال عماني، وشمل تمويل 467 مقترحا بحثيا. نتناول هذا الموضوع بتفاصيله رفقة ضيفتنا عبر الاتصال الأستاذة سارة بنت سالم البريكي، وهي أخصائي برامج بحثية وابتكارية بدائرة البرامج وبناء القدرات بهيئة البحث العلمي والابتكار. أستاذة سارة صباح الخير.
1: السلام عليكم أخي خالد، أسعد الله صباحك وصباح المستمعين الكرام بكل خير وسعادة بإذن الله. بداية حابة أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن برنامج التمويل المؤسسي، حيث كما تعلمون أن البرنامج يعد من أهم البرامج اللي تحظى باهتمام واسع من هيئة البحث العلمي والابتكار وكذلك من دولتنا الرشيدة. طبعا البرنامج يعد من أهم البرامج اللي تدعم وتعزز منظومة البحث العلمي والابتكار من خلال توفير التمويل للمؤسسات البحثية والأكاديمية. نعم. طبعا كما ذكرت وأسلفت الذكر أنت أن البرنامج يستهدف عدد من الفئات البحثية من بينها بحوث حملة الدكتوراه، الخريجين وبحوث الطلبة، هذا بما يعني يفهم ويعزز المسيرة الأكاديمية خلال المسيرة البحثية للباحثين من بداية مسيرتهم البحثية إلى أن يصلوا إلى دراساتهم العليا.
0: نعم، لما نقول 467 مقترح بحثي من 28 مؤسسة تعليمية وبحثية، أستاذة سارة إيش المعايير اللي يبنى عليها اختيار هذه المقترحات المستحقة للتمويل؟
1: طيب أخي العزيز، شوف بما أن البرنامج برنامج تمويل مؤسسي، نحن أيضا سنجد أن البرنامج شهد تطور ملحوظ في حجم المشاركات وفي قدرات المؤسسات البحثية، وهذا إحنا ممكن نذكره بالأرقام. نعم. مثلا في عام 2020 مول البرنامج 248 مقترح بحثي، في المقابل في 2021 خلال سنة بحثية فقط واحدة مول البرنامج ما يقارب 446 مقترح بحثي، فهذا يعطينا مؤشر أن المؤسسات الأكاديمية على دراية كاملة بأهمية البحث العلمي، وأن البحث العلمي أهم الركائز اللي تستند عليها الدول. كذلك أنا من وجهة نظري أن هاي الأرقام تعطي مؤشر مهم على اتساع قاعدة البحث والمشاركة. أما فيما يتعلق بكيف يتم اختيار هذه المقترحات البحثية المستحقة للتمويل، نحن لا ننظر في هيئة البحث العلمي والابتكار على المقترحات على أنها أرقام، لا، احنا نعطي الثقة الكاملة للمؤسسات الأكاديمية أنها تقوم بتقييم المقترحات حسب معايير وضوابط محددة، بعدها في لجنة مختصة موجودة في هيئة البحث العلمي والابتكار، فريق مختص يتابع كيف هذه المؤسسات هذه المقترحات التي سلمت ركزت على جوانب عديدة، أهمية جودة الفكرة البحثية، المنهجية العلمية، أهمية المشكلة، مدى ارتباط هذا البحث

0: الدكتوراه والخريجين وطلبة أيضا المرحلة الجامعية. الآن نسأل كيف يسهم البرنامج في بناء قدرات الباحثين في مختلف المراحل، يعني لما نقول دكتوراه أو خريجين أو حتى أيضا الطلبة هم في مرحلتهم الجامعية أصلا، كيف يشجع أيضا هذا الأمر الطلبة على الدخول مبكرا إلى مجال البحث والابتكار؟
1: طيب أخي العزيز، شوف أنت كما أسلفت مسبقاً أن إحنا نركز على فئات مختلفة، يعني ما نعني فئة معينة من مثلاً البدايات الطلبة في مؤسسات في مراحلهم الأولى من التعليم أو في المراحل العليا، إحنا نركز على جميع الفئات. فهذا التنوع أصلاً مهم بالنسبة لنا لأنه يساهم في بناء قدرات الباحثين بشكل متدرج. مثلاً الطالب اللي يخوض التجربة البحثية في مراحل الأولى، هذا يتيح له فرصة أن يتعرف على منهجية البحث، كيف يطور مهاراته في البحث، كيف يحلل ويجمع البيانات. فأنت لما تأسس باحث مبدئيا بكل هذه القدرات، نعم، مسبقا لما يكمل دراساته العليا أنت خلاص تبني لهذا الباحث قاعدة بحثية. أيضا في عندنا فئات أخرى اللي هي فئة بحوث الخريجين وحملة الدكتوراه، جميع هذه الفئات جميعها تسهم بشكل ما أو بآخر في إيجاد إما حلول أو ابتكارات تخدم مجتمعاتنا. فمعناته أنت تعطي ثقة وتولي ثقة لكل فئات الفئات البحثية في السلطنة.
0: نعم ممتاز. أيضا البرنامج يستهدف تمويل أبحاث ذات قيمة علمية وأثر اقتصادي واجتماعي، وهذا يمكن يعني الدور الأبرز أو الهدف الأبرز. كيف تعمل الهيئة على تحويل هذه المخرجات بالنسبة لمخرجات هذه الأبحاث من نتائج علمية إلى حلول وابتكارات قابلة للتطبيق وأيضا تخدم أولوياتنا الوطنية هنا في سلطنة عمان؟
1: بالتأكيد أخي خالد، شوف إحنا في هيئة البحث العلمي والابتكار لا نركز على أن البحث ينتهي بمجرد تنتهي لدينا الورقة العلمية اللي ينشرها الباحث أو ينتهي البحث بالنفس. نعم. إحنا منظومة متكاملة، عندنا برامج مختلفة تدعمها الهيئة ابتداء من البرامج التمويلية انتهاء بالأشياء اللي تخص الابتكار، المشاريع البحثية، شركات ناشئة، ابتكارات وخدمات تخدم مجتمعنا. ممكن أعطيك نموذج على مثال من تجربة الدكتور المهندس أقصد أحمد الغداني في مجال الانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. طبعا المهندس أحمد ما شاء الله من الكفاءات اللي خرجت فعلا من هيئة البحث العلمي من البرامج المختلفة. لا. المهندس أحمد حصل على تمويل في برنامج التمويل المؤسسي في سنة ما من السنوات، بعدها دخل في منافسة في برنامج أبجريد، وهو أحد البرامج طبعا وأحد البرامج اللي تكمل القدرات اللي تخرج من هيئة البحث العلمي والابتكار. مشروع المهندس أحمد بدأ إنه يطور حلول تقنية عشان يحسن الكفاءة التشغيلية للمصانع والمرافق في جميع البيانات. طبعا شركة المهندس أحمد تعتبر من أهم الشركات الناشئة اللي أصبحت تعمل في تقديم حلول لتحليل البيانات، وحصلت لاحقا على استثمار من عمان تل ومستثمرين. فمثل هذه القصص هي ما يطمح ويقع إليه هيئة البحث العلمي والابتكار.
0: نعم، كل التوفيق إن شاء الله لكل أصحاب البحوث العلمية من مختلف يعني الدراسات العليا أو حتى أيضا على المرحلة الجامعية، وكل التوفيق لكم أيضا في إدارة شؤون هذه البحوث وأيضا تمويلها. أستاذة سارة بارك الله فيكم.
1: شكرا أخي خالد، يعطيك العافية.
0: شكرا للأستاذة سارة بنت سالم البريكي، وهي أخصائي برامج بحثية وابتكارية بدائرة البرامج وبناء القدرات بهيئة البحث العلمي والابتكار.

تجني المزيد عمان بإذن الله تعالى من خلال القيادة الرشيدة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وكذلك أيضا من خلال الزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان المفدى حفظه الله ورعاه إلى الدول الصديقة والشقيقة، وكذلك زيارات أيضا الدول الشقيقة والصديقة إلى ورؤساها إلى سلطنة عمان بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من يوم غد الاثنين، تلبية للدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس الجمهورية الكازاخستانية. سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيق عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ الخامس حتى السادس من شهر أكتوبر لهذا العام 2026، زيارة دولة تعزيزا للمصالح والعلاقات الثنائية بين مسقط وأستانا.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي. نأخذكم في دقائقنا الأخيرة إلى الأخبار الرياضية، حيث يوم الأمس منتخبنا ودع المنتخب الوطني لكرة القدم ودع بعد منتصف ليلة الأمس بطولة كأس الخليج بخسارته في دور الأربعة أمام المنتخب الإماراتي بهدف دون رد. سيطر الأحمر على الكثير من مجريات المباراة، إلا أن سيطرته انتهت قبل منطقة التسجيل.
1: للجهة اليمنى جميل الأحمدي، مرت الكرة الماضية، حكم المباراة لا يشير على وجود شيء. تعود المحاولة من جديد للإمارات، عالية للأمام بالرأس، يا الله يا الله، هدف أول لصالح الإمارات عن طريق عثمان كمارا، رأسية من جديد، كرات العالية، نعم كرة أخرى تجد طريقها نحو مرمى منتخبنا.
0: هذا الهدف الوحيد في هذه المباراة، يذكر أن المباراة تصدى فيها حارس منتخبنا الوطني إبراهيم المخيني لضربة جزاء كان قد تسبب بها الأمر الذي أعطى الأحمر معنويات جديدة، إلا أنها لم تثمر على تعديل النتيجة، ولكن إبراهيم المخيني كان قد تصدى لهذه الركلة، ركلة الجزاء. تأهلت الإمارات عزيزي المستمع بهذا الفوز للمباراة النهائية لتلاقي المنتخب السعودي الذي كان قد حجز أول البطاقات بعد مباراة ماراثونية جمعته والمنتخب القطري، حسمتها ضربات الحظ الترجيحية لصالح الأخضر السعودي.
2: الركلة الرابعة تعاد، بوعلام مرة أخرى ضيعها، مش ممكن مش ممكن، ما غير فكرته، العويس يتصدى الكرة في المنتصف، الركلة السعودية مختار، يختار للأخضر طريقه للمباراة النهائية.
0: المباراة النهائية ستقام بعد غد الثلاثاء مستمعينا الكرام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ستقام على الساعة 10 مساء بتوقيت مسقط بين منتخب المملكة العربية السعودية وكذلك أيضا منتخب الإمارات العربية المتحدة. ستكون المباراة النهائية في كأس الخليج، خليجي 27 أو خليجي الديار العربية. كل التوفيق إن شاء الله للمنتخبين في مباراتهم القادمة. أما خبرنا الذي نختم به هذه الحلقة مستمعين الكرام، خبر ثقافي، حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم سقف يفوز في مهرجان الفن والسفر السينمائي الدولي بجورجيا، حيث حصل الفيلم القصير سقف للمخرج العماني محمد بن سليمان الكندي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في فئة الفيلم القصير ضمن الدورة الثانية لمهرجان الفن والسفر السينمائي الدولي أتف 2026 الذي يقيم في العاصمة الجورجية تبليسي. جاءت التتويج خلال حفل توزيع الجوائز بعد منافسة ضمت أكثر من 130 عمل سينمائي من أكثر من 30 دولة، ويؤكد هذا التكريم حضور الفيلم العماني في المحافل السينمائية الدولية. مبارك لكل القائمين على هذا الفيلم. مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكل من استمع لنا، شكرا لكل من رافقنا، شكرا لكل من شاركنا أيضا في موضوع الحلقة وحتى مواضيعنا المختلفة. نتمنى لكم بقية يوم سعيد بإذن الله تعالى، و الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا تحية من فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج يحييكم مخرجنا جمال بن محمد الشايلي. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. روسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. ومسلحو تيغراي في إثيوبيا يخلون العاصمة الإقليمية مع دخول القوات الحكومية. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما
0: تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المناظرة.
2: الدبلوماسي يجب أن نعطيه المهارة من القدرة على الحوار، التناظر، الحجاج، والقدرة على الرد وتمثيل الرأي الرسمي للدولة.
3: لذلك دائما أقول المناظرة هي جزء من الدبلوماسية، لكني لا أعتقد أن الدبلوماسية جزء من المناظرة.
2: الشخص القادر على التناظر، القادر على فرض وجوده في الساحة الحوار، هو بالضرورة دبلوماسي ناجح.
3: نحن كشباب لا نعيش في جمهورية أفلاطون، نحن نعيش في نظام دولي تحركه مجموعة من المتغيرات السياسية.
2: خصوصية المهارة، ماذا أقصد بذلك؟
4: يعني عمر ميت انتصر كثيرا لمبدأ أو فكرة ترسيخ مهارات المناظرة،
2: لأن نقاط التحقيق أساسا التي تطرح على الدبلوماسي هي مناظرة في حد ذاتها.
3: الاعتراض على القرارات هي حقوق.
0: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله، يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من الهمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. انتهوا من بناء خيمة دلشاد من الجريد والطين. وبعد الانتهاء من بناء الخيمة وفرش أرضها بالرمل الأبيض، استلقى دلشاد على بطنه وسرعان ما غرق في النوم، فتركوه وعادوا إلى خيامهم.
5: هل ستتركني يا عيسى كما تركني دلشاد؟
6: لا يا أمي، لن أتركك أبدا. أمي، ماذا أخرجت من الصندوق؟
5: قماشا كنت أخبئه لك.
6: ماذا ستفعلين به؟
5: سوف أخيط دشداشة لدلشاد. عيسى، لماذا لا تبحث لك عن زوجة كما فعل دلشاد وتنجب لي أحفادا أفرح بهم؟ ها؟
6: ماذا؟ أتريدينني أن أتركهم كما تركهم خير أحمد وروزريه في حكاية العم سنجور عن جبل تشيلتان والأربعين ولد؟
5: لعن الله سنجور وقصصه.
6: ما؟ من أين سنأتي بالأكل للمرأة والولد؟
5: الله يرزقهم يا عيسى كما رزق غيرهم. لقد اقترب موتي يا ولدي، وأنا لا أتمنى من الدنيا شيئا إلا أن أرى أولادك أمام عيني.
6: إن شاء الله سوف أتزوج يا أمي، سأتزوج وأنجب 20 ولدا. ها، ما رأيك؟ هل أنت مسرورة الآن؟ 20 ولد.

0: بعد 3 أيام جاء العم سنجور.
1: البشرى البشرى، لقد ظهر معي موعد العرس.
2: متى يا عم سنجور؟
1: عند ظهور نجم سعد السعود.
3: ومتى سيظهر هذا النجم إن شاء الله؟
1: بعد أسبوع. ألم تسمعوا ماذا يقولون في الأمثال؟
4: ماذا يقولون؟
1: إذا طلع سعد السعود لانت الجلود، وذاب كل مجمود، ودار الماء في العود، وتدفأ كل مبرود.
3: مبرود؟ أي مبرود هذا يا عم سنجور؟ نحن نفطس من الحر نفطس.
1: أنا لا علاقة لي، هكذا يقول المثل.
3: توكلنا على الله.
1: سوف أذهب وأبلغ مهيتاب وميرزا بموعد الزواج.
3: إياك أن تروي لميرزا أي حكاية. ها،
1: أما زلت تتهمينني بجنونه؟ سامحك الله يا حليمة، ومع ذلك فإن جنونه من النوع اللطيف، إنه لا يؤذي أحدا.
2: مع السلامة يا عم ميرزا.
3: دلشاد؟
2: نعم ما حليمة.
3: خذ، لقد خدت لك دشداشة جديدة.
2: لكنك كنت تخبئين هذا القماش لعيسى.
3: وأنت، هل تريد أن تتزوج وأنت شبه عار هكذا؟
4: هيا هيا اذهب إلى خيمتك ولا تخرج منها إلا بعد 7 أيام.

0: في صباح يوم الزفاف أخرجه عيسى وشباب الحارة من الخيمة ومضوا به إلى طو الزبادية.
1: هيا اخلع ثيابك الوسخة النتنة يا أخي، مزقوها يا شباب مزقوها.
2: يا إلهي كم أنت وسخ.
1: اسكبوا عليه الماء، اسكبوا الماء.
3: افركوا جسده بالليل، افركوا.
1: دعني أرى. لا لا لا، لم ينضف بعد. اسكبوا الماء، افركوا جيدا.
3: هكذا

0: عندما ارتفع القمر في السماء تجمعت النساء عند خيمة حليمة وخرجن في موكب كبير من طبول وغناء وذهبن باتجاه خيمة نور جيهان وهناك وجدوا ميرزا حسن وهو يركب نخلة جديدة ووجدوا مهتاب وبناتها وقد أحطن بالعروس ومضى الليل في الغناء والضحك والرقص ولم ينتبه أحد إلى جوعه وبعد أن زفت العروس للعريس عاد الجميع إلى بيوتهم منهكين وبينما كان عيسى عائدا مع أمه إلى الخيمة سمعها تهمس وهي تتنهد مسرورة
1: الحمد لله لقد زوجت دلشاد

0: لم تمض مدة طويلة حتى حملت نور جيهان وتكور بطنها. كانت صغيرة ونحيلة لا يكاد يظهر حملها، وكانوا يقولون طفلة تحمل طفلة.
1: دلشاد، كم كان نصيبك من العتالة هذا اليوم؟
2: 4 بيسات وهذه الكسرة من التمر.
1: هيا بنا هيا، أنا تعبت، لقد انكسر ظهري من الحمل.
2: لن أعود الآن يا عيسى.
1: لماذا؟
2: سوف أبحث عن عمل إضافي آخر. نور جهان حامل وهي بحاجة إلى الحليب.
1: لا ترهق نفسك يا أخي، خذ، سوف أعطيك نصف أجري.
2: لن أخذ شيئا، أنت وما حليمة بحاجة إلى الطعام أيضا. ما حليمة،
3: ما بك؟
2: نور جهان تلد، إنها تتألم، تعالي أرجوك.
3: هل أنت واثق؟
2: نعم، هي من أخبرتني.
3: حسنا، اذهب حالا إلى بيت الداية جلبهار، هي وحدها من يعرف كيف يخرج الأطفال إلى الدنيا دون أن يلتف حبل الولادة على رقابهم ويموتون خنقا. أسرع، هيا.
2: حسن،
4: اضغطي أكثر، هيا أكثر.
2: سلامتك يا نور جهان.
4: ماذا تفعل هنا؟
2: أساعدها.
4: اترك يدها وانصرف من هنا حالا، هيا. ألا تسمعني؟
2: حاضر.
4: خذي امسحي عرقها يا حليمة، هيا.
3: يا الله يا خالق النفس من النفس، يا من تخرج الروح من الروح، أسألك يا الله وأنا الطلق وتيسير الولادة، وأن يخرج سليما معافا، وأن تحفظه من كل سوء. يا الله يا الله.
4: الحمد لله، طفلة مثل فلقة القمر.
3: مبروك يا دلشاد.
2: ماذا ولدت؟
3: بنتا كالقمر. هاتي قطعة قماش نلفها بها، أسرع.

0: خذ ابنتك، خذها وضعها في حضنك.
1: مبروك يا دلشاد، مبروك.
0: ابقى مع نور جيهان، أنا سوف أوصل داية جلبهار إلى خيمتها. خذي يا ست جلبهار كسرة تمر.
1: بارك الله فيكم وفي مولودتكم.
0: شكرا لك، سأعود الآن إلى خيمة دلشاد لأتفقد الطفلة والأم. يا إلهي، ماذا جرى للطفلة؟
2: أسرعت حليمة لتجد الرضيعة تبكي في حضن أبيها، ونور جيهان ميتة كأنها نائمة. فصرخت وولولت ولطمت على وجهها. أقبل الجميع يركضون إلى خيمة دلشاد الذي بدا ذاهلا كالتمثال، والطفلة بين يديه وهي تبكي أمها التي ولدتها وغادرت قبل أن تعطيها اسما أو ترضعها مرة واحدة.
0: يا أهل الخير، الطفلة جائعة، ستموت وتلحق بأمها. يا أهل المروءة،
3: أنا سوف أتصرف. خذي يا حليمة.
0: من أين أتيت بطاسة الحليب؟
3: من لبن ماعز محفوظة بنت سالم. اغمسي إصبعك في الحليب وأرضعيها يا حليمة. الحمد لله، لقد قبلت الحليب. انظري، لقد نامت.

0: في الجانب الآخر من الخيمة، كانت النساء قد صنعن حاجزاً من الخرق وجلبن الماء، وقامت ماهتاب بغسل جسد ابنتها الضئيل، وجلست أخواتها الأربع خارج الخيمة يبكين ويلطمن خدودهن. جاء الرجال بالنعش وحملوها وساروا بها إلى المقبرة. كان دلشاد يسير مذهولا، وقد حمل مقدمة النعش مع ميرزا حسن ودفنوها في نفس المقبرة التي دفنوا فيها حسين ونورية والجدة زليخة، ثم غادروا وبقي دلشاد وعيسى.
1: ألن تعود معي يا دلشاد؟
2: كلا، سوف أبقى هنا.
1: تعال يا أخي، تعال واجلس في الظل هنا تحت الشجرة.
2: لن أترك نور جهان وحدها، لقد رأيت عزرائيل يا عيسى.
1: رأيت عزرائيل؟
2: ألا تصدقني؟ في البداية لم أشعر به عندما دخل الخيمة. كانت الطفلة في حضني، رأيت رجلا ضئيلا يدخل ويحمل نور جهان على كتفه ويخرج بها. كانت ضفائرها قد طالت كثيرا، فصارت تمسح أرض الخيمة وتمسح الحصى.
1: قم يا أخي قم، الشمس حارة يا دلشاد، تعال إلى هنا أرجوك.
2: قلت لك اتركني اتركني. ها انظر،
1: ماذا؟
2: ها هناك سيل قادم يا عيسى، ألا ترى؟ سوف يأخذني إلى البحر. هيا خذني خذني أيها السيل. الأسماك الكبيرة تحيط بي يا عيسى. هناك حوت قادم كبير، إنه يفتح فاه، سوف يبتلعني. سوف أصبح مثل النبي يونس، أنا مثل النبي يونس الذي يروي العم زنجور حكايته.
1: يا إلهي يا إلهي، لقد جن حتما. دلشاد دلشاد دلشاد، ربما كانت ضربة شمس. تعال إلى هنا يا أخي، سوف أخذك إلى البيت، سوف أخذك إلى البيت رغما عنك ولو اضطررت إلى حملك. هيا دلشاد دلشاد.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: تعودت أن أرى في مكتبتك يا صلاح كتباً تذكر فوائد ومزايا النباتات والأغذية، لكن ما وجدته اليوم فاجأني كثيراً.
3: لا شك أنك تقصدين الكتاب الذي أحضرته بالأمس يا أمي، وهو كتاب ليس جديداً ولكني تعمدت إحضاره لأنه من المهم أن يطلع عليه الجميع.
2: معك حق، ثم بدءاً من عنوانه هو مثير للفضول للاطلاع عليه، فعنوانه التسمم بالنباتات الطبية.
3: فعلاً، لأنه مثلما هناك فوائد وخصائص نجنيها من النباتات الطبية، هناك حالات تسمم أيضاً قد تسببها النباتات، ومن عرف سوء أمر أمكنه تجنبه.
2: المهم تصفحت الكتاب ولفت انتباهي أن نبات الأرقتيون منبه للرحم، لذا تنصح الحوامل بعدم استعماله، وفيما عدا ذلك فله منافع مذهلة، وأنا قد اطلعت على كثير من منافعه. ها، ما رأيك لو نتحدث عنها؟
3: لما لا يا أمي؟ فدور الأرقتيون في الشفاء راسخ في تقاليد العلاجات الطبية، وهذا ما جعله يبقى مدرجا كنبات طبي شاف، وخصوصا من مرض السرطان.
2: صحيح، وأكثر من استعمله لهذه الغاية كما قرأت هي عالمة الأعشاب الألمانية دوبنجان، فيما الصينيون وأطباء الهند القدماء اعتبروا الأرقتيون علاجا جيدا لمكافحة الرشح والنزلة الوافدة وإنتانات الحلق والتهابات الرئة.
3: بالفعل، وفي القرن الرابع عشر استخدم منقوع أوراق الأرقتيون لمعالجة البرص، أما جذور الأرقتيون فوصفها أطباء الأعشاب الأوروبيون لمعالجة الحمى والسرطان والإكزيما والصدف وحب الشباب والقشور الجلدية والنقرس.
2: أجل، وحتى الأطباء الأمريكيون الانتقائيون اعترفوا بمزايا الأرقتيون العلاجية، فوصفوه لعلاج الإنتانات ومشاكل الكلى والتهاب المفاصل.
3: نعم، ولكن تبقى فائدة هذا النبات لعلاج السرطان هي الأكثر أهمية، ذلك أن الأرقتيون شكل أحد المكونات الرئيسية لعلاج هذا المرض لفترة طويلة.
2: بالضبط، وعن المكونات التي تمنح هذه النبات ما فيه من مزايا وخصائص علاجية سنتحدث بعد أن أرفع الطعام عن النار، ممكن؟
3: طبعا كما تريدين يا أمي.

0: عني الباحثون بمعرفة العناصر التي يحتوي عليها نبات الأرقتيون وتمنحه مزاياه العلاجية. وقد اكتشف الباحثون الألمان أن الأرقتيون الغض يحتوي على عناصر كيميائية هي البولي أسيتيلين، التي من خصائصها أنها تطرد الجراثيم المسؤولة عن المرض والفطور.
1: صحيح يا أمي، وبالنسبة إلى الأرقتيون المجفف فهو يحتوي على كمية أقل من البولي أسيتيلين، الأمر الذي يفسر لنا الفوائد العلاجية له في حالات الأمراض الجلدية والإنتانات والفطرية وبعض الإنتانات الجرثومية.
0: أضف يا بني أن الأرقتيون يعتبر من الأدوية التي تحتل المكانة الأولى في علاج السرطان على صعيد العالم، وقد أكدت دراسات عدة أن المواد الموجودة فيه تؤثر في الأورام.
1: بالفعل، وقد بيّنت دراسة علمية أن العنصر الكيماوي الموجود في الأرقتيون والمسمى أركتيجينين يعتبر كابحاً مجرباً لنمو الأمراض.
0: وأكثر من ذلك، فقد أظهرت دراسة ثانية أن الأرقتيون يخفض حدوث الطفرات التي تسببها العناصر الكيميائية في الخلايا، علماً أن معظم مسببات الطفرات هي مسببات للسرطان.
1: أجل، ومن خصائص الأرقتيون أيضاً أنه يملك تأثيراً مضاداً للسموم، ولا سيما منها سموم المواد الكيماوية.
0: صحيح، وللاستفادة من مزايا الأرقتيون العلاجية كعلاج مرافق للعلاجات الأخرى المضادة للسرطان التي يحددها الأطباء وكشاف من الإنتانات يمكن تناوله على شكل مغلي أو صبغة.
1: فعلا، ولتحضير مغلي الأرقتيون تغلى ملعقة صغيرة من جذوره في 3 فناجين ماء لمدة نصف ساعة، ويترك حتى يبرد ثم يشرب على أن لا يتجاوز المرء 3 فناجين يومياً.
0: وعلى فكرة، فإن الأرقتيون يتمتع كما قرأت بنكهة فيها بعض الحلاوة تشبه نكهة الكرافس.
1: صدقت يا أمي، وبالنسبة لصبغة الأرقتيون فيؤخذ نصف ملعقة إلى ملعقة صغيرة 3 مرات يومياً.
0: وكما بات واضحاً، فإن الأجزاء المفيدة في نبات الأرقتيون هي الجذور الطازجة وكذلك الأوراق والبذور، ففيها تكمن منافعه لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
2: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
2: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب،
3: نجوم لا تغيب.
1: نجوم لا تغيب،
2: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن

0: 1943 إلى 2015.
1: قولي بقى يا متولي عملت معهم إيه؟
2: شوفي بقى يا ست الكل، أنا عشان خاطرك بس والله استحملت لزلتهم وقلة أدبهم، الحمد لله إني مسكت أعصابي.
1: ليه؟ قالوا لك إيه البعدة دول؟
2: قالوا أنت مالك؟ جاي تتكلم بصفة إيه؟ وعايزين يطردوني ويجيبوا لي البوليس.
1: بوليس؟ إلهي بوليس يقفشهم واحد واحد النصابين دول.
2: ما أنا كمان اتحديتهم، قلت لهم اسألوا صاحبة الشأن هي اللي بعتاني ولا لأ؟ يقوموا يعملوا إيه؟ يحاولوا يشتروني عشان أبقى في صفهم عليكي، والكبير بتاعهم ده عايزني أشهد زور ضدك. ولولا ان انا حسيت بقى ان الموضوع ممكن يتشنكل ويوصل للمحاكم وياخد في وشه سنين انا كنت نطيت في كرشه.
1: المهم وصلتوا لحاجه؟
2: ايوه، هما عارضين انهم ياخدوا المحل كله وقصاد كده يسيبوا لك البيت ده وعليه مبلغ.
1: والمبلغ ده قد ايه؟
2: 25,000 جنيه.
1: بالذمه يا ناس دعت.
2: معلش انا رايي انك توافقي، وبعد كده ان شاء الله انا هقدر اعوضك.
1: ازاي؟
2: الحاج الله يرحمه كان عنده مخزن محدش يعرف عنه حاجة إلا هو وأنا. المخزن ده فيه أقمشة من الأرض للسقف، يعني أقمشة تفرش 3 محلات من جميع أنواع الأقمشة. بس يا رب تكون مفاتيح عندك.
1: اللي ينشك في زوره الواد شوقي خد المفاتيح كلها واديها له. بس لا، ده الحاج كان عامل نسخة لكل مفتاح.
2: لا، مفاتيح المخزن ده ما كانش محطها مع المفاتيح التانية، هو كان بيشيلها معاه. يا رب تكون موجودة في الحاجة بتاعته.
3: عزيزي المستمع، هل تتذكر الحاج متولي؟
0: هل هناك من ينسى بطل عائلة الحاج متولي؟
3: إنه النجم محمد جابر محمد عبد الله.
0: ماذا؟ بهذا الاسم لا يعرفه أحد، بل سيقف المستمع الكريم مستنكرا هذا الاسم.
3: إذن يجب علي أن أقول مباشرة إنه النجم نور الشريف الحاج متولي.
0: صدقتي، حتى وإن كان اسمه الحقيقي محمد جابر إلا أن قلة من المستمعين يعرفون هذا.
3: رحل نور الشريف عن دنيانا في 11 من أغسطس من عام 2015، لكن نجمه بقي خالدا مع النجوم التي لا تغيب.
0: نور الشريف أشهر نجوم مصر والوطن العربي.
3: قائمة الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي اشترك فيها طويلة جدا،
0: سنتعرض إلى بعضها في الوقت القليل القادم.
3: يقول البعض إن الوصول إلى عالم الفن يجب أن يكون مدعوما من أحدهم.
0: هذه المقولة ليست صحيحة 100% وليست خاطئة.
3: لقد جعلت من المعلومة أو المقولة لغزا يحتاج إلى تفسير.
0: من يجد في نفسه موهبة فليتقدم بموهبته إلى ذوي الاختصاص، لكن لو بقي الواحد في منزله فمن ذا الذي يعرف عنه بأنه موهوب؟
3: إذن صاحب الموهبة مطلوب منه أن يكشف عن نفسه أولا،
0: وليسعى إلى الجهات التي يمكن أن تعينه على تقديم موهبته.
3: بعدها يجب أن يثبت جدارته وحقيقة موهبته، فليس في الفن مجاملة، لأن الفنان لا يقدم عمله الفني لنفسه بل يقدمه للجمهور.
0: فعلا، والجمهور هو الذي يحكم إن كنت فنانا أم كنت دخيلا على الفن.
3: هذا يجعلني أتساءل عن نور الشريف، كيف كانت بدايته يا عزيزي؟
0: نور الشريف بدأ حياته الفنية عام 1964،
3: إذن قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.
0: أجل، وقد كان الأول على دفعته، ثم سعى بموهبته إلى من يكتشفها ويعززها.
3: بعد الفاصل الموسيقي القادم سنتعرف على المزيد من حياته الفنية.
0: سنواصل إذن بعد الفاصل.
3: نجوم لا تغيب،
0: نور الشريف.
3: عزيزي المستمع، لعلك تتوق الآن إلى معرفة بداية نور الشريف مع الفن،
0: بل مع بريق الشهرة ونجومية الفن.
3: هات ما عندك أولا ثم أكمل ثانيا.
0: حسنا، نور الشريف كان عاشقا للفن محبا له، وقد سعى إليه بنفسه.
3: من الذي سعى إلى الآخر؟ هل نور الشريف الذي سعى إلى الفن؟ أم أن الفن هو الذي سعى إليه؟
0: بل هو الذي سعى إلى الفن ثم سعى الفن إليه.
3: ها؟ كيف؟
0: بسبب حبه للتمثيل اتجه إليه عن طريق الفنان سعد أردش الذي رشحه للعمل معه، فأسند إليه دورا صغيرا في مسرحية الشوارع الخلفية.
3: ثم اختاره المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية روميو وجولييت.

0: الأبيات.
1: وأثناء بروفات المسرحية تعرف على عادل إمام الذي قدمه بدوره للمخرج حسن الإمام ليظهر في فيلم قصر الشوق.
0: وهنا يأتي إثبات الجدارة.
1: كيف؟
0: في هذا الفيلم حصل عن دوره على شهادة تقدير، فكانت أول جائزة يحصل عليها في حياته الفنية.
1: إثبات الجدارة إذن.
0: بكل تأكيد.
1: قصر الشوق هو أول أفلام نور الشريف عام 1966.
0: ثم يأتي بعدها المزيد من الأفلام التي جعلته نجماً يشع، لم ولن يخفت بريقه حتى بعد مماته.
1: بعد النجاح الذي حققه توالت عليه الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، أو لنقل سعى الفن إليه.
0: طالما أنه ممثل فبالتأكيد قد مثل أعمالاً كثيرة، ولكن ما الجديد الذي قد لا يعرفه المستمع؟
1: الجديد أنه في عام 1999 قدم فيلم العاشقان الذي قام فيه بتجربة الإخراج لأول مرة.
0: الحاج متولي كان مخرجاً أيضاً.
1: أنت الآن تشيرين إلى أكثر أعماله التلفزيونية شهرة يا عزيزتي.
0: بكل تأكيد، إنه مسلسل عائلة الحاج متولي الذي نجح نجاحاً منقطع النظير في الوطن العربي.
1: كما تألق أيضاً في التلفزيون المصري من خلال مسلسلاته الأشهر لن أعيش في جلباب أبي والرجل الآخر، وعدة مسلسلات تاريخية أهمها هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز.
0: لقد كان ممثلاً رائعاً ومقنعاً، مهما ابتعد عنا نور فنور نجمه لن يغيب.
1: أصدقائنا، يقال أنه لا توجد مساحة أو خطوط فاصلة بين نور الشريف الفنان والإنسان.
0: لقد كان نور يتعامل مع الجميع بإنسانية شديدة، ويؤمن بأن الفن رسالة وليس وسيلة للمتعة أو للكسب المادي.
1: عشق السينما عشقاً عظيماً جداً، لدرجة أنه قام بالاقتراض من البنوك لإنتاج أفلام سينمائية تعبر عن قناعاته وأفكاره بعيداً عن سطوة شركات الإنتاج التي تبحث عن الربح فقط.
0: لقد قرأت معلومة عن نور الشريف لا أعلم مدى صحتها.
1: حسناً، هاتي ما لديك فلعلي أعرف شيئاً مما تريدين التأكد منه.
0: قرأت أن نور الشريف كان لاعب كرة قدم في نادي الزمالك.
1: المعلومة تحتاج إلى ضبط وتصحيح.
0: كيف؟
1: تقدم نور الشريف في شبابه لاختبارات نادي الزمالك التي يجريها للناشئين، ونجح في كل الاختبارات وأصبح لاعباً ضمن ناشئ النادي، وتعرض لإصابة بالغة في قدمه، مكث على إثرها في المنزل 3 أشهر، وخلال هذه الفترة تغيرت ميوله وتبدلت، وامتنع عن الانتظام في التدريبات باحثاً عن جينات الممثل الكامنة فيه.
0: نور الممثل، توهج نور الشريف على خشبة المسرح وقدم عروضاً مهمة، أبرزها يا مسافر وحدك ويا غولة عينك حمراء والأميرة والصعلوك وكنت فين يا علي. نجوم لا تغيب.
1: نور الشريف. أصدقائنا، من الأفلام التي كادت أن تسبب لنور الشريف الكثير من الأزمات فيلم ناجي العلي.
0: ناجي العلي فيلم مصري فلسطيني من إنتاج سنة 1992، وهو من إخراج عاطف الطيب وتأليف بشير الديك.
1: تم دبلجة الفيلم إلى اللغة الفارسية وبثه التلفزيون الإيراني أكثر من مرة.
0: وناجي رسام كاريكاتير فلسطيني تميز بالنقد اللاذع، ويعد من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغيير السياسي باستخدام الفن كأحد أساليب التكثيف.
1: له 40,000 رسم كاريكاتوري اغتاله شخص مجهول في لندن عام 1987 للميلاد.
0: تعرض نور الشريف لأزمة بعد عرض فيلم ناجي العلي نتيجة انتقاد الصحافة المصرية له، تركت أثراً كبيراً في نفسه، فقد كشفت له بعض الفنانين الذين كان يعدهم أصدقاء له واستغلوا هذه المحنة وشاركوا في الحملة التي وجهت ضده.
1: وآخرون كانوا مجرد زملاء مهنة لكنهم وقفوا معه، على رأسهم الفنان سمير صبري كما سنده محمود ياسين ويحيى الفخراني في محنته.
0: الأعمال السينمائية التي اشتغلها الفنان نور الشريف تفوق الأعمال التلفزيونية والمسرحية بعشرات المرات.
1: فمن أعماله السينمائية، أو لعلنا نتعرف عليها بعد الفاصل.
0: أيها الأصدقاء، في العادة يكتشف المخرجون الممثلين، لكن نور الشريف قلب الآية فاكتشف عدداً من المخرجين الموهوبين أمثال عاطف الطيب ومحمد خان وسمير سيف الذي قدم معه فيلم ضربة شمس في عام 1976.
1: أصدقاءنا، بالتنقل بين محطات نور الشريف الفنية يسهل اكتشاف كم كانت أعماله مختلفة عن باقي جيله، يميزها تفرد اختياراته، حتى أن 7 من أفلامه جاءت من بين أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.
0: هذه الأفلام هي زوجتي والكلب، أبناء الصمت، الكرنك، وأهل القمة، وحدودة مصرية، والعار، وسواق الأوتوبيس.
1: لم يكن ذلك ناتجاً عن موهبته العارمة فحسب، بل ساهم فيه نضجه ووعيه الشخصي، مما جعله يتفادى بذكاء الهوة التي سقط فيها الآخرون.
0: تلك الهوة هي هوة أفلام المقاولات بين فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث كان غالبية الفنانين يبحثون عن الثراء السريع والانتشار،
1: فيما انتصر هو للكيف على حساب الكم، مفضلاً تقديم أعمال لم تتميز فقط بجودة المضمون وإنما بالتنوع أيضاً. أصدقاءنا، من الأفلام السينمائية الكثيرة التي اشتغلها نور الشريف بالإضافة إلى ما تم ذكره في سياق هذه الحلقة، فيلم مسجون ترانزيت،
0: فيلم دم الغزال،
1: فيلم اختفاء جعفر المصري،
0: فيلم الكلام في الممنوع،
1: فيلم الزمن والكلاب،
0: فيلم الهروب إلى القمة،
1: فيلم زمن حاتم زهران،
0: فيلم لست شيطانا ولا ملاكا،
1: فيلم الطاووس،
0: وغيرها الكثير والكثير من الأفلام.
1: وللحديث بقية مع النجم الذي لن يغيب.
2: ناوي تدخل مدرسة ايه ان شاء الله؟
3: سويتها بابا بإذن الله، وبعد موافقة حضرتك طبعا ادخل مدرسة المعلمين العليا.
2: المعلمين العليا مدرسة المجاني مش كده؟
3: يمكن، بس انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده.
2: بس لازم تعرف ان المدرسه دي من النادر انك تلاقي فيها اولاد ناس طيبين، ثم ان مهنه المعلم مهنه تعيسه وغير محترمه. هات لي عيله محترمه تقدر تجوز بنتها لواحد معلم.
3: يا بابا انا
2: بقى ابو عاد ابن جميل الحمزاوي اللي بتديله بدلك القديمه يدخل مدرسه الحقوق، وانت عايز تطلع لي خوجه؟
3: العلم فوق المال والجاه يا بابا.
2: كلام فارغ، مش قادر افهم ايه اللي مش عاجبك في الحقوق. مش بتخرج الكبرى والوزراء؟
3: انا ما بحبش القانون يا بابا.
2: ايه اللي دخل الحب في العلم والمدارس؟ قول لي يا اخوي، بتحب ايه في مدارس المعلمين؟ عايز اعرف ايه امارات الحسن اللي فتنتك فيها، ولا انت من اللي بيحبوا الرمامه؟ اتكلم.
3: مدارس المعلمين بتدرس علوم جليله زي تاريخ الانسان الحافل بالعظات، وكمان بتدرس لغه انجليزيه.
0: اصدقائنا، كان نجمنا الذي لا يغيب فنانا مثقفا ثقافة عالية.
1: لقد كان كثير القراءة والاطلاع، حيث ساعدته ثقافته الكبيرة على انتقاء أدواره.
0: لذلك شمل مشواره الأعمال السياسية والدينية والتاريخية والاجتماعية والرومانسية.
1: عمل نور الشريف مع مخرجين أصحاب مدارس مختلفة مثل يوسف شاهين وداود عبد السيد وعلي عبد الخالق وعاطف الطيب وعلي بدر خان وغيرهم.
0: مع ذلك فقد نجح في الوصول إلى حالة من التناغم مع كل منهم.
1: مشوار نور السينمائي تجاوز 170 فيلما، وكان من الطبيعي أن تجمعه ثنائيات ببعض النجمات، منهن بوسي وميرفت أمين ونورة وسعاد حسني.
0: أما النجوم الذكور فعمل عدة مرات مع محمود عبد العزيز وحسين فهمي ويحيى الفخراني.
1: من المسلسلات الكثيرة التي عمل فيها نور الشريف مسلسل لن أعيش في جلباب أبي،
0: ومسلسل خلف الله،
1: ومسلسل الدالي في 3 أجزاء،
0: ومسلسل حضرة المتهم أبي،
1: مسلسل رجل الأقدار،
0: مسلسل العطار والسبع بنات،
1: وغيرها العشرات من المسلسلات الناجحة.
0: أصدقائنا، حصل نور الشريف على العديد من الجوائز طوال مشواره الفني، منها جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 1977،
1: وحصل أيضا على جائزة التمثيل الذهبية من مهرجان نيو دلهي عن دوره في فيلم سواق الأوتوبيس،
0: ونال العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مهرجانات مختلفة عن دوره الرائع في فيلم ليلة ساخنة،
1: كما فاز بجائزة أفضل ممثل من مهرجان وهران بالجزائر عن دوره في فيلم بتوقيت القاهرة.
0: أصدقائنا، ويبقى نجم نور الشريف ساطعا لا يغيب.
4: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
5: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
5: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: اسمي الحسناء بنت علي بن سالم الجريدي، عمري 15 عاما، وأنا من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
11: الحسناء مشاركة في عدد من مسابقات القراءة، منها مسابقة اقرأ للناشئة التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، ومسابقة البرنامج الوطني للقراءة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى القراءة تهوى الطبخ وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا الحسناء.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: اسمك جميل الحسناء، إيش معناه؟
12: الحسن والجمال.
11: الحسن والجمال ما شاء الله. طبعا أنت ما شاء الله تحبين القراءة وتشاركين الحين في مسابقات قراءة.
12: نعم.
11: خليني أسألك أول شيء، متى بدأت علاقتك بالقراءة؟
12: بدأت علاقتي بالقراءة منذ الصغر، حتى أنه لما كنت صغيرة شاركت أو كنت مقدمة في حفل مرحلة التمهيدي، وكذلك كنت مقدمة في حفل مرحلة الرابع. فكانت يعني بالنسبة للقراءة يعني ما هو مجرد يعني قراءة للكلمات أو صفحات، كانت القراءة يعني إضافة جميلة لحياتي، تغير في شخصيتي، تثقفنا بالمعلومات، تفتح لنا أبواب جديدة، نكتشف من خلالها عالم جديد، عالم آخر إحنا ما شفناه.
11: ممتاز يا حسنة. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
12: الكتب اللي كنت أقرأها كنت عندما كنت صغيرة، كنت أقرأ كتب قصيرة،
11: قصص مثلا.
12: قصص
11: صح؟
12: نعم.
11: تتذكري أول قصة ولا ما تتذكري؟ طيب إيش آخر كتاب قرأتي؟
12: آخر كتاب قرأته كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كيلر. فهذا الكتاب يعني كتاب بالنسبة لي كتاب رائع.
11: ليش رائع؟
12: هذا الكتاب يعلمنا كيف يمكن أنه العادات الصغيرة يمكن أنه هي تصنع إنسان واعي، كيف يمكن الأعمال البسيطة في حياتنا اليومية كيف يمكن أنه نخليها يعني تغير من يومنا، تغير من شخصيتنا.
11: صحيح، وخصوصا لما تتراكم هذه العادات الصغيرة. صح.
12: نعم.
11: ممتازة يا حسنة. طيب إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
12: عادة أحب قراءة الكتب الدينية، كذلك الكتب اللي تساعد على تطوير الذات، كتب اللي هي يعني تساعدنا على اكتشاف حقائق جديدة في عالمنا.
11: ضربي المثال.
12: من الكتب اللي قرأتها كتاب من الكتب يعني في المجال الديني، كتاب رسائل من القرآن. كتاب رسائل من القرآن كتاب يعني يوضح لنا أنه القرآن ما هو بس يعني كتاب أنزل الله سبحانه وتعالى، بل هو يعني يحمل رسائل يمكن أنه إحنا نرجع لها في أي وقت في حال تعسر الأمور علينا. كذلك للكاتب أدهم الشرقاوي، كذلك قرأت كتاب
11: رسائل من القرآن هذا للكاتب أدهم الشرقاوي.
12: نعم. كذلك قرأت كتاب البلاء الشديد والميلاد الجديد. هذا
11: تأليف من؟
12: تأليف فايز الكندري. هذا الكتاب يحكي فيه الكاتب قصة حياته، معاناته، قصة اعتقاله. كذلك قرأت كتاب كبر دماغك للكاتب خالد صالح المنيف. في هذا الكتاب يعني يساعدنا هذا الكتاب كيف يمكن أنه نهذب أفكارنا، كيف يمكن يخلي وعينا أكبر، كذلك أنه هذا
11: وكيف يمكن نكبر دماغنا، صح؟
12: نعم. كيف يمكن يعني حتى لو إحنا بعمر أصغر كيف يمكن نفكر بشكل أكبر.
11: ممتاز ممتاز يا حسناء، جميل ما شاء الله، يعني كتب مميزة. طيب بعد قبل ما ندخل الحلقة خبرتين أنك قريتي عبقرية خالد، صح؟
12: نعم، عبقرية خالد للكاتب العقاد. في هذا الكتاب تحدث فيه الكاتب عن الصحابي سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، تحدث عن قوته وشجاعته. في هذا الكتاب قسم الكاتب شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى 11 فكرة رئيسة. في هذا الكتاب يعني نستفيد منه إنه كيف يمكن أن نبني شخصية قوية، كيف تكون الشخصية القيادية.
11: ممتاز ممتاز يا حسناء. طيب عباس محمود العقاد طبعا غير عبقرية خالد كان عنده سلسلة من العبقريات، تعرفيهن؟
12: عبقرية عمر وعبقرية محمد.
11: ممتاز ممتاز. إيش هوايتك الثانية، هوايتك الثانية غير القراءة؟
12: هواية الطبخ.
11: الطبخ.
12: أحب مساعدة أمي مثلا في الطبخ.
11: يعني تطبخ أشياء خفيفة ولا أشياء ثقيلة؟
12: على حسب.
11: على حسب. إيش تجيدين إيش عادة المأكولات اللي تجيدين طبخها؟ وأمك على فكرة تشوفنا من خارج الاستوديو وتبتسم.
12: مأكولات مثل أحب طبخ المعجنات. أحب طبخ يعني الوجبات اللي يمكن تكون كوجبة عشاء.
11: مثل إيش؟
12: معكرونة بالبشاميل.
11: جميل جميل. والمشروبات إيش تطبخي؟ يعني تعرف تعمل المشروبات، قهوة شاي هذا؟
12: الصراحة أنا لا أحب يعني هذه المشروبات فما أطبخها.
11: يعني أنت ما تطبخي لهم في البيت إلا الأشياء اللي أنت تحبيها بس؟
12: نعم.
11: والطيب إذا هم يحبوا شيء ثاني وأنت ما تحبي ما تطبخي؟
12: عادي، إذا هم يعني يريدون يطبخ ما أسوي.
11: بس ممكن أنت ما تعرفي تطبخي بما أنك ما تحبي.
12: الحين عندنا برامج وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نستفيد منها.
11: يعني أنت تعلمتي طبخات بوسائل التواصل الاجتماعي؟
12: أكيد.
11: هذه المكرونة بالبشاميل من وسائل التواصل ولا من أمك؟
12: من أمي ومن وسائل التواصل.
11: زي أنا أريد مأكولة من وسائل التواصل تعلمتيها، إيش هي؟
12: طبخ البرياني.
11: طب هذا طبخ البرياني يعني عندك أمك في البيت وتروح لوسائل التواصل؟ ما يصير. أكيد هي تعرف أكثر من وسائل التواصل. طيب خلينا الآن نتكلم أيضا عن مشاركتك في مسابقات القراءة. أنت ما شاء الله هذا السنة مشاركة في مسابقة اقرأ للناشئة، صحيح؟
12: نعم.
11: احكي لنا عن مشاركتك في هذه المسابقة.
12: مسابقة اقرأ للناشئة شاركت من قبل في النسخة 12 و13، ولكن
11: هذه السنة أي نسخة؟
12: 14. السنة الماضية. هذه السنة 15.
11: يعني شاركتي ما شاء الله فيها في السنوات الماضية.
12: نعم. شاركت يعني في نسختها 12 و13 و14، ولكن في النسخة 12 و13 لم يحالفني الحظ، ولكن استمريت ولم أفقد الأمل، والحمد لله في النسخة 14 حصلت على جائزة تشجيعية أو مركز تشجيعي.
11: ممتاز ممتاز. على مستوى السلطنة أو المحافظة؟
12: على مستوى السلطنة.
11: ما شاء الله عليك يا حسناء، ممتاز. وأيضا شاركت في البرنامج الوطني، مسابقة البرنامج الوطني للقراءة أيضا؟
12: نعم.
11: على مستوى المحافظة؟
12: نعم.
11: ممتاز ممتاز. طيب إيش نشاطاتك الثانية في المدرسة غير مسابقات القراءة؟
12: أشارك في مسابقات تلاوة القرآن الكريم. وفي السنة الماضية ذهبت لأنافس على مستوى المحافظة، لكن الحمد لله لم يحالفني الحظ. كذلك يعني
11: هو شوفي، لم يحالفني الحظ، أنت مجرد أنك شاركتي ترى حالفك الحظ، لأنه في النهاية نعرف نحن المسابقات يفوز واحد أو اثنين أو ثلاثة، بس اللي ما فازوا ما معناها أنه يعني مجرد اشتراكهم وحفظهم للقرآن هذا يعتبر حظ عظيم، صح؟ هذا السنة شاركتي في أي جزء؟
12: شاركت في تلاوة القرآن الكريم.
11: في أي جزء يعني؟
12: في السنة الماضية شاركت في ثلاثة الأجزاء 28 29 30.
11: وهذا السنة
12: إن شاء الله في هذه السنة 4 أجزاء، 27 28 29 30.
11: جميل. اختاري لي كذا آيات قصيرة وقري لي إياها من فضلك، سواء من السنة الماضية أو من هذه السنة.
12: أقرأ من سور بس تكون غير عن هذه الأجزاء.
11: طيب لا بس.
12: من سورة يوسف، أعتبرها يعني سورة قريبة من قلبي. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورافع

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتازة يا حسنة. إيش أمنيتك تصيري في المستقبل؟
0: إن شاء الله أكون دكتورة بالطب.
1: دكتورة في الطب،
0: نعم
1: طبيبة يعني،
0: إن شاء الله،
1: ولا تاخذ دكتورة أيضا في الطب؟
0: إن شاء الله ناخذ دكتورة
1: إن
0: بالطب.
1: شاء الله الاثنين. أول
0: إن
1: شيء
0: شاء الله.
1: تشتغلي طبيبة، وبعدين تروح تكملي دراساتك العليا، الماجستير في الطب، ثم الدكتوراه في الطب.
0: نعم.
1: إن شاء الله. طيب ليش اخترتي هذا المهنة تحديدا؟
0: أول شيء إنه هي حلم الطفولة، فيعني إنه الطبيب أكيد إنه هو يكون مأجور، فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك إنه بعتبر أختي كونها يعني إن شاء الله مقبلة إنها تدرس تمريض، بالنسبة لي إنه يعني هي قدوة وشجعتني إنه أدخل في هذا المجال أو في هذا التخصص.
1: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار أطلب منك حكمة.
0: الحكمة اللي دائما يعني بالنسبة لي أخذها حكمة الإمام الشافعي رحمه الله، يقول فيها: العلم أربعة أرباع، من تعلم الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، ومن تعلم الربع الثاني علم أن ما فاته شيء كثير، وإذا تعلم الربع الثالث علم أن ما فاته أضعاف وأضعاف ما أدرك، وإذا دخل الربع الرابع قال: أنا أجهل الناس. فهنا يعني في حكمة أنه طالب العلم ما يغترب نفسه ويشوف يعني أنه هو تعلم الكثير، لا بالعكس أنه هو يستمر في طلب العلم. ففوق ما أنه هو يعني الأجر الكبير لطلب العلم، كذلك أنه طلب العلم يعني عبادة، تكون عبادة. كذلك أنه الإنسان بالعكس أنه
1: حكمة جميلة، حكمة جميلة، وتدعو إلى العلم والحث عليه، ومش العلم بس، التواضع أيضا، تواضع العلماء. ممتازة يا حسناء. إذن حسناء بنت علي بن سالم الجريدي، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطاتنا الثلاث الماضية عرفنا لماذا يختل الميزان وكيف تبدو الحياة المتزنة ومن أين تبدأ الرحلة. واليوم نخطو أول خطوة حقيقية في هذا المنهج، منهج اتزان. نقف عند أول الموازين وأعمقها، ميزان الروح. دعني أسألك سؤالا، حين يتحدث الناس عن النجاح فإنهم غالبا يتحدثون عن المال أو الوظيفة أو المكانة أو الإنجاز، وحين يتحدثون عن السعادة فإن كثيرا منهم يبحث عنها في الخارج، في الأشياء التي يملكها أو الأماكن التي يزورها أو الأمنيات التي يحققها. لكن لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ يقول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الآية تتحدث عن نوعين من الناس، من يمشي بنور ومن هو في ظلام لا يراه إلا هو، والفرق بينهما ليس في المال ولا في الصحة ولا في الذكاء، بل هو في حال الروح. الإنسان ليس جسدا فقط ولا عقلا فقط ولا مشاعر فقط، في داخله روح، وهي ألطف ما فيه وأعمق ما فيه وأكثر ما يحتاج إلى العناية. وكما أن الجسد يضعف إذا حرم من الطعام، فإن الروح تضعف إذا انقطعت عن غذائها. وإذا ضعفت الروح قد يبقى الإنسان قادرا على العمل والإنجاز، لكنه يشعر أن شيئا في داخله ليس بخير. قد يضحك أمام الناس لكنه لا يجد السكينة حين يخلو بنفسه. فما غذاء الروح؟ غذاء الروح ليس معقدا وليس بعيدا، هو صلاة بخشوع توقف الإنسان لحظة أمام ربه، وذكر يوقظ القلب من غفلته، وقراءة للقرآن بتدبر تعيد ترتيب الأولويات، ودعاء صادق يكسر الكبر ويذيب القسوة، وإحسان إلى الناس يملأ الروح بما لا يملأها شيء آخر. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الأعمال ليست طقوسا منفصلة عن الحياة، بل هي التي تعيد للروح اتزانها كلما أثقلتها هموم الدنيا. وقد تسألني: كيف أعرف أن ميزان روحي اختل؟ العلامات أحيانا تكون واضحة، حين تشعر بضيق لا تعرف له سببا، وحين تنجز وتنجح لكن لا تجد فرحا حقيقيا، وحين تبحث عن الراحة في كل مكان ولا تجدها، وحين تمر الأيام وتشعر أنك تعيش على السطح دون أن تلمس شيئا في العمق. ليس كل ضيق سببه ضعف الروح. لننتبه، فالحياة بطبيعتها فيها ابتلاءات وأحزان، لكن استمرار الفراغ رغم توافر النعم هو الدعوة للمراجعة. ولذلك كان ميزان الروح أول الموازين وأساسها، لأن الروح إذا امتلأت بالإيمان واليقين انعكس ذلك على الفكر والمشاعر والعلاقات والعمل. من هنا تبدأ رحلة التوازن الحقيقية. أسألك بهدوء، متى كانت آخر مرة جلست فيها مع نفسك بعيدا عن ضجيج الحياة وصخبها وإشعارات الهاتف وضغوط العمل، وسألت نفسك بصدق: كيف هي صلتي بالله؟ وهل أمنح روحي من الوقت والعناية ما أمنحه لجسدي وعقلي وعملي، أم أن الروح هي آخر ما أفكر فيه وأول ما يدفع ثمن الانشغال؟ خصص 10 دقائق كل يوم تخلو فيها بنفسك تماما. اقرأ شيئا من القرآن بتدبر لا بسرعة، أو أكثر من الذكر والدعاء بحضور قلب، واجعلها موعدا ثابتا لا تزاحمه مشاغل الحياة. 10 دقائق فقط، لكنها ستغير كيف تبدأ يومك وكيف تنهيه. وتذكر دائما: ليست الحياة بما نملك، بل بما يحيي أرواحنا. إذا كانت الروح هي الأصل، فإن أول ثمرة تظهر على الإنسان حين تصلح روحه هي شيء يبحث عنه الجميع ولا يجده كثيرون: الطمأنينة. فما هي الطمأنينة حقا؟ وهل يمكن أن يعيشها الإنسان وسط ضغوط الحياة وتقلباتها؟ هذا ما سنكتشفه معا في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الدبلوماسي يجب أن نعطيه المهارة من القدرة على الحوار، التناظر، الحجاج، والقدرة على الرد وتمثيل الرأي الرسمي للدولة.
2: كذلك دائما أقول المناظرة هي جزء من الدبلوماسية، لكني لا أعتقد أن الدبلوماسية جزء من المناظرة.
1: الشخص القادر على التناظر، القادر على فرض وجوده في ساحة الحوار، هو بالضرورة دبلوماسي ناجح.
2: نحن كشباب لا نعيش في جمهورية أفلاطون، نحن نعيش في نظام دولي تحركه مجموعة من المتغيرات السياسية.
1: خصوصية المهارة، ماذا أقصد بذلك؟
3: يعني عمر ميت انتصر كثيرا لمبدأ أو فكرة ترسيخ مهارات المناظرة،
1: لأن نقاط التحقيق أساسا التي تطرح على الدبلوماسي هي مناظرة في حد ذاتها.
2: الاعتراض على القرارات هي حقوق.
0: المناظرة كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام.
3: أهلا بكم مستمعينا في النسخة الثانية من برنامجكم المناظرة. في هذه الحلقة نتحدث عن تمكين الشباب في السلك الدبلوماسي في سياق ترسيخ أدوات المناظرة وتفعيل برامج التدريب التخصصية. لم تعد الدبلوماسية في عالم اليوم تقتصر على التمثيل الرسمي أو إدارة العلاقات بين الدول، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرة الدبلوماسي على التواصل وبناء الحجج وإدارة الحوار والتعامل مع القضايا المعقدة والمتباينة والدفاع عن المواقف بطريقة مقنعة ومدروسة. فبين من يرى أن إتقان مهارات المناظرة والخطابة والحجاج يمنح الشباب أدوات أساسية لبناء الموقف والدفاع عنه وإدارة الاختلاف، ومن يرى أن العمل الدبلوماسي يحتاج إلى معرفة ومهارات تخصصية لا توفرها هذه المهارات وحدها، وتبقى برامج التدريب الدبلوماسي أكثر ارتباطاً بمتطلبات المهنة. يطرح السؤال نفسه، هل ينبغي أن تحظى مهارات المناظرة والخطابة والحجاج بالأولوية في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي مقارنة ببرامج التدريب الدبلوماسي؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، وضيفي في هذه الحلقة مي عبد الله السليماني، تمثل جانب الموالاة وتدافع عن فكرة أن مهارات المناظرة والخطابة والحجاج ينبغي أن تحظى بالأولوية في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي لما توفره من قدرة على بناء الحجج وإدارة الحوار والتفاوض والدفاع عن المواقف. أهلا وسهلا بك مي.
1: أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
3: حياك الله مي. وأيضا ضيف الآخر في المناظرة عمر بن عدنان البلوشي، يمثل جانب المعارضة ويرى أن برامج التدريب الدبلوماسي المتخصصة ينبغي أن تكون الأساس في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي مع اعتبار مهارات المناظرة والخطابة والحجاج مهارات مساندة ومكملة. أهلا بك عمر.
2: أهلا بك وشكرا على الاستضافة.
3: طبعا كالمعتاد نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح. الدبلوماسي الناجح هل يصنع إتقان الحوار والحجة أم التدريب الدبلوماسي المتخصص؟ نبدأ معك في خطاب الافتتاح مي في غضون دقيقتين فقط.
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على الاستضافة. قبل الانطلاق لصلب الحوار، أولا نفرش أرضية هذا الحوار. كلمة الأولوية هنا في هذا النقاش لا تعني إلغاء أهمية أي نوع من البرامج التي نتناقش حولها، وإنما تعني أيا من هذه البرامج يجب أن يقدم أولا للشباب في مسيرة إعدادهم للعمل الدبلوماسي. كيف أرى الدبلوماسية من وجهة نظري في طرف الموالاة؟ أرى أنها ليست تطبيق آلي للبروتوكولات والمواثيق فحسب، بل هي ممارسة تفاعلية قائمة بشكل جوهري على منطق المناظرة والحجاج. لذا أرى بأن آلية إعداد الدبلوماسي يجب أن تمر أولاً بالمهارات وليس الأدوات. كيف ذلك؟ الدبلوماسي يجب أن نعطيه المهارة من القدرة على الحوار، التناظر، الحجاج والاستماع الجيد، التفنيد والقدرة على الرد وتمثيل الرأي الرسمي للدولة. لأن المتناظر مثلا عندما يتناظر هو لا يتناظر فقط، لا يمثل رأيه بالضرورة، وإنما يمثل رأيه الشخصي والرأي الذي توكل إليه لجنة التحكيم. فبالتالي هذه المهارة هي مهارة مهمة في العمل الدبلوماسي. فكيف يستطيع الدبلوماسي مثلا تحييد رأيه الشخصي وتقديم رأي دولته؟ لأنه في النهاية هو لا يتحرك باسمه، هو يتحرك باسم دولته. هذه المهارات إن استطاع الشاب إتقانها واجتيازها نعطيه برنامج التدرب على الأداة. والأداة تعني طريقة عمل المجالس الأممية، البروتوكولات المعمول بها، المواثيق الدولية وغيرها.
3: نعم، إذن هذا في خطاب الافتتاح الذي تحدثت فيه مي، أنتقل إليك عمر فيما يدلل أيضا وجهة نظرك في القضية المطروحة.
2: نعم، بالحديث عن المناظرة ومهاراتها وتفرعاتها والحديث عن التدريب الدبلوماسي، فنحن نتحدث عن القاعدة التي ذكرتها زميلتي وهي القاعدة المشتركة. نعم، المناظرات والتدريب الدبلوماسي يدخلان من باب السياسة والدبلوماسية ذاته، ولكن ليس بالضرورة ينتهيان عند النقطة نفسها في العملية السياسية. المناظرة هي جزء من العملية السياسية والدبلوماسية، نجدها في الدول المتقدمة مثلا في نماذج الانتخابات، يتناظر العمدة، يتناظر الحاكم، يتناظر رئيس الدولة حتى ينتصر على خصمه ويفوز بالانتخابات عبر أخذ أكثر قدر من الأصوات. لكن لا أعتقد أن السياسي الذي يتحول لأن يصبح سياسي ودبلوماسي بعد أن يفوز بالانتخابات ويصبح الرئيس مثلا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يكمل حياته السياسية والدبلوماسية بأن يكون متناظرا فقط. أضرب بذلك مثال أخير. في الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجمهورية الصين الشعبية لمقابلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد سبق ذلك مجموعة من الجدال ومجموعة من حرب ما يسموها الحرب التعرفة الجمركية والرسوم الجمركية وكثيرا من نقاط الاختلاف. لكن حينما جلس الرئيس الأمريكي مع الرئيس الصيني على طاولة محادثات أو مفاوضات، كان يبحث عن مصلحة شعبه، مصلحة الشعب الأمريكي، وهي المصلحة والموقف الذي يكون خلف الموقف أو خلف الحجة التي يمكن أن يقدمها في طاولة المفاوضات. وهذا يوصلنا إلى مهارة يمكن أكدتها زميلتي في البداية وقالت المهارات الدبلوماسية ثم وصفتها بالأداة. المهارة هنا المقصودة هي مهارة التفاوض. السياسي والدبلوماسي يحتاج إلى مهارة التفاوض، ومهارة التفاوض تتجاوز مهارات المناظرة، لأنك أحيانا تكون لديك حجة قوية لكنك لا تقدمها لأن هناك مصلحة خلف هذا الموقف، وهي مصلحة شعبك التي تتطلب منك أن تصمت عن موقفك أو عن حجتك. لا أعتقد أن هذا جزء من المناظرة. لذلك دائما أقول المناظرة هي جزء من الدبلوماسية، لكني لا أعتقد أن الدبلوماسية جزء من المناظرة.
3: نعم، هنا تتجلى ربما الفروقات بشكل أوسع، وهذا أيضا ما يتضح أكثر خلال المحاور القادمة أو الفرضيات التي نطرحها في سياق هذا الموضوع. يعني بين أن تكون المهارات حاضرة لدى المتناظر المتفاوض أو الدبلوماسي أيضا في مثل هذه السياقات بمختلف يعني أنماطها، ننتقل إلى يعني نظرية تقول أن القدرة على بناء الحجة والدفاع عن الموقف وإدارة الحوار أكثر أهمية للدبلوماسي من امتلاك المعرفة أو معرفة النظرية وحدها. وأعود إليك عمر، يعني امتدادا لما ذكرته في خطاب الافتتاح ثم بعد ذلك أعود إليك مي، يعني يتعامل الدبلوماسي بصورة مستمرة مع مواقف متعددة ومصالح متعارضة كذلك في الوقت نفسه، وجهات نظر يعني في فضاءات مختلفة، ما يتطلب أيضا من القدرة على عرض موقف بوضوح وبناء حجة والتعامل مع الحجج المقابلة، كيف ترد على هذه الفرضية في سياق ما تؤمن به من هذه القضية ككل؟
2: سيكون ردي هو التأكيد على الجزء الأول من الفرضية، والذي يؤمن بأهمية المهارة، لكني لا أعتقد أن التدريب الدبلوماسي هو تدريب نظري فقط. التدريب الدبلوماسي يتجاوز ذلك بكثير. الجميع هنا يستطيع الآن فتح هاتفه وقراءة القانون الدولي وقراءة مبادئ الأمم المتحدة، لكنه لن يصبح دبلوماسيا متمرسا إلا إذا تمرس على مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي مرة أخرى تتجاوز مهارات المناظرة كثيرا. أقصد بذلك مهارة التفاوض، مهارة الكتابة الدبلوماسية، مهارة صياغة مشاريع قرار فيها 10 دول أصلا مختلفة سياسيا وثقافيا واجتماعيا ومجالات كثيرة. هذه كلها مهارات تصب في مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي يمكن للدبلوماسية أن يكتسبها عبر التدريب الدبلوماسي. إذا ما عدنا إلى الأمثلة، فوجدنا مثلا معهد لينيتار الدولي بجنيف، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، مجموعة من المعاهد الأكاديمية التي تدرس الدبلوماسية للدبلوماسيين حول العالم، هي دائما تفرد المناظرة ضمن مجموعة من المهارات، لكنها لا تكتفي بالمناظرة بأن تخرج دبلوماسيين متناظرين دون مهارات أخرى. ومن هنا أريد أن أعود إلى مثالي. تخيل نفسك مرة أخرى شخص تريد أن تكون دبلوماسيا وتبعثك دولة معينة من أجل أن تحاول أن تحقق توافقا معينا مع الرئيس الذي ذكرته قبل قليل، هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتذهب إلى هذا الرئيس وأنت لديك مجموعة من الحجج، وأنت متناظر ولديك أو نقاط قوة، وتريد تقديم كل هذه الحجج في الاجتماع الذي يحدث أمام وسائل الإعلام. كيف سيصبح شكلك وأنت تفاوض الرئيس الأمريكي وتعرض أمامه مجموعة من الحجج التي أنت تعتقد أنك منتصر فيها كمتناظر؟ المتناظر دائما يقوي حجته حتى يتقدم في المناظرة. أعتقد أن الشكل الذي سيظهر أمام الإعلام هو النموذج الذي حدث في الزيارة الأولى للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي حينما زار الرئيس الأمريكي. حدث هناك جدال كبير ولم يتفقوا. هذا النموذج هو نموذج على شكل من أشكال المناظرة، ولكن لا أعتقد أنه كان نموذج للدبلوماسي والسياسي الذي يريد أن يعلي مصلحة شعب أمامه. ولكن حدث النموذج للدبلوماسي والسياسي في جميع لقاءات الرئيس زيلنسكي بدونالد ترامب اللاحقة، لأن زيلنسكي ذهب إلى الرئيس الأمريكي على نقاط اتفاق، على مجموعة من المصالح التي تعلى على المواقف والحجج التي يمكن أن تتقدم فيها أنت بحجتك القوية، لكن العمل السياسي أكبر بذلك.
3: نعم، وكأنك تقول أن بعض النماذج أو الأمثلة التي تطرق إليها وغيرها من نفس السياق أنها تحتاج أو كانت تحتاج إلى دربة أكثر وقوة أكبر في ما يتعلق بالتدريب المسبق أكثر من وجود هذه المهارة أو ما يتعلق بمهارات المناظرة. وهذا يضعك أيضا يعني أمام مساحة للرد على ما ذكره عمر وعلى هذه الفرضية تحديدا.
1: نعم، بالطبع النقاط التي ذكرها الأستاذ عمر هي نقاط مهمة، وأعتقد بأنه طرح أمثلة عن الدبلوماسي الذي خاض التجربة كاملة. نحن هنا نتحدث عن إعداد الشباب، ما هي البرامج التي يجب أن نعطيها الأولوية حتى نصل إلى الدبلوماسي الناجح؟ برأيي أنه يجب أن عندما نعد شابا لكي يصبح دبلوماسيا ناجحا أن نبدأ بأساس قوي ومتين. ما هو الأساس القوي والمتين؟ الأساس القوي والمتين هو أن نعطيه المهارات الأولية. المهارات الأولية هي مهارات التناظر، الحجاج، وأيضا كذلك القدرة على التفاوض وغيرها من المهارات التي تكون مهمة لإعداد الدبلوماسي الناجح. ثم بعد ذلك نذهب به إلى المعرفة المتخصصة. طيب، طبعا لماذا أوالي تقديم برامج إعطاء المهارات قبل هذه المعرفة المتخصصة؟ أولا سوف يسهل علينا اكتشاف الشباب القادرين على خوض السلك الدبلوماسي، لأنه بالضرورة الشخص القادر على التناظر، القادر على فرض وجوده في ساحة الحوار، هو بالضرورة دبلوماسي ناجح. لكن الشخص القادر على كتابة مشروع قرار أو قادر على يحفظ القانون الدولي إلى آخره ليس بالضرورة هو مشروع دبلوماسي ناجح. إذا أنا أسهل على صانع القرار أو أسهل على الهيئات المهتمة بإعداد الدبلوماسيين أنها تستكشف المواهب بشكل مبكر من خلال برامج التناظر وغيرها. طيب، إذا بالنسبة للفرضية الثانية التي ذكرتها أستاذ، وهي القدرة على بناء الحجة والدفاع عن الموقف، طبعا أنا أرى بأن امتلاك المعرفة النظرية سواء بكيفية كتابة مشروع قرار، آليات القانون الدولي، التاريخ السياسي، الاتفاقيات إلى آخرها، هي خلفية معرفية مهمة بالطبع، لكن آليات تحويل هذه المعرفة إلى يعني ترجمة حقيقية على أرض الواقع تتطلب مهارات الحوار، الحجاج، التناظر إلى آخره. إذا لا يمكن أبدا لأي معرفة كان نوعها أن تتحول إلى ترجمة واقعية دون مهارة حقيقية. فالشاب الذي يملك المعرفة لكنه يفتقر إلى المهارة لن يستطيع الاستفادة بشكل حقيقي من هذه المعرفة، لأنه بطبيعة الحال فقد العنصر الجوهري الذي يحول المعرفة إلى ترجمة على أرض الواقع. أيضا فكرة طريقة الاكتساب، اكتساب المعرفة. أنا مهارات المحاججة وهي مهمة في العمل الدبلوماسي وأكد عليها الأستاذ عمر، فكرة الخطاب إلى آخره، هذه لا تكتسب عن طريق القراءة أو عن طريق الاستماع والمشاهدة، وإنما تكتسب عن طريق الممارسة،
3: أن يكون في الميدان.
1: نعم، كيف نعطي الشاب فرصة الممارسة؟ عن طريق هذه البرامج.
3: نعم،
1: بينما العمل الدبلوماسي أو المهارة الدبلوماسية هي تكتسب عن طريق القراءة، المشاهدة، الاستماع إلى آخره. لذلك من الأولوية أن يعطى الشاب البرامج التي تمكنه من الممارسة والتطبيق أكثر من البرامج التي تعطيه الأشياء النظرية.
3: نعم، يركز كل واحد يعني منكما على المهارات عند مي وبرامج تدريب عند عمر، حتى ربما وكأنكما تقولان حتى نبتعد نوعا ما عن التحديات التواصلية في مثل هذه الأنماط أو التفاوضات في مختلف السياقات السياسية والدبلوماسية كذلك. وهذا يحن أيضا إلى طرح فرضية أخرى، يعني تقول هذه الفرضية أن التدريب على المناظرة يحاكي بصورة أكبر التحديات التواصلية التي يواجهها الدبلوماسي مقارنة بالتدريب النظري. أعود إليك مجددا مي للرد على هذه الفرضية ثم أنتقل إليك عمر فيما بعد، تفضلي مي.
1: نعم، بالنسبة لهذه الفرضية أنا بنيت موقفي من الفرضية الثانية لكي أنطلق إلى هذه الفرضية، وهي طبعا أن الشاب يحتاج إلى بناء قاعدة يعني صلبة لكي يواجه العمل الدبلوماسي. فنرى بأن المهارة هي التي تترجم المعرفة لفعل، وبالتالي فالمهارة هي التي تكون في صلب التحدي التواصلي الذي يواجهه الدبلوماسي. فأنا عندما أريد التفاوض مثلا تجاه مشروع معين أو اتفاقية معينة، أو عندما أريد التوسط لحل خلاف سياسي معين أو غيرها من التحديات التي يواجهها الدبلوماسي في عملي، فإن المهارة هي التي ستكون

0: خصوصية المهارة، ماذا أقصد بذلك؟ أن المهارات لا يمكن لأي أحد إتقانها، لا يمكن لأي أحد أن يتقن مهارة التناظر، لا يمكن لأي أحد أن يتقن مهارة التفاوض أو أن يبني حجة، ولكن ليستطيع أي أحد أو الكثير الشريحة الأكبر يعني كتابة مشروع قرار إلى آخره من هذه التفاصيل النظرية. وبالتالي لن نستطيع أن نفاضل بين الشباب القادر على العمل الدبلوماسي والشباب الغير قادر على العمل الدبلوماسي إلا من خلال البرامج التي يعني تقوم وتنمي هذه المهارات. أيضا فكرة الخط المنطقي لإعداد الدبلوماسي، المسار المنطقي لإعداد الدبلوماسي أنني أعطيه المهارات، أعطيه البنية الأساسية، ومن ثم بعد ذلك أنتقي النخبة من هؤلاء الشباب الذين يتقنون هذه المهارات لكي أهيئهم للعمل الدبلوماسي، وليس العكس، أنني أعطي شريحة كبيرة من الناس العمل الدبلوماسي ولا أستطيع اكتشاف أو المفاضلة بين الشباب القادرين على هذا العمل وغير القادرين على هذا العمل.
1: نعم، يعني عمر مي تنتصر كثيرا لمبدأ أو فكرة ترسيخ مهارات المناظرة تأهيلا وتمكينا للشباب في هذا السلك تحديدا، ولا أظن أنك يعني تختلف في هذه الجزئية تحليلا وإن كان نسبيا يعني، لكن وكأنها تقول أيضا أن البرامج التدريب الدبلوماسي أو يعني التمكين في السلك الدبلوماسي قد يكون أو يغلب عليه الطابع النظري أكثر ما هو تطبيقي أو عملي، وترى أن نحن أننا بحاجة إلى ترسيخ هذه المهارات بشكل تطبيقي واقعي. كيف ترد على هذه الفرضية المطروحة وما ذكرته أيضا مي؟
2: بالطبع، دعني أبدأ مما ذكرت في البداية. إذا كنا نتحدث عن تدريب دبلوماسي، فنحن حينما نقول كلمة تدريب فنقصد بذلك تدريب مهاري. إذا وصفنا التدريب الدبلوماسي على أنه تدريب أو عفوا معرفة نظرية أو معارف، فنحن نتحدث هنا ممكن عن ندوة، عن تعليم، لكن التدريب يختلف بذلك، لأن التدريب دائما يختلف بأنه الوصف عادة وصف التدريب يكون مرتبطا بالمهارة. كذلك أيضا أريد أن أفند مجموعة من النقاط التي ذكرتها زميلتي في وصفها أنني يمكن أن أكون قد وصفت مجموعة من النماذج الدولية. نحن كشباب لا نعيش في جمهورية أفلاطون، نحن نعيش في نظام دولي في تحركه مجموعة من المتغيرات السياسية. فالشباب الذين من المفترض أن يدخلون إلى العمل السياسي يجب أن يعرفون أنهم يتعاملون مع هذه المتغيرات حينما يتدربون على الدبلوماسية، فمن الجيد طرح مثل هكذا نماذج. ولكن دعني أعود الآن بخطابي إلى الشباب. حينما أتحدث عن التدريب الدبلوماسي فأنا أتحدث عن تدريب مهاري رأيناه في نموذج وطني مثل تجربة برنامج السفراء الشباب. تجربة السفراء الشباب إذا ما تحدثنا عن المناظرة فيها فقد تكون تصل إلى 5 إلى 10% من مجموعة كبيرة جدا من المهارات التي كان الشباب يعني يتعاملون معها. تجربة السفراء لا تكون في جلسات المحاكاة فقط، المحاكاة هي جزء من مجموعة من دعني أقول الغرف المهارية التي يتعلم فيها الدبلوماسيين كيف يتعاملون كسفراء في نموذج سفراء الشباب. ولكن أصل هذه التجربة كانت تبدأ منذ لحظة إعلانك كسفير في دولة أنت قد تكون لا تعرفها، يجب أن تفهم أصحاب المصلحة فيها، التغيرات السياسية من حولها، الدول التي تربطك علاقات فيها حتى تتعامل على إثرها ضمن مجموعة من النقاشات تدخل فيها مع دول مختلفة وكذلك الأقطاب المركزية في هذا العالم. في مثل هكذا نموذج تكون أحيانا لديك حجة تريد تقديمها، أنت كمتناظر تعرف دائما أنك يجب أن تقنع، يجب أن تقوي حجتك، لكنك تختار أن لا يعني تعرض هذه الحجة في جلسة أنت تعلم أن الدولة الأخرى تقول شيء مختلف أنت معه سياسيا وثقافيا أو حتى في مبادئك، لكنك تختار أن لا تتحدث هنا من أجل أن تعلي مصلحة دولتك. هذا المشهد هو المشهد الدبلوماسي والسياسي الذي يتجاوز فعل المناظر، يتجاوز مشهد المتناظر الذي يحاول تقوية حجة في موضوع معين. لذلك مرة أخرى أعود إلى النقطة، التدريب الدبلوماسي ليس تعليما معرفيا، هو تدريب مهاري على مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي وصفتها قبل قليل زميلتي بأنها الأساس القوي. المناظرة هي أساس قوي، ولكني لا أعتقد أنك إذا تمرس الطبيب على إعطاء إبرة فسيصبح طبيبا متخصصا. نعم الإبرة مهمة أن يعطيها الطبيب، لكنني أعتقد أن هناك كثير من الفيزز الذي يجب أن يمر بها الطبيب. كذلك الأمر بالنسبة للدبلوماسي والسياسي.
1: بكل تأكيد يعني ثم التقاطعات فيما يتعلق يعني بالمفهوم نفسه وبالمبدأ، وربما أيضا هناك

0: يعني قد تكون هناك أزمة أولويات بين الجانبين أو
1: صحيح.
0: تساؤل فيما يتعلق بالأولويات. وهذا يحيلنا أيضا إلى طرح فرضية أخرى في هذا السياق. تقول هذه الفرضية أن الأولوية لمهارات المناظرة والخطابة والحجاج في تأهيل الدبلوماسي قد تأتي على حساب المهارات والمعارف التخصصية التي تتطلبها المهارات أو الممارسة الدبلوماسية بشكل عام. ترد على هذه الفرضية في دقيقتين فقط مي، ثم أنتقل إليك عمر.
1: طيب، في البداية طبعا ذكر زميلي أن برامج التدريب الدبلوماسي هي برامج مهارية، لكن أنا يعني لا أنكر أنها هي برامج تدريب مهارية، لكنها تحيل الشاب مباشرة إلى الاصطدام بالعمل الدبلوماسي بدون وجود قاعدة متينة تمكنه من التعرف على المهارات التي يمكن أن يستخدمها في العمل الدبلوماسي. أيضا فإذا ما رأينا مثلا برنامج السفراء الشباب، هو برنامج يطرح تساؤلات دبلوماسية وقضية يمكن أن نناقشها في السلك الدبلوماسي، لكن هل فعلا أن المناظرة تكون حاضرة بشكل قليل في هذا العمل الدبلوماسي؟ لا، لأن نقاط التحقيق أساسا التي تطرح على الدبلوماسي هي مناظرة في حد ذاتها. أيضا التفاوض، عندما أجلس وأتفاوض إلى دولة مختلفة وأخرى عني وأريد أقنعها، أنا أستخدم مهارة المحاججة، أنا أستخدم مهارة الإقناع، وهذه جميعها يجب أن يتعرض لها الشاب مسبقا قبل دخوله واصطدامه بالتجربة الدبلوماسية المكثفة وغيرها من الأمور. بالنسبة للفرضية الأخيرة التي ذكرتها أستاذ، طبعا أنا أعارض هذه الفرضية التي يعني تذكر بأن هذه المعارف سوف تؤثر سلبا على العمل الدبلوماسي. أرى أنها استثمار حقيقي في العمل الدبلوماسي أساسا، لأنها هي يعني تكون من صلب العمل الدبلوماسي نفسه وليست منفصلة عنه، وهي تهيئ الشباب بشكل كبير لاستقبال المعرفة الدبلوماسية. المهارات الحجاجية هي استدعاء أساسا للمعرفة التخصصية وترجمتها في لحظة العمل الدبلوماسي. فالدبلوماسي الذي يمتلك أعمق المعارف القانونية والسياسية لكنه لا يستطيع أن يعبر عنها في حجة منطقية متماسكة، هو دبلوماسي غير فعال بطبيعة الحال، لأن معرفته تظل حبيسة الكتب دون تأثير حقيقي. وعندما نقارن طبعا مثل ما ذكرت بين برامج الحجاج والمناظرة، هي برامج أكثر جدوى. لماذا؟ لأنها تركز على المهارة تركيزا أساسيا، وهذا ما يجعل الاستفادة أكبر وأكثر، بينما برامج التأهيل الدبلوماسي فيها الكثير من التشعبات، فيها يمارس الشباب المحاكاة، البروتوكولات وغيرها، بالإضافة إلى المهارات، ولكن نسبة حضور هذه المهارات تكون قليلة، وبالتالي هو لا يركز على جانب واحد ويتمكن منه ثم ينتقل إلى البرنامج الآخر أو التمكين الآخر.
0: نعم.
1: هو يعني لا يتعرض لهذا الخط المنطقي كما ذكرت، وبالتالي فإن خط السير المنطقي الذي أراه لإعداد الشاب الدبلوماسي هي المهارة المركزة.
0: نعم.
1: التي تهيئ الشاب لأن يمتلك أرضية صلبة وفعالة لاستقبال المعرفة الدبلوماسية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الأخرى بعد أن ننتقي النخبة من الشباب مثل ما ذكرت، لأن هذه المهارات هي التي تجعلنا نفاضل بشكل حقيقي بين الشاب الذي يمكن أن يصبح دبلوماسيا حقيقيا.
0: نعم.
1: وبين يعني الشباب الآخرين.
0: ونحن الآن أيضا في سياق مناظرة، يعني في طرح هذه القضية أو هذه الفكرة على الأقل بعديها اللذين طرح في هذه الحلقة تحديدا. أيضا عمر، كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: في البداية دعني أفند النقاط التي ذكرت. دعني أبدأ من الأرض الصلبة التي ذكرتها زميلتي، وهي حسب وصفها مهارة المناظرة.
0: نعم.
2: ومجموعة المهارات، حتى المناظرة ليست مهارة واحدة، هي مجموعة من المهارات تندرج تحت المناظرة. أنا أؤكد على هذه الأرضية الصلبة، لكنني أعتقد أنك إذا بنيت عمودا واحدا وكنت تبتغي أو تهدف أن تبني بيتا، لن يكفيك عمود واحد.
0: نعم.
2: ستحتاج إلى مجموعة من الأعمدة الأخرى التي هي المهارات الدبلوماسية. ثم أذهب لأفند أيضا المشهد الذي ذكرته زميلتي في موضوع برنامج المحاكاة، حينما أنت تناظر داخل في نقطة تحقيق أو تحاجج طرفا آخر ضمن مجموعة من المفاوضات، فأنت بذلك تناظر. نعم، هذا المشهد موجود، لكن أيضا هذا المشهد لا يخفى المشهد آخر موجود داخل مشهد المحاكاة. أنك اتفقت قبل 5 دقائق في رسالة سرية مع دولة على توافق معين تجد فيه مصلحة الشعبين، فأنت بذلك لن تقوم بسؤاله أو إحراجه أمام مجموعة من الدول في موضوع أنت مبادئك متفقة معه. يجب انطلاقا من مبادئ وما تؤمن به أن تعرضه، لكنك تختار
0: في الدبلوماسي،
2: وهذا جزء من مهارات كثيرة دبلوماسية يحتاجها السياسي والدبلوماسي.
0: نعم.
2: دعني أقود هذا الحديث إلى الشباب. إذا ما تحدثنا عن مدى حاجة الشباب إلى العمل الدبلوماسي، فأنا أعترض أيضا على نقطة أن التدريب الدبلوماسي هو حق للنخبة من الشباب. التدريب الدبلوماسي هو حق جميع الشباب.
0: نعم.
2: إذا ما تحدثنا عن أبرز الأرقام الموجودة في عالمنا، اليوم في عالمنا 1.2 مليار شاب من سن 15 إلى 24 بحسب الأمم المتحدة.
0: نعم.
2: منهم حوالي في منطقتنا 55% من دون 30 من الشباب، توزيعهم الديموغرافي 55%.
0: نعم.
2: يمثلون حوالي 16% من إجمالي الشباب في البرلمانات. هذا الثقل الديموغرافي لا يمثله نفس الثقل إذا ما جئنا إلى أصوات البرلمانات، بينما نجد نماذج موجودة اليوم لحركات كثيرة للشباب، وهي حركات ما يسميها حركات جيل زد في آسيا وإفريقيا وأوروبا، كانت بحاجة إلى تبنيها في تدريب دبلوماسي ينقل هؤلاء الشباب، ينقل مطالباتهم بتغيير مجموعة من القرارات إلى محاولة صياغة القرارات السياسية عبر رسم توافقات. المطالبة بالقرار هو حق، لا أعتقد أنه فقط للنخبة، هو حق لجميع الشباب، لكن نقله من هذه المرحلة إلى كيفية صياغة المطالبات ضمن توافقات، هذا هو عمل دبلوماسي، وهذا يحققه التدريب الدبلوماسي. الاعتراض على القرارات هي حقوق، لكن التحول من مشهد الاعتراض على القرار إلى محاولة صياغة قرارات مشتركة أيضا هي مجموعة من الأدوار. هذه الأدوار كلها تحتاج إلى مناظرة، تحتاج إلى أصوات تعبير، وهي موجودة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تحتاج إلى تدريب دبلوماسي ثم محاولة استيعابهم في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية لنقلها إلى مشهد دبلوماسي يقود فيه الشباب العمل الدبلوماسي.
0: ويمتد هذا الحديث إلى أبعاد يعني متشابكة وربما أيضا معقدة في سياقات أخرى، يعني فيما يتعلق يعني بالتمثيل الدبلوماسي في طرح فكرة الترسيخ المهارات وبين هذه البرامج، سواء كان بأبعادها النظرية أو التطبيقية. هنا نذهب إلى خطاب الختام نجمل فيه كل يعني ما ذكرناه كخلاصة نهائية لكل واحد منكم، دقيقة واحدة فقط. أبدأ معك مي ثم أنتقل إليك عمر، تفضلي مي في دقيقة واحدة فقط.
1: نعم، فقط أرد على فكرة بسيطة قالها الأستاذ عمر، وهي فكرة أن التدريب هو فقط للنخبة، يعني أنه ذكر بأن التدريب هو حق للجميع. أنا أيضا كذلك كنت أتمنى لو كنا في المدينة الفاضلة وندرب جميع الشباب حول العالم، لكن الفكرة أن أي برنامج يطرح هو بالتأكيد سوف يستهدف ويفاضل بين الشباب، لأنه يستهدف سعة معينة، وهذا هو الذي أقصده، أن السعة هذه التي تستهدف هذا الشباب يجب أن نأخذ منهم النخبة. أيضا كذلك أنا عندما أريد أن أوظف دبلوماسيا فأنا بالطبع سوف أخذ مجموعة معينة أو عدد معين من الشباب الذين يمثلون دولتي لإلقاء يعني رأي دولتي في محفل معين، وبالتالي فإن الاختيار موجود سواء شئنا أم أبينا. طبعا في الختام أجدد موالاتي للنقاش المطروح، وأرى بأن بناء الشباب الدبلوماسي الناجح يجب أن يبنى على أساس قوي من المهارات التناظرية والحجاجية التي تمنح الشباب العقلية النقدية وسرعة البديهة والقدرة التفاوضية، وهذه المهارات المهمة هي الركيزة لترجمة المعرفة إلى حراك دبلوماسي متزن. فالعمل الدبلوماسي يعني هو أكثر من مجرد يعني ترجمة يعني حفظ معها أو آليات سير المجالس، هو فن للدفاع عن المصالح وغيرها من المهارات. لذلك المعرفة الدبلوماسية دون القدرة على الإقناع والتنفيذ هي سبب سيف بغير حد. وشاكرا لكم هذه الاستضافة وهذا النقاش الثري، وفقنا الله وإياكم لخدمة هذا الوطن العزيز. شكرا جزيلا.
0: آمين بإذن الله. شكرا لك مي. عمر تفضل.
2: في البداية دعني أتحدث على المدينة الفاضلة التي ذكرتها زميلتي. نعم، نحن لا نبتغي المدينة الفاضلة، لكنني مرة أخرى أريد أن أؤكد أنها ليست معارف دبلوماسية، هي مهارات دبلوماسية. المناظرة جزء أصيل من المهارات الدبلوماسية التي يحتاجها كل شاب، من حقه أن يدخل في السلك الدبلوماسي، أن يعرض صوته بعد فهم كيفية صياغة القرار، كيفية خلق التفاهمات مع سلطات الدولة نفسها قبل أن نتجه إلى تمثيله لدولته في الخارج. المناظرة هي جزء أصيل من العملية الدبلوماسية، لكن البيت بعمود واحد أعتقد أنه لا يكفي. كذلك أعتقد بل وأؤمن أن الدبلوماسية العمانية التي تركت لنا تركة عظيمة جدا تستحق أن يشارك جميع شباب سلطنة عمان دون أن نختص فقط النخبة منهم. جميع شباب سلطنة عمان يستحقون أن يتدربون دبلوماسية لمحاولة نقل الدبلوماسية العمانية وتركتها العظيمة في دبلوماسية بأوجهها المختلفة، اقتصادية، إعلامية، وفي فضاءات عملهم المختلفة. وهذا يعود بنا أيضا لبرنامج السفراء الشباب. نحن حينما اخترنا الشباب الذين يدخلون إلى برنامج سفراء الشباب لم نختارهم سياسيين،
0: نعم.
2: لم نخص منهم النخبة، اخترناهم بناء على مجموعة من القواعد الصلبة، واخترناهم أيضا من مختلف الخلفيات لإيماننا أن شباب سلطنة عمان يستحقون أن يقودون الرسالة الدبلوماسية العمانية ويسافرون فيها إلى أبعاد بعيدة حتى يحققون الرسالة الأسمى التي نسعى إلى ترسيخها في سلطنة عمان.
0: أشكر جزيل الشكر عمر بن عدنان البلوشي، شكرا لك على وجودك معنا في المناظرة.
2: وأنا شاكر لكم هذه الاستضافة.
0: بارك الله فيك. ما أشكرك أيضا أمي بنت عبد الله سليماني، شكرا لك على وجودك.
1: شكرا جزيلا أستاذ.
0: هكذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة التي ناقشنا فيها أولوية مهارات المناظرة والخطابة والحجاج في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي في مقابل برامج التدريب الدبلوماسي المتخصصة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. وروسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. إلى التفاصيل. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من غدا الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه، تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس الجمهورية. سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ 5 إلى 6 من شهر أكتوبر لهذا العام 2026 الميلاد، وبعون الله تعالى سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي أنوار بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج استثمار وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. حفظ الله عاهل البلاد المفدى في حله وترحاله محاطا بكريم عنايته ورعايته ومشمولا بموفور الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب. وبالتزامن مع زيارة دولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، تخطو العلاقات العمانية الكازاخستانية محطة جديدة، وتؤسس الزيارة لمرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي استنادا إلى مسار دبلوماسي ممتد لأكثر من 3 عقود.
1: انطلاقا من نهج يقوم على مد جسور التواصل والتعاون بما يخدم المصالح الوطنية، تمضي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء علاقاتها مع دول العالم وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي والانتقال من أطر التواصل الدبلوماسي إلى مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي. ومن بحر عمان إلى قلب آسيا تتعزز الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان عندما يحل جلالة سلطان البلاد المفدى ضيفا على أستانا في زيارة دولة يبحث خلالها يده الله مع فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة مجالات جديدة من التعاون في ضوء ما يتمتع به البلدان الصديقان من موقعين جغرافيين مهمين يربطان بين مناطق وأسواق متعددة وما يملكانه من إمكانات وفرص يمكن توظيفها في خدمة المصالح المشتركة. سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان.
2: هي أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وإلى منطقة آسيا الوسطى، وفي ذلك دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها العلاقة بين البلدين، كما تمثل تتويجاً لمسار من الصداقة والثقة المتبادلة تمتد لأكثر من 3 عقود. هذه الزيارة السامية لجلالته أبقاه الله تنقل العلاقات إلى مرحلة أوسع، فالزيارة تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مثل النقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة، إضافة إلى التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.
1: ومن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون بين مسقط وأستانا المجال اللوجستي، إذ يجري بحث نقل الصادرات الكازاخستانية كالمعادن والحبوب والمنتجات الغذائية عبر سلطنة عمان، بما يعزز دورها كمنفذ لوجستي في المنطقة. كما تعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي استثمرت في كازاخستان من خلال المشاركة في التحالف الذي ينقل النفط من حقل تنغيز، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان تمثل محطة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاقتصادية والاستثمارية. نرى أن هناك فرص واعدة أمام القطاع الخاص في مجالات متعددة، من بينها الخدمات اللوجستية والطاقة، الأمن الغذائي والتعدين والتحول الرقمي والخدمات المالية. نتطلع أن تسهم هذه الزيارة بمخرجات وشراكات مباشرة بين الشركات العمانية والكازاخستانية، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إن شاء الله.
1: وتوضح بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان قفز من نحو 500,000 ريال عماني العام الماضي إلى قرابة 22,900,000 ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي الجانب السياحي، أسهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات وتدشين الرحلات الجوية المباشرة في تنامي حركة السياحة بين البلدين، فقد استقبلت مسقط نحو 22,000 زائر كازاخستاني عام 2025، وقارب عددهم 11,000 زائر خلال الأشهر 8 الأولى من هذا العام. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: شهد ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية أطلق عليها اسم كارمان إكس 1. الصاروخ الذي يبلغ طوله 4 أمتار و300 سنتيمتر ووزنه 26 كيلوغراما انطلق من أرض الميناء باتجاه السماء في مسار صاعد مستقر، مع إرسال بيانات حركته بدقة إلى مركز التحكم في ميناء الإطلاق. واستمر الصاروخ في مساره حتى بلغ الارتفاع النهائي المستهدف ضمن نطاق الاختبار الذي لم يتضمن الوصول إلى الفضاء، وإنما ركز على اختبار عملية الإطلاق وأداء الصاروخ أثناء الطيران، إلى جانب اختبار التقنيات والأنظمة المستخدمة. قالت خدمات الطوارئ الفلسطينية إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة. وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء إن 5 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا، بعضهم بجروح خطيرة جراء الغارة التي استهدفت شقة في مبنى سكني غربي المدينة. ويواصل عمال الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن ضحايا محتملين آخرين. في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعملية قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، بينما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حول قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصوري الجنوبية، نفذت قوات الاحتلال عددا من التفجيرات، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة بني حيان. تتواصل التطورات في الملف الإيراني الأمريكي وسط تحركات دبلوماسية واتصالات غير مباشرة تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهدافها الرئيسة. في المقابل تتمسك طهران بمواقفها وتشدد على ضرورة وقف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية، فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إصدار تصريحات تؤكد استعداد القوات الإيرانية لمواصلة المواجهة في حال تجدد الهجمات الأمريكية. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في هذه الأثناء أسفرت هجمات الروسية في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالجسر الشمالي في كييف لليوم 3 على التوالي، وذلك في أحدث جهود موسكو لتعطيل الحياة في العاصمة الأوكرانية. وفي هجوم آخر أعلنت موسكو قصف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في مارس بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك غدا موافقة دول مجموعة 7 بالاتفاق مع الوكالة الدولية على الإفراج عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتبديد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائها الأوروبيين للإفراج عن احتياطيات الديزل للمساعدة في تخفيف الارتفاع الحاد في الأسعار الذي تشهده الولايات المتحدة ودول أخرى. وإلى الخبر الأخير، حيث خصصت منظمة الأمم المتحدة 160 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم المساعدات المنقذة للحياة في 12 أزمة إنسانية تعاني من نقص التمويل في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المخصصات الجديدة ترفع إجمالي تمويل الصندوق خلال عام 2026 إلى 483 مليون دولار، مشيرا إلى أن التمويل الجديد سيساعد في إيصال المساعدات إلى أشخاص قد يتركون دون دعم، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح سبل الوصول للإنساني وإزالة جميع العقبات أمام عمليات الإغاثة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. وروسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. في هذه الحلقة نتوقف عند أكسل هونيث، أحد أبرز ممثلي الجيل المعاصر من مدرسة فرانكفورت، وعند مشروعه في التفكير في الحرية الاجتماعية والاعتراف والعدالة والهيمنة. يمتد النقاش من حواره مع هيجل وماركس وآخرين إلى موضوعات مثل التعليم والعمل والطفولة والاغتراب والثورة الرقمية وأمراض المجتمع. في هذه الحلقة من إصدارات عمانية نناقش هذه الأفكار من خلال كتاب حريتنا الفقيرة الصادر عام 2026 عن دار الفلق سلطنة عمان بترجمة علي الرواحي، ونسأل بأي معنى يمكن أن نكون أحرارا ومع ذلك تكون حريتنا فقيرة. مرحبا علي.
4: مرحبتين وسهلين أستاذ أمل، شكرا على الاستضافة وعلى اختيار هذا العمل.
3: في تقديم هذا الكتاب يشير أستاذ الفلسفة زواوي بغورة أننا أمام نص صعب ومعقد. ما الذي يجعل ترجمة هونيث صعبة تحديدا؟ البنية الفلسفية للنص، في هنالك أيضا حوار بين ماركس وهيجل وأيضا تقليد مدرسة فرانكفورت، وربما هذه فرصة أيضا نتحدث عن إيش هي مدرسة فرانكفورت.
4: طبعا أول شيء نصوص أكسل هونيث، هو الفيلسوف يعتبر من الجيل الرابع من مدرسة فرانكفورت التي قامت مع وجيلها الثالث مع هابرماس وأدورنو وآخرين. هي مدرسة نقدية تشكلت في عام 1929 تقريبا، نقدية للمجتمع والاقتصاد والسياسة برؤى نقدية مستمدة كانت من الماركسية، وبالمعنى التفاعل مع المجتمع والتفاعل مع الاقتصاد والفلسفة وطرح أسئلة ومحاولة توسيع الحريات والفضاءات العامة وكل هذه النقاط الفلسفية. أكسل هونيث ينتمي لهذه الجيل الرابع ويتكئ في الأساس على هذا التراث الطويل.
3: نعم.
4: الممتد من سواء ماركس أو هيجل فلاسفة الألمان أو كانت، وحتى يذهب في الكتاب نفسه إلى روسو إلى
3: نعم.
4: إلى مجموعة إلى أرنست كاسرر، فهو يذهب ويعود يعني.
3: نعم.
4: لا يتوقف عن هذه المراوحة بين النقطة العصر الحديث الذي نعيش فيه الآن والعودة للتراث السابق في الحديث عن الحرية.
3: نعم جميل. طبعا عنوان هذا الكتاب حريتنا الفقيرة، وكأنه في حكم أن الحرية موجودة ولكنها فقيرة أيضا، ويشير إلى الحرية الاجتماعية. وقبل الهوى كنا نتكلم عن أنه أصلا مفهوم الحرية متعدد. إيش اللي يقصده بحريتنا الفقيرة وإيش هي الحرية الاجتماعية بحسب تعريفه؟
4: طبعا سؤال ممتاز. طبعا هو يقول أن حريتنا فقيرة ويضمر هناك نقطة معينة.
3: نعم.
4: جدا مهمة، أن هناك حرية غنية.
3: نعم.
4: ما هو الفرق؟ هو الفرق أنت كيف تتعامل مع هذا مع هذه العناصر في الفضاء العام أو في حتى الذوات الأخرى، ما هي النقاط التي تعمل عليها وتجعل الآخرين أيضا يشتغلون عليها مع ذواتهم مع أفكارهم مع معتقداتهم. ومع ليس نحن دائما نقول ب يعني جملة كذا كثير مش يعني متداولة، حريتك تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين.
3: نعم.
4: وفي الحقيقة هذا يعني حق يرد به باطل.
3: نعم.
4: لماذا؟ لأنه أنت لا يمكن أن تكون حر في مجتمع لا يؤمن بالحرية أصلاً.
3: صحيح.
4: حتى لو كانت هناك أقاويل بأنه الحرية سواء ألف أو باء أو جيم، الحرية هي ليست شيء ملموس أو نستطيع قياسه أو نستطيع وضعه في مكان ما. الحرية هي معيار.
3: نعم.
4: معيار فلسفي وفكري، ولا يمكن أن تضعه ضمن قالب معين.
3: نعم.
4: لذلك هي تأتي بهذا المعنى، تتشكل معنا مع معتقداتنا مع أفكارنا ومع أيضا ممارساتنا ومع حتى تصوراتنا الفكرية والأخلاقية.
3: نعم.
4: يعني لا تكون حرا عندما تكون كل القيود بنسبة 97% في حياتك، أنت لا تكون حرا. حتى وإن القيود تقلصت وتقلصت وتقلصت، هي لا تقاس بهذا المعنى.
3: نعم.
4: أنت لا يمكن أن تكون حرا وأنت بالمفرد.
3: صحيح.
4: أنت حر مع الآخرين. هي الحرية هي هذا توزيع الأدوار وتوزيع المفردات والأفكار والتعامل مع الآخرين وأيضا الانطلاق من الذات نفسها. لذلك مسألة الذات أن تكون حرة مع وجود الآخرين أيضا الذين هم أحرار، هنا تزدهر الحرية. هنا تصبح الحرية، لا تصبح الحرية فقيرة.
3: نعم. وغنية.
4: تصبح الحرية مزدهرة وغنية وقادرة أن تنتج.
3: نعم.
4: لا تنتج الاستبداد ولا تنتج المنع والضد والضيق النفسي، لا، تنتج الانفتاح على الآخرين وعلى أفكارهم.
3: وربما هو يتحدث عن الشروط الاجتماعية حتى في تطبيقات مثل التعليم وغيرها، وهذا رح نتحدث عنه.
4: نعم.
3: لاحقا.
4: بالضبط.
3: طيب، هو مثل ما أنت قلت يراوح بين التقاليد خليني أقول والأدبيات الكلاسيكية للمدرسة فرانكفورت، لكن هو يختلف عنها أيضا. يعني مدرسة فرانكفورت حسب ما أفهم أنه تدرس أشكال الهيمنة داخل المؤسسات نفسها، ولكن هو يبدو بأنه في موقع آخر، أحيانا يتفق وأحيانا يرى بأنه لا. هنا أختلف مع هذه الأطروحة.
4: نعم، هذا بالضبط. هذا أو هذه هي من ميزات المدرسة الفلسفية، خاصة مدرسة فرانكفورت، أنه لا يوجد اتفاق حول القضايا، الكثير من القضايا. هناك الكثير من القضايا خاضع للبحث وخاضع أيضا لإعادة المراجعة. يعني لا توجد فكرة من سواء من هيجل أو من حتى من روسو وتم الأخذ بها على محمل الجد وعلى أنها نهائية أو ناقزة أو خلاص لا يمكن مناقشتها. لا، كل الأفكار تناقش، وكل الأفكار أيضا يقف الفلاسفة منها بالضد. لماذا؟ لأنه الفكرة عندما تتوقف الحديث عنها وكانت تتجمد وكانها تتكلس، وخاصة أمام فكرة مثل مدرسة فرانكفورت، يعني معروفة مدرسة نقدية في الأساس، يعني خرجت من المدرسة التقليدية.
3: نعم.
4: مع هوركايمر إلى المدرسة النقدية، وتحولت إلى فقط حالة من النقد المستمر، حالة من النقد المستمر تجاه مؤسسات الدولة، تجاه الأفكار المجتمعية، تجاه العلاقات في الإعلام، في الاتصالات، في مفاهيم الإنسان، كيف السياسة. مع كل هذه الأشياء تحولت المدرسة واتسعت ودخلها الكثير من الأعضاء والباحثين والفلاسفة، وتحولت من مجال معين صغير المدرسة، لكن اتسعت بحيث أن المدرسة هذه لم تعد بالمدرسة بالمعنى الضيق.
3: نعم.
4: أصبحت تيار فكري.
3: نعم، هذا صحيح.
4: من الممكن أن أجد آخرين معها أو ضدها، لكنهم يتحلون بهذه القيمة الحقيقية التي حث عليها كانت، أنه بدون نقد لا يمكن أن تستمر الأشياء.
3: نعم، طبعا هذه مشكلة أيضا، وإن كانت مش في سياقنا في نقد ما بعد الحداثة وطبيعة تفكيرهم في مسألة النقد هذه. طيب، أنت ذكرت قبل شوي كارل ماركس وهيجل، وأيضا في طبعا آخرين، روسو وغيرهم، لكن يبدو بأنه هو التحليل الماركسي يعني من أكثر الأمور اللي هو كان يستخدمها في مسألة مناقشة الموضوع هذا الكتاب. إيش اللي كان معجب فيه في مسألة التحليل الماركسي، إيش موقفه من الماركسية، خليني أقوله من أيضا هيجل في الوقت نفسه، وين يقف هو؟
4: هو مثل ما قلت سابقا هو يراوح بين الأطروحات، يعود إليها وينقدها ويضيف إليها مع الكثير من الإضافات الأخرى، لكن في النقطة الأساسية هو يضع هذا كله ضمن إطار ممارسة الحرية.
3: نعم.
4: يعني أنت عندما لا تقوم بنقد من هم يمثلون لك ك يعني أساتذة أو مراجع، أنت في المقام الأول تتوقف عن ممارسة هذا الحق.
3: نعم.
4: يعني دائما النقد يأتي للمراجع التي تؤمن بها، وللمجتمعك وللسلطات الداخلية وغيرها قبل أن يأتي الآخرين. لماذا؟ لأنه أنت في الأساس ومعتقداتك في المقام الأول في الأساس أنت تعتقد بألف وباء وجيم إلى فترة معينة، تكتشف أنه لاحقا هذه التي تعتقد فيه ربما
3: قابل
4: انتهى
3: للمراجعة.
4: قابل المراجعة وقابل أيضا يعني عندما نعود مثلا هيجل نكتشف أنه الحرية هي الجزء الأصيل الذي لا يتجزأ في الإنسان، يعني أنت عندما لأنه مرتبط بالوعي.
3: نعم.
4: عندما وهو دائما يقول هيجل أنه الحرية هي الشيء الذي لا ينبغي أن بهذا المعنى أن نتنازل عنه. يعني ممكن تتنازل حتى لو وجدت الدولة وجدت السلطات الأخرى السياسية والدينية وغيرها، ولكن هذا العنصر عنصر الحرية هو الذي ينبغي أن يبقى صامدا وثابتا. الآن هناك إشكالية دائما تقرن الحرية بالفوضى.
3: نعم.
4: بحيث أن الحرية أصبحت مشوهة إلى حد كبير، أنتم تريدون الحرية بما معناه أنت تريدون الفوضى.
3: نعم.
4: أو نريد أنا أيضا نكون مستقلة عن كل التشريعات والأطر والقوانين والمعايير، وفي الحقيقة هذا الموضوع جدا يعني تناوله سواء كانت أو هيجل وحتى ماركس، أنه أنت كيف تضع القوانين أصلا. هذه الإشكالية الكبيرة جدا، أنت حر حتى في القانون.
3: يعني هذه التشريعات أيضا هي أصلا صدرت عن التفكير في طبيعة الإنسان والتفكير في ماذا لو كان في مجتمع، فهذا أيضا اللي أفهمه منك، هذا أيضا لازم يتم مراجعته
4: بطبيعة الحال. يعني حتى عندما نرى المجتمع هو مكون من أفراد، الأفراد يعني قبل أن نصل للأفراد نفسهم بماذا يؤمنون الأفراد هؤلاء؟
3: نعم.
4: يؤمنون بقيم ومعايير وحتى الأخلاق. الأخلاق هنا الإشكالية الكبرى، الأخلاق لا يمكن أن تتم أو يتم الحفاظ عنها عليها دون حرية. يعني أنت بدون حرية تصبح مجبر.
3: نعم.
4: ومكره على.
3: وهذه من أيام كانت مسألة الواجب أو ناقشها
4: مسألة
3: كثيرا.
4: مسألة الواجب، نعم. الأخلاق هي مرتبطة دائما بأنك أنت تستطيع أن تختار.
3: نعم.
4: لذلك نظرية الاختيار هي جنبا إلى جنب مع الأخلاق ومع الحرية.
3: نعم.
4: يعني ومع المسؤولية، سواء أنت إذا حتى في بعض النصوص الدينية أنه إذا لم تكن حرا كيف أستطيع أن أحاسبك؟
3: صحيح.
4: كيف أعاقبك؟ وأيضا القانون، هذا نفس القانون الذي يحتكم إليه الإنسان والمعيار والتشريع، إذا وضع فقط دائما يوضع من أشخاص ومن سلطات لا علاقة لك بها، فأنت عن حرية تتكلم في التطبيق وحرية في الناقد وحرية في إعادة مراجعة هذا التشريعات يعني كلها.
3: طيب مسألة الاعتراف مركزية في مشروع هونيث، يعني وهو لا يستخدمها فقط في سياق الهوية والكرامة، هو يقول بأنها أساس أوسع يمكن أن يحقق العدالة. إيش يعني هنا بالاعتراف، ولماذا هو يمنح هذا الثقل النظري الكبير؟
4: طبعا الاعتراف بالنسبة لفلسفة تكسل أونيث هو دائما يسمى يطلق عليه فيلسوف الاعتراف.
3: نعم.
4: لأنه استمدها من الفيلسوف الروسي ألكسندر كوجيف، اللي استمدها نفس الشيء من هيجل عندما كانت تطروحته بأنه لا تحدث اعتراف السيد بالعبد هي يعني أساس حركة الجدلية الحضارة والحياة الإنسانية.
5: نعم.
4: فطور أكسلونيث عنده كتاب كذا في الاعتراف، صراع الاعتراف طبعات حسب ما أذكر، يقول بأن الاعتراف هو الذي يحفظ الآخرين مكاناتهم الاجتماعية وحتى القانونية وحتى العاطفية.
5: نعم.
4: سواء حتى المستوى العاطفي، إذا كان ألف لم يعترف بباء فتصبح العلاقة الشخصية والعاطفية محل تساؤل.
5: نعم.
4: وحتى على المستوى القانوني، السلطات دولة معينة إذا لم تعترف بألف وباء وجيم من الأشياء ومن العناصر المجتمعية فهناك تقصير وهناك إهمال وهناك عدم رعاية.
5: نعم.
4: من قبل هذه المؤسسات تجاه بقية الأطراف المجتمع. فأنت وهذه السلطة عندما تعترف بألف من الأشياء تضعها في الحسبان وتضع لها أيضا شروط معينة.
5: نعم.
4: بدون اعتراف، وهو يختلف هذا الاعتراف عن الاعترافات المسيحية التقليدية، ليدخل إلى مصطلح آخر اسمه الريكوجنيشن، اللي هو أن تعترف على قدم المساواة.
5: نعم.
4: وليس بالمعنى بالاعتراف بالذنب والتقصير وبال فهنا في تداخل.
5: نعم. لكن يعني في نقد يوجه للغة في مسألة الاعتراف هذه على اعتبار إنه هذه اللغة ليست راديكالية، خليني أقول، وقد يختفي بسببها مفاهيم يمكن هي تعبر عن الوضع بشكل أكبر، مثل الاستغلال، الحرمان وما إلى ذلك، إنه وكأنه في هذه اللغة بحد ذاتها نوع من عدم الاعتراف، إذا صح التعبير.
4: هو بالضبط ما يحدث أحيانا عندما لا تعترف بأشياء معينة، تصبح نوع من الاستغلال للأشياء، يعني أنه لا تعترف بوجود فئات مظلومة، ولا تعترف بهذا المسارات هذه الجديدة، وفعلا يحدث ما تقوله. ولكن هذه الراديكالية، كل راديكالية تخلق لاحقا راديكالية أخرى.
5: نعم.
4: يعني الاعتراف أيضا لا يمكن أن يكون بدون حد معين.
5: نعم.
4: الاعتراف إلى حد ألف وقت معين، ولاحقا يحتاج الإنسان إلى اعترافات أخرى.
5: نعم.
4: والمسألة بهذا الشكل كبيرة الثلج التي تكبر والتي لا تنتهي.
5: يعني ربما هو يطبقها بشكل مباشر لأنه يراجع نفسه باستمرار، وحتى يراجع طروحاته القديمة حول مسألة الاعتراف والحرية، فكمان نشوف أنه هذا فعلا يتغير مع مرور الوقت حتى في مشروعه نفسه.
4: بالضبط. يعني مثلا عندما نقرأ هذا الكتاب ونشوف الفصل معين يتحدث عن العمل، ويتحدث عن حتى على المنظور السياسي، يراجع الاستعمار في الكتاب، يعني هو الحركة قائمة على المراجعة.
5: نعم.
4: على المراجعة بشكل أساسي. يعني في الكتاب هذا يراجع بعض التشوهات، أو هل هناك مثلا ديمقراطية وتقسيم العمل،
5: أو الأمراض الاجتماعية كمان ناقش.
4: بالضبط. تاريخ تصحيح الذات الأخلاقي، التضامن الأوروبي.
5: نعم.
4: يناقش مسائل مثل الاستعمار.
5: نعم.
4: هل كانت الحركات الاستعمارية في التي قامت بها الدول الأوروبية صحيحة، وما هي آثارها؟
5: نعم.
4: والنقاط الإشكالية.
5: نعم. هذا يأخذني للسؤال تقريبا في نفس المنطقة علي، إنه ماذا لو لم يعمل هذا القهر عبر الإهانة أو الحرمان من الاعتراف، بل عبر تشكيل أشخاص ورغباتهم ما يعتبرون طبيعي؟ يعني هل تملك نظرية الاعتراف أدوات كافية، خليني أقول، لفهم هذا النوع من الهيمنة، أنه أصلا الأشخاص هذول الموجودين في المجتمع هم غير طبيعيين باعتبار أنه في سلطة ممارسة عليهم شكلت ذواتهم؟ فهل نظرية الاعتراف عند هونيث قادرة أيضا على تقديم أدوات تتعامل مع هذا مثل تعاملها مع مسألة الاستعمار؟
4: طبعا مسألة الاستعمار الآن تطرح بشكل أكبر، خاصة في الفترة الأخيرة.
5: نعم.
4: وعندما يطرح الاستعمار مع بقية مثلا الشعوب المستعمرة.
5: نعم.
4: أو كم يتم الاعتراف فيها، أو هل فعلا حصلت على الاعتراف بناء على السيد الأوروبي الأبيض، أو بناء على نضالات الأفراد نفسهم الشعوب هذه،
5: نعم.
4: نجد أننا أمام نفس النظرية التي طرحها هيجل،
5: نعم.
4: بأن الأشياء لا تحدث إلا بناء على نضالات وبناء على صراع التي تبناها لاحقا ماركس، ولكن هذا الصراع بمجرد ما يخرج الألف من العبودية أو من القهر أو من الاستغلال ويصل إلى مرحلة معينة نكتشف أنه هو نفسه يقوم بهذا الدور،
5: نعم.
4: أحيانا لتتحول المسألة إلى مسألة يعني جدلية،
5: نعم.
4: من كان في السلطة وكان في أصبح في المعارضة ويتبنى برامج أخرى سواء سياسية واقتصادية وغيرها، وليتحول لاحقا إلى السلطة وبين شد وجذب،
5: نعم.
4: لماذا؟ لأنه يعني مسألة الحرية هي مسألة لا منتهية، وكأنك أمام مسار لا حدود له،
5: نعم.
4: أو كما يقال في اللغة الصوفية بحر لا ساحل له،
5: نعم.
4: لا ينتهي. الإنسان يبحث عن هذه النزعة الإنسانية الداخلية ويريد أن يطبقها على الأشياء الأخرى سواء على الأفراد المجتمع الآخرين أو حتى على التشريعات أو حتى على القوانين أو حتى على كل التفاصيل، ولكن هناك يصطدم بأن الأشياء ليست كذلك،
5: نعم.
4: الأشياء ينبغي أن تكون لها حدود إلى حد معين، ولكن أنت أيضا ينبغي أن تصنع أو تساهم في صناعة هذه الحدود،
5: نعم.
4: يعني
5: تكون ممثلة للمجتمع أصلا،
4: ممثلة للمجتمع، المجتمع
5: على اختلاف الأشخاص فيه وتفاوت مواقعهم، طبعا
4: تفاوت مواقعهم وتفاوت خلفياتهم وحتى تفاوت عن ماذا يعني يبحثون في الأساس، يعني هل يبحثون عن السلطة، عن المال، يبحثون عن الهيمنة، يبحثون عن أشياء أخرى،
5: نعم.
4: فمسألة أنك تناقش الحرية الآن مثلا في هذا الوقت بالتحديد هي مسألة قائمة على تراث كبير جدا، ومثل ما قلنا سابقا ينطلق من الأساس من موقفك أنت كفرد مع الذات، مع التراث الذي تتكئ عليه، ومع المعتقدات، ومع الآخرين أيضا. أحيانا نقول بأنه هذه الحرية لا يمكن أن نقوم بهذا الفعل في هذا المكان لأنه الآخرين لا يستسيغون ذلك، ولكن أيضا أنت بهذا المعنى تضع المقياس المعيار في خطر، لأنه من

0: أساس الآن أصبحت يعني القوانين أو الدول تسعى للهيمنة على كل شيء،
1: نعم
0: وتبقى الذات هي الفيصل الوحيد أو هي المجال الوحيد الذي لا يمكن الوصول إليه. لذلك نحن نجد الآن مثلا هروب من الأماكن العامة
1: نعم
0: والتقوقع حول الذات.
1: صحيح.
0: ماذا الحين حتى عن مثلا مسألة الهوية مثلا نطرح الآن، تعود تجمعات هوياتية ما كانت كان على كنا نعتقد أنها انتهت،
1: نعم
0: وتعود أيضا أشياء أخرى. مثلا الآن صارت الوشوم في الكثير من الدول هي تعبير عن عودة الإنسان إلى فردانيته البسيطة.
1: نعم
0: قد أعطيك مثال، أندية كرة القدم فيها لاعبين، مجموعة لاعبين، ولكنهم بالرغم من ذلك تجد أن كل شخص منهم لديه وشوم معينة، علامات كما يقول ديفيد بروتون، علامات هوية.
1: نعم صحيح.
0: يعني وكأنه يهرب من المجموع بالرغم أنه هو عايش في دول تؤمن بالحريات ويستطيع أن يعبر عن أشياء كثيرة.
1: التعبير عن نفسه والتمايز أيضا عن
0: التمايز والتعبير عن نفسه والهروب من الآخرين أيضا.
1: نعم.
0: يريد بالرغم من كل هذه الأشياء وبالرغم من أنه لديه ما لديه، لكن يقول أنا لست راضيا عن كل شيء.
1: نعم. نعم.
0: يعني هذه هوية الذاتية التي أصنعها بداخلي والتي تعبر عني والتي أيضا متغيرة.
1: نعم.
0: يعني من الممكن أن يستبدل هذه الهوية أو العلامات التي في جسده بعلامات أخرى.
1: نعم.
0: يعني ليست بالضرورة كالمعتقدات أنه تؤمن بألف وخلاص إلى نهاية حياتك لا تؤمن بباء، أو أنت تكون في هذه المنطقة الجغرافية وبهذه الممارسات. لا، من الممكن أن تنتقل. يعني جزء من الحرية أنك تنتقل بين هذه الأشياء المتضادة والمتناقضة بكل بقناعاتك.
1: نعم.
0: يعني وهذا الجزء اللي هذه تعطيك الحركة النقدية أيضا. يعني أنت تكتشف إنه الحرية لا، هي ليست فوضى بقدر ما هي هذا التمرين اليومي مع الفكرة.
1: نعم.
0: مع الأفكار تتمرن يوميا على أن تقول لأفكارك أفكاري ليست مكتملة وذواتنا ليست ناقصة ونهاية. لا، كل شيء يخضع لإعادة تشكيل.
1: جميل.
0: وخاصة أمام الآن مع هذه
1: الثورة الرقمية، هو أيضا ذكرها بشكل خاص في الكتاب وتأثيرها على المجال العام.
0: طبعا الثورة الرقمية عادت تشكيل كل شيء، يعني مثل ما كانت الثورة الصناعية عادت تشكيل الكثير من الأشياء، وحتى الثورة الحقوقية عادت تشكيل الكثير من المفاهيم عن الذات وعن الآخرين وعيون كيف أيضا كيف تبني كل هذه الأشياء.
1: نعم.
0: يعني مع الثورة الرقمية أصبح الذات هي الذات سائلة كما يقول باومان. لا نعرف أين تبدأ وأين تنتهي، وأحيانا لا تعرف هذه الذات هل معك أو ليست معك، ليست بالضرورة أن تكون ضدك. يعني
1: نعم.
0: أصبحت الغربة أو معنى صح الاغتراب
1: اللي هو من ماركس مرة أخرى جاي
0: من ماركس.
1: نعم.
0: نعم نعود لها من جديد. أصبح الاغتراب هو السمة المعاصرة، يعني هناك تسارع هائل جدا بحيث أن لا تعرف متى تبدأ ومتى تنتهي المسائل ومتى هذا الحدود معينة وإلى أين يعني تتجه الأشياء.
1: نعم.
0: لا نعرف إلى هذه الذوات متى تكتفي.
1: نعم.
0: متى تقول لا ومتى تقول أيضا أنت خلاص أنا اقتنعت بفكرة معينة. الأفكار أيضا تلبس ملابس يعني وأرواح وأفكار ليست ثابتة.
1: نعم. يعني كان بودي أنه نناقش مسألة التعليم، وهو حتى يذهب إلى الفصل الدراسي نفسه ويتحدث عن الديمقراطية والتعليم، لكن للأسف إحنا وصلنا إلى الدقيقتين الدقائق الأخيرة من البرنامج. ربما أسألك سؤال سريع نجاوبه في دقيقتين علي، وهذا تحديدا عن حديثه حول أمراض المجتمع. متى يكون الخلل الاجتماعي، خليني أقول مجرد أزمة أو سوء تنظيم، ومتى يحقلنا نقول إن المجتمع مريض؟ وهل يعرف أن يعني هل هذا التشبيه العضوي للمجتمع أصلا خطير وقديم لكنه وممكن الاستغناء عنه اليوم، أم ما زلنا نستطيع توصيف المجتمع بأنه مجتمع مريض؟
0: طبعا هذه التوصيفات ليست جديدة، أنه أمراض اجتماعية.
1: نعم.
0: الأمراض الاجتماعية

0: معايير قديمة ويعني نوقشت قديما كثيرا قبل المفكرين والفلاسفة وغيرهم، ولكن أيضا الأمراض الاجتماعية متجددة.
1: نعم.
0: يعني كل عصر ولديها أمراضه وتنتج من الأفراد المجتمع. الأمراض الحالية التي هو يناقشها هي الأمراض التي لا ترى أن هناك آخرين، ترى قد يكون الفرد نفسه هو هذه الأنانية الموجودة الآن. يعني الفرد ليس كل شيء، الفرد مهم جدا، ولكن أيضا الفرد لا يمكن أن يتفاعل إلا أن يتفاعل مع الآخرين. فحتى الحرية الاجتماعية نفسها السوشيال فريدوم هذه، يعني واضح من الاسم أنه هناك انزياح من المجال الفردي. الحرية الفردية، الحرية الاجتماعية، أنه هو إلى المجتمع. المجتمع يعني أيضا ينبغي أن يشعر بأنه حر، ولكن لا يمكن أن تشعر حر بحرية فرد وأن يقوم بما يريد.
1: الخلاص مش فردي وإنما جماعي، وهذا يطرح حتى في سياقاتنا في ظل الحروب اللي قاعدة تصير. مثلا نحكي عن اللي يحدث في غزة على سبيل المثال، والتفكير بأنه هل ممكن الخلاص يكون فردي أو ممكن أو الخلاص جماعي، وهذا يمكن أنسب وقت لمناقشة مثل هذا الموضوع.
0: بالضبط. يعني لكن في المقابل أيضا التركيز على الفرد نفسه، يعني الفرد هو البؤرة، هو البذرة، هو الأساس، بوجود أفراد آخرين.
1: نعم.
0: يعني هذا المجتمع هو ليس عشوائيا. يعني من الممكن، لماذا هو تحدث عن التعليم في المجال السياسي والديمقراطي؟ لأنه يقول لنا بأن نقطة معينة أنه هذا الفرد يأتي من التعليم، وفي علاقة مهمة جدا مع نقاط أخرى، مع التعليم والعمل، وحتى يتطرق للسينما.
1: نعم. والأدب هو
0: والأدب.
1: نعم.
0: فهناك يعني خلطة كبيرة جدا ومعقدة وتتسع يوم بعد يوم، تقول لأنه لا يوجد عنصر واحد فقط.
1: نعم.
0: يعني لا يوجد فرد يستطيع أن يملي كل شيء، ولا يوجد فرد حر.
1: نعم.
0: يعني الأفراد هم أحرار ويتعاملون بحرية مع بعضهم، ويتعاملون برؤية تنويرية مع بعضهم، ويتناقشون ويتبادلون هذه الوجهات النظر بكل حرية. يعني حتى مسألة الحرية هو لم يتطرق إليها الآن في بعض الاجتهادات، وبعض مثل الأمريكي راولز. يعني أنت لا تستطيع أن تكون حرا أحيانا إلا في المجتمع المجهول بالنسبة لك.
1: نعم.
0: يعني
1: المجهولية فعلا صفة أساسية أصلا، حتى مرتبطة بالمجتمعات الحضرية.
0: بالضبط.
1: يقول لك أول صفة في المدينة على سبيل المثال أن تكون مجهولا،
0: أن تكون مجهولا، وأنت لا تستطيع أن تسن معيار معين.
1: نعم.
0: إلا ضمن في نطاق من المجهولية، أنه في هناك جهل، في حجاب لا تستطيع، في أشخاص لا تتحدث عنهم.
1: نعم.
0: ولكنهم يضمنهم ويشملهم هذا التشريع.
1: نعم.
0: بمعنى أنك عندما تشرع تشريع معين ينبغي أن لا تستثني ألف وباء وجيم من هذا التشريع.
1: نعم.
0: لذلك نقول أنه هذا جزء من حريتك أنت كمبدأ عمومي.
1: نعم.
0: لنرجع أحيانا إلى كانت عندما يقول أنه ضع كل فعل وكأنه الفعل العالمي.
1: نعم.
0: ينطبق على ألف وباء وجيم من الناس.
1: نعم.
0: اللي هو الأمر المطلق.
1: نعم.
0: فإذا لم تخرج من هذه أنه هناك أيضا غايات معينة وهناك أهداف، توقفت مسألة أنك أنت تكون تتعامل بحرية مع التشريعات.
1: نعم. جميل جدا. نعم. يعني للأسف أنه هذا الكتاب المهم، يعني الحلقة خلصت بدون ما نتمكن من مناقشة الكثير من الأفكار وحتى السياقات اللي طرحت أثناء الحديث، سواء مثلا حتى عن مسألة العالمية في ظل السياقات اللي احنا قاعدين نعيشها في العالم العربي بشكل خاص. شكرا جزيلا علي الرواحي لمناقشتنا عن ترجمتك لكتاب حريتنا الفقيرة للفيلسوف الألماني أكسل هونيث، الصادر عن دار الفلق سلطنة عمان بترجمتك عام 2026.
0: شكرا أستاذ على هذه الاستضافة، وشكرا على تسليط الضوء على هذا العمل المهم فعلا، يعني نحتاج له كثير هذه الأيام يعني.
1: نعم.
0: وشكرا جزيلا.
1: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: اذاعه سلطنه عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن امراض الدم وراثيه،
3: فانه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الاول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحيه ويقف على بعض المشكلات المتعلقه بالصحه، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
0: بانوراما. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، يسرنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم أثر يتجدد الذي يتحدث عن الأوقاف المعاصرة وأثرها في حياة الناس، في برنامج يتحدث عن الأثر وتجدده واستمراره. نلتقي اليوم بالأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري، الباحث في شؤون الوقف في ولاية بوشر، لنتحدث عن بعض الأوقاف المميزة التي لا زال أثرها يمتد إلى يومنا الحاضر. بداية نشكر للأستاذ العزيز حضوره معنا في هذا اللقاء الطيب، لنتحدث بداية عن وقف لامرأة من أسرة عتيقة عريقة لها سهم كبير في الفضل، عن السيدة خولة بنت السيد المحسن حمود بن أحمد البوسعيدي المشهور في التاريخ العماني بوقفه لبيت الرباط الأول والثاني. بداية الأستاذ سعيد، نحب أن نعرف المستمع الكريم بالسيدة خولة. من هي السيدة خولة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقف السيدة خولة بنت حمود البوسعيدية هو وقف معروف في بوشر. نتكلم عن نسبها في البداية. هي السيدة خولة بنت حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدية، تلتقي مع الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي في خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي، وهي من أسرة ثرية ومعروفة بالكرم والسخاء ودورها الريادي في التعليم ورعاية المحتاجين في زنجبار وكذلك في عمان. أبوها هو السيد حمود بن أحمد بن سيف بن أحمد بن محمد بن سيف البوسعيدي، صاحب الأوقاف الخيرية، رجل ثري جدا وله أوقاف كثيرة في زنجبار مثل ما تفضلت، في مكة أيضا، متمثلا في بيت الرباط العماني الأول والثاني. ومن هنا حقيقة نفهم قصة رسوخ قيمة الوقف لدى السيدة خولة، لأنها من بيت له إسهامات والسبق في هذا المجال. أما بالنسبة لأمها، فأمها السيدة زمزم بنت السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد البوسعيدي، وهي أغنى أخواتها ولها إسهامات كثيرة أيضا في المجال الوقفي والخيري خصوصا في زنجبار. فمن هنا السيدة خولة يصبح جدها هو السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد البوسعيدي،
0: يعني هي حفيدة للسلطان سعيد بن سلطان. نعم، السيد سعيد بن سلطان.
1: نعم، حفيدة سعيد بن سلطان. نعم، من جهة الأم.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إذن هي من أسرة تميزت بالغنى والسيادة في زنجبار. نعم. طبعا السيد حمود هو رحل من عمان إلى زنجبار، والله سبحانه وتعالى فتح عليه من الخير، وكذلك فتح على يديه كثير من أعمال الخير وأوقف كثير من الأوقاف في زنجبار. وحقيقة الحديث عن السيد حمود وعن أوقافه في زنجبار وفي عمان وفي مكة المكرمة، ويقال له كذلك أوقاف في بيت المقدس، هو حديث طويل. لكن معرفة أصل هذه المرأة وتبين أو تبين أوقافها بعد ذلك، تعلم أن هذه المرأة أتت من أسرة ثرية ولها قدم راسخة في الوقف. السيدة زمزم هي بنت السيد سعيد بن سلطان، وقد ورثت من أمها، ذكرت أنها هي كانت أغنى أخواتها.
1: نعم.
0: فهي قد ورثت كثيرا من الأموال، وهذا ربما أيضا كان سبب في أن هذه البنت سيدة خولة ومن قبلها كذلك أختها السيدة جوخة.
1: نعم.
0: كلا الأختين كان لهن أيضا دور كبير في قضية الوقف. السيدة جوخة ربما لا تذكر في التاريخ العماني كثيرا لأنها توفيت قبل السيدة خولة وهي الأكبر، لكن كانت لها أوقاف كثيرة في زنجبار، بل كانت هي وكيلة الوقف أوقاف أبيها في زنجبار. طيب أستاذ سعيد، ربما نركز في هذا اللقاء عن قصة أوقاف السيدة خولة في عمان، ما هي أوقافها في عمان؟
1: نعم، بالنسبة لأوقاف السيدة خولة في بوشر خاصة أوقاف كثيرة أكثر من مقصورة، وتذكر قصة بالنسبة بداية أوقافها في عمان، حيث خاطبت السيدة خولة الشيخ العلامة سعيد بن ناصر الكندي لما عرف عنه بالأمانة والورع أن يشتري لها أموالا تكون وقفا للفقراء والمحتاجين في عمان، وهو بالتالي يعني يمثل مثابة الوكيل القائم عنها خارج إقامتها. وفعلا توجه الشيخ سعيد بن ناصر الكندي لاختيار أوقافها، فاشترى لها أموالا من بلدة العامرات حاليا، لكن كانت سابقا تسمى المتهدمات. فلما سألت عن هذه التسمية أخبرها بأن البلد المتهدمات هذه تتعرض إلى المحل والجفاف، فتشاءمت هي من الاسم وأخبرته، واشترى لها مالين مقصورتين، فأخبرته بأن هذا المالين يكون له، وأن يعني يبحث عن أموال أخرى تكون يعني البلد غير معرضة للجفاف والمحل. فتوجه بإشارة من الشيخ صالح بن عامر طيواني فاشترى لها عدة أموال من بوشر.
0: نعم، ما هي هذه الأموال؟ هل لا زالت معروفة لدى الناس؟
1: نعم، الأموال معروفة وأوقفتها أيضا للفقراء والمحتاجين. وقف السيدة خولة يتميز أنه وقف محدد إلى الفقراء والمحتاجين في بوشر.
0: نعم، نخرج مستمعين الكرام في فاصل قصير، ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل حوارنا مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري حول أوقاف السيدة خولة بنت حمود البوسعيدية.
2: أثر يتجدد.

0: نواصل حديثنا مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري حول أوقاف السيدة خولة بنت حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدية. هي أبوها نار على علم، ومن أشهر المحسنين في التاريخ العماني الحديث يمكن أن نقول. لكن ربما نستفسر بداية أستاذ سعيد، في أي عصر، في أي سنة عاشت السيدة خولة، ومتى أوقفت أوقافها في ولاية بوشهر؟
1: وبالنسبة للتحديد يعني الفترة بالضبط أو التاريخ بالضبط صعب، لكن تدوينات الشيخ سعيد بن ناصر الكندي أيضا موجودة، وتحدد تقريبا في نهاية القرن اللي هو الثاني عشر أو بداية القرن الثالث عشر
0: الهجري، يعني في القرن، يمكن أن نقول في القرن التاسع عشر الميلادي كانت.
1: نعم،
0: في القرن التاسع عشر الميلادي.
1: نعم.
0: لأن هي حفيدة السيد سعيد بن سلطان. لو وصلنا الحديث حول السيدة خولة وأوقافها، ذكرت أن من أوقافها كان لشرتها في بوشهر مجموعة من الأوقاف، مثلا كان هناك وقف الحلاوي وتونس ليسقيان بفلك بوسمان،
1: نعم.
0: وغيابة والمربع أيضا ببوشهر، وأرض الملك وبستان دار والصافية بغلا، والمزرع بمنطقة الحمام، وسبأ والبديعة والطائف والخب والعين ببوشهر. فهي ما شاء الله يعني اشترت مجموعة كبيرة من الأموال التي مثل ما ذكرت حددت مصارف الوقف، أوقفتها على الفقراء والمساكين، بعض الأوقاف أوقفتها أيضا على التعليم وعابري السبيل والأيتام والأرامل والمساجد. فهي نظرت إلى حاجات عصرها في ذلك الزمان، وأوقفت أو جعلت الريع المتولد من هذه الأوقاف يذهب إلى هؤلاء المحتاجين، أو إلى التعليم وكذلك المساجد. ربما ننتقل الآن للحديث عن أوقاف السيدة خولة بين الماضي والحاضر. يعني في الوثيقة المكتوبة بيد الشيخ سعيد بن ناصر الكندي سنة 1327 هجرية، يعني في بدايات القرن الرابع عشر الهجري، أن أحد المزارع أدخلت منطنة فقط مزرعة المربع وغيابة 500 قرش. هذا يدل على أن كانت هذه المزارع يعني ريعها السنوي ريع كبير جدا في ذلك الزمان. هل ممكن تفصل الحديث حول ريع هذه المزارع بين الماضي والحاضر أستاذ سعيد؟
1: نعم. بالنسبة لأوقاف السيدة خولة، أنت تطرقت إلى مجموعة من المقاصير أو المزارع. حقيقة بعض هذه الأسماء يعني لا يوجد ما يؤكد أنها وقف للسيدة خولة، لكن الكثير منهن نعم هي أوقاف للسيدة خولة. المربع وغياضة وأرض الملك والصافية، هذا يعني وجدنا وثائق تؤكد أنها كانت أملاك لسيدة خولة وأوقفتهن طبعا عن طريق السيد الشيخ سعيد بن ناصر الكندي. هذه الأموال حقيقة هي أموال كبيرة يعني، وكانت في السابق تدور طبعا مثل ما ذكر الشيخ سعيد يعني المربع وغياضة 500 قرش. وطبعا هو ذكر أيضا عندنا وثائق تدل على اهتمام الشيخ سعيد بن ناصر الكندي في توثيق كل شيء، توثيق الطنة لكل مقصورة، وكذلك أيضا المصاريف التي تذهب إلى البيدار وإلى الأفلاك، إلى الفلك، صيانة الأفلاك وإلى السماد وإلى صيانة هذه المقاصير وإقامتها، كل موثق من لدن الشيخ سعيد بن ناصر الكندي وموجود هذه الوثائق. وأيضا بالإضافة لذلك المبالغ التي تدخل في كل عام موثقها بالتواريخ وبكل شيء. فهذه الأموال كانت لا شك في السابق يعني كان الناس يعملون فيها، كانت مصدر دخل لكثير من الناس. وأيضا هذه الأموال أوقفت للفقراء والمحتاجين، فبالتالي كانت هذه المبالغ نحن نراها أنها مبالغ كبيرة في ذلك الزمن، فأكيد أنه يعني كان الناس الفقراء والمحتاجين يعني وجدوا متنفس وسعة في الدخل وفي الرزق من هذه الأوقاف. يذكر يعني الشيخ سعيد بن ناصر في عام 1314 في وثيقة يقول: بيان الداخل من حسنات السيدة خولة بنت حمود بن أحمد بن سيف، وجملة الداخل من حسناتها من كل المزارع الوقفية التي أوقفتها 14,917 قرشا، وهو رقم كبير لا شك،
0: ضخم بالفعل في ذلك الزمان.
1: نعم نعم. وما زالت هذه الأموال، يعني لو نتحدث الأموال ما زالت موجودة ويعني ومعتمرة، وأموال كبيرة فعلا، ولها دخل أيضا حتى في الوقت الحالي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. عموما الحديث عن أوقاف السيدة خولة وعن دورها، وخاصة استمرار هذه الأوقاف تعطي ريعها إلى الآن، انتقال بعض هذه الأوقاف اللي تكون تحت إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، وبعضها أظن تحت إدارة الأهالي وكلاء، أليس كذلك؟
1: نعم
0: نعم. عموما ربما نواصل الحديث حول هذا الموضوع في لقاء آخر، نستكمل بيان أوقاف السيدة خولة بين الماضي والحاضر. سأل الحق تبارك وتعالى أن ينفع بكم أستاذ سعيد على الجهد الذي تبذلونه في توثيق هذه الأوقاف وبيان يعني تاريخها واستمرار عطائها إلى اليوم. ونشكر لكم مستمعينا الكرام استماعكم لهذه الحلقة الثرية بالمعلومات. سألنا الحق تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والفائدة، ونعدكم بلقاء آخر متجدد بإذن الله تعالى.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: تعودت أن أرى في مكتبتك يا صلاح كتباً تذكر فوائد ومزايا النباتات والأغذية، لكن ما وجدته اليوم فاجأني كثيراً.
3: لا شك أنك تقصدين الكتاب الذي أحضرته بالأمس يا أمي، وهو كتاب ليس جديداً ولكني تعمدت إحضاره لأنه من المهم أن يطلع عليه الجميع.
2: معك حق، ثم بدءاً من عنوانه هو مثير للفضول للاطلاع عليه، فعنوانه التسمم بالنباتات الطبية.
3: فعلاً، لأنه مثلما هناك فوائد وخصائص نجنيها من النباتات الطبية، هناك حالات تسمم أيضاً قد تسببها النباتات، ومن عرف سوء أمر أمكنه تجنبه.
2: المهم، تصفحت الكتاب ولفت انتباهي أن نبات الأرقتيون منبه للرحم، لذا تنصح الحوامل بعدم استعماله، وفيما عدا ذلك فله منافع مذهلة، وأنا قد اطلعت على كثير من منافعه. ها، ما رأيك لو نتحدث عنها؟
3: لما لا يا أمي؟ فدور الأرقتيون في الشفاء راسخ في تقاليد العلاجات الطبية، وهذا ما جعله يبقى مدرجاً كنبات طبي شاف، وخصوصاً من مرض السرطان.
2: صحيح، وأكثر من استعمله لهذه الغاية كما قرأت هي عالمة الأعشاب الألمانية دوبنجان، فيما الصينيون وأطباء الهند القدماء اعتبروا الأرقتيون علاجاً جيداً لمكافحة الرشح والنزلة الوافدة وإنتانات الحلق والتهابات الرئة.
3: بالفعل، وفي القرن الرابع عشر استخدم منقوع أوراق الأرقتيون لمعالجة البرص، أما جذور الأرقتيون فوصفها أطباء الأعشاب الأوروبيون لمعالجة الحمى والسرطان والإكزيما والصدف وحب الشباب والقشور الجلدية والنقرس.
2: أجل، وحتى الأطباء الأمريكيون الانتقائيون اعترفوا بمزايا الأرقتيون العلاجية، فوصفوه لعلاج الإنتانات ومشاكل الكلى والتهاب المفاصل.
3: نعم، ولكن تبقى فائدة هذا النبات لعلاج السرطان هي الأكثر أهمية، ذلك أن الأرقتيون شكل أحد المكونات الرئيسية لعلاج هذا المرض لفترة طويلة.
2: بالضبط، وعن المكونات التي تمنح هذه النبات ما فيه من مزايا وخصائص علاجية سنتحدث بعد أن أرفع الطعام عن النار، ممكن؟
3: طبعا، كما تريدين يا أمي.

0: عني الباحثون بمعرفة العناصر التي يحتوي عليها نبات الأرقتيون وتمنحه مزاياه العلاجية. وقد اكتشف الباحثون الألمان أن الأرقتيون الغض يحتوي على عناصر كيميائية هي البولي أسيتيلين، التي من خصائصها أنها تطرد الجراثيم المسؤولة عن المرض والفطور.
1: صحيح يا أمي، وبالنسبة إلى الأرقتيون المجفف فهو يحتوي على كمية أقل من البولي أسيتيلين، الأمر الذي يفسر لنا الفوائد العلاجية له في حالات الأمراض الجلدية والإنتانات والفطرية وبعض الإنتانات الجرثومية.
0: أضف يا بني أن الأرقتيون يعتبر من الأدوية التي تحتل المكانة الأولى في علاج السرطان على صعيد العالم، وقد أكدت دراسات عدة أن المواد الموجودة فيه تؤثر في الأورام.
1: بالفعل، وقد بيّنت دراسة علمية أن العنصر الكيماوي الموجود في الأرقتيون والمسمى أركتيجينين يعتبر كابحاً مجرباً لنمو الأمراض.
0: وأكثر من ذلك، فقد أظهرت دراسة ثانية أن الأرقتيون يخفض حدوث الطفرات التي تسببها العناصر الكيميائية في الخلايا، علماً أن معظم مسببات الطفرات هي مسببات للسرطان.
1: أجل، ومن خصائص الأرقتيون أيضاً أنه يملك تأثيراً مضاداً للسموم، ولا سيما منها سموم المواد الكيماوية.
0: صحيح، وللاستفادة من مزايا الأرقتيون العلاجية كعلاج مرافق للعلاجات الأخرى المضادة للسرطان التي يحددها الأطباء، وكشاف من الإنتانات يمكن تناوله على شكل مغلي أو صبغة.
1: فعلا، ولتحضير مغلي الأرقتيون تغلى ملعقة صغيرة من جذوره في 3 فناجين ماء لمدة نصف ساعة، ويترك حتى يبرد ثم يشرب على أن لا يتجاوز المرء 3 فناجين يوميا.
0: وعلى فكرة، فإن الأرقتيون يتمتع كما قرأت بنكهة فيها بعض الحلاوة تشبه نكهة الكرافس.
1: صدقت يا أمي، وبالنسبة لصبغة الأرقتيون فيؤخذ نصف ملعقة إلى ملعقة صغيرة 3 مرات يوميا.
0: وكما بات واضحا، فإن الأجزاء المفيدة في نبات الأرقتيون هي الجذور الطازجة وكذلك الأوراق والبذور، ففيها تكمن منافعه لسلامة الصحة والعافية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت. ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطاتنا الثلاث الماضية عرفنا لماذا يختل الميزان وكيف تبدو الحياة المتزنة ومن أين تبدأ الرحلة. واليوم نخطو أول خطوة حقيقية في هذا المنهج، منهج اتزان. نقف عند أول الموازين وأعمقها، ميزان الروح. دعني أسألك سؤالا، حين يتحدث الناس عن النجاح فإنهم غالبا يتحدثون عن المال أو الوظيفة أو المكانة أو الإنجاز، وحين يتحدثون عن السعادة فإن كثيرا منهم يبحث عنها في الخارج، في الأشياء التي يملكها أو الأماكن التي يزورها أو الأمنيات التي يحققها. لكن لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ يقول الله تعالى: أو من كان

0: وإذا ضعفت الروح قد يبقى الإنسان قادرا على العمل والإنجاز، لكنه يشعر أن شيئا في داخله ليس بخير. قد يضحك أمام الناس لكنه لا يجد السكينة حين يخلو بنفسه. فما غذاء الروح؟ غذاء الروح ليس معقدا وليس بعيدا، هو صلاة بخشوع توقف الإنسان لحظة أمام ربه، وذكر يوقظ القلب من غفلته، وقراءة للقرآن بتدبر تعيد ترتيب الأولويات، ودعاء صادق يكسر الكبر ويذيب القسوة، وإحسان إلى الناس يملأ الروح بما لا يملأها شيء آخر. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الأعمال ليست طقوسا منفصلة عن الحياة، بل هي التي تعيد للروح اتزانها كلما أثقلتها هموم الدنيا. وقد تسألني: كيف أعرف أن ميزان روحي اختل؟ العلامات أحيانا تكون واضحة، حين تشعر بضيق لا تعرف له سببا، وحين تنجز وتنجح لكن لا تجد فرحا حقيقيا، وحين تبحث عن الراحة في كل مكان ولا تجدها، وحين تمر الأيام وتشعر أنك تعيش على السطح دون أن تلمس شيئا في العمق. ليس كل ضيق سببه ضعف الروح، لننتبه، فالحياة بطبيعتها فيها ابتلاءات وأحزان، لكن استمرار الفراغ رغم توافر النعم هو الدعوة للمراجعة. ولذلك كان ميزان الروح أول الموازين وأساسها، لأن الروح إذا امتلأت بالإيمان واليقين انعكس ذلك على الفكر والمشاعر والعلاقات والعمل. من هنا تبدأ رحلة التوازن الحقيقية. أسألك بهدوء: متى كانت آخر مرة جلست فيها مع نفسك بعيدا عن ضجيج الحياة وصخبها وإشعارات الهاتف وضغوط العمل، وسألت نفسك بصدق: كيف هي صلتي بالله؟ وهل أمنح روحي من الوقت والعناية ما أمنحه لجسدي وعقلي وعملي، أم أن الروح هي آخر ما أفكر فيه وأول ما يدفع ثمن الانشغال؟ خصص 10 دقائق كل يوم تخلو فيها بنفسك تماما. اقرأ شيئا من القرآن بتدبر لا بسرعة، أو أكثر من الذكر والدعاء بحضور قلب، واجعلها موعدا ثابتا لا تزاحمه مشاغل الحياة. 10 دقائق فقط، لكنها ستغير كيف تبدأ يومك وكيف تنهيه. وتذكر دائما: ليست الحياة بما نملك، بل بما يحيي أرواحنا. إذا كانت الروح هي الأصل، فإن أول ثمرة تظهر على الإنسان حين تصلح روحه هي شيء يبحث عنه الجميع ولا يجده كثيرون: الطمأنينة. فما هي الطمأنينة حقا؟ وهل يمكن أن يعيشها الإنسان وسط ضغوط الحياة وتقلباتها؟ هذا ما سنكتشفه معا في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. انطلقت اليوم أعمال مؤتمر عمان للفضاء 2026 بفندق انترسيتي مسقط بمشاركة نحو 70 مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في قطاع الفضاء والصناعة والأوساط الأكاديمية. وناقش المؤتمر الذي تنظمه شركة سبيس تيك إن غولف بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع الفضاء في سلطنة عمان واستعراض أولوياته والتطبيقات العملية لتقنيات الفضاء، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة. قالت خدمات الطوارئ الفلسطينية إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء إن 5 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة جراء الغارة التي استهدفت شقة في مبنى سكني غرب المدينة. ويواصل عمال الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن ضحايا محتملين آخرين. في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، بينما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حول قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور الجنوبية نفذت قوات الاحتلال عددا من التفجيرات، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة بني حيان. تتواصل التطورات في الملف الإيراني الأمريكي وسط تحركات دبلوماسية واتصالات غير مباشرة تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهدافها الرئيسة. في المقابل، تتمسك طهران بمواقفها وتشدد على ضرورة وقف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية، فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إصدار تصريحات تؤكد استعداد القوات الإيرانية لمواصلة المواجهة في حال تجدد الهجمات الأمريكية. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في هذه الأثناء، أسفرت هجمات روسية في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالجسر الشمالي في كييف لليوم 3 على التوالي، وذلك في أحدث جهود موسكو لتعطيل الحياة في العاصمة الأوكرانية. وفي هجوم آخر، أعلنت موسكو قصف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. عندما نتحدث عن جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، فإن الحديث غالبا ما يذهب إلى التشريعات والحوافز والتمويل والبنية الأساسية وسهولة الإجراءات، لكن هناك جانبا آخر لا يقل أهمية. ماذا يحدث عندما ينشأ نزاع بين المستثمرين أو الشركات، وكيف يمكن تسويته بسرعة وكفاءة ومهنية، وبما يحفظ الحقوق وتعزز الثقة في بيئة الأعمال. من هنا تبرز أهمية التحكيم والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ليس فقط باعتبارها أداة قانونية لحسم الخلاف، وإنما بوصفها جزء من البيئة المؤسسية الداعمة للأعمال والاستثمار. وفي سلطنة عمان يقوم مركز عمان للتحكيم التجاري بدور متنامي في هذا المجال، بالتزامن مع توسع المشروعات والاستثمارات والشراكات والعقود المحلية والدولية. ومن هنا نطرح في حلقتنا سؤالا رئيسيا: كيف يمكن لمنظومة التحكيم والوساطة في سلطنة عمان أن تنتقل من تسوية المنازعات إلى الإسهام في تعزيز الثقة الاستثمارية وترسيخ مكانة مسقط كمركز إقليمي للتحكيم والوساطة؟ أسعدنا نرحب بضيف المنتدى الدكتور عبد الله بن ناصر المندري، الرئيس التنفيذي لمركز عمان للتحكيم التجاري. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا دكتور أحمد، وجزاك الله خير على الاستضافة، وأهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونأمل أن يحقق هذا اللقاء الفائدة المرجوة منه.
0: بلا شك نحن على يقين من ذلك، وخاصة يعني خبرات متراكمة في هذا القطاع بشكل كبير جدا. لو نبدأ للمتابع والمشاهد يكون أقرب أيضا كذلك للتعرف الدور الذي أنشئ من أجل مركز عمان التجاري وأبرز اختصاصاته وخدماته في التحكيم والوساطة وغيرها من وسائل تسوية المنازعات، وكيف يختلف التحكيم المؤسسي الذي يقدم المركز عن التحكيم الحر، وما القيمة التي يضيفها أيضا مركز وطني متخصص ومستقل لبيئة الأعمال في السلطنة؟
1: هذه يمكن أربعة أسئلة في سؤال واحد.
0: في سؤال واحد. أيوة. عشان نستثمر وجودك.
1: جزاك الله خير. في البداية نتحدث عن التحكيم كوسيلة أو إحدى وسائل حل وتسوية المنازعات بالطرق البديلة، بالإضافة إلى أيضا الوسائل الأخرى مثل الوساطة والتسوية. بالنسبة للتحكيم أو تاريخ التحكيم في سلطنة عمان، بدأ بسن قانون التحكيم في عام 1997، ومن ثم انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية نيويورك في عام 99، ومن ثم صدر المرسوم السلطاني بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري في 2018، وصدرت القواعد الأولى في عام 2020، ومن ثم تم استلام أول قضية في مركز عمان للتحكيم التجاري في عام 2021، ولله الحمد والشكر من ذلك الوقت، والقضايا تتوالى على المركز. في عام 2026 تم أيضا تعديل بعض القواعد، وسنتحدث عنها لاحقا، بعض التعديلات الجوهرية في هذه القواعد يعني تسليط الضوء على الممارسات الحديثة في جانب التحكيم. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو الفرق بين أيضا عملية التحكيم الحر وعملية التحكيم المؤسسي؟ لا شك أن عملية التحكيم الحر تدار من قبل مؤسسة وكيان مستقل مثل مركز عمان للتحكيم التجاري، وعموما العملية أيضا هذه واردة في الكثير من الدول، بأن يكون هناك خيار للأطراف بأن يلجأوا إلى التحكيم الحر أو يلجأوا إلى التحكيم المؤسسي. يمكن من فوائد التحكيم المؤسسي وجود قواعد واضحة، وأيضا وجود الدعم اللوجستي الواضح، وأيضا وجود أيضا التكلفة الواضحة من قبل، لأن عادة الرسوم القضايا تكون يعني بالنسبة لعمان منشورة في الجريدة الرسمية، وبالتالي الأطراف على علم وعلى بينة بكلفة هذه العملية مسبقا. يعني
0: اختصاصات ومجالات التي يعمل من خلالها المركز دكتور؟
1: الاختصاصات، المركز يركز الآن على عمليتين: عملية التحكيم وعملية الوساطة. الوساطة، الفرق بين الوساطة وبين التحكيم أن التحكيم القرار الصادر من هيئة التحكيم أو المحكم إذا كان محكم فرد هو قرار نافذ، وهذا أيضا ما يميزه عن التقاضي،
0: جميل.
1: هناك ايضا
0: أي.
1: تقاضي عندك خلينا نقول الحكم الابتدائي وثم حكم الاستئناف، قد يجوز ايضا الطعن في المحكمة العليا اذا كان موضوع الطعن موضوع اجرائي او شكلي. نتكلم عن التحكيم،
0: هنا
1: هو
0: الحكم
1: درجة واحدة،
0: درجة واحدة،
1: درجة
0: ونافذ لا
1: ونافذ
0: يقبل الطعن،
1: مباشرة،
0: ولا يقبل الطعن.
1: يقبل الطعن في حالات جدا بسيطة، في
0: بسيط.
1: حالة انه وجود خلل في الاجراء، وبالتالي إذا كان خلل في إجراء في عملية التحكيم وليس في موضوع النزاع نفسه أو في الحكم، لا يتطرق القاضي إلى الحكم المرتبط بالنزاع، يتطرق فقط إذا كان في تحدي في أو في خلل في مسألة الإجراءات التحكيم.
0: جميل. لو افترضنا يعني نقرب المسافة للمستمع، متى يحتاج المستثمر أو الشركة الرجوع إلى مركز تحكيم تجاري؟
1: هو يمكن واحدة من أهم تأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري وأهدافه، وأعتقد هي تعزيز بيئة الاستثمار، وهذه جدا مهم، لأنه
0: هدف رئيسي،
1: هدف
0: الأهداف
1: رئيسي.
0: الرئيسية.
1: وأيضا
0: نعم.
1: نحن إذا نتكلم عن رؤية عمان 2040 في أولوية القضاء والتشريع والرقابة،
0: نعم.
1: هي تعزيز مكان عمان، مكانة عمان أو مسقط كوجهة وقبلة لحل النزاعات بالوسائل البديلة. لما نتكلم عن هذا الهدف في هذه الأولوية، وبالتالي لا يخفى على الجميع بأنه وجود مركز تحكيم مستقل وقوي ويكتسب ثقة المستثمرين داخل وخارج عمان سيعزز بيئة الاستثمار داخل سلطنة عمان. أيضا اكتساب السمعة والمكانة، هذه محتاج لجهود كبيرة جدا، ولكن يبدأ بالإيمان من داخل عمان، سواء كان التجار أو المستثمرين المحليين وكذلك الحكومة في عقودهم، بإدراج شرط التحكيم في هذه العقود والإشارة إلى مركز عمان للتحكيم التجاري.
0: جميل. يمكن أحيانا يعني مدى أيضا يعني خلال الفترة، طبعا يعني اعتبر فترة قصيرة جدا من إنشاء المركز وبدأ يعني أعماله بشكل كبير جدا، يتعلق بمدى الثقافة ووعي أيضا كذلك المجتمع بهذا المركز ودوره وأهميته، هل من خلال عدد القضايا مثلا، هل من الأسئلة التي قد ترد إليكم مثلا، هل من الحملات أيضا التي تقومون بها مثلا؟
1: كلها عوامل مشتركة، وكل هذا يصب في تعزيز مكانة المركز. في نهاية العام الماضي تم وضع خطة استراتيجية للمركز، وبوركت من قبل مجلس الإدارة، وكذلك بوركت من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. ترتكز هذه الاستراتيجية على محورين أساسيين، وما يسمى بالظهور ومحاولة أيضا الوجود الحقيقي والفعلي لهذا المركز، سواء على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي والدولي. الجانب الآخر، الأساس الآخر لهذه الاستراتيجية، هو وجود مركز ذو ثقة أو موثوق، وبالتالي جميع الأحكام التي تصدر فيه وأيضا الخدمات المقدمة من جانبه التي تصدر عنه والخدمات التي تقدم من جانبه هي يعني تعزز مكانة المركز، ويصبح مركز ذو شأن وله أيضا سمعة طيبة، سواء كان داخل عمان وخارج عمان، من ناحية الثقة والأحكام التي تصدر من هذا المركز. لا شك أن الجانبين أيضا بالإنجليزي سميناهم visibility وcredibility، وبالتالي هذا الجانبين مهمين لأي مؤسسة، وخاصة إذا كانت مرتبطة ب يعني جزء من المنظومة العدلية وجزء من بناء الثقة للنظام القانوني في ذلك البلد. وإذا نتكلم عن عمان، أعتقد والله الحمد هذه البيئة يعني وصلت لمرحلة من النضج، وأعتقد المركز سيعزز هذا الجانب بوجود أيضا مركز يشار له بالبنان في مسألة الثقة، وبالتالي يعزز تلقائيا بيئة الاستثمار في عمان.
0: جميل. أشرت في بداية حديث دكتور إلى يعني أيضا أعطيت انطباع بقضية يعني المرونة أيضا في التغيير بعض القواعد والأنظمة لتتواكب أيضا كذلك مع المرحلة. 2026 صدرت هناك عدة يعني قواعد للتحكيم في المختصاصات، في إيش الجديد في هذه القواعد الجديدة؟
1: هو أعتقد أيضا من خبرتي في هذا الجانب أنه عادة المراكز كل 5 سنوات تعدل هذه القوانين، القواعد الداخلية للمركز. وبالتالي هذه القواعد عند تعديلها ينظر ما هي المستجدات في صناعة التحكيم بشكل عام، وما هي أفضل الممارسات الدولية، وبالتالي ترفع كفاءة الإجراءات ومرونتها للأعوام القادمة. أبرز التحديثات اللي تمت في قواعد المركز والتي نشرت في أبريل من هذا العام هي تعزيز الوسائل الإلكترونية، يعني الاعتراف باستخدام بعض
0: تقنيات
1: الوسائل الإلكترونية. أيضا محددات التحكيم المعجل، كان النزاع إذا يبلغ نص مليون فبالتالي في اللي هو التحكيم المعجل أو المستعجل، وبالتالي هذا ينتهي خلال 6 أشهر، وبالتالي
0: ممتاز.
1: أي نزاع قيمته أقل من 500 ألف ينتهي يحسم هذا النزاع خلاص. الآن في القواعد الجديدة رفع إلى مليون. طبعا يجوز للأطراف حتى لو كان المبلغ يتجاوز المليون، يجوز للأطراف الاتفاق على الإجراءات المستعجلة، فممكن أيضا الاتفاق عليها.
0: فهو المحكم والطوارئ أيضا، المعجل والطوارئ.
1: بالضبط
0: نعم.
1: بالضبط. أيضا في عندنا يعني عدة تعديلات في القواعد الجديدة، وأيضا أعطت لضمان الجودة أيضا مراجعة المركز لمشروع المحكم من الناحية الشكلية قبل إصدار، وبالتالي مشروع الحكم يتأكد من الناحية الشكلية، وذلك لتقليل عدد حالات الدفع بالبطلان في المحكمة عند التنفيذ،
0: ممتاز.
1: وبالتالي نحاول أيضا رفع جودة الحكم الصادر من المركز.
0: نرجع، إيش أهم تغيير سيشعر فيه أيضا المستثمر أو الشركة في التحول هذا الجديد؟ هل فيما يتعلق بالتحكيم المعجل ومحكم الطوارئ، إيش بالضبط سيشعر المستثمر بالقواعد الجديدة؟
1: أنا أعتقد أيضا رفع السقف هذا واحد منها، أيضا استخدام التكنولوجيا هذا جانب آخر. أعتقد أيضا الاطمئنان على أنه المركز في مجلس القرارات الفنية يراجع أيضا الحكم من الناحية الشكلية، وبالتالي كل هذه الإجراءات ستعزز من زرع الثقة في المركز في الفترة القادمة إن شاء الله.
0: جميل، أشرت إلى الجانب التقني في قضية عملية التحكيم وإدارة القضايا أيضا،
1: نعم
0: ففي تطور في هذا الجانب، معناته الاستعجال في هذا الجانب. تراك
1: نعم
0: ابتسمت كأنك عاجبتك اللي.
1: نعم لأنه من العام من ضمن الخطة الاستراتيجية رسمنا خطة لتحول المركز،
0: ممتاز.
1: وهذه الخطة خاصة بما يتعلق بالجانب التقني ركزت على عدة محاور. بدأنا على طول باللي ما يعرف بالاي ار بي سيستم، او إدارة الموارد البشرية والمالية عن طريق التكنولوجيا، عن طريق استخدام نظام معين، وبالتالي تعاقدنا مع أحد الشركات العمانية، ولله الحمد يعني خلال فترة وجيزة تم استخدام النظام من قبل فريق المركز، والآن الحمد لله كل المعاملات المالية والإدارية تتم عن طريق هذا النظام. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أيضا تطوير وتحسين موقع المركز، بحيث أنه جميع من يرغب الاستفادة أو الحصول على المعلومة عن المركز يتم تسهيل وتبسيط الحصول على هذه المعلومة عن طريق الموقع المركز. الخطوة الأكبر وهي إدارة منصة إدارة القضايا. هذه المنصة في العادة مثل هذه المنصات تكون موجودة، وبعض المراكز العالمية أيضا تستخدم إحدى المنصات اللي هي يعني مثل بعض الأنظمة مثل أوراكل ومثل
0: نعم.
1: مايكروسوفت، أيضا موجودة منصة لإدارة القضايا وتستخدم بعض مكاتب المحاماة، بعض الأنظمة القضائية، وبعض مراكز التحكيم. بعد أيضا نقاش جيد تم قرار من مجلس الإدارة بأنه نحاول أن نبني منصة خاصة بمركز عمان للتحكيم التجاري بأيادي عمانية،
0: ممتاز.
1: ولله الحمد تكليف شركة عمانية محلية، وواصلين إلى مرحلة متطورة بحيث أنه أيضا العملية التحكيمية من بدء نشوء النزاع واستخدام طرفي لأحد أطراف العقد أو طرفي العقد لشرط التحكيم يتم عن طريق هذه المنصة، وبالتالي
0: جميل.
1: متابعة كل الإجراءات التحكيمية. هذا سيعزز الشفافية، يعزز السرعة، ويعزز الثقة في المركز.
0: جميل، أشرت إلى نقطة عجبتني أيضا في حوارك، كلما تتحدث تقول لك شركة عمانية، شركة عمانية. أعتقد في أحد حواراتنا أنت قلت لا يمكن أن أقبل أن أتعاقد مع أي شركة أجنبية في ظل وجود شركة عمانية قادرة تنفذ هذه الخدمة.
1: فعلا هو توجه عام في سلطنة عمان، وتوجه أيضا من مجلس الإدارة، وبالتالي أيضا خلال الفترات السابقة نحاول قدر المستطاع أنه إعطاء الفرصة للشركات المحلية. ونحن الحمد لله بدينا في أول تعاقد مع شركة عمانية لإدارة الموارد البشرية والمالية في المركز، ومن ثم أيضا حتى الشركة التي عملت الهوية الجديدة للمركز
0: للمركز.
1: أيضا شركة عمانية. يعني يمكن نحن بعدين بيقولوا عبد الله يسوي دعاية حال هذه الشركات، ولكن
0: لا
1: شركة
0: بدون
1: أسوس
0: أسماء
1: عملت
0: طبعا، بدون
1: أيوة
0: أسماء طبعا، احنا
1: وأيضا
0: نذكر أسماء الشركات
1: أيوة
0: لكن
1: وأيضا
0: شركة
1: شركة
0: عمانية.
1: عمانية عملت الهوية الجديدة للمركز، وأيضا منصة إدارة القضايا أيضا شركة عمانية،
0: ما شاء الله،
1: وأيضا كل الأنشطة اللي نقوم بنحاول أن نجد شركة عمانية أنه تقوم بهذا العمل. طبعا هو جزء من مسيرة المركز دعم المحتوى المحلي ما في شك يعني، وبالتالي طبعا المركز بالجهود اللي أو الأعمال اللي موجودة عنده هذا مبدأ عنده أنه يسعى يعني إعطاء الأولوية للشركات العمانية.
0: جميل. قال ولكن مهما تطورت قواعد التحكيم تبقى نقطة مهمة جدا ربما تسبق الوصول أصلا إلى المركز، وهي العقد نفسه وكيفية صياغة شرط للتحكيم منذ البداية. شرط التحكيم حماية تبدأ قبل نشوء النزاع. وأنا أحضر أيضا، يعني وجد أغلب التحديات وأغلب الإشكاليات تأتي في العقد،
1: نعم
0: وغريبة جدا، يعني قضايا كما يقال لا تعد ولا تحصى
1: نعم
0: في
1: نعم
0: قضية صيغة العقد.
1: نعم
0: تفضل دكتور.
1: أتذكر قبل
0: جميل.
1: أشهر نعم قبل أشهر بسيطة كنت في إحدى الحوارات في إحدى يعني المؤتمرات، وكنت مشارك في جلسة، وكان أحد اللي جالس على يميني أجنبي وأيضا يعني محكم مشهور ومحامي كبير يعني، فذكر بالإنجليزي شرط التحكيم يقول لك يسمى عند بعض المحامين يسميون ميدنايت كلوز،
0: أوف.
1: لأنه يتم التفاوض على كل جوانب العقد من الجوانب المالية والجوانب الفنية والجوانب الاقتصادية، ويأتي بند حل النزاع في ذات العقد، ويكون الجميع مرهق ومتعب ويصلوا إلى هذا، وهذا يكون عادة في نهاية العقد عادة يعني بند
0: خلاص
1: حل
0: الكل منهك،
1: المنازعات
0: الكل تعبان،
1: وإلغاء
0: وآخر
1: العقد
0: الليل
1: بالضبط، يسميه
0: خلاص
1: ميد نايت كلوز هذا يعني
0: إغلاق العقد
1: أيوة
0: آخر الليل هذا
1: أيوة، فهذا أيضا بند نصف الليل هذا يحتاج
0: خطير
1: له
0: هذا.
1: أيوة يحتاج له حقيقة تركيز، ويفترض أنه تعكس المعادلة. لماذا؟ لأنه عندما يحدث أي خلاف بين الأطراف أول بند يلجأ إليه أحد طرفي العقد أو أطراف العقد هو هذا البند.
0: صحيح
1: ما هي طريقة حل النزاع؟
0: صحيح.
1: هل نلجأ إلى المحكمة؟ هل نلجأ إلى التحكيم؟ وإذا لجأنا إلى التحكيم هل نلجأ إلى التحكيم الحر أم نلجأ إلى التحكيم المؤسسي؟ وإذا لجأنا إلى التحكيم المؤسسي هل نلجأ إلى مركز محلي مثل مركز عمان للتحكيم أو مركز يعني الموجود في ذات البلد، أو نلجأ إلى تحكيم خارجي مثلا في مراكز تحكيم موجودة في أوروبا، مراكز تحكيم موجودة في آسيا، ومراكز تحكيم موجودة في المحيط يعني. وبالتالي هذا الشرط يفترض أن يكون يعني الأطراف أو ممثلي الأطراف عند الصياغة حذرين جدا بأن يكون واضح وضوح تماما، وعند استخدام هذا البند عند وجود الخلاف يتم مباشرة اللجوء إلى الوسيلة الصح وإلى المكان الصح، وهذا هو الآن أحد أكبر التحديات اللي توجد. وأحيانا يذكر التحكيم ولكن لا يذكر هل هو تحكيم مؤسسي أم تحكيم حر، وفي العادة إذا ذكر المركز في الأغلب القضاء لا يتدخل، إذا لجأ الأطراف
0: إلى
1: العقد
0: المركز،
1: إلى المحكمة
0: المحكمة
1: وكان الشرط واضح بأن هذا اختصاص المركز، فالقاضي يطلب من الأطراف اللجوء إلى المركز، وبالتالي هم لا لا ليس له صلاحية في النظر في هذا العقد. والعكس أيضا إذا كان يعني
0: المركز.
1: إذا كان أشير بأنه تحكيم حر ولم يتفق الأطراف بأنه النزاع يحال إلى المركز، وبالتالي يسمى هو مشارطة التحكيم، فمشارطة التحكيم قد تكون عند صياغة العقد وقد تكون أيضا لاحقة، وحتى أثناء هذا قد يلقى الطرف يقول لك طيب موضوع النزاع أو موضوع الخلاف موضوع خاص، ولا يعني توجد رغبة لأحد الأطراف بأنهم يذهبوا إلى القضاء، فبالتالي يقول يتم يعني الاتفاق على مشارطه التحكيم واللجوء الى المركز. وبالتالي هو هو هو يعني بند موجود في العقود، وقد يكون ايضا بند لاحق للعقد نفسه.
0: هل يعني تحضرك يعني جمله من الاخطاء التي لمستها في العقود مثلا اصبحت دارجه او شبه شائعه يعني بشكل كبير جدا؟
1: يشار الى التحكيم بدون الاشاره نوع التحكيم او المركز الذي سينظر او القواعد التي تطبق على النعم، هذا موجود. وايضا بعض العقود القديمه كان يشار الى يعني وسيله حل النزاع فيها ذلك العقد او في عقد معين بدون الاشاره الى الوسيله الانسب او المكان الانسب لحل هذا النزاع. وهذا يعني الان طبعا جزء كبير من هذه التحديات اصبحت تتلاشى.
0: البعض يقول هل يعني في حوار للدكتور هل تنصحون الشركات باستخدام الشرط النموذجي للمركز؟
1: طبعا نحن ما ننصح، نحن نحث، لا
0: ما دعاية بقدر ما هو صيغة محكمة
1: بالضبط نعم. صيغة موجودة في القواعد وصيغة هذا البند صيغة رصينة وواضحة أيضا، وما في مجال أبدا للتأويل. وبالتالي عند وجود هذا البند في العقود يعني عند وجود أي خلاف مباشرة هذا البند واضح أن لأي من طرفي العقد اللجوء إلى التحكيم، وبالتالي يبدي استخدام خيار التحكيم في المركز.
0: جميل. جزء أيضا يعني ربما قد يكون الشركات الكبيرة والشركات أيضا الضخمة والأجنبية لديها الإلمام بمثل هذا العقود، كيف وضع الشركات المؤسسات الصغيرة المتوسطة؟
1: سؤال جميل، وأعتقد واحد أيضا من الأهداف الاستراتيجية اللي وضعت في الخطة نفسها إنه نحن كيف نصل لهذه النوع من الشركات في عمان. جميل. حقيقة في جهد بذل، وخلال الأشهر القادمة سيتم تعزيز هذا الجهد بمحاولة الجلوس مع المعنيين في هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة بأن نجد آلية وبند يتم إدراجه في عقود هذه المؤسسات التابعة للهيئة. أيضا الجانب الآخر نشر ثقافة يعني التحكيم بشكل عام في بين هذه الفئة، لأنه عادة يلجأ للتقاضي، والتقاضي قد يكون طريقه يعني في تحديات أكثر من التحكيم،
0: أطول ربما قد يأخذ أطول. يعني بشكل أطول بشكل كبير
1: أطول بشكل عام أطول.
0: جميل. إذا كانت صياغة العقد تمثل خط الدفاع الأول، فإن أهمية وجود منظومة فعالة لتسوية المنازعات تصبح أكبر كلما ارتفعت قيمة وتعقيد المشروعات. وهذا يقودنا إلى المشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية بعد الفاصل. نأخذ استراحة ثم نكمل
1: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.
2: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
3: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
0: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. حوار شيق، وخاصة عندما ندخل في قطاع من أهم القطاعات التي تعد قطاع الداعم مباشر لقطاع الاستثمار سواء على مستوى الشركات الفردية الشركات الكبرى، ولكن عندما ندخل في التحكيم في المشروعات الكبرى وكذلك أيضا الاستثمار الأجنبي. الدكتور يعني فما الذي يبحث عن المستثمر المحلي والأجنبي في هذه المنظومة، وما دور التحكيم في منازعات قطاعات كبيرة مثل الطاقة والإنشاءات والنفط والتمويل والاستثمار والعقود الحكومية. ما دور المركز؟
1: المركز له دور كبير لا شك. يعني عند التوسع الاقتصادي الحاجة المنظومة بأن تكون فعالة ومتخصصة لتسوية المنازعات تزداد في أي دولة، وبالتالي يبحث المستثمر الأجنبي عن بيئة آمنة وعن أيضا الوضوح والاستقرار وسهولة الأعمال وضمان آلية حاسمة لحل تلك النزاعات. وبالتالي يأتي دور التحكيم المحوري في هذا الجانب، وخاصة في قطاعات مثل قطاع الإنشاءات والطاقة وأيضا التمويل والاستثمار للحد، أيضا الحاجة للخبرات الفنية والإجراءات الخاصة. ميزة التحكيم، أحد الميزات المهمة عند وجود مثل هذه الخلافات بين الأطراف، بأن المحكم عادة يكون خبير ومختص في ذات النزاع، وهذا من الصعوبة يعني يتحقق في أغلب القضايا لما يكون التقاضي هو وسيلة حل النزاع أو تسوية النزاع في ذلك العقد. بينما في التحكيم عادة يتم البحث عن شخص متخصص في ذات القطاع. هذا جانب. أيضا من ميزات التحكيم والاستثمار عادة توجد بشركات عالمية ولها سمعة معينة، وأيضا بالتالي أيضا سرية. فسرية الإجراءات في عملية التحكيم مهمة جدا للمستثمر الأجنبي، وبالتالي أيضا يختار اللغة، يختار المحكمين، وبالتالي المقر واللغة، وبالتالي هذه كلها يعني مزايا مرتبطة بعملية التحكيم للمستثمر سواء كان الخارجي أو الداخلي. ولكن لا شك أنه المستثمر الخارجي يبحث عن هذه البيئة الآمنة ويبحث عن هذه المزايا عند وجود أي نزاع. أيضا يعتبر التحكيم أحد الأعمدة الأساسية للاستثمار، بحيث أنه متى ما اطمأن المستثمر إلى وجود مركز في تلك الدولة ذات ثقة وأيضا الإجراءات أصبح يكتسب يعني سمعة كبيرة بإجراءاته وأحكامه هذا، وبالتالي يطمئن أكثر الاستثمار في ذلك البلد. وبالتالي يعتبر المركز ركيزة استثمارية جوهرية يعني متوازنة مع المزايا الأخرى التي يطلبها المستثمر في تلك الدول.
0: جميل دكتور، يعني أنت تشير أو يعني واضح جدا أنه دور المركز بلا شك يساهم في خفض المخاطر القانونية والاستثمارية التي يضعها المستثمر في حساباته بلا شك، يعني من هذا الدور. والاستثمار الأجنبي ربما يعني المركز بالنسبة له هو المصدر الثقة،
1: نعم،
0: على اعتبار سرعة وجود خبرات عالمية محلية.
1: بالضبط.
0: نأخذ مكالمة ثم نكمل. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، حياك الله.
4: أهلا وسهلا، حياك الله دكتور.
0: من معي
4: ياسر بن سهيل النقيب اليافعي.
0: حياك الله، يا مرحبا ياسر، رجل أعمال ومستثمر أيضا. جميل،
1: حياك الله الأخ ياسر.
4: أهلا وسهلا دكتور، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير، الله يسلمك.
4: والله نحن من زمان نتمنى نسمع عنكم يعني كثير.
1: جزاك الله خير.
4: وعن المركز.
1: الجميع سفراء لمركز عمان للتحكيم التجاري.
4: كل الشكر للدكتور أحمد والبرنامج.
0: يعني حياك الله.
4: والله يحفظكم.
0: تفضل
4: الله.
0: تفضل سؤالك للدكتور. والله أو مداخلتك.
4: مداخلتي بالنسبة لدور المركز. طبعا سمعنا من خلال ما شرحه الدكتور عبد الله، هل ترون انه المركز يجب ان يقتصر دوره على حل النزاعات بعد وقوعه، ام انه في مراحل مستقبليه تتطلب دور اكبر في الوقايه من النزاعات وادارتها في مراحل مبكره، خاصة للمؤسسات والشركات الحكومية، الشركات في السلطنة. طبعا دور المركز في مجال العقود والاستثمارات الأجنبية أكيد له دوره، ولكن أتكلم عن الوضع المحلي.
0: نعم.
4: هذا النقطة الأولى.
0: أيوة. تفضل بعده.
4: وبكمل مع الدكتور.
1: زين. سليم. إن شاء الله. شكرا جزيلا، سؤال مهم. لا شك بأن هناك إجراءات تتم قبل عملية التحكيم بين الأطراف، ومن ضمنها التفاوض على حل النزاع، والتفاوض عادة يكون بين الطرفين مباشرة، ومحاولة إيجاد يعني منطقة متوازنة وأيضا منطقة وسط بين الطرفين. والوسيلة الأخرى أيضا الوساطة. الآن الوساطة أصبحت أحد الوسائل المهمة في حل المنازعات التجارية، وأصبحت تنتشر يعني خارج البلد، ولكن أعتقد أيضا في سلطنة عمان نحن لأول مرة نستلم قضية وساطة خلال هذا العام، وبالتالي أعتقد أن ثقافة الوساطة ستبدأ بالانتشار في حل المنازعات التجارية، وأيضا تنتشر في عمان على وجه التخصيص، على وجه يعني خلنا نقول الاهتمام، وأيضا يعني ما يعرف عن عمان كوسيط دولي في حل النزاعات السياسية والنزاعات الشائكة، وبالتالي أعتقد نحن يعني الوساطة هي جزء من ثقافة العمانية. نعم. وكذلك التحكيم، لكن لو يعني نركز على الوساطة كوسيلة لحل المنازعات، وأعتقد أنه بتكون أيضا وسيلة فعالة. هذا بالنسبة للمنازعات التجارية. طبعا لا شك عندك لجان التوفيق والمصالحة، وهي أحدى وسائل حل وتسوية المنازعات، ولكن هذا في الجانب المدني. وبالتالي أعتقد أنه التفاوض والوساطة هي إجراءات تتم قبل عملية التحكيم، وممكن الوصول إلى حل وتجنب الدخول في عملية التحكيم.
0: جميل. شيخ ياسر، سؤالك الثاني أو تعليق؟
4: أحيانا تبدأ المنازعات من مسائل بسيطة، وكيف ممكن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة أو الشركة المحلية إنها تتقدم بوضعها مثلا للوساطة؟ هل يجب أن يعني مثلا لابد أن نقوم بقبول الطرفين حتى يسووا وساطة، ولا بالإمكان أنه مثلا أنا عندي موضوع وعقد مع جهة أو مع مؤسسة إن كانت حكومية أو مقاولة أو شيء من هذا القبيل، ويبدو لي أنه هناك يعني كصاحب عمل تبين لي أنه بيكون في خلاف، وأريد يعني ألحق قبل يعني أن يتفاقم إلى أن يكون نزاع ويطول وهكذا، هل بالإمكان أنه مثلا يتقدم الشخص إلى المركز في الفترة في هذا الجانب، ولا له بروسيس مختلف يعني أو طريقة معينة؟
1: طبعا إذا وافق الطرف الآخر، هي مشروطة بموافقة الطرفين، يعني ما ممكن يلجأ طرف والطرف الآخر، وخاصة إذا كان يعني بند حل الخلاف في هذا العقد يشير إلى التقاضي. مثل ما ذكرت إنه الوساطة هي الخيار الأمثل، خاصة في العقود يعني اللي مبالغها ليست يعني بالكبير، وبالتالي قد يكون الوساطة هو الخيار. أيضا مثل ما ذكرت قبل تعيين الوسيط قد يكون أيضا التفاوض بين الطرفين. أعتقد هي أيضا الجانب اللي يحتاج تعزيزه، والمركز سيسعى جاهدا، وهو نشر الثقافة بحيث أنه يكونوا على اطلاع، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا النزاعات اللي ذكرتها أنت قد يكون نزاع أيضا بسيط، وهو قد يكون أيضا نزاع ما مرتبط بذات العقد بقدر ما هو خلاف بين أحيانا طبائع الشخصيات نفسها، وبالتالي قد يكون أيضا هذا توسيط شخص يسمع من الطرفين بحيث أنه يكون محايد ويطرح تسوية معينة أو حل وسط بين الطرفين.
4: ممتاز دكتور. بالنسبة للعقود الحكومية والمناقصات وحفظ حقوق المقاولين أو الموردين في هذا الجانب، تعرف كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشتغل بنظام العقود الباطن، وهي المحرك لهذه الشركة. هل من آلية مثلا أنه مثلا يقودها المركز عندكم لإيجاد مثل ما تقول حل أو يعني طريقة تحت منظومة هيئة المناقصات والمشتريات وبالتعاون معهم وغرفة التجارة وصناعة عمان، لأنه الكثير من المؤسسات تتنازل عن كثير من حقوقها نتيجة الضغط اللي ممكن ينعمل عليها بخصوص هذه العقود الباطن، لأنها تدخل في عمليات اتكالية. أنا لما أخذ عقد من جهة واروح امول مثلا هذا العمل وهذا المشروع، ثم هذه الجهه تصير عندها اشكاليه في عمليه استلام حقوقها مثلا من جهه او لسبب معين خارج دوري اللي انا انقصه، فالآن أنا مثلا واضحة، فإذا كان أنا أشوف يعني وجهة نظري أنه يعني غرفة التجارة والصناعة، هيئة المؤسسات والعقود، المؤسسات، هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك المركزي كذلك، لأنه كثير من الشركات تروح تأخذ تمويل من البنك على أساس أنه بيكمل المشروع هذا، والبنك بيأخذ فائدة، والتأخير اللي بيحصل كله صار سلبي. فأنا مضطر أني أنا أقبل، يعني مثلا إذا عقدي ب 500,000 أضطر أني أقبل على 300 على أساس أنه البنك ما يحطني في الملاعة المالية والتعثر وخلاف صحيح. ذلك صحيح. فهذه المنظومة إذا ما تمكننا أن نحن نوصلها من خلال آليات منظمة، ومع نشر دوركم في الوساطة وهذه الجانب، أتوقع أنه بالإمكان أنكم تقودوا شيء من هذا، وما أدري إذا كان هذا التوجه اللي عندكم ولا إيش.
0: شكرا جزيلا ياسر. إذا تابع الشيخ ياسر الله يخليك، شكرا جزيلا. أحسنت.
1: شكرا شيخ. بالنسبة لهذا الموضوع على وجه التحديد، بذلت جهود كبيرة في الأشهر الماضية، وكذلك أيضا من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، محاولة من الجميع بيتم اعتماد مركز عمان للتحكيم التجاري في العقود الحكومية. أعتقد في توجيه الآن، وبالتالي سيضمن يعني شرط التحكيم إحدى الخيارات الموجودة في هذه العقود، وقد تكون مسألة وقت أن نصل إلى مرحلة من نشر الثقافة والوعي بأن التحكيم هو الخيار الأمثل في العقود الحكومية. لا شك بأنه أيضا هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بذلت جهود كبيرة حقيقة، وهم يشاركوا في كثير من الجهود اللي يبذلها المركز في المؤتمرات والندوات، وعندهم أيضا قناعة كبيرة بأنه خيار التحكيم هو أحد الخيارات المهمة في العقود التي تبرمها الحكومة.
0: جميل. في جزية يمكن لفتت انتباهي، يعني متى ممكن تقولوا لأطراف النزاع خيار الوساطة أفضل منها للتحكيم؟ طرفي نزاع بعد التحليل وجدهم من الأصلح أن يكون الموضوع الوساطة أفضل من اللجوء للتحكيم.
1: المركز ما يحدد.
0: ما يحدد يعني ما يتدخل في قضية التوقيع أو يعطي استشارة مثلا؟
1: الاستشارة دي من ممثلينهم القانونيين
0: اللي هم يمثلون، فهم يختاروا انه أيوة. فعلا
1: ايوه بالضبط،
0: لان قد يميل المركز او يفضل حد على حد مثلا، ولا نوع ما من الشفافيه يعني.
1: اي نوع من الشفافيه، وايضا بشكل عام يعني تعرف الاطراف عاده تكون عندهم يعني مراحل قبل لا يصلوا الى مرحله اللجوء الى المركز، وخلال هذه المراحل عندهم ايضا محاميهم او خلينا نقول فريق الدفاع عن مصالحهم، وبالتالي قد يكون هم يقترحوا بأنه بدل ما نلجأ إلى التحكيم نلجأ إلى الوساطة. المركز يستلم سواء طلب الوساطة أو طلب التحكيم، ومن ثم يبدأ الإجراءات.
0: جميل. نعم. وجود قواعد حديثة وتحكيم مؤسسي ووساطة فعالة وكفاءات متخصصة

0: أعتقد أن واحدة أهم مميزات سلطنة عمان هي السمعة والمكانة العالمية.
1: اعتبرك ميزة تنافسية قوية جدا.
0: بالضبط، هذا جانب. أعتقد أيضا التعديلات الأخيرة في بعض القوانين أيضا عطت بعض يعني المساحة والمرونة للاستثمار الأجنبي. أعتقد أيضا النظام القضائي والقانوني في عمان أيضا وصل لمرحلة من النضج، بحيث أنه تكون هي بيئة داعمة وبيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك وجود المؤسسات الأخرى اللي هي أيضا مكملة لهذه العملية الاستثمارية أو الجوانب الاستثمارية. فأعتقد أن عمان في السنوات المقبلة قادمة على نهضة استثمارية، ويعني أيضا جذب استثمارات كثيرة في مختلف القطاعات إن شاء الله، وبيكون التحكيم يعني أحد عوامل الجذب بإذن
1: جميل.
0: الله.
1: هل هذا يرتبط أيضا دكتور عبد الله عندما نقول هل نحتاج أن تصبح، إذا قلنا هل نحتاج أن تصبح اختيار مركز عمان للتحكيم التجاري أكثر حضورا في العقود التي تبرمها الشركات والجهات والمؤسسات داخل السلطنة لكي ننتقل ليكون كمركز بمعنى
0: ما
1: وجود؟
0: في شك لأي مركز في مسيرة، وهذه المسيرة عبارة عن بناء، وهذا البناء يتطلب الكثير من الصبر والكثير من الجهد والكثير من التعاون. الصبر بأن ثمار ظهور المركز وأيضا وصوله إلى المرحلة التي يعني يسعى لها المركز، والهدف من إنشاء المركز يحتاج إلى وقت. الجهد بذل جهد، ولا زال الجهد مستمر، وسيبذل جهد أكبر في قادم الأيام إن شاء الله للتأكد ومن تعزيز مكانة المركز محليا وإقليميا ودوليا. لا شك أيضا أنه يحتاج التعاون، وهذا التعاون هو أيضا عبارة عن جهود جهات معينة في بلد معين. وإذا نتكلم عن عمان، نتكلم عن جهود اللي هي سواء كان مجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون القانونية، غرفة تجارة وصناعة عمان، جهاز الاستثمار، جميع الوزارات المعنية بعملية التحكيم وبصناعة التحكيم وبقطاع التحكيم في عمان، التحكيم والوساطة. أعتقد أنه كل واحد له دور في تعزيز هذه الثقة وفي بناء هذه المنظومة في سلطنة عمان.
1: جميل. استعد مركز عمان للتحكيم التجاري لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر أيام مسقط للتحكيم والوساطة في ديسمبر المقبل، فما هي الرؤية التي تقف خلف هذا المؤتمر؟ وعقدته قبل أيام يعني مؤتمر صحفي أو لقاء صحفي، شرحت من خلاله ماذا نتوقع من هذا المؤتمر القادم إن شاء الله.
0: الهدف من عقد مؤتمر سنوي، والعام الماضي كان اسمه أيام مسقط للتحكيم، هذا العام وتم تغيير الاسم وإضافة الوساطة، بحيث أن تكون الوساطة أيضا هذا جزء من تعزيز الثقافة بأن الوساطة أحد وسائل أو أهم وسائل حل المنازعات بالطرق البديلة. أنه يكون مؤتمر أيام مسقط للتحكيم والوساطة المنصة المعرفية الرائدة إقليميا ودوليا في مجالات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، ومحطة استشراف سنوية تسهم في ترسيخ سلطنة عمان كمركز إقليمي موثوق لفض المنازعات بالوسائل البديلة. طبعا اكتساب هذه المكانة واكتساب هذا الحضور يحتاج أيضا إلى جهد، وأيضا يحتاج إلى وقت. مع مرور الأعوام أعتقد عمان ستصبح إحدى المراكز وإحدى المحطات السنوية الإقليمية والعالمية إن شاء الله.
1: جميل. هل أشرتم أيضا دكتور الفرص اللي حيوفرها المؤتمر للمحكمين والوسطاء والمحامين والخبراء العمانيين الشباب؟
0: نعم،
1: فرصة جدا لتلاقي واستفادة من خبراتهم.
0: بالضبط بالضبط. المؤتمر هذا العام، إذا نتكلم عن هذا العام على وجه التحديد، وخاصة أنه خلال يعني شهرين الآن أمامنا لحين انعقاد المؤتمر، مقارنة بالعام الماضي هذا المؤتمر عدد الحضور نتوقع عدد أكبر، عدد المتحدثين من خارج عمان نتوقع أكثر من يعني عدد المتحدثين الإجمالي يمكن أكثر من 50 إلى 60 متحدث. أيضا فتحنا المجال هذه السنة بأن مكاتب المحاماة والشركات المحلية والدولية بعقد أيضا جلسة حوارية نقاشية باختيار الموضوع.

0: اختيار المتحدثين،
1: جميل.
0: وبالتالي هذا يخلق فرصة أيضا للتعاون مع الشركات المحلية والشركات الخارجية. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا طبيعة المحاور والمواضيع التي سيتم نقاشها في هذا المؤتمر اختلفت عن العام الماضي، وبالتالي في تحديث كبير من المتحدثين، من المحاور، من برنامج المؤتمر، وبالتالي سيسهم أيضا في الاستفادة الكبيرة
1: كفاءة العمال
0: للكفاءات العمانية
1: هنا، يعني ده هو سيصير حدث سنوي تقريبا
0: إن شاء الله.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، إلى منصة مستدامة لبناء الكفاءات والشراكات الدولية.
0: نعم
1: كيف أيضا تتمازج مثل ما أشرت قضية الخبرات وتكافؤ هذه الخبرات، بمعنى كل سنة نتوقع أنه هناك شيء آخر
0: نعم
1: أثر أو
0: نعم نعم
1: تحقق من خلال هذا المؤتمر أو الندوة.
0: نعم هو جانبين. الجانب الأول اختيار المواضيع نفسها، وبالتالي تكون المواضيع هي مواضيع حديثة، وبالتالي أيضا تهم سواء كان سلطنة عمان كبلد أو المنطقة أو العالم، وبالتالي هي مواضيع متجددة كل عام. أيضا المتحدثين سواء كان من داخل عمان ومن خارج عمان يكون في تنوع أيضا في يعني جذب أو استقطاب المتحدثين. هذا جانب. الجانب الثاني، نحن العام الماضي في المؤتمر أطلق يعني مجلس الإدارة مبادرة مسابقة التحكيم الصوري بين الجامعات العمانية.
1: جميل.
0: هذه السنة بنبدي إن شاء الله خلال نهاية الشهر الجولات الأولى، وبالتالي الجولة النهائية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية إن شاء الله بتكون في أيام المؤتمر اليوم الثالث، مخصصة لتأهيل وتطوير الكفاءات العمانية. في الآن جهد كبير يبذل في أنه إعداد جيل قادم من المحكمين
1: ممتاز
0: والوسطاء،
1: ممتاز
0: وبالتالي هذه المنصة بتكون أيضا بداية لهم
1: ممتاز
0: من خلال المسابقة، من خلال حضور الجلسات الحوارية أو أيضا الحوار المباشر مع خلنا نقول الخبرات العالمية. كل هذه يتيح مساحة كبيرة وفرص عظيمة للكفاءات العمانية للاستفادة من المؤتمر.
1: جميل. سائل، يعني ما دور العلاقة ما بين المركز والجهات المعنية ذات العلاقة، سواء كانت المحاكم، وزارات التشريع، الجهات القانونية، أيضا كذلك الجمعيات المحامين، ما هي العلاقة بين المركز وكذلك أيضا مع هذه القطاعات المتشابهة أو التكامل مع بعض، يعني
0: متكاملين دائما.
1: متكاملين،
0: أيوة
1: كيف
0: معا
1: فعلا
0: ننجح.
1: مع أن ننجح
0: نعم
1: شلون؟
0: معا نقف
1: نعم
0: في المؤتمر على وجه التحديد. أعتقد نحن ولله الحمد يعني صار في يعني نقاش، وأيضا صار تنسيق كبير مع المجلس الأعلى للقضاء في نوع المحاور، في أيضا بعض الأسماء المتحدثين، بحيث أنه أيضا ندخل الوساطة إلى المؤتمر، وبالتالي يتم تعزيز هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا في أكبر الداعمين للمركز جهاز الاستثمار العماني، وبالتالي الشركات الحكومية أيضا بعضهم يشاركوا كمتحدثين، وبعضهم أيضا يشاركوا بالدعم المالي والدعم المعنوي. فوجود شركاء كثيرين، لا شك أنه أكبر الداعمين الحاضن الأول للمركز وهي غرفة تجارة وصناعة عمان، وجزيل الشكر والتقدير لهم دائما والامتنان على دعم المتواصل للمركز. فهناك تنسيق كبير، وهناك في تكامل بين المؤسسات اللي هي تكمل عملية التحكيم، ولها دور كبير أيضا في نجاح المركز، وأنا أطلق عليهم الآن شركاء النجاح إن شاء
1: شركاء
0: الله.
1: النجاح دائما.
0: نعم
1: جزئية أيضا، عندما نتحدث عن هذا الموضوع كمركز أيضا، يمكن يتبادر إلى ذهني وإلى ذهن المستمعين أيضا، مدى توفر هذه الكفاءات في هذا المركز، أو استشارات والخبراء أيضا، أو يعني كما يسمونه اللي لهم علاقات وشراكة أيضا مع المركز، وخاصة نحن نعتبره مركز يعني لا زال نعتبره في طور التأسيس، يعني إن
0: نعم
1: صدق القول يعني.
0: نعم
1: فمركز بهذا الفخامة، بهذا الاسم الكبير، كيف قدراته وكفاءاته لتحقيق هذه الأهداف التي رسمها؟
0: هنا نرجع على أنه لكل نجاح يحتاج له عدة عوامل، ومنها ما الصبر
1: جميل
0: والجهد الذي يبذل، وأيضا وضوح الهدف.
1: جميل
0: ماذا تريد أن تصل؟ ماذا تريد أن تحقق؟ ما هو دور المركز؟ ما هي العوامل التي ستساهم في نجاح المركز؟ أعتقد أن واحدة من الأشياء اللي ستكون متوفرة خلال الأشهر القادمة هي مثل ما ذكرت إدارة منصة أو منصة إدارة القضايا، وبالتالي جزء منها وجود خبراء معينين، يعني حتى ممكن أنه يعطي استشارة للأطراف
1: ممتاز.
0: بأنه هل من المناسب لكم أيضا الدخول في عملية التحكيم أو لا. هذه كلها يعني عبارة عن مراحل، وكل مرحلة يحتاج لها أيضا عملية نضج وعملية جهد كبير تبذل، تتأكد أيضا من الخدمة المقدمة من قبل المركز سواء كان عن طريق المنصة أو عن طريق أيضا المركز مباشرة. لا شك بأنه مع وجود هذه المؤتمرات، مع وجود المسابقة، مع وجود عملية التحكيم بشكل مستمر وازدياد عدد قضايا التحكيم في المركز، ستبدأ يعني ثقافة التحكيم في الانتشار، وبالتالي وجود هذه يعني الرغبة من الأطراف بالدخول في هذا القطاع، وهي أعتقد أنه نحن الآن في الطريق الصحيح إن شاء الله.
1: منظمة المراكز التحكيم خليجيا
0: نعم
1: وعالميا،
0: نعم
1: أين موقعها في هذه القطاعات؟ يعني من حيث يعني السلطة، من حيث الموقع أيضا، من حيث الاهتمام أيضا، وأنت خبرتك يعني عشرات السنين في هذا القطاع يعني بكافة تخصص قيادي وإداري وقانوني أيضا كذلك.
0: جزاك الله خير.
1: أعطيني نموذج يعني من
0: أنا
1: نماذج.
0: خبرتي جدا متواضعة في هذا الجانب، ولكن أحاول أجتهد. بالنسبة للمراكز التحكيم الخليجية، في بعضها يعني أنشئ من فترات قديمة جدا، ويعني إحدى المراكز المجاورة يعني يمكن أخذ 10 سنوات الحين استلام أول قضية، فأحيانا بعض المراكز يعني فترة طويلة الحين البدء باستلام أول قضية في هذا المركز، سواء كان من ناحية التسويق أو أيضا بناء الثقة، وبالتالي هذا يأخذ جهد كبير. بالنسبة لعمان عندها فرصة كبيرة جدا، وخاصة مع الأوضاع، يعني كل سنة تزيد الثقة بعمان وتزيد أيضا المكانة العالمية يعني لسياسة عمان من ناحية الحكمة، من ناحية أيضا يعني وضوح الرؤية السياسية لسلطنة عمان، وبالتالي أعتقد أنه هذا بيعطي مركز عمان للتحكيم التجاري ميزة تنافسية في قادم الأيام. لا شك أنه يمكن الجانب الاقتصادي في عمان لما نتكلم عن بعض الدول الخليجية بالذات يعني يمكن 10 أضعاف أحيانا،
1: ممكنة
0: وبالتالي
1: أكثر.
0: ممكنة أيضا بعض المراكز في يعني في الدول الخليج أعطي هذا اللي هو التمكين عن طريق القرارات الرسمية،
1: جميل.
0: وبالتالي أعتقد أن أيضا نحن في هذا الطريق، وإن شاء الله يكون مع الجهود اللي بذلت من قبل المركز وفريق المركز أنه تبدأ تحقق هذه النتائج إن شاء الله.
1: جميل جدا. سؤال ويحتاج إلى إجابة سريعة. إذا أردنا خلال السنوات الخمس المقبلة أن تصبح سلطنة عمان وجهة إقليمية وموثوقة للتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، ماذا نريد بالضبط؟ ما هو الشيء اللي قلنا خلال 5 سنوات يجعل السلطنة مركز إقليمي للتحكيم؟
0: أن يكون هناك دعم مباشر من قبل يعني الجهات المعنية، وإدراج شرط التحكيم في عقود الحكومية وعقود الشركات الحكومية، وبالتالي بيكون عدد قضايا التحكيم في عمان وفي المركز على وجه التحديد في ازدياد، وبالتالي تبدأ الثقة المركز داخليا، ومن ثم هذه الثقة تنعكس إلى الخارج إن شاء الله.
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: في ختام هذه الحلقة يتضح أن التحكيم والوساطة لم يعود مجرد وسائل لحسم المنازعات بعد وقوعها، وإنما أصبح جزء من منظومة أوسع ترتبط بجودة بيئة الأعمال وإدارة المخاطر وحماية العلاقات التجارية وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي. كل الشكر لضيفنا الدكتور عبد الله بن ناصر المندري، الرئيس التنفيذي لمركز عمال التحكيم التجاري، وزملائي حمد الوردي والمهلب العمري، وكل المستمعين، وإلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا
1: شكرا
0: لكم،
1: جزيلا.
0: شكرا الله
1: أحسنت
0: يحفظكم، وشكرا
1: أحسنت
0: لفريقكم،
1: أحسنت.
0: شكرا الناس.
2: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. مؤتمر عمان للفضاء يبحث تنمية القدرات الوطنية لتطوير قطاع الفضاء في سلطنة عمان. أسياد للحوض الجاف تنجز 130 مشروعا في إصلاح وصيانة السفن بنهاية أغسطس الماضي. الاحتفال بتخريج 125 مهندسا ضمن برنامج إمكان 3 لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشروعات والعقود الحكومية. بدأت اليوم في مسقط أعمال مؤتمر عمان للفضاء 2026 بمشاركة نحو 70 مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في قطاع الفضاء والصناعة والأوساط الأكاديمية. وناقش المؤتمر الذي تنظمه شركة سبيس تيك إن غالف بالشركة الاستراتيجية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع الفضاء في سلطنة عمان واستعراض أولوياته والتطبيقات العملية لتقنيات الفضاء، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة. كما استعرض المؤتمر فرص تنمية القدرات الوطنية وتمكين الشركات والمؤسسات المحلية العاملة في قطاع الفضاء وبناء الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية وسبل توطين تقنيات وخدمات الفضاء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال. تواصل أسياد للحوض الجاف تعزيز تنافسيتها العالمية في قطاع الخدمات والصناعات البحرية، وقد أنجزت الشركة 130 مشروعا في إصلاح وصيانة السفن والمشروعات الصناعية بنهاية أغسطس الماضي، مستفيدة من البنية الأساسية ومختلف المرافق والخدمات والصناعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
1: مؤشرات إيجابية تعكس تنامي مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز للخدمات والصناعات البحرية في سلطنة عمان، إذ تواصل أسياد للحوض الجاف التابعة لمجموعة أسياد تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية في القطاع، مستفيدة من بنيتها الأساسية والمرافق المتخصصة لخدمة السفن والأساطيل الدولية، إلى جانب تكاملها مع منظومة الموانئ والخدمات والصناعات القائمة في المنطقة. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أنجزت الشركة 130 مشروعا في إصلاح وصيانة السفن والمشروعات الصناعية، كما ارتفع إجمالي قاعدة مستفيديها التجاريين إلى نحو 900 من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. وسجلت الشركة أيضا رقما قياسيا جديدا في ازدواجية رصف السفن أثناء أعمال الصيانة بتنفيذ 10 عمليات متزامنة لأول مرة من خلال رصف سفينتين بمحاذاة بعضهما على الرصيف وإجراء أعمال الصيانة عليهما في الوقت ذاته. ويضاف إلى ذلك تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح ل27 سفينة في الوقت ذاته، فيما جرى تنفيذ أعمال ل13 سفينة في الحوض العائم، بما يعكس كفاءة القدرات الفنية والتشغيلية والطاقة الاستيعابية للمرافق. وتعمل أسيال للحوض الجاف حاليا على مشروعين جديدين لبناء السفن بمختلف الاستخدامات، امتدادا لنجاحاتها في هذا القطاع بعد إنجاز وتسليم 3 مشروعات في الأسواق المحلية والخليجية خلال السنوات الماضية. وأسندت الشركة عقودا وأوامر شراء بقيمة 6.5 مليون ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و12 مليون ونصف المليون ريال عماني للشركات المحلية، بما يمثل 81% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة. وتظهر هذه المؤشرات الأثر المباشر لنمو أعمال الحوض الجاف في تنشيط سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع فرص الأعمال أمام المؤسسات والشركات الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم استقطاب الخدمات والصناعات البحرية من الأسواق الدولية إلى سلطنة عمان.
0: احتفلت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بتخريج 125 مهندسا يمثلون 38 جهة حكومية بعد إتمامهم برنامج إمكان 3 الذي استمر لمدة 6 أشهر. ويهدف البرنامج إلى إنشاء منصة لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية واعتماد استراتيجية موحدة لجودة المشروعات وفق معايير دولية معتمدة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشروعاتها وفق أفضل الممارسات المهنية.
2: إمكان هي منصة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية ودراسة تطوير منظومة مكاتب إدارة المشاريع، إلى جانب تشهيل تدوير الموظفين بين الجهات الحكومية وبناء منظومة شاملة لكفاءات العاملين وتصنيف الوظائف المرتبطة بإدارة المشاريع والعقود.
3: عبد الله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالندب. هذا البرنامج ابتدأنا فيه من 3 سنوات تقريبا. طبعا هدفه نشوف كل المشاريع اللي في السلطنة كيف ممكن أن نحسن من مستواها. بدأنا بالكفاءات التي تدير هذه المشاريع في السلطنة، فأخذنا قاعدة بيانات نحتوي كل اللي لهم صلة بإدارة المشاريع في السلطنة. فهذه المجموعات إن شاء الله رايحة تكون عامل قوي جدا لإدارة المشاريع في السلطنة.
4: مهندس عواطف بن صالح العموري، مديرة دائرة المشاريع بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. يمثل برنامج إمكان 3 نموذجا مهما في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها في مجال إدارة المشاريع. صراحة الإفادة الكبرى كانت هي بناء شبكة مهنية ما بين المختصين بدائرة المشاريع، ما بين الجهات الحكومية كجامعة التقنية وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وكذلك الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بسبب تداخل مهام دائرة المشاريع في القطاعات الإنشائية.
2: هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تحتفل بتخريج 125 مهندسا من برنامج إمكان 3 يمثلون 38 جهة حكومية استمرت 6 أشهر، وشهد البرنامج مشاركة 15 جهة حكومية لأول مرة تلتحق ببرنامج إمكان، ما يعكس اتساع نطاق البرنامج وتنامي الإقبال عليه من مختلف الجهات الحكومية. ويتضمن البرنامج كذلك مسارات مهنية معتمدة مثل شهادة BMB وتطبيقات عملية على مشاريع قائمة.
5: مهندس علي بن محسن بن علي العنبوري، مهندس مدني تابع لوزارة التعليم. كان برنامج مثري، جمعنا مختلف المهندسين من مختلف القطاعات، استفدنا الكثير من الأشياء اللي ممكن احنا نطبقها. سعيد جدا بأن اليوم نختتم هذا البرنامج مع نخبة من المهندسين.
6: شيماء علي اليعقوبي، من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، مهندسة صحة وسلامة وبيئة. طبعا أنا أحد المشاركين في برنامج إمكان 3. طبعا برنامج إمكان برنامج رائع، هي طبعا رحلة إنجاز وطموح، برنامج قام بتوسيع الآفاق في مجال إدارة المشاريع خصوصا في المشاريع الحكومية المستقبلية والحالية.
2: يأتي برنامج إمكان بنسخته الثالثة استكمالا لمسار ناجح حققته النسختان السابقتان إمكان 1 و2 عبر منهجية تطوير متكاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: بدأت في ولاية مرباط بمحافظة ظفار منافسات النسخة الثالثة من بطولة ظفار الدولية لجمال الخيل العربية بشراكة استراتيجية من مكتب محافظ ظفار وشركة ظفار للسياحة والاتحاد العماني للفروسية. وتقام البطولة وفق المعايير الدولية المعتمدة للمنظمة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الإيكاهو. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أن البطولة تتجاوز أبعادها الرياضية إلى جوانب ثقافية وسياحية واقتصادية من خلال التعريف بالموروث المرتبط بالخيل العربية واستقطاب المشاركين والمهتمين والزوار بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية وتعزيز حضور المحافظة وجهة للفعاليات الدولية. وتشمل منافسات البطولة التي ستقام على ميدان النجائب على 10 فئات وتتضمن 6 بطولات للتتويج. أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار اطمئني، وتهدف الحملة إلى بناء وعي صحي مستدام وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول سرطان الثدي وتعزيز معرفة المرأة بالعلامات والتغيرات التي تستدعي التقييم الطبي وتشجيعها على المبادرة بالكشف المبكر. وتنفذ الحملة على مدار عام من خلال برامج ومبادرات وفعاليات توعوية وتثقيفية متنوعة بالشراكة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تحويل الوعي إلى سلوك صحي مستدام وتعزيز ثقافة المبادرة بالكشف المبكر. أقيم على مسرح وزارة الإعلام الحفل الختامي لجائزة ثقافة الطفل لعام 2026 للميلاد في فرع تحدث كي أراك التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتهدف إلى تأصيل وتعزيز الوعي بالهوية والانتماء في حياة الطفل وتنمية خبرته اللغوية. وتستهدف الجائزة الأطفال الموهوبين في مهارة التحدث من العمانيين والطلبة العرب المقيمين في سلطنة عمان. وللمزيد عن تفاصيل الموضوع تحدث لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن ناصر الرشدي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
7: جائزة سنوية تفتح المجال لأولادنا وأطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمفرح والمبهج تصدرهم سنويا إلى المرحلة الثانية، وبعضهم يتصدر إلى المرحلة النهائية على المسرح. فمثلا في السنة الماضية تصدر معنا الكثيف البصير عبد العزيز المعمري ونافس على المركز الأول، المراكز الأولى. أيضا هذه السنة ما يقارب من 7 من ذوي الاحتياجات الخاصة نافسوا. وفي أمر آخر أيضا وهم الأطفال العرب المقيمين في سلطنة عمان، ففي هذه الدورة ما يقارب من 17 طفلا عربيا موزعا على 5 دول عربية مشاركين وتأهلوا في المرحلة الثانية في جائزة ثقافة الطفل. الجائزة سنويا مثلا في مسابقة عمان تحكي سنويا تختار مواضيع تعزز الهوية الثقافية للأطفال، مثل البيئة البحرية والتراث البحري، مثل مواسم العمانية، موسم الخريف، موسم الرمان، موسم القيظ. هذه السنة مثلا الشخصيات العمانية المؤثرة في الثقافة العمانية في القرن 20. بالنسبة لشق مسابقة تحدث كي أراك أيضا سنويا يتم اختيار 3 مواضيع يتنافس على التحدث فيها الأطفال. هذا العام مثلا لأنه الجائزة تحت رعاية شركة أوكيو، طرحنا بعض المواضيع التي تهم الطفل وتلامسه في بيته وفي دراسته وفي حياته، وهي الطاقة والاستدامة والابتكار، اختصاصات يعني تخص شركة أوكيو ولكنها قريبة من حياة الطفل، يعني كل شيء بالطاقة يعيش الطفل منذ أن يصبح وإلى أن يمسي.
0: ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بأكثر من 16% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتتجاوز 930 ملايين ريال عماني، بما يعكس تنامي حجم الأصول الاستثمارية للقطاع ودوره في توظيف موارده في مختلف الأوعية الاستثمارية.
8: صعود متسارع لقطاع التأمين في سلطنة عمان عاما تلو الآخر، الأمر الذي يقود إلى تنوع المحافظ الاستثمارية وتعزيز دور الشركات في توجيه رؤوس أموالها نحو قنوات جديدة ومتعددة تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل. وبيّنت هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بلغت أكثر من 903 ملايين ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة نمو تجاوزت 16% على أساس سنوي، ويعكس ذلك تنامي حجم الأصول الاستثمارية للقطاع ودوره في توظيف موارده نحو مختلف الاستثمارات. وتوضح البيانات كذلك استثمار شركات التأمين الوطنية قرابة 600 مليون ريال عماني من إجمالي المشاريع الاستثمارية بالقطاع، بينما بلغت نسبة استثمارات الشركات الأجنبية داخل سلطنة عمان نحو 400 مليون ريال عماني، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام 2026. وبحسب إحصائيات هيئة الخدمات المالية، فقد توزعت استثمارات القطاع على عدد من المجالات الاستثمارية، حيث استحوذ النقد والودائع البنكية على الحصة الأكبر بنحو 45%، ثم السندات التجارية والحكومية، تليها الأسهم المدرجة وصناديق الاستثمار والعقارات. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة تنظيمية تتعلق بأصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، حيث تقوم هذه اللائحة بتحديد الضوابط والنسب المرتبطة بمختلف المدخلات الاستثمارية، بما يسهم في إدارة المخاطر وتعزيز سلامة المراكز المالية لشركات قطاع التأمين العاملة في سلطنة عمان. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: أعلنت الجمعية العمانية للأوراق المالية عن فتح باب الترشح لجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026 في مبادرة تجمع بين قيادات القطاع ومؤسساته، وتربط تقدير الإنجازات بجودة الأداء وأثره في تطوير السوق وخدمة المستثمرين.
9: لتعزيز التعاون بين المؤسسات وتحفيز التنافس المهني القائم على جودة الأداء والإنجاز الموثق، أطلقت الجمعية العمانية للأوراق المالية بمبنى بورصة مسقط ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026. كما أعلن عن هوية الملتقى وأهدافه ومسارات وفئات الجوائز وباب المشاركة والترشح، إضافة إلى التعريف بمعايير التقييم ومنهجية التحكيم. مصطفى أحمد سلمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية.
10: طبعا الملتقى في 5 مسارات لعدد 25 جائزة، سيكون في 30 نوفمبر 2026. التكريم سيأتي بمشاركة من هذه الشركات وتقديم ملفاتها، وليس مجرد اختيار عشوائي. هناك لجان تحكيمية، هناك عدة ترتيبات عملت لهذا الموضوع. هو جزء من تكريم هذه المؤسسات على ما قدمته خلال هذه الفترات الماضية والاستفادة من تجاربها.
9: ويعد الملتقى منصة وطنية ومهنية تجمع بين تبادل المعرفة وتوثيق التجارب الناجحة وتكريم المؤسسات والقيادات والكفاءات التي تحقق إنجازات ملموسة في تطوير سوق المال العماني وتعزيز كفاءته وتنافسيته واستدامته. أيمن بن أحمد الشنفري، المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية.
11: الجوائز تنطوي على 5 مسارات. المسار الأول خاص بالشركات والتداول، ويندرج به عدد من الجوائز خاصة بالصفقات، عدد الصفقات وأكبر صفقة تداول. المسار الثاني هو خاص بالشركات المدرجة، وتندرج جوائزه فيما يتعلق بتقييم الاستدامة والحوكمة. المسار الثالث خاص بإدارة الأصول وإدارة الاستثمار والصناديق. المسار الرابع خاص بالابتكار والمرونة. المسار الأخير هو المسار التكريم المهني، توجد جائزة لتكريم شخصية العام المالية.
9: وتبرز أهمية المبادرة في ربط التقدير المؤسسي بجودة الأداء وأثره والتركيز على الممارسات التي تعزز الحوكمة والإفصاح والابتكار والاستدامة وترتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين.
0: سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة ارتفاعاً ب5% خلال الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية سجلت نمواً قارب 15% لتبلغ نحو 3,400,000,000 ريال عماني. كما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بأقل من 1% لتبلغ نحو 7 مليارات ريال عماني. وختاما مستمعين، هذا تذكير بأبرز العناوين. مؤتمر عمان للفضاء يبحث تنمية القدرات الوطنية لتطوير قطاع الفضاء في سلطنة عمان. السياد للحوض الجاف تنجز 130 مشروعا في إصلاح وصيانة السفن بنهاية أغسطس الماضي. الاحتفال بتخريج 125 مهندسا ضمن برنامج إمكان 3 لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشروعات والعقود الحكومية. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة سلطنة عمان للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة سلطنة عمان
1: صحتنا
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية
3: فأنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة علاجها والوقاية منها
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام. قبل أن نبدأ حلقتنا لليوم، نعزي أنفسنا ونعزي الأسرة الإعلامية في سلطنة عمان في رحيل زميلنا الإعلامي والكاتب أحمد بن درويش الحمداني الذي وافته المنية يوم أمس. إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأني أسمعها بصوته الآن معكم دوم. حكاية عمر ومسيرة وعطاء مع الناس. أبو نواف كان معكم دوم في صباحاتكم، معكم دوم في رسائلكم يقرأها ويتفاعل معها، معكم دوم في اتصالاتكم يستمع لكم يضحك معكم ويترك لكم أو يترك لكل صوت مساحته ووقته، معكم دوم في مشاويركم وطرقاتكم رفيق ربما لا ترونه دائما لكن تعرفوا صوته جيدا وتألفوا حضوره، معكم دوم في المسلسلات والدراما الإذاعية. سنوات طويلة منح فيها الميكروفون شيئا من روحه ومنح المستمعين الكثير من قلبه، واليوم يتلاشى ذلك الصوت ويرحل أبو نواف وتبقى خلف إذاعة تعرف صوته وزملاء عرفوه الإنسان قبل المذيع، ومستمعين كبر بعضهم وصوته جزءا من ذاكرتهم. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته. كنت تقول لنا طوال تلك السنوات أنا معكم دوم، واليوم نقولها لك ستبقى معنا دوم في الذاكرة وفي الأثر وفي كل صباح ومشوار وصوت إذاعي يعيد إلينا شيئا منك. إذن مستمعينا الكرام، نعزي أنفسنا ونعزي أسرة أبو نواف في هذا المصاب، ونستذكر شيء من مسيرته، مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 3 عقود جمع خلالها بين الإعداد والتقديم الإذاعي وكتابة الدراما التلفزيونية والإذاعية والتمثيل والتدريب الإعلامي. بدأ حضوره في الكتابة الدرامية العمانية مطلع 90s ومن أوائل أعماله مسلسل يوميات سعيد وسعيدة الذي بدأ إذاعيا ثم عرض تلفزيونيا في 91، وأصبحت شخصية مثل شخصية سلوم الحافي التي ابتكرها من الشخصيات الكوميدية المعروفة في الدراما العمانية. أما في الإذاعة كان من مؤسسي برنامج صباح الخير يا بلادي، وعمل في برنامج البث المباشر هذا الصباح، واشتهر لدى جمهور إذاعة الشباب ببرنامج معكم دوم الرمضاني الذي تواصل فيه مع المستمعين وفتح المجال لمشاركاتهم وأفكارهم، كما واصل تقديم وإعداد برنامج صباح الياسمين. إذن مستمعين الكرام، معنا عبر الاتصال الإعلامي الأستاذ هلال بن سالم الهلالي. أهلا وسهلا بك الأستاذ هلال. أستاذ هلال تسمعنا؟
1: ألو.
0: أهلا وسهلا بك الأستاذ هلال، نعزيك ونعزي أنفسنا بهذا المصاب.
1: والله طبعا أولا ألف رحمة على مصابنا الجلل الأستاذ أحمد بن درويش الحمداني، أبو نواف صاحب القلب الكبير الواسع، صاحب الصوت الجميل اللي كلنا كنحبه، صاحب الرأي السديد في أي جانب فني إعلامي درامي كتابي محتوى جميل تكتبه. هذا الإنسان لا يبخل عليك لا بالكلمة ولا يبخل عليك لا بالرأي، إنسان يعني كله يعني مسيرته كلها حافلة بالعطاء، الله يرحمه رحمة كبيرة واسعة إن شاء الله.
0: أستاذ هلال، ما هي الذكريات والمواقف أو ربما حتى الأعمال والبرامج المشتركة التي جمعتك مع أبو نواف؟
1: أبو نواف أولا إنسان، واقف عند كلمة إنسان في معنى هو يعني يتميز بهذه الإنسانية العظيمة اللي يعني مثل ما ذكرتها قبل شوية اللي لا تبخل عليك بأي عطاء كان. أبو نواف أول يوم أنا باشرت الإذاعة وكنت يعني أتفقد الوجوه في تلك الفترة في بالتحديد في عام 88 89 على ما أذكر في هذه السنوات، أنا دخلت الإذاعة 88 وهذا الإنسان موجود، وأنت كانت عندي هذه السمة الإعداد، وإني حاب أدخل إني أعد برامج، وكذلك أيضا حاب إني أدخل أمثل وكذا، فاحتضني هذا الإنسان حقيقة. وأذكر الجلسة الجميلة، يمكن أول جلسة أجلسها مع إنسان معني بهذه الزوايا، فكانت مع أبو نواف، وكانت جلسة مطولة جدا حول نصائح وإرشادات وإلى آخره. فأنا استفدت منه استفادة كبيرة، أولا في قراءاتي وفي زوايا وجوانب حياتي الإعلامية مع هذا الإنسان، فكان أستاذ ومعلم، أعتبره أيضا أستاذي حقيقة. فيما يتعلق بالجانب الإعلامي، احنا اشتغلنا انا وابو نواف يمكن كثير من البرامج لا اذكرها حقيقه، ولكن يمكن البرامج الدراميه اكثر. كونه الاستاذ احمد درويش انسان فنان وصاحب قلم وصاحب كتابات دراميه عديده جدا تصل المئات من الاعمال الدراميه اللي كتبها من مسلسلات ومن تمثيليات، فكانت الاعمال هذه اللي تقدم داخل السلطنه وخارج السلطنه كانت ايضا يعني تسعدنا ونتناقش مع بعض. وكان لما نطلع خارج السلطنة أنا كنت أستفيد منه أكثر، لأنه كان مساحات الملتقى يعني أكثر في لبنان، في عمل أيضا كان هو يكاد يكون الكاتب في هذا العمل على ما أذكر، أو معنى أصح كان مساند أيضا للطاقم في لبنان في تلك الفترة، ويكاد يكون هو من وزع الأدوار حسب علمي لعلمه، وهو أيضا من

0: ولي طبعا ايضا تواصل كبير جدا مع الفنان احمد درويش، كونه انا يمكن الفكره كانت من فكره طريق الحرير كانت فكرتي، وجلست مع هذا الانسان وقال لي اكتب الفكره، فكره عظيمه، ولكن كتبت الفكره بعدين بطريقه واخرى، ولكن اصر الاستاذ احمد درويش انك انت يجب انك تكون ايضا موجود في هذا العمل كممثل، فكان له ايضا يد في هذا في هذه الزاويه. ايضا الفنان انا اقول المرحوم رحمه الله عليه ابو نواف، كان مثلا يعني لما نجلس في اي نص كان كنا نتناقش في النص، وحقيقه لانه كاتب ومتمرس في عمليه الكتابه كان حريص جدا على انه يتفهم الموضوع تفهم كبير، فكان يصلح يعني احيانا بعض العبارات وينتقد بعض العبارات، ودائما رؤيته تكون سليمه، لانه نكتشف فيما بعض انه اللي قاله ابو نواف في المساحه الموجوده في هذا المحتوى في هذا العمل صحيحه، رؤيته كانت رؤيه دقيقه جدا في الاعمال اللي كنا يعني نشتغل فيها على الطاوله قبل ان نسجل، فكان ما شاء الله يعني رؤيته سليمه جدا جدا، وكان حريص جدا انه يعني الماده تكون اللغه العربيه يعني سليمه، وكوني ايضا لي علاقه باللغه وثقافتي طيبه في هذا المجال، فكان كن يشركني وايضا يتواصل معي احيانا، وايضا يعني يتفاعل معلومه ياخذها بلغتها السليمه من مصادرها.
1: نعم، يعني الأستاذ هلال مع كل هذا الأثر الذي تركه أبو نواف في ميدان المهنة وميدان العمل، ولكن الأثر الذي يتركه كذلك الإعلامي مع زملائه ومع من حوله في مساندتهم في مساعدتهم في كذلك مشاركتهم كثير من اللحظات، يجمع كل من عمل مع أبو نواف على البعد الإنساني في تعامله مع زملائه. أنا أتحدث عن هذا الأثر بعيدا عن الميكروفون والقلم والكتابة.
0: أبو نواف أولا يعني لما تجلس معه ما تمل، لأنه يعني قصصه وحكاياته جميلة جدا وما يبخل عليك، يعني حتى وهو مثلا نتحدث في سوالف وجوانب يعني شخصية، وهو أيضا بعده يعني مصر، احنا يمكن احنا عبد الله يمكن ما أدري هذا الإدمان للإعلام إدمان متواصل في أي مكان كان، يعني سواء كنا في البيت ولا سواء كنا كأصدقاء لازم الزاوية الإعلامية تدخل فينا، فكان دائما ما شاء الله عليه حريص أنه يقدم لكن أيضا أبو نواف عنده نوع من الإرادة الغريبة والعجيبة، يعني وهو في فترة يعني مرضه مر بظروف أكثر من يعني إشكالية مرضية صحية مرت عليه، ولكن لا تشعر أن أبو نواف مريض، الابتسامة عليه والضحكة عليه وهو في يعني أصعب الظروف وهو مبتسم ومشرق الوجه رغم يعني إشكاليات والأمور اللي هو يمر بها، والظروف يمكن أيضا اللي مر بها أبو نواف نعرفها كنا نجلس مع بعض، ولكن هذا الرجل دائما يعني لا يشعرك بأنه هو إنسان عنده مريض ولا شيء من هذا الخبيث، قوي عنده إرادة قوية وعنده إرادة جميلة. كذلك أبو نواف يعني أيضا تلاقيه يعينك يعني في السفر، وكان مثلا نحن لما كنا مثلا في القاهرة أبو نواف مثل الأب يعني معانا، إذا نقص شيء هو اللي يكمله ويسألك ويش باللي باقي ويش كذا، وتلاقيه يعني يبادر من ذات نفسه يوفر لنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة، يعني كنا في عمل كدرامي وكان يسأل هو عنا يعني واحد واحد، هو والأستاذ محمد ناصر المعولي رحمة الله عليه كانوا مثل الآباء لينا، وكان يسأل مثلا عن الفنان والفنانات اللي كان معنا رشا في ذيك الفترة فيسأل عنها كان باستمرار وكأنه أب يعني، وهو فعلا يعني

0: داخله هذه الروح الأبوية ما تفارقه أبدا في أي مكان كان.
1: نعم رحمه الله، وكما كان يقول لنا في كل رمضان معكم دوم، نقول لا ستبقى دوما في ذاكرتنا. شكرا جزيلا لك الأستاذ هلال، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
0: والله شكرا لك عبد الله على هذه البادرة، وكذلك أيضا الطاقم الموجود معك في هذا البرنامج، وكذلك الأسرة الإعلامية. حقيقة فقدنا إنسان قامة إعلامية كبيرة، نتمنى يا رب إن شاء الله يكون في يعني في الجنان بإذن
1: اللهم
0: الله
1: آمين.
0: تعالى، والله يرحمه ويغفر له وأيضا يصبر أهله. بارك الله فيكم،
1: اللهم آمين.
0: نتمنى
1: شكرا
0: يا رب إن شاء الله الإعلام دائما هكذا مشرق.
1: شكرا شكرا جزيلا
0: الله
1: لك
0: يخليك
1: الأستاذ
0: أحمد.
1: هلال.

غبت يا أبو نواف، لكن أثرك سيبقى معنا دوما. إذا مستمعينا ومتابعينا، في حلقتنا اليوم في استديو الظهيرة، كما عودناكم دائما في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع، سيكون معنا اليوم موضوع السلاحف البحرية في عمان، واقع الحماية والتحديات، وكما تابعنا طبعا الاهتمام بموضوع المحميات بشكل عام، ويمكن بعض الأشياء اللي يعني تستجد في مسألة الاعتداء أحيانا على هذه الأحياء وتعزيز الوعي بأهميتها. سيكون معنا هنا في الاستديو الأستاذ نزار بن سالم الفن العريمي، مدير إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية، وكذلك الأستاذة بشرى بنت علي الكندي، باحثة دكتوراه بجامعة السلطان قابوس كلية العلوم في قسم الأحياء. وسنتحدث أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع، ونرحب دائما وأبدا بمداخلاتكم على 7244-2010، وهذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. إذن فاصل ولنا عودة مع موضوعنا لليوم.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية، ولكل من يتابعنا مرئيا على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس، فأهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم مستمعينا سيكون حول السلاحف البحرية في عمان، واقع الحماية والتحديات. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستديو الأستاذ نزار بن سالم الفن العريمي، مدير إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية. أهلا وسهلا بك الأستاذ نزار.
2: حياك الله وسهلا أخ
1: عبد الله. حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
2: الله يعطيك العافية. حياك
1: الله. ونرحب بالأستاذة بشرى بنت علي الكندي، باحثة دكتوراه بجامعة السلطان قابوس كلية العلوم قسم الأحياء. أهلا وسهلا بك الأستاذة بشرى.
3: أهلا.
1: حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو للحديث عن هذا الموضوع، وللحديث كذلك عن جهود الحكومة ممثلة في هيئة البيئة في توفير البيئات المناسبة لمختلف الأحياء. وقبل الدخول في موضوع السلاحف، من الجيد يعني الأستاذ نزار نوضح للمستمع والمتابع الاهتمام بالمحميات بشكل عام اللي موجودة في مناطق ومحافظات مختلفة من سلطنة عمان، وما هو حجم هذه المحميات وعددها.
2: نعم، مرحبا وسهلا، ومشكورين على إتاحة الفرصة إن احنا نلغي بعض نلغي نصرة الضوء على يعني أعمال هيئة البيئة في مجال المحميات وغيرها. طبعا عدد المحميات طبعا في سلطنة عمان تتجاوز 32 محمية، كل محمية لها خصوصيتها وفي مجال الحياة الفطرية. طبعا في جنوب الشرقية توجد 4 محميات، محمية قهوان اللي هي تعتني بالوعول والغزلان والطيور والنباتات،
1: اسمها محمية ايه؟
2: محمية قهوان.
1: قهوان
2: أيوة. المحمية الثانية طبعا هي الكل يعرفها، اللي هي محمية السليل الطبيعية اللي هي تشتهر بالكثافة الكبيرة من أشجار السمر، وبالإضافة إلى الغزلان والنسور والنباتات. أيضا عندنا محمية الغاف، هذه محمية طبعا أصدرت فيها توجيهات بحيث أنها تكون محمية حماية لمدة 30 عام. طبعا تشتهر بأشجار الغاف، بكثافة كبيرة من أشجار الغاف، والحمد لله رب العالمين احنا كهيئة بيئة عملنا الدراسات بما يكفي بحيث ان احنا نسلط الضوء عليها ونصدر فيها قرارات اللي هو ادارتها. محمية راس الحد للسلاحف، هاي طبعا محمية انشئت في عام 1996، طولها تقريبا 120 كيلو متر مربع. تشتهر طبعا بسلاحف اللي هي السلحفاة الخضراء، هي تعتبر الأولى عالميا من كثافتها في سلطنة عمان.
1: نعم. هو السلاحف أنواع؟
2: سلاحف طبعا في اللي تواجد في سلطنة عمان تعشيش 4 سلاحف.
1: 4 أنواع من السلاحف.
2: 4 أنواع من السلاحف. بس إذا نتكلم عن محمية راس الحد، طبعا السلحفاة الخضراء هي المصدر الأهم طبعاً في المحمية.
1: نعم.
2: أيضاً عندنا مواقع في مصيرة وفي شواطئ ثانية غير محمية السلاحف.
1: نعم.
2: فيها الأربع أنواع كلها اللي هي الشرفاف والتكشار والخضرة طبعاً والزيتوني.
1: نعم. نحن لما نقول محمية يعني في اشتراطات، في ضوابط، في مساحة محددة بكيلومترات معينة للاهتمام والرعاية بنوع معين من الحيوانات أو النباتات، صحيح كذا؟
2: نعم.
1: نعم. وهنا تدخل أحيانا مسألة التوعية من جانب، ومسألة كذلك مواجهة أي مخالفات أو تعديات.
2: طبعا في يعني معلومة مهمة بغيت أخبرك إياها. إحنا أساساتنا أو من اهتماماتنا إدخال المجتمع المحلي في إدارة المحمية بشكل عام، يعني كل المحميات. وأنا بصفتي طبعا في جنوب الشرقية أتكلم لك عن محمية الغاف ومحمية السليل ومحمية راس الحد، هذا اللي طبعا يشملهم الكثير من المواقع المجتمع المحلي، منازلهم وغيره. فبالتالي لابد أن احنا هم يكونوا شركاء عندنا في الحفاظ على هذا الموقع. وإحنا يعني كثير من الأمور دائما نتخذها بتشاور معهم.
1: نعم، جميل هذا موضوع إشراك المجتمع المحلي لأنه هو جزء من هذه البيئة ومن هذا المكان.
2: طبعا.
1: أثر التفاعلات البشرية على الإجهاد والسلوك لدى السلاحف البحرية الخضراء في محمية جزر الديمانيات الطبيعية. الأستاذة بشرى، هذا كان عنوان رسالة الماجستير؟
0: أيوة بالضبط، كان عنوان رسالة الماجستير قبل سنتين. نعم. يعني خلصت هذه السنة الماجستير وبدأت الدكتوراه.
1: إيش سر هذا الاهتمام بالسلاحف؟ ليش اخترتي هذا العنوان لدراسة الماجستير؟
0: والله صراحة
1: وبعدك مستمرة طبعا في الدكتوراه.
0: مستمرة إن شاء الله للأبد. طبعا هذا الشغف عن السلاحف بالتحديد كان من سنوات سابقة، يعني يمكن بديت أدخل بتعمق في المجال البيئي من 2008 وبديت يعني أعمل، دخلت في كامبين مع جمعية البيئة العمانية، اشتغلت معهم في بيانات مع السلاحف السلاحف الريماني، كذلك زرت مصيرة، زرت أكثر من موقع في سلاحف، القراءات المستمرة، قراءة الدراسات العلمية، شفت أنه في كثير اهتمام من هذا الجانب. يعني سلطنة عمان تحاول الاهتمام دائما تتجه إلى أول شيء الاستدامة، الاهتمام بالبيئة، المحافظة عليها وغيرها، تقريبا من السبعينات هذا الاتجاه. وبنفس الوقت نحن مطالبين أساسا بالسعي لحماية البيئة، لحماية الثروات الوطنية، والسلاحف تعتبر من الثروات الوطنية على فكرة. كيف؟ لأنه عمان بالتحديد الوحيدة في العالم تمتلك 5 أنواع في شواطئها من أصل 7 أنواع. هذه ميزة، ما في ولا مكان ولا شاطئ في العالم يمتلك هذه الـ5 أنواع.
1: ونحن في عمان عندنا 5 أنواع.
0: عندنا 5 أنواع، ومن أصل هذه الـ5 أنواع عندنا 4 أنواع تقوم بالتعشيش اللي ذكرهم أستاذ نزار. هذا ممكن نقول إنها ثروة وإرث بيئي، ولكن نفس الوقت ممكن يكون ثروة اقتصادية. ممكن أستغل هذه الثروة أو الإرث البيئي في شيء ممكن أنا أساهم في تنويع الاقتصاد والدخل لسلطنة عمان. فبما أن أنا عندي هذا الشيء، كيف ممكن أساهم أني أقوم بالمحافظة عليه كإرث بيئي، وكيف ممكن أنا أساسا أستفيد منه في كدخل إضافي أو تعزيز سياحة والوصول إلى ثروة اقتصادية لسلطنة عمان.
1: نعم، ما عليه، يعني قبل لا أدخل في جوانب يمكن فنية وأنت دراستك علمية.
0: أيوة.
1: يمكن ما تحتمل هذه الأسئلة البسيطة جدا، لكن من خلال دراستك وتعمقك، ما هي أبرز المغالطات التي يعتقدها البعض عن السلاحف، طيب، وهي بعيدة كل البعد عن الحقائق العلمية؟
0: أهم نقطة اللي هي أنه السلاحف ظهر لما يعني الشل تبع السلحفاء أو ظهر السلحفاء.
1: نعم.
0: ظهر السلحفاء الناس تتوقع أنه هذه مثل القوقعة، يعني ما في إحساس. يعني لو لمسناها ركبنا فيها مثل الحادثة اللي حصلت الأسبوع الفائت تقريبا.
1: نعم.
0: في ناس تتوقع أنه السلحفاء ما تحس، لكن بالعكس إحساس عالي جدا. ممكن هذا أصلا يؤدي إلى تسبب بالضغوط والإجهاد الفسيولوجي، ممكن يسبب لها إذا كان عندها هدف إنها تعشش في تلك المنطقة، ممكن لا تتفادى التعشيش وتتجه إلى منطقة أخرى. في كثير يعني مغالطات، مثل بعض الأوقات يقول لك إنه السلاحف لا ما تحس ما تشوف مثلا،
1: هي تقدر تنفصل عن هذه
0: لا السلاحف البحرية ما تقدر تنفصل أصلا،
1: ما مثل اللي نشوفها بالكرتونة.
0: لا تماما شيء مختلف تماما. وبالعكس يعني الإحساس جدا عالي عندها، وممكن حتى إذا كان يعني تأثير كبير على القوقعة، ممكن نقول بها إذا بالعربي الشل.
1: نعم.
0: مال السلحفاة ممكن إنه يؤدي حتى إلى موتها، إصابتها بجهاد نفسي أو جهاد فسيولوجي كبير ويؤدي إلى الموت، خاصة السلاحف الصغيرة.
1: نعم. الأستاذ نزار، يعني اهتمام سلطنة عمان بالبيئة بشكل عام هو اهتمام أصيل، يعني بعيدا عن موضوع القياس والمؤشرات وإيش
2: الإرث حصلناه إحنا من أهالينا يعني.
1: نعم. وبالتالي اهتمامنا اليوم بهذه المحميات هو امتداد لاهتمامنا نحن بالبيئة. عندما نذكر موضوع السلاحف وذكرت الأستاذة بشرى أن هذه ثروة، ثروة وطنية يعني.
2: صحيح.
1: لماذا تتواجد هذه السلاحف في أماكن معينة ولا تتواجد في أماكن أخرى؟ يعني لماذا بالتحديد في سلطنة عمان في محافظة جنوب الشرقية في رأس الحد وما نشوفها في بقية السواحل أو أماكن
2: شكرا
1: أخرى؟
2: طبعا على سؤال وجيه، جزاك الله خير. طبعا شواطئنا يعني في رأس الحد وبعض الشواطئ في جنوب الشرقية ومحمية جزر ديمانيات وجزيرة مصيرة يعني تمتاز بانسيابية الشواطئ. يعني انسيابية الشواطئ طبعا مهمة جدا بالنسبة للسلاحف، يعني في عملية التعشيش وفي عملية تفخيص البيض.
1: ايش تقصد انسيابية الشواطئ؟
2: يعني اول شيء يعني ما تكون مسطحة، تكون على بشكل مائل، فيها السلحفات طبعا تختار موقع البيض او التعشيش في مواقع هي تكون بالنسبة لها مناسبة. وعلى اثرها طبعا ممكن تحديد نوع الفصيل، ممكن أنثى ممكن ذكر ممكن مزدوج. وهي طبعا دراسة قاموا فيها جامعة سلطان قابوس جزاهم الله خير، وحددوا لنا حتى المسافات من بين نقطة البحر وآخر الشاطئ، كيف ممكن إن احنا يعني نحدد عملية الجنس، تحديد الجنس وتعتمد بدرجة الحرارة طبعا.
1: نعم
2: أيوة. أيضا نفس الشيء يعني وجود التغذية المناسبة الشواطئنا طبعا غير عن الشواطئ العالم بوجود تغذية مناسبة بالنسبة للسلاحف، تغذية جدا مناسبة لها ويعني تكاد تكون على مستوى العالم. طبعا هي متميزة،
1: طبعا هذه تغذية طبيعية من
2: تغذية طبيعية
1: طبيعة
2: طبعًا
1: البحر
2: طبعا سواء كان من الشعاب المرجانية أو من الكائنات البحرية.
1: نعم.
2: فهذه من أهم الأسباب اللي يعني تتبح السلاحف، بجانب طبعا إنه الهدوء. شواطئنا فيها هدوء، وفي شواطئ بكر طبعا ما دخلت فيها الإعمار السكاني مثل ما يقولوا.
1: نعم. إذن الهدوء وطبيعة الشاطئ له دور. نعم
2: نعم طبعا.
1: نعم أستاذ أبو شهر، السلاحف من الحيوانات المعمرة يعني تعيش لزمن طويل، متوسط عمرها
0: المتوسط ممكن نقول إذا السلحفاة يعني وصلت لمرحلة التزاوج و وصلت لمرحلة البلوغ وغيرها ممكن أن توصل فوق 150 إلى 300 سنة عادي، يعني إذا ما واجهت أي خطر وتم اصطيادها أو تم قتلها أو أي شيء، يعني توصل فوق 150 سنة.
1: نعم. طبعا نحن لما نتحدث عن التعشيش دائما هناك في تركيز أنه مع تفقيصها كذا تعود هذه السلاحف إلى البحر يعني مباشرة وما في شيء يعيقها، يعني
0: هذا الهدف إنما في شيء يعيقها.
1: نعم هذا الهدف. أيوة.
0: هذا الهدف أيوة بالفعل.
1: هو في شيء يعيقها؟
0: أكيد في كثير أشياء تعيقها. في أشياء طبيعية في البيئة نفسها وفي أشياء دخيلة.
1: نعم.
0: اللي هي بسبب الوجود البشري.
1: نعم.
0: الأشياء الطبيعية مثل عندك النورس، الثعالب إذا كانت أي.
1: هي المسافة ما بين التفقيص وما بين العودة للبحر عادة تكون قصيرة.
0: إذا على نحن أيوة هي قصيرة، بس على سلاحف صغيرة لا ممكن إنها تتشتت وتتوه، يعني مثلا 3 متر 4 متر ممكن إنها تتوه. إذا مثلا كان عندي مثل ما ذكرت في البداية أنت الضوء عامل مهم جدا، ممكن يكون عندي تلوث ضوئي، الضوء لون الضوء نفسه غير مناسب مثلا الإضاءة البيضاء هذه تشتتها وتخليها تتجه إلى الضوء الأبيض اللي نتفكر مثلا القمر فتتجه بعكس اتجاه البحر.
1: إيش يصير لما ما ترجع مباشرة هذه السلاحف بعد التفقيص للبحر؟
0: كثير سيناريوهات ممكن تحدث. في البداية ممكن
1: هي لازم تعيش في الماء، لازم ترجع الماء.
0: أيوة أكيد لازم ترجع في الماء. عندنا السنوات، إذا تعرف مصطلح السنوات المفقودة طبعا هذه ليش سميناها السنوات المفقودة، هي أول ما تفقس السلحفاة تروح على البحر تبدأ عاد مسار حياتها المجهول في الغالب ما نعرفه وين تروح مسار حياتها، التغذية لحد ما توصل مرحلة البلوغ وتبدأ بالتزاوج ثم التعشيش مرة أخرى، يعني هذه مرحلة حياتها. حتى تصل يعني إلى الشاطئ ممكن يعيقها أي شيء، أي مشتت خارجي ممكن إنها إذا تاهت وراحت مثلا في الطريق عن سيارات ممكن ناس، وفي كثير ناس قالوا إنه حصلنا سلاحف صغيرة ما يعرفوا يتعاملوا معها، ما رجعوها مثلا إلى الشاطئ، لا أخذوها معاهم ماتت. في كثير يعني أشياء ممكن إنها تسبب فقدان هذه السلاحف.
1: نعم. المسافة، في مسافة محددة ما بين أقرب نشاط بشري أو سكاني وما بين المحمية، بحيث أنه تضمن عدم يعني وصول التلوث الضوئي أو بعض ربما الاعتداءات
2: طبعا
1: على.
2: طبعا احنا محددين مسافات بالاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص من وزارة الإسكان. بالنسبة لمناطق تعيش السلاحف، لابد يكون النشاط البشري ما يقل عن 150 متر عن أكبر مد، أكبر مد بحري. 150 متر،
1: ما شوية 150 ولا
2: لا 150 متر
1: اعتبر.
2: بالنسبة لنا. شوف السلاحف مثل ما خبرتك من البداية إن هي يعني يعتمد على موقع التعشيش فيه، فأقصى أقصى مد موقع يكون فيه التعشيش تقريبا 150 متر.
1: نعم.
2: لكن احنا طبعا احنا ما نمشي على، أنا أقول لك يعني احنا مثلا لو ضربنا مثلا في محمية رأس الحد، طبعا على 300 متر موجود المسافة. احنا يعني
1: نعم.
2: ما نسمح بحكم سلطتنا طبعا على المحمية، ما يقام أي مشروع أي نشاط في المحمية إلا بعد ما أخذ رأي هيئة البيئة في هذا الموضوع. أي شيء جينا لابد إن احنا نعمل فيه احتياط، نزيد من المسافة بحيث إن احنا يعني نعمل للمستقبل. إذا كان في أشياء تحدث في المستقبل احنا طبعا عاملين حسابنا فيها. يعني بضرب لك مثال، مثلا الحين وزاره البلديات او هيئه يعني مديريه جنوب الشرقيه عندها مشروع سياحي بيئي في محميه السلاحف. يعني لحد ما طلعنا لهم الترخيص يعني اخذنا يعني اخذوا جذب معاهم في عمليه تحديد الاناره، عمليه المسافه، عمليه المواد اللي راح تستخدم في المشروع. وطبعا في النهايه توافقنا على هذا المشروع، وإن شاء الله بين النور قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، وماخذين فيه كل احتياطاتنا في مجال حماية السلاحف.
1: نعم. حاليا ما طبيعة الرعاية والحماية اللي تقدم في الموقع نفسه، يعني في المحمية، لأنه المحمية تتيح الزيارة
2: طبعا
1: للسياح
2: طبعا
1: وهكذا، فما هي أبرز يعني الأوجه الحماية والسلاحف هذه؟ هل في تدخل بشري بشكل أو بآخر، أو أنكم أنتم فقط تضمنوا أنه ما في تأثيرات سلبية لكن ما في تدخل بشري على مسألة التعشيش وعودة، ولا إيش وإيش اللي يصير في المحمية؟
2: في تعديات طبعا على السلاحف موجودة يعني، وكل ممنوع مرغوب مثل ما يقول. يعني احنا طبعا عندنا هنا كجهود هيئة البيئة يعني نعاني كثير من الإضاءة، نعاني كثير من التدخل يعني السواح وتدخلهم في الشواطئ، نعاني كثير أيضا من مخلفات البلاستيك الموجودة. هي طبعا كلها تأثر على وجود السلحفاة وتأثيرها على يعني مواقع التعشيش. هيئة البيئة طبعا تبذل كثير من الجهد في هذا المجال. في الآونة من 4 5 سنوات بدأنا في فترة التعشيش نوظف أكثر من 15 مواطن للمساعدة مع الأخوان المراقبين في محمية السلاحف، بحيث أنهم ينظموا عملية الزيارات، زيارات السواح سواء كانوا من المجتمع المحلي أو من داخل عمان أو من خارج عمان.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى يعني إحنا نعمل حملات توعوية مكثفة عبر برنامج اسمه برنامج حماة البيئة. هذا طبعا مدعوم من أحد الشركات في محافظة جنوب الشرقية. هذا البرنامج طبعا يقوم على استقطاب عدد معين من المتطوعين، مهمتهم طبعا معرفة إيش يعني محمية السلاحف، أيضا مساعدة يعني مساعدة مع هيئة البيئة في عملية توعية السواح والمجتمع المحلي في هذا الموضوع. أيضا في نفس الوقت نقوم بعمليات تنظيف الشواطئ. تنظيف الشواطئ ترى مهم جدا معنا، فشاطئ رأس الحد طبعا دائما بشكل أسبوعي نقوم بعملية تنظيف فيه بمشاركة المتطوعين. طبعا جهود هيئة البيئة كثيرة طبعا في معرفة سلوك السلاحف. بجانب اللي ذكرت لك فيه احنا أيضا نقوم بعملية تعقب للسلاحف هذه.
1: نعم.
2: نضع فيها بعد ما تعشش في الموقع معين، نضع فيها جهاز تتبع نشوف سلوكها كيف، إلى وين بتروح.
1: نعم.
2: عملنا تقريبا 10 تجارب في هذا الموضوع. فكان يعني واحدة من السلاحف وصلت إلى أستراليا.
1: ما شاء الله.
2: إيه.
1: مسافات طويلة.
2: يعني هي هذا الجهاز طبعًا لمدة سنة يكون يشغل يظل يشتغل طبعًا كل ما ظهرت السلحفاة على سطح البحر يعطينا إشارات هي وين موجودة كجهاز تتبع يعني.
1: نعم.
2: الباقي طبعًا وصل حد شيء للصومال وصل إلى دول الخليج داخل. هذا أعطانا فكرة يعني عن سلوك السلحفاة وين تكون موجودة. بس يعني تطرق لموضوع الصغار السلاحف طبعا مثل ما قالت لك أختي بشرة إنه الإضاءة هي يعني العائق الأكبر بالنسبة لي لرجوع السلاحف إلى البحر. طبعا السلحفاة تبيض تقريبا من 80 إلى 160 بيضة في كل مرة، المعدل 120 بيضة في كل تعشيشة يعني. تقديرا اللي يعيش منها ثلاث
1: من هذاك العدد كله
2: ثلاث مثل ما ذكرت لك.
1: كم يحتاج مدة إلى التفقيس
2: من يوم التعشيش إلى التفقيس؟ 60 يوم.
1: 60 يوم.
2: أيوة. طيب. إحنا يبدأ عندنا الموسم التعشيش من شهر 7 و8، طبعا شهر 9 يبدأ عملية التفقيس، 10 ونهاية 11. أيوة. هذه الفترة هي اللي احنا نكثف فيها عملية الرقابة في المحمية.
1: نعم.
2: ونكثف فيها التوعية بالنسبة للزوار والسكان المحليين يعني.
1: نعم.
2: أيوة. احنا صراحة من السكان المحليين حاصلين تجاوب جدا تجاوب يعني.
1: أكيد لأن هي ثقافة تراكمت يعني عند السكان.
2: نعم. فطبيعة السلحفاة طبعا احنا يعني شاهدنا ان رجوع سلاحف كبار رقمناها من 15 سنة ومن 20 سنة
1: وعادت
2: مرة ثانية.
1: نعم.
2: السلحفاة الصغيرة فيها مجس في بطنها. فيها مجس هذه بعد ما تطلع السلحفاة من الحفرة قبل ما توصل الشاطئ البحر بأمتار توقف. هذه السلحفاة الصغيرة توقف وتأخذ مثل تأخذ إحداثيات الموقع في ذاكرتها يعني.
1: يا سبحان الله.
2: ايه.
1: طيب
2: من تاخذ احداث تلقف برهه بسيطه من الوقت في ذاك الموقع وتروح طبعا تشق طريقها طبعا الى لا الى الى البحر ترجع بعد 30 سنة. ترجع بعد 30 سنه ليش؟ في نفس الموقع اللي يعني ظهرت منه للتعشيش.
1: معلومة ملفتة حقيقة.
2: هذه شواهد احنا يمكن
1: استاذ ابو شرا كيف من الجانب العلمي وثبت يعني
0: من الجانب العلمي الحالي يعتبر من الالغاز يعني لغز حرفيا لغز ايش سبب رجوع بالتحديد رجوع يعني مثلا لو قلنا السلحفاة الانثى الصغيرة ترجع مرة ثانية الى نفس مكان ما شرط يكون نفس الموقع ولكن نفس الشاطئ للتعشيش في نفس المكان التي تم يعني أمها وضعت البيض فيه.
1: نعم.
0: هذه من الغاز اللي ما حد يعني لحد الآن اثبتت علميا.
1: نعم.
0: بس تم رصدها يعني بشكل حسب البيانات والدراسات تم رصدها.
1: نعم.
0: بشكل يعني متتابع نفس الشيء اللي هي سنوات المفقودة في عمرها نفس الحال يعني من الغاز وبعد كمية الأكسجين اللي ممكن يعني ما تحصله أو تفقد قدرتها على الحصول على الأكسجين تبقى عايشة لفترات طويلة أو لساعات طويلة أو أيام حتى ممكن بدون أكسجين. هذا نفس الشيء من حاليا الناس أو العلماء جالسين يحاولوا يبحثوا فيه.
1: نعم.
0: يعرفوا كيف
1: معلومة ملفتة حقيقة. أنت في دراستك طبعا ذكرت موضوع التفاعلات البشرية وأثرها على الإجهاد والسلوك لدى السلاحف، لكن خليني أسألك سؤال من زاوية أخرى يعني من زاوية مغايرة. هناك علاقة غريبة عجيبة أحيانا بين البشر والسلاحف، يعني هناك في كذا يعني في كثير يحبوا السلاحف.
0: أيوة بالفعل.
1: ومن خلال طبعا علاقتك المبكرة مع التخييم وجودك في أماكن السلاحف، ما سر هذه العلاقة؟ شكل السلاحف غرابتها ولا إيش؟
0: من وجهة نظري يعني في البحر أول شيء في البحر يعني السلوك اللي موجود عندنا للسلاحف الموجودة في عمان وبالتحديد في الديمانيات ما أقدر يعني أعمم الموضوع على باقي المواقع، ولكن عندنا في جزيرة الديمانيات سلوك فريد جدا. ممكن نؤكد أنه فريد على مستوى العالم أنه ما في مكان بهذه الطريقة. السلوك الطبيعي للسلحفات إما الهرب أو القتال كأي حيوان طبيعي. إذا كان وجود مهدد أو مثلا وجود البشر أو أي مهدد للخطر، في الطبيعي أن الحيوان إما يهاجم كرد فعل أو يهرب.
1: أو يهرب، نعم.
0: لكن سلوك السلاحف الموجودة في الديمانيات اللي هي السلاحف قبل مرحلة البلوغ، دراستي كانت للسلاحف اللي تقريبا الشل سايز اللي هي القوقعة مالها تقريبا 60 سنتيمتر، من 30 إلى 60 سنتيمتر، هذه ما وصلت مرحلة البلوغ. ولكن السلاحف مميزة أن أنت تسبح وتسبح معاها، تغطس، يعني السياح يسبحوا مع السلاحف بدون ما تهرب، يعني تفكرها أنها هذه سلاحف خلاص ريلاكست ومرتاحة معاك وما خايفة. ولكن بالعكس، يعني أنا لما استشرت مختصين، مختص جراح سلاحف من فلوريدا، قال لي لا بالعكس هذا سلوك يخلينا ننتبه أكثر أنه لا في شيء، هذه ميزة صح لكن في شيء، يعني هل هي بسبب الضغط اللي حاصل خلاها تعتاد وجود البشر ولكن هم يعني مسببين ضغط أو جهد أو لا. عشان كذا يعني في دراستي القادمة إن شاء الله يعني أخذت عينات دم من هذا السلاحف وقالت أشوف يعني هل ممكن أن وجود البشر يؤثر عليها أم لا.
1: نعم، بنرجع لك الأستاذة بشرى، بنذهب لأذان العصر، يعني معلومات مشوقة، وبنرجع لكم مستمعين.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. ويجري الترحيب بضيوفي في الاستديو الأستاذ نزار بن سالم الفن العريمي، مدير إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية، والأستاذة بشرى بنت علي الكندي، باحثة دكتوراه بجامعة السلطان قابوس، كلية العلوم قسم الأحياء بن قوسين تخصص سلاحف. ما شاء الله أبحرتي في هذا المجال. طبعا يعني نحن نتحدث عن محميات إلها قواعدها وإلها نظمها وإلها تشريعاتها. كيف يتعامل القانون والتشريعات مع المخالفين أحيانا؟ هذه ثروة وطنية، اتفقتوا كلاكما أنها ثروة وطنية، وبالتالي الحفاظ عليها وحمايتها واجب وطني كذلك، تنظم التشريعات والقوانين.
1: بمجرد ما ينزل المرسوم لأي محمية كانت، تبدأ هيئة البيئة طبعا في عمل كيفية إدارة هذه المحمية، ومن ضمنها طبعا وضع التشريعات والقوانين في مجال الحفاظ على هذه المحمية. طبعا التشريعات والقوانين معروفة، احنا يعني هيئة البيئة هدفها طبعا الحفاظ على ايا كانت من المحميات الموجودة، فبالتالي تعمل على عمل تشريعات وقوانين في بعض الأحيان منها تكون يعني صارمة، خاصة بالنسبة للحيوانات النادرة او المهددة بالانقراض. فاحنا الحمد لله يعني تعاملنا مع يعني مع الجهات الثانية اللي هو النيابة العامة وشرطة عمان السلطانية والقضاء تعامل مباشر، وجزاهم الله خير، يعني هم قائمين بدور كبير في هذا المجال.
0: نعم، وش أهم السلوكيات الخاطئة التي تصدر من بعض سواء الزائرين أو السياح إلى هذه المواقع، بالتحديد مواقع محمية السلاح؟
1: في طبعا في بداية حديثي خبرتك احنا المجتمع المحلي جدا متعاون معنا، يعني
0: لكن انتم تستقطبوا زوار من انحاء العالم؟ لا ابالغ، يعني من
1: كل مكان. طبعا اذا كنت بغيت تتحدث عن محمية السلاحف، يعني اصعب السلوكيات اللي احنا نحصلها طبعا اللي هي ارتياد السيارات على الشواطئ، هي تأثر على مواقع التعشيش وتأثر على البيض طبعا. يعني تكاد تكون تفسدها. يعني ايضا نفس الشيء، يعني من السلوكيات انه احنا يعني عندنا وقت معين للزياره بعد صلاه المغرب، يفترض ان الجميع يعني يتحرك خارج حدود الشاطئ، بس للاسف يعني
0: انتم تفضلوا انه ما يكون في او هذا منصوص عليه انه ما يكون حد في الفتره المسائيه.
1: شوف انا بعطيك معلومه بسيطه، يعني مثل ما قالت لي الاخت بشرى ان السلحفاه حساسه جدا، يعني قبل ما تطلع السلحفاه الى الشاطئ تعمل عمليه دوريه هي بنفسها دور العصر، قبل الغروب تعمل بعمليات دوريه انها تروح تستكشف الموقع اللي بتعشش فيه. اذا حصلت فتره يعني العصريه او قبل المغرب في ازعاج وفي ناس وفي كثير، ما تطلع، تروح تشوف لها موقع ثاني بديل. متى ما حصلت الموقع هادي واموره طيبه، على طول هي تعشش في نفس الموقع. هذه الاسباب اللي تخلينا احنا دائما نروح يعني نعطي معلومه للضيف او السائح او الزائر الشاطئ انه يعني بعد الساعه 5 العصر او 6 العصر حسب الوقت، يعني انه يكونوا خارج حدود الشاطئ. احنا ما نمنع طبعا انهم يكونوا فتره المسائيه في الشاطئ، ولكن في حدود مثل ما خبرتك 150 متر يفترض ان ما حد يكون موجود هناك. ايضا عدم تفعيل فعاليات كرة قدم مثلا في على الشاطئ، موسيقى وإشعال نار، هذه أشياء احنا من المحظورات عندنا، يعني بالنسبة إذا بغينا يعني إن نكون نوقف.
0: نعم. هو في مراقبين على
1: في
0: لكن هي كم مساحة الشاطئ؟ يعني أساس المستمع المتابع يدرك يعني إنه ما من السهولة مراقبة كل مكان في هذا الشاطئ.
1: شوف يعني احنا قسمنا محمية السلاحف في راس الحد، أنا أتكلم مش راس الجنز، راس الحد، إلى يعني منطقتين. منطقة جدا محظورة يعني على مسافة 4 كيلو جدا محظورة، لأن هي فيها كثافة كثيرة من تعشيش السلاحف. ومنطقة أيضا صفرة، سميها احنا صفرة، هي في يعني التعشيش فيها بسيط، مش بسيط، موجود لكن مش بنفس كثافة الموقع الأول اللي احنا خبرتك عنه. فهذاك الموقع الثاني اللي هو المنطقة الصفراء، احنا يعني بعض الأحيان يعني نكون معهم يعني السواح، يعني ما نحرمهم لذة الجلوس على الشاطئ ومشاهدة القمر ولا غيره، لكن أيضا نعطيهم التحذيرات، نعطيهم المعلومات اللي احنا
0: يعني
1: نضيفها يعني.
0: تعتمد على التوعية بشكل كبير.
1: طبعا
0: أنت قلت لي الآن أن وجود السياح في فترة العصرية قرب المغرب يعني سلوك شوية يمكن منفر للسلاحف،
1: هي.
0: قلت أن السلاحف حساسة لأبعد غاية،
1: نعم
0: وقلت أنه حتى من الإضاءة تنزعج يعني،
1: نعم
0: فما بالك بمشهد من يصعد على سلحفاة على ظهرها ويتباهى ويصور كما شاهدنا في الحادثة الأخيرة،
1: نعم
0: وينشر كذلك يعني
1: هي.
0: على هذه حادثة عالمية صارت، لأنها ما فقط في عمان، شفنا كيف التفاعل العالمي
1: عدود
0: من
1: أفعال.
0: المهتمين بالبيئة وهكذا. ف يعني نتحدث عن هذه الحادثة، نعرف أنها أخذت مسارها
1: طبعا
0: القانوني،
1: نعم
0: لكن هذا السلوك وصل لنا
1: نعم
0: وشفنا، وربما هناك مشاهد أنتم أعلم بها أكثر منا نحن،
1: نعم
0: تمثل سلوكيات خطيرة. أمورنا مع المجتمع المحلي الحمد لله جيدة، وعي وإحساسهم بهذه القيمة كبيرة، لكنه الزوار والسياح يعني ربما ما كلهم بنفس الإدراك
1: صحيح.
0: والوعي.
1: طبعا يعني شوف، مشاهدة السلاحف لابد يكون بتصريح، ما ممكن تروح تشوف سلاحف بدون تصريح. وعشان كذا عندنا المركز العلمي في محمية رأس الجنس، هو المقر الوحيد المصرح فيه باستجلاب السواح وزيارة ومشاهدة السلاحف بمرشدين سياحيين، بمراقبين بيئيين معتمدين وفاهمين كل شيء. الحادثة هذه اللي صارت هني كانت الجمعة الماضية تاريخ 25. طبعا يعني أنا بقول لك يمكن 25 مراقب في ذاك الموقع، 25 مراقب عندنا، يعني 11 معانا من الأصل، ووظفنا احنا في خلال فترة التعشيش 15 شخص. كيف دخل الشاطئ؟ الله أعلم، لكن هو استغل فرصة اللي إنه في الموقع هذاك اللي دخل منه ما حد فيه مراقبين، دخل على طول في الشاطئ. طبعا مثل ما خبرتك الشاطئ فيه انسيابية،
0: يعني هذا المخالفة رقم واحد،
1: هذه دخول المحمية
0: الدخول بدون
1: بدون
0: تصريح أو
1: تصريح.
0: إذن.
1: أيوة أيوة، دخل الموقع وطبعا ما شافوه، صور وخلص ورتب ونشر وعمل كل شيء مخالف يعني في ذلك. لما تم ضبطه هو أقر، قال أنا ما أعرف شيء من القوانين. يعني ما معقول إنه ما يعرف شيء من القوانين، هو جاي من برا يعرف، جاي للسلاحف خصيصا، كيف ما يعرف القوانين؟ أكيد يعني. بالأخص أنا أكلمك عن الأوروبيين، هم من حماة الحيوانات، الرفق بالحيوان يعني، فبالتالي هذا الشغل متعمد، هذا متعمد، يصور
0: يفترض
1: ويتباهى
0: نعم.
1: ينشره في التواصل الاجتماعي. احنا بدورنا طبعا ما وقفنا
0: على
1: واتخذنا
0: طول
1: الاجراءات
0: اتخاذ الإجراءات القانونية.
1: والجهات ايضا الثانيه جزاهم الله خير، يعني كانوا متفاعلين عندنا بشكل غير طبيعي يعني. واخذوا جزاهم طبعا، هم يعني عملنا لهم الاجراءات القانونيه الشديده طبعا، لان احنا حصلنا ردود افعال غير طبيعيه،
0: نعم، ما حد قبل.
1: ما حد قبل.
0: الأستاذة بشرى كمهتمة بالسلاحف ومراقبة لسلوكها من الخطوة إلى الدمعة إن صح التعبير، كيف شفتي هذا المشهد؟ كيف كان وقع عليك؟
2: بالنسبة لي كان غير أخلاقي البتة، تماما تماما، يعني غير مهني غير أخلاقي، ما ممكن إنه يتقبل أي شخص إن كان على الصعيد مثلا الإنساني كل حتى لو جينا من الناحية الدينية، كل الشرائع والأديان كلها مع الرفق بالحيوان. فلما نجي نشوف هذا السلوك السيء الصراحة لازم يتخذ فيه إجراء قانوني أشد عقوبة، رادع له ولغيره. وممكن إذا كان في غرامة مالية ممكن ما تردع، ممكن إذا كان في حبس ممكن ما يردع. في سلوكيات ممكن تردع، ممكن إنه يعني ممكن أنوه لهذه النقطة دائما، يعني في بالي هذه الفكرة إنه أنا ممكن غرامة مالية عادي، عندي فلوس أدفع، سلب الحرية اللي هو سجن مثلا 3 أشهر، ما أتذكر صراحة النص القانوني، ولكن ممكن ما يردع، ولكن أنا ممكن أستفيد من المخالف نفسه حتى لو كان وافد، ممكن أستفيد منه في زيادة الوعي. كيف ممكن أنا أستغل وجوده كمراقب معي في 3 أشهر، بدل لا أسجنه أخلي مراقب، أخلي يعمل لي محاضرات في المدارس، كيف ممكن أنا أحمي السلاحف هذه، كيف ممكن أنا أهتم فيها، أخليه 3 شهور اللي المفترض يكون مسجون ينظف الشواطئ من الملوثات. يعني لو جينا نشوف الفكرة، أنا أوكي أعاقبه، أعطيه غرامة بيدفعها وبعدين
1: هو
2: وبعدين يعني هو وش أنا استفدت منه؟ لازم أخذ من عنده حاجة مقابل شيء يستفيد منه. نظف للشواطئ يعني الشواطئ محتاجة تنظيف.
0: هو هذا الشخص سوى فيديو اعتذار صحيح؟
1: قدم فيديو اعتذار.
0: هو من الأشياء أكيد ما أقول
2: فيديو اعتذار يعني كان
0: كنت أريد أتكلم إنه هذه الحادثة لفتت الأنظار محليا وعالميا بأهمية السلاحف وال يعني السلوكيات الخاطئة بها، يعني أقصد من حيث أحيانا لا نتوقع أو ندري، ولكن ساهمت في زيادة الوعي ولفت أكيد. الأنظار الأقل شيء إنه يعني هذه الحادثة اللي ما يدري صار يدري
2: أيوة
0: على مثل هذه المخاطر. قبل لا يداهمنا الوقت الأستاذة بشرى، أريد نتحدث عن أبرز مخرجات دراستك في الماجستير، وما هي أبرز النتائج المتوقعة التي إن شاء الله تسعى أنك تصل إليها في دراسة الدكتوراه عن نفس الموضوع؟
2: طبعا في البداية المشروع كبير جدا يحتاج له سنوات، ولكن في الشق الأول اللي هو رصد السلوك لاحظنا أنه كرصد أو بعد التصوير المرئي تحت الماء وبعد المشاهدة المباشرة لسلوك السلاحف، لاحظنا أن السلاحف هذه عندها مثل التعود، وهذا سلوك غير طبيعي من السلوكيات الطبيعية لدى الحيوانات. في نفس الوقت خلانا نعرف أنه لا، في حاجة، فأنا أروح لرصد الإجهاد الفسيولوجي من ناحية أخذ عينات دم وأقوم بفحصها. هذا في الشق الثاني الحين جالسين نشتغل عليه. نفس الشيء لاحظنا كثير سلوكيات خاطئة، يعني السلوكيات اللي ممكن يرصدها المراقب في الشاطئ في أوقات ما ممكن نرصدها داخل البحر. السلوكيات الخاطئة اللي أنا شفتها داخل البحر اللي هم السباحين أو الناس اللي السياح اللي يقومون بالغطس السطحي، كان تعاملهم كثير، يعني كان تعاملهم بطريقة سيئة مع السلاحف، طريقة غير مهنية، تلامس متعمد، يعني يسحب السلحفاة يشوتها يركب فيها. وهنا لازم نوقف، يعني لازم نشوف الطريقة المناسبة كيف أنا ممكن أوقف أو أقلل من. وأهم حاجة زيادة الوعي، ما بس زيادة وعي السائح، زيادة وعي المرشد السياحي. المرشد السياحي له دور، ممكن أنا أعتبره أنه سلاح ذو حدين، ممكن أنه المرشد السياحي يكون هو عامل في ازدهار السياحة والمحافظة على البيئة، وممكن يكون السلاح بالعكس، ممكن أنه يكون هو مساهم في زيادة الخطر

0: مكان ما معنا في سلطنة عمان؟
1: ممكن تقول
0: يعني
1: أيوة تقريبا، ما في مختصين كثير في السلاحف حاملين شهادة دكتوراه يعني، أو باحثين عمانيين كثير في المجال السلاحف. نفس الوقت أنه مثلا جزيرة ديمانيات ما في عندنا كثير أبحاث، فقيرة الأبحاث صراحة. وفي نفس الوقت السلاحف الصغيرة هذه لحد الآن ما حصلت دراسة نهائيا عليها في سلطنة عمان.
0: إذن دراستك تتطلب قضاء أوقات يعني طويلة مع السلاحف.
1: قضاء أوقات طويلة مع السلاحف والركض وراء التراخيص والدعم المالي.
0: الأستاذ نزار، أكيد أن الباحثين لهم معاملة خاصة، يعني أقصد أنه في مسألة المساهمة في الخروج بنتائج تخدم كذلك أعمالكم في هيئة البيئة، لأنه الموضوع لما يكون مستند على حقائق وعلى بحث علمي يسهل يعني عليكم العمل في المحميات، يعني لفهم سواء سلوك السلاحف نفسها أو حتى بعض النتائج اللي تعزز الممارسات الصحيحة لكم كإدارة للمحمية.
2: يعني أخي عبد الله، شوف احنا يعني مثل أمثال الأخت بشرى، طبعا احنا بالعكس يعني احنا من المشجعين والمحفزين والداعمين لها، وما نستبخل عليها بأي معلومة. احنا طبعا عملنا دراسات كثير كثيرة مع مختصين في جامعة سلطان قابوس، مع جامعة نزوة، مع جامعة الشرقية، وكثير ومع جامعة صحار أيضا نفس الشيء. ففي تعاون أكاديمي علمي موجود في جميع التخصصات اللي موجودة في هيئة البيئة، ومنها طبعا السلاحف. طبعا احنا قاطعين شوط كبير بموضوع السلاحف مع جامعة سلطان قابوس من سنين طويلة. طبعا احنا هم جزاهم الله خير قاموا بدراسات وأخذ عينات وثبتوا معنا في المحمية لفترات طويلة لدراسة صغار السلاحف وكبار السلاحف، تصرفات صغار السلاحف وكبار السلاحف. فبإمكان الأخت بشرة طبعا هي تستفيد من هذا الموضوع في جامعة سلطان قابوس، وأتوقع أنه ما بي يعني يستبخل عليها بالمعلومات هذه.
0: أكيد هذا عمل يعني مشترك. الأستاذة بشرة، الآن يعني مع كل هذا الاهتمام ووجود المحميات، ذكرتي في بداية حديثك بس ما بغيت أقاطعك مسألة البعد الاقتصادي. ما هي طبيعة البعد الاقتصادي غير السياحي والزوار؟ لأنه هذا لو عليه، لأنه بعد زيادة عدد السياح لهذا المكان قد يضر يعني بطبيعة السلوكيات.
1: ممكن بالتنظيم ما يضر.
0: نعم
1: أكيد. حتى مع الزيادة يعني أنا لو كانت عندي، في النهاية نحن نسعى للسياحة مستدامة. السياحة المستدامة كيف ممكن تحدث؟ بالسياحة التنظيمية. ممكن أنا عندي يعني جروب سياحي، مجموعة سياحية، ولكن هذا المجموعة السياحية عددها مثلا 4 أفراد غير ملتزمين بالقوانين والتشريعات وغير ملتزمين بأي حاجة ومخربين وغيرها من السلوكيات السيئة التي يقوم بها. لكن عندي الجانب الآخر مجموعة فيها 20 شخص ملتزم، لا التأثير بيكون إيجابي. أول شيء ملتزمين محافظين وعندهم الوعي الكافي. في نفس الوقت أنا عندي لو قلنا تصريح مثلا دخول لمحمية أو غيره، عندي 20 تصريح دخول، يعني مبلغ أكبر من 4 أشخاص. يعني السياحة التنظيمية في النهاية ما بعدد الأشخاص بقدر ما أنه أنا أزيد وعي مثلا المرشد السياحي، أعطيه التدريب المكثف وأخليه هو مسؤول عن المجموعة السياحية حتى لو كان عددهم أكبر، بس بطريقة منظمة أكثر. عندي عارف لكل القوانين، عارف لكل يعني الأمور المهمة من الناحية العلمية والجانب المعرفي عن السلاحف، إيش المؤثرات، إيش اللي المفترض ما يعني ما يسوي. مثلا عندنا السلوك اللي هو اللمس، السحب، خاصة صغار السلاحف أثناء الفقس، أو عندي السلاحف اللي موجودة في البحر ما أسحبها، ما أضغط عليها، ما أجلس فيها. هذه السلوكيات ممكن أنا أقدر أتفادها بس بزيادة الوعي، لكن ما أحكر المنطقة مثلا وأقول إن لا أقلل من عدد السياح عشان لا، ما شرط يكون إنه
0: نعم. من خلال وجودك في الوسط البحثي والعلاقات ما بين الباحثين والجامعات، يعني كيف تجدي اهتمام الباحثين من خارج سلطنة عمان بهذه المنطقة بالتحديد؟ وهل هناك أعمال مشتركة بينكم، أو يعني أقصد ما بين الجامعة وما بين جامعات أخرى بشأن السلاحف في هذا المكان تحديدا؟

0: بصراحة هو كان لو أجي أقول يعني مجهود شخصي، يعني من ناحيتي أنا في هو طبعا سلطنة عمان بالتحديد التنوع الطبيعي والإرث الطبيعي اللي موجود عندنا، الموارد الطبيعية والحياة الفطرية اللي موجودة تستقطب كثير ناس، منهم صديقتي مثلا إسبانية مشروعها للدكتوراه متخصص في الأفاعي الموجودة فقط في سلطنة عمان.
1: الأفاعي.
0: الأفاعي أيوة بالفعل. عندنا كثير ناس يدرسوا الدكتوراه ولكن في خارج سلطنة عمان، لكن يستهدفوا غير عمانيين ويستهدفوا الكائنات حية أو أي حياة فطرية موجودة عندنا في سلطنة عمان. نفس الشيء نحصل أنه أعداد كبيرة من الباحثين كل سنة يزيد في جامعة سلطان، يعني كل سنة يزيد أعدادهم، يعني المنطقة أساسا فيها قابلية للدراسة وللبحث العلمي. لكن في مجالي أنا صراحة كان مجهود شخصي، يعني الدعم المالي كان للأسف يفتقر المجال للدعم المالي بشكل كبير، يعني عند المؤسسات الشركات ولا أفراد مثلا أصحاب الأعمال رجال الأعمال وغيرهم، يعني يا ليت بس إنهم يعني يتبنوا هذه المشاريع الوطنية
1: نعم.
0: اللي هي تخدم الوطن. كنت أنا أسعى إني أحصل أشخاص من داخل عمان يدعموا البحث، ما حصلت. حصلت منظمة ترافورد البريطانية عطوني مبلغ مالي يعني بسيط جدا، يعتبر يعني ما يغطي كثير.
1: هي إيش طبيعة الكلف اللي ممكن تظهر في دراسات وأبحاث من هذا النوع؟
0: عندنا أبسط
1: مختبرات،
0: مثال
1: إيش؟
0: المختبرات.
1: مختبرات.
0: أنا ما حصلت ولا مختبر ممكن يستقبل عينة سلاحف، فأنا محتاجة أبعثها كلها خارج عمان.
1: نعم.
0: يكلفني حفظها مكلف جدا، المواد المستخدمة مكلفة، الكاميرات التصوير الانستا 360 وغيرها، درونز وهذه الأشياء كلها استخدمها، كلها هذه مكلفة. أنا بنفسي يعني حياتي مكلفة، لأن أتنقل
1: نعم
0: من
1: صحيح.
0: نزوة إلى مسقط يوميا للدراسة، هذه سفر
1: نعم،
0: وتكاليف
1: ودراسة
0: رسوم.
1: يبغى لها يعني هذا النوع بالتحديد يبغى له صبر،
0: صبر أكيد
1: لأن
0: لازم،
1: أنت جالس تراقب
0: صبر ولا ما
1: سلوك
0: بتوصل.
1: وهكذا، يعني فترات طويلة أحيانا
0: أيوة
1: تريد تراقب يعني.
0: مثلا بالساعات تجلس بالساعات تخييم داخل الجزيرة نفسها، نحتاج تصاريح، تصاريح للأسف الشديد ندفع لها. يعني في ناس قالوا ليش دفعي أنت طالبة وباحثة،
1: نعم
0: ليش مثلا الهيئة أو مثلا هيئة الطيران وغيرها مثلا في التراخيص ليش ما يعطوكم مجانا أو
1: نعم
0: في خصم؟ صراحة ما أعرف إذا في إذا المفترض، بس كل شيء من A to Z يعني ندفع له
1: نعم
0: كل حاجة
1: لكن كل هذه التضحيات الأستاذة بشرى ستفتح
0: إن
1: إن شاء
0: شاء
1: الله
0: الله يا
1: المجال
0: رب.
1: للباحثين من بعدك، يعني
0: أكيد إن شاء الله
1: يستندوا على
0: إن شاء
1: أشياء
0: الله.
1: يعني ومخرجات من الميدان. أنا شاكر لكم جزيل الشكر، يعني حديث ممتع جدا. الكلمة والمساحة الأخيرة لك الأستاذ نزار، إذا كنت تود أن تضيف شيء يعني لم نذكره خلال حوارنا.
2: يعني في البداية طبعا أشكرك جزيل الشكر أخي عبد الله
1: بارك
2: إنك
1: الله فيك.
2: أتحت لنا هذه الفرصة، وكنا ننتظرها صراحة من
1: بارك
2: زمان.
1: الله
2: يعني
1: فيك.
2: إحنا شعارنا في هيئة البيئة بيئة مستدامة يصونها الجميع، معناته أن كل المجتمع بجميع شرائحه هو مسؤول عن البيئة الموجود فيها. فأنا أتمنى يعني أن يعني تكون يكون هذا الشعار هو لزام لكل مواطن وكل مقيم وكل سايح. إحنا محمياتنا مفتوحة طبعا، ما في شيء اسمه ممنوع، ولكن بحدود القانون اللي موجود. نرحب بالجميع في محمية السلاحف براس الحد، يعني أتمنى لهم يكون قضاء وقت ممتع هناك على الأجواء الطيبة والشواطئ النظيفة. وأي استفسار يريدوه من محمية السلاحف إحنا مستعدين، كل الاستعداد. وبس أحب ألفت انتباه الأخت بشرى إن إحنا أيضا في هيئة البيئة، يعني بالعكس يعني دراستك اللي تقدميها احنا نحس انها اضافه كبيره بالنسبه لهيئه البيئه، وخاصه ان احنا مجالنا الحفاظ على حمية يعني السلاحف اللي موجوده في السلطنه.
0: هذا بالنسبة لي واجب وطني،
2: فمرحبا
0: خدمة
2: بك،
0: الوطن.
2: فمرحبا بك طبعا في اي وقت في هيئه البيئه، وان شاء الله بتسهل الامور باذن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، لكن الرساله الى هيئة، ما بنقول لحالك انت يعني، لكن حال الهيئه، ها مسألة التصاريح للباحثين يعني جيد إعادة النظر فيها. سعد الدكتور عبد الله دائما يعني من المهتمين جدا في دعم أي شيء له علاقة بالبيئة. أستاذة بشرى، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
0: أحب أشكر الجميع صراحة على المجهود الكبير، مجهود الهيئة مجهود واضح جدا، كل الجهات الحكومية كل الأفراد العاملين في هذا المجال، كل الناس اللي عندهم حس المسؤولية. الشعب العماني أساسا عنده حس المسؤولية عالي جدا، ووعي من داخله بأهمية هذه الثروة الوطنية، وفقط هذا. وشكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذة بشرى بنت علي الكندي، باحثة دكتوراه بجامعة سلطان قابوس كلية العلوم قسم الأحياء. شكرا جزيلا لك الأستاذ نزار بن سالم الفن العريمي مدير إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية، والشكر موصول لكم مستمعين أينما كنتم على متابعتنا وعلى تفاعلكم معنا. تقبلوا منا أجمل التحايا. كان معكم في التقديم عبد الله السعيد، في الإخراج المرئي مهلب العمري، وهذه تحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية. نبدأ بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين.
0: شهداء ومصابون في قطاع غزة والضفة الغربية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحاماته للقدس المحتلة.
1: أسياد للحوض الجاف تنجح في إنجاز 130 مشروعا واستقطاب 56 عميلا دوليا جديدا خلال 8 أشهر من العام الجاري.
0: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني.
1: إلى التفاصيل. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 87/2026 بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة 8 من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المشار إليه وفقا للصيغة الواردة في قرار مجلس الوزراء الخارجية المرفق. المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الميثاق المشار إليه وفقا لأحكامه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 22 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 4 أكتوبر سنة 2026 ميلادية.
0: مرسوم سلطاني رقم 88/2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 22 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 4 أكتوبر سنة 2026 ميلادية.
1: استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في استهدافات إسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، كما تتواصل خطوات الاستيطان والتهويد في القدس ومدن الضفة مع سعي القادة الإسرائيليين لدعم توجهاتهم للانتخابات المقبلة.
2: لا رادع لإسرائيل التي تواصل سفك دماء الفلسطينيين واستهداف وجودهم. قطاع غزة ودع شهداء. طفلة لم تتجاوز 6 عمرها قضت متأثرة بجروحها إثر استهداف إسرائيلي لخيام نازحين في دير البلح بالمنطقة الوسطى. كما شهدت المدينة استشهاد شاب يدير مؤسسة إغاثية إثر استهداف المركبة التي كان يستقلها. ومع تواصل الغارات أعلن عن شهيد وإصابات في قصف طال الجزء الغربي لمدينة خان يونس، إضافة لوقوع إصابات نتيجة مواصلة المدفعية والطائرة المسيرة إطلاقها القذائف والرصاص الثقيل في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة. وعن الوضع الإنساني، أعلنت مصادر فلسطينية تعرض القطاع لأزمة وقود خانقة إلى جانب تراجع إمدادات غاز الطهي بفعل سياسة التقييد الإسرائيلية، والتي تتسبب حسب منظمة الصحة العالمية في عرقلة إدخال المساعدات الطبية أيضاً. معبر كرم أبو سالم ورفح سيتم إغلاقهما مع معابر الضفة الغربية خلال الفترة من 5 وحتى 7 أكتوبر بأمر من وزير الجيش الإسرائيلي. الضفة الغربية شهدت استشهاد فلسطيني عقب احتجازه من جانب قوات الاحتلال على حاجز عنتيل شمال مدينة طول كرم. واعتقل جيش الاحتلال 20 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفيون، إلى جانب مهاجمة مزارعين في قرية المغير شمال رام الله، حيث يعمل جيش الاحتلال على شق طريق استيطاني يعزل القرية عن مدينة رام الله القريبة. في سياق الاستيطان، تمضي إسرائيل في مخطط إقامة مستوطنة جديدة باسم جاد ناتان تمتد نحو الخليل والقدس والبحر الميت لترسيخ تواصل استيطاني تعزل بموجبه مدن الخليل وبيت لحم عن محيطها الفلسطيني. المستوطنون بدورهم هاجموا المنازل في بلدة السموع جنوب الخليل وأحرقوا مركبات مع تجريفهم أراضي زراعية لقرية أم صفا شمال رام الله. وأغلق جيش الاحتلال المداخل المؤدية إلى مدينتي رام الله والبيرة وشدد الإجراءات العسكرية. أما القدس المحتلة فشهدت مجددا اقتحام مستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية، إضافة لاقتحام جنود الاحتلال بلدة الطور في محيط القدس المستهدفة بالتهويد. وأصبح معروفا أن اقتراب انتخابات الكنيست يدفع قادة إسرائيل نحو مزيد من التطرف واستهداف الفلسطينيين، حيث يلوح الغالبية بإلغاء اتفاقية أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية والسيطرة على المناطق جيم في الضفة الغربية، مع الإبقاء على واقع استهداف القدس بالتهويد وقطاع غزة بالتصعيد الميداني والجمود السياسي قائما. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعدما شن طيرانه الحربي غارات على عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مناطق متفرقة من الجنوب. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي أطراف بلدة زوطر الشرقية، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي فجر مبنى مدرسة في بلدة حولة بقضاء مرج عيون بعد تفخيخه، ما أدى إلى تدميره بالكامل، كما قام بإحراق عدد من المنازل في البلدة.
1: قالت موسكو إن أخطاء الاتحاد الأوروبي أوصلته إلى واقع مؤسف بفقدانه للطاقة الروسية، وحذرت الأجانب من البقاء في أوكرانيا فيما تتابع القوات الروسية تدمير الجسور والمنشآت الصناعية. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني استعادة السيطرة على 140 كيلومترا مربعا في عملية موسعة مستمرة.
3: أعلن ديمتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار مع الدول الأجنبية أن أوروبا عمليا وضعت نفسها في مأزق باستغنائها عن الطاقة الروسية، حيث ستخوض شتاء قاسيا نتيجة الأخطاء الإيديولوجية التي ارتكبها الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، ما خلف عواقب وخيمة، وأن أوروبا بحاجة للطاقة الروسية لتبقى على قيد الحياة حسب تعبيره، حيث باتت تدفع أسعارا أغلى بكثير من أسعار مصادر الطاقة الروسية، ناهيك عن أن مخزونها من الغاز الطبيعي هو اليوم عند أدنى مستوياته منذ عام 2011. على صعيد آخر، حذرت موسكو الأجانب والبعثات الدبلوماسية من البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها، حيث أوضحت الخارجية الروسية في بيان رسمي أنهم بذلك يعرضون حياتهم للخطر، لأن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات انتقامية متتالية على المنشآت العسكرية الأوكرانية في مختلف المدن بما في ذلك العاصمة كييف، منوهة بأن هذا التحذير هو الثاني من نوعه، حيث كان التحذير الأول في مايو الفائت. وقد أشارت الغارديان البريطانية إلى أن بعض الدول الغربية تقوم سرا بوضع خطط احترازية لنقل سفاراتها من كييف إلى الفوف في أقصى غرب أوكرانيا، ولا يستثنى كذلك نقل بعضها إلى بولندا. على الصعيد الميداني، استهدفت القوات الأوكرانية محطة سامارا لتوزيع وضخ النفط الروسي التي تغذي خط دروجبا الاستراتيجي، ناهيك عن المسار الجنوبي، ما أسفر عن خسائر كبيرة مع اشتعال 8 خزانات، 3 منها من النوع العملاق، وانتشر الحريق على مساحة 15,000 متر مربع حسب المصادر الأوكرانية، وقدرت الخسائر $200 مليون. كما أعلن الرئيس زيلينسكي عن تحرير قرابة 140 كيلومترا مربعا في إطار عملية عسكرية جديدة وما زالت مستمرة، فيما استهدفت القوات الروسية في اليومين الأخيرين جسورا بما في ذلك فوق نهر دنيبر ومحطات كهربائية وحرارية لتوليد الكهرباء ومراكز لوجستية ومنشآت صناعية، فضلا عن سفن الشحن الجاف ومستودعات للمعدات العسكرية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس والحوار في منطقة القرن الإفريقي، حيث تتهم إثيوبيا دولا مجاورة بدعم التمرد في إقليم تيغراي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن التوترات الحدودية المتنامية بين إثيوبيا وإريتريا قد تؤثر على المنطقة بأكملها، ولا يمكن للقرن الإفريقي أن يتحمل صراعا عسكريا آخر وأزمة إنسانية جديدة. وعلى إثر هذه التطورات يبحث اليوم قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال في العاصمة المصرية القاهرة تداعيات ومستجدات النزاع في إثيوبيا.
1: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى في اختبار أشرف عليه الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وضرب هدفا على بعد 1000 كيلومتر في البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. ويأتي إطلاق هذا الصاروخ في ظل تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على خلفية انفجار لغم أرضي قبل أيام في المنطقة منزوعة السلاح بين الجارتين، أسفر عن إصابة عدد من الجنود الكوريين الجنوبيين. تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أجرت أكثر من 10 اختبارات صاروخية منذ بداية العام الجاري.
0: يدلي أكثر من 3,400,000 ناخب في البوسنة والهرسك بأصواتهم اليوم في انتخابات عامة وصفت بأنها الأكثر تعقيدا في أوروبا، والتي قد تحسم مسار انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي وتحدد مصير استقرارها السياسي وسط تجاذبات جيوسياسية حادة بين الغرب وروسيا. ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة وبرلمانها الوطني، إلى جانب انتخابات تشريعية إقليمية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة. وقد تؤدي نتائج الانتخابات إلى تشكيل تحالفات جديدة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في البوسنة.
1: توفي قرابة 17 شخصا في حادث تصادم بين عدة مركبات على طريق سريع يبعد حوالي 200 كيلومترا شمال غرب العاصمة الكينية نيروبي. وأفادت السلطات أن الضحايا كانوا يستقلون حافلة صغيرة حين صدمتها شاحنة من الخلف، كما أدى الحادث إلى وجود مصابين حالة بعضهم خطيرة دون الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل.
0: فترتنا الإخبارية الثانية مستمرة معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
0: شهداء ومصابون في قطاع غزة والضفة الغربية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحاماته للقدس المحتلة.
1: أسياد للحوض الجاف تنجح في إنجاز 130 مشروعاً واستقطاب 56 عميلاً دولياً جديداً خلال 8 أشهر من العام الجاري.
0: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني.
1: تواصل أسياد للحوض الجاف تعزيز تنافسيتها العالمية في قطاع الخدمات والصناعات البحرية، وقد أنجزت الشركة 130 مشروعاً في إصلاح وصيانة السفن والمشروعات الصناعية بنهاية أغسطس الماضي، مستفيدة من البنية الأساسية ومختلف المرافق والخدمات والصناعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
4: مؤشرات إيجابية تعكس تنامي مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز للخدمات والصناعات البحرية في سلطنة عمان، إذ تواصل أسياد للحوض الجاف التابعة لمجموعة أسياد تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية في القطاع، مستفيدة من بنيتها الأساسية والمرافق المتخصصة لخدمة السفن والأساطيل الدولية، إلى جانب تكاملها مع منظومة الموانئ والخدمات والصناعات القائمة في المنطقة. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أنجزت الشركة 130 مشروعا في إصلاح وصيانة السفن والمشروعات الصناعية، كما ارتفع إجمالي قاعدة مستفيديها التجاريين إلى نحو 900 من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. وسجلت الشركة أيضا رقما قياسيا جديدا في ازدواجية رصف السفن أثناء أعمال الصيانة بتنفيذ 10 عمليات متزامنة لأول مرة من خلال رصف سفينتين بمحاذاة بعضهما على الرصيف وإجراء أعمال الصيانة عليهما في الوقت ذاته. ويضاف إلى ذلك تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح ل 27 سفينة في الوقت ذاته، فيما جرى تنفيذ أعمال ل 13 سفينة في الحوض العائم، بما يعكس كفاءة القدرات الفنية والتشغيلية والطاقة الاستيعابية للمرافق. وتعمل أسيال للحوض الجاف حاليا على مشروعين جديدين لبناء السفن بمختلف الاستخدامات امتدادا لنجاحاتها في هذا القطاع بعد إنجاز وتسليم 3 مشروعات في الأسواق المحلية والخليجية خلال السنوات الماضية. وأسندت الشركة عقودا وأوامر شراء بقيمة 6.5 مليون ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 12.5 مليون ريال عماني للشركات المحلية، بما يمثل 81% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة. وتظهر هذه المؤشرات الأثر المباشر لنمو أعمال الحوض الجاف في تنشيط سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع فرص الأعمال أمام المؤسسات والشركات الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم استقطاب الخدمات والصناعات البحرية من الأسواق الدولية إلى سلطنة عمان.
0: احتفلت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بتخريج 125 مهندساً يمثلون 38 جهة حكومية بعد إتمامهم برنامج إمكان 3 الذي استمر لمدة 6 أشهر. يهدف البرنامج إلى إنشاء منصة لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية واعتماد استراتيجية موحدة لجودة المشروعات وفق معايير دولية معتمدة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشروعاتها وفق أفضل الممارسات المهنية.
5: إمكان هي منصة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية ودراسة تطوير منظومة مكاتب إدارة المشاريع، إلى جانب تشهيل تدوير الموظفين بين الجهات الحكومية وبناء منظومة شاملة لكفاءات العاملين وتصنيف الوظائف المرتبطة بإدارة المشاريع والعقود.
6: عبد الله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالندب. هذا البرنامج ابتدأنا فيه من 3 سنوات تقريبا، طبعا هدفه نشوف كل المشاريع اللي في السلطنة كيف ممكن ان نحسن من مستواها. بدأنا بالكفاءات التي تدير هذه المشاريع في السلطنة، فأخذنا قاعدة بيانات نحتوي كل اللي لهم صلة بإدارة المشاريع في السلطنة، فهذه المجموعات إن شاء الله رايحة تكون عامل قوي جدا لإدارة المشاريع في السلطنة.
7: مهندس عواطف بن صالح العموري، مديرة دائرة المشاريع بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. يمثل برنامج إمكان 3 نموذجا مهما في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها في مجال إدارة المشاريع. صراحة الإفادة الكبرى كانت هي بناء شبكة مهنية ما بين المختصين بدائرة المشاريع، ما بين الجهات الحكومية كجامعة التقنية وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وكذلك الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بسبب تداخل مهام دائرة المشاريع في القطاعات الإنشائية.
5: هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تحتفل بتخريج 125 مهندسا من برنامج إمكان 3 يمثلون 38 جهة حكومية استمرت 6 أشهر، وشهد البرنامج مشاركة 15 جهة حكومية لأول مرة تلتحق ببرنامج إمكان، ما يعكس اتساع نطاق البرنامج وتنامي الإقبال عليه من مختلف الجهات الحكومية. ويتضمن البرنامج كذلك مسارات مهنية معتمدة مثل شهادة BMB وتطبيقات عملية على مشاريع قائمة.
8: مهندس علي بن محسن بن عادل العنبوري، مهندس مدني تابع لوزارة التعليم. كان برنامج مثري، جمعنا مختلف المهندسين من مختلف القطاعات، استفدنا الكثير من الأشياء اللي ممكن احنا نطبقها. سعيد جدا بأن اليوم نختتم هذا البرنامج مع نخبة من المهندسين.
7: شيماء علي اليعقوبي من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، مهندسة صحة وسلامة وبيئة. طبعاً أنا أحد المشاركين في برنامج إمكان 3، طبعاً برنامج إمكان برنامج رائع، هي طبعاً رحلة إنجاز وطموح، برنامج قام بتوسيع الآفاق في مجال إدارة المشاريع خصوصاً في المشاريع الحكومية المستقبلية والحالية.
5: يأتي برنامج إمكان بنسخته الثالثة استكمالاً لمسار ناجح حققته النسختان السابقتان إمكان 1 و2 عبر منهجية تطوير متكاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
1: ارتفع إجمالي استثمارات الشركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بأكثر من 16% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتتجاوز 903 ملايين ريال عماني، بما يعكس تنامي حجم الأصول الاستثمارية للقطاع ودوره في توظيف موارده في مختلف الأوعية الاستثمارية.
9: صعود متسارع لقطاع التأمين في سلطنة عمان عاما تلو الآخر، الأمر الذي يقود إلى تنوع المحافظ الاستثمارية وتعزيز دور الشركات في توجيه رؤوس أموالها نحو قنوات جديدة ومتعددة تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل. وبيّنت هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بلغت أكثر من 903 ملايين ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة نمو تجاوزت 16% على أساس سنوي، ويعكس ذلك تنامي حجم الأصول الاستثمارية للقطاع ودوره في توظيف موارده نحو مختلف الاستثمارات. وتوضح البيانات كذلك استثمار شركات التأمين الوطنية قرابة 600 مليون ريال عماني من إجمالي المشاريع الاستثمارية بالقطاع، بينما بلغت نسبة استثمارات الشركات الأجنبية داخل سلطنة عمان نحو 400 مليون ريال عماني، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام 2026. وبحسب إحصائيات هيئة الخدمات المالية فقد توزعت استثمارات القطاع على عدد من المجالات الاستثمارية، حيث استحوذ النقد والودائع البنكية على الحصة الأكبر بنحو 45%، ثم السندات التجارية والحكومية، تليها الأسهم المدرجة وصناديق الاستثمار والعقارات. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة تنظيمية تتعلق بأصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، حيث تقوم هذه اللائحة بتحديد الضوابط والنسب المرتبطة بمختلف المدخلات الاستثمارية، بما يسهم في إدارة المخاطر وتعزيز سلامة المراكز المالية لشركات قطاع التأمين العاملة في سلطنة عمان. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: أعلنت الجمعية العمانية للأوراق المالية عن فتح باب الترشح لجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026 في مبادرة تجمع بين قيادات القطاع ومؤسساته وتربط تقدير الإنجازات بجودة الأداء وأثره في تطوير السوق وخدمة المستثمرين.
10: لتعزيز التعاون بين المؤسسات وتحفيز التنافس المهني القائم على جودة الأداء والإنجاز الموثق، أطلقت الجمعية العمانية للأوراق المالية بمبنى بورصة مسقط ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026، كما أعلن عن هوية الملتقى وأهدافه ومسارات وفئات الجوائز وباب المشاركة والترشح، إضافة إلى التعريف بمعايير التقييم ومنهجية التحكيم. مصطفى أحمد سلمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية.
11: طبعا الملتقى في 5 مسارات لعدد 25 جائزة، سيكون في 30 نوفمبر 2026. التكريم سيأتي بمشاركة من هذه الشركات وتقديم ملفاتها، وليس مجرد اختيار عشوائي. هناك لجان تحكيمية، هناك عدة ترتيبات عملت لهذا الموضوع. هو جزء من تكريم هذه المؤسسات على ما قدمته خلال هذه الفترات الماضية والاستفادة من تجاربها.
10: ويعد الملتقى منصة وطنية ومهنية تجمع بين تبادل المعرفة وتوثيق التجارب الناجحة وتكريم المؤسسات والقيادات والكفاءات التي تحقق إنجازات ملموسة في تطوير سوق المال العماني وتعزيز كفاءته وتنافسيته واستدامته. أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية.
12: الجوائز تنطوي على 5 مسارات. المسار الأول خاص بالشركات والتداول، ويندرج به عدد من الجوائز خاصة بالصفقات، عدد الصفقات وأكبر صفقة تداول. المسار الثاني هو خاص بالشركات المدرجة، وتندرج جوائزه فيما يتعلق بتقييم الاستدامة والحوكمة. المسار الثالث خاص بإدارة الأصول وإدارة الاستثمار والصناديق. المسار الرابع خاص بالابتكار والمرونة. المسار الأخير هو المسار التكريم المهني، توجد جائزة لتكريم شخصية العام المالية.
10: وتبرز أهمية المبادرة في ربط التقدير المؤسسي بجودة الأداء وأثره والتركيز على الممارسات التي تعزز الحوكمة والإفصاح والابتكار والاستدامة وترتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين.
1: سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 5.1%، ليبلغ نحو 9.9 مليار عماني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. كما أظهرت البيانات تسجيل الأنشطة النفطية نموا بنسبة 14.7%، لتبلغ نحو 3.4 مليار عماني خلال النصف الثاني. في المقابل ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 7%، لتبلغ نحو 7 مليارات ريال عماني. وزادت الأنشطة الخدمية بنسبة 1.5%، لتبلغ نحو 4.6 مليار ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضا بنسبة 1.5%، لتبلغ نحو 1.9 مليار ريال عماني.
0: سجلت دول الخليج العربية في 2025 أعلى نسبة في قيمة تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج على مستوى العالم، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار، مسجلة نموا بلغ 13.6% مقارنة بعام 2024 بزيادة بلغت نحو 19 مليار دولار. وبلغت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6.6%، وتعكس هذه النسبة الوزن النسبي لتحويلات العاملين مقارنة بحجم اقتصادات دول المجلس.
1: وهذه جولة في أخبارنا المنوعة نستهلها من محافظة ظفار، حيث بدأت في ولاية مرباط منافسات النسخة الثالثة من بطولة ظفار الدولية لجمال الخيل العربية، حيث تقام البطولة وفق المعايير الدولية المعتمدة للمنظمة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الإيكاهو. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أن البطولة تتجاوز أبعادها الرياضية إلى جوانب ثقافية وسياحية واقتصادية من خلال التعريف بالموروث المرتبط بالخيل العربية واستقطاب المشاركين والمهتمين والزوار، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية وتعزيز حضور المحافظة وجهة للفعاليات الدولية. وتشمل منافسات البطولة التي ستقام على ميدان النجائب على 10 فئات وتتضمن 6 بطولات للتتويج.
0: هذا في محافظة ظفار. أما في محافظة مسقط فبدأت اليوم أعمال مؤتمر عمان للفضاء 2026 بمشاركة نحو 70 مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في قطاع الفضاء والصناعة. وناقش المؤتمر الذي تنظمه شركة سبيستيك انجلف بالشراكة مع الاستراتيجية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع الفضاء في سلطنة عمان واستعراض أولوياته والتطبيقات العملية لتقنيات الفضاء، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة. كما استعرض المؤتمر فرص تنمية القدرات الوطنية وتمكين الشركات والمؤسسات المحلية العاملة في قطاع الفضاء وبناء الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية وسبل توطين تقنيات وخدمات الفضاء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
1: ونبقى في مسقط حيث افتتحت الكلية العسكرية التقنية اليوم أسبوعها العلمية السابع، حيث جاءت هذه النسخة تحت شعار ابتكر أمن طور، وبمشاركة عدد من المؤسسات العسكرية بسلطنة عمان وخارجها. وشهد حفل الافتتاح التوقيع على برنامج تعاون مع شركة إسبار للذكاء الاصطناعي والمسيرات بهدف تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والبحث العلمي والتدريب الطلابي والمشروعات البحثية المشتركة. رعى المناسبة سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات.
0: ومن محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، حيث اختتمت في المحافظة برامج المراكز الصيفية لعام 2026 والتي نظمها مكتب المحافظ بمشاركة 49 مؤسسة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث استفاد من البرامج والأنشطة المتنوعة أكثر من 44 ألف مشارك من مختلف ولايات المحافظة. وشهد حفل الختام إقامة معرض مصاحب ضم أكثر من 15 ركنا استعرض نماذج

0: مستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
2: اسمي الحسناء بنت علي بن سالم الجريدي، عمري 15 عاما، وأنا من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
1: الحسناء مشاركة في عدد من مسابقات القراءة، منها مسابقة اقرأ للناشئة التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، ومسابقة البرنامج الوطني للقراءة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى القراءة تهوى الطبخ وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا الحسناء.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير.
1: اسمك جميل الحسناء، إيش معناه؟
2: الحسن والجمال.
1: الحسن والجمال ما شاء الله. طبعا أنت ما شاء الله تحبين القراءة وتشاركين الحين في مسابقات قراءة.
2: نعم.
1: خلينا أسألك أول شيء، متى بدأت علاقتك بالقراءة؟
2: بدأت علاقتي بالقراءة منذ الصغر، حتى أنه لما كنت صغيرة شاركت أو كنت مقدمة في حفل مرحلة التمهيدي، وكذلك كنت مقدمة في حفل مرحلة الرابع. فكانت يعني بالنسبة للقراءة يعني ما هو مجرد يعني قراءة للكلمات أو صفحات، كانت القراءة يعني إضافة جميلة لحياتي، تغير في شخصيتي، تثقفنا بالمعلومات، تفتح لنا أبواب جديدة، نكتشف من خلالها عالم جديد، عالم آخر إحنا ما شفناه.
1: ممتاز يا حسنة. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
2: الكتب اللي كنت أقرأها كنت عندما كنت صغيرة، كنت أقرأ كتب قصيرة،
1: قصص مثلا.
2: قصص
1: صح؟
2: نعم.
1: تتذكر أول قصة ولا ما تتذكري؟ طيب إيش آخر كتاب قرأتي؟
2: آخر كتاب قرأته كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كيلر. فهذا الكتاب يعني كتاب بالنسبة لي كتاب رائع.
1: ليش رائع؟
2: هذا الكتاب يعلمنا كيف يمكن إنه العادات الصغيرة يمكن إنه هي تصنع إنسان واعي، كيف يمكن الأعمال البسيطة في حياتنا اليومية كيف يمكن إنه نخليها يعني تغير من يومنا، تغير من شخصيتنا.
1: صحيح. وخصوصا لما تتراكم هذه العادات الصغيرة. صح.
2: نعم.
1: ممتازة يا حسنة. طيب إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
2: عادة أحب قراءة الكتب الدينية، كذلك الكتب اللي تساعد على تطوير الذات، كتب اللي هي يعني تساعدنا على اكتشاف حقائق جديدة في عالمنا.
1: ضربي لي مثال.
2: من الكتب اللي قرأتها كتاب من الكتب يعني في المجال الديني، كتاب رسائل من القرآن. كتاب رسائل من القرآن كتاب يعني يوضح لنا أنه القرآن ما هو بس يعني كتاب أنزل الله سبحانه وتعالى، بل هو يعني يحمل رسائل يمكن أنه إحنا نرجع لها في أي وقت أو في حال تعسر الأمور علينا. كذلك للكاتب أدهم الشرقاوي، كذلك قرأت كتاب
1: رسائل من القرآن، هذا للكاتب أدهم الشرقاوي.
2: نعم. كذلك قرأت كتاب البلاء الشديد والميلاد الجديد، هذا
1: تأليف من؟
2: تأليف فايز الكندري. هذا الكتاب يحكي فيه الكاتب قصة حياته، معاناته، وقصة اعتقاله. كذلك قرأت كتاب كبر دماغك للكاتب خالد صالح المنيف. في هذا الكتاب يعني يساعدنا هذا الكتاب كيف يمكن أنه نهذب أفكارنا، كيف يمكن يخلي وعينا أكبر. كذلك أنه هذا
1: وكيف يمكن نكبر دماغنا. صح.
2: نعم. كيف يمكن يعني حتى لو إحنا بعمر أصغر كيف يمكن نفكر بشكل أكبر.
1: ممتاز ممتاز يا حسناء، جميل ما شاء الله، يعني كتب

0: مميزة. طيب بعد قبل ما ندخل الحلقة خبرتيني انك قريتي عبقرية خالد، صح؟
1: نعم، عبقرية خالد للكاتب العقاد. في هذا الكتاب تحدث فيه الكاتب عن الصحابي سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، تحدث عن قوته وشجاعته. في هذا الكتاب قسم الكاتب شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى 11 فكرة رئيسة. في هذا الكتاب يعني نستفيد منه أنه كيف يمكن أن نبني شخصية قوية، كيف تكون الشخصية القيادية.
0: ممتاز ممتاز يا حسنة. طيب عباس محمود العقاد طبعا غير عبقرية خالد كان عنده سلسلة من العبقريات، تعرفيهن؟
1: عبقرية عمر وعبقرية محمد.
0: ممتاز ممتاز. إيش هوايتك الثانية، هواياتك الثانية غير القراءة؟
1: هواية الطبخ.
0: الطبخ.
1: أحب مساعدة أمي مثلا في الطبخ.
0: يعني تطبخي أشياء خفيفة ولا أشياء ثقيلة؟
1: على حسب.
0: على حسب. إيش تجيدين إيش عادة المأكولات اللي تجيدين طبخها؟ وأمك على فكرة تشوفنا من خارج الاستوديو وتبتسم.
1: مأكولات مثل أحب طبخ المعجنات، أحب طبخ يعني الوجبات اللي يمكن تكون كوجبة عشاء.
0: مثل إيش؟
1: معكرونة بالبشاميل.
0: جميل جميل. والمشروبات إيش تطبخي؟ يعني تعرفي تعملي مشروبات قهوة شاي هذا؟
1: الصراحة أنا لا أحب يعني هذه المشروبات فما أطبخها.
0: يعني أنت ما تطبخي لهم في البيت إلا الأشياء اللي أنت تحبيها بس.
1: نعم.
0: طيب إذا هم يحبوا شيء ثاني وأنت ما تحبي ما تطبخي؟
1: عادي، إذا هم يعني يريدون يطبخوا لهم أسوي.
0: بس يمكن أنت ما تعرفي تطبخي بما أنك ما تحبي.
1: الحين عندنا برامج وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نستفيد منها.
0: يعني انت تعلمتي طبخات بوسائل التواصل الاجتماعي؟
1: أكيد.
0: هذا المكرونة بالبشاميل من وسائل التواصل ولا من امك؟
1: من أمي ومن وسائل التواصل.
0: زي انا اريد مأكولة من وسائل التواصل تعلمتيها، ايش هي؟
1: طبخ البرياني.
0: طب هذا طبخ البرياني يعني عندك امك في البيت وتروح لوسائل التواصل؟ ما يصير. أكيد هي تعرف أكثر من وسائل التواصل. طيب خلينا الآن نتكلم أيضا عن مشاركتك في مسابقات القراءة. أنت ما شاء الله هذه السنة مشاركة في مسابقة اقرأ للناشئة، صحيح؟
1: نعم.
0: احكي لنا عن مشاركتك في هذه المسابقة.
1: مسابقة اقرأ للناشئة شاركت من قبل في النسخة 12 والثالثة عشر، ولكن
0: هذه السنة أي نسخة؟
1: 14. السنة الماضية. هذه السنة 15.
0: يعني أنت شاركتي ما شاء الله فيها في السنوات الماضية.
1: نعم. شاركت يعني في نسختها 12 والثالثة عشر والرابعة عشر، ولكن في النسخة 12 والثالثة عشر لم يحالفني الحظ، ولكن استمريت ولم أفقد الأمل، والحمد لله في النسخة 14 حصلت على جائزة تشجيعية أو مركز تشجيعي.
0: ممتاز ممتاز. على مستوى السلطنة أو المحافظة؟
1: على مستوى السلطنة.
0: ما شاء الله عليك يا حسناء، ممتاز. وأيضا شاركت في البرنامج الوطني، مسابقة البرنامج الوطني للقراءة أيضا؟
1: نعم.
0: على مستوى المحافظة؟
1: نعم.
0: ممتاز ممتاز. طيب إيش نشاطاتك الثانية في المدرسة غير مسابقات القراءة؟
1: أشارك في مسابقات تلاوة القرآن الكريم. وفي السنة الماضية ذهبت لأنافس على مستوى المحافظة، لكن الحمد لله لم يحالفني الحظ. كذلك يعني
0: هو شوفي لم يحالفني الحظ، أنت مجرد أنك شاركتي ترى حالفك الحظ، لأنه في النهاية نعرف نحن المسابقات يفوز واحد أو اثنين أو ثلاثة، بس اللي ما فازوا ما معناها أنه يعني مجرد اشتراكهم وحفظهم للقرآن هذا يعتبر حظ عظيم، صح؟ هذا السنة شاركتي في أي جزء؟
1: شاركت في تلاوة القرآن الكريم.
0: في أي جزء يعني؟
1: في السنة الماضية شاركت في ثلاثة الأجزاء 28 29 30.
0: وهذا السنة؟
1: إن شاء الله في هذه السنة 4 أجزاء 27 و28 و29 و29 و30.
0: جميل. اختاري لي كذا آيات قصيرة وقري لي إياها من فضلك، سواء من السنة الماضية أو من هذه السنة.
1: أقرأ من سور بس تكون غير عن هذه الأجزاء.
0: طيب لا بس.
1: من سورة يوسف، أعتبرها يعني سورة قريبة من قلبي. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورافع

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتازة يا حسنة، إيش أمنيتك تصيري في المستقبل؟
0: إن شاء الله أكون دكتورة بالطب.
1: دكتورة في الطب،
0: نعم
1: طبيبة يعني،
0: إن شاء الله،
1: ولا تاخذ دكتورة أيضا في الطب؟
0: إن شاء الله ناخذ دكتورة
1: إن
0: بالطب
1: شاء الله الاثنين، أول
0: إن
1: شيء
0: شاء الله.
1: تشتغلي طبيبة وبعدين تروح تكملي دراساتك العليا، الماجستير في الطب ثم الدكتوراه في الطب.
0: نعم،
1: إن شاء الله. طيب ليش اخترتي هذه المهنة تحديدا؟
0: أول شيء إنه هي حلم الطفولة،
1: أمم
0: فيعني إنه الطبيب أكيد إنه هو يكون مأجور، فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك إنه بعتبر أختي كونها يعني إن شاء الله مقبلة إنها تدرس تمريض، بالنسبة لي إنه يعني هي قدوة وشجعتني إنه أدخل في هذا المجال أو في هذا التخصص.
1: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار أطلب منك حكمة.
0: الحكمة اللي دائما يعني بالنسبة لي أخذها حكمة الإمام الشافعي رحمه الله، يقول فيها: العلم أربعة أرباع، من تعلم الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، ومن تعلم الربع الثاني علم أن ما فاته شيء كثير، وإذا تعلم الربع الثالث علم أن ما فاته أضعاف وأضعاف ما أدرك، وإذا دخل الربع الرابع قال: أنا أجهل الناس. فهنا يعني في حكمة أنه طالب العلم ما يغترب نفسه ويشوف يعني أنه هو تعلم الكثير، لا بالعكس، أنه هو يستمر في طلب العلم. ففوق ما أنه هو يعني الأجر الكبير لطلب العلم، كذلك أنه طلب العلم يعني عبادة، تكون عبادة، كذلك أنه الإنسان بالعكس أنه
1: حكمة جميلة، حكمة جميلة، وتدعو إلى العلم والحث عليه، ومش العلم بس، التواضع أيضا، تواضع العلماء. ممتازة يا حسناء. إذا حسناء بنت علي بن سالم الجليدي، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة جديدة متجددة معكم من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، مثل ما تعودتوا محطات متنوعة، نتمنى تنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم، وإن شاء الله هكذا تقضون معنا أجمل وأمتع الأوقات. نتمنى لكم بداية أسبوع موفق للجميع، فحياكم الله في حلقة جديدة من بانوراما. الجميل والأجمل دائما مستمعين أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. تحية لكم مستمعينا وحلقة الأحد وبداية أسبوع موفق للجميع، دائما نتمنى لكم بداية طيبة وأكيد بدايات الدوام والعمل في طبعا مختلف المؤسسات، حتى طلاب المدارس والكليات والجامعات، أكيد بداية أسبوع موفق إن شاء الله للجميع. وإحنا نبدأ معكم مشوارنا لهذا الأسبوع من بانوراما، مثل ما تعودتوا محطات مختلفة نحاول أن تكون قريبة منكم، حتى سؤال سالفتنا نحاول أن يكون هكذا دائما قريب لتشاركونا آراءكم، وأكيد كذلك نسعد بتواصلكم وصلكم تشاركونا لحظاتكم المسائية الجميلة، مساءات رائعة نتمناها للجميع على رقم الواتساب 7244-2010. مثل ما تعودتوا كل يوم أحد بتكون معنا إن شاء الله محطة حرفة، دائما في هذه المحطة نسلط الضوء على الحرفيين والمشتغلين في الحرف من مختلف أرجاء سلطنة عمان، أكيد للحفاظ على هذا الموروث اللي توارثناه من الآباء والأجداد، وهذه المحطة خصصت لدعم الحرفيين. إذن اليوم إن شاء الله محطة حرفة، وحرفة جديدة سنتعرف عليها من خلال حلقتنا لليوم، بالإضافة إلى محطات مختلفة ووقفات أخرى ستكون حاضرة معنا. حياكم الله إذن في هذه الرحلة حتى السابعة مساء، ساعتين إن شاء الله نقضيها معكم. تحية لكل من يستمع لنا عبر مذياع السيارة اللي ذاهب لأي مشوار مسائي، إن شاء الله نخفف عنك عناء الطريق. حياكم الله إذن مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل، بنكون معكم إن شاء الله في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، يشاركني في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج علي الحجري، ومساء الخير بانوراما.

وتحية مسائية لكم مستمعينا وحلقة الأحد من برنامج بانوراما. تحية لكل أحد يستمع لنا ويشاركنا على رقم الواتساب 7244210. بداية أسبوع فيه الخير والبركة عليكم جميعا، وإن شاء الله هكذا تستمتعوا معنا وتقضوا أجمل وأمتع الأوقات، وشاركونا لحظاتكم المسائية الجميلة على رقم الواتساب 7244210. أجواء نوعا ما طيبة وبدأت تتلطف وهي مشجعة، يعني اللي حاب مثلا يمارس رياضة، يذهب إلى التسوق، يجلس شوية كذا في مكان، يشرب الشاي والقهوة، أكيد الأجواء نوعا ما أفضل مقارنة بالأيام الماضية، وإن شاء الله تتلطف خلال الأيام الجاية إن شاء الله. هكذا مستمعين إذن في بانوراما ورحلة الأحد، حياكم الله، ونروح الحين لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير. ومثل ما تعودتوا في محطة إيش صاير مستمعينا، مجموعة من الأخبار المحلية، وأولى أخبارنا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. قضى المرسوم الأول بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، فيما قضى المرسوم الثاني بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. والعاصمة الكازاخستانية أستانا تواصل الاستعدادات لزيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان غدا، حيث رفع علما سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في عدد من المواقع القريبة من قصر الاستقلال، فيما تطرقت وسائل الإعلام الكازاخستانية إلى هذه المحطة الجديدة من مسار العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 3 عقود. ومن أخبارنا كذلك مستمعين، سلطنة عمان تشارك في أعمال الاجتماع 27 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي. ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية تنظم بولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعالية هوية عمان، هوية وحضارة، بهدف تعزيز الهوية العمانية لدى المجتمع العماني. وسلطنة عمان تشارك في الاجتماع الخليجي 36 لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. والجمعية العمانية للفلك والفضاء تحتفي بأسبوع الفضاء العالمي الذي تستمر أعماله حتى 10 أكتوبر الجاري، بهدف التعريف بإسهامات علوم وتكنولوجيا الفضاء في حياة الإنسان. الألعاب الإلكترونية أصبحت منصات تفاعلية تتيح للاعبين التواصل المباشر بالصوت والصورة لتشكل تحديا جديدا في ظل التقدم التكنولوجي والأمن السيبراني، في ظل انتشار الألعاب الجماعية وخدمة المحادثات المدمجة. أكثر من 44,000 مستفيد من برامج المراكز الصيفية بمحافظة شمال الباطنة هذا العام عبر أنشطة ثقافية وعلمية وأدبية ودينية ورياضية وفنية تهدف إلى تنمية المواهب وصقل المهارات. وافتتاح الأسبوع العلمي 7 بالكلية العسكرية التقنية تحت شعار ابتكر أمن طور بمشاركة عدد من المؤسسات العسكرية بسلطنة عمان، ويستمر حتى 8 أكتوبر الجاري. ووزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار اطمئني، بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، وتستمر عاما في مختلف محافظات سلطنة عمان. ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن الفائزين بجائزة ثقافة الطفل لعام 2026 في فرع تحدث كي أراك، لتعزيز الوعي بالهوية والانتماء في حياة الطفل وتنمية خبرته اللغوية والتربوية، حيث حصلت ملاك بنت فهد لهيبي على المركز الأول، فيما جاءت الغالية بنت طلال العبري في المركز الثاني، وحصد إياد بن خليل الوائلي المركز الثالث. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا، أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 7244210.

16 دقيقة بعد الخامسة وما زلنا مواصلين معكم مشوار بانوراما. تحية لمن يرسل لنا على رقم الواتساب 7244-2010. تحية لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول مساء الأنوار لكم ياسر وعلى الغايبة الحاضرة فتحية، طبعا نوجه لها تحية، ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين قل تعازينا لكم بوفاة الإعلامي القدير أحمد بن درويش الحمداني رحمه الله وسكنه الفسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. نعم طبعا نفتقد الإعلامي والكاتب القدير أحمد بن درويش الحمداني بعد مسيرة حافلة في الإعلام، وسواء كان كمذيع أو معد أو حتى طبعا في التأليف الدرامي، سواء في تأليف الدراما التلفزيونية أو حتى الإذاعية، فيعني تعازينا حقيقة لكل المشتغلين في الإعلام في سلطنة عمان وللمستمعين مستمعي إذاعة سلطنة عمان سواء إذاعة الشباب أو الإذاعة العامة، رحم الله الأستاذ أحمد بن درويش الحمداني. شكرا لك على التعزية يا أبو حكيم. ويقول بخصوص طبعا مباراة منتخبنا والإمارات، هرلكم لمشجعي الأحمر وخروجه من نصف النهائي بطولة كأس الخليج خليجي 27، واللعب كان اللعب كان جميل مع منتخب الإمارات، ولكن هذا حال كرة القدم. ربي يوفق مدرب المنتخب الكابتن طارق سكتوي لاختيار أفضل اللاعبين لتمثيل منتخبنا الوطني، وإن شاء الله القادم أفضل، وربي يديم على عماننا الحبيبة أمنها واستقرارها ويحفظ سلطاننا هيثم بن طارق المفدى في حله وترحاله، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو حكيم، وهذا حال الكرة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في قادم البطولات. شكرا جزيلا لك، ومستمعين أكيد ننتظر مشاركاتكم، لكن الحين نروح لمحطة سالفة بيننا وبينكم. طبعا مستمعينا في كل عمل نقوم به سواء حتى في من بدايات مراحل الدراسة أو حتى في بيئة العمل أو حتى في مجال الحياة الزوجية أو الحياة الاجتماعية بشكل عام أو في أي مجال، دائما ننشد النجاح. يعني كل عمل نقوم به يجب أن يكون الهدف أن أنجح في العمل اللي أقوم به. أحد طبعا النجاح أني أحقق اللي أنا كنت أخطط له، يعني نجحت في تأدية العمل اللي أنا يعني أنجزه في المدرسة، طبعا نجحت في دراستي في الكلية، كذلك في بيئة العمل في العمل نجحت في أداء المهمة اللي أعطيت إياها، وفي كذلك مثلا الحياة الزوجية نجحت في حياة زوجية آمنة مطمئنة. في مجالات يعني مختلفة النجاح هو الذي ننشده، ولكن طبعا تعريفنا للنجاح يختلف من شخص إلى آخر، كل شخص يعرف النجاح بطريقته الخاصة. يعني البعض يقول لك يمكن النجاح هو أن يحقق الأهداف سواء كانت صغيرة أو كبيرة، البعض يقول لك والله النجاح هو راحة البال وشعور بالرضا عن الحياة، لما أحس أني أنا مرتاح وأشعر بالرضا أنا أحس نفسي أني نجحت في كل مشوار حياتي. البعض يقول لك والله أكون أفضل من السابق، يعني أن أكون يعني أفضل من اللي كنت في السابق، يعني حققت أشياء أفضل من السابق فبالتالي أكون حققت النجاح. البعض يقول لك والله الاستقرار المالي والقدرة على توفير حياة كريمة للأسرة هذا يعتبر نجاح من وجهة نظري، والبعض يقول لك والله أن أحصل على وظيفة أو منصب كنت أطمح له هو هذا النجاح بالنسبة لي. فالنجاح يختلف تعريفه من شخص إلى آخر، فكل شخص يعرف النجاح بناء على يعني هو إيش يريد يحققه، إيش الأشياء اللي يريد يحققها. يعني احنا طبعا نطرح هذا الموضوع بما انه بداية اسبوع، واكيد في بيئة العمل الكلنا ننشد النجاح، حتى في البيئة التعليمية في اي مجال ننشد النجاح. فلو حبينا نطرح عليكم هذا السؤال، ما هو تعريفكم للنجاح؟ ماذا يعني النجاح بالنسبة لك؟ كيف تعرف النجاح؟ ايش هو النجاح بالنسبة لك؟ وهل النجاح بس مرتبط بالمال مثلا والمنصب، ام والله النجاح في امور كثيرة؟ اذا مستمعينا سالفتنا اليوم متعلقة بالنجاح، تعريفك انت للنجاح، متى انت تقول والله نجحت، ايش الاشياء اللي تخليك يعني تقول عن نفسك ان انا حققت النجاح اللي اريده، ايش تعريفك للنجاح؟ نريدك تشاركونا، طبعا نريدكم مستمعين تشاركونا على رقم الواتساب 7244-2010. ما هو تعريفك للنجاح؟ ماذا يعني لك النجاح؟ ننتظر مشاركاتكم اكيد مستمعينا. لحين نروح لفاصل مع علي وراجعين.

مساء النجاح على جميع المستمعين، حياكم الله مرة أخرى في بانوراما. ما هو تعريفكم للنجاح؟ متى تقول والله إني حققت النجاح المطلوب؟ إيش تعريفك الخاص للنجاح؟ شاركونا على رقم الواتساب 7244-20-10. لكل شخص له تعريفه الخاص النجاح. إحنا نريدك أنت تعريفك الخاص للنجاح، متى والله تقول إني أنا نجحت، إني أنا حققت اللي أريده وحققت النجاح المطلوب. ننتظر مشاركاتكم ونذكركم بالرقم طبعا 7244-20-10. لكن الحين نروح لمحطتنا الأسبوعية، كل يوم أحد محطة حرفة.

0: وفي محطة حرفة اليوم بتكون معنا حرفة الفضيات وخاصة صناعة الخنجر العماني. يعني نحن نعرف أن الخنجر العماني هو سيد الموقف، رمز الهيبة والأصالة ومدعاة الاعتزاز والفخر لكل مواطن عماني. أكيد خلف هذا البريق الجذاب طبعا للفضة والنقوش الدقيقة هناك أياد عمانية ماهرة تقضي الساعات والأيام في ورش الصياغة، تتوارث هذه المهنة أبا عن جد وتصارع من أجل بقائها. للحديث عن صناعة الخنجر العماني ينضم معنا الحرفي حمير بن حمد العمري. مسا عليك بالخير أخوي حمير. إذن مستمعينا حتى يجهز الاتصال بحمير، أكيد مثل ما ذكرنا إذن صناعة الخنجر العماني، ودائما الخنجر العماني مرتبط بأصالتنا بهويتنا الوطنية. واليوم مع تحولات العصر وارتفاع أسعار المواد الخام وتحديات السوق ننظر لصناعة الفضيات من زاوية أخرى، زاوية تجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي وبين الذكاء التجاري والتسويقي الرقمي الذي جعل جيل الشباب يقبل على الخناجر، وهذا حقيقة ملاحظ. والخناجر والزيت التقليدي بشغف غير مسبوق، يعني الشباب حقيقة والمراهقين حتى يعني شغوفين بالخنجر العماني، بالزي العماني الأصيل، يعني تجدهم يعني يتفننون في طبعا لبس الزي العماني الأصيل في مختلف المناسبات، وهذا شيء يريحنا وشيء هذا اللي نريده. وحقيقة ساهم حتى تجار وصناع الحرفيين حقيقة صناعة طبعا الخناجر أو الحرف الأخرى في الترويج لمثل هذه الحرف التي ربطت أبنائنا الشباب بها، وأصبح يعني هناك شغف لطبعا لبس الخنجر العماني أو التزين بطبعا الزي العماني الأصيل. طبعا هناك كواليس طبعا لصناعة الخنجر، كيف يتم صناعة الخنجر، إيش الأشياء اللي يبدأ بها الحرفي اللي طبعا اللي يشتغل في الفضيات خاصة في صناعة الخنجر، إيش هي التحديات اللي تواجههم. كل هذه الأمور سنتعرف عليها إن شاء الله في محطة طبعا حرفة مع ضيفنا حمير العمري، لكن فقط إلى أن يجهز الاتصال، وأكيد هناك في مشكلة فنية إن شاء الله سيتم حلها مستمعينا حتى إن شاء الله يعود الاتصال بحمير ونستطيع أن نتصل بحمير. ذكركم بسالفتنا لليوم عن النجاح. طبعا مستمعين النجاح ليس أن تصل أولا بل أن تستمر حتى تصل. من أراد النجاح فليبدأ بخطوة ثم يتبعها بألف خطوة. النجاح لا يأتي صدفة بل هو نتيجة سعي وصبر وإصرار. لا تخف من الفشل، هذا أهم حاجة، لا تخف من الفشل، فالفشل محطة في طريق النجاح وليس نهايته. البعض حقيقة يقول لك ما أجرب أخاف أفشل، لكن الفشل ترى هو بداية الطريق للنجاح. يعني أنت عشان تنجح في بعض الأحيان تأتيك محطات ومطبات وتفشل يمكن في البداية، لكن هذا الفشل يعلمك في النهاية ستصل إلى النجاح. فالفشل يعني ليس عيب، الفشل هو بداية الطريق نحو النجاح. كل إنجاز عظيم بدأ بفكرة صغيرة وإرادة كبيرة. النجاح الحقيقي أن تصبح أفضل مما كنت عليه بالأمس. إذن إيش تعريفكم للنجاح؟ إيش هو النجاح بالنسبة لك؟ كيف تعرف النجاح؟ متى تقول والله أنا نجحت؟ يعني احنا ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. اذا نعود لمحطة حرفة، ومثل ما ذكرنا حرفة الفضيات وصناعة الخناجر، معنا الحرفي حمير بن حمد العمري. مسا عليك بالخير اخوي حمير.
1: اهلا وسهلا
0: بك اخوي حمير، سعيدين بوجودك معنا وحديثنا طبعا عن صناعة الخنجر العماني. الخنجر العماني غني عن التعريف حقيقة، هو رمز الهيبة والأصالة ومعدعات الاعتزاز والفخر لكل مواطن عماني على هذه الأرض الطيبة. في البداية دائما البدايات مهمة، كيف أصبح حمير اليوم يعني حرفي في مجال صناعة الخناجر؟ كيف كانت البداية؟ هل هي والله من خلال هواية وبعد ذلك أصبحت حرفة، أم هي متوارثة من الآباء والأجداد؟
1: أهلا وسهلا ومرحبا. أولا أشكركم على الاستضافة وأحب أهني كل من يستمع إليكم وتشريف، وجزاكم الله خير على هذه المشاركة. طبعا الخنجر العمانية أول شيء غنية عن التعريف، هي شعار الدولة، والخنجر العماني ليست مجرد تحفة أو سلعة هي نفس الشيء حفظ للحرفة العمانية والثقافة والقيمة، قيمة استثمارية وقيمة رمزية أيضا.
0: نعم.
1: والبداية كانت تقريبا قبل حوالي 11 سنة، والبداية كانت فقط من الهواية، ما توارثتها يعني من الأجداد، ولكن كانت فقط هواية. وتحولت الهواية إلى شغف للصناعة، توجهت الهيئة العامة للصناعات الحرفية سابقا.
0: نعم.
1: وقدمت على البرنامج والحمد لله رب العالمين، وأصبحت من بعدها من هواية إلى صناعة إلى تجارة إلى مهنة، والحمد لله رب العالمين مستمرة إلى اليوم.
0: نعم ممتاز. إذن البداية كهواية، بعد ذلك في الهيئة العامة للصناعة الحرفية سابقا استطعت أن تأخذ بعض الدورات اللي أهلتك لأن تصبح اليوم قادر على صناعة الخنجر، ومن صناعة إلى تجارة أصبحت. فأكيد يعني هذه الخطوات اللي خطوتها هي خطوات جدا طيبة خلال 11 سنة. اليوم صناعة الخنجر يعني البعض يستسهلها، لكن هي ليست صناعة سهلة. لو جينا نقول الخطوات، كيف خطوات صناعة الخنجر؟ بإيش تبدأ الخطوة الأولى؟
1: والله صناعة الخنجر ترى صناعة للعلم معقدة يعني، ولازم تكون بالكامل يدوية، تقريبا حوالي 57 قطعة هذه اللي حسبناها خاصة في الخنجر السعيدي.
0: 57 قطعة.
1: هي نعم، وهذه القطع كلها تكون يدوية. وصناعة الخناقة العمانية طبعا يدخل فيها أكثر من حرفي، ما ضروري يكون حرفي في مجال الفضيات فقط. الحداد يدخل فيها بصناعة النصلة، الشمار يدخل فيها لصناعة الجلود، جلود الأحزمة الخناقر، جلود قطايع الخناقر، وأيضا الأخشاب اللي هو النجار يصنع الإقطاعة والشحف بما يسمى باللغة الدارجة لصناعة الخناقر. فتقريبا تأخذ الخنجر من شهر إلى شهرين على حسب نوعية الصياغة.
0: نعم. وطبعا نوعية الصياغة لكل خنجر، طبعا الخناجر أسماء اللي هو السعيدي، نزواني وغيرها، فايش اللي يختلف من نوع إلى نوع آخر؟
1: والله حجما وشكلا ونوعية الشغل. في بعضها السعيدي يعتمد على التكاثير، والصور يعتمد على القلع، والباطنية تعتمد على النحت يعني الحفر، حفر في الفضة. فهذا ونفس الشيء حجما يعني معروف أصغر حجما اللي هي الصورية، وأكبر حجما اللي هي النزوانية.
0: جميل.
1: إذن نعم.
0: إذن يعتمد على الحجم، على الصياغة كذلك. نفس الشيء الأسعار، اليوم يقول لك والله سعر الخنجر حتى تبدأ من 100 ريال وتصل إلى سعر أكبر، إيش اللي يجعل هذه الخنجر مثلا سعرها 100 ريال وهذاك الخنجر مثلا سعرها مختلف، يمكن حتى يصل إلى 1000 و2000 وأكثر ممكن؟
1: شوف يعتمد أول شيء إذا جينا على الأسعار البسيطة، تعتمد على كمية الفضة. هذا أول جزء، أول مثل ما يقولوا أول تسعيرة.
0: نعم.
1: هي كمية الفضة. بعدين اللي هو دقة الشغل. وأسلوب العمل نفس الشيء، هل فيها شك هل ما فيها شك، هل تأخذ وقت أو ما تأخذ وقت. وبعدين عاد اللي هو قامة المقبض الرأس. وإيش هو؟ هو اللي يحدد نفس الشيء الأكبر سعر. تعرف أنت في بعض الروس اللي هي خلاص الحين أصلاً دثرت، والحين فقط المتداولة اللي هو مثلاً وحيد القرن، هذا يعتبر من النوادر وأصبح السعر غالي يعني يوصل حتى 5000 يمكن حتى 8000 ريال عماني تقريباً.
0: جميل. لو جينا إلى الجيل الجديد، وإحنا لاحظنا حقيقة هناك تمسك كبير حتى من الأجيال الحالية، سواء من الشباب حتى المراهقين، نرى يعني هناك تمسك بالخنجر. يعني هل اختلف ذوق الجيل الجديد عن الآباء والأجداد في تصميم الخنجر مقارنة بالآباء والأجداد؟ طبعا لهم يعني تصاميم خاصة وكنا نعرفها، هل يميلون للتحديث أم يتمسكون بالنقوش اللي كانت سابقا؟
1: والله أنا أشوف بنظري هي 50% هكذا و50% هكذا. ما شاء الله 50% أنا أشوف بنظري أنهم محتفظين بالصور القديمة، ويجيب لك صورة قديمة يقول كان يريد نفس هذه الصورة التقليدية. و50% لا يريدوا الحداثة طبعا، لكن ما نخرج عن نطاق المواصفات المتعارف عليها. ما تخرج، لازم وما تخرج. فهمني؟ لأن نفس الشيء ترى الخنجر في النهاية فيها مواصفات ومقاييس معتمدة يعني لدى الحكومة.
0: أتوقع رأس الخنجر اللي هو المقبض هذا أهم جزء في الخنجر. أكيد يختلف من خنجر إلى آخر. ايش ايش الفروق اللي موجوده وايش الانواع اللي موجوده في مقابض الخناجر؟
1: يعني شوف خبرتك الحين، اللي هو اغلاهن اللي هو الوحيد القرن، بعدين يجي عاج الفيل اللي هو ناب الفيل،
0: نعم.
1: بعدين يجي اللي هو الصندل، بعدين يجي اللي هو، لا بعدين يجي الزراف الهندي اللي هو الجاموس، من بعد الجاموس الصندل، من بعد الصندل عاد الاخشاب المتنوعه سواء العتم العماني او مجموعه الاخشاب المتعارف عليها، وبعدين عاد يجي الارخصهم اللي هو البلاستيك الفايبر الابيض والفايبر الاسود.
0: نعم، وسعر الخنجر يتحدد بنوع المقبض، من ويش مصنوع؟
1: خبرتك ممكن وممكن لا، ممكن حتى يعني خبرتك كميه الفضه واسلوب العمل فيها، كيف نظام يعني دقه العمل.
0: نعم جميل،
1: يعني الوزن وعيار الفضه نفس الشيء.
0: جميل، يعني نرى
1: سماكة الفضة، سماكة الفضة تعرف فيها أسلاك أحيانا، يعني أحيانا شيء السلك يكون متين جدا، يعني نفس ذاك السلك يمكن أنت ممكن تسويه حال أربع خناجر، تخيل بدل تسويه في خنجر تسويه في أربع خناجر، هو هو سلك نفس السلك اللي هنا نسميه عياص
0: ممتاز
1: أو العوص.
0: جميل. طيب اليوم هناك الكثير من المشتغلين حقيقة في صناعة الخنجر العماني وأنت واحد منهم، اليوم يعني أهمية الترويج، أنت تاجر كذلك، يعني أنت حرفي وتاجر كذلك في مجال الفضيات والخناجر، اليوم منافسة موجودة، وطبعا منافسة نحن نريدها عشان تبقى أصالة الخنجر العماني،
1: منافسة شريفة.
0: نعم أكيد. كيف أنت تروج لنفسك وبالحيث أنك يعني تظهر ما يميزك عن التجار الآخرين أو الحرفيين الآخرين في صناعة الخناجر، وأهمية هذا الترويج، وإيش المنصات اللي تستخدمها؟ واليوم طبعا أصبحت الأمور سهلة، أسهل مقارنة بالسابق.
1: شوف طبعا أنا كحمير أحب المشاركات كثير، مشاركات داخلية،
0: نعم،
1: مشاركات محلية يعني باختصار، ومشاركات الخليجية الإقليمية، ومشاركات دولية. هذه المشاركات ونفس الشيء المهرجانات المحلية أنا أعتمد على شيء، لأن أحس هذه الحرفة الناس لازم تشوفها على الطبيعة.
0: ما يكفي صور، يعني ما يكفي صور،
1: انا اشوف الصور حتى اي حد، انا عندي حساب في الانستغرام واعرف الانستغرام وعرض احيانا في الواتساب في الحاله، بس على كل شيء اعرضه اقوم تعال المحل وزورني وشوف السلعه في الواقع، شوفها على منظور العين، المسها، شوف وزنها، تحسسها الخنجر، ما يكتب الصور ما تعطيك، يعني احيانا الصوره تظلم الخنجر، يا اما ناس شافوا في الصوره لما وصلوا عندي يقولوا احنا الخنجر كان طوله ظالمتنها، والعكس الصحيح، يا من ناس مساكين اشتروا خناجر من خلال صور لما وصلتهم او عن طريق اللي يعني تعرف الحين ما شاء الله توصيل وكذا، توصلهم الخنجر يتفاجئوا بها.
0: ممتاز، انت ذكرت ان والله يعني تستفيد من المشاركات، لو نتحدثنا عن ابرز المشاركات اللي شاركت فيها سواء داخل سلطنه عمان او خارجها.
1: والله شاركنا كثير ما شاء الله، مشاركات كثيرة، أنا شاركت الحين تقريباً قارب خمس سنوات مهرجان مسقط، وما شاء الله إقبال جميل، تعرف السواح، تعرف الأجانب، حتى العمانيين، هذا الشيء سبحان الله يجذبهم على طول. قبل أسبوعين شاركنا في هونغ كونغ ونفس الشيء ما شاء الله كان الإقبال جميل على الخناجر، كلهم ينجذبوا على هذا الشيء سبحان الله.
0: جميل.
1: لأن الخنجر يمكن في بعض الأمور الخشبية والفخاريات والسعفيات هذا يمكن متواجدة في أكثر من بلد، يعني في تشابه، ولكن سبحان الله الخنجر شيء فريد كأننا احنا متفردين فيه
0: ومميز طبعا مقارنة بمثل ما ذكرت الفضيات الموجودة في الدول الأخرى. الخنجر العماني له طبيعته خصائصه الخاصة به، وهو طبعا سجل في قائمة اليونسكو، وهذا إنجاز كبير أكيد يحسب للسلطنة. اليوم أنت ذكرت حاجة مهمة، وهي أنا أريدك توجهها لكل الحرفيين، اللي هي أنه ما يكتفي فقط بوسائل التواصل الاجتماعي، أنت ذكرت أن نفس الشيء المشاركات في المهرجانات والفعاليات المختلفة هذا مهم.
1: صح.
0: إيش رسالتك اليوم للحرفيين اللي بس يعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: والله
0: يعني تنصحهم أن يشاركوا في مثل هذه المهرجانات؟
1: أكيد أكيد، أنا أقول المشاركات دائما، أحيانا بعض المشاركات تقول ما فيها مقابل، لكن أنت ممكن من هذه المشاركة شخص واحد فقط يكفيك. تعرف ترى هذه في النهاية أنت عندك خناجر وعندك فضيات يعني ثمينة. صح، يعني أنت تبي تروح المشاركة 5 أيام، يمكن خلال 5 أيام ما تبيع قطعة، ولكن وزعت يمكن 100 بطاقة. 100 بطاقة هذا اللي هو البزنس كارد، من 100 بيجوك 20، هذاك ال20 تراهم ما شوية.
0: ممتاز،
1: فهمني. فهذا يكون في المشاركة غير الشيء يكون ملموس. أنا دائما أحب المشاركة حتى الخارجية، حتى دول الخليج ما شاء الله، دول الخليج يعني عندهم اهتمام. أختنا يقول لك أنا أختني هذه كأزخرها فقط، ما يمكن ما يلبسها، ولكن يعني سبحان الله يحب يمتلكوه. حتى الأجانب يعني حتى الهدايا البروتوكولية الحين أصبحوا يستخدموا الخنجر. نشوف أن الخنجر بالعكس يعني شيء ممتاز جدا. يعني يستبدلوا مثلا أول كان يعطون مثل ساعات شيء، بس الخنجر له طابع ثاني.
0: نعم ممتاز. طيب يعني اليوم أنت تدربت وخلال طبعا 11 سنة وبديت كهاوي ودخلت في الدورات اللي تقيمها هيئة الصناعات الحرفية سابقا، طبعا الآن هي هيئة مؤسسات صغيرة المتوسطة اللي تشرف على هذا الأمر. إيش نصيحتك للشباب اللي عنده هذا الشغف لكنه متردد، عنده يعني شغف لأنه يدخل مجال صناعة حرفة معينة سواء الخنجرة أو أي حرفة، إيش تقول له؟ خاصة أن أهمية أن نحافظ على الإرث اللي ورثناه من آبائنا وأجدادنا. أنت رغم أنه أنك ما توارثتها لكن تعلمتها لأنه في شغف لديك.
1: والله أنا دائما أنصح الشباب، دائما دائما هالشباب اللي خاصة الحين بادين، دائما أنصحهم أن هذه المهنة تراها جدا ممتازة، لأن هي فيها هوية وفيها تاريخ، وتجمع يعني تجمع بين يعني الإبداع اليدوي والهيبة الاجتماعية، ولكن تحتاج صبر. صبر لازم يكون فيك صبر، لأن تعرف أنت الخناجر أنواع كثيرة. وانت عشان مثلا تاخذ تسوي خنجر، يمكن هذاك الخنجر ما كل حد يقتنع فيها. لازم لين ما يوصل اللي هو اللي مثل ما يقولوا يريد هذيك الخنجر بالذات. فيحتاج له شويه صبر، ولكن فيها عائد مالي ممتاز يعني. ما شاء الله.

0: ممتاز.
1: حتى هو شافني مرة في التلفزيون ذكرته واتصل فيني بعدين قال أنا شفت التلفزيون ذكرتني، لكن بعدين ما أريد أبيعها.
0: يعني دائما البدايات يعني مختلفة، وانت يمكن هذه تعتبرها ذكرى بالنسبة لك، ان اول خنجر صنعتها فغالي عليك اكيد. والله احنا نتمنى لك
1: وهذه نفس الشيء، هذه الصناعة، هذه الصناعة الصناعية لازم تكون في شفافية،
0: جميل.
1: لازم تكون في شفافية وفي وضوح مع مثل الزبائن، لازم يكون معهم، تكون واضح وتكون كذا، لأن في أحيان فيها أسرار، كل مهنة وكل حرفة فيها أسرار، فأنت لو شوية تبوح بعض الأسرار الزبون يفرح.
0: جميل. ويعني أكيد هذه الصناعة في نوع من التحديات، إيش أبرز التحديات اللي تواجهكم في صناعة الخناجر؟
1: والله تقلبات أسعار الفضة هذه أكثر تحدي.
0: لأن غير ثابتة طبعا أسعار الفضة.
1: أيوه هذا التحدي. أحيانا يعني ما أقول لك دائما، أحيانا مثلا عدم توفر بعض الخامات، أحيانا ما يكون متوفرة، مثلا يجيك شخص يريد مثلا خامة معينة، أحيانا تكون صعب في بعض الخامات، تكون شوية صعبة إنك الحصول عليها.
0: احنا نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله تحقق النجاح، ومن نجاح الى نجاح اخر، بما انه اليوم احنا حتى سالفتنا اليوم عن النجاح، وانت احد الذين حققوا النجاح. لو سالناك، احنا
1: الحمد
0: سالنا
1: لله.
0: مستمعينا ايش تعريفهم من النجاح، انت حمير العمري ايش تعريفك للنجاح؟ خاصة في صناعة الخناجر، متى حسيت اني والله انا حققت النجاح؟
1: والله يمكن والله ما اعرف يعني، خلاص حسيت بالنتيجه، طبعا
0: لما شفت
1: حسيت بالنتيجه
0: النتيجة اليوم
1: على
0: ان
1: القاعده
0: حققت.
1: اللي سويتها،
0: نعم.
1: القاعده الجماهيريه اللي عملتها، الزباين. طبعا تعرف انت متى تعرف انك يعني نجحت في هذا، ان الزبون يجيب لك زبون. لما يجيك زبون يقول لك انا انت سويت خنجر حال ولد عمي قبل 5 سنوات، هذا الشيء اللي انا اعتبره نجاح. لان لو كانت هذيك الخنجر او كانت هذيك السلعه فيها خلل، ما مستحيل بي حد راح يعني ينصح مثلا اخوه او زميله او عمه او ايا كان اني يروح له،
0: وهذا
1: لكن هذا انا اعتبره بحد ذاته نجاح.
0: وانت احنا نتمنى لك النجاح الدائم ان شاء الله، ونتمنى لك
1: امين امين
0: التوفيق،
1: ان شاء الله. امين.
0: ومن نجاح الى نجاح اخر. شكرا. هل لك كلمة ورسالة أخيرة حاب تقولها؟
1: والله أنا أقول الشفافية، بس شفافية تصنع لك اسم.
0: ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. إحنا نشكرك
1: إن شاء الله.
0: حمير بن حمد العمري، حرفي في مجال صناعة الفضيات وبالتحديد صناعة الخنجر العماني، كنت معنا في برنامج بانوراما محطة حرفة. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا عفوا، بارك الله فيكم. شكرا شكرا
0: شكرا لك أخي حمير، وإحنا مستمعين أكيد نتمنى التوفيق لكل الحرفيين الذين يقوموا حقيقة بدور بارز في الحفاظ على الحرف العمانية التي توارثناها عن الآباء والأجداد، حفظ هذا الإرث التاريخي المادي العماني اللي تسعى دائما طبعا سلطنة عمان للحفاظ عليه، وعمان دائما متميزة في صناعتها الحرفية خاصة الخنجر العماني.

وفي سالفتنا لليوم عن النجاح، وكنا سألناكم إيش تعريفكم للنجاح. نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا وآرائهم على رقم الواتساب 7244-2010. سعيد القلهاتي من طيوي يقول: مساء الخير والبركة، أنا أرى النجاح من وجهة نظري هو نجاحي في بناء أسرة متماسكة يسودها الاستقرار والحب والألفة والمودة فيما بينها مع تقدم أفرادها في مختلف مناحي الحياة، ولله الحمد والمنة. إذن سعيد القلهاتي تعريفه للنجاح هو بناء أسرة متماسكة يسودها الاستقرار والحب والألفة. الله يديم عليكم الحب والألفة يا سعيد القلهاتي، شكرا جزيلا لك. أما عيسى عبد الله البوسعيدي أبو حمد وعبد الله وحمزة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي ياسر، تحية لك ولأسرة البرنامج. وعليكم السلام أبو حمد. يقول: موضوع اليوم جميل جدا، ما هو النجاح؟ النجاح هو أن تعيش مرتاح الضمير، مطمئن القلب، راضيا عن نفسك وقريبا من الله تعالى. والنجاح له معادن كثيرة: دينيا، صحيا، وعائليا، ماديا، نفسيا، إنسانيا. هذا بالنسبة لي، وطبعا تعريف النجاح.

0: شكرا لك يا عيسى، وإن شاء الله دائما تحقق النجاح في حياتك ونجاح مستمر، تحية لك. أما أحمد عزيز الحسيني طبعا يقول مساءكم خير فريق برنامج بانوراما، النجاح ليس له تعريف واحد ينطبق على الجميع، فهو يعني فقط الوصول إلى المال، فلا يعني فقط الوصول إلى المال أو المنصب أو الشهرة، بل هو أن يحقق الإنسان أهدافه التي يؤمن بها ويستثمر قدراته ووقته بصورة جيدة ويشعر بالرضا عن الطريق الذي اختاره. ويمكن أن نقول أن النجاح هو أن تتقدم في حياتك ولو بخطوات صغيرة وأن تصبح أفضل مما كنت عليه. تقول إنك نجحت عندما تصل إلى هدف سعيت إليه أو تتجاوز مرحلة صعبة كنت تظن أنك لن تتجاوزها أو تحقق إنجازا يجعلك تشعر بأن تعبك لم يذهب سدى، والأهم أن يكون نجاحك متوازنا فلا تخسر صحتك أو أسرتك أو راحة بالك في سبيل تحقيقه. النجاح الحقيقي ليس أن تصل إلى ما يصفه الآخرون بالنجاح، وإنما أن تصل إلى ما كنت أنت تسعى إليه وأن تكون راضيا وفخورا بما حققته. شكرا لك يا أحمد بن عزيز الحسيني. وإحنا مثل ما ذكرنا طبعا النجاح يختلف تعريفه من شخص إلى آخر. إيش تعريفكم للنجاح مستمعينا؟ التعريف كيف تعرف النجاح؟ متى تقول والله إني أنا حققت النجاح؟ ننتظر آرائكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب 724-42010. لكن الآن نتوقف مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما.

عودة لكم مستمعينا في بانوراما، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. واصلين معكم مشوار برنامجنا حتى السابعة مساء. ذكركم بسالفتنا لليوم واللي خصصناها عن النجاح. ما هو تعريفك للنجاح؟ تعريفك الخاص للنجاح؟ متى تقول إني أنا نجحت وحققت النجاح المطلوب؟ نتمنى أنكم تشاركونا على رقم الواتساب 724-420-10. أما الحين فنروح لمحطة عشان صحتك. وفي عشان صحتك مستمعينا، هناك بعض العادات البسيطة اللي تجعل صحتك أفضل، من النوم الجيد، الحركة المنتظمة، إلى الغذاء المتوازن وإدارة التوتر. هذه عادات يومية بسيطة قد تصنع فرقا كبيرا في صحتك. مثل هذه العادات اللي تجعل صحتك أفضل، وحسب الأدلة العلمية طبعا اللي تقول ذلك، أن النوم هو الأول حاجة تجعل صحتك أفضل، ويجب أن يكون النوم من 7 إلى 9 ساعات، يعتبر نوم جيد وتساعد الجسم على تنظيم سكر الدم والشهية والأداء البدني والذهني. إذن النوم من 7 إلى 9 ساعات. كذلك أطعمة تستحق مكانا أكبر على مائدتك. من ضمن هذه الأطعمة المناسبة اللي هي المكسرات والبذور، الخضروات والفواكه، الأسماك الدهنية، زيت الزيتون البكر الممتاز، ومصادر البروتين الكافية. إذا المكسرات، الخضروات والفواكه، الأسماك الدهنية، زيت الزيتون البكر الممتاز، ومصادر البروتين، هذه أطعمة تستحق أن يكون لها مكان في مائدتك. أما الأطعمة اللي يفضل أنك تحد منها اللي هي المشروبات المحلاة، اللي مثل المشروبات الغازية وغيرها، والأطعمة فائقة المعالجة، والكربوهيدرات المكررة، والسكريات المضافة. كذلك الحركة مستمعين جزء من العلاج الوقائي، 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعيا، إلى جانب تمارين المقاومة مرتين أسبوعيا. إذا الحركة بركة، طبعا يجب أن تكون الحركة جزء من العلاج الوقائي. عادات صغيرة لها أثر كبير، مثل الحصول على كمية كافية من فيتامين د، تخصيص وقت للتأمل وإدارة التوتر، الحفاظ على الترطيب، الحفاظ على العلاقات الاجتماعية. طبعا العلاقات الاجتماعية مهمة، تكون علاقات جيدة حتى من الناحية النفسية. والأهم، لا تغير كل شيء دفعة واحدة. المادة نفسها تقترح البدء بعادة أو اثنتين، ثم تحويلها تدريجيا إلى جزء ثابت من الروتين. يعني تبدأ بعادة ثم أخرى، يعني في كل مرة تغير عادة أو عادتين على الأقل، ما تغير مرة واحدة لأنه صعب التغيير. إذا من ضمن هذه العادات الحصول على كمية كافية من فيتامين د، تخصيص وقت للتأمل وإدارة التوتر، الحفاظ على الترطيب، الحفاظ على علاقات اجتماعية جيدة، كذلك الحركة. من ضمن الأشياء اللي تحاول تتركها هي المشروبات المحلاة، مثل المشروبات الغازية. البعض يقول لك والله ما أقدر أترك المشروبات الغازية، لكن تقدر لو بالتدرج، بالتدرج تقدر وتصل إلى الهدف. السكريات المضافة مثل الحلويات اللي فيها الحلويات وغيرها، هذه الأفضل أنك تتركها. حاول تكثر من، وتكون هذه يعني من ضمن الوجبات الموجودة على مائدتك، اللي المكسرات، الخضروات، الفواكه، الأسماك الدهنية، زيت الزيتون البكر الممتاز، ومصادر البروتين الكافية. والأهم، النوم الكافي من 7 إلى 9 ساعات، هذه أهم حاجة، لأن قلة النوم يسبب أمراض كثيرة. حتى وإن تبعت هذه العادات، لكن النوم هو الأساسي، النوم الجيد هو الأساسي. إذن هذه بعض العادات البسيطة اللي ممكن أن تجعل صحتك أفضل. نتمنى لكم الصحة والعافية مستمعينا، مساءكم نجاح وخير. فاصل وراجعين.

0: الله مجددا مستمعينا، مواصلين معكم مشوار بانوراما وعن النجاح. ايش تعريفكم للنجاح؟ ناخذ بعض الرسائل من مستمعينا وارائهم وتعريفهم الخاص للنجاح. ما هو تعريفكم للنجاح؟ متى تقول اني نجحت وحققت النجاح المطلوب؟ على رقم الواتساب 7244-2010. سعد الهدابي منطقة شرس الهدابة ولاية المصنعة يقول: أول شيء ومن وجهة نظري تعريف النجاح بطريقة الخاصة هو البحث والسعي الدائم بما يعبر عن الشعور والرضا الداخلي، وأيضا يكون هناك دعم اللي هي البيئة من حولي مثل الأسرة والأصدقاء المحبين الذين يدعموني من الناحية النفسية، ودائما هناك تشجيع، وبالتالي يؤدي إلى النمو المستمر والتوازن في التعليم والتطوير، وكذلك في طبعا احترام الوقت، وكذلك في المجال العلمي والحياة بشكل عام. ويقول ثاني شيء: هردلك للجهازين الفني والإداري والجماهير من خلال خروج منتخبنا الوطني المشرف أمام المنتخب الإماراتي. ما قصر الشباب. عيد النقطة الأهم، إذا أردنا التطور من المهم دخول في الاحتراف الحقيقي. شكرا لك يا سعد الهدابي. رسالة من سالم محمد الهاجري يقول: بداية كل نجاح خطة أو استراتيجية لتحقيق الأهداف والغايات العلمية والعملية والاجتماعية. النجاح هو المواصلة والمثابرة لتحقيق غاية معينة أو هدف تسعى إليه وتثابر لتحقيقه. النجاح هو القدرة على الاستمرار بنفس الشغف والإصرار للوصول للهدف. شكرا لك يا سالم الهاجري. ورسالة من محمد المعمري قل: مساء الخير ياسر، مساكم نجاح. نجاح هو التفوق في مجالات الحياة والتميز فيها مع الشعور به. الشعور بالنجاح طبعا أكيد مهم، يعني مثل ما قال محمد المعمري أنك لازم تشعر أنك نجحت، صحيح، ما فقط كلام تقوله وتردده والله أنا حققت النجاح. لازم تشعر أنك أنت الصح حققت النجاح. النجاح ما كلام يقال فقط، النجاح أنك أنت خططت وسعيت ووصلت وحققت اللي أنت تريده، وبالتالي حسب تعريفك للنجاح تحس وتشعر أن النجاح اللي حققته هو المطلوب. شكرا لك يا محمد المعمري، قلت أمر جدا مهم أن أشعر بالنجاح، لأن النجاح ما كلمة فقط تقال. سمير العماني ويرسل لنا من مدينة السلطان قابوس يقول: أسرة برنامج بانوراما الأعزاء، سعد الله مساكم وكل المستمعين بالخير والبركة. هل النجاح أن نصل إلى ما نريد أو نرضى بما وصلت إليه بعد أن كافحت وبذلت ما أستطيع؟ كيف أعرف أنني ناجح؟ هل هو تقييمي لنفسي أو تقييم الآخرين لي؟ هل أكون ناجحا إذا امتلكت المال أو أشغل منصب كبير أو أكون معروفا ومحبوبا بين الناس؟ برأي الإنسان الناجح ليس بالضرورة من جمع أكثر، وإنما حقق ما يستطيع واستفاد من تجاربه وتعلم من أخطائه ولم يتوقف عند أول تعثر. رافقت سلامة السلطان جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في حله وترحاله، اللهم أمين. شكرا لك يا سمير. طبعا مستمعين، أكيد لكل شخص تعريفه الخاص للنجاح. نجاح يختلف تعريفه من شخص إلى آخر. البعض يرى أنه وصوله إلى منصب معين هو النجاح، البعض يرى أنه تكوين أسرة ناجحة وأفراد أسرة يحققوا أهدافهم هذا هو النجاح، البعض يرى بأنه يعني وصول أو مثلا نجاحه في العمل أو مثلا حقق النجاح المطلوب في مهمة معينة أنجزها هذا هو النجاح. فالنجاح طبعا لكل شخص تعريفه الخاص. طبعا إذا مستمعين أكيد بنعود لرسائلكم ومشاركاتكم وآرائكم عن النجاح، لكن الحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب مستمعينا بنقترب من المهرجان الهندسي ميداد. طبعا الحديث عن هذا المهرجان طبعا في الجامعة الألمانية، انضم معنا الفاضل راشد الشكيلي رئيس العلاقات العامة في جمعية الهندسة بالجامعة الألمانية. راشد نمسي عليك بالخير، نسعد بوجودك معنا، أهلا وسهلا بك.
1: ياسر كيف الأمور؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا بك راشد. إذا حديثنا عن المهرجان الهندسي في الجامعة الألمانية اللي طبعا هو المهرجان الهندسي الثالث ميداد. فأولا يعني نبارك لكم انطلاق المهرجان في الجامعة الألمانية. هل يمكن أن توضح لنا وللمستمعين الفكرة والرسالة التي يحملها هذا المهرجان في نسخته الثالثة الحالية؟
1: الله يبارك فيك أستاذي. أول شيء حاب أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة وتحية للمستمعين. ميداد هي النسخة الثالثة من مهرجان الهندسة لجماعة الهندسة في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا، حيث أنه بيستمر من التاريخ 4 أكتوبر للسابع من أكتوبر من هذا العام. فكرة أن المستقبل لا يبدأ من فراغ، بل يبني على معرفة وإرث سبقنا. عشان كذا نحن اخترنا اسم ميداد رمزا للعلم الذي يكتب وينقل من جيل إلى جيل، وربطناه بالبوصلة رمزا للاتجاه، ومن هنا جاء شعارنا مداد للماضي وبوصلة نحو المستقبل.
0: مداد للماضي وبوصلة نحو المستقبل.
1: نعم.
0: ممتاز. طبعا الجماعة جماعة الهندسة في الجامعة أكيد يعني نرى أنها تتطور في مسميات المعارض، بدأت بقمة ثم تحولت إلى محور واليوم وصلنا إلى ميداد. ما الدلالة وراء هذا التدرج وكيف يعكس تطور الفكر الهندسي والابتكار لطلبة الجامعة؟
1: نعم أستاذ، نفس ما ذكرت هذه مهرجان ميداد بيكون نسختنا الثالثة.
0: نعم.
1: المهرجان الهندسي، فكل اسم معنا يمثل مرحلة من رحلة المهرجان. حيث أن قمة اللي هي النسخة الأولى كانت رمز إلى الطموح، أي أن يكون الطالب هدف يسعى عليه. وفي محور صارت فيه الهندسة نقطة التقاء تجمع الطلبة والتخصصات والأفكار والقطاع الصناعي.
0: ممتاز.
1: وحاليا في نسختنا الحالية ميداد انتقل فيه التركيز إلى الأثر والاستمرارية.
0: ممتاز.
1: ماذا سنكتب وماذا سنترك بعدنا؟
0: ممتاز. إذن كل نسخة لها مسمى ولها هدف معين.
1: طبعاً سابق.
0: وهذا هو الأهم أكيد، إن كل شيء لازم يكون له هدف، والهدف يكون واضح، ما يكفي فقط اسم. وأنتم يعني عملتوا بهذا الأمر. المهرجان طبعاً هذا العام يركز بشكل كبير على ربط أفكار الشباب برؤية عمان 2040 والتنمية المستدامة. كيف يترجم طلبة الهندسة هذه الرؤية الوطنية الكبيرة في مشاريعهم؟
1: نفس ما ذكرت قبل أن الميداد هو إرث. فإذا كان هذا إرثنا، فإن رؤية عمان 2040 هي البوصلة التي توجه هذا الإرث. فالرؤية تضع الاستدامة والتنوع الاقتصادي والابتكار في مقدمة أولوياتها. لذلك جاءت المحاولة مشاريع هذا العام استهدفنا مجالات مثل الطاقة والاستدامة والصحة والسلامة، حيث أن الطالب يبدأ بمشكلة حقيقية في بيئته، مشكلة يواجهها، ثم يصمم لها حل هندسي. والسؤال الذي نطرح على كل مشروع، ويش الأثر اللي بتبقيه على السلطنة؟
0: ممتاز. طبعا هناك 24 مشروع طلابي اللي ذكرتهم، طبعا المحاور وانت ذكرت الطاقة الاستدامة والصحة والسلامة. أكيد يعني هناك تنافس من الشباب ومشاريع أكيد مبتكرة، وهذا اللي يهمنا، ودائما الشباب العماني مبدع حقيقة في ابتكار المشاريع. بصفتك رئيس العلاقات العامة ومطلع على كواليس هذه الأعمال، ما الذي يمكن أن يفاجئ المستثمرين أو ممثلي القطاع الصناعي الذين يزورون معرض المشاريع هذا العام؟
1: صراحة من وجهة نظر اللي ممكن يتفاجئ المستثمر أن كثير من هذه الأفكار ما بس أفكار كتبت في ورقة أو أن نفكر فيها.
0: نعم.
1: بل أغلبيتها تعتبر أشخاص معهم نماذج أولوية يمكن تطويرها. وبيلاحظ أن الطلاب ما يفكروا فقط من الجانب التقني.
0: نعم.
1: بل في التكلفة والجدوى وحاجة السوق لهذا المشروع.
0: طيب المهرجان لا يقتصر على المعرض، بل يضم بازار المهرجان وهناك ورش عمل، وأكيد هذا الأمر يعني مهم. فكيف يسهم هذا التنوع في جعل المهرجان جاذب حتى للمستمع البسيط أو حتى لطالب المدرسة المهتم بالعلوم، خاصة علوم الهندسة، وليس فقط يعني للمختصين؟ يعني وجود بازار المهرجان ورش عمل أكيد يعني أنتم وضعتوا أنه ما يسهم فقط لجذب المستثمرين أو المهتمين فقط، حتى الأشخاص العاديين وطلاب المدارس ممكن أن يستفيدوا ويتفاعلوا مع الموجود في المهرجان.
1: نحن نسمينا مهرجان هندسي، فهو ما فقط مقتصر على المعرض، معرض المشاريع الطلاب.
0: نعم.
1: في معنا ثلاث أقسام رئيسية في المهرجان اللي هو معرض الطلاب اللي هو عبارة عن معرض حيث أن كل طالب يعرض مشروعه وفي نفس الوقت مسابقة لهم. ومعنا الجانب الثاني اللي هو البازار حيث أن معنا تجربة ثانية للزائر، معنا مطاعم كافيهات أشياء ممكن يستمتع فيها، ومعنا الفعاليات الثانية بالإضافة إلى المسرح حيث تقام فيه ورش سواء كانت ترفيهية أو تعليمية لطلاب المدارس والطلاب الثانيين اللي بيزورونا في المهرجان.
0: جميل، إذا أي يعني ممكن أن يزور المهرجان الجميع ويستفيدوا ويتعرفوا على المشاريع وكذلك يستمتعوا باللي موجود في المهرجان، وهذا أمر يعني إحنا نحييكم عليه. طبعا عشان تجذب الناس لازم تعمل لهم بعض الأشياء اللي ممكن أن تكون جاذبة لهم حتى طلاب المدارس، وأنتوا يعني خصصتم لهم جزء من المهرجان. طبعا أكيد يعني المهرجان والطلاب اللي مشاركين عندهم مجموعة من المشاريع، ممكن أن تأتي أو يأتي بعض أصحاب الشركات أو المستثمرين، لكن أكيد هناك بعض التحديات اللي ممكن أن تواجه الطلاب المشاركين والعارضين مشاريعهم لكي يقنعوا هذه الشركات وأصحاب هذه الشركات العملاقة والرعاة. من وجهة نظرك إيش أبرز التحديات اللي ممكن أن يواجهها فريق طلابي عامل مشروع لإقناع شركات عملاقة ورعاة استراتيجيين لتبني ودعم المهرجان بشكل عام أو حتى المشاريع الطلابية الخاصة؟
1: في هذا الشيء أنا الصراحة بتكلم معك من جهتي، يعني من جهتي كرئيس علاقات عامة بنادي الهندسة ومن جهة الثانية كمبتكر وصاحب شركة. فالمشكلة الكبيرة اللي واجهوها الطلاب اللي معهم مشاريع أن ما يحصل الوصول للشركات الكبيرة، فأغلبية الطلاب ممكن يفكروا بمشكلة ويلها حل يحصلوها، بس المشكلة الكبيرة أن مثلا ما يحصلوا المعلومات اللي يحتاجوها عشان يعرفوا هل هذا الشيء ممكن يتطبق أو نقدر نشتغل عليه. فمن هنا يجي فكرة المعارض والمهرجانات أنه ممكن نجمع بين طرفين اللي هم الطلاب المبتكرين بالإضافة للشركات والحاضنات، بعد ممكن يجوا يلتقوا مع بعض يسمعوا أفكارهم، إذا الفكرة متعجبتهم وقدرنا يساعدوهم ممكن يصير تواصل معهم. وهذا الشيء صار معنا في المهرجان قبل النسخة القديمة مشوار، كان في أكثر عن مشروع طلع بالفائدة، حصلوا مثلا كم التعاقد مع مستثمرات أو شركات معينة عشان يقدرون يبدوا يشتغلوا على مشروعهم.
0: جميل، وأكيد عندكم بعض المبادرات اللي أطلقتوها، لو تحدثنا عن هذه المبادرات أو البرامج اللي أطلقتوها حتى في المهرجان وحتى سابقا.
1: كلجنة الهندسة في الجامعة الألمانية نحن ما فقط معنا الفعالية المهرجان الهندسي، في معنا عدة فعاليات نسويها في طول السنة. فتكلمت من السنة الماضية كان معنا في أسبوع هندسي، حيث أن في هذا الأسبوع كان نركز على الورش الهندسية اللي ممكن الطالب يستفيد منها ويربط بين مجال المعرفة اللي في الجامعة مع الجانب العملي اللي في الشركات. من غير الأسبوع اسمح لي قاطعتك أستاذي.
0: تفضل.
1: من غير كذا كان في معنا مثلا مؤتمر الخريجين، حيث أن جبنا أشخاص تخرجوا معنا من الجامعة أو من خارج الجامعة ووصلوا في مراكز معينة في جهات عملهم، حيث أنهم يقدروا يبادلوا خبراتهم مع الطلاب عشان نغطي على الجاب اللي موجود بين الطالب وبين سوق العمل.
0: كذلك هناك مجلة جماعة الهندسة، لو تحدثنا عن هذه المجلة وتعطينا نبذة عنها.
1: طبعا المجلة هذا شيء احنا بدينا فيه السنة الماضية، وهي مجلة توثق إنجازات الجماعة وتجارب أعضائها، حيث أن ما نبغى نضيع الخبرة اللي تتغير مع الأجيال. وهذا هو المداد نفسه، معرفة تكتب وتنقل من جيل إلى جيل.
0: ممتاز، احنا طبعا نحييكم حقيقة على هذه المبادرات وهذه البرامج اللي تنفذوها في الجامعة الألمانية وخاصة جماعة الهندسة، واليوم طبعا تم افتتاح المهرجان برعاية سعادة وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية. ما هي الفرص الحقيقية التي يأمل الفريق الخروج بها للطلاب بعد انتهاء حفل الختام في 7 أكتوبر؟
1: طبعا افتتاح المهرجان برعاية سعادة الأستاذ سعيد بن عبد الله البلوشي وكيل وزارة العمل والتنمية البشرية يعكس أن ما نقوم به يرتبط مباشرة بإعداد الكفاءات الوطنية.
0: نعم.
1: ونأمل أن يخرج الطلاب من المهرجان بثلاث أشياء رئيسية: علاقات مع القطاع الصناعي، حيث أنه ممكن تفتح لهم أبواب التدريب والتوظيف مستقبلا، وفرص لتطوير المشاريع الواعدة وتحويلها لشركات ناشئة، وثالثا ثقة بأن أفكارهم تستحق أن ترى.
0: جميل. إذا إن شاء الله كل هذه الأهداف اللي وضعتوها بعد انتهاء المهرجان في 7 أكتوبر تتحقق إن شاء الله.
1: بإذن الله.
0: كلمة توجهها لكل شاب عماني يملك فكرة أو ابتكار بسيط ولكن يتردد في إظهار هذه الفكرة، أو يخشى أنه والله يقول لك ماشي دعم ما بيتوفر هذا الدعم، ماذا تقول له من واقع تجربة جماعة الهندسة؟
1: أقول أن التجربة أبدا ما كانت، كان دائما تجي من الصفر. حتى أن أنت مثلا ما تحتاج أنك تبدأ من الصفر، فهناك معرفة وتجارب سبقتك قبل، لكن تم تقرر أن إلى وين نحن ممكن نتجه. ففكرتك البسيطة ممكن تكون جزء من شيء كبير، وقد تكون الأثر الذي يستكمل يجيل بعدك. في جماعة الهندسة نفسها بدأت عام 2022 معرض واحد، واليوم نقيم مثلا مهرجان الثالث.
0: جميل. إذا إن شاء الله كل هذه المشاريع المشاركة والأفكار المشاركة من قبل الطلاب اللي هي 24 مشروع تجد الدعم لها، وإن شاء الله نجدها في الواقع في مستقبلا بإذن الله. كل التوفيق لكم في المهرجان الهندسي الثالث ميدار بالجامعة الألمانية، ونحن نشكرك راشد الشكيلي رئيس العلاقات العامة في جمعية الهندسة أو جماعة الهندسة بالجامعة الألمانية، شكرا جزيلا لك.
1: العفو أستاذ الشريف، جزاكم الله خير.
0: شكرا جزيلا لك راشد، نتمنى لكم التوفيق، ونحن دائما ندعم الشباب العماني، نتمنى دائما للشباب العماني النجاح في جميع المجالات. فاصل مع علي الحجري وراجعين مستمعينا.

0: حياكم الله مستمعينا، وما زلنا في بانوراما. تحية مسائية لكل من يستمع لنا، وإن شاء الله هكذا تقضون معنا ما تبقى من وقت للبرنامج، وننتظر مشاركاتكم حول تعريفكم للنجاح. ما هو تعريفكم للنجاح؟ متى تقول والله إني حققت النجاح المطلوب؟ ننتظر مشاركاتكم وأراكم على رقم الواتساب 724-420-10. أما الحين فنروح في محطة عن قرب. ومحطة عن قرب بنقترب من ملتقى السكينة في القرآن الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وللحديث عن هذا الملتقى تنضم معنا الأستاذة نادية الخوالدي، مرشدة دينية. مسي عليك بالخير أستاذة نادية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أستاذ ياسر والمشاهدين جميعا.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة نادية. بداية نود أن نقرب المستمع أكثر من ملتقى السكينة في القرآن. ما هي الفكرة أو الأولى التي انطلق منها، ولماذا وقع الاختيار على السكينة تحديدا كعنوان وموضوع لهذه المرحلة؟
1: في البداية أستاذ ياسر، الملتقى هذا الملتقى السنوي الآن في نسخته الثانية، كانت انطلقت العام الماضي بفكرة التعريف بجهود الوزارة في خدمة القرآن الكريم. نعم. يعني كانت أساس الفكرة هكذا يعني. بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى المعنية بخدمة كتاب الله مثل الجمعية العمانية لعناية القرآن الكريم. فكانت الانطلاقة أنه يوصل رسالة للمجتمع عن أثر هذا الجهود وأثر يعني الجهد القرآني من قبل الوزارة جزاهم الله خير على المجتمع وعلى الأفراد. وأضيفت بعض الأوراق العمل الإسرائيلية اللي أثرت يعني الملتقى في جوانب أخرى، جوانب القراءات القرآنية وغيرها. فكانت هذه الانطلاقة في البداية. ثم بعد ذلك عاد انتقلوا إلى المرحلة الثانية في موضوع اللي هو تخصصية أكثر، يقتربون أكثر من فكرة اللي هو بيان العلوم القرآن الكريم للناس في شراحنات مختلفة. وحددوا أو يعني كانت الخطة ولا تزال في تحديد موضوع لكل عام. انطلق الموضوع الأول التخصصي من علوم القرآن الكريم في موضوع السكينة في القرآن الكريم. طبعا عاد الموضوع ليش اختير بالذات سكينة في القرآن الكريم؟ تعرف أستاذ يعني موضوع انتشار يعني أو زياد السنوات الأخيرة عالميا في موضوع المشكلات النفسية، القلق، الاكتئاب، ضغوطات، أحيانا ردود الأفعال السريعة أحيانا، أو القرارات المتخذة من يعني من غير دراسة مثلا نفسية متأنية. فيعني كل هذه الأسباب أدت إلى أن النظر إلى كتاب الله على أنه كنز رباني يعطينا يعني فرصة لفهم هذه النفس البشرية.
0: ممتاز.
1: وبالتالي من نفهم هذه النفس نستطيع بعون الله تعالى أن إيش تتحصل هذه السكينة وتتحصل هذه الطمأنينة نتيجة الأخذ بالأسباب المؤدية لهذه السكينة. يعني النظريات الغربية أثرت كثيرا، يعني جهد إنساني امتد قرون، ولكن الجانب القرآني يعطي بعدا أعمق لفهم هذه النفس، لأن المنهج الرباني في النفس البشرية منهج كامل، يعني الذي خلق هذا الإنسان فأدرى بصنعته. فلذلك كان التركيز على موضوع السكينة من باب المشاركة في تخفيف مثل هذه ليش الحالات أو مثل هذه المشكلات النفسية اللي هي لها أثارها المجتمعية كما تعرف يعني أستاذ ياسر. فكانت هذه الانطلاقة في البداية أو هذا التركيز على هذه المشكلة كفهم رئيس. المشكلات اللي
0: يطرحها
1: كتاب الله
0: سبحانه وتعالى. ممتاز. وبالتالي يعني اخترتم هذا العنوان اللي هو السكينة في القرآن، ولكن يعني هذا العنوان يمكن يتبادر لبعض المستمعين حتى على الأذهان إنه مفهوم روحي ونظري فقط. فأنتم في هذا الملتقى كيف استطعتم أن تنزلوا بهذا المفهوم من خلال القرآن الكريم وصفحات القرآن الكريم ليكون واقع ملموس يواجه به الناس ضغوطات حياتهم اليومية؟
1: نعم حقيقة هذا من أكبر أحداث الملتقى هذا العام، إن نحن كيف يعني نوصل رسالة للمتابعين لأوراق العمل هذه والمستفيدين منها، كيف نوصل رسالة أن كتاب الله يتخطى موضوع مستوى الجانب التعبدي فقط. طبعا الجانب التعبدي جانب عظيم، جانب الأجور عظيمة جدا، ولكن يتخطى إلى أن يكون منهج حياة. فبالتالي لما أنا أعطي خطوات عملية كيف أنت تتحصل على هذه السكينة، يعني كيف كتاب الله يعني ركز على مفهوم السكينة في مواقف معينة صعبة، زين ابتلاءات الأنبياء، ابتلاءات التي مر بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكي عنها القرآن الكريم، كذلك التي حكيت في السنة الصحيحة التي فصلت ما جاء في كتاب الله، تبين أن هذه السكينة تتحصل في وقت الشدة، في وقت الابتلاءات، في وقت المواقف الحرجة في الحياة أو المقلقة في الحياة، تتحصل إذا تحقق موضوع الإيمان عند هذا الإنسان. أستاذ ياسر، الإنسان يعني لا غنى له عن الاتكاء على قوة ما، هكذا جبل. هذه فطرة في الإنسان أنه هو يعني يحتاج أن يتكي على قوة معينة، خاصة في مواقف أكبر من تحمل النفس البشرية. فإذا كان هو مبتور الصلة عن كتاب الله، مبتور الصلة عن تصور المنهج القرآني أنه منهج حياة مش فقط للحظات التعبد الخاصة ونقله في تفاصيل الحياة، أكيد بيبدأ يركز في آيات الكتاب. متى تحصلت هذه السكينة؟ كيف تحصلت هذه السكينة؟ السكينة سبحان الله يعني كأنها أشبهها للمستمع بلغة يعني يسيرة، أشبه بالهدية الربانية اللي تتنزل على نفس الإنسان في لحظة شدة.
0: ممتاز. وبالتالي
1: طمأنينة، طبعا طمأنينة كمفهوم اللي هو طابع عام يعيش الإنسان، رتبة من رتب النفس اللي يوصلها إلى اللي هو رتبة النفس المطمئنة اللي يكون طابع حياته بشكل عام، اللي هو موضوع إيش الاطمئنان.
0: نعم. وبالتالي هي دعوة للجميع أنه يتعلقوا بالقرآن ويجعلوا القرآن منهج حياة بشكل دائم وليس فقط عند الحاجة إليه.
1: بالضبط. يعني لما نشوف مثلا بعض يعني حتى في يعني في الدول الغربيه، حتى في الابحاث الغربيه استاذ ياسر، لما يجي الباحث ويقول لك مثلا في بعض الصدمات في الحياه، في بعض الكوارث في الحياه، لابد انت يا مرشد نفسي ويا مرشد ديني ويا مرشد يعني اجتماع اللي هو اخصائي اجتماع ولا غيره، لابد انك انت تفعل الذكاء الروحي عند هذاك الانسان. لماذا؟ لان في لحظه الصدمه ممكن يفقد توازن جهازه النفسي، ممكن يعني لا سمح الله يفقد حتى يعني اللي هو منظومته العقليه وفكره، يعني يفقد عقله. زين، طيب انا بدل ما يعني أفعل الذكاء الروحي في وقت الصدمة، أنا أصنع له منهج حياة من كتاب الله توصله إلى هذه المرحلة من الطمأنينة، بحيث أنه لا سمح الله إن تعرض لصدمة أو تعرض لتحديات أو تعرض مثلا لضغوطات مثلا معينة، هو ما يكون سريع الانفعال، ما يكون سهل أن تحرك ظروف الحياة بجهاز يمين يسار. يكون في تصور واضح، أنا ليش عايش، أنا ليش أسعى، أنا إيش هدفي اللي بغي أحققه، أنا إذا رضي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، طيب هذا المفهوم أن الله سبحانه وتعالى يرضى عني في هذا الأمر مع هذه الشدة، هذا المفهوم يخفف كثير مثلا، طيب هذا المفهوم ما بيجي فجأة في لحظة الشدة أو في لحظة التحدي، لابد أن تكون هناك صناعة نفسية متكاملة من السكينة والطمأنينة لهذا الإنسان في تفاصيل حياته كلها، علشان يوم يعني واجه الضغوطات يكون مستعد يعني انه هو يمتص يعني يتمثل. تعرف استاذ يعني لما يقول لك ان هذا الصفه، انت تبغى تكتب مثلا صفه معينه وتقول مثلا انا اريد اكون مثلا كذا حاليا، مثلا ما اغضب بسرعه او كذا مثلا، ممكن معرفيا انت تعرف الطرق ومثلا وتبحث عن الطرق اللي تخليك هذه حليم ما بسرعة استثار، لكن أن تصل لمرحلة التمثل في الشخصية، يعني تكون جزء من شخصيتك أنك أنت هادئ حليم.
0: نعم.
1: هذه تحتاج إلى شغل وعيش طويل مع كتاب الله.
0: نعم.
1: يعني ما لحظة عابرة. لابد أن يكون هناك عمق في الاتصال بآيات الكتاب، على أساس أن ليش؟ على أساس تحدث تمثل في شخصية هذا الإنسان. أن يكون شخصا مطمئنا
0: بالفعل،
1: طبيعته كذا، هو الرتبة اللي يعيش مطمئن. طبعا هذا ما يعني انه بتخلو الحياة من المشكلة.

0: اجتماعية نفسية، حتى نواجه ضغوطات الحياة اليومية. اليوم نحن في الفترة الثانية من عمر هذا الملتقى، ما الذي تراكم لديكم من خبرات خلال الفترة الأولى، وما هو الجديد أو الإضافة النوعية التي حرصتم على تقديمها للمشاركات في هذه المرة أو هذه الفترة؟
1: حقيقة موضوع الجانب التخصصي كانت الإضافة هنا. الأمر الآخر أن الأوراق العمل خاطبت مستويات مختلفة في الموضوع، يعني كلغة علمية.
0: نعم.
1: يعني تحصل الورقة الوحدة تخاطب اللي هو المستوى العلمي العام، زائد خاطب أيضا الجانب التخصصي. كيف يعني؟ مثلا لما نحن نوجه رسالة للمجتمع، يعني يا عالم يا ناس، يعني معانا كنز عظيم رباني، بيختصر علينا مسافات طويلة في موضوع مشكلات كثيرة في حياتنا، بل يعني سيكون إن صح التعبير أقل كلفة وجهد ووقت، وإن كان هذا لا يتأتى يعني بسهولة. يعني لابد أن هناك من اجتهاد طول الصحبة مع كتاب الله تعالى عشان الواحد يأخذ هذا الكنز، لكن سيختصر الجهد الطويل في موضوع الجلسات النفسية الطويلة اللي أحيانا من يدرك في لحظة إدراك بصيرة معينة يصل لها الإنسان أنه هو محتاج لقوة عظمى يتكئ عليها من كتاب الله بحبل الله المتين، هذه كفاية تختصر له الجلسات الطويلة. مثلا اللي هو مثلا يعني قد يكون في ظن أن هو يستمر، وهذا الأمر يا أستاذ ياسر سيختصر موضوع وجود الأثر في الحياة. يعني اليوم كان في حرص كبير من أوراق العمل أن تنتهي نهاية المطاف، في نهاية المطاف يعني لابد أن يكون لك أثر في الحياة، لابد أن تكون ملهم، لابد أن تكون يعني إنجازك يحقق أهداف هذا الوطن، يحقق أهداف هذه الأمة، هذه الأوطان اللي نعيشها. طيب زين، هذه الأهداف وهذا المستوى اللي نحن نسعى فيه أن نوصله لهذا الإنسان، هذا ما يكون يعني لا يكون ب اللهم صل على محمد، لا يكون إلا باتخاذ منهج معين يسير عليه هذا الإنسان. يعني لا يكون بموضوع النظرة إلى كتاب الله أنه نظرة عابرة، نظرة سطحية. طيب فكان هذا الموضوع موضوع إن إيش بنوصل هذا الموضوع، إنك أنت كيف بيكون لك أثر إذا ما تحققت السكينة والطمأنينة في حياتك؟ لا بد من تحقق هذه السكينة والطمأنينة عشان يظهر هذا الأثر. والسكينة والطمأنينة كجانب تخصص الآن نضيفه لي كل من تابع الأوراق صباح اليوم، وكل من إن شاء الله تعالى سيتابعها بعد النشر. موضوع السكينة والطمأنينة السابقة يتجاوز حدود موضوع الاستقرار النفسي العام. كيف؟ يعني أنا لما مثلا أحل مشكلات، مثلا مشكلات القلق أو الحزن أو كذا، أو مثلا سرعة الانفعال أو غيره، أو اللي هو احتراق النفسي ولا غيره، إذن أنا لذا كنت يعني ما في صلة بكتاب الله طلع عميقة صادقة، ممكن أنا أوصل هذا الإنسان بالتكنيكات النفسية والخطوات النفسية، ممكن أوصلها للاستقرار النفسي العام، ممكن. لكن هذا الاستقرار النفسي العام حجره الأساس مفقود، ممكن يكون مؤقت. نسمع كثير من حالات الانتكاس. ليش؟ لأن في حجر أساس مفقود. إحنا لا نستطيع أستاذ ياسر في كمسلمين أن نفصل بين نفسنا وروحنا، ما ممكن أن نفصل ما بين غذاء الروح من كتاب الله وما بين استقرارنا النفسي. يعني غيرنا من غير المسلمين ممكن أنه يعني ما يعرف هذا المفهوم ولا يلام على أنه يفصل، لأنه ما أدرك إيش معنى أن تكون لديك طول صحبة مع كتاب الله وأثرها.
0: وهذا ما نتمناه إن شاء الله، أن تكون الصحبة دائمة، ونحن حقيقة نتمنى لكم التوفيق في هذا الملتقى، ودائما نشكركم على هذه الجهود اللي تبذلونها. شكر كبير لك الأستاذة نادية الخوالدي، مرشدة دينية، وحدثتينا عن ملتقى السكينة في القرآن الذي تنظمه وزارة الأوقاف.

0: والشؤون الدينية. شكرا جزيلا لك أستاذة نادية.
1: جزاكم الله خير، والشكر موصول لكم وللإذاعة ولجميع القائمات اليوم على الملتقى، جزاهم الله خير.
0: كل التوفيق لكم. إذن مستمعينا فاصل وراجعين إن شاء الله، فاصل أخير وراجعين.

إذن مستمعينا وصلنا لختام برنامجنا، شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لك ناصر محمد الزيادي من وادي عندام نيابة سمد الشان بولاية المضيبي، وشكرا لك أحمد العريمي على التواصل، شكرا لكل من تواصل معنا وشاركنا اليوم مع حلقتنا، شكرا لكل من استمع لنا، سامحونا على القصور، غدا يتجدد اللقاء معكم في برنامج بانوراما، إلى ذلك الموعد تقبلوا تحيات الفريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، يشاركني في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج علي الحجري، وفي أمان الله.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. أسياد للحوض الجاف تنجح في إنجاز 130 مشروعاً واستقطاب 56 عميلاً دولياً جديداً خلال 8 أشهر من العام الجاري. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني. إلى التفاصيل. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 87 على 2026 بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المشار إليه وفقا للصيغة الواردة في قرار مجلس وزراء الخارجية المرفق. المادة الثانية على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الميثاق المشار إليه وفقا لأحكامه. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 22 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 4 أكتوبر سنة 2026 ميلادية. مرسوم سلطاني رقم 88 على 2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 22 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 4 أكتوبر سنة 2026 ميلادية. الله. أعلنت أسياد للحوض الجاف بالدقم عن إنجاز 130 مشروعا خلال العام الجاري واستقطاب 56 عاملا دوليا جديدا ليرتفع إجمالي قاعدة عملائها إلى نحو 900 عميل تجاري من مختلف الأسواق العالمية. التفاصيل.
1: مؤشرات إيجابية تعكس تنامي مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز للخدمات والصناعات البحرية في سلطنة عمان، إذ تواصل أسياد للحوض الجاف التابعة لمجموعة أسياد تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية في القطاع، مستفيدة من بنيتها الأساسية والمرافق المتخصصة لخدمة السفن والأساطيل الدولية، إلى جانب تكاملها مع منظومة الموانئ والخدمات والصناعات القائمة في المنطقة. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أنجزت الشركة 130 مشروعاً في إصلاح وصيانة السفن والمشروعات الصناعية، كما ارتفع إجمالي قاعدة مستفيديها التجاريين إلى نحو 900 من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. وسجلت الشركة أيضاً رقماً قياسياً جديداً في ازدواجية رصف السفن أثناء أعمال الصيانة بتنفيذ 10 عمليات متزامنة لأول مرة من خلال رصف سفينتين بمحاذاة بعضهما على الرصيف وإجراء أعمال الصيانة عليهما في الوقت ذاته. ويضاف إلى ذلك تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح ل27 سفينة في الوقت ذاته، فيما جرى تنفيذ أعمال ل13 سفينة في الحوض العائم، بما يعكس كفاءة القدرات الفنية والتشغيلية والطاقة الاستيعابية للمرافق. وتعمل أسيال للحوض الجاف حاليا على مشروعين جديدين لبناء السفن بمختلف الاستخدامات، امتدادا لنجاحاتها في هذا القطاع بعد إنجاز وتسليم 3 مشروعات في الأسواق المحلية والخليجية خلال السنوات الماضية. وأسندت الشركة عقودا وأوامر شراء بقيمة 6.5 مليون ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و 12.5 مليون ريال عماني للشركات المحلية، بما يمثل 81% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة. وتظهر هذه المؤشرات الأثر المباشر لنمو أعمال الحوض الجاف في تنشيط سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع فرص الأعمال أمام المؤسسات والشركات الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم استقطاب الخدمات والصناعات البحرية من الأسواق الدولية إلى سلطنة عمان.
0: سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 9.9 مليار عماني مقارنة بالربع المماثل من عام 2025. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الأنشطة النفطية نموا بنسبة 14.7% لتبلغ نحو 3.4 مليار عماني خلال النصف الثاني. في المقابل ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7% لتبلغ نحو 7 مليار ريال عماني، حيث ارتفع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.3% ليبلغ 325 مليون ريال عماني، وارتفعت الأنشطة الخدمية بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 4.6 مليار ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضا بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 1.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 2 ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق. مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، نكمل ما تبقى من أخبار عمان بعد أذان صلاة العشاء، حيث يرفع على مسامعكم الآن أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها رفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء، فعلى الإخوة القاطنين خارج المحافظة معاد فرق التوقيت في الأذان والصلاة. مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، نكمل ما تبقى من أخبار عمان. بلغت إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان أكثر من 903 ملايين ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام 2026. إلى التفاصيل.
2: صعود متسارع لقطاع التأمين في سلطنة عمان عاما تلو الآخر، الأمر الذي يقود إلى تنوع المحافظ الاستثمارية وتعزيز دور الشركات في توجيه رؤوس أموالها نحو قنوات جديدة ومتعددة تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل. وبيّنت هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بلغت أكثر من 903 ملايين ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة نمو تجاوزت 16% على أساس سنوي، ويعكس ذلك تنامي حجم الأصول الاستثمارية للقطاع ودوره في توظيف موارده نحو مختلف الاستثمارات. وتوضح البيانات كذلك استثمار شركات التأمين الوطنية قرابة 600 مليون ريال عماني من إجمالي المشاريع الاستثمارية بالقطاع، بينما بلغت نسبة استثمارات الشركات الأجنبية داخل سلطنة عمان نحو 400 مليون ريال عماني، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام 2026. وبحسب إحصائيات هيئة الخدمات المالية فقد توزعت استثمارات القطاع على عدد من المجالات الاستثمارية، حيث استحوذ النقد والودائع البنكية على الحصة الأكبر بنحو 45%، ثم السندات التجارية والحكومية، تليها الأسهم المدرجة وصناديق الاستثمار والعقارات. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة تنظيمية تتعلق بأصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، حيث تقوم هذه اللائحة بتحديد الضوابط والنسب المرتبطة بمختلف المدخلات الاستثمارية، بما يسهم في إدارة المخاطر وتعزيز سلامة المراكز المالية لشركات قطاع التأمين العاملة في سلطنة عمان. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: أعلنت الجمعية العمانية للأوراق المالية عن فتح باب الترشح لجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026.
3: لتعزيز التعاون بين المؤسسات وتحفيز التنافس المهني القائم على جودة الأداء والإنجاز الموثق، أطلقت الجمعية العمانية للأوراق المالية بمبنى بورصة مسقط ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026. كما أعلن عن هوية الملتقى وأهدافه ومسارات وفئات الجوائز وباب المشاركة والترشح، إضافة إلى التعريف بمعايير التقييم ومنهجية التحكيم. مصطفى أحمد سلمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية.
4: طبعا الملتقى في خمس مسارات لعدد 25 جائزة، سيكون في 30 نوفمبر 2026. التكريم سيأتي بمشاركة من هذه الشركات وتقديم ملفاتها، وليس مجرد اختيار عشوائي. هناك لجان تحكيمية، هناك عدة ترتيبات عملت لهذا الموضوع. هو جزء من تكريم هذه المؤسسات على ما قدمته خلال هذه الفترات الماضية والاستفادة من تجاربها.
3: ويعد الملتقى منصة وطنية ومهنية تجمع بين تبادل المعرفة وتوثيق التجارب الناجحة وتكريم المؤسسات والقيادات والكفاءات التي تحقق إنجازات ملموسة في تطوير سوق المال العماني وتعزيز كفاءته وتنافسيته واستدامته. أيمن بن أحمد الشنفري، المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية.
5: الجوائز تنطوي على خمس مسارات. المسار الأول خاص بالشركات والتداول، ويندرج به عدد من الجوائز خاصة بالصفقات، عدد الصفقات وأكبر صفقة تداول. المسار الثاني هو خاص بالشركات المدرجة، وتندرج جوائزهم فيما يتعلق بتقييم الاستدامة والحوكمة. المسار الثالث خاص بإدارة الأصول وإدارة الاستثمار والصناديق. المسار الرابع خاص بالابتكار والمرونة. المسار الأخير هو المسار التكريم المهني، توجد جائزة لتكريم شخصية العام المالية.
3: وتبرز أهمية المبادرة في ربط التقدير المؤسسي بجودة الأداء وأثره، والتركيز على الممارسات التي تعزز الحوكمة والإفصاح والابتكار والاستدامة، وترتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين.
1: احتفلت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بتخريج 125 مهندسا يمثلون 38 جهة حكومية بعد إتمامهم برنامج إمكان 3 الذي استمر لمدة 6 أشهر.
6: إمكان هي منصة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية ودراسة تطوير منظومة مكاتب إدارة المشاريع، إلى جانب تشهيل تدوير الموظفين بين الجهات الحكومية وبناء منظومة شاملة لكفاءات العاملين وتصنيف الوظائف المرتبطة بإدارة المشاريع والعقود.
7: عبد الله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالندب. هذا البرنامج ابتدأنا فيه من 3 سنوات تقريبا. طبعا هدفه نشوف كل المشاريع اللي في السلطنة كيف ممكن ان نحسن من مستواها. بدأنا بالكفاءات التي تدير هذه المشاريع في السلطنة، فأخذنا قاعدة بيانات نحتوي كل اللي لهم صلة في إدارة المشاريع في السلطنة. فهذه المجموعات إن شاء الله رايحة تكون عامل قوي جدا لإدارة المشاريع في السلطنة.
8: مهندس عواطف بن صالح العموري، مديرة دائرة المشاريع بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، يمثل برنامج إمكان 3 نموذجا مهما في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها في مجال إدارة المشاريع. صراحة الإفادة الكبرى كانت هي بناء شبكة مهنية ما بين المختصين بدائرة المشاريع، ما بين الجهات الحكومية كجامعة التقنية وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بسبب تداخل مهام دائرة المشاريع في القطاعات الإنشائية.
6: هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تحتفل بتخريج 125 مهندسا من برنامج إمكان 3 يمثلون 38 جهة حكومية استمرت 6 أشهر، وشهد البرنامج مشاركة 15 جهة حكومية لأول مرة تلتحق ببرنامج إمكان، ما يعكس اتساع نطاق البرنامج وتنامي الإقبال عليه من مختلف الجهات الحكومية. ويتضمن البرنامج كذلك مسارات مهنية معتمدة مثل شهادة BMB وتطبيقات عملية على مشاريع قائمة.
9: مهندس علي بن محسن بن علي العنبوري، مهندس مدني تابع لوزارة التعليم. كان برنامج مثري، جمعنا مختلف المهندسين من مختلف القطاعات، استفدنا الكثير من الأشياء اللي ممكن احنا نطبقها. سعيد جدا بأن اليوم نختتم هذا البرنامج مع نخبة من المهندسين.
10: شيماء علي اليعقوبي من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، مهندسة صحة وسلامة وبيئة. طبعاً أنا أحد المشاركين في برنامج إمكان 3. طبعاً برنامج إمكان برنامج رائع، هي طبعاً رحلة إنجاز وطموح، برنامج قام بتوسيع الآفاق في مجال إدارة المشاريع خصوصاً في المشاريع الحكومية المستقبلية والحالية.
6: يأتي برنامج إمكان بنسخته الثالثة استكمالاً لمسار ناجح حققته النسختان السابقتان إمكان 1 و2 عبر منهجية تطوير متكاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
1: اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسار النقل الجوي لنقل حجاج سلطنة عمان إلى الديار المقدسة لأداء شعائر الحج خلال موسم حج 1448 للهجرة، وأوضحت الوزارة أنها رتبت مع جهات الاختصاص بالمملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والناقلات الجوية لحجاج سلطنة عمان لاستكمال الترتيبات اللازمة وتسهيل رحلات الحجاج جوا. وأضافت الوزارة أنها أشعرت بهذا القرار شركات الحج بعد استطلاع آرائها وآراء مقدمي طلبات الحج خلال هذا العام. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. أزياد للحوض الجاف تنجح في إنجاز 130 مشروعا واستقطاب 56 عميلا دوليا جديدا خلال 8 أشهر من العام الجاري. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي الوقت الإضافي. أنا جحنا الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستوديوهات عبد الله أو خالد بلحاف. في الإخراج المخرج العزيز محمد أسلم صفرار. يا لها من ليلة عصية ويا له من سيناريو مجنون حبس الأنفاس حتى الرمق الأخير. بالأمس كتبت فصول جديدة من التاريخ في المربع الذهبي لخليج 27، ليلة لم تحسم تفاصيلها إلا بعرق الجبين وبأقدام لا ترتجف وبعقول تكتيكية طوعت المستحيل. في جدة عاشت جماهير وعشاق المنتخبين ليلة مرهقة صمد فيها الأخضر السعودي بصلابته المعهودة ليتجاوز مطب العناب القطري العنيد بركلات الحظ. وبين لدغة كمار الغادرة طار بها الأبيض الإماراتي للنهائي منهيا مغامرة منتخبنا العماني في سيناريو تكتيكي من أعلى طراز. تسعون دقيقة كاملة في ضيافتكم الليلة لن نكتفي فيها بالوقوف عند خطوط الملعب، بل سنفكك الشفرة التكتيكية التي قادت السعودية والإمارات إلى المشهد الختامي. نقرأ عقول المدربين ونفتح معكم ملف نهائي الذهب. من يملك النفس الطويل ومن سيعانق الكأس الخليجية في نهاية الطريق؟ أهلا بكم.

0: أهلا بكم مستمعينا الأحباء. عاشت جدة بالأمس ليلة كبيرة من خلال مباريات نصف النهائي، حيث تم زف منتخب السعودية والإمارات إلى نهائي الخليج في مواجهة تحدث للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بينما طارق السكتيوي مدرب منتخبنا الوطني بعد المواجهة يؤكد بأن المنتخب تعلم من هذه التجربة وأن باب المنتخب سيكون مفتوحا لمن يقدم الإضافة. كل هذه التفاصيل التي حدثت في الدور نصف النهائي ستكون حاضرة معنا هنا في طاولة الوقت الإضافي لنحلل أبرز ما جرى في هذه المواجهتين. دعوني أولا أرحب بضيفي العزيز الكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن.
1: مساء النور والسرور أبو سعيد، ونمسي على المستمعين الكرام، ونقول للمحبي المنتخب الوطني هارد لكم، لكن القادم بيكون أفضل بإذن الله
0: إن شاء الله. أيضا سيكون حاضرا بحول الله في قادم الوقت من مدينة جدة عبر الهاتف الكابتن فوزي بشير لنحلل ما جرى في هذا الدور وكذلك ما سيحدث في النهائي المرتقب يوم الثلاثاء القادم بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. بداية كابتن عبد الغني، نصف النهائي بشكل عام لم يكن بتلك الصورة التي ربما انتظرها عشاق المنتخبات الخليجية، أو عادة ما يحدث في الأدوار نصف النهائية. شاهدنا هدف وحيد، مباراة السعودية وقطر، ارتكز الفريقان على التحفظ، ربما على الحذر في لحظات معينة، على الإجهاد البدني، ربما خانت الفريقين في مجريات المباراة، ثم احتكمت ركلات الحظ بطاقة العبور للمنتخب السعودي. هل البطولة في شكلها من خلال الرتم الخاص بعدد المباريات المتتالية كل يومين شكل نقطة، يعني لن أقول نقطة ضعف، لكن مشكلة لدى الأجهزة الفنية في مسألة إظهار أداء المنتخبات الأربع؟
1: هو أبو سعيد شوف، بالعكس، لأن أنت لازم تكون عندك القطاع الغيار البديلة، يعني أنت تعرف دائما في كل تغيير خمس لاعبين، بما معنى نصف الفريق راح يتغير ويعطي انتعاشة لكل مدرب، يعني أنت، لأن حتى التغييرات نحن اللي شفنا مع جميع المدربين كلهم وصلوا لخمس تغييرات في كل مباراة، هذا دليل على أنه كل مدرب عارف سيناريو المباراة والجهد اللي مبذول، فلهذا دائما كانت التغييرات تحسبا للمباراة الثانية في نظام المجموعات، وهذا ما لاحظناه. اللهم إذا استثنينا، أنت تعرف منتخبنا الوطني اللي كان، يعني كانت العناصر البديلة كلها كانت عناصر جديدة، عناصر قليلة الخبرة، عناصر يعني التنافسية أو الحضور الجماهيري ما كان متعودين على هذا الشكل. فبالنسبة لي أنا قبل النهائي يعني ما كان غريب على المنتخبات اللي وصلت، الله، حتى بالنسبة للمنتخب العماني، لأنه من خلال العشر سنوات الأخيرة دائما ما كان يكون هو طرف على الأقل في قبل النهائي، وهو ما حصل الحين. فبالنسبة لنا احنا نشوف بأنه التأثير الجانب البدني صحيح، ولكن حسب تعامل المدربين مع تغييرات خلال المباراة، لأنه أبو سعيد دائما تكون حتى الرطوبة أثرت كثير، وهذا عامل اللي أثر حتى بالنسبة للجميع، حتى بعض الأحيان الاحتياط لما يدخل، حتى في الفترة اللي يدخل فيها كان تحس أنه فعلا هناك إجهاد وهناك نسم ثقيل بالنسبة للاعبين. فأنا أشوف بالنسبة لي المنتخبات اللي كانت تستحق توصل للقب النهائي، فباستثناء خروج المنتخب العراقي، لكن برضو المنتخب العماني سعى ووصل، بما أنني أنا وصلت لنفس تنقيط المنتخب العراقي، إذن أنا أستحق أوصل للمربع الذهبي.
0: نعم، قد يقول البعض أنه المسألة لا تتعلق بما سيظهر المنتخبات الأربعة من جمال في أرضية الملعب بقدر ما هو كيفية الانتصار، يعني ربما المنتخب القطري لم يكن ذلك المنتخب الذي يبرز قدرات الهجومية أمام منتخب السعودي، تعامل بتحفظ لا أعلم إن كان مبالغا، حاول أن يجاري المنتخب السعودي في فترات معينة، كان في لقطة في الدقيقة 88 أن يستغل ارتباك الدفاع السعودي وأن يسجل هدف الانتصار، وربما بعض المدربين يستخدمون هذا الأسلوب طالما هناك ورقة تعني الذهاب إلى النهائي، لا يهم كيف ألعب بقدر ما يهم كيف هي الاستراتيجية والخطة والأسلوب التي تلاقي فيها المنافس.
1: هذه الصورة اللي انت وصفتها أبو سعيد يعني بالفعل تجسد ما حصل في المباراتين، مباراة قبل النهائي، يعني تحس انه الفريق كل فريق يعني يلعب بحيطة وحذر، باستثناء نوعا ما الفريق السعودي اللي أحس بتراجع المنتخب القطري وأصبح يبادر وحاصر المنتخب القطري، والعيب كل العيب اللي كان في المنتخب القطري هو التراجع هذا اللي كان في فترات المباراة كان مبالغ فيه، رغم أنه عنده عناصر اللي ممكن تعمل الفارق. فكثير من المحللين أو كثير من الناس اللي في المختصين في كرة القدم لاحظوا أن العناصر اللي كان فرط تفرق مع منتخب القطري ما ظهرت، وهذا راجع لطريقة اللوبيتيجي، لأنه هو أفرض على المنتخب القطري أنه يدافع ككتلة واحدة من تحت، الشيء اللي ما أبرز هذا العناصر، لأنه إحنا شفنا في دور المجموعات يعني شفنا أغلب العناصر القطرية شفناها يعني تبين أنه عملت الفارق، على عكس المباراة اللي فيها خروج المغلوب تبين أنه المدرب كان حريص جدا على أساس أنه ما يستقبل، ولما أنت كنت حريص أكثر وبالغت في حرصك على أن لا تستقبل هدف، فلما استقبلت فصار يعني صار صعيب له أنه يرجع في المباراة، وهذا ما أحسنا به خلال مجرى المباراة. الوقت اللي المنتخب السعودي سيطر على أغلبية مجريات المباراة لأنه ما كانت في مقاومة كبيرة من المنتخب القطري، رغم أنه كان في حلول لأنه كانت في مشاكل دفاعية وحصلت حتى مع بعض المنتخبات اللي واجهت المنتخب السعودي، وصلت المرمى المنتخب السعودي. فاللي حسينا نحن أنه لوبيتيجي كان منتظر أخطاء المنتخب السعودي، والمنتخب السعودي استغل تراجع المنتخب القطري وهذا ما أعطاه الهدف، وهذا ما أعطاه نوعا ما أريحية في عدم ارتكاب جملة من الأخطاء، لأنه كان
0: هل ترى كان هناك تغييرات حدثت في المباراة، وهناك أيضا مدرب المنتخب السعودي اليوناني دونيس كان قد بدأ بتشكيلة نوعا ما خاصة فيما يتعلق بالظهير أبو الشامات لم يشرك من البداية، هل التغييرات كانت منطقية بما يحدث داخل أرضية الملعب؟ إذا ما أشرنا إلى تغيير لوبيجيتي لأكرم عفيف اللي كان ربما لا يركض كثيرا داخل أرضية الملعب لكن تشعر بالخطورة عندما تكون الكرة بين أقدامه،
1: وهذه قوة أكرم عفيف أبو سعيد، هذه قوته لما تكون معه الكرة، وولد يعرف وين يتمركز الوقت اللي تكون الكرة عند المنافس، لما يستخلص فريقه من الكرة يكون في مناطق اللي تسمح له أنه يعمل الخطورة وما يكون تحت الضغط، وهذه هي اللي كانت كم من مرة كان دائما لما يقطع المنافس يقطع الكرة المنتخب القطري، التحول كله كان دائما عن طريق أكرم عفيف، تحولات المنتخب القطري كلها كانت عن طريق الأكرم عفيف.
0: لماذا غير المدرب لوبيجيتي؟
1: لأنه يمكن بغى يعطي على الأقل الشخص اللي يمكن يعني يعمل الإضافة مع الإضافة الهجومية، يعني بدون ما يكون قريب من يعني ما يحول ما يكون شخص اللي يحول المنتخب من مرحلة أخرى على عكس يكون محطة. هذا هو المفارقة اللي كان عمل في تغييره، رغم أنه كان مفروض يعمل إضافة ويخلي أكرم عفيف،
0: يعني في ذهنه كان يبحث عن الذهاب إلى ركلات الترجيح
1: بالضبط في وقت من الأوقات، فعلا كان هذا اللي كان، لأنه كان يريد يستدرج المنتخب السعودي، لكن أنت تستجر المنتخب اللي كل ما أعطيته الفرصة ما راح يخليك تتحول بالطريقة اللي أنت تريدها، لأن التحولات اللي كانت في مبارتهم ضد السعودية ما كانت بهذاك الشكل اللي معروف عليه المنتخب القطري، وهذا اللي قلل من الفرص للمنتخب القطري.
0: على الرغم من العيوب التي ظهرت يعني في وسط المنتخب السعودي، بإمكان أن أي منتخب لديه السرعة في أن يضرب الدفاع الأول المكون من محمد كنو وثم إزعاج الدفاع السعودي، هذا ربما ظهر في قليل من المرات المنتخب القطري، لم يتجرأ، لم يشعر لوبيجيتي بأنه قادر على أن يهزم المنتخب السعودي.
1: بالفعل أبو سعيد، لأن قلت لك أن الكتلة الدفاعية اللي عملها لوبيتيجي كانت حسب أنه خطين متقاربين كتير جدا، فالتحول أو خلق الخلخلة اللي أنت تتكلم عليها ما ممكن تحصل، لأنه دائما الحصار اللي كان عامل المنتخب السعودي تخط حزام كامل، لما يكونوا هم مسيطرين على الكرة المنتخب السعودي كان حزام كامل بالأخضر، كل ما ضاعت الكرة هم يستلموها ويرجعوا مرة تانية، وهذا اللي قلل من الخطرة، وهذا اللي أداب الكلام اللي تتكلم عليه أبو سعيد، فصار المنتخب القطري ما في حلول من خلال وسط الميدان، فهذه قراءة أنا أظن بأن كانت قراءته كانت خاطئة جدا، لأنه كان مفروض يعني العيوب اللي كانت موجودة في الوسط ما المنتخب السعودي كان يستغلها بالتحولات من الوسط وتوصل المعتز مع تكميل الهجمة من أكرم عفيف، وهذا لم يحصل أبو سعيد، وهذا اللي أضر كثير بالمنتخب القطري.
0: منتخب السعودي بلا شك يعود مرة أخرى إلى الواجهة وإلى المشهد الكبير في نهائي كأس الخليج بعدما تفوق على المنتخب القطري بركلات الترجيح في ليلة تألق فيها محمد العويس. 7 سنوات من الغياب عاد فيها الأخضر السعودي أمام جماهيره محتفلا بعودة قد يتوج في نهاية القصة بلقب خليجي رابح.
2: تعود الركلة مرة أخرى لخوخي بوعلام، أملنا وثقتنا كبيرة بالله أولا ثم محمد العويس. العويس يا بطل يا كبير يا أبو لطيفة، كما أنت جميل كما أنت رهيب كما أنت كبير. يبقي فرصة الأخضر كبيرة يتصدي مرة أخرى في قلب المرمى، اختار المكان الصح واختارت الكرة محمد العويس وباتت قريبة من الأخضر. والمنتخب في هذه الليلة مختار، عز وفخر يا سعودي، عز وفخر يا سعودي، فعلها مختار. هيا بنا إلى النهائي، هيا بنا إلى النهائي، اشتقنا للبطولات واشتقنا لفرحة البطولات واشتقنا لليالي الأخضر الكبيرة. جميلة اللقطة الأخيرة، شكرا لنجوم الأخضر بعد ليلة عصيبة. لا يهم المستوى، المهم التأهل في المباريات الكوس، المهم هو التأهل. والآن الفرصة لديكم للاستمتاع بأجواء ملعب الجوهرة، ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية. الليلة طويلة والفرحة كبيرة، لم نفز بشيء بعد، هذا صحيح، لا زال ينتظرنا نهائي كبير صحيح، ولكن اقتربنا من التتويج بلقب جديد. هيا بنا إلى نهائي خليجي 7.

نبارك للأخضر السعودي وعشاق الأخضر السعودي هذا التأهل الغير مستغرب عطفا على ما قدم في هذه البطولة حتى الآن بعناصر أكدت بأنها قادرة على أن تقود مرحلة جديدة للأخضر السعودي وأن تسعد الجماهير. نعم هي خطوة لم تكتمل حتى الآن وهي معانقة الذهب، آخر بطولة توجت بها الكرة السعودية تعود إلى عام 1996 عندما توج المنتخب السعودي في ذلك المساء بكأس آسيا، ومن الصدف بأنه كان لقب أمام المنتخب الإماراتي في آخر نهائي جمع المنتخبين ليظهر نهائي آخر يلتقي فيه المنتخب السعودي مع المنتخب القطري أو المنتخب الإماراتي في نهائي كأس الخليج.

0: خلالها عن عودة الأخضر إلى القمة واستعادة ثقة النجاح قبيل كأس آسيا في شهر يناير، أي بعد 4 أشهر ربما من الآن.
1: شوف أبو سعيد، إذا قلنا دائما في مثل يدخل في كرة القدم أنه الأخضر السعودي، أو نقول على الفريق الفلاني أو المنتخب الفلاني بمن حضر، ففعلا السعودية بمن حضر، الإبداع موجود، الفوارق موجودة، الأمور الفنية اللي يمتاز بها اللاعب السعودي واضحة، رغم الغيابات أبو سعيد اللي موجودة. تعرف أنه ممكن في حدود يعني تقريبا في حدود 10 لاعبين اللي كانوا موجودين في كأس العالم ما موجودين، ومفاتيح اللعب والقوة الضاربة ما كانت موجودة. إذا نتكلم احنا على سالم الدوسري، سعود عبد الحميد، صالح الشهري، علي الجيم، وقد يعني أسماء رنانة، ورغم ذلك تحس أنه هناك منتخب فعلا موجود بالموجودين. مش سهل أنك أنت توصل النهائي بدون ما يتسجل عليك أي هدف، هذا شيء يعني يحسب. واجهة منتخبات عندها جودة عالية، نفس الشيء عندها قيمة على الساحة الأسيوية. بالنسبة للمنتخب السعودي كان مصر أنه فعلا يوصل النهائي على أساس يشير البطولة، لأن الفترة البعيدة اللي بعد عن البطولات كانت هي الحافز الأكبر أنه ما يخرج من من من من من, من بلده إلا هو محقق البطولة هذه، وهذا هو ما تحقق أبو سعيد.
0: في ظل حديثك أيضا على غياب بعض الأسماء البارزة في تشكيلة الأخضر وحضور أسماء جديدة، هذا التوازن يخلق بلا شك حالة من الارتياح لدى المسيرين في الكرة السعودية بأننا نملك أدوات جديدة قادرة على أن تعوض الأسماء التي اعتدنا ربما خلال 10 سنوات الماضية في أن تقود المشهد المتعلق بالمنتخب السعودي، وبالتالي قوة جديدة، أسماء جدد تشكل حاضر ومستقبل الكرة السعودية. وربما الجمهور السعودي أحيانا قد يكون قد نسى سالم الدوسري في ظل تألق صالح أبو الشامات، يعني واحد من الأسماء التي أظهرت قدرات، أو همام الهمامي. يعني هذا الأمر اللي دائما ما كانت دورات كأس الخليج تشكل المنعطف الخاص بالمنتخبات الخليجية للأهداف الأسمى سواء على المستوى القاري أو حتى في تصفيات كأس العالم.
1: شوف أبو سعيد، هاد النقطة الحين يعني اللي احنا نتكلم عن فيها على أساس أنه في غياب العناصر الرنانة وبروز الأسماء اللي دائما ما تعطينا كأس الخليج هاد الأسماء، فالصعوبة اللي هي ما هو قادم بالنسبة لمدرب المنتخب السعودي، لأن خيارات اللي بتصير صعيبة عنده بالنسبة الحين بالنسبة له. يعني أنت
0: يعني ربما أضع هذه النقطة في خانة بين قوسين، الصعوبة لن تكمن لدى المدرب طالما الخيارات متوسعة، ستكون الصعوبة لدى اللاعب، لأنه البعض كان يعتقد بأن مكانه حاضر في قائمة المنتخب، وبعض المنتخبات لديها هذا السيناريو، لكن عندما تتسع عدد اللاعبين تصبح المشكلة لدى اللاعب في إثبات حضوره في كل جولة أو في كل مستوى.
1: صحيح، أتفق معك، لكن نفس الشيء الاختيارات مثل المدرب يتحط في زاوية لا يحسد عليها.
0: صحيح،
1: لأنه أبو سعيد لما تكون خيارات كثيرة ويكون الجاهزية موجودة والجوده موجوده في كل لاعبين، انت تبقى بين نارين، لان انت الحين بيصير العدد الوفره، والمشكل انه لما انت تستدعي في تظاهره مثل ما نقول احنا في اسيا، ففي مجموعه اللي موجوده في الخليج الحين شاركت ممكن تكون خارج ال 26 شخص اللي بتكون، فهذا هو. لكن بالنسبه للافاده للمنتخب او للمدرب، فهذه راح تعطيه قوه وتعطيه خيارات كثيره وتعطيه يعني سلاسه في التعامل في طريقه اللعب او في فاختياراته للمباريات، لكل مباراة لها مجموعتها اللي ممكن تنجحه حسب المنافس اللي أمامه.
0: نعم، المنتخب السعودي في ظل الحديث عن الأسماء كان هناك اسم لامع برز في اللحظات الحاسمة، الحارس محمد العويس الذي قدم حضورا يؤكد من خلاله بأنه قيمة ثابتة لدى شباك وحماية شباك المنتخب السعودي. لم يبدأ البطولة كلاعب أساسي، كان في بداية المباراة الأولى نواف العقيدي الذي تعرض لإصابة، نتمنى له السلامة. أكمل محمد العويس المشوار وجاءت اللحظة، وعادة عندما تذهب المباريات إلى ركلات الترجيح يذهب الحمل إلى حارس المرمى وليس اللاعب، وهذا ما تجسد في تألق العويس.
1: هو شوف أبو سعيد، شفت
0: رغم التصدي أيضا أبو ندى أيضا،
1: صحيح،
0: لكن التألق الذي أهل الأخضر
1: اللي وصل الفريق النهائي. شوف أبو سعيد، الحارس العويس المراحل اللي مر منها لأنه كانت التنافسية مفقودة عنده، والخطوة اللي راح غير المكان هي اللي أعطاته الجاهزية. أنت تعرف حارس المرمى دائما مش مثل اللاعبين اللي في وسط الملعب، يعني أنت بين القوائم وأي خطأ وأي شيء على طول في المرمى، فهذا يكون سلاح ذو حدين. لكن بما أنه دخل تنافسية وكان عنصر فعال فريقه،

0: فلما اتيحت الفرصه، هذه فرصه ما بالنسبه للحراس بوسعيد لا تعوض، وفعلا جاءت الفرصه الاكبر انك في ضربات الجزاء اللي هي كل المجهود اللي قدم من خلال المباريات من طرف اللاعبين يعني تجسد في العمل اللي عملوا العويس في تصدي ثلاث ضربات جزاء، يعني كانه هو الشخص اللي وصل المنتخب لمرحله اللي كان ممكن يخرج منها المنتخب السعودي. فلهذا انا اشوف بانه المستوى الحقيقي ابو سعيد هذا، بس اللهم الظروف اللي جات انه حصل امامه حارس عالمي ما حصل فرصته، حتى بالنسبه لبعض الاحيان هو موجود ثاني يحصل له اصابات فهذا اللي اثر عليه. لكن يعني تنصف ابو سعيد خلال هذه البطوله، تنصف الحارس العويس صراحه تنصف، لانه كان مفروض يتجازى في هذه النسخه هذه، لانه انت تعرف حارس المرمى في وجود النواف العقيدي فممكن يعني انت ممكن ما تحصل فرصه ثانيه. فلهذه هذه فرصه اللي اكرمه الله انه ممكن يستمر.
1: اليوم المنتخب السعودي ايضا كلاعبين وكجمهور تخلصوا من ضغط الوصول الى المباراه النهائيه، لكن هناك ضغط اخر اكيد سنتحدث عليه في قادم الوقت عندما يحين الحديث عن مواجهه الامارات، لكن الضغوطات ايضا تشكل احيانا ثقل على اللاعب في ارضيه الملعب.
0: وظهر ابو سعيد ظهر في المباراه اللي هي مع قطر، رغم انه كان كان كان كان المنافس يعني خلاك انت تبادر، رغم ذلك تحس انه فعلا المنتخب السعودي يعني يلعب هو بحيطه وحذر، على اساس انه ممكن في اي لحظه يفقد المباراه ومو في اي لحظه يخرج من قبل النهائي. فهذا كان بيكون تاثيره كبير على المنتخب السعودي ككل، وحتى على ما بعد بطولات الخليج اللي هي مثلا نقولوا اقرب بطوله للرجوع الى منصه التتويج كانت هذه البطوله. فلهذا كان مجبر على اساس انه لا للخطا، وهذا دليل، والدليل هو انه يعني النجاعه الدفاعيه ما استقبل ولا هدف، وتحس انه الفريق يوصل لمرمى المنافس في اي لحظه، تحس انه المجموعه الجديده اللي موجوده العناصر الجديده اللي تعطاتها فرصه هناك ابداع، تحس ان هناك سلاسه في الوصول الى مرمى المنافس، تحس انه هناك انسجام. فهذه كلها امور كانت ايجابيه ابو سعيد، رغم مثل ما تفضلت الضغط والوجوه الجديده، وانت مطالب انك انت فرصه انك ترجع لمنصات التويج عبر هذه البطوله، وهي ممكن تكون هي الحافز الاسيويه اللي هي موجوده في البلد نفسه. فهذه خطوه كانت مهمه، لانه خروجهم لو كانت لا قدر الله كان خرجوا من قبل النهايه هذا بتكون يعني له اثر كبير على على على ما هو قادم بالنسبه للمنتخب بوسعيد.
1: بالنسبه للمنتخب القطري اكيد بطل اسيا في اخر نسختين، قادم من كاس العالم، هل المنتخب القطري بدا مرحله السقوط او مرحله التراجع الذي قد يؤثر عليه في المشاركة القادمة كحامل لقب لكأس آسيا؟
0: لا أبو سعيد، هو هي مسألة طريقة لعب بالنسبة للمدرب، هذا هو المشكل اللي كان،
1: وبالتالي هنا السؤال حول لوبوغيتي والاتحاد القطري، مدى استمرار الثنائي للمرحلة القادمة؟
0: بالضبط أبو سعيد، لأن الشكل اللي ظهر به المنتخب القطري مش هذا هو الشكل اللي كنا متعودين عليه، لأنه دائما ما كان هو اللي يفرض أسلوبه على المنافسين، دائما ما كان هو اللي يخلق الفرص على المنافسين، دائما ما تحس أنه شخصية المنتخب موجودة وهو معها الكرة، هذه افتقدها لأنه لوبوتيغي الصرامة التكتيكية اللي يلعب بها الدفاعية، فمثل ما نقول نقصت كثير من الجودة لبعض اللاعبين اللي هي معهم الكرة، لأنه المجهود اللي يبدلوه بدون كرة يأثر كثير على الإبداع بالكرة، وهذا ما لاحظناه كثير على على على اللاعبي الأطراف، وحتى على المركز اللي حط فيه موديبو. فموديبو يعني كان مفروض يفيدوا أكثر على اليمين مثل ما تعودنا عليه، على عكس اللي حطه في وسط الميدان مش خلاق،
1: حتى هو كان في تفكيره إذا كان يعني أصبحت المباراة تذهب إلى ركلات الترجيح هو أقصى أو استبدل اللاعب رقم واحد في تنفيذ ركلات الجزاء أكرم عفيف. في العادة كان خلال مجريات البطولة كان يشرك حسن الهيدوس، نسى حسن الهيدوس في مسألة النزول في الشوط الإضافية وربما يكون جزء من المشاركة في ركلة الترجيح.
0: صحيح أبو سعيد، شوف هو التفكير اللي صار لوبيتيغي هو أساس أنه الوقت اللي حس أنه المباراة ممكن تضيع له خلال دقائق المباراة، عمل تغييرات على أساس يوصل للنهائي، يوصل ضربات الجزاء، وضربات الجزاء هي هي هي هي يعني خلا يعني مثل ما تقول
1: ركلات الحظ،
0: ركلات حظ، بما معناه أنا ما نخرج أنا من المباراة، لأنه تغييراتي على أساس أقوي الجانب الفعاليه الدفاعيه للمجموعه.
1: وهذه مشكله. انا حقيقه عندما ارى مدرب يفكر بان يذهب بفريقه الى ركلات الترجيح على ان ينتصر داخل المباراه، هذه مشكله، وكانك تهيئ الهزيمه بطريقه اخرى وليس من خلال نتيجه المباراه.
0: انا اتفق معك بوسعيد، لكن في في في حاله الوحيده اللي ممكن تفكر انك تروح لضربه الجزاء الوقت اللي انك توصل لوقت معين من المباراه اللي في الاوقات القاتله اخر 10 دقائق اخر، تحس انك خلاص المنافس استلم المباراه وحسيت ان فريقك ما راح يعمل اي شيء اللي ممكن انت تشوفه حسب الامكانيات يمكن تقوي عشان توصل الفريق، لكن من البدايه وانت تحسس انني اريد اوديك واستدرجك لضربات الجزاء فطبيعي انك راح تخسر.
1: نعم، اذا الانتصار وركلات الترجيح ابتسمت للاخضر السعودي الذي يصل الى نهائي خليجي 27 ليلاقي المنتخب الاماراتي يوم الثلاثاء القادم. نغلق هذا الملف لنفتح ملف المواجهات الثانيه والتي جمعت منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال برنامج الوقت الإضافي. وصلنا إلى الجزء الثاني من البرنامج، والحديث سيكون حول منتخبنا الوطني وحول المشاركة، الإيجابيات والسلبيات، وما هو الهدف الذي تحقق وما هو الهدف الناقص، وماذا ينتظرنا في المستقبل من خلال ما قدم على مستوى هذه المشاركة. بداية كابتن عبد الغني، لماذا خسر المنتخب هذه المواجهة؟
1: يعني احترم المنطق، يعني على الورق احترم المنطق أبو سعيد، لأن أنت المنافس اللي كان أمامك، رغم أنه احنا تحسننا كثير بالنسبة للمباراة الثلاث اللي لعبنا في الجولة من دور المجموعات، فراك صراحة كان فرق كبير بالنسبة للنجاعة كمجموعة، ولكن الأخطاء اللي نحن تكلمنا عليها، يعني من ديما كنا دائما في البرنامج هذا ما نتكلم على انه 4 مدربين مروا على المنتخب ونفس المشكل اللي يخرج به المنتخب العماني ويخرج به من البطولات، والاخطاء نفسها هي ابو سعيد. فهذا سؤال مطروح، مو سؤال كبير، لان انت دائما الانسان ما يتلسع من نفس الجحر، نحن نفس الاخطاء فانا اظن انه
0: هو يفترض انه الخطا يعلمك
1: اكيد،
0: وتكبر مع الخطا لتصير افضل، نحن العكس مستمرين على نفس الاخطاء.
1: بالضبط ابو سعيد، مش نحن هذا الكلام ما نقوله من فراغ، جميع الناس اللي تفهم في الكره يتكلمون في هذا الموضوع، لانه نحن دائما المجموعه تكون في توازن، فاذا به يوقع لك الخطا اللي مال الكرات الجانبيه هناك مشكل، لكن في المستويات العاليه ابو سعيد ما يوقع الاخطاء هذه البدائيه، انا نسميها ابو سعيد اخطاء بدائيه وتتكرر، ومهما غيرنا في العمق في الدفاع نفس الاخطاء ونفس الـ نفس الـ نفس الاهداف تسجل بنفس الطريقه. فكان عندنا مشكل مال العرضيات، نضاف عليه مشكل استقبال الاهداف في اول 20 دقيقه، نضاف عليه ان نحن دائما لا لا لا دائما نصلح بعد ما يطيح الفاس في الراس، لكن نحن المفروض نحن اللي نكون استفدنا من اخطاء المنافس بدايه المباراه، على عكس اللي نحن صرنا نحن نخطئ دائما بدايه المباراه.
0: لكن للامانه يعني ربما من خلال عمل المدرب طارق السكتاوي، نحن كنا نقول بانه لم يستلم المنتخب بصوره مثاليه، لم يجد المباريات التي تجعل يعطي الافكار بسهوله وينمي وتكبر معه الافكار هذا لدى اللاعبين. اليوم بعد 3 مباريات في دور المجموعات، المباراة الرابعة شاهدنا أداء أفضل من كل صحيح المباريات التي قدمها منتخبنا، وكنا إحنا نقول، يعني أنا كنت يعني مع بعض الشباب نتابع المباراة، قلت هذه أفضل مباراة لكننا سنخسر فيها، على عكس ما قدمنا، لم نقدم شيء في المباريات الثلاث لكننا عرفنا كيف نصل إلى المرمى، وأحيانا ساعدتنا الظروف، لكن من المهم إنه المنتخب تحسن. الفوز والخسارة جزء من اللعبة.
1: صحيح. شوف أبو سعيد، أنا بقول لك حاجة، أنت الحين قلت كلمة مهمة، أنه لعبنا 3 مباريات والمباراة اللي هي قبل النهائي الرابعة، فالشيء اللي نحن وصلنا له في المباراة الرابعة اللي هو إيجابي كان مفروض يكون قبل ما نبدي، قبل ما ندخل الضوء
0: كاس الخليج،
1: تكلمنا في هذا الموضوع، كنا صحيح لو كانت المباريات الودية، وتعرف أنت نحن الحين مشاركة 20 لاعب في 4 مباريات، المدرب يعني 20 لاعب اللي شاركت في الاربع مباريات ابو سعيد، باستثناء الحارس ابراهيم الراجحي وتركي بتربيع، هم اللي ما شاركوا.
0: تركي شارك في الجوله الاخيره، شارك في اللحظات ال10 دقائق من المباراه، واستشعر انه لاعب كانه من فتره يلعب دوليا، يعني قدم حضوره.
1: فانا ليش نقول لك العدد كله، يعني طريق سكيتي ويدخل بهذاك الفكر اللي هو جاي عليه للبطوله، وفعلا انت يمكن المنتخب الوحيد اللي 20 شخص شاركت، كلها شاركت في فهو نفس الشيء حسب تصريحه وحسب اللي احنا نتكلم فيه، يعني هو يقول اني انا الصوره خديت الصوره النهائيه وخديت الانطباع اللي انا راح ابني عليه ما هو قادم، يعني الصوره وضحت بالنسبه للكابتن سكيتيوي في الوقت اللي كانت مبهمة بالنسبة له قبل ما يدخل البطولة، لأنه ما لعب مباريات كثيرة، وفي حاجات اللي في بعض العناصر اللي اعطاها فرصتها اللي ما كان حاسب عليها وجابها،
0: نعم
1: اعطاها فرصتها.
0: نعم، المدرب طارق السكتاوي كان له تصريح بعد المواجهة والمؤتمر الصحفي، وقال العديد من النقاط، لكن النقطة الأهم التي كانت تشغل رأي النقاد أو المتابعين أو الجماهير فيما يتعلق بالأسماء، كابتن طارق السكتاوي التقته الزميلة سلوى الخنبشي وتحدثت معه بعض الأسماء، هذا الحوار الذي جرى بين الاثنين. دعونا نستمع ثم نعود ونحلل هذا اللقاء.
2: عبد الرحمن المشيفري، لماذا لم يتم اختيار عبد الرحمن في هذه البطولة، بطولة خليج 27؟ هل ممكن أن نشوف عبد الرحمن في القادم؟ وهل صحيح ما يتم تداوله أنه هناك في شيء يعني خارج عن بعض الأمور لم يتم فيها اختيار عبد الرحمن، خاصة أنه هو متألق مع نادي القادسية الكويتي؟
3: أنا كمدرب لما يعني نشتغل كنت نشتغل باحترافية، والاحترافية كتجعلني أنني وبأمانة، والاحترافية والأمانة كتجعلني أنني نشتغل نطور من اللاعب من الناحية الذهنية، ونطور من اللاعب من الناحية البدنية والتقنية والتكتيكية. من بين العوامل اللي مهمين في كرة القدم هو أنه كيخص نفرقوا بين أنني لاعب منتخب ولاعب فريق. أنا كنعرفوا مثلا، نعطيك مثال، أن نيمار اسم نيمار ماشي أي واحد، لما ينادى عليه المنتخب وهو هو خلف الشاشة يبكي. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه عارف ما يعنيه حمل القميص ديال والراية الوطنية وتمثيل الراية الوطنية. فهذا من جانب. من جانب آخر، أنا عمري ما أتحدث عن الأفراد، أنا نتحدث على دائما كنتحدث على المجموعة كمجموعة. واللي نقدر نأكد لك هو أن الباب مفتوح للجميع، أي واحد يمكن له يعطينا الإضافة مرحبا به، الباب غير مقفول لأي أحد.
2: هل بالنسبة لك عبد الرحمن لاعب نادي مش لاعب منتخب؟
3: ما حددتش على اللاعب، أنا حددتك كمجمل القول. كمجمل القول كنقول لك بين الأشياء اللي كنشتغل عليها أنا هو أنه في كرة القدم الجانب التقني والجانب التكتيكي والجانب البدني وفي جانب العقلية. هذا أنا كما كنحددكش على لاعب أو لاعبين أو اثنين، أنا كان هذه فقط مقدمة باش ندوز معك لما هو أهم. اللي الأهم هو أنه أي واحد يقدم الإضافة مرحبا به.
2: طيب كابتن صلاح اليحيائي، حاتم الرشدي، مجموعة أيضا من الأسماء اللي غابت عن هذا البطولة، بطولة خليج 27، هل راح نشوفها؟ وعبد الرحمن وغيرها من الأسماء، هل راح نشوفها إن شاء الله في القادم في بطولة كأس آسيا القادمة في القائمة؟
3: الباب مفتوح للجميع، الباب مفتوح للجميع، قلتها وكنكرر، الباب المنتخب للجميع، أي واحد يمكن له يعطينا الإضافة مرحبا به. في لاعبين اللي يمكن في بعض الناس يشوفوهم أو حتى أنا نشوفهم جاهزين اليوم، لكن مو لاعب منتخب. هو جاهز اليوم، يمكن في البطولة راهم كثار السنة اللي فاتت وهذه السنة في البداية ديال البطولة لاعب جاهز، لكن يمكن هذا يخدم طارق السكتيوي لوحده في هذه الفترة، لكن عمره ما يخدم كرة القدم العمانية. وفي لاعبين يمكن جاوا معنا غير جاهزين اليوم لكن لاعب منتخب وطني، وهنا الفرق كذلك في النظرة ديال المدرب أو الرغبة في طريقة ديال العمل للمستقبل. احنا كوني على يقين باننا كنعرفوا شنو كنعملوا، وان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا عند حسن ظنكم. صبروا معنا ودعيوا معنا، هذه البدايه وما كاين غير الخير ان شاء الله، نخدمكم بعينينا ان شاء الله.
0: كل التحيه لزميله سلوى الخنبشيه وكذلك التقدير للكابتن طارق السكتاوي. أيضا أرحب من جدة عبر الهاتف بمحلل البرنامج الكابتن فوزي باشين نجم الكرة العمانية. مساء الخير كابتن فوزي.
4: مساء الخير أستاذ يحنون، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة إذا موجود، يعني
0: طبعا موجود،
4: هو ضيف معك في البرنامج، ومسي على المستمعين الكرام.
0: خبرنا أولا على الأجواء، كيف عشت أجواء الأمس من خلال دور نصف النهائي في ظل حضورك لهذا المشهد الخليجي والعرس الخليجي الكبير؟
4: أبو سعيد، بكل تأكيد إن البطولة دائما ما تتمس قلوبنا، نحب هذا البطولة، نحب نتواجد في هذا التجمع الخليجي الكبير. أعتقد أن هذا البطولة تعني للخليجيين بطولة من أهم البطولات في تاريخ اللاعب الخليجي. إذا رجعنا على البطولة بالأخص مباريات أمس، أعتقد الأجواء كانت جدا ممتازة، الشعور كان مختلف لجميع اللعيبة والجمهور، هزيج أربع المنتخبات المتواجدة في دور الأربعة، الكل يتمنى أنه هو يوصل المباراة النهائية، المباراة الختامية اعتقد ان مباراه السعوديه هو المنتخب القطري كانت يمكن هم المنتخبين اللي كانت الترشيح متوجه لهذا المنتخبين، والجمهور السعودي ملأ ملعب الجوهره وحضور اعلامي كبير وحضور اداري كبير من جهه المنتخب الاماراتي المنتخب القطري والمنتخب السعودي. اكيد انا وهناك الطرف الاخر مباراه عمان والامارات ديربي، دائما بيكون هناك في احداث كبيره تصير في مباراه المنتخب العماني والمنتخب الاماراتي. نعم كان في الورق ان المنتخب الاماراتي في دور المجموعات كان هو الافضل، هو الثبات، عنده ثبات في المستوى، عنده تدرج من مباراه مباراه يكون مستواه احسن في تصاعدي. المنتخب العماني كان يعني من كل مباراه نحس فيه هناك في تحسن حتى لو بسيط. من صعودنا للدور الأربعة اعتقد ان هذا كان يعني حافز كبير للجمهور العماني واللاعبين والجهاز الفني. مباريات دور الأربعة، مباريات كؤوس، اكيد اي مدرب واللاعبين يعرفوا كيف يتعاملوا مع مباريات المباراة. اكيد كان هناك في حظوظ كبيرة للمنتخب العماني، لكن للاسف الفريق الاماراتي هو الافضل. اعتقد انا من راي ابو سعيد انها كانت هذا افضل مباراه للمنتخب العماني في ضد المنتخب الاماراتي.
0: وبلا شك يعني كابتن فوزي نسق التصاعد الخاص بالمنتخب من خلال تغيير في الاداء هو ما يجب ان نقف عليه وننطلق من هذه النقطه. اليوم المنتخب قدم افضل مبارياته في دور نصف النهائي، يعني دائما مباريات الدور نصف النهائي عاده لا تقدم الاداء بقدر ما تقدم النتيجه، لكن المنتخب قدم الاداء، كان قريب في لحظات ان يحقق التعادل وربما الانتصار. تالق ايضا ابراهيم المخيني كحارس قادر ايضا على ان يقدم الاضافه من خلال التصدي لركله الجزاء. هذه العوامل هي اللي يجب أن نبني عليها في المستقبل. كرة القدم لا تعتمد على أن تتوج بكأس الخليج لتكون أنت الأفضل، هناك مباريات تقدم فيها كل شيء لكن لا تنجح في النهاية.
4: صحيح، أنا أتفق معك أبو سعيد، وهناك في إيجابيات كثيرة من هذا وبالأخص في هذا المباراة. ومن هذا نحن إذا نقيم المنتخب عمان في البطولة كأس الخليج 17 وجدة في كل النواحي، أكيد هناك الاستفادة الأكبر بالنسبة لي للكابتن الكبير اللي هو طارق السكتاوي. أنا متأكد طلع من هذا البطولة وعنده خبرة كافية تعامل مع اللاعبين العقليات اللاعب الخليجي أول مرة يجي المنطقة ويدرب. أكيد هناك في لاعبين نفس ما ذكر في تصريحه الأخير بعد المباراة، هل هذا اللاعب هو يستاهل يكون هو لاعب منتخب أو لاعب نادي؟ هناك لاعبين صغار شاهدناهم في هذه البطولة عندهم الإمكانيات بس يحتاج لهم مباريات أكثر، يحتاج لهم معسكرات أكثر، يحتاج لهم خبرة أكبر يتعاملون في هذا المستوى العالي. من ناحية السلبية أكيد نحن كنا نطمح ونتأمل نحن نكون أفضل من المستوى اللي قدمناه، كان بالإمكان أفضل إذا كان هناك في الأسامي اللي احنا ذكرناها في السابق تكون متواجدة. لكن أبو سعيد أعتقد أن الفوائد الإيجابيات أكثر من السلبيات طلعناها. نحن وصولنا للدور المربع الذهبي هذا يعتبر يعني شيء، نحن دائما ما نكون متواجدين في الأدوار النهائية، هذا يعتبر شيء جيد
0: قياسا على العمل السابق. صحيح،
4: نعم نبني على ما انتهت عليه مباراة الإمارات. أعتقد هناك بيكون في كأس آسيا، أنا متأكد بتكون في أسامي جديدة في المنتخب، بيكون هناك تحضير للمنتخب بشكل مختلف، بيكون هناك دراية بكل التفاصيل والجزئيات البسيطة من مدرب طارق السكتاوي، بيكون حاضر بشكل أفضل من الحضور اللي حضر فيه في بطولة كأس الخليج.
0: نعم كابتن عبد الغني، أكيد استمعت لمقابلة الكابتن طارق السكتاوي، نقاط عديدة وما زال الإعلام ربما يتساءل حول الأسماء، لكن من المهم جدا أن نعطي طارق السكتاوي الثقة في اختيارات. طالما لدينا مدرب فهو من يملك الفكرة الكاملة لمن يستحق أن يتواجد. ربما نحن نبدي آراء لكن في النهاية لا يمكن أن نفرض ما يريدها المدرب. جوانب كثيرة تحدث عنها طارق السكتاوي للاعب الذي يريده داخل أرضية الملعب أو داخل مجموعة المنتخب، أهمها العقلية. اليوم إذا اللاعب افتقد إلى العقلية الجماعية أو عقلية التضحية أو عقلية الرغبة للتواجد مع المنتخب، هناك في أشخاص ربما ليس لديهم الرغبة في التواجد لظروف معينة، ليس قصورا في عدم تمثيل المنتخب، ربما هناك ظروف أحيانا تحيل بين الإنسان أن يشارك في أجزاء معينة في مشواره على مستوى المنتخب. وبالتالي هنا حديث صريح للمدرب طارق سكتيوي، وهناك رسائل أرسلت لمن لم يتواجد مع قائمة المنتخب، ومن يريد أن ينضم عليه أن يثبت نفسه لأنه باب المنتخب كما ذكر مفتوح.
1: شوف بو سعيد، أنا أعتقد أنه من المدربين يعني القلائل اللي فاتح قلبه وصريح في العمل ماله. في كثير من المدربين مش مجبر هو يعني يجاوب على بعض الأسئلة،
0: صحيح سيرفض بعض الأسئلة
1: بالضبط، ولكن الرجل جاي بنية صادقة أنه يريد يقدم ويريد يوضح للرأي العام وكل من له أي لبس في أي شيء، والرجل يعني هذا تحسب له لأنه فعلا لو وما يتخبى ما يتخبى أو وراء الستار، واضح في كلامه حتى لما يتكلم ويقول لك أنا وضحت عندي الصورة وما أحتاجه للمستقبل، وعطى إشارة أنه الناس اللي تتكلم على العناصر اللي ما جات يبين أنه هذه العناصر مش أنه هو ما يريدهم أو مش من قنعينه،
0: وليس مقياس لضمان النجاح أيضا تلك الأسماء
1: بالضبط أبو سعيد. فلهذا الكثير من الناس العاطفة تغلب بعض الأحيان، والنتائج دائما تبقى أنت مثل ما نقوله تنتظر ما بعد اللي يصير في الوقت اللي انت طالبت ببعض الاسماء. لو كانت الامور ايجابيه بيكون كلام اخر، لما كانت الامور بهذا الشكل رغم انه خطوه مهمه جدا في الظروف اللي مر بها الاعداد، في الظروف اللي اشتغلت بها المجموعه، في ظروف خروج مجموعه من العناصر، في ظروف يعني في امور كثيره كان المفروض تكون تاثر على مسار العمل لانه اسماء كبيره استبعدت.
4: الو
0: تفضل كابتن فوزي.
4: لا لا بس انا بتكلم يعني وين ما انتهى الكابتن عبد الغني، هي مساله الاعداد لهذا البطوله، مساله الجاهزيه اللاعبين. انا من وصلت جدا اكتشفت في نقطه جدا كانت سلبيه للمنتخب العماني، ما كنا نحن محضرين لها بشكل صحيح، اللي هي للاسف هي لجنة الاتحاد العماني كان لها دور في هذا الجانب. هنا في جده نسبه الرطوبه مرتفعه اللي تفقد اللاعبين بدنيا يعني بنسبه كبيره، يعني نفس الدوري السعودي او دوري الاماراتي او دوري اللي بدا صار له اكثر من 6 جولات أو 7 جولات في الموسم استفادوا من مخزون اللياقي والعداد السابق ما قبل البطوله، مش المنتخب اللي هو جهز اللاعبين، الانديه اللي جهزت لاعبين المنتخب عشان يكونوا هم في حاله بدنيه جيده. انا لاحظت يمكن المنتخب العماني في مباراه مع منتخب الاماراتي اللي هو دول الاربعه كان هناك استنزاف كبير من طاقتهم في خلال المباريات اللي كانت في دور المجموعات. وهنا اكيد نحن بنرجع للحلقات السابقه كنا احنا نتحدث كنا نتمنى انه يكون هناك في مباراه وديه، ان الكابتن كان نتمنى انه هو يعرف لاعبين في مباريات وديه يكون هناك، لكن احنا اللي تضحنا للاسف الشديد نفس المخاوف اللي نحن تحدثنا فيها صارت في كاس الخليج. بعض اللاعبين الكابتن طارق سكتيوي اعطاهم فرصه ما اثبتوا ان هم كانوا لاعبين يقدرون انه يلعبون في هذا الرتم. ما اريد اليوم انا اقول لاعبين انهم لاعبين انهم يقدرون في المستقبل، لكن نحن نتكلم في وقتنا الحالي يحتاج لهم وقت كبير، يحتاج لهم صبر. نحن اليوم نتكلم على الوقت، نتكلم على الصبر، لكن مش على حساب سمعة المنتخب أو التاريخ اللي عمله المنتخب في السابق. اليوم هناك في حلول كثيرة تقدر أنك أنت تعمل الحلال أو تعمل البناء بطرق أخرى، لكن أنك أنت تعمل الحلال في البطولة أو في البطولة حتى في كأس آسيا اليوم أنت تمتلك 3 أشهر 4 أشهر، هل هناك بيكون في إحلال وفي عمل كبير؟ لا طبعا، يعني في عالم كرة القدم ما تقدر في هذا الوقت القصير تعمل إحلال. لابد أن أنا متأكد وذكرت في بداية حديثي أن الاستفادة الأكبر للمدرب طارق سكتيوي تعرف على اللاعبين بشكل جيد، تعرف على المنتاليتي والعقلية اللاعبين اللي بيكونون في قائمة الكابتن سكتيوي. أنا متأكد بيكون هناك عديد أسامي متغيرة من قائمة طارق سكتيوي.
1: شوف كابتن فوزي، شوف أنا في بعض أزكي بعد الكلام اللي تتكلمت فيه على الجانب البدني والجانب الفني واللاعبين اللي هما لاعبين يعني على المستوى الدولي ولاعبين يحتاج لهم أنه يوصلوا للمستوى الدولي. فهو تكلم يقول أن هو في خلال حديثه في مع الأخت الخنبشية يقول انه هو يريد يطور اللاعب بدنيا ذهنيا فنيا، بما معنى هذه امور كلها مفقوده وهذه تتكون اللاعب
0: بس ما تطور كابتن بدنيا مع لاعبين وصلوا اعمارهم الى 33 او 30 سنه واعلى.
1: غير هذا ابو سعيد انت جاي من بعد ثلاث جولات من الدوري واللاعبين في الدوري في انديتهم، فما بش هذاك الجوده العاليه اللي احنا تكلمنا فيها انه الجاهزيه البدنيه في الانديه او ظروف العمل داخل الانديه ما تسعف انه هاد اللاعبين يجيوك انك انت يعني على يعني لما يتكلم كابتن فوزي يمكن بتطفق معي اذا اذا اذا, إذا مدرب في المستوى هذا ويتكلم على الجانب اطور الجانب الفني اطور الجانب البدني وانت لاعب دوري يعني مستوى خلاص
0: تعدينا هذه المرحله. كسؤال لك كابتن عبد الغني وكذلك الكابتن فوزي بشير، عندما تلاحظ كل المنتخبات ستجد أنه منتخبنا الوطني واقف قادر يخوض مباراة إلى دقيقة أكثر من دقيقة 90، منتخب لديه قوة بدنية ركض قدرة على التعامل مع مجريات المباراة من خلال هذا الجانب، لكن احنا لا نريد فقط لاعبين يركضون داخل أرضية الملعب وليس لديهم فكرة داخل المستطيل أو أسلوب لعب واضح.
1: هذا هو الأساس، لأن أنت حتى ولو تكون بدنياً بالجاهزية البدنية إذا تكون العشوائية وعدم الانضباط وعدم دراية بالأدوار المطلوبة أو حتى طريقة اللعب اللي ممكن تستنزفك أنت بدنيا أو تساعدك أنك أنت يعني في كثير من الفروق تلجأ لأنه تكون معها الكرة أكثر ما هي تكون عند المنافس.
0: كابتن فوزي،
4: هو بكل تأكيد هناك نحن لاحظنا في المباراة مع المنتخب ضد المنتخب الإماراتي كل ما نحن امتلكنا الكورة نريد نبني من الخلف نحس أنه وجد هناك صعوبة كبيرة كيف نحن نوصل لمنطقة المنافس في خط الهجوم. هناك كان في بعض الأسامي اليوم أنا بذكر أسامي أتمنى أنهم يسمعوني أنهم يراجعون أنفسهم في المستقبل انه يكونون افضل من اللي شاهدناه خلال هذه البطوله. اليوم نحن نتكلم على حارب، نتكلم على عبد الله فواز، نتكلم على الغبري متى ما ان المدرب احتاجه في وقت من الاوقات يكون حاضر، للاسف شديد ما يكون حاضر. خط الدفاع كان هناك في اهتزاز كبير في في في كرات العرضيه، كل اهداف ضد المنتخب العماني من كرات ثابته. اعتقد ان الصبحي عبد السلام اللي نحن دائما نطالب ونشيد نحن يكون متواجد مع المنتخب، نحن نتمنى ان عبد السلام يكون في المستقبل يكون في مستواه نفس في مباريات المحليه في دوري العام. هناك في عوامل كبيره حتى المدرب ذكرها لكن ما يريد يذكرها بنوع من الصراحه، هناك هو يتكلم هناك في عوائق كبيره. انا متاكد ان اللاعبين ما كانوا في في في في الصوره البدنيه الذهنيه حتى التكتيكيه، يعني طارق السكتيوي نحن لابد ان يتوجه له السؤال. نحن نتمنى ان المنتخب يلعب بشكل تكتيكي افضل، هناك يكون في خطط يكون في جمل اكبر. لكن
0: كابتن فوزي في هذه النقطه اعذرني كابتن فوزي في هذه النقطه لانك تتحدث عن الفكره اللي احنا كمتابعين نريد ان نشاهد فيها منتخبنا. اليوم في مواقف واحنا ذكرنا هذه النقطه، في مواقف تتعلق بفكر اللاعب داخل ارضيه الملعب. انت لو تلاحظ ركلة الجزاء اللي جاءت لمنتخب قطر ستلاحظ المشكلة القائمة لدى منتخبنا. ربما الكل او الاغلب يتابع نتيجة المباراة او التفاصيل اللي تكون بشكل عام، لكن هذه التفصيلة توضح لك اذا كان المدرب طارق السكتيوي يريد عملية البناء من الخلف لماذا لا نقوم بها، ولماذا كان يعتمد على الكرات الطويلة من خلال ارسال ابراهيم المخيني. هذه اللقطة مصعب الشخصي يبدأ في التقدم و أغلب لاعبي المنتخب الوطني في مناطق المنتخب الإماراتي، يرسل كرة إلى لاعب المنتخب الإماراتي تتحول إلى هجمة مرتدة إلى ركلة جزاء، هذه يتحملها الكابتن طارق، تحملها قدرات لاعب فكر لاعب.
4: نعم أنا أتفق معك، هذا لعيبة في أرضية الملعب، هناك في مفروض اللعيبة يكونون مركزين في أثناء صعود اللاعب، لكن هناك في من قبل في ناحية التمارين في وقت التمارين هناك في هي جرعات تدريبية متى ما صعد المدافع لابد أن في لاعب يظهر له في لاعب يدور على المساحة. نحن ما شاهدنا هذه الأشياء. إذا أنت بترجع عن اليوم أنا أحمل سوء المستوى من ناحية اللعيبة بشكل فردي، لا أنا أحمل اللاعبين، لكن بشكل جماعي أكيد الكابتن طارق السكتيوي يتحمل هذا المسألة. لكن اللي احنا لاحظناه في الملعب لاحظنا هناك في جدا في يعني عدم تركيز من اللاعبين في الاستلام والتسليم. هذا الاستلام والتسليم هذا عمل لاعب في ارضيه الملعب. اليوم انت تتكلم على حارب لعب اكثر من 40 مباراه دوليه او اكثر. عبد الله فواز خاض تجارب كثيره في هذه البطوله وفي تصفيات كاس العالم وفي كاس اسيا. اليوم للاسف تتكلم على اسامي عندها الخبره تقدر كيف تتعامل في ارضيه الملعب. اذا ذكر اذا نريد نحن نحمل طارق سكتيري انا احمله ان البناء من الخلف كان هناك في صعوبه للخروج الكره في منطقه المنافس. هناك في عشوائيه نوعا ما في الهجوم. عصام الصبحي وعبد السلام لما هم تشركهم اثنين مهاجمين من بدايه المباراه هني كان السؤال. انا ما شفت هناك في فكره من وجود عبد السلام وعصام الصبحي راس حربه. والكل يعرف ان المنتخب الاماراتي استحوذ على في على الكوره. المنتخب الاماراتي هو الافضل في هذه البطوله. ما شاهدت هناك حتى بعد الهدف ما شاهدت رده فعل كبيره الا ممكن في حدود 10 دقائق كان هناك في رده فعل. من تحمل المسؤوليه ابو سعيد يمكن ابو عميره يشاطرني الراي. اكيد هناك هو المدرب المسؤول على خياراته، المدرب المسؤول على تغييرات، المدرب المسؤول على كل تفاصيل اللعب. كان مقدور انه هو يعمل تغييرات، يعمل سيستم اللعب اذا شاهد ان هذا الطريقه ما فادت اللاعب في ارضيه الملعب. هناك اكيد المدرب يكون هناك في رده فعل من المدرب. يعني
1: شوف كابتن فوزي، هو انا اتفق معك لان انت تختار النهج اللي المجموعه اللي ايش النهج اللي تنجح لك المجموعه والامكانيات الموجوده. انا ما عندي العناصر اللي هي الخروج بالكره معدوم، لا بالنسبة للمدافع يسلم الوسط، الوسط ما في إبداع ولا في صنع ألعاب. فنحن ما بنتكلم نحن لأنه دائما نبغي نعطي أمثلة، ولا الأمثلة هذه عشان توضح الصورة للمستمع. لأنه نحن لما كانت عندنا جودة فوزي بشير أنه لما المدافع يستلم يعطيه الحلول وعنده المسؤولية أنه يصنع اللعب يحول الفريق من الشكل الدفاعي الشكل الهجومي. إحنا ما عندنا هذا الجودة. فلهذا فأنا لما كنت أريد أشتغل على البناء فلازم تكون دي عناصر البناء والعناصر اللي هي تحول للفريق من الشكل الدفاعي للشكل الهجومي، وهذا مفقود عندنا. نحن كنا نمني النفس أنه استبشرنا خيرا لما ظهر الإحيائي، لكن الإحيائي الظروف اللي مر منها والإصابات والجاهزية فأضرت. فكان مفروض يكون التوجه وتكون السياسة سياسة المدرب أو توجهه حسب الشكل اللي يريد أو الشكل اللي يعتمد عليه هو لما تكون عنده الكرة.
0: حتى تعمل الاستحواذ أنت محتاج إلى لاعب شجاع يحب أن يطلب الكرة. احنا نفقد هذا اللاعب.
1: نحن ايش قلت لك أبو سعيد، نحن ما عندنا النوعية. أنا قلت الميتان نقوله لأنه نحن مش لأنه الكابتن فوزي معنا، هذه حقيقة. نحن نفتقد اللاعب اللي نقل لك الفريق من الحالة الدفاع الهجومية. هذا النوعية الشجاعة هو اللي يصنع يعطي الحلول أي حامل الكرة.
4: هو بعمير نحن الكل يعرفون عن خصائص عبد الله فواز وخصائص حارب اللي هو ممكن بدنيا هم افضل.
1: صحيح.
4: في الافتكاك هم الافضل، لكن هي في من الناحيه الهجوميه هناك يفتقدون اشياء كثير عبد الله فواز او حارب. نحن نتمنى ان يكون حتى جميل الاحمدي مش في حالته الطبيعيه اللي هو ممكن في متى ما كان جميل في حالته الدهنية وحالته البدنية يكون جيد، متى ما هو نقل الفريق من حالة الدفاعية لحالة الهجومية. لكن هناك في غياب جماعي للفريق للأسف الشديد. هناك في غياب جماعي. نحن اليوم ما نريد نحن نتكلم لو كان هناك صلاح أو كان هناك المشيفري ولو كان هناك، هي المنظومة. نحن اللي يهمنا المنظومة، نحن الكل المجموعة. نحن كنا متفقين في حلقات السابقة أن كابتن طارق السكتيري شاهدنا مع المنتخب المغرب كان هناك في مرحلة البناء من الخط الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم. هذا يحتاج إلى أدوات.
1: صحيح.
4: متى ما الأدوات تكون متواجدة، متى ما اللاعبين يكونوا في خصائص مختلفة عن الآخر، يكون هناك في مستوى يتقدم من من من من المنتخب المغربي أو المنتخب العماني كنا نتمنى. لكن أنا أرد وأقول المدرب طارق سكتيري اكتشف اللاعبين وبيعرف في المستقبل شو نوعية اللاعبين اللي يكونوا متواجدين معاه وشو الأسلوب اللي هو حب يلعبه بيطبقونه نوعية اللاعبين اللي لازم يختارها. أنا بالبداية الاختيار للقائمة المنتخب كان هناك علامة استفهام كبيرة في بعض اللاعبين. وكنا نحن نتمنى يكون هم الافضل اللي اختارهم، لكن نحن ما نريد نحن يعني التاريخ اللي قدمناه في بطوله كاس الخليج او في كاس اسيا نحن نعمل فيه تجارب في الاحلال في هذه البطولات. نعم. انا هذا الشيء اللي حز في خاطري، يعني التجارب ما يصير
0: يعني ربما في كابتن فوزي ايضا، يعني ربما من خلال البطولات تعرف المؤشر الخاص باللاعب، يعني قد اليوم احنا المخرجات الخاصة بالمنتخب تأتي من الدوري المحلي، وبالتالي نوعية التنافس قد تنبهر من لاعب داخل هذه المنافسة ثم تتفاجأ على المستوى الدولي، وهذا أشار إليه في سياق حديث الكابتن طارق أنه هناك فارق بين لاعب الفريق واللاعب الدولي، وبالتالي احنا بنحاول أن نكتشف هذه الجوانب من خلال هذه التجربة. أيضا أكد أنه الإحلال في المنتخب الوطني ضرورة وليس خيار، وهذا صحيح. اليوم إذا أنت تريد أن يبقى المنتخب في أعلى مستوياته يجب مرحلة بعد مرحلة، كانت 5 سنوات أو 6 سنوات أو أيا كانت هذه المدة، لابد إشراك وإضافة عناصر جديدة من فترة إلى أخرى لتشارك في المنتخب، لأنه هو أكد أنه لا يمكن إحلال المنتخب أو تجديد أسلوب المنتخب بأعمار تصل إلى 33 سنة، وبالتالي هو يؤكد على أنه الإحلال ضرورة وليس خيار. إحنا يجب أن نفهم أيضا أنه هذه النقطة ضرورة لمنتخبنا للمستقبل. كأس الخليج أنا أتفق معك، لا نريد أن نخسرها، لا نريد أن نكون محطة سهلة للمنتخبات، لكن في النهاية خرجنا بتصور يمكن البناء عليه في المستقبل.
4: أنا أبو سعيد، أنا وصولنا لدور الأربعة أنا أعتبره شيء جيد بالنسبة للاعبين، بالنسبة لطارق تكتاوي أعتبر نعم. هو يعني نقطة نقدر نبني عليها، لكن أنا أتكلم على ما أريد نخسر هوية المنتخب. الهوية نحن خسرناها في هذه البطولات، صح صعودنا كان جيد لكن المستوى ما تقدم بالشكل اللي نحن كنا نتمناه. نحن كنا نتمنى مستوى يكون أكثر. نحن ما نتكلم على من ناخذ البطولة، لا، اليوم نتكلم على هوية المنتخب، شكل المنتخب من بعد إقالات مدربين كثير في الفترة الأخيرة، عشان يكون في هناك في تطوير في ناحية الأداء، ناحية التكتيكية، ناحية البدنية للاعبين، رفع مستوى اللاعبين. نحن هذا كنا نتمنى نشاهده في هذه البطولة. إذا رجع على سؤالك أبو سعيد، أكيد هناك في قصور كامل من جانب الاتحاد العماني، من جانب اللاعبين، من جانب الأندية، من جانب الجهاز الفني. اليوم أنت تعمل إحلال أو تعمل الإحلال يكون من المراحل السنية أبو سعيد، نحن مرة نتكلم على الأمور هي هذا الصح. اليوم أنت لازم يكون عندك منتخب أولمبي تحت 23 سنة يكون جاهز،
0: صحيح.
4: هنا يكون اللاعبين صاعدين، اللاعبين عندهم خبرة، اللاعبين لعبوا مباريات كثيرة، لعبوا بطولات أولمبية، هنا يكون كل الإحلال. أما من الأندية بتنتظر ممكن بشكل كبير، بتنتظر بشكل طويل، وطارق أو كابتن طارق
0: بشكل ضبابي أيضا حتى على مستوى اللاعب، يعني قد يفاجئك محليا ومستواه الدولي يكون مختلف.
4: صعبة اليوم أنت أبو سعيد، اليوم أنت تتكلم على حارب، يمكن هو أكبر لاعب في المنتخب اللي هو حارب، يمكن يقارب عن 37 أو 36. هناك أعطيك علامة استفهام كبيرة، ليش اليوم حارب متواجد الخميسي مش متواجد؟ ليش اليوم هناك عبد الله فواز المشيفري مش متواجد؟ هم كلهم متقاربين في نفس العمر.
0: لا بس المراكز مختلفة كابتن. اليوم أوكي. أنا لما أسألك كابتن
4: اليوم الجميل أحمد، اليوم
0: من ممكن أن يعوض حارب؟ احنا كمتابعين وك
4: اليوم جميل اليوم
0: لا انا كابتن وقف لي عند حارب، لانه الكل اليوم اصبح يشير الى حارب. اليوم من يعوض حارب على مستوى قائمه المنتخب والمدرب طارق السكتيوي لم يكتشفه؟ يعني
4: اليوم هناك في اسامي، عندك هو في عهد متواجد. عهد اليوم نحن كنا نحن نشوفه ونشاهده ونقول هذا ممكن هذا تكون في هذا المركز، يكون هناك عهد يقدم لنا اكثر من 5 سنوات قادمه او 7 سنوات قادمه. هناك اليوم انت استدعيت مصعب المعمري، ليش استدعيته؟ انا ما اللي هو يكون بديل حارب، يكون هو تقدر انك انت تستفيد منه من خلال البطوله، ما شاهدنا الا في دقائق بسيطه في هذه البطوله.
0: فوزي من فوزي كابتن فوزي، من اللاعب الذي اجبر مدرب على ابقاء فوزي بشير في الدكه؟ من هو اللاعب الذي جاء ليقول لفوزي بشير انا لم اعد اعتمد على فوزي؟
4: اليوم
0: هذه النقطة كابتن،
4: هو قناعات. اليوم احنا اذا بنتحدث اليوم هو في النهاية قناعات مدربين. اليوم انا كنا في السابق كان هناك رايد ابراهيم، كان هناك قاسم سعيد، كان هناك احمد مانع، كان هناك في لاعبين يقدر، لكن هناك هي قناعة المدرب. هل هذا اللاعب في المرحلة انا محتاجه؟ انا اتوقع ان في هذه المرحلة هو محتاج حارب، لكن انا أعتقد كل تأكيد في المرحلة السابقة ممكن يكون هناك، وبيكون هناك في ريسك يعني في مخاطرة. هل اللاعب في كأس آسيا اليوم تتكلم على مستويات تختلف، اليوم تتكلم على كأس الخليج بكرة بتتكلم على كأس آسيا المستوى يختلف أكيد. هناك المنتخبات حتى المنتخب الفلسطيني في مجموعتنا المنتخب الفلسطيني كل لعبة المحترفين لاعبين قدموا مستوى جيد في آخر بطولة كأس آسيا. أبو سعيد أكيد هناك في عمل كبير بيقام خلال الفترة الجاية، أكيد في جلسات من الاتحاد العماني مع المدرب طارق سكتيوي، لابد نحن نكون نعيش الواقع الحالي للكرة العمانية. مرحلة حلال، مرحلة بناء أكيد نحن كنا نتمنى، لكن دائما ما تكون في الأوقات المناسبة.
5: شوف كابتن
4: أعتقد أنا شهرين مش كفاية أنها هي تعمل لك الثورة أو أن تعمل لك التغيير الكبير في مثال مستوى الفريق.
5: كابتن أنا أشوف هذا حسب المجموعة اللي كان يلعب بها سكتوي، أنا ما أشوفها إحلال، أشوفها تجديد وزج بعض العناصر. يعني كل مرة تحس بالتشكيل موجود فيها اثنين أو ثلاثة من اللاعبين الجدد. أنا أبغي حاجة واحدة، شفت كل هذا الحكم اللي حكمنا على المجموعة أنت حكمنا عليها أمام يعني من الأقوى المنتخبات على على على على الساحة الأسيوية، هي اللي قابلت هذا المنتخب اللي احنا نتكلم عليه أنه يريد يجدد الدماء، يريد يعمل منتخب يعني اللي ممكن يمشي به كأس العالم، يريد يبني عليه. هذا شيء إيجابي أن جاتنا المنتخبات من جودة عالية ومن من من من من بطولة رسمية يعني نقولوا احنا تنافسية عالية. فهنا اللي خلى حتى هاد الأولاد يعني يواجهوا منتخبات ما كانوا بأريحية، كانوا أمام منتخبات مصنفة وكانوا أمام منتخبات كابتن فوزي اللي هي مرشحة فوق العادة للفوز بالبطولة. فهذا حتى له تأثير على الظهور أو البروز بدك الشكل اللي احنا نمكن نشوف. لكن لما نحن نقول الإحلال راح يجي هذاك اليوم، لكن يبقى فرق بين تأخرنا أو بدينا مبكرا، هذا هو اللي راح ممكن يضر، لأنه بيجي وقت حاربي يروح أو المشفري يروح، فكل هذه أسماء بيجي وقتها. لكن أنت تختار متى، لأنك تبدي مبكرا عشان توصل للهدف اللي أنت تريده وتحسبها، هل بعد عام يكون هذا اللي بيكون بديل أو استبعاد حارب الشخص اللي بيكون بديله، هل بتكفيه سنتين حتى يكون جاهز لـ 2028 ولا 2029؟
0: وكابتن اللاعب ترى يبان اليوم لما شاهدنا تركي ربيع في 10 دقائق، تركي ربيع اللي ما عنده تجربة على مستوى المنتخب الوطني بشكل مستمر، أشرك المدرب أمام الكويت في آخر الدقائق، تركي تبارك الله ما شاء الله تستشعر بأنه لاعب ثقيل في أرضية الملعب، لاعب لم يأتي من الدوري المحلي، لاعب يستطيع أن يخوض تجارب الدولية. حتى الهدف اللي سجله ناصر الرواحي الثاني كان من عملية البناء اللي سجلها المنتخب الوطني. هدف ناصر الرواحي كان الهدف، بدأت العملية من جانب تركي، تركي إلى أحمد الكعبي إلى زاهر الأغبري إلى جملة تكتيكية تم البناء عليها من جانب خط الدفاع.
4: هو أبو سيد أنا أتفق معك، يعني عندنا نحن المواهب والكل يذكر
6: ربيع الكعبي في الجهة اليسرى عمانية، اللمسة والانطلاقة من زاهر الأغبري، الآن زاهر يلعب له كرة، محاولة انطلق فيها زاهر انطلاقة والتمريرة خطيرة هدف ثاني عماني، هو ما في غيره، هو ما في غيره، ناصر الرواحي. يا سلام وسلامي عليك، سلامي عليك يا رجل، سلامي عليك يا رجل يا ناصر. 3 أهداف يسجلها في البطولة، والهدف الثاني يأتي للمنتخب العماني. لا يفقد الأمال أبناء السلطنة. أتوب بالضربة الثانية، شوف الكورة، والله الهدف كله عند الأغبري ثم ناصر هوب على طول.
0: إذن هدف منتخبنا هو واحد من أجمل الأهداف التي جاءت في هذه البطولة بعد لمسات وتناقل للكرات سجل من خلالها ناصر رواحي نجم البطولة ونجم منتخبنا الوطني وهداف البطولة حتى الآن. كابتن فوزي، يعني اليوم على مستوى المدربين اللي يبحثون عن جودة اللاعب لم يعد يبحث عن اللاعب الذي فقط يلعب في مركز واحد، بل يبحث عن لاعب يستطيع أن يقدم دور على مستوى مركزين على الأقل. وشاهدنا تركي يلعب كظهير أيسر ويلعب أيضا كقلب دفاع. اليوم هذه ميزة هذه البطولة.
4: صحيح صحيح أبو سعيد، اليوم أنت تتكلم على لاعب يمكن في ال 23 24، هذا اللي يبحث عليه المدرب طارق الشركاوي، يدور على لاعبين يقدر أنه يعمل عليهم في لين تصفيات كأس العالم. لكن اليوم أنت تتكلم على الحالة التكتيك، تتكلم على يعني عقلية اللاعب في حالة تكتيكية، الحالة الذهنية، الحالة البدنية، لابد أنه يكون هو حاضر. احنا نتكلم على عمر اللاعبين، نتكلم على اليوم كله خط الدفاع قدم مباريات كبيره، مباريات اليوم نتكلم على الغطريفي، نتكلم على المساك الثاني اللي هو اللي سجل هدف على
0: المصعب الشخصي،
5: مصعب الشخصي،
4: مصعب الشخصي، لاعبين صغار في السن يمتلكون القوه البدنيه الكبيره، طوال في العمر، لكن هناك يفتقدون اللي هي المساله اللي الحالة الذهنية، دائما يكونون في حالة سرحان، دائما الهدف تدخل علينا في حالة عدم الخبرة الكافية في تمركز في في في في منطقة الدفاع. هذا يحتاج لوقت، يحتاج لعمل، يحتاج لمباريات. لابد ان اللاعب حتى هو مع نفسه لابد هو يجهز نفسه بصورة جيدة في النادي، دائما يكون هو حاضر. هذا هو في حالة تكتيكية، هذا عمل المدرب. لكن اليوم المدرب متى احنا نشاهد المنتخب في بداية كل مباراة اللاعبين دائما يكونون هناك في حالة سيئة، دائما ما تدخل علينا الأهداف في الشوط الأول. هذا أكيد عدم حالة نفسية، تركيز اللاعب، ضغوطات اللاعب يحط نفسه أنه وشاهدنا في المباراة.
0: وهذا ما أشار إليه الكابتن طارق، قال الأخطاء اللي بتحدث ليست تكتيكية بقدر ما هي حالة ذهنية
4: فردية، حالة ذهنية فردية. ثقة اللاعبين في أنفسهم لما تشاهد اللاعب يفقد كورة من حالات بسيطة، هذا يدل على أن اللاعبين بعدهم ما امتلكوا الخبرة الكافية أن يلعبوا على مستوى عالي. اليوم نحن من هذا البطولة لابد نحن يكون هناك في جلسات مع المدرب والجهاز الإداري للاتحاد العماني، نحتاج عمل قادم بصورة جيدة، نحتاج عمل من ناحية اللاعبين في أبو سعيد. نحن ممكن بتقام في دورة في شرق آسيا، لابد أن اللاعب الأفضل لابد أن يكون متواجد، ما في وقت أنك أنت في حالة تغيير، أنك أنت اللاعب هذا ممكن يكون هو جاهز مش جاهز، لا خلاص يعني جاء الوقت اللي
0: هو تلك المحطة. خلاص هو فتح ملف كأس آسيا، المشاركة في كأس ملك تايلاند في شهر نوفمبر هو اللي معرفة من سيذهب إلى كأس آسيا أو الفريق الذي سيذهب، ليس مجال للتجربة.
4: وهذا كل ما طلع طارق الشركاوي في مؤتمرات صحفية يتكلم على أنه هو فهم طبيعة اللاعب العماني، عرف شو الأخطاء شو الإيجابيات. لابد إذا ذهب المعسكر اللي هي بطولة شرق آسيا لابد أن يختار القائمة الأنسب للمنتخب، وأعتقد أنه في إيجابيات كثيرة نفس ما ذكرت الأسماء اللي لعبت في معدل أعمار مناسبة. يحتاج العمل ويحتاج الوقت الوسيلة للمدرب طارق الشركاوي. لكن أنا أتكلم الجمهور اليوم النتائج أكيد هذا طبيعي، اليوم كل حد يتمنى أن منتخب بلاده أنه يوصل للمباراة النهائية ليحقق البطولة، لكن هذا اليوم الواقع، والمدرب طارق الشركاوي يشتغل على واقع الكرة العمانية في الوقت الراهن.
5: شوف كابتن فوزي، أنا عشان نكونوا صادقين في الأمور، حتى المنافسين اللي واجهناهم ترى هذا هما أقسى ما وأقوى ما ممكن توجههم في أسيا، لما في التصنيف اللي راح تكون فيه أنت راح تقابل مع هذه النوعية هذه. فبما معنى أنك أنت هذه اختبارات زينة واختبارات حقيقية توصل بها فعلا الأخطاء اللي ممكن تصلحها، لأن أنت في التصنيف الثالث هذا ممكن تلاقي السعودية نفسها، تلاقي العراق نفسها، لأن تصنيفهم يسمح لهم أنه ممكن يتلاقوا معك. فلهذا في هذه الأمور الإيجابية نحن شفناها بالمنظور كمستوى المجموعه اللي موجوده، لكن برضو انت واجهت منافسين اللي خلاوك تضرب واحد الشكل من الاشكال. ورغم ذلك كانت في امور ايجابيه، بما معنى ما هو قادم هو التركيز عليه، اساس ما نوقع في نفس احنا يمكن نعاتب
1: لما نفس الأخطاء تتكرر أو أن تعتمد على بعض العناصر اللي أنت اللي أنت اللي أنت يعني حددت أنه ما راح شكلها الدولي ما مش شكلها دولي. فهذا اللي ممكن زيادة على إذا ما خرجنا بمباريات دولية بمستوى على أساس ممكن يعني الحاجات اللي انت صلحتها عشان تفعلها بغالك مباريات على مستوى بالمستوى اللي انت راح تقابل فيه في آسيا. أنا أتمنى البطولة اللي فيها في
0: يعني تلك البطولة في شهر نوفمبر سيشارك فيها منتخب تايلاند والبحرين وطاجستان. يعني بعد شهر من الآن المنتخب سيعود للتجمع، وهذه أهم نقطة إنه المنتخب ما تكون لديه توقفات طويلة حتى لا تغيب عنه الحالة التي يريد أن يطبقها المدرب،
1: وحتى أجواء الدوري،
0: لأن عقلية اللاعب الهاوي مع كل التقدير والاحترام تختلف عن اللاعب المحترف. الهاوي لديه مشاغل كثيرة، عمل، أسرة، نادي، ثم أصدقاء. المحترف تركيزه واضح، هو الذهاب إلى كرة القدم.
4: سيد اليوم أنت تتكلم على الهاوي، اليوم أنت حتى في نظام في الاتحاد العماني اليوم قدم للاعبين خدمة عشان هم يكونون متفرغين لكرة القدم. في كل نادي 10 لاعبين يكونون متفرغين ما يروحوا الدوام عشان يكونوا هم عندهم العقلية أن يكونوا جاهزين للبطولات الجاية، إن كان بطولة محلية أو بطولة خارجية. الحين هذا دور اللاعب نفسه، لابد أنه يحافظ على نفسه، لابد أنه هو يقاتل عشان يحصل مكان في قائمة المنتخب.
0: أنت الآن جالس تقول أهم نقطة كابتن فوزي، عقلية اللاعب.
4: نعم، هي عقلية اللاعب. اليوم نحن من خلال هذه البطولة شاهدنا هناك أمجد الحارثي من أفضل الأظهرة المتواجدة في في في في الفترة الأخيرة في سلطنة عمان، لكن لاحظنا هناك كثرة إصاباته، كثرة احتجاجاته، دائما ما يكون هو مش جاهز من ناحية بدنية، من ناحية ذهنية. فقدنا في هذه البطولة، هو مسؤول على الحالة الذهنية. اليوم المدرب يجهزك مسألة بدنية، لكن اليوم أمجد أنت تقدم بطولة وأنت عندك الخبرات، ونحن الكل اليوم يطالب في أمجد الحارثي. متى ما كان أمجد في وضع الطبيعي أمجد يكون هناك يعمل جبهة ويعمل مشاكل أي منتخب يقابله، لكن اتضح حتى من ناحية الخيارات، ما إذا عندك إصابة أمجد من هو الظهير الأيمن اللي بيكون حل مكان أمجد في ظهير الأيسر؟ هناك بعد نفس المشكلة، هناك في بعض المشاكل موجودة في أرضية الملعب، لكن أكيد هناك الكابتن طارق سكتري مدرب كبير أكيد بيعرف كيف يتعامل مع الفترة الجاية. من ناحية أنا متأكد أبو سعيد إن إحنا اليوم التركيز على المدرب والتركيز على البطولات المحلية، لكن اللاعب لابد أنه هو يدرك أنه هو اللي في أرضية الملعب، هو اللي بيقدم المستوى وبيقدم المجهود الأكبر. اليوم خلاص تغيرت الكرة، اليوم صارت احتراف، صارت عقلية، المنافسين كل ما هم كل سنة تحصل في تطوير في المنتخبات العسوية، المنتخبات الخليجية.
0: هذه النقطة عذرا كابتن فوزي، هذه النقطة يعني إذا سنشير إلى لاعب ولا قصور للبقية، لكن إذا سنشير إلى عقلية لاعب ولاعب فعلا يريد أن يطور نفسه من مرحلة إلى أخرى، سنجد هذه الحالة في ناصر الرواحي. يعني نعم. تشعر أنه لاعب محترف وجاء انضم إلى منتخبنا الوطني وليس في دورينا المحلي، كان فارق عن الجميع، كان لديه القدرات البدنية، وكان أيضا قادر على أن يسرع الفارق مع المنتخب،
4: والكل يشيد فيه في في في في هذه البطولة. الكل يذكر ناصر، الكل يثني على هذا اللاعب ما قدم من مستواه جيد. اليوم شاهدنا ناصر كل أندية الخليج تتمنى

0: تمارين وما إلى ذلك. واحدة من النقاط التي تشكل أيضا مشكلة لدى اللاعب هي ربما أحيانا السهر، أحيانا التغذية.
1: بالفعل بو سعيد، شوف مثل ما قال كابتن فوزي، وهذه عقلية اللاعب هو الطموح. أنت ما تجلس على على على البيئة اللي أنت فيها، لا، الفكر مالك أنت كيف تطوره، وإيش إيش طموحك أنت، لازم ترتقي بمستواك. الحين اللي الظاهر أنه أنا حسب بعض الأصدقاء المدربين، أصدقائنا اللي هو يلعب عندهم الرواحي، ولد مجتهد داخل النادي. إذا احنا نتكلم على الأندية، بما معنى اللاعب لما يكون داخل النادي مجتهد فلازم يكون الظهور بهذاك الشكل بوسعيد، وهذا تجسد.
0: احنا خلينا نكون اكثر منطقيه، النادي يعطيك 30 الى 40%، يعني يحتضنك، يراقبك، يمرنك، يدخلك في الفريق، لكن العمل في النهايه كله على اللاعب،
1: اكيد
0: على الاسره.
1: لكن ابو سعيد انا اقول لك، انت البيئه اللي موجوده في النادي هل بتساعد ولا ما بتساعد؟
0: لا، اليوم الناصر،
1: هذا هو السؤال.
0: اليوم الكابتن، اليوم ناصر بدا في نادي عمان، ثم انتقل الى نادي النهضه، ثم انتقل الى نادي السيب. في كل مرحله ناصر كان يطور نفسه، نسبة تطوير الأندية لن يتعدى 30 إلى 40%.
1: لكن هذه مثل ما احنا دائما احنا اتفقنا كلنا على أساس أنه اللاعب هو اللي مسؤول على الشكل اللي بيظهر به.
0: بالضبط، هذا النقطة.
1: هذا من جهة. أنا أتكلم على البيئة اللي داخل النادي، هل مساعدة على أساس أنك أنت تكون عندك ديك مثل ما نقول الطموح الأكبر، يزيد بيئة النادي اللي أنت فيها، يزيد أكبر ويزيد أكثر. الحين عقليته هي اللي قوية أبو سعيد.
0: هو شوف، يعني اليوم ناصر يعتبر مثال بالنسبة للمدرب طارق السكتيوي لعديد العناصر اللي تلعب وشاهدناه في هذا المركز، سواء صلاح، عبد الرحمن مشيفري، المنذر العلوي، زاهر الأغبري. هذه الأسماء اللي اعتدنا، وجميل اليحمدي، هذه الأسماء اللي اعتدنا أن نشاهدها في السنوات الأخيرة كأظهرة وكداعمة لخط المقدمة. اليوم ناصر تفوق على كل هذه الأسماء، لا مجال لأن يغيب ناصر عن تشكيلة المنتخب.
1: وهنا انا تخوف. تفضل كابتن، تفضل.
0: عندك كابتن فوزي.
2: اليوم نحن نتكلم على ناصر، اليوم نحن ناصر الجهد الكبير والمستوى اللي بيقدمه ما مش من بطوله، مش من البطوله اللي شاهدنا، ما شاهدنا في نادي السيب. ناصر دائما هو مؤثر في النادي، دائما ما هو يفوز نادي السيب. ناصر دائما ما يكون هو جاهز وحاضر في كل مباراه الدوري، هذا يعني وصل معاه لا المستوى او الحس التهديفي في النقطة الأولى. لناصر دائما كان في السابق كان دائما مفتقد انه حس التهديفي، اليوم ناصر صار من افضل لعبة الوسط اللي هو يحسم المباريات. ناصر شاهدنا في حالة دفاعية دائما يكون هو اول واحد في حالة دفاعية، ناصر ما كان يدافع بشكل كبير. هني تحس ان اللاعب بيتطور من سنه لسنه، من ناحيه تهديفيه، من ناحيه مساعده الفريق في الحاله الدفاعيه، من ناحيه يكون متواجد في الناحيه الهجوميه. هني تحس ان اللاعب بيتطور. لكن احنا نتكلم اليوم على حتى في اسلوب المدرب السكتيوي، ممكن هو ناصر لعب متى ما ناصر يكون في جهه اليمين ولا جهه اليسار في الاطراف، دائما ناصر ما يحب هذا في هذا الجواب. لكن في بعض المباريات كابتن طارق السكتيوي إذا طلع عصام صبحي ولا عبد السلام، ناصر يدخل في عمق الملعب، هنا تفقد خطورة ناصر. ناصر من اللاعبين اللي يحب يكون جاي من الخلف إلى الأمام بسرعته ومهارته، ممكن هو يتوغل في منطقة المنافس. هناك في خصائص في أدوار لابد أن نفس ما ذكرت أبو سعيد، لابد أن اللاعب أنه هو يعرف كيف يتأقلم مع مجرية المباراة ومع مجرية التكتيك المدرب، مع تفكير وتكتيك المدرب. نحن هذا النقطة مع لاعبين العمانيين للحين ما وصلنا لمرحلة اللي يقدر اللاعب يستوعب أو أنه يتأقلم مع تكتيك المدرب، وأنا متأكد هذا نقطة كانت سلبية من اللاعبين. ممكن المدرب يعطيهم أدوار، يعطيهم وظائف داخل الملعب، لكن عندك الأدوات، عندك اللاعبين مش عارفين شو يسوون في أرضية الملعب، إن كان من ناحية فنية، من ناحية تكتيكية. ونحن كنا نعرف أن اللاعبين بعدهم صغار، يحتاج لهم وقت، يحتاج لهم مباريات اكثر عشان هم يقدرون ان هم يعطون العطاءات اللي المدرب اول شيء يكون هو راضي عليهم، او حتى الجمهور، او يحققون نتائج ايجابيه. لا لا لا لا لا لا. اتمنى انا ابو سعيد ان كل اللاعبين يكونون يحظون حظ ناصر من ناحيه بذل مجهود اكبر في في أنديتهم في الفترة الجاية.
0: نعم، أكيد هذا ما نتمناه بالنسبة لمنتخبنا.

0: بطولة كأس الخليج صفحة وانطويت، هناك مرحلة جديدة تبدأ في شهر نوفمبر من خلال المشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند، ثم في شهر ديسمبر قبل كأس آسيا يلتقي منتخبنا منتخب اليمن وديا، ثم يذهب للعرس الآسيوي ليؤكد قوته مع بقية المنتخبات في القارة الصفراء. نغلق هذا الملف لنفتح ملف نهائي خليجي 27، حيث نجح المنتخب الإماراتي هو الآخر من ضرب موعد جديد مع الأخضر السعودي.
1: أبيض يلمس الشريط الأحمر ويضع قدما في المباراة النهائية. عثمان كمارا جاب البشارة في الدقائق الأولى.
0: لا بس شوية وخلاص.

0: إذن ليلة تترقبها الجماهير الخليجية والجماهير السعودية والإماراتية على وجه الخصوص عندما يلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب الإماراتي في النهائي الأول الذي يحدث في دورات كأس الخليج. كابتن فوزي بشير، باختصار كيف ترى هذه المواجهة؟
1: أكيد المنتخبين اللي يستاهلوا وصول المباراة النهائية هم كانوا الأفضل في طول البطولة من ناحية مباريات المجموعات أو حتى في مباريات الدور الأربعة. المنتخب السعودي يمتلك الأرض والجمهور، لاحظنا في مستوى متصاعد من مباراة لمباراة، صحيح في دور الأربعة قابل فريق يعتبر المنتخب القطري بطل آسيا النصفين الأخيرة، أكيد مباراة صعبة. إذا جينا على المنتخب الإماراتي، المنتخب الإماراتي يمتلك لاعبين على أفضل مستويات، أعتقد أن عندهم مدرب كبير، عندهم ثبات في المستوى، عندهم وسط ملعب أعتقد أن من أفضل اللاعبين متواجدين في هذه البطولة. مباراة صعبة للفريقين، أتوقع فيها جدا صعب، لكن إذا أنا أميل للمباراة أعتقد أن المباراة بتذهب إلى أبعد من وقت إضافي، أعتقد أنها بدأت في ركلة الترجيح.
0: كابتن فوزي بشير من مدينة جدة نجم الكرة العمانية، أنا شاكر لك على تواجد معنا عبر الهاتف، واتمنى لك رحلة سعيدة وعودة سالمة بحول الله.
1: الشكر بسيط، شكرا.
0: شكرا لك كابتن عبد الغني. بلا شك يعني مواجهة مهمة، وكل منتخب يبحث عن نجاح غائب منذ سنوات، وبالتالي الضغط الأكبر على المنتخب السعودي أم على المنتخب الإماراتي؟
2: والله شوف، الضغط بيكون أكثر على المنتخب السعودي، لأنه الفترة اللي بعد على المنصات، حتى لو المنصة رايح يوصلها عن طريق بطولة يعني مثل ما تقولوا شبه رسمية، لكن لها الأثر الكبير، لأنه فريق المنتخب السعودي بقيمته وبالمباراة اللي على أرضه، فبيكون الضغط أكثر من المنتخب الإماراتي. على عكس المنتخب الإماراتي، يعني أنا ممكن نقول المنتخبين أعطوا إشارة من بداية من ذي البداية، أعطوا إشارة أنه هم الطرفين اللي راح يوصلوا
0: يعني اليوم نحن نتحدث عن منتخب السعودي الذي لم يستقبل أي هدف، ومنتخب إماراتي يملك حلول هجومية. هل يمكن أن نشاهد مباراة ممتعة أم أيضا مباراة أخرى فيها تحفظ وقد تذهب كما ذكر الكابتن فوزي إلى ركلات الترجيح؟
2: أنا أتوقع أنه الأول مرة راح يستقبل المنتخب السعودي يدخل شباكه هدف، فتكون في المباراة النهائية. ليش؟ لأن أبو سعد أنت تفضلت، أنت مش النجاعة الدفاعية كأفراد، الفعالية هي كانت كمجموعة، والمنتخب السعودي فرض إيقاعه على المنافسين
0: وأبقاهم في مناطقهم.
2: الله يعطيك الصحة، فعلا هو خلاهم في مناطقهم، وبعض المنتخبات هي اللي تراجعت عساس ما تستقبل الأهداف، وهي اللي ما أظهرت العيوب، لكن القوة الضاربة اللي موجودة في وسط الملعب وفي الهجوم اللي عند المنتخب الإماراتي راح تعمل مشاكل كبيرة للمنتخب السعودي.
0: أكيد مباراة منتظرة ونهائي خليجي يوم الثلاثاء القادم، سنتعرف من خلاله عن بطل آخر يسجل اسمه من جديد بلقب آخر، إما للمنتخب السعودي باللقب الرابع أو المنتخب الإماراتي بلقب ثالث. احنا أدركنا الوقت، شكرا أولا لكابتن فوزي بشير اللي شاركنا عبر الهاتف، وشكرا لك أيضا كابتن عبد الغني أبو عميرة من خلال تواجد معنا في هذه الحلقة.
2: مشكور أبو سعيد، ونتمنى نكون وصلنا بعد المعلومات المستمع الكرام.
0: دائما ما كنت تثري الحلقة بآرائك كابتن عبد الغني، شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة. قبل الختام هذه تحياتي جحنون الحضري وتحيات فريق العمل خالد عبد الله بالحاف، وكذلك المخرج العزيز محمد أسلم صفرار. ليلة سعيدة، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني. إيران تدعو الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 87/2026 بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة 8 من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المشار إليه وفقا للصيغة الواردة في قرار مجلس وزراء الخارجية المرفق. المادة الثانية على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الميثاق المشار إليه وفقا لأحكامه. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 22 من شهر ربيع الآخر لسنة 1448 للهجرة الموافق 4 من شهر أكتوبر لسنة 2026 ميلادية. مرسوم سلطاني رقم 88/2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 22 من شهر ربيع الآخر لسنة 1448 للهجرة الموافق 4 من شهر أكتوبر لسنة 2026 للميلاد. سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني مقارنة بالربع المماثل من عام 2025. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الأنشطة النفطية نموا بنسبة 14.7% لتبلغ نحو 3,400,000,000 ريال عماني خلال النصف الثاني. في المقابل ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7% لتبلغ نحو 7 مليارات ريال عماني، حيث ارتفع نشاط الزراعة والصيد والأسماك بنسبة 2.3%، حيث
ليبلغ 325 مليون ريال عماني، وارتفعت الأنشطة الخدمية بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 4.6 مليار ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضا بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 1.9 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 2 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق. إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، داعيا إلى استئناف المفاوضات والتوصل لحل عادل ومشرف. وقال عراقجي أن بلاده سترد بقوة أكبر إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية، لكنها لا تزال مستعدة للمسار الدبلوماسي في وقت وصلت فيه المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المقترح الأمريكي الجديد يشبه إلى حد كبير مقترحات سابقة، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل تركيزها على الملف النووي. وأكد بقائي أن طهران لم تتهرب من المسار الدبلوماسي، وأن محادثاتها الأخيرة لم تتطرق إلى الملف النووي أو السماح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها، وشدد على أن أي تفاهم مع واشنطن مشروط بالتزامها بتعهداتها واحترام حقوق إيران. واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب 10 آخرون جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. من جانب آخر قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 74,237 شهيدا. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها بعد استنفاد فرص التهدئة. ووجه العليمي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، مؤكدا حماية المدنيين والممتلكات والالتزام بالقانون. وأكد أن الدولة ستعمل بالتزامن مع استعادة المناطق على إعادة تفعيل مؤسساتها وصرف رواتب الموظفين وإطلاق برامج عاجلة للتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار بلاده في بذل جهودها إقليميا ودوليا للدفع نحو حل سياسي للأزمة السودانية وإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين الجديدة، حيث جدد السيسي دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. من جانبه أعرب البرهان عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مثمنا الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر واستضافتها أعدادا كبيرة من السودانيين، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، ردا على تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت الجسر الشمالي فوق نهر ديمبرو في كييف، إلى جانب سفينتين تنقلان معدات عسكرية متجهة إلى ميناء أوديسا. وأشارت إلى أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 559 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحر آزوف والبحر الأسود. لقي 3 أشخاص حتفهم وفقد آخر جراء عواصف وأمطار غزيرة ضربت إسبانيا، وسجل هطول أكثر من 200 ملم من الأمطار في مناطق من برشلونة وشمالها، وأغرقت المياه شوارع ومنازل وألحقت ضرارا بممتلكات في عدة مناطق، فيما تلقت فرق الإطفاء أكثر من 1000 بلاغ وتعطلت حركة المرور في عدد من الطرق بسبب الفيضانات.
ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني. إيران تدعو الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. إليكم تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن العجمي، وتحيات محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. قد خصصنا هذه الحلقة لتناول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق مواقعنا المعتادة، وهي أسئلة كثيرة وكثيفة واحتاج إلى أن نفرد لها حلقات أحيانا. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. فأهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة وما فيها من حكم وفوائد وأحكام. ونرحب باسمكم أيضا بفضيلة الشيخ الجليل، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. هنا مجموعة من الأسئلة التي طرحها الشباب عن التفسير أو الإخوة المشاركون عن التفسير، وسنفر عليها بعض الأسئلة الأخرى ثم نأتي إلى أسئلة أخرى بحول الله. الغلابي هكذا سمى نفسه، يقول في دعاء موسى عليه السلام في قوله تعالى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما صحة ما يقال في الروايات أن الإجابة ظهرت أو جاءت، أو أن الله استجاب لموسى عليه السلام بعد 40 سنة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن القول بأن إجابة دعاء موسى وأخيه هارون عليهما السلام في فرعون وملئه كانت بعد 40 سنة قول متداول كثيرا في كتب التفسير، نسب إلى ابن جريج وإلى مجاهد ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع قول آخر أيضا ذكر في كتب التفسير وقد نسب إلى علي بن الحسين بن محمد أن المدة كانت 40 يوما، ولكن كلا القولين لا يستندان إلى سند يمكن التعويل عليه، بل صرح عدد من المحققين أن هذه الروايات إنما هي من قبيل الإسرائيليات التي سرت إلى كتب التفسير، ولا إشارة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يؤخذ منها المدة التي كانت بين دعاء موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام وبين إجابة الدعاء. ولذلك فإن السلامة في ترك الخوض في قدر هذه المدة، وإن كانت قد نسبت إلى ابن عباس، إلا أن لفظ ابن عباس كان كما هو عند البغوي وابن كثير زعموا أو يزعمون أنها كانت 40 سنة، فلم يكن ذلك قولا يميل إليه، بل ورد بصيغة التمريض التضعيف. وهكذا صنع كثير من المفسرين حين رووا هذا القول، فإنهم رووه أيضا بصيغة التمريض وروي وقيل، وعلى هذا فلا يمكن التعويل على شيء من هذه الأقاويل، والله تعالى أعلم.
0: متى نفهم قول الصحابي بأنه من قبيل المرفوع أو من قبيل رأيه الشخصي؟
1: نعم، إذا وجد تصريح كأن يقول أمرنا أو كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نهينا عن كذا، فهذا تصريح، فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يوجد تصريح ولا تلويح، لم توجد إشارة، والمقصود بالإشارة أي أن يكون ذلك القول مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يكون من رأي الصحابي ولا من اجتهاده بنفسه، بل هو مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعرف بقرائن تتعلق بالموضوع وتتعلق بالصيغة، كأن يكون ذلك من أمر الغيب، وأن يأتي أيضا بألفاظ فيها جزم ويقين لا بصيغ التشكيك والتضعيف، وألا يعارض بما هو أقوى منه.
0: نعم.
1: فإن انتفت كل هذه القرائن فحينئذ يكون مما ينسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى تابعيهم من بعدهم، ولم يمحص ولم يحقق، فتلقي دون تمحيص وتدقيق وأثبت في كتب التفسير. ولهذا نجد أن المحققين منذ وجدت هذه المصنفات وهم يعملون ملكاتهم العلمية في فرز هذه الروايات وفحصها وتحقيقها لاستخراج الصحيح منها المقبول بناء على هذه الأسس العلمية، والله تعالى أعلم.
0: نعم. طيب فضلت الشيخ، في هذه الآية نفسها مجموعة من القضايا التي يمكن أن يأخذها الإنسان تأملا في كتاب الله تعالى، وقضية التأمل نحتاج فيها إلى ضابط إن شاء الله تعالى لاحقا. يعني هنا موسى عليه السلام دعا على فرعون، لم يدعو عليه بالموت، إنما دعا على أمواله وكذلك آله، ودعا أن يشد على قلبه. ما الذي نفهمه من هذه الآية أن موسى عليه السلام لم يدعو بموت فرعون على فرعون بالموت، إنما دعا على وضعه الاقتصادي بأن يتأزم حتى يتذكر الله ويؤمن بالله تعالى؟
1: وصدر الآية الكريمة بداية الدعاء: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومما يعين على فهم الآية الكريمة أن نتبين معنى هذا الدعاء: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولو تلخيصا، إذ تقدم الجواب في هذه المسألة، ولكن من باب التذكير، هناك وجوه ثلاثة، لأن الإشكال الأكبر هو كيف ساغ لنبي من أنبياء الله عز وجل أن يدعو على قوم بالهلاك وبإصابتهم بالعذاب الأليم وبأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهم رسل هداية ورحمة للناس جميعا. والجواب عن ذلك قلت من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فهو أن هذا الجزء من الآية الكريمة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ورد على جهة جواب السؤال، جواب الدعاء، فكأن الله تبارك وتعالى يجيب موسى عليه السلام أن دعاءه قد أجيب، والإجابة بأن هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هذا وجه. وقيل بأن العطف هنا الفاء للعطف، وهي معطوفة على ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث هو أن الله تبارك وتعالى أطلع موسى عليه السلام أنه لا رجاء في هؤلاء القوم، وأنهم يزدادون عتوا وطغيانا وتنكيلا بموسى عليه السلام وبالمؤمنين معه من بني إسرائيل، كما حصل ذلك مع نوح عليه السلام، إذ أطلعه الله تبارك وتعالى ورأى هو أن هؤلاء القوم لا يأتي منهم إلا كل شر ومعارضة وكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك توجه نوح عليه السلام بالدعاء: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكذلك موسى عليه السلام حصل له مثل هذا، فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء. هذه الوجوه وإن تفاوتت في قوتها وفي ما تستند إليه من دلالة اللغة والسياق، لكنها جميعا لا تخرج عن الصواب، فهي كلها وجوه صالحة صحيحة. فإذا أعملناها تبين لنا أن دعاء موسى عليه السلام ما كان يقتصر على الأموال والزينة التي فيها فرعون وملئه حصرا، وإنما أن يكون ما يصيبهم مسبوقا بتنكيل وتنغيص حتى فيما اعتادوا عليه وألفوه من ما يتمتعون به من الأموال ومن الزينة، فقد دعوا لذلك. ورد في كتب التفسير: ما الطمس الذي اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم؟ فقيل الطمس بمعنى الإهلاك والاستئصال، الإتلاف الذي يؤدي إلى الاستئصال، وهذا فيه من التنكيل ما لا يخفى. فيجرد هذا الإنسان المدعو عليه، يجرد من كل ما يحتاج إليه، حتى قال بعض المفسرين بأن كل ما يتناولونه يصير حجارة، لأن موسى عليه السلام دعا بذلك. ولكن المقصود هو المعنى العام المأخوذ، وهو أن يصيبهم الله تبارك وتعالى بالشدة والنكال، وأن يصيبهم من الضر ما لا يطيقون. ففي هذا إهلاك لأحوالهم كما هو إهلاك لأموالهم وما يتمتعون به، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب ننتقل إلى سؤال ثاني، ويبقينا أيضا في القرآن الكريم، ولكن من جهة أخرى. ربما يعني أحيانا تلجأ بعض الدراسات إلى الإسقاط المعرفي أو محاولة تبرير دراسات معينة من خلال وجود إشارات لها في القرآن الكريم. عبد الله الحداني يقول: هل في القرآن الكريم ما يمكن أن يستدل به أو يستشف منه على وجود علاقة بين السلوك الحشري والحيواني والظواهر الطبيعية كالأمطار والأعاصير والزلازل وغيرها؟
1: الجواب: إن كان يشير إلى ما يعرف بتأثير الفراشة، وظني أنه يشير إليه، لأن ما ذكره من الحشرات يصدق على الفراشة، وما ذكره من مسببات وهي الأعاصير والكوارث الطبيعية هي عين ما يذكره هؤلاء الذين يتحدثون عما يعرف بنظرية الفراشة. وسيأتي شيء من بيانها. لكن أولا، الجواب المباشر على سؤالي هو ما في كتاب الله عز وجل من مثل قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وربنا تبارك وتعالى يقول كذلك: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فما من شيء يقع في هذا الكون من دقيق أو جليل، من صغير أو كبير، إلا وهو بتدبير وتقدير من الله تبارك وتعالى الحكيم القادر المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه، الذي له الحكم والأمر جل وعلا. وهذا من جوهر عقيدة المؤمن. وقد أرسل الله تبارك وتعالى في هذه الحياة نواميس وقوانين بتدبير منه وتقدير. ولذلك كان من أقوى ما يحتج به المسلمون على غيرهم ممن ينكرون وجود الله تبارك وتعالى وينفون الخالق وينفون أن يكون خالقا سبحانه وتعالى، هو ما يعرف بقانون حدوث العالم، أن كل محدث لا بد له من محدث، والكون حادث فلا بد له من محدث. وهذا يشمل تفاصيل كأن يكون لهذا الكون بداية، وأن المحدث لهذا الكون الذي له بداية لا بداية له، وإلا كان هناك دور. وهي يعني نظرية يتبناها كثير من الذين يؤمنون بوجود الله حتى من غير المسلمين، أو هي حجة وبرهان، حتى أنهم يسمونها نظرية الكلام لأنهم أخذوها من علماء الكلام المسلمين. فقانون السببية عند المؤمنين قانون مضطرد، لكنه مستند إلى السبب الأول الموجد، وهو الله تبارك وتعالى المقدر لكل شيء. فالأسباب لا تستقل بذاتها، وإنما بتقدير من الله تبارك وتعالى وتدبير بحكمته سبحانه. هذا هو الذي يؤمن به المؤمنون، الذي يؤمن به أهل الإسلام. وعلى هذا فإن أي سبب ولو كان دقيقا صغيرا سينتج مسببات، وهذه المسببات قد تتوالى، أي يؤثر بعضها في بعض فيكون الأثر كبيرا. فهم يضربون مثالا بفراشة ترف جناحيها في غابات الأمازون، فيؤدي ذلك إلى أعاصير وأمطار في تكساس على سبيل المثال أو في الصحراء الكبرى، ولا يقصدون أن رفة جناحي الفراشة هي التي أفضت مباشرة، وإنما تسلسلت الأحداث وتتابعت، فتلك الرفة أثرت في حركة الهواء وفي الذبذبات، فذلك أثر في شيء آخر ثم في شيء آخر، وهكذا تتوالى المسببات إلى أن نصل إلى شيء عظيم. أيضا هذا القدر إذا أخذناه بما في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تقدم ذكرها وما أشبهها في القرآن الكريم، وبما تقدم بيانه من عقيدة المسلم في قانون السببية، هذا القدر لا إشكال فيه. مع أنه بالمناسبة يعني مسألة الفراشة لم تكن في أصل النظرية، هو أصل النظرية كان رياضيا فيزيائيا، ومن الحسن أن نذكره،
0: وهو
1: أن عالم فلك يعني من الأرصاد الجوية، فهو يدخل علم الرياضيات وعلم الفيزياء في حساباته، وفي شيء من الأعداد غير، يريد أن يتوقع حالة الطقس ليوم غد أو ليوم أيام قادمة، وغير في رقم في آخر العدد العشري، وهو يظن أن ذلك لا يحدث تأثيرا، فأدخله في المعادلات، فإذا بالنتائج تأتي أن يوم غد سيكون يوما ماطرا وفيه رياح هوجاء، مما لا تسعفه أي أدلة أخرى، فأخذ يعيد الحسابات، فتبين أن إهماله في ضبط ذلك العدد العشري الذي يقع لا أدري في بعد 4 أو 5 خانات بعد الفاصلة العشرية، أنه هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. فبدأوا بدراستها في الأبعاد التي يمكن أن تحفظ، ظهرت التردد على شكل جناحي فراشة، فسميت بنظرية الفراشة، ولذلك ارتبطت بإحداث الأعاصير، لأن الأصل فيها أنه كان يريد أن يتوقع حالة الطقس. الآن هذا هو أصل ما يتحدث عنه، وقلت فيما يتعلق بعقيدة المسلم. هذه النظرية تسمى نظرية الفوضى، رغم ما يظهر فيها من السببية، لكن المقصود منها، وهنا مكمن الخلاف، أنهم يريدونها لما يعرف بالاحتمال، الاحتمالية المحض، بين قوسين الصدفة، لأن كل الاحتمالات مقبولة وممكنة، ولو كان السبب يسيرا دقيقا خفيا فإنه يمكن أن يولد حدثا كبيرا،
0: هل هي في مقابل الحتمية مثلا؟
1: أو في مقابل الخلق والصنع، وكما يقولون التصميم الذكي، في مقابل قانون السببية والعلة الكبرى أو السبب الأول، فهم يريدون ما يقال في تأكيد أو أصل لنظرية الأكوان المتعددة، أن هناك احتمالات لا نهائية يمكن أن تفسر لنا ظاهرة معينة، هذا هو الأمر الأول، ويريدون منها نفي الغائية، أنه لا غاية لهذا الوجود، لا غاية لهذه الحياة، لا غاية لهذا الكون، فإنما هي مجرد تسلسل أحداث تبدأ صغيرة ثم يمكن أن تنتهي إلى حدث كبير جليل. هنا تأتي المفارقة، هذا لا يقبله المسلم، هذا يعارض عقيدة الإسلام، وهذا مما يجب أن يتنبه له المسلمون، لا سيما المشتغلون بالفلسفة وبمثل هذه النظريات وتمحيصها، لأن أغلب الملاحدة يؤمنون بهذه النظرية لا باعتبارها أمرا علميا فيأخذون منها الجانب الصحيح، وإنما لهذين السببين، للاحتمالية المحض أو لسعة الاحتمالات التي ستغني عندهم عن وجود خالق مدبر حكيم، ولتنفي الجواب عن سؤال لماذا، ما الغاية، لنفي الغائية، المقصد من الخلق، أنه لا حاجة إلى أن نبحث في الغاية من الخلق، الغاية من الحياة، الغاية من الوجود، أو الغاية في وجود كل موجود، لا يبحثون عن هذا، لأنها هي مجرد أحداث تسلسلت لا بعشوائية كما يقول أيضا الذين، وإنما هي أحداث ترتب بعضها على بعض، لكنها بدأت صغيرة جدا كرفة جناحي فراشة ثم أدت إلى أمر كبير، وهذا كما قلت في هذين الأمرين لا يمكن قبولهما عند المسلم، ويجب أن يتنبه إليهما، ويجب أن يتنبه عند دراسة مثل هذه النظريات، لأن البعض حاول أن يسقطها على منظومة القضاء والقدر عندنا. والله تعالى أعلم.
0: إذن لا يوجد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه النظرية
1: لا ما
0: صراحة.
1: يشير، لا، وإنما كما قلت كل شيء إنما هو بتقدير من الله عز وجل،
0: نعم
1: كل حدث جليل أو دقيق، إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال
0: نعم
1: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهي كما قلت من حيث ظاهرها صحيح، الآن لو أردنا أن ننقلها إلى جانب الإيمانيات والمعنويات، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذه أعمال يسيرة. هذا التبسم أن يلقى المسلم أخاه بوجه طلق قد يبعث ذلك إلى الإقبال على العمل أو الإقبال على العلم، فإذا به يصير بعد ذلك عالما كبيرا في شيء من المجالات، فيكتشف ويبدع من أثر بشاشة الوجه التي تلقاه بها أخوه المسلم. كلمة طيبة يحفز بها معلم تلميذا من التلاميذ، فإذا بها تبعث في نفسه الإقبال على طلب العلم فينكب عليه، فيخرج للمسلمين كنوزا من العلوم والمعارف. لا، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن إحداكن من المعروف ولو كرى عشا، والحديث ورد بروايات وألفاظ متقاربة، خلاصتها عدم تحقير المعروف ولو كان قليلا يسيرا. لماذا؟ لأن أثره يكون كبيرا.
0: تأثير الجانب الأخلاقي في الجانب العلمي
1: في الحياة كلها، ولو بعمل يسير قد لا يلزم أن يكون الأثر مباشرا، فإنما ذلك العمل اليسير، ذلك السبب اليسير أدى إلى سبب آخر ثم إلى سبب مسبب آخر، وهكذا تتوالى هذه الأسباب، فلا ينفى أجر. ولذلك قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنة الحسنة، لأن غيره سيتأسى به فيها، سيقتدي بها، سيداوم عليها، وهكذا الآخرون. هذا القدر مقبول صحيح، لكنه بتقدير من الله عز وجل وتدبير منه جل وعلا، وهو جزء من منظومة خلقه وتدبيره لهذه الحياة وللكون بأسره جل وعلا.
0: جميل. هو صدر كتاب أيضا في قبل أسبوعين لعالم فيزيائي اسمه روفيلي بعنوان العلاقة بين الأشياء، ويتحدث في ميكانيكا الكم. أنا اكتشف أن الأشياء ليست مستقلة بذاتها، إنما هي ضمن شبكة نظام متكامل.
1: جميل.
0: تبدأ من النيوترون وتنتهي بالعالم كله. كل شيء يعني مترابط، سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال فقهي هذه المرة. الأخ أحمد يقول هل يشرع لتالي القرآن الكريم أن يقطع التلاوة باستعاذة، إن مر بآية عذاب أو بدعاء، إن مر بآية رحمة، أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن مر بآية ذكر فيها صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأعمال؟
1: نعم، الجواب إن كان تاليا للقرآن الكريم في غير الصلاة فذلك مشروع في حقه، وهو من التدبر لآيات الكتاب العزيز، فلا حرج عليه في ذلك. وأما إن كان في صلاة فالمسألة فيها خلاف على أقوال. فالمشهور عند علمائنا الإباضية أن ذلك لا يشرع في الفرائض، وإنما يسوغ في النوافل، و استحب أن يكون ذلك بما في القرآن الكريم من أذكار أو ما أشبهه، وفضلوا أن يكون ذلك في آخر الصلاة، أي بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن رخص منهم رخص في النوافل دون الفرائض، مع حكايتهم للخلاف. وإذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله سنجد أشهر الروايات التي يستند إليها رواية حذيفة أنه صلى ليلة قام خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فقرأ عليه الصلاة والسلام أو ابتدأ بسورة البقرة، فقال يركع عند المئة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يركع عند المئتين، فواصل القراءة، ثم قرأ من النساء، ثم ركع. فقال حذيفة بأنه إذا مر بآية عذاب استعاذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح،
0: وهو في الصلاة،
1: وهو في صلاته. وكذلك رواية من طريق، وهذه الرواية عند الإمام مسلم، عند الإمام مسلم، ورواية أيضا من طريق عوف بن مالك أنه أيضا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح. فأصحابنا رأوا أن هذه الروايات كلها تتعلق بنوافل من الصلوات لا بفرائض. وسنأتي إلى قيد آخر يمكن أن يفهم أيضا من هذه الروايات، لكن من أهل العلم من رخص من المذاهب الأربعة، من رخصوا في الفرائض أيضا، ومنهم من كره كراهة تنزيه في الفرائض ووسع في النوافل، ومنهم من قيد، هذا هو التنبيه، قال ذلك في حق الإمام أو القارئ لا في حق السامع، لأن حقه الإنصات عند تلاوة الإمام، فحتى لا يشغله، حتى لا يشغله إتيانه بهذه الأذكار عن الإنصات إلى تلاوة الإمام، فإنه لا ينبغي له أن يأتي بهذه الأذكار إلا إذا كان في آخر القراءة، كأن يقف الإمام عن القراءة عند آية فيها تنزيه أو آية فيها رحمة ووعد فيسأل الله تبارك وتعالى، أو آية فيها وعيد فيستعيذ بالله تبارك وتعالى، فعندئذ رخصوا له، وهذا القيد حسن، لأنه هو أيضا ما يفهم من صنيع هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صلواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المسألة فرعية والخلاف فيها واسع، والاحتياط بعدم إدخال شيء في الصلاة في الفرائض خصوصا يمكن أن يحرج من يقلد قولا من أقوال المسلمين أولى وأفضل، يعني يأتي بما هو متفق عليه، وأما إذا كان في نافلة أو في صلاة نفسه فذلك واسع له، والله تعالى أعلم.
0: إذن الاحتياط لعدم وجود دليل مستقل أهم للشبهة،
1: لأن الدليل الوارد هو في غير الفرائض،
0: في غير الفرائض
1: الدليل الوارد هو في صلوات الليل ليس في صلوات الفرائض. وعلى أن السؤال الذي فهمته من سؤال السائل هنا هو لا يسأل عن حالة الصلاة، ولذلك تقدم الجواب أنه إن كان هذا الحال في الصلاة نفسها
0: فما بالك،
1: فهو من الإباحة في غير الصلاة عند تلاوة القرآن متاحة. ولا يعني ذلك أيضا أنه يؤمر بهذا، هو إن أراد، وإلا فقد يستحضر هذه المعاني بقلبه، قد يكون انفعاله لما يتلوه من معاني الآيات الكريمة بقلبه وفؤاده وبعقله، فهو لا يلزم منه أن يأتي بالألفاظ، حتى لا نضيق على الناس ويقول بأنه عند التلاوة إذا مر بآية وعيد يجب عليه أو الأولى في حقه، لا، قد يفعل ذلك بقلبه
0: ويستمر في القراءة،
1: ويستمر في القراءة، والله تعالى الموفق.
0: طيب أعزائنا، إذن بعد هذه الإجابة نقف مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. سؤال من الأخ بدر البوسعيدي يقول: الإسلام يوجب النفقة للمرأة من مال أوليائها، على ذلك هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لأولادها الأيتام أو لوالديها؟
1: الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى من لا يلزمها عولهم.
0: نعم.
1: فإن كانت هي تحت عول ولي من أوليائها وليست هي التي تعول أسرتها، فلا حرج عليها في أن تؤدي زكاة مالها إلى المستحقين من أولادها أو من والديها، والله تعالى أعلم.
0: جميل. ننتقل إلى سؤال آخر. الأخ علي بن أحمد الهنائي يقول: ما قول فضيلتكم في من لديه دكان لبيع السبائك الذهبية ويبيع الذهب بسعر السوق يدا بيد، هل له أن يأخذ مبلغا نظير الخدمة التي يقدمها للزبائن؟ تلك الأجرة هي ربحه من عمله، وإن كان ذلك لا يصح فكيف يكون ربح صاحب هذه التجارة؟
1: نعم، لا يصح أن يأخذ زيادة عن مثل قيمة سبائك الذهب. هو لو كان يبيع ذهبا مصوغا ففي مقابل الصياغة نعم، أما وهو يبيع سبائك ذهب فلا بد أن يبيع بسعر الذهب في ذلك اليوم، فليس له أن يضيف قيمة أخرى بدعوى الخدمة أو غير ذلك. نعم، إذا أضاف شيئا آخر كأن مما يحتاج إليه الناس ويبتغونه يتراضون عليه كأن يضيف صندوقا أو خزانة معينة لحفظ هذا الذهب فيريد أن يتكسب منها برضا الطرف الآخر، أما لأجل الاحتيال فقط على الخروج عن سعر المثل للذهب في ذلك اليوم فهذا لا يصح شرعا. كيف يتكسب؟ هو في الغالب يعني ينتهزون فرص ارتفاع أسعار الذهب بحسب ما يعلن عنه في أسواق الذهب، فيبيعون يشترون عند الرخص ويبيعون بعد ذلك عند الغلاء، فهم يستفيدون، لا يقلق عليهم من هذا الباب، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب إذا ننتقل إلى سؤال آخر. السائل، نبقى في قضايا الذهب أيضا.
1: نعم.
0: أخ سلطان الحبسي يقول: امرأة تعمل في إحدى المستشفيات وقبل سنة وما يزيد عنها وجدت سوارة ذهب وعرفتها وقامت بالاتصال بجميع المرضى الذين زاروا المستشفى في ذلك اليوم وكلهم قال ليست لنا، وقبل أسبوع وجدت خاتما من الذهب أيضا، فماذا تفعل؟
1: أما الذي اطمأنت إلى أنه لا مالك له معروف، لم يظهر له صاحب، فلتدفعه أو لتدفع قيمته إلى الفقراء والمساكين تخلصا.
0: نعم.
1: فهذه لقطة مجهولة الأرباب، وإن كانت هذه اللقطة حسب ما يظهر خالية مما يعرفها، لكن احتياطها بالانتظار سنة أمر حسن وهو أحوط. فإن لم يظهر صاحب لهذه الأساور فلتدفع هذه الأساور إلى الفقراء، لتدفع هذا الذهب للفقراء والمساكين أو لتدفع قيمته للفقراء والمساكين إن أخذته هي، والله تعالى أعلم.
0: في قضية التعريف نحتاج إلى تنبيه، هل التعريف يستمر طوال السنة أم في بداية السنة وبعد ذلك تنتظر؟
1: لا، يكرر. نعم. في مناسبات شتى وفي ما يتوقعه مما يمكن أن يكون مظنة للعثور على صاحبه. هنا في هذا السؤال على سبيل المثال قالت بأنها سألت العاملات والزائرات المريضات وأسر المريضات، وهذا حسن، دون أن تبين نوع الذهب وصفته، وإنما حتى لا يأتي أيضا ضعيف نفس ويدعي ذلك الذهب وهو ليس له، ما دام خاليا من ما يعرفه ويميزه فهذا من باب الاحتياط.
0: نعم.
1: وبعض الأشياء اليوم على سبيل المثال خواتم قد تكون فيها حروف.
0: نعم.
1: فيظن الظان لأنه لا تكتب صغيرة جدا لا يكاد ترى بالعين.
0: نعم.
1: فلا يتعجل، قد يكون فيها مثل هذه الحروف المميزة، فالأولى كما قلت حتى وإن ظهر له، إن عثر على شيء مما يظهر في ظاهر الأمر أنه لا معرف فيه، ليست فيه علامة مميزة، مع ذلك لا يتعجل، فينتظر ولو سنة، ثم بعد ذلك يدفعه إلى الفقراء، وخلال السنة بالطرق، واليوم وسائل التواصل ووسائل الوصول إلى الناس صارت أسهل وأيسر، مع الحذر من ذوي النفوس الضعيفة. والله تعالى الموفق.
0: طيب، سؤال آخر يقول السائل فيه: وصف الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فماذا عن النبيين قبله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا أميين أيضا؟ وما هو الإعجاز والحكمة في جعلهم أميين؟
1: ليس هناك دليل في شأن الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لانعدام الحاجة إلى إثبات أميتهم أو إلى نفيها، لأن معجزاتهم لم تكن في الكتب التي أوحاها الله تبارك وتعالى إليهم، وإنما كانت معجزات متنوعة في الغالب مادية، أقاموا بها الحجة على الأقوام الذين بعثوا فيهم،

0: القرآن الكريم على أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا بمثل هذه الأوصاف الواردة وبقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهناك علة وحكمة وراء إثبات هذه الوصف إثبات هذه الصفة له عليه الصلاة والسلام، وهي أن معجزته القرآن الكريم، وأن هذا القرآن إنما هو من عند الله عز وجل وهو رسول مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فلنفي ما يمكن أن يدعيه المبطلون أثبتت له الصفة التي كان عليها وهي صفة الأمية. والله تعالى أعلم.
1: يعني قطع الأعذار كاملا، وإلا في القرآن الكريم حتى لو كان إنسان متعلما لا يمكن أن يأتي بمثله.
0: نعم أحسنت.
1: نعم جميل. طيب فضيلة الشيخ عندنا سؤال آخر، السؤال يقول ما هي أيام الله التي ذكرت في سورة إبراهيم والجاثية؟
0: نعم في إبراهيم يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وفي الجاثية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الأيام هي الأيام المعروفة، هذا هو الأصل فيها. فإذا أضيفت إلى أحد أو إلى قوم أو إلى قبيلة فهذا يعني أنها أيام أظهر الله عز وجل فيها أمرا عظيما لهؤلاء الذين أضيفت الأيام إليهم من وقائع كبيرة أو من نعم وآلاء جليلة امتن الله عز وجل بها عليها ولم يمتن على سواهم بها، أو من نقم شديدة أصابتهم. ولذلك تجد في كتب الأدب والتاريخ يقال أيام العرب وأيام بني فلان، فيذكرون الأيام ذات الوقائع الكبيرة، إما أن تكون من نصر كبير ظفروا فيها على عدوهم، ظفروا في تلك الأيام على أعداء لهم، أو أصابهم أمر جلل، هذا هو المقصود. فإذن هي الأيام التي ظهر فيها عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، إما بوقائع وأحداث أو بنعم وآلاء أو بنقم شديدة وابتلاء. ففي إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي كل الأيام الجليلة التي مر بها بنو إسرائيل من ما تعرضوا له تحت فرعون أو ما نجاهم الله عز وجل به فمن عليهم به من النعم الجليلة الكبيرة، فيذكرهم بذلك. ولذلك قال وذكرهم بأيام الله. وفي الجاثية وهذه الآيات وردت في سياق التعامل مع المشركين في المرحلة المكية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي أيام الله أي الأيام التي ستظهر فيها قدرة الله عز وجل وتمكينه لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد والظفر وإظهار عظيم آلائه ونعمه فيهم.
1: نعم.
0: هذا هو المقصود والله تعالى أعلم.
1: جميل. سيكون معنا سؤال آخر وبعض الأسئلة التي نريد أن نراجع فيها أيضا. السائل أحمد يقول ما رأيكم في تقديم الشهادات العليا على الزواج وتأخير الزواج رغم إمكان الجمع بينهما؟ ما الآثار المترتبة على ذلك على الفرد والمجتمع، خاصة يناقش هذه الأيام ما يسمى بقلة المواليد وتأخر الخصوبة إلى غير ذلك؟
0: يعني أنا أرى أن هذا السؤال جدير أن نخصص له حلقة، لأن الموضوع له آثار كبيرة، موضوع ينبغي أن يلتفت إليه، انخفاض نسبة المواليد والخصوبة. فكنا في ندوة في جامعة سلطان قابوس عقدتها اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، يجب أن يتنبه لهذه القضية في مجتمعنا العماني، وإن كنا لازلنا بحمد الله تعالى في مستوى لا يدعو إلى القلق إن ظللنا على ما نحن عليه الآن، لكن البيانات تشي بأمر آخر في قادم الأيام، ولذلك فهي

0: قضية جديرة تتعلق بالتكييف الشرعي للزواج ولتأسيس أسرة وللذرية والنسل، باعتبار هذه القضايا تمس مقصدين كليين من المقاصد التي جاءت هذه الشريعة لحفظها. المقصد الأول حفظ الأنفس نوعا وكما، والمقصد الثاني حفظ النسل نوعا وكما. ونجد في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشياء ومعاني كثيرة ترفع عن المسلمين الأوهام التي تصرفهم عن الإقبال عن الزواج والرغبة في الذرية. فالقرآن الكريم ينفي هذه الموانع عنهم إن كان ذلك على مستوى التصور والاعتقاد وهو الأهم والأخطر، أو كان على مستوى العمل والتطبيق. كما نجد أيضا بعد نفي الموانع عنهم نجد أن القرآن الكريم يحث ويرغب كثيرا في الزواج وفي الذرية، ويبين أن ذلك إنما هو من نعمة الله عز وجل على عباده. فالقضية بحاجة إلى كثير من التفاصيل. إن أردتم أن نختصر يمكن أن نذكر أشياء أخرى، وإن أردتم أن نخصص لها حلقة فرأيي أنها جديرة بالنقاش.
1: لكن جيد أن نذكر بعض الأسباب التي ترون أنها مستقبلا قد تؤدي إلى هذا التغير الذي وصفتموه قبل قليل بأنه في الحد المعقول.
0: يعني الأسباب،
1: يعني الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف في هذا الجانب.
0: نعم، وتأخر الزواج والانصراف عن الزواج والتقاصر عن الحصول على الذرية، مع أسباب صحية أيضا أدت إلى أمراض وعلل أصابت الأزواج بقدر أدى إلى العقم. لكن ما هي الأسباب التي أفضت إلى تأخر سن الزواج؟
1: نعم طبعا،
0: والعزوف عنه. و ما هي الأسباب التي أيضا أدت إلى رغبة الأزواج في التقليل من النسل والذرية؟ هذه هي جوهر هذه القضايا. إذا نظرنا نحن في القرآن الكريم سنجد أن أهل الجاهلية أيضا كان لهم نصيب من هذا. فإذا نظرنا في قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فهنا هذا القتل هو بالإعدام، إما أن يكون بعد وجودهم أو بالامتناع عن أسباب وجودهم. والباعث عند أهل الجاهلية كان
1: الفقر.
0: في هذه الآية من سورة الأنعام هو الفقر الذي هم واقعون فيه، ولذلك قال من إملاق وقدم كفالة رزقهم قبل الذرية، قال نحن نرزقكم وإياهم. فهنا يحذرهم من هذا الذي هم فيه، كما أنه يصحح لهم تصورهم واعتقادهم وهو الأهم، نحن نرزقكم وإياهم. في الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فمرة أخرى يؤكد على أن توهم أن شح الموارد وضيق ذات اليد أو أن الانفجار السكاني الذي سيتكالب على الموارد الطبيعية الشحيحة كما يقول المعاصرون اليوم أن يكون سببا مانعا من الزواج والذرية، ينفي الله تبارك وتعالى هذا المعنى بالكلية، ينفيه تماما. ولذلك هو يتحدث عن هؤلاء الذين يسعون إلى قتل أولادهم لا لسبب حاصل، وإنما
1: خوفا
0: من سبب قادم، خشية إملاق. فيأتي وربنا تبارك وتعالى ويغرس في نفوس المخاطبين أنه جل وعلا هو الذي يرزق العباد ويتكفل بأرزاقهم، وقد أتاح لهم في هذه الحياة ما به يحيون ويعيشون ويكونون في كفاية وغناء، قال نحن نرزقهم وإياكم. وفي الموضعين حتى تكتمل الصورة، الآن هذا الجوانب المعيشية الاقتصادية ينفيها القرآن الكريم تنفيذا وتصورا، وهذا أمر مهم لأن بعض التصورات اليوم أيضا مبنية كما لا يخفى من نظريات غربية أو شرقية تقترن هذه هاتان الآيتان في سورتين الكريمتين في الأنعام والإسراء بنهي آخر، وهو النهي عن قربان الفواحش. في الأنعام قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن في نفس السياق، وفي الإسراء قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في نفس السياق أيضا، لأن هذه الرذائل الرخيصة إذا انغمس فيها شباب المجتمع فإنهم سيعزفون قطعا عن الزواج، لأنهم يجدون هذه المتع الرخيصة التي يلبون بها هذا الاحتياج الفطري دون عناء، فلا يتحملون مسؤولية أسرة، لا يتحملون مسؤولية زوجة ولا أسرة ولا أولاد وذرية ولا نفقات ولا مغارم، ولذلك يقترن كما قلت ذكر السببين في كتاب الله عز وجل. ونحن إذا فتشنا في واقعنا اليوم بكل صدق سنجد أن هذه الأسباب المعيشية والاقتصادية وما يتعلق بالفواحش والانحراف السلوكي هي في صدارة الأسباب التي تدعو إلى العزوف عن الزواج وإلى تصورات خاطئة في أمر الذرية والحصول على الذرية، مع أن الذرية وكثرة النسل هي تأتي في القرآن الكريم أيضا في سياق الامتنان، فنجد ولولا رهطك لرجمناك، هناك اعتداد لأنها قوة كما يقال بالتعبير المعاصر قوة استراتيجية رادعة من التعدي على المجتمع أو الأمة والوطن.
1: صحيح.
0: وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى في قوم شعيب قال إذ كنتم قليلا فكثركم، يمتن عليهم بالتكثير لأن تكثيرهم في حد ذاته نعمة تردع أعداءهم من الطمع فيهم. فإذا ضعفت القوة البشرية سهل العدوان الفكري والمعرفي والثقافي والمادي، وسهل التغلب على موارد المجتمع والأرض، وأدى ذلك إلى ضعف الأمة بأسرها. فالمسألة من هذه الوجوه كلها مسألة جديرة بأن تولى كل العناية والاهتمام.
1: طيب، الكثافة البشرية هذه تكشف عنها الآن احتياج هذه الدول التي تخوض حروبا طويلة وتفقد فيها عناصر كبيرة من أبنائها. إذن هذا الموضوع فعلا يحتاج إلى حلقة مستقلة لأننا سنناقش الكثير من جزئياته أيضا. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: جزاكم الله خيرا.
1: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام لسلطنة عمان. أشكركم أيضا على متابعتكم ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
1: هذا الزمن وحده من يتذكرهم.
2: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
1: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
2: عبروا في ذاكرة الإنسان.
1: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
2: ولكن الأحلام واحدة.
1: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
2: تارة بكفاحهم
1: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
2: في الديار البعيدة،
1: أما الأحبة فالبيداء دونهم
2: مع العاطفة النبيلة.
1: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
2: وتارة بالمبدأ الجميل
1: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
2: على الأبواب المجيدة،
1: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
2: منذ ذلك الزمن والصوت القديم
1: وإني مقيم ما أقام عسيب،
2: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
1: تسائلني من أنت؟
0: وهي عليمة.
2: من يكون هؤلاء؟
1: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
1: شهب.
2: شهب في سماء الإبداع.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.
2: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
2: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
2: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: شهب
2: في سماء الإبداع.

0: حمدا لله على السلامة. لقد أطلت غيابك هذه المرة يا ليلى.
1: كنت في الجبل الأخضر حيث رشأت وترعرعت، وقد أمضيت أياما لا تنسى مع الأهل والأصدقاء.
0: أتحبين الجبل الأخضر؟
1: بل أعشقه كثيرا، وأنا أحن إليه دائما وأراه في نومي وأحلامي.
0: ومسقط ألا تحبينها؟
1: بلى، لكن كما يقولون الحب العميق دائما للبلد الذي نشأ فيه الإنسان، وكما قال الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل.
0: هذان البيتان صار أقرب للمثل السائر، أتعرفين من هو قائلهما؟
1: نعم أعرف، إنهما للشاعر أبي تمام الطائي، وقد مات أيضا صغيرا وهو في بداية الأربعينيات من عمره، وهذه المرحلة هي ذروة الشباب حيث تنضج تجربة الإبداع.
0: هل تصدقين بأن الفيلسوف العربي يعقوب بن إسحاق الكندي قد تنبأ بموته؟
1: وما هو السبب في رأيك؟
0: كان أبو تمام كثير التفكير، يريد أن يأتي دائما بالمعاني الجديدة المبتكرة التي لم يسبقه إليها أحد، وهذا هو الإبداع، ولذلك فقد يعمل فكره كثيرا.
1: الشاعر اسمه حبيب بن أوس من قبيلة طي، وقد ولد بمدينة جاسم في جنوب سوريا عام 231 للهجرة، وكان متوقد الذكاء منذ صغره.
0: أخذ العلم عن الشعراء والأدباء واللغويين في الشام، ثم رحل إلى مصر فترة من الزمن يأخذ من علمائها، وعمل سقاء في مسجدها، وحفظ 14,000 أرجوزة من الشعر، ثم استدعاه الخليفة العباسي المعتصم إلى بغداد فأصبح شاعره المفضل، وهو صاحب قصيدة عمورية المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب.
1: أعتقد أن هذا البيت يصلح أيضا كي يكون مثلا على مدى الزمن.
0: معك حق، فالقوة كما نرى على مر الزمان هي التي تحسم الأمر في النهاية.
1: هل يمكنك أن تروي لي الحادثة التي تعبر عن ذكاء هذا الشاعر؟
0: لعل أشهر حادثة هي التي رويت في أكثر من مصدر، وتقول: كان أبو تمام في مجلس المعتصم، وفي المجلس عدد من الأدباء والشعراء، ومعهم الفيلسوف الكندي، وكان أبو تمام ينشد الخليفة الشعر، فقال له مادحا: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. والبيت يقول إن الخليفة في شجاعته يشبه الفارس العربي المشهور في الجاهلية والإسلام عمرو بن معد يكرب، كما يشبه حاتم الطائي في كرمه، والأحنف بن قيس سيد بني تميم في صبره وحلمه، وفي ذكائه يشبه القاضي إياس بن معاوية الذي كان مشهورا بالعدل والذكاء. فلم يعجب بعض الحاضرين من الحساد ذلك، وأرادوا الوقيعة بينه وبين المعتصم، فقال له أحدهم: إن الخليفة أكبر وأعظم من هؤلاء الذين ذكرتهم، فكيف تشبه الأمير بأجلاف العرب؟ وظنوا بذلك أنهم نالوا ثأرا من الشاعر، فأطرق أبو تمام برهة وأخذ يفكر، ثم أنشد هذين البيتين ردا على هؤلاء، فقال: لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس.
1: التشبيه واضح، فهو يعني بأن الله سبحانه وتعالى قد شبه نوره العظيم في القرآن الكريم بالمشكات والمصباح في سورة النور، والمشبه به أي المشكاة والمصباح أقل من نور الله بكثير.
0: هذا ما قصده أبو تمام، وهنا صمت الحساد وطلبوا منه أن يعطيهم الصحيفة التي فيها القصيدة، فلم يجدوا هذين البيتين، وأدركوا أن أبا تمام قد صاغهما على الفور بعبقرية وذكاء. وهنا قال الفيلسوف الكندي: إن هذا الرجل سيأكل التفكير عقله وجسده ولن يعيش طويلا.
1: إن شاعراً كهذا يغلب عقله على عاطفته، لابد أن نجد كثيراً من الحكمة في شعره.
0: هذا صحيح، فهناك عشرات الأبيات في شعر أبي تمام مليئة بالحكمة العميقة، وهي تجري على ألسنة الناس منذ القديم وقد لا يدركون أنها للشاعر. وعلى سبيل المثال، قول أبي تمام طالبا منا ألا نجاري الدنيء في خلقه، لأن الإنسان الحر يأبى ذلك، فالوفاء يصونه عن الغدر والدناءة، فيقول: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء.
1: وهو يرى أن كل شدة لابد أن يتلوها الفرج، فهذه سنة الحياة، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء.
0: وهو يرى أن التجارب والمعاناة في الحياة تزيد من عمق تجربة الإنسان وتفيده في حياته. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء.
1: ويطلب منا أن نستمسك بالحياة والخجل، فلا خير في عيش دون خجل وتواضع، ومن لا يخجل يمكن أن يفعل بوقاحة وقلة أدب ما يشاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء.
0: ويطلب منا أن نجعل اللسان خادما للقلب أي العقل، وأن لا يكون عبئا عليه. ومما كانت الحكماء قالت: لسان المرء من خدم الفؤاد.
1: ومن يصغي إلى الوشاة الذين ينقلون أخبار السوء فلا بد أن يمزقه الوشاة يوما بالحديث عنه بألسنتهم القاسية الحادة. ومن يأذن إلى الواشين تسلق مسامعه بألسنة حداد.
0: ويطلب منا أن نكثر من السفر والتجوال لنزداد خبرة ومعرفة، لأن البقاء طويلا في مكان واحد يضعف العقل والروح، فلا بد من التجديد. فالناس تحب الشمس لأنها تشرق حينا وتغيب عنهم حينا، ولو بقيت ثابتة فوقهم لكرهوها وسئموا منها، فيقول: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي.
1: ويرسم لنا صورة الصديق الذي يتمناه، فهو يحلم بصديق حليم يصبر على هفوات أصدقائه وجهلهم أحيانا، كما أن هذا الصديق يصغي بانتباه لحديث صديقه وقد يكون عالما بهذا الحديث. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرابه.
0: لم يكتفي أبو تمام بأن ترك لنا شعره، بل ترك لنا أثرا أدبيا آخر.
1: أتقصد ديوان الحماسة؟
0: نعم، وسبب تأليف الكتاب أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو بخراسان فمدحه فكافأه، وخرج أبو تمام يريد العراق، فلما دخل مدينة همدان اغتنمه أبو الوفاء ابن سلمة فأنزله وأكرمه، فأصبح ذات يوم وقد سقط ثلج عظيم قطع طريق، فحزن أبو تمام لذلك، وفرح أبو الوفاء وأحضر له خزانة كتبه فطالعها واشتغل بها وصنف 5 كتب في الشعر، منها كتاب الحماسة.
1: اختار أبو تمام في هذا الديوان 100 المقطوعات الشعرية من الشعر الجاهلي والإسلامي وقسمه إلى أبواب، وكان باب الحماسة أي شعر الحرب والشجاعة والفروسية هو أول الأبواب وأوسعها، وهو يعادل 1/3 الكتاب، ثم باب المراثي وباب النسي أي الغزل وباب الهجاء وباب المديح وباب الصفات إلى آخره.
0: سأختار بعض الأشعار التي اختارها أبو تمام من باب الغزل للشاعر مجنون ليلى: متى يستريح القلب إما مجاور حزين وإما نازح يتذكر، يقولون كم تجري مدامع عينه، لها الدهر دمع واكف يتحدر، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها روح تدوب وتقطر.
1: هذه أبيات تفيض بالمشاعر الإنسانية النبيلة، وتدل أيضاً على عمق ذوق أبي تمام في الاختيار.
0: توفي أبو تمام عام 231 للهجرة، وهو في 43، وكان في قمة العطاء. ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام.
1: كنتم مع برنامج شهب
0: في سماء الإبداع.
1: شهب
2: في سماء الإبداع.
1: إعداد نور الدين الهاشمي.
0: تقديم أحمد الكلباني
1: ورشا البلوشية.
0: إخراج
1: علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب
1: في سماء الإبداع.

0: ليت الليالي.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت. ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطاتنا الثلاث الماضية عرفنا لماذا يختل الميزان وكيف تبدو الحياة المتزنة ومن أين تبدأ الرحلة. واليوم نخطو أول خطوة حقيقية في هذا المنهج، منهج اتزان. نقف عند أول الموازين وأعمقها، ميزان الروح. دعني أسألك سؤالا، حين يتحدث الناس عن النجاح فإنهم غالبا يتحدثون عن المال أو الوظيفة أو المكانة أو الإنجاز، وحين يتحدثون عن السعادة فإن كثيرا منهم يبحث عنها في الخارج، في الأشياء التي يملكها أو الأماكن التي يزورها أو الأمنيات التي يحققها. لكن لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ يقول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الآية تتحدث عن نوعين من الناس، من يمشي بنور ومن هو في ظلام لا يراه إلا هو. والفرق بينهما ليس في المال ولا في الصحة ولا في الذكاء، بل هو في حال الروح. الإنسان ليس جسدا فقط ولا عقلا فقط ولا مشاعر فقط، في داخله روح، وهي ألطف ما فيه وأعمق ما فيه وأكثر ما يحتاج إلى العناية. وكما أن الجسد يضعف إذا حرم من الطعام، فإن الروح تضعف إذا انقطعت عن غذائها. وإذا ضعفت الروح قد يبقى الإنسان قادرا على العمل والإنجاز، لكنه يشعر أن شيئا في داخله ليس بخير. قد يضحك أمام الناس لكنه لا يجد السكينة حين يخلو بنفسه. فما غذاء الروح؟ غذاء الروح ليس معقدا وليس بعيدا، هو صلاة بخشوع توقف الإنسان لحظة أمام ربه، وذكر يوقظ القلب من غفلته، وقراءة للقرآن بتدبر تعيد ترتيب الأولويات، ودعاء صادق يكسر الكبر ويذيب القسوة، وإحسان إلى الناس يملأ الروح بما لا يملأها شيء آخر. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الأعمال ليست طقوسا منفصلة عن الحياة، بل هي التي تعيد للروح اتزانها كلما أثقلتها هموم الدنيا. وقد تسألني: كيف أعرف أن ميزان روحي اختل؟ العلامات أحيانا تكون واضحة حين تشعر بضيق لا تعرف له سببا، وحين تنجز وتنجح لكن لا تجد فرحا حقيقيا، وحين تبحث عن الراحة في كل مكان ولا تجدها، وحين تمر الأيام وتشعر أنك تعيش على السطح دون أن تلمس شيئا في العمق. ليس كل ضيق سببه ضعف الروح. لننتبه، فالحياة بطبيعتها فيها ابتلاءات وأحزان، لكن استمرار الفراغ رغم توافر النعم هو الدعوة للمراجعة. ولذلك كان ميزان الروح أول الموازين وأساسها، لأن الروح إذا امتلأت بالإيمان واليقين انعكس ذلك على الفكر والمشاعر والعلاقات والعمل. من هنا تبدأ رحلة التوازن الحقيقية. أسألك بهدوء، متى كانت آخر مرة جلست فيها مع نفسك بعيدا عن ضجيج الحياة وصخبها وإشعارات الهاتف وضغوط العمل، وسألت نفسك بصدق: كيف هي صلتي بالله؟ وهل أمنح روحي من الوقت والعناية ما أمنحه لجسدي وعقلي وعملي؟ أم أن الروح هي آخر ما أفكر فيه وأول ما يدفع ثمن الانشغال؟ خصص 10 دقائق كل يوم تخلو فيها بنفسك تماما. اقرأ شيئا من القرآن بتدبر لا بسرعة، أو أكثر من الذكر والدعاء بحضور قلب، واجعلها موعدا ثابتا لا تزاحمه مشاغل الحياة. 10 دقائق فقط، لكنها ستغير كيف تبدأ يومك وكيف تنهيه. وتذكر دائما، ليست الحياة بما نملك بل بما يحيي أرواحنا. إذا كانت الروح هي الأصل، فإن أول ثمرة تظهر على الإنسان حين تصلح روحه هي شيء يبحث عنه الجميع ولا يجده كثيرون: الطمأنينة. فما هي الطمأنينة حقا؟ وهل يمكن أن يعيشها الإنسان وسط ضغوط الحياة وتقلباتها؟ هذا ما سنكتشفه معا في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. النظم البيئية المنتشرة في العالم هي مجموعة من الكائنات الحية وغير الحية التي تتدافع فيما بينها، وهذا التدافع هو الذي يشكل هذا الجمال الذي نراه في أي مكان حول العالم. فالمعركة التي تحدث بين الفريسة والمفترس، بين النمر العربي والوبر، تساهم بشكل فعال في حماية الأشجار، لأن الوبر أيضا إذا زاد عدده عن الكمية المطلوبة يساهم في أكل لحاء الأشجار. وتم رصد مثل هذا الحدث، ونعتقد أنه الوبر هو من قام بذلك، لأن الأشجار التي يعني تم تقشيرها

0: تأثيرها ليست في مكان يمكن أن ترعيه المواشي. فتدافع الذي يحدث بين الكائنات الحية مهم جدا. البعض الآن قد يرى أن النمر العربي أصبح غير مهم وأنه مؤذي أكثر من أهمية البيئة، ويعتقد أن أذية النمر العربي لعدد من المواشي هو الأذية الحقيقية، ولا يعلم للأسف لا يعلم أن فقدان النمر العربي من جنوب الجزيرة العربية سيساهم بشكل فعال في فقدان النباتات الكبيرة والأشجار والشجيرات. إذا لم نتخلص كذلك من الوبر ستحدث مشكلة أخرى، لأن الوبر من يسيطر عليه هو النمر العربي والعديد من الحيوانات الأخرى، لكن النمر العربي بشكل فعال جدا يقوم بدور فعال جدا في التخفيف من الوبر. وهذه الرحلات التي يقوم فيها النمر العربي يوميا من أجل الصيد تساهم على تنظيم النظم البيئية وعلى تقليل عدد الكائنات الحية العاشبة في البرية، وهذا التقليل يساهم ويدعم النظم البيئية. في النهاية تعود الفائدة النهائية للإنسان، لأن الشجر والحجر والنباتات كلها من احتياجات البشر في أي مكان في العالم، ومن يحافظ على هذا هو هذا الحيوان الذي نعتقد أو يعتقد البعض منا أنه عدو وأنه مزعج وأنه مخرب وأنه لكن دور مهم جدا. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، يعني هذا هو بدر النظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية وعلى قمة الشبكة الغذائية، رمز للشجاعة والزهو والافتخار. هذا النمر العربي لا يجب أن تنتشر ثقافة التخلي عن هذا البطل الذي يعمل على تقييم النظم البيئية وعلى حمايتها وعلى حراستها أيضا. فالنظم البيئية يعني بشكل عام كلها متداخلة مع بعضها البعض، متداخلة. فبقدر ما المحبين النباتات عندهم تحفظ على أعداد المواشي الكبيرة جدا، إلا أنه يجب أن تظل المواشي موجودة، لأن المواشي لها دور مهم جدا في المراعي والغابات في جنوب الجزيرة العربية. لكن إلى أي مدى هذا يسمى الحمولة الرعوية، ما تتحمله المراعي الطبيعية؟ نفس الأمر، يعني النار والمطر وفي السافانا الأفريقية مثلا، عندما نعود إلى موضوعنا، لا تعمل بشكل مستقل وإنما كلها تعمل بشكل متوافق. إذا تغيرت الحيوانات العاشبة في منطقة جغرافية معينة تتغير كمية المادة القابلة للاحتراق. تحدثنا في السافانا الأفريقية مثلا، الغزلان والضباء والحمر الوحشية والجواميس وغيرها، كل واحد يتغذى على نوع من النباتات وعلى مستوى طول معين. إذا فقدنا واحد منهم يزيد المادة التي ستحترق والتي كان يتغذى عليها هذا النوع، فإذا زادت هذه المادة القابلة للاشتعال تزيد معنا النيران. فالعملية كلها متشابكة، إذا تغيرت الحرائق تغيرت فرص بقاء الأشجار الصغيرة، وإذا تغيرت الأشجار والأعشاب تغيرت الموائل المتاحة للحشرات والطيور والثدييات. كلها شبكة، لا مجموعة أحداث منفصلة، كلها شبكة متداخلة مع بعض. ولهذا لا يمكن أن ننظر إلى السافانا بوصفها فقط نظام تصنع يعني الأحداث المنفصلة أو المتبعثرة هنا وهناك، بل هو نظام قوى متعددة، السحب التي تحمل المطر، الحيوان الذي يرعى العشب، حتى الخنفساء الصغيرة التي تدفن قطعة من الروث تحت الأرض. كل هذا المشهد الأفريقي البعيد يقودنا إلى سؤال أقرب إلينا بكثير. ففي جنوب الجزيرة العربية وعلى جبال ظفار يصنع الخريف مشهدا موسميا مختلفا، غطاء عشب كثيف وأشجار وشجيرات ومراعي تستخدمها الأبقار والإبل والماعز. وتؤكد أيضا الدراسات النباتية وجود تدرج واضح في جبال ظفار، من الغابات والأحراج إلى السفوح المتأثرة بالأمطار والضباب الموسمي، إلى المراعي العشبية على ارتفاعات مختلفة، ثم النباتات الأكثر تحملا للجفاف كلما اتجهنا إلى الداخل بعيدا عن تأثير الرياح الموسمية. من هنا تبدأ المقارنة الحقيقية بين السافانا الأفريقية وبين جنوب الجزيرة العربية. لكن السافانا الأفريقية تضم الفيلة والزرافات والنو والحمر الوحشية، أما مراعي ظفار فتضم الإبل والأبقار والماعز. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بحصاد اليوم الإخباري. نبدأه بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين.
0: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني.
1: إيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري.
0: واستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها محمد بن حافظ العامري وبدر بن خميس الظفري.
1: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 87 على 2026 بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة 8 من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المشار إليه وفقا للصيغة الواردة في قرار مجلس وزراء الخارجية المرفق. المادة الثانية على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الميثاق المشار إليه وفقا لأحكامه. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 22 من شهر ربيع الآخر لسنة 1448 للهجرة، الموافق للرابع من شهر أكتوبر لسنة 2026 للميلاد.
0: مرسوم سلطاني رقم 88 على 2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 22 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق الرابع من أكتوبر سنة 2026 ميلادية.
1: سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني مقارنة بالربع المماثل من عام 2025. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 14.7% لتبلغ نحو 3,400,000,000 ريال عماني خلال النصف الثاني. في المقابل ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7% لتبلغ نحو 7,000,000,000 ريال عماني، حيث ارتفع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.3% ليبلغ 325,000,000 ريال عماني، وارتفعت الأنشطة الخدمية بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 4.6 مليار ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضا بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 1.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 2 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، داعيا إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل عادل ومشرف. وقال عراقجي إن بلاده سترد بقوة أكبر إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية، لكنها لا تزال مستعدة للمسار الدبلوماسي في وقت وصلت فيه المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود.
1: من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المقترح الأمريكي الجديد يشبه إلى حد كبير مقترحات سابقة، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل تركيزها على الملف النووي. وأكد بقائي أن طهران لم تتهرب من المسار الدبلوماسي، وأن محادثاتها الأخيرة لم تتطرق إلى الملف النووي أو السماح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها، وشدد على أن أي تفاهم مع واشنطن مشروط بالتزامها بتعهداتها واحترام حقوق إيران.
0: استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب 10 آخرون جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. من جانب آخر قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 74,237 شهيداً.
2: لا رادع لإسرائيل التي تواصل سفك دماء الفلسطينيين واستهداف وجودهم. قطاع غزة ودع شهداء. طفلة لم تتجاوز 6 من عمرها قضت متأثرة بجروحها إثر استهداف إسرائيلي لخيام نازحين في دير البلح بالمنطقة الوسطى. كما شهدت المدينة استشهاد شاب يدير مؤسسة إغاثية إثر استهداف المركبة التي كان يستقلها. ومع تواصل الغارات أعلن عن شهيد وإصابات في قصف طال الجزء الغربي لمدينة خان يونس، إضافة لوقوع إصابات نتيجة مواصلة المدفعية والطائرة المسيرة إطلاقها القذائف والرصاص الثقيل في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة. وعن الوضع الإنساني أعلنت مصادر فلسطينية تعرض القطاع لأزمة وقود خانقة إلى جانب تراجع إمدادات غاز الطهي بفعل سياسة التقييد الإسرائيلية، والتي تتسبب حسب منظمة الصحة العالمية في عرقلة إدخال المساعدات الطبية أيضا. معبر كرم أبو سالم ورفح سيتم إغلاقهما مع معابر الضفة الغربية خلال الفترة من 5 وحتى 7 أكتوبر بأمر من وزير الجيش الإسرائيلي. الضفة الغربية شهدت استشهاد فلسطيني عقب احتجازه من جانب قوات الاحتلال على حاجز عنتيل شمال مدينة طول كرم، واعتقل جيش الاحتلال 20 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفيون، إلى جانب مهاجمة مزارعين في قرية المغير شمال رام الله، حيث يعمل جيش الاحتلال على شق طريق استيطاني يعزل القرية عن مدينة رام الله القريبة. في سياق الاستيطان تمضي إسرائيل في مخطط إقامة مستوطنة جديدة باسم جاد ناتان تمتد نحو الخليل والقدس والبحر الميت لترسيخ تواصل استيطاني تعزل بموجبه مدن الخليل وبيت لحم عن محيطها الفلسطيني. المستوطنون بدورهم هاجموا المنازل في بلدة السموع جنوب الخليل وأحرقوا مركبات، مع تجريفهم أراضٍ زراعية لقرية أم صفا شمال رام الله. وأغلق جيش الاحتلال المداخل المؤدية إلى مدينتي رام الله والبيرة وشدد الإجراءات العسكرية. أما القدس المحتلة فشهدت مجددا اقتحام مستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية، إضافة لاقتحام جنود الاحتلال بلدة الطور في محيط القدس المستهدفة بالتهويد. وأصبح معروفا أن اقتراب انتخابات الكنيست يدفع قادة إسرائيل نحو مزيد من التطرف واستهداف الفلسطينيين، حيث يلوح الغالبية بإلغاء اتفاقية أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية والسيطرة على المناطق جيم في الضفة الغربية، مع الإبقاء على واقع استهداف القدس بالتهويد وقطاع غزة بالتصعيد الميداني والجمود السياسي قائما. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها بعد استنفاد فرص التهدئة. ووجه العليمي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، مؤكدا حماية المدنيين والممتلكات والالتزام بالقانون. وأكد أن الدولة ستعمل بالتزامن مع استعادة المناطق على إعادة تفعيل مؤسساتها وصرف رواتب الموظفين وإطلاق برامج عاجلة للتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
0: هذا وقتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله في محافظة تعز ومناطق محاذية لها جنوب غربي اليمن خلال الساعات 24 الماضية.
1: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار بلاده في بذل جهودها إقليميا ودوليا للدفع نحو حل سياسي للأزمة السودانية وإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين الجديدة، حيث جدد السيسي دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. من جانبه أعرب البرهان عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مثمنا الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر واستضافتها أعدادا كبيرة من السودانيين، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين.
0: التقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، معلنا تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها مليار يورو وحزمة دعم لقطاع الطاقة. وتزامنت الزيارة مع دوي صفارات الإنذار والانفجارات في العاصمة إثر هجوم روسي بالطائرات المسيرة. وأكد ميرتس دعم بلاده لأوكرانيا داعيا روسيا إلى وقف هجماتها، فيما يستعد البلدان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة والأسلحة بعيدة المدى.
1: وفي موضوع متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، ردا على تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيادة الهجمات على مصاف النفط الروسية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت الجسر الشمالي فوق نهر ديمبرو في كييف، إلى جانب سفينتين تنقلان معدات عسكرية متجهة إلى ميناء أوديسا. وأشارت إلى أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 559 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحر آزوف والبحر الأسود.
0: لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وفقد آخر جراء عواصف وأمطار غزيرة ضربت إسبانيا، وسجل هطول أكثر من 200 مليمتر من الأمطار في مناطق من برشلونة وشمالها. وأغرقت المياه شوارع ومنازل وألحقت أضرارا بممتلكات في عدة مناطق، فيما تلقت فرق الإطفاء أكثر من 1000 بلاغ، وتعطلت حركة المرور في عدد من الطرق بسبب الفيضانات.
1: أعلنت كوريا الشمالية اختبار صاروخ فرط صوتي تحت إشراف الزعيم كيم جون أون في إطار تدريب قالت إنه يهدف إلى تعزيز قدرات الردع الاستراتيجي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصاروخ متوسط المدى أطلق من شرق كوريا الشمالية وأصاب هدفا على بعد نحو 1000 كيلومتر في البحر، فيما أكدت كوريا الجنوبية أنها رصدت الإطلاق وتتبعت. وقال كيم إن تطوير قوة الردع النووية سيظل ضروريا لأمن بلاده.
0: حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان ما زال مستمرا، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين.
0: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني.
1: إيران تدعو الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري.
0: واستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.
1: شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 27 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون الذي عقد عبر الاتصال المرئي. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع مع الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وآلية تنفيذها. كما تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة التكامل والترابط بين دول المجلس ويدعم الرؤية التي رسمها قادة دول مجلس التعاون.
0: اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسار النقل الجوي لنقل حجاج سلطنة عمان إلى الديار المقدسة لأداء شعائر الحج خلال موسم حج 1448 للهجرة. وأوضحت الوزارة أنها رتبت مع جهات الاختصاص بالمملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والناقلات الجوية لحجاج سلطنة عمان لاستكمال الترتيبات اللازمة وتسهيل رحلات الحج جوا. وأضافت الوزارة أنها أشعرت بهذا القرار شركات الحج بعد استطلاع آرائها وآراء مقدمي طلبات الحج خلال هذا العام.
1: أعلنت أسياد للحوض الجاف بالدقم عن إنجاز 130 مشروعا خلال العام الجاري واستقطاب 56 عميلا دوليا جديدا، يرتفع إجمالي قاعدة عملائها إلى نحو 900 عميل تجاري من مختلف الأسواق العالمية. وتنوعت أعمال أسياد للحوض الجاف المنجزة بين الخدمات المقدمة في إصلاح وصيانة السفن والمشاريع الصناعية، ما يعكس تصاعد وتيرة الأداء التشغيلي في قطاع الصناعات البحرية.
3: مؤشرات إيجابية تعكس تنامي مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز للخدمات والصناعات البحرية في سلطنة عمان، إذ تواصل أسياد للحوض الجاف التابعة لمجموعة أسياد تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية في القطاع، مستفيدة من بنيتها الأساسية والمرافق المتخصصة لخدمة السفن والأساطيل الدولية، إلى جانب تكاملها مع منظومة الموانئ والخدمات والصناعات القائمة في المنطقة. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أنجزت الشركة 130 مشروعا في إصلاح وصيانة السفن والمشروعات الصناعية، كما ارتفع إجمالي قاعدة مستفيديها التجاريين إلى نحو 900 من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. وسجلت الشركة أيضا رقما قياسيا جديدا في ازدواجية رصف السفن أثناء أعمال الصيانة بتنفيذ 10 عمليات متزامنة لأول مرة من خلال رصف سفينتين بمحاذاة بعضهما على الرصيف وإجراء أعمال الصيانة عليهما في الوقت ذاته. ويضاف إلى ذلك تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح ل27 سفينة في الوقت ذاته، فيما جرى تنفيذ أعمال ل13 سفينة في الحوض العائم، بما يعكس كفاءة القدرات الفنية والتشغيلية والطاقة الاستيعابية للمرافق. وتعمل أسيال للحوض الجاف حاليا على مشروعين جديدين لبناء السفن بمختلف الاستخدامات، امتدادا لنجاحاتها في هذا القطاع بعد إنجاز وتسليم 3 مشروعات في الأسواق المحلية والخليجية خلال السنوات الماضية. وأسندت الشركة عقودا وأوامر شراء بقيمة 6.5 مليون ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و12 مليون ونصف مليون ريال عماني للشركات المحلية، بما يمثل 81% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة. وتظهر هذه المؤشرات الأثر المباشر لنمو أعمال الحوض الجاف في تنشيط سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع فرص الأعمال أمام المؤسسات والشركات الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم استقطاب الخدمات والصناعات البحرية من الأسواق الدولية إلى سلطنة عمان.
1: بلغت إجمالي استثمارات شركات تأمين العامل في سلطنة عمان أكثر من 903 ملايين ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام 2026. وأكدت هيئة الخدمات المالية أن نسبة النمو في الاستثمارات تجاوزت 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
4: صعود متسارع لقطاع التأمين في سلطنة عمان عاما تلو الآخر، الأمر الذي يقود إلى تنوع المحافظ الاستثمارية وتعزيز دور الشركات في توجيه رؤوس أموالها نحو قنوات جديدة ومتعددة تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل. وبيّنت هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بلغت أكثر من 903 ملايين ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة نمو تجاوزت 16% على أساس سنوي. ويعكس ذلك تنامي حجم الأصول الاستثمارية للقطاع ودوره في توظيف موارده نحو مختلف الاستثمارات. وتوضح البيانات كذلك استثمار شركات التأمين الوطنية قرابة 600 مليون ريال عماني من إجمالي المشاريع الاستثمارية بالقطاع، بينما بلغت نسبة استثمارات الشركات الأجنبية داخل سلطنة عمان نحو 400 مليون ريال عماني، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام 2026. وبحسب إحصائيات هيئة الخدمات المالية فقد توزعت استثمارات القطاع على عدد من المجالات الاستثمارية، حيث استحوذ النقد والودائع البنكية على الحصة الأكبر بنحو 45%، ثم السندات التجارية والحكومية، تليها الأسهم المدرجة وصناديق الاستثمار والعقارات. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة تنظيمية تتعلق بأصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، حيث تقوم هذه اللائحة بتحديد الضوابط والنسب المرتبطة بمختلف المدخلات الاستثمارية، بما يسهم في إدارة المخاطر وتعزيز سلامة المراكز المالية لشركات قطاع التأمين العاملة في سلطنة عمان. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: أعلنت الجمعية العمانية للأوراق المالية عن فتح باب الترشح لجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026 في مبادرة تجمع بين قيادات القطاع ومؤسساته وتربط تقدير الإنجازات بجودة الأداء وأثره في تطوير السوق وخدمة المستثمرين.
5: لتعزيز التعاون بين المؤسسات وتحفيز التنافس المهني القائم على جودة الأداء والإنجاز الموثق، أطلقت الجمعية العمانية للأوراق المالية بمبنى بورصة مسقط ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026. كما أعلن عن هوية الملتقى وأهدافه ومسارات وفئات الجوائز وباب المشاركة والترشح، إضافة إلى التعريف بمعايير التقييم ومنهجية التحكيم. مصطفى أحمد سلمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية.
6: طبعا الملتقى في خمس مسارات لعدد 25 جائزة، سيكون في 30 نوفمبر 2026. التكريم سيأتي بمشاركة من هذه الشركات وتقديم ملفاتها، وليس مجرد اختيار عشوائي. هناك لجان تحكيمية، هناك عدة ترتيبات عملت لهذا الموضوع. هو جزء من تكريم هذه المؤسسات على ما قدمته خلال هذه الفترات الماضية والاستفادة من تجاربها.
5: ويعد الملتقى منصة وطنية ومهنية تجمع بين تبادل المعرفة وتوثيق التجارب الناجحة وتكريم المؤسسات والقيادات والكفاءات التي تحقق إنجازات ملموسة في تطوير سوق المال العماني وتعزيز كفاءته وتنافسيته واستدامته. أيمن بن أحمد الشنفري، المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية.
7: الجوائز تنطوي على خمس مسارات. مسار الأول خاص بالشركات والتداول، ويندرج به عدد من الجوائز خاصة بالصفقات، عدد الصفقات وأكبر صفقة تداول. المسار الثاني هو خاص بالشركات المدرجة، وتندرج جوائزه فيما يتعلق بتقييم الاستدامة والحوكمة. المسار الثالث خاص بإدارة الأصول وإدارة الاستثمار والصناديق. المسار الرابع خاص بالابتكار والمرونة. المسار الأخير هو المسار التكريم المهني، توجد جائزة لتكريم شخصية العام المالية.
5: وتبرز أهمية المبادرة في ربط التقدير المؤسسي بجودة الأداء وأثره والتركيز على الممارسات التي تعزز الحوكمة والإفصاح والابتكار والاستدامة وترتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين.
1: احتفلت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بتخريج 125 مهندسا يمثلون 38 جهة حكومية بعد إتمامهم برنامج إمكان 3 الذي استمر لمدة 6 أشهر. ويهدف البرنامج إلى إنشاء منصة لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية واعتماد استراتيجية موحدة لجودة المشروعات وفق معايير دولية معتمدة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشروعاتها وفق أفضل الممارسات المهنية.
8: إمكان هي منصة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية ودراسة تطوير منظومة مكاتب إدارة المشاريع، إلى جانب تشهيل تدوير الموظفين بين الجهات الحكومية وبناء منظومة شاملة لكفاءات العاملين وتصنيف الوظائف المرتبطة بإدارة المشاريع والعقود.
9: عبد الله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالندب. هذا البرنامج ابتدأنا فيه من 3 سنوات تقريبا. طبعا هدفه نشوف كل المشاريع اللي في السلطنة كيف ممكن أن نحسن من مستواها. بدأنا بالكفاءات التي تدير هذه المشاريع في السلطنة، فأخذنا قاعدة بيانات نحتوي كل اللي لهم صلة بإدارة المشاريع في السلطنة، فهذه المجموعات إن شاء الله رايحة تكون عامل قوي جدا لإدارة المشاريع في السلطنة.
10: المهندس عواطف بن صالح العموري، مديرة دائرة المشاريع بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، يمثل برنامج إمكان 3 نموذجا مهما في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها في مجال إدارة المشاريع. صراحة الإفادة الكبرى كانت هي بناء شبكة مهنية ما بين المختصين بدائرة المشاريع، ما بين الجهات الحكومية كجامعة التقنية وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وكذلك الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بسبب تداخل مهام دائرة المشاريع في القطاعات الإنشائية.
8: هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تحتفل بتخريج 125 مهندسا من برنامج إمكان 3 يمثلون 38 جهة حكومية استمرت 6 أشهر، وشهد البرنامج مشاركة 15 جهة حكومية لأول مرة تلتحق ببرنامج إمكان، ما يعكس اتساع نطاق البرنامج وتنامي الإقبال عليه من مختلف الجهات الحكومية. ويتضمن البرنامج كذلك مسارات مهنية معتمدة مثل شهادة BMB وتطبيقات عملية على مشاريع قائمة.
11: مهندس علي بن محسن بن علي العنبوري، مهندس مدني تابع لوزارة التعليم. كان برنامج مثري، جمعنا بمختلف المهندسين من مختلف القطاعات، استفدنا الكثير من الأشياء اللي ممكن احنا نطبقها. سعيد جدا بأن اليوم نختتم هذا البرنامج مع نخبة من المهندسين.
12: شيماء علي اليعقوبي، من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، مهندسة صحة وسلامة وبيئة. طبعا أنا أحد المشاركين في برنامج إمكان 3. طبعا برنامج إمكان برنامج رائع، هي طبعا رحلة إنجاز وطموح، برنامج قام بتوسيع الآفاق في مجال إدارة المشاريع خصوصا في المشاريع الحكومية المستقبلية والحالية.
8: يأتي برنامج إمكان بنسخته الثالثة استكمالا لمسار ناجح حققته النسختان السابقتان إمكان 1 و2 عبر منهجية تطوير متكاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: بهذا مستمعينا ينتهي حصاد اليوم الإخباري، قدمناه لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل الختام تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
0: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني.
1: إيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري.
0: واستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. أعد لكم حصاد اليوم الإخباري يونس بن سعيد القنوبي، نفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكنا معكم في قراءته محمد بن حافظ العامري وبدر بن خميس الظفري. شكرا لكم جميعا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

قيس. ساعة طربية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، من إعداد وإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: بتضحك لي معاك.
1: ساعة طربية من إعداد وإخراج أيمن بن محمد الحمزي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالبا من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطاتنا الثلاث الماضية عرفنا لماذا يختل الميزان، وكيف تبدو الحياة المتزنة، ومن أين تبدأ الرحلة. واليوم نخطو أول خطوة حقيقية في هذا المنهج، منهج اتزان. نقف عند أول الموازين وأعمقها، ميزان الروح. دعني أسألك سؤالا، حين يتحدث الناس عن النجاح فإنهم غالبا يتحدثون عن المال أو الوظيفة أو المكانة أو الإنجاز، وحين يتحدثون عن السعادة فإن كثيرا منهم يبحث عنها في الخارج، في الأشياء التي يملكها أو الأماكن التي يزورها أو الأمنيات التي يحققها. لكن لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الآية تتحدث عن نوعين من الناس، من يمشي بنور ومن هو في ظلام لا يراه إلا هو. والفرق بينهما ليس في المال ولا في الصحة ولا في الذكاء، بل هو في حال الروح. الإنسان ليس جسدا فقط ولا عقلا فقط ولا مشاعر فقط، في داخله روح، وهي ألطف ما فيه وأعمق ما فيه وأكثر ما يحتاج إلى العناية. وكما أن الجسد يضعف إذا حرم من الطعام، فإن الروح تضعف إذا انقطعت عن غذائها. وإذا ضعفت الروح قد يبقى الإنسان قادرا على العمل والإنجاز، لكنه يشعر أن شيئا في داخله ليس بخير. قد يضحك أمام الناس لكنه لا يجد السكينة حين يخلو بنفسه. فما غذاء الروح؟ غذاء الروح ليس معقدا وليس بعيدا، هو صلاة بخشوع توقف الإنسان لحظة أمام ربه، وذكر يوقظ القلب من غفلته، وقراءة للقرآن بتدبر تعيد ترتيب الأولويات، ودعاء صادق يكسر الكبر ويذيب القسوة، وإحسان إلى الناس يملأ الروح بما لا يملأها شيء آخر. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الأعمال ليست طقوسا منفصلة عن الحياة، بل هي التي تعيد للروح اتزانها كلما أثقلتها هموم الدنيا. وقد تسألني: كيف أعرف أن ميزان روحي اختل؟ العلامات أحيانا تكون واضحة، حين تشعر بضيق لا تعرف له سببا، وحين تنجز وتنجح لكن لا تجد فرحا حقيقيا، وحين تبحث عن الراحة في كل مكان ولا تجدها، وحين تمر الأيام وتشعر أنك تعيش على السطح دون أن تلمس شيئا في العمق. ليس كل ضيق سببه ضعف الروح. لننتبه، فالحياة بطبيعتها فيها ابتلاءات وأحزان، لكن استمرار الفراغ رغم توافر النعم هو الدعوة للمراجعة. ولذلك كان ميزان الروح أول الموازين وأساسها، لأن الروح إذا امتلأت بالإيمان واليقين انعكس ذلك على الفكر والمشاعر والعلاقات والعمل. من هنا تبدأ رحلة التوازن الحقيقية. أسألك بهدوء، متى كانت آخر مرة جلست فيها مع نفسك بعيدا عن ضجيج الحياة وصخبها وإشعارات الهاتف وضغوط العمل، وسألت نفسك بصدق: كيف هي صلتي بالله؟ وهل أمنح روحي من الوقت والعناية ما أمنحه لجسدي وعقلي وعملي، أم أن الروح هي آخر ما أفكر فيه وأول ما يدفع ثمن الانشغال؟ خصص 10 دقائق كل يوم تخلو فيها بنفسك تماما. اقرأ شيئا من القرآن بتدبر لا بسرعة، أو أكثر من الذكر والدعاء بحضور قلب، واجعلها موعدا ثابتا لا تزاحمه مشاغل الحياة. 10 دقائق فقط، لكنها ستغير كيف تبدأ يومك وكيف تنهيه. وتذكر دائما، ليست الحياة بما نملك بل بما يحيي أرواحنا. إذا كانت الروح هي الأصل، فإن أول ثمرة تظهر على الإنسان حين تصلح روحه هي شيء يبحث عنه الجميع ولا يجده كثيرون: الطمأنينة. فما هي الطمأنينة حقا؟ وهل يمكن أن يعيشها الإنسان وسط ضغوط الحياة وتقلباتها؟ هذا ما سنكتشفه معا في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان.
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحهم
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
3: في الديار البعيدة.
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم
2: وإني مقيم ما أقام عسي.
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب
3: شهب في

0: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
0: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

0: حمدا لله على السلامة. لقد أطلت غيابك هذه المرة يا ليلى.
1: كنت في الجبل الأخضر حيث رشأت وترعرعت، وقد أمضيت أياما لا تنسى مع الأهل والأصدقاء.
0: أتحبين الجبل الأخضر؟
1: بل أعشقه كثيرا، وأنا أحن إليه دائما وأراه في نومي وأحلامي.
0: ومسقط ألا تحبينها؟
1: بلى، لكن كما يقولون الحب العميق دائما للبلد الذي نشأ فيه الإنسان، وكما قال الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل.
0: هذان البيتان صار أقرب للمثل السائر، أتعرفين من هو قائلهما؟
1: نعم أعرف، إنهما للشاعر أبي تمام الطائي، وقد مات أيضا صغيرا وهو في بداية الأربعينيات من عمره، وهذه المرحلة هي ذروة الشباب حيث تنضج تجربة الإبداع.
0: هل تصدقين بأن الفيلسوف العربي يعقوب بن إسحاق الكندي قد تنبأ بموته؟
1: وما هو السبب في رأيك؟
0: كان أبو تمام كثير التفكير، يريد أن يأتي دائما بالمعاني الجديدة المبتكرة التي لم يسبقه إليها أحد، وهذا هو الإبداع، ولذلك فقد يعمل فكره كثيرا.
1: الشاعر اسمه حبيب بن أوس من قبيلة طي، وقد ولد بمدينة جاسم في جنوب سوريا عام 231 للهجرة، وكان متوقد الذكاء منذ صغره.
0: أخذ العلم عن الشعراء والأدباء واللغويين في الشام، ثم رحل إلى مصر فترة من الزمن يأخذ من علمائها، وعمل سقاء في مسجدها، وحفظ 14,000 أرجوزة من الشعر، ثم استدعاه الخليفة العباسي المعتصم إلى بغداد فأصبح شاعره المفضل، وهو صاحب قصيدة عمورية المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب.
1: أعتقد أن هذا البيت يصلح أيضا كي يكون مثلا على مدى الزمن.
0: معك حق، فالقوة كما نرى على مر الزمان هي التي تحسم الأمر في النهاية.
1: هل يمكنك أن تروي لي الحادثة التي تعبر عن ذكاء هذا الشاعر؟
0: لعل أشهر حادثة هي التي رويت في أكثر من مصدر، وتقول: كان أبو تمام في مجلس المعتصم، وفي المجلس عدد من الأدباء والشعراء، ومعهم الفيلسوف الكندي، وكان أبو تمام ينشد الخليفة الشعر، فقال له مادحا: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. والبيت يقول إن الخليفة في شجاعته يشبه الفارس العربي المشهور في الجاهلية والإسلام عمرو بن معد يكرب، كما يشبه حاتم الطائي في كرمه، والأحنف بن قيس سيد بني تميم في صبره وحلمه، وفي ذكائه يشبه القاضي إياس بن معاوية الذي كان مشهورا بالعدل والذكاء. فلم يعجب بعض الحاضرين من الحساد ذلك، وأرادوا الوقيعة بينه وبين المعتصم، فقال له أحدهم: إن الخليفة أكبر وأعظم من هؤلاء الذين ذكرتهم، فكيف تشبه الأمير بأجلاف العرب؟ وظنوا بذلك أنهم نالوا ثأرا من الشاعر، فأطرق أبو تمام برهة وأخذ يفكر، ثم أنشد هذين البيتين ردا على هؤلاء، فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس.
1: التشبيه واضح، فهو يعني بأن الله سبحانه وتعالى قد شبه نوره العظيم في القرآن الكريم بالمشكات والمصباح في سورة النور، والمشبه به أي المشكاة والمصباح أقل من نور الله بكثير.
0: هذا ما قصده أبو تمام، وهنا صمت الحساد وطلبوا منه أن يعطيهم الصحيفة التي فيها القصيدة، فلم يجدوا هذين البيتين، وأدركوا أن أبا تمام قد صاغهما على الفور بعبقرية وذكاء. وهنا قال الفيلسوف الكندي: إن هذا الرجل سيأكل التفكير عقله وجسده ولن يعيش طويلا.
1: إن شاعراً كهذا يغلب عقله على عاطفته، لابد أن نجد كثيراً من الحكمة في شعره.
0: هذا صحيح، فهناك عشرات الأبيات في شعر أبي تمام مليئة بالحكمة العميقة، وهي تجري على ألسنة الناس منذ القديم وقد لا يدركون أنها للشاعر. وعلى سبيل المثال قول أبي تمام طالبا منا ألا نجاري الدنيء في خلقه، لأن الإنسان الحر يأبى ذلك، فالوفاء يصونه عن الغدر والدناءة، فيقول: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء.
1: وهو يرى أن كل شدة لابد أن يتلوها الفرج، فهذه سنة الحياة، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء.
0: وهو يرى أن التجارب والمعاناة في الحياة تزيد من عمق تجربة الإنسان وتفيده في حياته. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء.
1: ويطلب منا أن نستمسك بالحياة والخجل، فلا خير في عيش دون خجل وتواضع، ومن لا يخجل يمكن أن يفعل بوقاحة وقلة أدب ما يشاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء.
0: ويطلب منا أن نجعل اللسان خادما للقلب أي العقل، وأن لا يكون عبئا عليه. ومما كانت الحكماء قالت: لسان المرء من خدم الفؤاد.
1: ومن يصغي إلى الوشاة الذين ينقلون أخبار السوء فلا بد أن يمزقه الوشاة يوما بالحديث عنه بألسنتهم القاسية الحادة. ومن يأذن إلى الواشين تسلق مسامعه بألسنة حداد.
0: ويطلب منا أن نكثر من السفر والتجوال لنزداد خبرة ومعرفة، لأن البقاء طويلا في مكان واحد يضعف العقل والروح، فلا بد من التجديد. فالناس تحب الشمس لأنها تشرق حينا وتغيب عنهم حينا، ولو بقيت ثابتة فوقهم لكرهوها وسئموا منها، فيقول: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي.
1: ويرسم لنا صورة الصديق الذي يتمناه، فهو يحلم بصديق حليم يصبر على هفوات أصدقائه وجهلهم أحيانا، كما أن هذا الصديق يصغي بانتباه لحديث صديقه وقد يكون عالما بهذا الحديث. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرابه.
0: لم يكتفي أبو تمام بأن ترك لنا شعره، بل ترك لنا أثرا أدبيا آخر.
1: أتقصد ديوان الحماسة؟
0: نعم، وسبب تأليف الكتاب أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو بخراسان فمدحه فكافأه، وخرج أبو تمام يريد العراق، فلما دخل مدينة همدان اغتنمه أبو الوفاء ابن سلمة فأنزله وأكرمه، فأصبح ذات يوم وقد سقط ثلج عظيم قطع طريق، فحزن أبو تمام لذلك، وفرح أبو الوفاء وأحضر له خزانة كتبه فطالعها واشتغل بها، وصنف 5 كتب في الشعر منها كتاب الحماسة.
1: اختار أبو تمام في هذا الديوان 100 المقطوعات الشعرية من الشعر الجاهلي والإسلامي وقسمه إلى أبواب، وكان باب الحماسة أي شعر الحرب والشجاعة والفروسية هو أول الأبواب وأوسعها، وهو يعادل 1/3 الكتاب، ثم باب المراثي وباب النسي أي الغزل وباب الهجاء وباب المديح وباب الصفات إلى آخره.
0: سأختار بعض الأشعار التي اختارها أبو تمام من باب الغزل للشاعر مجنون ليلى: متى يستريح القلب إما مجاور حزين وإما نازح يتذكر، يقولون كم تجري مدامع عينه، لها الدهر دمع واكف يتحدر، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها روح تدوب وتقطر.
1: هذه أبيات تفيض بالمشاعر الإنسانية النبيلة، وتدل أيضاً على عمق ذوق أبي تمام في الاختيار.
0: توفي أبو تمام عام 231 للهجرة، وهو في 43، وكان في قمة العطاء. ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام.
1: كنتم مع برنامج شهب،
0: شهب في سماء الإبداع،
1: شهب
2: في سماء الإبداع.
1: إعداد نور الدين الهاشمي،
0: تقديم أحمد الكلباني
1: ورشا البلوشية،
0: إخراج
1: علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب
1: في سماء الإبداع.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني. أسياد للحوض الجاف تنجح في إنجاز 130 مشروعا واستقطاب 56 عميلا دوليا جديدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. وألمانيا تدعو روسيا إلى وقف الحرب في أوكرانيا وبدء مفاوضات للسلام وسط استمرار الهجمات الروسية الأوكرانية. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزا في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثا عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخبة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعا، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان؟ لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. انتهوا من بناء خيمة دلشاد من الجريد والطين. وبعد الانتهاء من بناء الخيمة وفرش أرضها بالرمل الأبيض، استلقى دلشاد على بطنه، وسرعان ما غرق في النوم، فتركوه وعادوا إلى خيامهم.
5: هل ستتركني يا عيسى كما تركني دلشاد؟
6: لا يا أمي، لن أتركك أبدا. أمي، ماذا أخرجتي من الصندوق؟
5: قماشا كنت أخبئه لك.
6: ماذا ستفعلين به؟
5: سوف أخيط دشداشة لدلشاد. عيسى، لماذا لا تبحث لك عن زوجة كما فعل دلشاد وتنجب لي أحفادا أفرح بهم؟ ها؟
6: ماذا؟ أتريدينني أن أتركهم كما تركهم خير أحمد وروزريه في حكاية العم سنجور عن جبل تشيلتان والأربعين ولد؟
5: لعن الله سنجور وقصصه.
6: ما؟ من أين سنأتي بالأكل للمرأة والولد؟
5: الله يرزقهم يا عيسى كما رزق غيرهم. لقد اقترب موتي يا ولدي، وأنا لا أتمنى من الدنيا شيئا إلا أن أرى أولادك أمام عيني.
6: إن شاء الله سوف أتزوج يا أمي، سأتزوج وأنجب 20 ولدا. ها، ما رأيك؟ هل أنت مسرورة الآن؟ 20 ولد.

0: بعد 3 أيام جاء العم سنجور.
1: البشرى البشرى، لقد ظهر معي موعد العرس.
2: متى يا عم سنجور؟
1: عند ظهور نجم سعد السعود.
3: ومتى سيظهر هذا النجم إن شاء الله؟
1: بعد أسبوع. ألم تسمعوا ماذا يقولون في الأمثال؟
4: ماذا يقولون؟
1: إذا طلع سعد السعود لانت الجلود، وذاب كل مجمود، ودار الماء في العود، وتدفأ كل مبرود.
3: مبرود؟ أي مبرود هذا يا عم سنجور؟ نحن نفطس من الحر نفطس.
1: أنا لا علاقة لي، هكذا يقول المثل.
3: توكلنا على الله.
1: سوف أذهب وأبلغ مهيتاب وميرزا بموعد الزواج.
3: إياك أن تروي لميرزا أي حكاية. ها،
1: أما زلت تتهمينني بجنونه؟ سامحك الله يا حليمة، ومع ذلك فإن جنونه من النوع اللطيف، إنه لا يؤذي أحد.
2: مع السلامة يا عم ميرزا.
3: دلشاد؟
2: نعم ما حليمة.
3: خذ، لقد خطت لك دشداشة جديدة.
2: لكنك كنت تخبئين هذا القماش لعيسى.
3: وأنت، هل تريد أن تتزوج وأنت شبه عار هكذا؟
4: هيا هيا اذهب إلى خيمتك ولا تخرج منها إلا بعد 7 أيام.

0: في صباح يوم الزفاف أخرجه عيسى وشباب الحارة من الخيمة ومضوا به إلى طو الزبادية.
1: هيا اخلع ثيابك الوسخة النتنة يا أخي، مزقوها يا شباب مزقوها.
2: يا إلهي كم أنت وسخ.
1: اسكبوا عليه الماء، اسكبوا الماء،
3: افركوا جسده بالليل، افركوا.
1: دعني أرى. لا لا لا، لم ينضف بعد، اسكبوا الماء، افركوا، افركوا جيدا.
3: هكذا

0: عندما ارتفع القمر في السماء، تجمعت النساء عند خيمة حليمة، وخرجنا في موكب كبير من طبول وغناء، وذهبنا باتجاه خيمة نور جيهان. وهناك وجدوا ميرزا حسن وهو يركب نخلة جديدة، ووجدوا مهتاب وبناتها وقد أحطن بالعروس. ومضى الليل في الغناء والضحك والرقص، ولم ينتبه أحد إلى جوعه. وبعد أن زفت العروس للعريس، عاد الجميع إلى بيوتهم منهكين. وبينما كان عيسى عائدا مع أمه إلى الخيمة، سمعها تهمس وهي تتنهد مسرورة.
1: الحمد لله، لقد زوجت دلشاد.

0: لم تمض مدة طويلة حتى حملت نور جيهان وتكور بطنها. كانت صغيرة ونحيلة لا يكاد يظهر حملها، وكانوا يقولون طفلة تحمل طفلة.
1: دلشاد، كم كان نصيبك من العتالة هذا اليوم؟
2: 4 بيسات وهذه الكسرة من التمر.
1: هيا بنا هيا، أنا تعبت، لقد انكسر ظهري من الحمل.
2: لن أعود الآن يا عيسى.
1: لماذا؟
2: سوف أبحث عن عمل إضافي آخر. نور جهان حامل وهي بحاجة إلى الحليب.
1: لا ترهق نفسك يا أخي، خذ، سوف أعطيك نصف أجري.
2: لن أخذ شيئا، أنت وما حليمة بحاجة إلى الطعام أيضا. ما حليمة،
3: ما بك؟
2: نور جهان تلد، إنها تتألم، تعالي أرجوك.
3: هل أنت واثق؟
2: نعم، هي من أخبرتني.
3: حسنا، اذهب حالا إلى بيت الدايت جلبهار، هي وحدها من يعرف كيف يخرج الأطفال إلى الدنيا دون أن يلتف حبل الولادة على رقابهم ويموتون خنقا. أسرع، هيا.
2: حسن،
4: اضغطي أكثر، هيا أكثر.
2: سلامتك يا نور جهان.
4: ماذا تفعل هنا؟
2: أساعدها.
4: اترك يدها وانصرف من هنا حالا، هيا، ألا تسمعني؟
2: حاضر.
4: خذي امسحي عرقها يا حليمة، هيا.
3: يا الله يا خالق النفس من النفس، يا من تخرج الروح من الروح، أسألك يا الله وأن الطلق وتيسير الولادة، وأن يخرج سليما معافا، وأن تحفظه من كل سوء. يا الله يا الله.
4: الحمد لله، طفلة مثل فلقة القمر.
3: مبروك يا دلشاد.
2: ماذا ولدت؟
3: بنتا كالقمر. هاتي قطعة قماش نلفها بها، أسرع.

0: خذ ابنتك، خذها وضعها في حضنك.
1: مبروك يا دلشاد، مبروك.
0: ابقى مع نور جيهان، أنا سوف أوصل داية جلبهار إلى خيمتها. خذي يا ست جلبهار كسرة تمر.
1: بارك الله فيكم وفي مولودتكم.
0: شكرا لك، سأعود الآن إلى خيمة دلشاد لأتفقد الطفلة والأم. يا إلهي، ماذا جرى للطفلة؟
2: أسرعت حليمة لتجد الرضيعة تبكي في حضن أبيها، ونور جيهان ميتة كأنها نائمة، فصرخت وولولت ولطمت على وجهها. أقبل الجميع يركضون إلى خيمة دلشاد الذي بدا ذاهلا كالتمثال، والطفلة بين يديه وهي تبكي أمها التي ولدتها وغادرت قبل أن تعطيها اسمها أو ترضعها مرة واحدة.
0: يا أهل الخير، الطفلة جائعة، ستموت وتلحق بأمها. يا أهل المروءة،
3: أنا سوف أتصرف. خذي يا حليمة.
0: من أين أتيت بطاسة الحليب؟
3: من لبن ماعز محفوظة بنت سالم. اغمسي إصبعك في الحليب وأرضعيها يا حليمة. الحمد لله، لقد قبلت الحليب. انظري، لقد نامت.

0: في الجانب الآخر من الخيمة كانت النساء قد صنعن حاجزاً من الخرق وجلبن الماء، وقامت ماهيتاب بغسل جسد ابنتها الضئيل، وجلست أخواتها الأربع خارج الخيمة يبكين ويلطمن خدودهن. جاء الرجال بالنعش وحملوها وساروا بها إلى المقبرة. كان دلشاد يسير مذهولا، وقد حمل مقدمة النعش مع ميرزا حسن، ودفنوها في نفس المقبرة التي دفنوا فيها حسين ونورية والجدة زليخة، ثم غادروا وبقي دلشاد وعيسى.
1: ألن تعود معي يا دلشاد؟
2: كلا، سوف أبقى هنا.
1: تعال يا أخي، تعال واجلس في الظل هنا تحت الشجرة.
2: لن أترك نور جهان وحدها. لقد رأيت عزرائيل يا عيسى.
1: رأيت عزرائيل؟
2: ألا تصدقني؟ في البداية لم أشعر به عندما دخل الخيمة. كانت الطفلة في حضني. رأيت رجلا ضئيلا يدخل ويحمل نور جهان على كتفه ويخرج بها. كانت ضفائرها قد طالت كثيرا، فصارت تمسح أرض الخيمة وتمسح الحصى.
1: قم يا أخي قم، الشمس حارة يا دلشاد، تعال إلى هنا أرجوك.
2: قلت لك اتركني اتركني. ها انظر،
1: ماذا؟
2: ها هناك سيل قادم يا عيسى، ألا ترى؟ سوف يأخذني إلى البحر. هيا خذني خذني أيها السيل. ها الأسماك الكبيرة تحيط بي يا عيسى. هناك حوت قادم كبير، إنه يفتح فاه، سوف يبتلعني. سوف أصبح مثل النبي يونس. أنا مثل النبي يونس الذي يروي العم سنجور حكايته.
1: يا إلهي يا إلهي، لقد جن حتما. دلشاد دلشاد دلشاد، ربما كانت ضربة شمس. تعال إلى هنا يا أخي، سوف أخذك إلى البيت، سوف أخذك إلى البيت رغما عنك ولو اضطررت إلى حملك. هيا دلشاد دلشاد.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. النظم البيئية المنتشرة في العالم هي مجموعة من الكائنات الحية وغير الحية التي تتدافع فيما بينها، وهذا التدافع هو الذي يشكل هذا الجمال الذي نراه في أي مكان حول العالم. فالمعركة التي تحدث بين الفريسة والمفترس، بين النمر العربي والوبر، تساهم بشكل فعال في حماية الأشجار، لأن الوبر أيضا إذا زاد عدده عن الكمية المطلوبة يساهم في أكل لحاء الأشجار، وتم رصد مثل هذا الحدث. ونعتقد أنه الوبر هو من قام بذلك، لأن الأشجار التي يعني تم تقشيرها ليست في مكان يمكن أن ترعيه المواشي. فتدافع الذي يحدث بين الكائنات الحية مهم جدا. البعض الآن قد يرى أن النمر العربي أصبح غير مهم وأنه مؤذي أكثر من أهمية البيئة، ويعتقد أن أذية النمر العربي لعدد من المواشي هو الأذية الحقيقية، ولا يعلم للأسف لا يعلم أن فقدان النمر العربي من جنوب الجزيرة العربية سيساهم بشكل فعال في فقدان النباتات الكبيرة والأشجار والشجيرات. إذا لم نتخلص كذلك من الوبر ستحدث مشكلة أخرى، لأن الوبر من يسيطر عليه هو النمر العربي والعديد من الحيوانات الأخرى، لكن النمر العربي بشكل فعال جدا يقوم بدور فعال جدا في التخفيف من الوبر. وهذه الرحلات التي يقوم فيها النمر العربي يوميا من أجل الصيد تساهم على تنظيم النظم البيئية وعلى تقليل عدد الكائنات الحية العاشبة في البرية، وهذا التقليل يساهم ويدعم النظم البيئية. في النهاية تعود الفائدة النهائية للإنسان، لأن الشجر والحجر والنباتات كلها من احتياجات البشر في أي مكان في العالم، ومن يحافظ على هذا هو هذا الحيوان الذي نعتقد أو يعتقد البعض منا أنه عدو وأنه مزعج وأنه مخرب وأنه لكن دور مهم جدا. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، يعني هذا هو بدر النظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية وعلى قمة الشبكة الغذائية، رمز للشجاعة والزهو والافتخار. هذا النمر العربي لا يجب أن تنتشر ثقافة التخلي عن هذا البطل الذي يعمل على تقييم النظم البيئية وعلى حمايتها وعلى حراستها أيضا. فالنظم البيئية يعني بشكل عام كلها متداخلة مع بعضها البعض، متداخلة. فبقدر ما المحبين النباتات عندهم تحفظ على أعداد المواشي الكبيرة جدا، إلا أنه يجب أن تظل المواشي موجودة، لأن المواشي لها دور مهم جدا في المراعي والغابات في جنوب الجزيرة العربية. لكن إلى أي مدى هذا يسمى الحمولة الرعوية، ما تتحمله المراعي الطبيعية؟ نفس الأمر، يعني النار والمطر وفي السافانا الأفريقية مثلا، عندما نعود إلى موضوعنا، لا تعمل بشكل مستقل وإنما كلها تعمل بشكل متوافق. إذا تغيرت الحيوانات العاشبة في منطقة جغرافية معينة تتغير كمية المادة القابلة للاحتراق. تحدثنا في السافانا الأفريقية مثلا، الغزلان والضباء والحمر الوحشية والجواميس وغيرها، كل واحد يتغذى على نوع من النباتات وعلى مستوى طول معين. إذا فقدنا واحد منهم يزيد المادة التي ستحترق والتي كان يتغذى عليها هذا النوع، فإذا زادت هذه المادة القابلة للاشتعال تزيد معنا النيران. فالعملية كلها متشابكة، إذا تغيرت الحرائق تغيرت فرص بقاء الأشجار الصغيرة، وإذا تغيرت الأشجار والأعشاب تغيرت الموائل المتاحة للحشرات والطيور والثدييات. كلها شبكة، لا مجموعة أحداث منفصلة، كلها شبكة متداخلة مع بعض. ولهذا لا يمكن أن ننظر إلى السافانا بوصفها فقط نظام تصنع يعني الأحداث المنفصلة أو المتبعثرة هنا وهناك، بل هو نظام قوى متعددة، السحب التي تحمل المطر، الحيوان الذي يرعى العشب، حتى الخنفساء الصغيرة التي تدفن قطعة من الروث تحت الأرض. كل هذا المشهد الأفريقي البعيد يقودنا إلى أسوال أقرب إلينا بكثير. ففي جنوب الجزيرة العربية وعلى جبال ظفار يصنع الخريف مشهدا موسميا مختلفا. غطاء عشب كثيف وأشجار وشجيرات ومراعي تستخدمها الأبقار والإبل والماعز. وتؤكد أيضا الدراسات النباتية وجود تدرج واضح في جبال ظفار من الغابات والأحراج إلى السفوح المتأثرة بالأمطار والضباب الموسمي إلى المراعي العشبية على ارتفاعات مختلفة، ثم النباتات الأكثر تحملا للجفاف كلما اتجهنا إلى الداخل بعيدا عن تأثير الرياح الموسمية. من هنا تبدأ المقارنة الحقيقية بين السافانا الأفريقية وبين جنوب الجزيرة العربية. لكن السافانا الأفريقية تضم الفيلة والزرافات والنو والحمر الوحشية، أما مراعي ظفار فتضم الإبل والأبقار والماعز. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

سلطنة عمان. استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكرهم.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان.
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحه
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم.
3: مع العاطفة النبيلة،
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل،
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر.
3: على الأبواب المجيدة،
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي.
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب
3: في

0: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
0: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

0: حمدا لله على السلامة. لقد أطلت غيابك هذه المرة يا ليلى.
1: كنت في الجبل الأخضر حيث رشأت وترعرعت، وقد أمضيت أياما لا تنسى مع الأهل والأصدقاء.
0: أتحبين الجبل الأخضر؟
1: بل أعشقه كثيرا، وأنا أحن إليه دائما وأراه في نومي وأحلامي.
0: ومسقط ألا تحبينها؟
1: بلى، لكن كما يقولون الحب العميق دائما للبلد الذي نشأ فيه الإنسان، وكما قال الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل.
0: هذان البيتان صار أقرب للمثل السائر، أتعرفين من هو قائلهما؟
1: نعم أعرف، إنهما للشاعر أبي تمام الطائي، وقد مات أيضا صغيرا وهو في بداية الأربعينيات من عمره، وهذه المرحلة هي ذروة الشباب حيث تنضج تجربة الإبداع.
0: هل تصدقين بأن الفيلسوف العربي يعقوب بن إسحاق الكندي قد تنبأ بموته؟
1: وما هو السبب في رأيك؟
0: كان أبو تمام كثير التفكير، يريد أن يأتي دائما بالمعاني الجديدة المبتكرة التي لم يسبقه إليها أحد، وهذا هو الإبداع، ولذلك فقد يعمل فكره كثيرا.
1: الشاعر اسمه حبيب بن أوس من قبيلة طي، وقد ولد بمدينة جاسم في جنوب سوريا عام 231 للهجرة، وكان متوقد الذكاء منذ صغره.
0: أخذ العلم عن الشعراء والأدباء واللغويين في الشام، ثم رحل إلى مصر فترة من الزمن يأخذ من علمائها، وعمل سقاء في مسجدها، وحفظ 14,000 أرجوزة من الشعر، ثم استدعاه الخليفة العباسي المعتصم إلى بغداد فأصبح شاعره المفضل، وهو صاحب قصيدة عمورية المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب.
1: أعتقد أن هذا البيت يصلح أيضا كي يكون مثلا على مدى الزمن.
0: معك حق، فالقوة كما نرى على مر الزمان هي التي تحسم الأمر في النهاية.
1: هل يمكنك أن تروي لي الحادثة التي تعبر عن ذكاء هذا الشاعر؟
0: لعل أشهر حادثة هي التي رويت في أكثر من مصدر، وتقول: كان أبو تمام في مجلس المعتصم، وفي المجلس عدد من الأدباء والشعراء، ومعهم الفيلسوف الكندي، وكان أبو تمام ينشد الخليفة الشعر، فقال له مادحا: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. والبيت يقول إن الخليفة في شجاعته يشبه الفارس العربي المشهور في الجاهلية والإسلام عمرو بن معد يكرب، كما يشبه حاتم الطائي في كرمه، والأحنف بن قيس سيد بني تميم في صبره وحلمه، وفي ذكائه يشبه القاضي إياس بن معاوية الذي كان مشهورا بالعدل والذكاء. فلم يعجب بعض الحاضرين من الحساد ذلك، وأرادوا الوقيعة بينه وبين المعتصم، فقال له أحدهم: إن الخليفة أكبر وأعظم من هؤلاء الذين ذكرتهم، فكيف تشبه الأمير بأجلاف العرب؟ وظنوا بذلك أنهم نالوا ثأرا من الشاعر، فأطرق أبو تمام برهة وأخذ يفكر، ثم أنشد هذين البيتين ردا على هؤلاء، فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس.
1: التشبيه واضح، فهو يعني بأن الله سبحانه وتعالى قد شبه نوره العظيم في القرآن الكريم بالمشكات والمصباح في سورة النور، والمشبه به أي المشكاة والمصباح أقل من نور الله بكثير.
0: هذا ما قصده أبو تمام، وهنا صمت الحساد وطلبوا منه أن يعطيهم الصحيفة التي فيها القصيدة، فلم يجدوا هذين البيتين، وأدركوا أن أبا تمام قد صاغهما على الفور بعبقرية وذكاء. وهنا قال الفيلسوف الكندي: إن هذا الرجل سيأكل التفكير عقله وجسده، ولن يعيش طويلا.
1: إن شاعرا كهذا يغلب عقله على عاطفته لابد أن نجد كثيرا من الحكمة في شعره.
0: هذا صحيح، فهناك عشرات الأبيات في شعر أبي تمام مليئة بالحكمة العميقة، وهي تجري على ألسنة الناس منذ القديم وقد لا يدركون أنها للشاعر. وعلى سبيل المثال قول أبي تمام طالبا منا ألا نجاري الدنيء في خلقه، لأن الإنسان الحر يأبى ذلك، فالوفاء يصونه عن الغدر والدناءة، فيقول: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء.
1: وهو يرى أن كل شدة لابد أن يتلوها الفرج، فهذه سنة الحياة، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء.
0: وهو يرى أن التجارب والمعاناة في الحياة تزيد من عمق تجربة الإنسان وتفيده في حياته. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء.
1: ويطلب منا أن نستمسك بالحياة والخجل، فلا خير في عيش دون خجل وتواضع، ومن لا يخجل يمكن أن يفعل بوقاحة وقلة أدب ما يشاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء.
0: ويطلب منا أن نجعل اللسان خادما للقلب أي العقل، وأن لا يكون عبئا عليه. ومما كانت الحكماء قالت: لسان المرء من خدم الفؤاد.
1: ومن يصغي إلى الوشاة الذين ينقلون أخبار السوء فلا بد أن يمزقه الوشاة يوما بالحديث عنه بألسنتهم القاسية الحادة. ومن يأذن إلى الواشين تسلق مسامعه بألسنة حداد.
0: ويطلب منا أن نكثر من السفر والتجوال لنزداد خبرة ومعرفة، لأن البقاء طويلا في مكان واحد يضعف العقل والروح، فلا بد من التجديد. فالناس تحب الشمس لأنها تشرق حينا وتغيب عنهم حينا، ولو بقيت ثابتة فوقهم لكرهوها وسئموا منها، فيقول: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي.
1: ويرسم لنا صورة الصديق الذي يتمناه، فهو يحلم بصديق حليم يصبر على هفوات أصدقائه وجهلهم أحيانا، كما أن هذا الصديق يصغي بانتباه لحديث صديقه وقد يكون عالما بهذا الحديث. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرابه.
0: لم يكتفي أبو تمام بأن ترك لنا شعره، بل ترك لنا أثرا أدبيا آخر.
1: أتقصد ديوان الحماسة؟
0: نعم، وسبب تأليف الكتاب أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو بخراسان فمدحه، فكافأه، وخرج أبو تمام يريد العراق، فلما دخل مدينة همدان اغتنمه أبو الوفاء ابن سلمة فأنزله وأكرمه، فأصبح ذات يوم وقد سقط ثلج عظيم قطع طريق، فحزن أبو تمام لذلك، وفرح أبو الوفاء وأحضر له خزانة كتبه فطالعها واشتغل بها، وصنف 5 كتب في الشعر، منها كتاب الحماسة.
1: اختار أبو تمام في هذا الديوان 100 المقطوعات الشعرية من الشعر الجاهلي والإسلامي وقسمه إلى أبواب، وكان باب الحماسة أي شعر الحرب والشجاعة والفروسية هو أول الأبواب.

0: ولكنها روح تدوب وتقطر.
1: هذه أبيات تفيض بالمشاعر الإنسانية النبيلة، وتدل أيضاً على عمق ذوق أبي تمام في الاختيار.
0: توفي أبو تمام عام 231 للهجرة، وهو في 43، وكان في قمة العطاء. ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام.
1: كنتم مع برنامج شهب،
0: شهب في سماء الإبداع،
1: شهب
2: في سماء الإبداع.
1: إعداد نور الدين الهاشمي،
0: تقديم أحمد الكلباني
1: ورشا البلوشية،
0: إخراج
1: علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب
1: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الدبلوماسي يجب أن نعطيه المهارة من القدرة على الحوار، التناظر، الحجاج، والقدرة على الرد وتمثيل الرأي الرسمي للدولة.
2: لذلك دائما أقول المناظرة هي جزء من الدبلوماسية، لكني لا أعتقد أن الدبلوماسية جزء من المناظرة.
1: الشخص القادر على التناظر، القادر على فرض وجوده في ساحة الحوار، هو بالضرورة دبلوماسي ناجح.
2: نحن كشباب لا نعيش في جمهورية أفلاطون، نحن نعيش في نظام دولي تحركه مجموعة من المتغيرات السياسية.
1: خصوصية المهارة، ماذا أقصد بذلك؟
3: يعني عمر ميت انتصر كثيرا لمبدأ أو فكرة ترسيخ مهارات المناظرة،
1: لأن نقاط التحقيق أساسا التي تطرح على الدبلوماسي هي مناظرة في حد ذاتها.
2: الاعتراض على القرارات هي حقوق.
0: المناظرة كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام.
3: أهلا بكم مستمعينا في النسخة الثانية من برنامجكم المناظرة. في هذه الحلقة نتحدث عن تمكين الشباب في السلك الدبلوماسي في سياق ترسيخ أدوات المناظرة وتفعيل برامج التدريب التخصصية. لم تعد الدبلوماسية في عالم اليوم تقتصر على التمثيل الرسمي أو إدارة العلاقات بين الدول، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرة الدبلوماسي على التواصل وبناء الحجج وإدارة الحوار والتعامل مع القضايا المعقدة والمتباينة والدفاع عن المواقف بطريقة مقنعة ومدروسة. فبين من يرى أن إتقان مهارات المناظرة والخطابة والحجاج يمنح الشباب أدوات أساسية لبناء الموقف والدفاع عنه وإدارة الاختلاف، ومن يرى أن العمل الدبلوماسي يحتاج إلى معرفة ومهارات تخصصية لا توفرها هذه المهارات وحدها، وتبقى برامج التدريب الدبلوماسي أكثر ارتباطاً بمتطلبات المهنة. يطرح السؤال نفسه، هل ينبغي أن تحظى مهارات المناظرة والخطابة والحجاج بالأولوية في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي مقارنة ببرامج التدريب الدبلوماسي؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، وضيفي في هذه الحلقة مي عبد الله السليماني تمثل جانب الموالاة وتدافع عن فكرة أن مهارات المناظرة والخطابة والحجاج ينبغي أن تحظى بالأولوية في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي لما توفره من قدرة على بناء الحجج وإدارة الحوار والتفاوض والدفاع عن المواقف. أهلا وسهلا بك مي.
1: أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
3: حياك الله مي. وأيضا ضيف الآخر في المناظرة عمر بن عدنان البلوشي يمثل جانب المعارضة ويرى أن برامج التدريب الدبلوماسي المتخصصة ينبغي أن تكون الأساس في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي مع اعتبار مهارات المناظرة والخطابة والحجاج مهارات مساندة ومكملة. أهلا بك عمر.
2: أهلا بك وشكرا على الاستضافة.
3: طبعا كالمعتاد نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح. الدبلوماسي الناجح هل يصنع إتقان الحوار والحجة أم التدريب الدبلوماسي المتخصص؟ نبدأ معك في خطاب الافتتاح مي في غضون دقيقتين فقط.
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على الاستضافة. قبل الانطلاق لصلب الحوار، أولا نفرش أرضية هذا الحوار. كلمة الأولوية هنا في هذا النقاش لا تعني إلغاء أهمية أي نوع من البرامج التي نتناقش حولها، وإنما تعني أيا من هذه البرامج يجب أن يقدم أولا للشباب في مسيرة إعدادهم للعمل الدبلوماسي. كيف أرى الدبلوماسية من وجهة نظري في طرف الموالاة؟ أرى أنها ليست تطبيق آلي للبروتوكولات والمواثيق فحسب، بل هي ممارسة تفاعلية قائمة بشكل جوهري على منطق المناظرة والحجاج. لذا أرى بأن آلية إعداد الدبلوماسي يجب أن تمر أولاً بالمهارات وليس الأدوات. كيف ذلك؟ الدبلوماسي يجب أن نعطيه المهارة من القدرة على الحوار، التناظر، الحجاج والاستماع الجيد، التفنيد والقدرة على الرد وتمثيل الرأي الرسمي للدولة. لأن المتناظر مثلا عندما يتناظر هو لا يتناظر فقط، لا يمثل رأيه بالضرورة، وإنما يمثل رأيه الشخصي والرأي الذي توكل إليه لجنة التحكيم. فبالتالي هذه المهارة هي مهارة مهمة في العمل الدبلوماسي. فكيف يستطيع الدبلوماسي مثلا تحييد رأيه الشخصي وتقديم رأي دولته؟ لأنه في النهاية هو لا يتحرك باسمه، هو يتحرك باسم دولته. هذه المهارات إن استطاع الشاب إتقانها واجتيازها نعطيه برنامج التدرب على الأداة، والأداة تعني طريقة عمل المجالس الأممية، البروتوكولات المعمول بها، المواثيق الدولية وغيرها.
3: نعم، إذن هذا في خطاب الافتتاح الذي تحدثت فيه مي. أنتقل إليك عمر فيما يدلل أيضا وجهة نظرك في القضية المطروحة.
2: نعم، بالحديث عن المناظرة ومهاراتها وتفرعاتها والحديث عن التدريب الدبلوماسي، فنحن نتحدث عن القاعدة التي ذكرتها زميلتي وهي القاعدة المشتركة. نعم، المناظرات والتدريب الدبلوماسي يدخلان من باب السياسة والدبلوماسية ذاته، ولكن ليس بالضرورة ينتهيان عند النقطة نفسها في العملية السياسية. المناظرة هي جزء من العملية السياسية والدبلوماسية، نجدها في الدول المتقدمة مثلا في نماذج الانتخابات، يتناظر العمدة، يتناظر الحاكم، يتناظر رئيس الدولة حتى ينتصر على خصمه ويفوز بالانتخابات عبر أخذ أكثر قدر من الأصوات. لكن لا أعتقد أن السياسي الذي يتحول لأن يصبح سياسي ودبلوماسي بعد أن يفوز بالانتخابات ويصبح الرئيس مثلا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يكمل حياته السياسية والدبلوماسية بأن يكون متناظرا فقط. أضرب بذلك مثال أخير. في الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجمهورية الصين الشعبية لمقابلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد سبق ذلك مجموعة من الجدال ومجموعة من حرب ما يسموها الحرب التعرفة الجمركية والرسوم الجمركية وكثيرا من نقاط الاختلاف. لكن حينما جلس الرئيس الأمريكي مع الرئيس الصيني على طاولة محادثات أو مفاوضات، كان يبحث عن مصلحة شعبه، مصلحة الشعب الأمريكي، وهي المصلحة والموقف الذي يكون خلف الموقف أو خلف الحجة التي يمكن أن يقدمها في طاولة مفاوضات. وهذا يوصلنا إلى مهارة يمكن أكدتها زميلتي في البداية وقالت المهارات الدبلوماسية ثم وصفتها بالأداء. المهارة هنا المقصودة هي مهارة التفاوض. السياسي والدبلوماسي يحتاج إلى مهارة التفاوض، ومهارة التفاوض تتجاوز مهارات المناظرة، لأنك أحيانا تكون لديك حجة قوية لكنك لا تقدمها لأن هناك مصلحة خلف هذا الموقف، وهي مصلحة شعبك التي تتطلب منك أن تصمت عن موقفك أو عن حجتك. لا أعتقد أن هذا جزء من المناظرة. لذلك دائما أقول المناظرة هي جزء من الدبلوماسية، لكني لا أعتقد أن الدبلوماسية جزء من المناظرة.
3: نعم، هنا تتجلى ربما الفروقات بشكل أوسع، وهذا أيضا ما يتضح أكثر خلال المحاور القادمة أو الفرضيات التي نطرحها في سياق هذا الموضوع. يعني بين أن تكون المهارات حاضرة لدى المتناظر المتفاوض أو الدبلوماسي أيضا في مثل هذه السياقات بمختلف يعني أنماطها، ننتقل إلى يعني نظرية تقول أن القدرة على بناء الحجة والدفاع عن الموقف وإدارة الحوار أكثر أهمية للدبلوماسي من امتلاك المعرفة أو معرفة النظرية وحدها. وأعود إليك عمر، يعني امتدادا لما ذكرته في خطاب الافتتاح ثم بعد ذلك أعود إليك مي، يعني يتعامل الدبلوماسي بصورة مستمرة مع مواقف متعددة ومصالح متعارضة كذلك في الوقت نفسه، وجهات نظر يعني في فضاءات مختلفة، ما يتطلب أيضا من القدرة على عرض موقف بوضوح وبناء حجة والتعامل مع الحجج المقابلة، كيف ترد على هذه الفرضية في سياق ما تؤمن به من هذه القضية ككل؟
2: سيكون ردي هو التأكيد على الجزء الأول من الفرضية والذي يؤمن بأهمية المهارة، لكني لا أعتقد أن التدريب الدبلوماسي هو تدريب نظري فقط. التدريب الدبلوماسي يتجاوز ذلك بكثير. الجميع هنا يستطيع الآن فتح هاتفه وقراءة القانون الدولي وقراءة مبادئ الأمم المتحدة، لكنه لن يصبح دبلوماسيا متمرسا إلا إذا تمرس على مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي مرة أخرى تتجاوز مهارات المناظرة كثيرا. أقصد بذلك مهارة التفاوض، مهارة الكتابة الدبلوماسية، مهارة صياغة مشاريع قرار فيها 10 دول أصلا مختلفة سياسيا وثقافيا واجتماعيا ومجالات كثيرة. هذه كلها مهارات تصب في مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي يمكن للدبلوماسي أن يكتسبها عبر التدريب الدبلوماسي. إذا ما عدنا إلى الأمثلة، فوجدنا مثلا معهد لنطار الدولي بجنيف، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، مجموعة من المعاهد الأكاديمية التي تدرس دبلوماسية للدبلوماسيين حول العالم، هي دائما تفرد المناظرة ضمن مجموعة من المهارات، لكنها لا تكتفي بالمناظرة بأن تخرج دبلوماسيين متناظرين دون مهارات أخرى. ومن هنا أريد أن أعود إلى مثالي. تخيل نفسك مرة أخرى شخص تريد أن تكون دبلوماسيا وتبعثك دولة معينة من أجل أن تحاول أن تحقق توافقا معينا مع الرئيس الذي ذكرته قبل قليل، هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتذهب إلى هذا الرئيس وأنت لديك مجموعة من الحجج، وأنت متناظر ولديك أو نقاط قوة، وتريد تقديم كل هذه الحجج في الاجتماع الذي يحدث أمام وسائل الإعلام. كيف سيصبح شكلك وأنت تفاوض الرئيس الأمريكي وتعرض أمامه مجموعة من الحجج التي أنت تعتقد أنك منتصر فيها كمتناظر؟ المتناظر دائما يقوي حجته حتى يتقدم في المناظرة. أعتقد أن الشكل الذي سيظهر أمام الإعلام هو النموذج الذي حدث في الزيارة الأولى للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي حينما زار الرئيس الأمريكي. حدث هناك جدال كبير ولم يتفقوا. هذا النموذج هو نموذج على شكل من أشكال المناظرة، ولكن لا أعتقد أنه كان نموذج للدبلوماسي والسياسي الذي يريد أن يعلي مصلحة شعب أمامه. ولكن حدث النموذج للدبلوماسي والسياسي في جميع لقاءات الرئيس زيلنسكي بدونالد ترامب اللاحقة، لأن زيلنسكي ذهب إلى الرئيس الأمريكي على نقاط اتفاق على مجموعة من المصالح التي تعلى على المواقف والحجج التي يمكن أن تتقدم فيها أنت بحجتك القوية، لكن العمل السياسي أكبر بذلك.
3: نعم، وكأنك تقول أن بعض النماذج أو الأمثلة التي تطرق إليها وغيرها من نفس السياق أنها تحتاج أو كانت تحتاج إلى دربة أكثر وقوة أكبر في ما يتعلق بالتدريب المسبق أكثر من وجود هذه المهارة أو ما يتعلق بمهارات المناظرة. وهذا يضعك أيضا يعني أمام مساحة للرد على ما ذكره عمر وعلى هذه الفرضية تحديدا.
1: نعم، بالطبع النقاط التي ذكرها الأستاذ عمر هي نقاط مهمة، وأعتقد بأنه طرح أمثلة عن الدبلوماسي الذي خاض التجربة كاملة. نحن هنا نتحدث عن إعداد الشباب، ما هي البرامج التي يجب أن نعطيها الأولوية حتى نصل إلى الدبلوماسي الناجح؟ نعم، برأيي أنه يجب أن عندما نعد شابا لكي يصبح دبلوماسيا ناجحا أن نبدأ بأساس قوي ومتين. ما هو الأساس القوي والمتين؟ الأساس القوي والمتين هو أن نعطيه المهارات الأولية. المهارات الأولية هي مهارات التناظر، الحجاج، وأيضا كذلك القدرة على التفاوض وغيرها من المهارات التي تكون مهمة لإعداد الدبلوماسي الناجح. ثم بعد ذلك نذهب به إلى المعرفة المتخصصة. طيب، طبعا لماذا أوالي تقديم برامج إعطاء المهارات قبل هذه المعرفة المتخصصة؟ أولا سوف يسهل علينا اكتشاف الشباب القادرين على خوض السلك الدبلوماسي، لأنه بالضرورة الشخص القادر على التناظر، القادر على فرض وجوده في ساحة الحوار، هو بالضرورة دبلوماسي ناجح. لكن الشخص القادر على كتابة مشروع قرار أو قادر على يحفظ القانون الدولي إلى آخره ليس بالضرورة هو مشروع دبلوماسي ناجح. إذن أنا أسهل على صانع القرار أو أسهل على الهيئات المهتمة بإعداد الدبلوماسيين أنها تستكشف المواهب بشكل مبكر من خلال برامج التناظر وغيرها. طيب، إذن بالنسبة للفرضية الثانية التي ذكرتها أستاذ، وهي القدرة على بناء الحجة والدفاع عن الموقف. طبعا أنا أرى بأن امتلاك المعرفة النظرية سواء بكيفية كتابة مشروع قرار، آليات القانون الدولي، التاريخ السياسي، الاتفاقيات إلى آخرها، هي خلفية معرفية مهمة بالطبع، لكن آليات تحويل هذه المعرفة إلى يعني ترجمة حقيقية على أرض الواقع تتطلب مهارات الحوار، الحجاج، التناظر إلى آخره. إذا لا يمكن أبدا لأي معرفة كان نوعها أن تتحول إلى ترجمة واقعية دون مهارة حقيقية. فالشاب الذي يملك المعرفة لكنه يفتقر إلى المهارة لن يستطيع الاستفادة بشكل حقيقي من هذه المعرفة. لأنه بطبيعة الحال فقد العنصر الجوهري الذي يحول المعرفة إلى ترجمة على أرض الواقع. أيضا فكرة طريقة الاكتساب، اكتساب المعرفة. أنا مهارات المحاججة وهي مهمة في العمل الدبلوماسي، وأكد عليها الأستاذ عمر، فكرة الخطاب إلى آخره، هذه لا تكتسب عن طريق القراءة أو عن طريق الاستماع والمشاهدة، وإنما تكتسب عن طريق الممارسة،
3: أن يكون في الميدان.
1: نعم، كيف نعطي الشاب فرصة الممارسة؟ عن طريق هذه البرامج.
3: نعم،
1: بينما العمل الدبلوماسي أو المهارة الدبلوماسية هي تكتسب عن طريق القراءة، المشاهدة، الاستماع إلى آخره. لذلك من الأولوية أن يعطى الشاب البرامج التي تمكنه من الممارسة والتطبيق أكثر من البرامج التي تعطيه الأشياء النظرية.
3: نعم، يركز كل واحد يعني منكما على المهارات عند مي وبرامج تدريب عند عمر، حتى ربما وكأنكما تقولان حتى نبتعد نوعا ما عن التحديات التواصلية في مثل هذه الأنماط أو التفاوضات في مختلف السياقات السياسية والدبلوماسية كذلك. وهذا يحن أيضا إلى طرح فرضية أخرى، يعني تقول هذه الفرضية أن التدريب على المناظرة يحاكي بصورة أكبر التحديات التواصلية التي يواجهها الدبلوماسي مقارنة بالتدريب النظري. أعود إليك مجددا مي للرد على هذه الفرضية، ثم أنتقل إليك عمر فيما بعد. تفضلي مي.
1: نعم، بالنسبة لهذه الفرضية أنا بنيت موقفي من الفرضية الثانية لكي أنطلق لهذه الفرضية، وهي طبعا أن الشاب يحتاج إلى بناء قاعدة يعني صلبة لكي يواجه العمل الدبلوماسي. فنرى بأن المهارة هي التي تترجم المعرفة لفعل، وبالتالي فالمهارة هي التي تكون في صلب التحدي التواصلي الذي يواجهه الدبلوماسي. فأنا عندما أريد التفاوض مثلا تجاه مشروع معين أو اتفاقية معينة، أو عندما أريد التوسط لحل خلاف سياسي معين أو غيرها من التحديات التي يواجهها الدبلوماسي في عملي، فإن المهارة هي التي ستكون حاضرة في أرض الواقع، المناظرة، الحجاج إلى آخره، وهي التي تدير آلية النقاش والمعرفة المستخدمة أيضا التي طبعا يستخدمها الدبلوماسي. إذا نستطيع أن نستنتج بأن مهارات التناظر، التفاوض، الحجاج والتفكير الناقد أيضا هي التي تكون حاضرة في العمل الدبلوماسي الواقعي وتصطدم فيه بشكل مباشر. أما المعرفة فهي جزء من هذا الاصطدام، وبالتالي ندرك أهمية وضع أولوية برامج التناظر والحجاج لتقديمها للشباب أولا. طبعا هناك عدة أسباب يمكن أن نستعرضها تؤيد هذه الفكرة. أن خصوصية المهارة، ماذا أقصد بذلك؟ أن المهارات لا يمكن لأي أحد إتقانها، لا يمكن لأي أحد أن يتقن مهارة التناظر، لا يمكن لأي أحد أن يتقن مهارة التفاوض أو أن يبني حجة، ولكن ليستطيع أي أحد أو الكثير شريحة الأكبر يعني كتابة مشروع قرار إلى آخره من هذه التفاصيل النظرية. وبالتالي لن نستطيع أن نفاضل بين الشباب القادر على العمل الدبلوماسي والشباب الغير قادر على العمل الدبلوماسي إلا من خلال البرامج التي يعني تقوم وتنمي هذه المهارات. أيضا فكرة الخط المنطقي لإعداد الدبلوماسي، المسار المنطقي لإعداد الدبلوماسي أنني أعطيه المهارات، أعطيه البنية الأساسية، ومن ثم بعد ذلك أنتقي النخبة من هؤلاء الشباب الذين يتقنون هذه المهارات لكي أهيئهم للعمل الدبلوماسي، وليس العكس. أنني أعطي شريحة كبيرة من الناس العمل الدبلوماسي ولا أستطيع اكتشاف أو المفاضلة بين الشباب القادرين على هذا العمل وغير القادرين على هذا العمل.
3: نعم، يعني عمر مي تنتصر كثيرا لمبدأ أو فكرة ترسيخ مهارات المناظرة تأهيلا وتمكينا للشباب في هذا السلك تحديدا، ولا أظن أنك يعني تختلف في هذه الجزئية تحديدا وإن كان نسبيا يعني، لكن وكأنها تقول أيضا أن البرامج التدريب الدبلوماسي أو يعني التمكين في السلك الدبلوماسي قد يكون أو يغلب عليه الطابع النظري أكثر ما هو تطبيقي أو عملي، وترى أن أننا بحاجة إلى ترسيخ هذه المهارات بشكل تطبيقي واقعي. كيف ترد على هذه الفرضية المطروحة وما ذكرته أيضا مي؟
2: بالطبع. دعني أبدأ مما ذكرت في البداية. إذا كنا نتحدث عن تدريب دبلوماسي، فنحن حينما نقول كلمة تدريب فنقصد بذلك تدريب مهاري.
3: نعم.
2: إذا وصفنا التدريب الدبلوماسي على أنه تدريب أو عفوا معرفة نظرية أو معارف، فنحن نتحدث هنا ممكن عن ندوة، عن تعليم. لكن التدريب يختلف بذلك، لأن التدريب دائما يختلف بأنه الوصف، عادة وصف التدريب يكون مرتبطا بالمهارة. كذلك أيضا أريد أن أفند مجموعة من النقاط التي ذكرتها زميلتي في وصفها أنني يمكن أن أكون قد وصفت مجموعة من النماذج الدولية. نحن كشباب لا نعيش في جمهورية أفلاطون، نحن نعيش في نظام دولي في تحركه مجموعة من المتغيرات السياسية. فالشباب الذين من المفترض أن يدخلون إلى العمل السياسي يجب أن يعرفون أنهم يتعاملون مع هذه المتغيرات حينما يتدربون على الدبلوماسية، فمن الجيد طرح مثل هكذا نماذج. ولكن دعني أعود الآن بخطابي إلى الشباب. حينما أتحدث عن التدريب الدبلوماسي فأنا أتحدث عن تدريب مهاري رأيناه في نموذج وطني مثل تجربة برنامج السفراء الشباب. تجربة السفراء الشباب إذا ما تحدثنا عن المناظرة فيها فقد تكون تصل إلى 5 إلى 10% من مجموعة كبيرة جدا من المهارات التي كان الشباب يعني يتعاملون معها. تجربة السفراء لا تكون في جلسات المحاكاة فقط، المحاكاة هي جزء من مجموعة من دعني أقول الغرف المهارية التي يتعلم فيها الدبلوماسيين كيف يتعاملون كسفراء في نموذج سفراء الشباب. ولكن أصل هذه التجربة كانت تبدأ منذ لحظة إعلانك كسفير في دولة أنت قد تكون لا تعرفها، يجب أن تفهم أصحاب المصلحة فيها، التغيرات السياسية من حولها، الدول التي تربطك علاقات فيها حتى تتعامل على إثرها ضمن مجموعة من النقاشات تدخل فيها مع الدول المختلفة وكذلك الأقطاب المركزية في هذا العالم. في مثل هكذا نموذج تكون أحيانا لديك حجة تريد تقديمها، أنت كمتناظر تعرف دائما أنك يجب أن تقنع، يجب أن تقوي حجتك، لكنك تختار ألا يعني تعرض هذه الحجة في جلسة أنت تعلم أن الدولة الأخرى تقول شيء مختلف أنت معه سياسيا وثقافيا أو حتى في مبادئك، لكنك تختار أن لا تتحدث هنا من أجل أن تعلي مصلحة دولتك. هذا المشهد هو المشهد الدبلوماسي والسياسي الذي يتجاوز فعل المناظر، يتجاوز مشهد المتناظر الذي يحاول تقوية حجة في موضوع معين. لذلك مرة أخرى أعود إلى النقطة، التدريب الدبلوماسي ليس تعليما معرفيا، هو تدريب مهاري على مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي وصفتها قبل قليل زميلتي بأنها الأساس القوي. المناظرة هي أساس قوي، ولكني لا أعتقد أنك إذا تمرس الطبيب على إعطاء إبرة فسيصبح طبيبا متخصصا. نعم الإبرة مهمة أن يعطيها الطبيب، لكنني أعتقد أن هناك كثير من الفيزز الذي يجب أن يمر بها الطبيب. كذلك الأمر بالنسبة للدبلوماسي والسياسي.
3: بكل تأكيد يعني ثم التقاطعات فيما يتعلق أنا بالمفهوم طبعا. نفسه وبالمبدأ، وربما أيضا هناك يعني قد تكون هناك أزمة أولويات بالجانبين أو تساؤل فيما يتعلق بالأولويات، وهذا يحيلنا أيضا إلى طرح فرضية أخرى في هذا السياق. تقول هذه الفرضية أن الأولوية لمهارات المناظرة والخطابة والحجاج في تأهيل الدبلوماسي قد تأتي على حساب المهارات والمعارف التخصصية التي تتطلبها المهارات أو الممارسة الدبلوماسية بشكل عام. ترد على هذه الفرضية في دقيقتين فقط مي، ثم أنتقل إليك عمر.
1: طيب، في البداية طبعا ذكر زميلي أن برامج التدريب الدبلوماسي هي برامج مهارية. لكن أنا يعني لا أنكر أنها هي برامج تدريب مهارية، لكنها تحيل الشاب مباشرة إلى الاصطدام بالعمل الدبلوماسي بدون وجود قاعدة متينة تمكنه من التعرف على المهارات التي يمكن أن يستخدمها في العمل الدبلوماسي. أيضا فإذا ما رأينا مثلا برنامج السفراء الشباب، هو برنامج يطرح تساؤلات دبلوماسية وقضية يمكن أن نناقشها في السلك الدبلوماسي، لكن هل فعلا أن المناظرة تكون حاضرة بشكل قليل في هذا العمل الدبلوماسي؟ لا، لأن نقاط التحقيق أساسا التي تطرح على الدبلوماسي هي مناظرة في حد ذاتها. أيضا التفاوض، عندما أجلس وأتفاوض إلى دولة مختلفة وأخرى عني وأريد أقنعها، أنا أستخدم مهارة المحاججة، أنا أستخدم مهارة الإقناع، وهذه جميعها يجب أن يتعرض لها الشاب مسبقا قبل دخوله واصطدامه بالتجربة الدبلوماسية المكثفة وغيرها من الأمور. بالنسبة للفرضية الأخيرة التي ذكرتها أستاذ، طبعا أنا أعارض هذه الفرضية التي يعني تذكر بأن هذه المعارف سوف تؤثر سلبا على العمل الدبلوماسي. أرى أنها استثمار حقيقي في العمل الدبلوماسي أساسا، لأنها هي يعني تكون من صلب العمل الدبلوماسي نفسه وليست منفصلة عنه، وهي تهيئ الشباب بشكل كبير لاستقبال المعرفة الدبلوماسية. المهارات الحجاجية هي استدعاء أساسا للمعرفة التخصصية وترجمتها في لحظة العمل الدبلوماسي. فالدبلوماسي الذي يمتلك أعمق المعارف القانونية والسياسية لكنه لا يستطيع أن يعبر عنها في حجة منطقية متماسكة هو دبلوماسي غير فعال بطبيعة الحال، لأن معرفته تظل حبيسة الكتب دون تأثير حقيقي. وعندما نقارن طبعا مثل ما ذكرت بين برامج الحجاج والمناظرة، هي برامج أكثر جدوى. لماذا؟ لأنها تركز على المهارة تركيزا أساسيا، وهذا ما يجعل الاستفادة أكبر وأكثر، بينما برامج التأهيل الدبلوماسي فيها الكثير من التشعبات، فيها يمارس الشباب المحاكاة، البروتوكولات وغيرها، بالإضافة إلى المهارات، ولكن نسبة حضور هذه المهارات تكون قليلة، وبالتالي هو لا يركز على جانب واحد ويتمكن منه ثم ينتقل إلى البرنامج الآخر أو التمكين الآخر. هو يعني لا يتعرض لهذا الخط المنطقي كما ذكرت، وبالتالي فإن خط السير المنطقي الذي أراه الإعداد الشاب الدبلوماسي هي المهارة المركزة التي تهيئ الشاب لأن يمتلك أرضية صلبة وفعالة لاستقبال المعرفة الدبلوماسية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الأخرى بعد أن ننتقي النخبة من الشباب مثل ما ذكرت، لأن هذه المهارات هي التي تجعلنا نفاضل بشكل حقيقي بين الشاب الذي يمكن أن يصبح دبلوماسيا حقيقيا وبين يعني الشباب الآخرين.
3: ونحن الآن أيضا في سياق مناظرة، يعني في طرح هذه القضية وهذه الفكرة على الأقل بعديها الذين طرح في هذه الحلقة تحديدا. أيضا عمر، كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: في البداية دعني أفند النقاط التي ذكرت. دعني أبدأ من الأرض الصلبة التي ذكرتها زميلتي، وهي حسب وصفها مهارة المناظرة.
3: نعم.
2: ومجموعة المهارات، حتى المناظرة ليست مهارة واحدة، هي مجموعة من المهارات تندرج تحت المناظرة. أنا أؤكد على هذه الأرضية الصلبة، لكنني أعتقد أنك إذا بنيت عمودا واحدا وكنت تبتغي أو تهدف أن تبني بيتا لن يكفيك عمود واحد.
3: نعم.
2: ستحتاج إلى مجموعة من الأعمدة الأخرى التي هي المهارات الدبلوماسية. ثم أذهب لأفند أيضا المشهد الذي ذكرته زميلتي في موضوع برنامج المحاكاة، حينما أنت تناظر داخل في نقطة تحقيق أو تحاجج طرفا آخر ضمن مجموعة من المفاوضات، فأنت بذلك تناظر. نعم، هذا المشهد موجود، لكن أيضا هذا المشهد لا يخفى المشهد آخر موجود داخل مشهد المحاكاة. أنك اتفقت قبل 5 دقائق في رسالة سرية مع دولة على توافق معين تجد فيه مصلحة الشعبين، فأنت بذلك لن تقوم بسؤاله أو إحراجه أمام مجموعة من الدول في موضوع أنت مبادئك متفقة معه. يجب انطلاقا من مبادئك وما تؤمن به أن تعرضه، لكنك
3: جزء من العرف الدبلوماسي،
2: وهذا جزء من مهارات كثيرة دبلوماسية يحتاجها السياسي والدبلوماسي. دعني أقود هذا الحديث إلى الشباب. إذا ما تحدثنا عن مدى حاجة الشباب إلى العمل الدبلوماسي، فأنا أعترض أيضا على نقطة أن التدريب الدبلوماسي هو حق للنخبة من الشباب. التدريب الدبلوماسي هو حق جميع الشباب.
3: نعم.
2: إذا ما تحدثنا عن أبرز الأرقام الموجودة في عالمنا، اليوم في عالمنا 1.2 مليار شاب من سن 15 إلى 24 بحسب الأمم المتحدة.
3: نعم.
2: منهم حوالي في منطقتنا 55% من دون 30 من الشباب، توزيعهم الديمغرافي 55%.
3: نعم.
2: يمثلون حوالي 16% من إجمالي الشباب في البرلمانات. هذا الثقل الديموغرافي لا يمثله نفس الثقل إذا ما جئنا إلى أصوات البرلمانات، بينما نجد نماذج موجودة اليوم لحركات كثيرة للشباب، وهي حركات ما يسميها حركات جيل زد في آسيا وإفريقيا وأوروبا، كانت بحاجة إلى تبنيها في تدريب دبلوماسي ينقل هؤلاء الشباب، ينقل مطالباتهم بتغيير مجموعة من القرارات إلى محاولة صياغة القرارات السياسية عبر رسم توافقات. المطالبة بالقرار هو حق، لا أعتقد أنه فقط للنخبة، هو حق لجميع الشباب، لكن نقله من هذه المرحلة إلى كيفية صياغة المطالبات ضمن توافقات، هذا هو عمل دبلوماسي، وهذا يحققه التدريب الدبلوماسي. الاعتراض على القرارات هي حقوق، لكن التحول من مشهد الاعتراض على القرار إلى محاولة صياغة قرارات مشتركة أيضا هي مجموعة من الأدوار. هذه الأدوار كلها تحتاج إلى مناظرة، تحتاج إلى أصوات تعبير، وهي موجودة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تحتاج إلى تدريب دبلوماسي ثم محاولة استيعابهم في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية لنقلها إلى مشهد دبلوماسي يقود فيه الشباب العمل الدبلوماسي.
3: ويمتد هذا الحديث إلى أبعاد يعني متشابكة وربما أيضا معقدة في سياقات أخرى، يعني فيما يتعلق يعني بالتمثيل الدبلوماسي في طرح فكرة الترسيخ المهارات وبين هذه البرامج سواء كان بأبعادها النظرية أو التطبيقية. هنا نذهب إلى خطاب الختام نجمل فيه كل يعني ما ذكرناه كخلاصة نهائية. لكل واحد منكم دقيقة واحدة فقط. أبدأ معك مي ثم أنتقل إليك عمر. تفضلي مي في دقيقة واحدة فقط.
1: نعم، فقط أرد على فكرة بسيطة قالها الأستاذ عمر، وهي فكرة أن التدريب هو فقط للنخبة، يعني أنه ذكر بأن التدريب هو حق للجميع. أنا أيضا كذلك كنت أتمنى لو كنا في المدينة الفاضلة وندرب جميع الشباب حول العالم، لكن الفكرة أن أي برنامج يطرح هو بالتأكيد سوف يستهدف ويفاضل بين الشباب، لأنه يستهدف سعة معينة، وهذا هو الذي أقصده، أن السعة هذه التي تستهدف هذا الشباب يجب أن نأخذ منهم النخبة. أيضا كذلك أنا عندما أريد أن أوظف دبلوماسيا فأنا بالطبع سوف أخذ مجموعة معينة أو عدد معين من الشباب الذين يمثلون دولتي لإلقاء رأي دولتي في محفل معين، وبالتالي فإن الاختيار موجود سواء شئنا أم أبينا. طبعا في الختام أجدد موالاتي للنقاش المطروح، وأرى بأن بناء الشباب الدبلوماسي الناجح يجب أن يبنى على أساس قوي من المهارات التناظرية والحجاجية التي تمنح الشباب العقلية النقدية وسرعة البديهة والقدرة التفاوضية، وهذه المهارات المهمة هي الركيزة لترجمة المعرفة إلى حراك دبلوماسي متزن. فالعمل الدبلوماسي هو أكثر من مجرد ترجمة حفظ المعاهدات أو آليات سير المجالس، هو فن للدفاع عن المصالح وغيرها من المهارات. لذلك المعرفة الدبلوماسية دون القدرة على الإقناع والتنفيذ هي سبب سيف بغير حد. وشاكرا لكم هذه الاستضافة وهذا النقاش الثري، وفقنا الله وإياكم لخدمة هذا الوطن العزيز. شكرا جزيلا.
3: آمين بإذن الله. شكرا لك مي. عمر تفضل.
2: في البداية دعني أتحدث على المدينة الفاضلة التي ذكرتها زميلتي. نعم، نحن لا نبتغي المدينة الفاضلة، لكنني مرة أخرى أريد أن أؤكد أنها ليست معارف دبلوماسية، هي مهارات دبلوماسية. المناظرة جزء أصيل من المهارات الدبلوماسية التي يحتاجها كل شاب، من حقه أن يدخل في السلك الدبلوماسي، أن يعرض صوته بعد فهم كيفية صياغة القرار، كيفية خلق التفاهمات مع سلطات الدولة نفسها قبل أن نتجه إلى تمثيله لدولته في الخارج. المناظرة هي جزء أصيل من العملية الدبلوماسية، لكن البيت بعمود واحد أعتقد أنه لا يكفي. كذلك أعتقد بل وأؤمن أن الدبلوماسية العمانية التي تركت لنا تركة عظيمة جدا تستحق أن يشارك جميع شباب سلطنة عمان دون أن نختص فقط النخبة منهم. جميع شباب سلطنة عمان يستحقون أن يتدربون دبلوماسية لمحاولة نقل الدبلوماسية العمانية وتركتها العظيمة في دبلوماسية بأوجهها المختلفة، اقتصادية، إعلامية، وفي فضاءات عملهم المختلفة. وهذا يعود بنا أيضا لبرنامج السفراء الشباب. نحن حينما اخترنا الشباب الذين يدخلون إلى برنامج السفراء الشباب لم نختارهم سياسيين، لم نخص منهم النخبة، اخترناهم بناء على مجموعة من القواعد الصلبة، واخترناهم أيضا من مختلف الخلفيات لإيماننا أن شباب سلطنة عمان يستحقون أن يقودون الرسالة الدبلوماسية العمانية ويسافرون فيها إلى أبعاد بعيدة حتى يحقق تكون الرسالة الأسمى التي نسعى إلى ترسيخها في سلطنة عمان.
3: شكرا جزيلا. الشكر عمر بن عدنان البلوشي، شكرا لك على وجودك معنا في المناظرة.
2: وأنا شاكر لكم هذه الاستضافة.
3: بارك الله فيك. كما أشكرك أيضا مي بنت عبد الله سليمان، شكرا لك على وجودك.
1: شكرا جزيلا.
3: هكذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة، التي ناقشنا فيها أولوية مهارات المناظرة والخطابة والحجاج بتأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي في مقابل برامج التدريب الدبلوماسي المتخصصة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
4: في جوهر الأحداث الثقافية.
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
4: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
4: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان
9: مع المسرح. مع المسرح سهرة مسرحية نجوب خلالها أحاديث وأفكار مع أصدقاء الظلال وصناع الحكايات المسرحية. مع المسرح إطلالة أسبوعية من بيت الفنون، نلتقي بالكلمة والفكرة، نفتح الستار على حكايات جديدة. مع المسرح إعداد وتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، إخراج معمر بن مسلم العمري.
10: عندما سقطت الأمطار خرجنا لرؤية ما كنا نظنه مطرا.
11: اشتك السماء بدمعها فيسقط المطر،
10: لكن الوحش الذي كان يختبئ خلفها مشكلا غيمة سوداء.
11: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
10: تعمقت المدينة، اختبأنا بمنازلنا، لكن الرياح كانت تحرك كل شيء، كل شيء.
11: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
10: حتى الصخرة الثابتة الذي لا يستطيع تحريكه الرجال كانت تحركه، تهزه، تنفضه.
11: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
10: سويعات قليلة حتى خرجنا ووجدنا الحقول قد تدمرت.
11: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
10: سنغرق وستغرق المدينة.
11: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
10: أفسدت الأمطار كل شيء، كل شيء.
11: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
9: مع المسرح من هنا تبدأ الحكاية، من خشبة لا تنتهي حكاياتها بانتهاء العرض ولا تختصر في لحظة رفع الستار وإسداله. فأهلا بكم.
12: المسرح في دقيقة.
9: المسرح في دقيقة، الإسقاط المسرحي. هل تساءلت يوماً كيف يستطيع ممثل واحد أن يجعل صوته يصل إلى آخر مقعد في المسرح من دون أن يصرخ؟ هذا ما يسمى في عالم الأداء المسرحي الإسقاط المسرحي، وهو قدرة الممثل على إيصال صوته بوضوح وقوة إلى جميع أركان المكان مع المحافظة على طبيعية الصوت وجودة الأداء. وهنا يجب أن نفرق بين الإسقاط والصراخ. الممثل الذي يصرخ يرفع شدة صوته فقط، وقد يفقد صوته وضوحه أو يتعب بسرعة. أما الممثل الذي يمتلك إسقاطا صوتيا جيدا فهو يستخدم صوته بطريقة مدروسة، يستفيد من التنفس ويدعم صوته من الجسم وينطق الكلمات بوضوح ويوجه صوته إلى الفضاء المسرحي بدل أن يدفعه بعنف من الحنجرة. تخيل أن الممثل يقف على الخشبة وأمامه جمهور يمتد من الصف الأول حتى آخر صف. المطلوب أن تصل الكلمة الأخيرة إلى أبعد شخص في القاعة وأن تبقى مفهومة ومشحونة بالإحساس نفسه. وهنا يأتي دور التنفس، ف فالتنفس الصحيح يمنح الممثل القدرة على التحكم في الجملة وعلى المحافظة على قوة الصوت من بدايتها إلى نهايتها. والإسقاط لا يتعلق بالصوت وحده، الجسد أيضاً يتحدث، وقفة الممثل، اتجاهه، حركته على الخشبة ونظراته، كلها تساعد في إيصال حضوره. فالممثل لا يريد فقط أن يسمع، بل يريد أن يحس به. وفي المسرح هناك قاعدة بسيطة يمكن أن نختصر بها الفكرة: لا تصرخ لكي يسمعك الجمهور، بل تعلم كيف تجعل صوتك يصل إليه. الفنانة القديرة الأستاذة أمينة عبد الرسول اسمها ارتبط بتاريخ المسرح والدراما العمانية، وامتدت تجربتها الفنية لأكثر من 5 عقود. كانت خشبة المسرح من بدايتها الأولى عام 1974 تقريبا، ويعني التجربة الطويلة هذه كانت بين المسرح والإذاعة والتلفزيون، صنعت من خلالها الأستاذة أمينة حضور امتد لأجيال، وظلت الخشبة جزء أساسي من هذه المسيرة الفنية. في هذه المساحة الحوارية في برنامج مع المسرح حوار مختلف مع الأستاذة أمينة، أهلا وسهلا.
12: يا هلا وسهلا فيكم، أنا اللي أتشرف وأكون موجودة في إذاعة سلطنة عمان.
9: أستاذة أمينة، بعد هذه التجربة الطويلة ما بين الدراما والمسرح، لا يزال المسرح يحمل يعني تجربة خاصة بالنسبة لك، أين تضعيه اليوم من خارطة التجارب كلها اللي خضتيها؟
12: لا طبعا المسرح يعني هو اللي يبني شخصية الفنان، هو اللي يدعم الفنان، المسرح أبو الفنون. فجميل أن مسرحنا الحمد لله في نشاط وفي مشاركات، هذه المشاركات ما جات من فراغ، أكيد بعد شغل مع الفرق الموجودة، مع التجارب اللي خاضوها، وأعمال مسرحية قدموها الشباب في داخل السلطنة، وأكيد بعد السلطنة لهم كانت مشاركات خارجية، والمشاركات هذه الخارجية أتت بثمارها فنالوا الجوائز الكبيرة في كل محفل. المسرح العماني لما يكون متواجد فيترك بصمة حلوة وجميلة وينالوا على جوائز الشباب.
9: بالتأكيد هذا على صعيد الشباب، وجودكم اليوم في المهرجانات المختلفة والملتقيات المسرحية يعطيهم دافع كبير إنه لا يزال الفنان العماني المسرحي أو الدرامي الكبير يحضر معاهم ويشيد بأدائهم، يعطيهم من هذه الهمسات والرسائل الفنية المختلفة. لكن على الصعيد الشخصي أستاذة أمينة، اختلاف التجارب اللي خطيها على مدار سنوات طويلة كيف ترك لك بصمة فنية كبيرة، وكيف حسيتي أنه خلى شخصيتك الفنية تنضج من خلال المسرح؟
12: صحيح، يعني المسرح وباقي الفنون طبعا يعني بديناها وإحنا صغار في 74، فكانت بدايات بدائية، ما كنا نعرف شيء عن المسرح، ولكن مع الأيام صار نضوج وصار في فهم. ليش؟ لأنه في يعني في معاهد، في يعني مسارح والمشاركات، ويعني الحمد لله عمان يعني زاخرة وولادة بالفنانين اللي موجودين. فأمينة من تجربتها اللي خاضتها هي صقلت شخصية أمينة. فالمسرح يعطي قوة للفنان. المسرح أنت لما تقدمي عمل على الخشبة خلاص، يعني أنت تعملي بروفات فترة طويلة، والفترات هذه الطويلة أنت يوميا يوميا يوميا مع المسرح والحفظ لكن لما يجي وقت العرض يختلف. في بعض الشباب ممكن يتداركوا، أحيانا تصير أخطاء أو يصير نسيان من فنان وانت على خشبة المسرح. فالموضوع كله انت كفنان كيف ممكن تلملم الموضوع من غير ما يحس المشاهد؟ وهذه حصلت كثير معانا، ولكن يعني لأن الخبرة موجودة أو المشاركات موجودة، فقدرنا أن نلم الموضوع ويبني شخصيتنا. فكل عرض بعد كل عرض بعد كل عرض أكيد الشخصية تقوى، وهذا دليل يعني أن إحنا لما يكون في مهرجانات أو فرق مشاركة أكيد يعني نتشوق أن نكون موجودين، إذا ما في أي مانع يمنعنا بوجود، ولكن إذا الأمور طيبة يعني نحب أن نكون موجودين، رغم أن إحنا يعني قليلين المشاركة في المسرح يعني لظروف ما، يخلينا إحنا كذا أول ما يكونوا شباب موجودين على خشبة المسرح، فأنت يكون في داخلك شوق أن ممكن أشارك، ممكن أكون موجودة، فالمسرح مدرسة.
13: في شيء اليوم الشباب ممكن يتعلموه يعني بوجودهم في المسرح، يعني وقوفهم أمام الجمهور، ما ممكن يتعلموه من تجربة فنية أخرى؟ يعني تجربة المسرح قد تختلف عن الكاميرا، في أشياء ممكن تتشابه، لكن في أشياء يتفرد فيها كل قطاع أو كل مجال يعني لحاله.
12: لا طبعا المسرح له خصوصية، والتلفزيون كذلك له خصوصية، والإذاعة نفس الشيء، يعني كل زاوية إلها خصوصية خاصة. المسرح يعطيش الثبات ويعطيش المواجهة مع الجمهور، فهنا تقوى شخصية الفنان. التلفزيون لا، يعني التلفزيون يختلف تماما، لأن التلفزيون أنت تعتمد على الكاميرا والرياكشن اللي موجود، عكس المسرح. المسرح لازم توصل صوتك لآخر واحد موجود في المسرح، هذه ميزة المسرح.
13: المسرح ترك فيك شيء يعني لا يغادر على طول،
12: خلاني أكون قوية وبنى شخصيتي، وصار عندي في البيت مثلا يعني المسرح علمني، وأنا خضيت من المسرح كل هذه الصفات، وحاولت أني أنا أدرب أولادي عليها، وأكون يعني في البيت يعني شوية فيها قوة، لأن هم لما هم صغار الحنية لها فترة، وبعدين يبدأ توجه إلى أن يعتمد على نفسه، يعني هاي دور الأم أن تقوي شخصية أولادها. والحمد لله المسرح والإذاعة والتلفزيون أعطانا هذه القوة. فيعني بالنسبة للإذاعة أنا كيف ممكن يعني أوصل المسمع نفسه، الحوار نفسه للمستمع، لأن الإذاعة تختلف، فأنا لازم أوصل الصوت الحزين، الصوت الفرح، الصوت اللي مهزوز، الصوت الخبيث. يعني أنت هنا يعني الإذاعة تعطيش يعني قوة أكثر، يعني كل مجال له صفة معينة، المسرح له شكل معين، التلفزيون أهم، والإذاعة لازم أنا أجذب المستمع، أشده بصوتي وخليه يتابع.
13: إيش الرسالة اللي ممكن تصل اليوم لكل الشباب الراغبين في أنهم يعني ينخرطون في مجال الفن، أو اللي فعلا بدوا خطواتهم الأولى في الفن، سواء كان المسرح أو الدراما أو حتى نقول التمثيليات الإذاعية كذلك؟ رسالة منك أستاذة أمينة عبد الرسول للشباب.
12: أنا أوجه للشباب إذا أنت حاب هذا المجال استمر فيه بأخلاقك، التزامك، حبك للعمل نفسه يوصلك للي تريده. هذه هي رسالتي.
13: شكرا جزيلا أستاذة أمينة عبد الرسول، كنت معنا في هذه المساحة الحوارية في ستيج في برنامج مع المسرح لإذاعة سلطنة عمان. كل التحية لك وكل التحية لحضورك معنا أيضا اليوم.
12: الله يسلمك، شكرا لكم، يعطيكم العافية.
14: ذاكرة المسرح.
9: من ذاكرة المسرح، من الأعمال المسرحية المغربية الخالدة مسرحية شرح ملح، والتي كتبها وأخرجها الكاتب والفنان البارز عبد الإله عاجل، بينما أخرجها للتلفزيون المخرج مصطفى فاكر. أنتجت هذه المسرحية وعرضت لأول مرة عام 1998 كعمل مسرحي كوميدي ساخر، لتصبح واحدة من أهم أعمدة فرقة مسرح الحي وعلامة فارقة في تاريخ المسرح المغربي والعربي. تحكي المسرحية عن الجوانب الصحية في البلاد، حيث تناقش بطريقة كوميدية سوداء وساخرة خبايا القطاع الصحي ومستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، متخذة من مستشفى برشيد الشهير في المغرب مسرحاً لخلفية الأحداث. ولا تتوقف المسرحية عند حدود جدران المستشفى، بل تمتد لتعكس بعداً اجتماعياً عميقاً يسلط الضوء على تداعيات الإهمال وغياب السياسات الخدماتية المؤثرة في المجتمع. كما تبرز المسرحية بذكاء كيف تؤدي الضغوط الاجتماعية المتزايدة واختفاء الحلول الفردية أو حتى فشل أحلام الهجرة نحو الخارج إلى إلقاء الأفراد في غياهب الجنون أو فقدان التوازن النفسي، مما يجعلها مرآة حقيقية لواقع مرير يقدم في قالب من الفكاهة. وقد جسد هذه الرؤية الفنية والاجتماعية نخبة من أعمدة الكوميديا والمسرح المغربي من جيل الرواد، حيث ضمت المسرحية طاقماً مميزاً من النجوم على رأسهم عبد الإله عاجل وحسن فولان ومحمد الخياري والمرحوم نور الدين بكر وعبد الخالق فهد وجواد السايح وإبراهيم خاي، بالإضافة إلى مشاركة أسماء مميزة تركت بصمتها في هذا العمل مثل إدريس حدادي ومحمد اللوز ونجوم الزهرة. امتازت المسرحية بطابع فني فريد وتفردت بطول عرضها الذي يتجاوز 4 ساعات من الضحك المتواصل والنقد الاجتماعي الهادف، واستطاعت بفضل التناغم الكبير بين طاقم العمل أن تدمج بين الرسالة الإنسانية الجادة والمواقف الهزلية العفوية، منتجة عبارات شهيرة تداولها الجمهور طويلاً، لتدخل شرح ملح بذلك من أوسع الأبواب إلى الذاكرة الشعبية والفنية المغربية. في هذه المحطة المسرحية معنا الدكتور عبد الله بن هادي المدهش، عميد شؤون الطلاب بجامعة شقرة السعودية وأمين لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في هذا الحوار نتحدث معه عن دور المهرجان المسرحي الخليجي وأهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية في دعم المواهب الشبابية وصقل تجاربها المسرحية. أهلا وسهلا بالدكتور عبد الله.
15: حياكم الله وشاكر مقدم لكم الاستضافة.
13: في البداية دكتور حابين ناخذ معاك يعني كذا نقول لمحة عامة عن أهمية اجتماع أبناء وطلبة الخليج من مختلف الجامعات والكليات في مهرجان مسرحي يجمع مختلف التجارب والخبرات.
15: حياكم الله. مما لا شك فيه أن اجتماع الطلبة على مستوى مجلس التعاون الخليجي يعزز العمل الخليجي المشترك، ويعزز أيضا مسألة الانتماء في أوساط فئة الشباب، وهي فئة مهمة انتماءهم.

0: الثقافية.
1: مما لا شك فيه نعلم دور الجامعات في المجتمعات، نعلم أنها من المؤسسات الحيوية في أي مجتمع، وإنها يعني صانعة للحضارة. داخل الجامعات عمادات شؤون الطلاب تمثل يعني ركيزة أساسية في صقل مهارات الطلاب وبنائهم من ناحية فكرية ومن ناحية سلوكية. لذلك تمثل أمانة لجنة عمادات شؤون الطلاب في مجلس التعاون منظومة عمل مشتركة تساهم في تعزيز صقل المهارات وتبادل الخبرات. أيضا الجامعات تستفيد من خبرات بعض، والهدف واحد هو الخروج بطالب خريج جامعي منافس عالميا، وأيضا يعني في ينتمي لهذا الوطن، سواء في الوطن اللي ينتمي له وينتمي أيضا للخليج ولأمته العربية والإسلامية، وأيضا يحمل رسالة السلام، يحمل الفكر المعتدل، وأيضا يحمل صناعة أو المساهمة في صناعة الحضارة العالمية.
0: هل يمكن للمهرجانات واللقاءات المسرحية الخليجية أن تكون يعني حاضنة حقيقية لمثل هكذا أهداف ورؤى، خصوصا للطلبة الأكاديميين الجامعيين؟
1: جدا، نعرف أن فيه أي فعالية نعلم يقينا، ومختصين أيضا في هذا المجال يعلمون أن لها أهداف ظاهرة، وأيضا أهداف تكون يعني ممكنها تكون مضمنة ضمن هذه الفعاليات. من الأهداف الظاهرة اللي هو اكتشاف المواهب وتعزيزهم، تمكين الشباب أيضا، ومن الأهداف اللي أحيانا لا تكون ظاهرة من ضمن الأنشطة اللي هو تعزيز روح المواطنة، تعزيز القيم التعايش، قيم التسامح، قيم الانفتاح على الآخر. فهناك كثير من القيم أمانة تسعى مثل هذه المناشط لتعزيزها في أوساط الشباب.
0: هل القيمة الحقيقية يعني هذا التواجد والحضور الخليجي المشترك يكمن في قيمة الجوائز أم في القيمة اللي تعطي الطالب الأكاديمي الدافع الحقيقي أنه يتواجد ويشارك خبراته المختلفة؟
1: لا بالعكس، ممكن قيمة الجوائز يعني هي محدودة. الجائزة أصلا في الأول وفي الأخير هي للأول مثلا والثاني والثالث، لكن الجائزة الكبرى هي المشاركة في حد ذاتها. أيضا المحفز الأساسي هو رغبة الطلاب والطالبات الانخراط في مثل هذه التجارب. نعلم جميعا، وأيضا الدراسات العلمية أثبتت بأن الطلبة المشاركين في الأنشطة غير الصفية تكون لديهم مهارات وتكون لهم فرص قيادية ووظيفية أكثر بكثير من الطلاب اللي يكتفون فقط بقاعات الدراسة، فهذه مثبتة علميا.
0: إيش دور الجامعات هنا في إنها تصنع جمهور واعي بأهمية الفنون والحراك الثقافي؟
1: الجامعات مثل ما قلتي تؤثر وتتأثر، تؤثر في المجتمع ما يتبنونها أساتذة الجامعات، فهم كثير من أساتذة الجامعات زي ما تعرفين ويعرف الجميع بأنهم هم يعني صناع الإعلام والمشاركين والمؤثرين في كثير من قضايا المجتمع، ومن ضمنها تعزيز هذه الجوانب في أوساط المجتمع، إدراكهم للفهم الحقيقي للفن، وأن الفن أو الفنون بشكل عام أنها تحمل رسالة، لا بد نحن نستخدم هذه الرسالة ونوظفها فيما يخدم قيمنا الإسلامية والعربية والخليجية، وفيما يخدم أيضا توجهات دولنا وقيادتنا حفظهم الله.
0: إيش الرسالة والفكرة الحقيقية اللي تتمنى أن كل طالب يستفيد منها أثناء حضوره لأي مهرجان؟
1: أتمنى أن الطلبة ينظرون دائما للجانب الإيجابي ويتساءلون سؤال مهم، كيف أني أستفيد من هذه الفعالية في جوانب متعددة، ليس فقط في الجانب اللي مرتبط فيه الفعالية. على سبيل المثال نحن نعيش هذه الأيام المهرجان المسرحي السابع، فأتمنى من الطلاب اللي يحضرونه فقط لا يركزون على الجانب المسرحي فقط، مع العلم أنه مهم، أيضا الجوانب الأخرى، يشوفون التجربة العمانية، يشوفون طبيعة مثل المكتبات هنا، طبيعة الدراسة، أيضا المجتمع المحلي هنا ما شاء الله تبارك الله يعني مجتمع مرحب، يعني سهل أنك يكون فيه يعني نوع من التفاعل، يعيشون تجربة أيضا الطالب الجامعي العماني. في بعض الاختلافات البسيطة ممكن أنها تؤثر فيك وفي شخصيتك كطالب، أيضا بناء الكونكشنز أو التواصل بين يعني مثلا أعضاء هيئة التدريس المتميزين في نفس التخصص أو الطلاب المتميزين في نفس التخصص للعمل على مشاريع مستقبلية، فهذه نقطة مهمة أتمنى من طلابنا المشاركين في كثير من الفعاليات يركزون عليها.

0: ختام هذا المساحة الحوارية في برنامج مع المسرح على إذاعة سلطنة عمان، حابين نسمع منك أيضا رسالة يستفيد منها السامع في جانب الوعي وأهمية الدور الأكاديمي لعمداء شؤون الطلبة مثلا على مستوى الخليج، عن الدور اللي ممكن يقدم من خلال هذه المنصات المختلفة.
1: نعلم يقينا بأن دور عمدات شؤون الطلاب مهم جدا وحيوي، نتمنى أنه يكون يعني من المجتمع فيه يعني تفاعل، وفيه لله الحمد تفاعل، لكن زيادة مسألة التفاعل والانخراط في يعني فعاليات عمدات شؤون الطلاب في الجامعات، فيه الجانب المجتمعي حاضر، فيه فرص تطوعية كثيرة، الأبواب مفتوحة للمجتمع المحلي في المقترحات، إذا عندهم مقترحات لمناشط أو فعاليات متنوعة، أيضا إذا عندهم مواهب أو عندهم يعني مؤهلات تؤهلهم من تقديم بعض يعني الدورات أو بعض البرامج لأبنائنا الطلبة، بيبان عمادة شؤون الطلاب في جميع الجامعات مفتوحة، وهذا اللي نهيب أيضا يعني جميع فئات المجتمع أنهم يشاركون في هذا الحراك.
0: كل الشكر لك دكتور عبد الله هادي المدهش، الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلبة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حياك الله مرة أخرى دائما وأبدا في سلطنة عمان.
1: اسمحي لي في الختام أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لدولة عمان الحبيبة والشقيقة ولشعبها المضياف، وأيضا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية على حسن الاستضافة وعلى الإبداع في الإعداد لمثل هذه الفعالية، وشاكرين ومقدرين لكم أيضا هذه الاستضافة، ونلتقي إن شاء الله في فعاليات قادمة بإذن الله.
0: كل الشكر لك دكتور عبد الله، حياك الله مرة أخرى في سلطنة عمان، ويعني أنتم إخوة وأشقاء عمان دائما ترحب بكم، كل التحية لكم.
2: المسرح العماني.
0: تستعد العاصمة مسقط لحدث فني استثنائي يترقبه عشاق الخشبة، حيث أتاحت الجمعية العمانية للمسرح المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان مسقط المسرحي لعام 2026. هذا المهرجان يفتح ذراعيه للفرق المسرحية والأهلية والجماعات المسرحية بالجامعات والكليات العمانية لتقديم إبداعاتهم حتى الأول من نوفمبر القادم كمرحلة أولى تخضع للتقييم، على أن تنطلق العروض وتضاء الأنوار في أحضان مسقط خلال شهر ديسمبر المقبل. ولضمان تميز هذه النسخة حددت إدارة المهرجان مجموعة من الشروط، إذ تقتصر المشاركة على العروض الجماعية التي لم يسبق عرضها داخل السلطنة، بينما يسمح بمشاركة العروض التي أنتجت وعرضت في الخارج بشرط ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من عامين من تاريخ انطلاق المهرجان. كما اشترطت اللجنة أن يكون العمل مكتمل العناصر الفنية ومرفقا بتسجيل مرئي كامل وبجودة عالية، على ألا تقل مدة العرض عن 45 دقيقة ولا تزيد عن 60 دقيقة. الجميل في هذا المهرجان مستمعينا هو تشجيعه للروح التنافسية العالية، حيث لا يحق للفرقة الواحدة التقدم بأكثر من عرض واحد، مع استبعاد عروض المونودراما والديودراما والبانتومايم. وفي لفتة رائعة لدعم القلم الفني المحلي، يتيح المهرجان المشاركة بنصوص محلية أو عالمية مجازة رقابيا، مع تخصيص جائزة أفضل نص مسرحي للكتاب العمانيين حصرا. لكل المسرحيين الطامحين إذن هناك فرصة متاحة أمامهم للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني في حسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل الموعد النهائي في الأول من نوفمبر لعام 2026. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج مع المسرح مع ضيوف أعزاء، تحدثنا معهم واستمعنا إلى تجاربهم المسرحية المختلفة، كما توقفنا عند بعض التفاصيل والأفكار التي تجعل من المسرح مساحة للحكاية والحوار وطرح الأسئلة المستمرة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، يسدى للستار وتبقى الحكاية.
2: مع المسرح. مع المسرح إطلالة أسبوعية من بيت الفنون، نلتقي بالكلمة والفكرة، نفتح الستار على حكايات جديدة. مع المسرح. إعداد وتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. إخراج معمر بن مسلم العمري.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مباهج.
2: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
1: من مرحلة الطفولة وصولا للمراهقة وحتى النضج.
2: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
1: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلا وعلى تفاعلهم في المجتمع.
2: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
1: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
2: مباهج.
1: مباهج.
2: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
1: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
2: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
1: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
2: كيف يراها المختصون
1: وكيف يحققها المربون.
2: مباهج.
1: مباهج.
2: إعداد وتقديم
1: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم أينما كنتم، طاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
1: مباهج.
3: اليوم مستمعين الأكارم راح نركز في حلقتنا على موضوع استخدام الشاشات الإلكترونية بالنسبة لأبنائنا بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص. في خبر يعني مؤخرا يعني أكيد انتشر ويمكن بعض منكم اطلع عليه، إن بعض الدول الأوروبية تعود إلى الكتب المطبوعة والكتابة باليد وتمنع استخدام الهواتف في المدارس، وذلك بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. إذن اليوم الأجهزة الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه أو التعلم، بل أصبحت رفيقاً دائماً لأطفالنا يستيقظون عليها، يتعلمون من خلالها. ونعرف بعض المدارس يعني أصبح جزء أساسي إحضار هذه الشاشات الإلكترونية للتعلم. إلى أي مدى ممكن يعني يصبح هذا الأمر مصدر قلق بالنسبة للأهل؟ وهل ممكن تتحول هذه العلاقة بين الطفل والشاشة من استخدام عابر إلى تعلق يصعب السيطرة عليه؟ خاصة أن نلاحظ بعض نوبات الغضب التي قد تصيب الأطفال مع الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة ومنع الأهل لهم بين فترة وأخرى. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن هذا الموضوع وتفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدي، وهي استشارية طب الأسرة ومعالجة نفسية. الدكتورة زكية أيضا هي مؤلفة وصاحبة كتاب حديقة الأفكار. أهلا وسهلا بك دكتورة زكية في مباهج.
4: أهلا فاطمة وأهلا بكل المستمعين.
3: إذن دكتورة زكية، بداية، ما هو التعريف العلمي لإدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية، وهل ممكن نسميه أو نطلق عليه إفراط استخدامهم لهذه الأجهزة هو إدمان؟
4: أول شيء أحب أوضحه أنه ضروري نكون دقيقين في استخدام كلمة إدمان. أفضل أن احنا ما نستخدم كلمة إدمان بشكل عام، لأن الاستخدام الطويل أو غير الصحي للأجهزة الإلكترونية والشاشات ما يعني بالضرورة وجود إدمان أو اضطراب نفسي. فيفضل نحن نسميه الاستخدام المفرط أو الاستخدام الغير متوازن للشاشات.
3: نعم.
4: إلى الآن لا يصنف كإدمان حسب التصنيفات العلمية اللي تعتمد على الأبحاث غالباً. هذه التصنيفات يتم مراجعتها كل فترة، فطبعاً ما نعرف، يمكن في المستقبل بيدرج هذا التصنيف على أنه بيكون فيه تصنيف كإدمان، ولكن حالياً لا يوجد. الاضطراب النفسي الوحيد اللي مرتبط بالشاشات اللي مدرج حاليا في التصنيفات العلمية هو استخدام أو اضطراب استخدام الألعاب الإلكترونية، gaming disorder بالإنجليزي، مثل الألعاب اللي هي PlayStation أو غيرها، يعني بدون ذكر تحديد أسمائها، ولكن هذا هو اللي حاليا مدرج كاضطراب. طبعا هذا ما يعني إن الاستخدام المفرط للشاشات ما لي أي آثار، نفسية أو اجتماعية على الطفل، ولكن ما يعتبر إدمان إلى الآن.
3: نعم، لكن أكيد هناك مؤشرات دكتورة وعلامات تكشف للأهل أن أبنائهم وقعوا في دائرة الاستخدام المفرط لهذه الشاشات، وهذا أمر مضر مثل ما ذكرتي.
4: نعم أكيد طبعا، في مجموعة من العلامات والمؤشرات اللي مفروض ينتبهوا لها الأهل.
3: نعم.
4: أول واحد هو أن الطفل ما يستطيع توقف، ما يقدر يتوقف أو يقلل الوقت إذا الأهل طلبوا منه، ويغضب وينفعل إذا طلبوا منه أغلاق الجهاز.
3: نعم، يصيح ويغضب.
4: ثاني مؤشر هو أن الشاشة تصير هي النشاط المفضل للطفل، يفقد اهتمامه بكل الأنشطة والألعاب اللي يمكن كانت مهمة بالنسبة لي أو كان يحبها من قبل، يعني مثلا مثل الرياضة، ألعاب المفضلة، طبعا علاقته بأصدقائه مثلا أنه هو يلعب معاهم، يفقد هذا الاهتمام ويصير تركيزه أكثر على الشاشة. النقطة الثالثة وهي نقطة كثير مهمة، نوم الطفل يتأثر. هذه النقطة كثير مهمة لأنها يمكن نتكلم عنها أكثر يعني بالتفصيل، لأنها تأثر على صحة الطفل وتأثر على دراسته وقدرته على التركيز.
3: نعم.
4: النقطة الرابعة هي أن شهيته للأكل ممكن تتأثر. خامسا علاقاته بالأصدقاء، علاقاته بالأسرة. بعد كذا أن الطفل، وهذه نقطة كثير مهمة، أن الطفل يبدأ بالكذب على الأهل إذا سألوه عن استخدامه للهاتف أو استخدامه للألعاب الإلكترونية. هذه نقطة كثير مهمة لأنها مؤشر خطير، معناته نحتاج هنا نتوقف ونبحث عن الأسباب ونراجع كيف نقدر نقيم ونتعامل مع هذه المشكلة.
3: نعم.
4: في نقطتين مهمات هنا بعد، أن هذه الأعراض ما بالضرورة معناتها سببها هو فقط استخدام الشاشات، يعني هذه نفس هذه الأعراض ممكن تكون مرتبطة بمشكلة عند الطفل مثلا في المدرسة. هل الطفل يعاني من مشكلة في قدرته على التحصيل في المدرسة، أو هل هناك مثلا مشكلة يتعرض لها مثل التنمر في المدرسة تخليه هو يلجأ إلى الشاشة ويبتعد عن الأهل، أو عنده هذه النوبات مثلا من الغضب. فما بالضرورة احنا نستنتج مباشرة ان السبب هو الشاشات.
3: نعم.
4: ثاني نقطة احب هنا اركز عليها، ان الأهل ما مفروض ينتظروا لين ما يوصل الموضوع الى ان الطفل بدأ يكذب مثلا. احنا هنا نتكلم عن هذه المؤشرات عشان الأهل ينتبهوا لها بأسرع وقت ممكن ويتعاملوا معها بأسرع وقت ممكن.
3: نعم دكتورة، بعض الأبناء والأطفال ممكن يستخدموا حجة أنه هم خاصة تعرفين الحين مع بداية الدراسة، يعني أنه ممكن يستخدموا هذه الأجهزة بحجة يعني استخدامها في أمور تعليمية أو حتى متابعة بعض الدروس، لأن هناك في منصات يجب أن يدخلوا إليها وكذا. فكيف كيف ممكن يحققوا هذا التوازن، خاصة إن مثل ما ذكرتي بعض الأبناء ممكن إنهم هم يلجأوا للكذب في موضوع إنهم يستخدموا أو حجج واهية في موضوع الاستخدام، فكيف من إحنا كأهل نحقق هذا التوازن وهذه المراقبة اللي بذكاء في هذا الجانب؟
4: أول شيء يعني أنا أريد أقول للأهل إن أنا مقدرة إن الموضوع في تحدي، ما بالسهولة أن الأهل يتابعوا كل هذه، هم الأهل نفس الشيء عندهم مسؤوليات أخرى.
3: صحيح.
4: ولكن هذا الموضوع جدا جدا مهم بالنسبة، لأن الكلام اللي بقوله الحين يمكن أي حد يسمعني يقول لكن إحنا ما عندنا وقت نعمل كل هذا، بس هو مهم وضروري.
3: جميل.
4: أن الأهل يعرفوا إيش بالضبط اللي المدرسة تتوقعها أو تطلبها من الأبناء اللي فعلا بيحتاج إلى استخدام أجهزتهم. هل هناك منصة معينة، هل هناك مثلا تطبيق معين، فالأهل يحتاج يعرفوا. التواصل مع المدرسة جدا مهم من هذه الناحية. ممكن نصيحة أنهم يحددوا وقت أثناء اليوم يعتبر مثل الوقت اللي إحنا يمكن متعودين عليه، أنه في وقت للواجبات المدرسية، فاستخدام الهاتف في خلال هذه الفترة مهم أن الأهل يعرفوا هل هو الطفل جالس فعلا يحل واجبات، إذا في وقت معين ما طول اليوم هو جالس يحل واجبات.
3: نعم.
4: هذا أولا. ثانيا أصلا استخدام الهاتف أثناء حل الواجبات ممكن يسبب تشتت للطفل، إلا إذا كان هو فعلاً يحل الواجبات أو خلينا نقول يعني المطلوب منه من المدرسة، مثل تقديم مثلاً موضوع أو شيء معين من خلال الهاتف. فهنا الأهل يحتاج يعرفوا التفاصيل، يعني حتى لدرجة أنهم يمكن يحتاج أنهم يفتحوا هذا التطبيق ويطلعوا على إيش فعلاً الطفل جالس يعمل على التطبيق هذا ومتى الوقت. هذا كثير مهم، تحديد الوقت علشان الطفل ما يستخدمه مثل ما أقول كعذر طول اليوم. فالتواصل بين المدرسة وبين البيت كثير مهم من هاي الناحية.
5: دكتورة، نرجع لموضوع الأضرار النفسية والسلوكية، يعني بعض نقول بعض الحالات تكون خارج السيطرة أكيد هناك، ومثل ما ذكرنا في بداية الحديث الأهل يعني يجب أن يتمتعوا بقدر كافي من الوعي حتى لا يعني لا تصل الأمور لموضوع الأضرار النفسية والسلوكية. ولكن إن وقع الضرر بسبب الاستخدام المفرط، ما هي أبرز هذه الأضرار النفسية والسلوكية اللي ممكن نلاحظها على أبنائنا؟
4: هنا احنا يحتاج نرجع نفكر إيش هو السبب. يعني دائما احنا نفترض ان الطفل يلجأ الى الشاشة لان المحتوى اللي موجود في الشاشة ممتع لي بالنسبة لي كثير، ونعتقد ان هذا هو السبب الوحيد، لكن هذا ما هو السبب الوحيد. احيانا الشاشة تقوم بوظيفة نفسية بالنسبة للطفل، مثلا ممكن الطفل يحاول عن طريق استخدام الهاتف او الشاشة بشكل عام انه هو يهرب مثلا من ضغط نفسي، من التعامل مع القلق، من مشاعر معينة مثل الوحدة أو الحزن أو الملل.
5: نعم.
4: هنا ممكن حد يقول إيش ممكن الطفل يكون عنده من الضغط النفسي مثلا؟ هل ممكن الطفل يكون عنده ضغط نفسي؟ نعم ممكن الطفل يكون عنده ضغط نفسي. إيش ممكن تكون الأسباب؟ احتمال مثل ما قلنا قبل الطفل يعاني من مشكلة معينة حتى في المدرسة، تنمر، يواجه مشكلة في وحدة من المواد مثلا، أو في التعامل مع بعض زملائه أو أصدقائه، في عنده مشكلة يحاول أنه هو يهرب أو يتعامل معها وهو كطفل ما عنده الأدوات وما يعرف كيف يتعامل معها. أحيانا الضغوطات ممكن تكون مرتبطة بالأسرة، يمكن البيئة في المنزل فيها مشاحنات أو غير آمنة بالنسبة للطفل، فهذه الحالة هو يستخدم الشاشة كطريقة للهروب أو للتعامل مع هذه المشاعر. أحيانا الطفل يحتاج إلى الشعور بالإنجاز أو النجاح، يستخدم الألعاب الإلكترونية عشان يحس إنه هو نجح، إنه هو فاز، إنه هو أنجز شيء. فهذا معناته إنه هو محتاج إلى هذا الشعور وما محط لنا بطريقة أخرى غير عن استخدام اللعبة أو الشاشة. يعني إحنا نحتاج نعرف إيش هو السبب الحقيقي. البيئة في الأسرة لها دور كبير. كثير من الأهل يستخدموا الجهاز مثل الآيباد في عمر صغير جدا لتهدئة الطفل،
5: للأسف صحيح،
4: عشان يسكتوه إذا كان مثلاً يبكي أو عشان يشغلوه. فهنا الطفل من عمر صغير يتعلم أن هذا الجهاز هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع مشاعره. هذه نقطة كثير مهمة، لأن إذا كان الطفل منفعل وإحنا نعطيه هذا الجهاز علشان يهدى، هو هنا يتعلم من عمر كثير صغير أن في أي وقت هو يكون منفعل، هذه هي الطريقة اللي يتعامل بيها مع مشاعره، هذا السلوك ممكن يبقى معاه طول العمر. ونقطة أخرى، هل الأهل نموذج للطفل؟ هل هم مثال للطفل في استخدامهم للهاتف؟ هذه الأسباب هي اللي ممكن تؤدي إلى أن الطفل يتعلق باستخدام الهاتف ويتحول إلى سلوك غير متوازن وغير سوي. بالنسبة للأضرار اللي ممكن تنشأ من هذا،
5: نعم،
4: أنا تكلمت عن اضطراب النوم.
5: صحيح.
4: ولأي درجة اضطراب النوم ممكن ينعكس على جوانب كثيرة بالنسبة لحياة الطفل. العصبية والانفعال اللي هي مرتبطة مثل ما قلنا بأولا عدم قدرة الطفل على تنظيم مشاعره، والشيء الثاني شعوره بالحرمان من الجهاز هذا لأنه هو ارتبط فيه وتعلق فيه ويعتمد عليه بشكل كبير. العزلة الاجتماعية ممكن تكون إحدى الأضرار النفسية على الطفل. عدم قدرته على التعامل مع الفراغ والملل إلا عن طريق استخدام هذه الشاشة. ونقطة كثير مهمة أنا لاحظتها يعني حتى في الاستشارات، تأثر العلاقة بين الطفل وبين الوالدين، هذه من الأضرار النفسية على الطفل. وممكن تأثر حتى على الوالدين نفس الشيء نفسيا يعني، لأن العلاقة بينهم تكون هي تحول إلى علاقة مثلا غضب ومنع ورد فعل من قبل الطفل، وعدم قدرتهم على التعامل مع ردود أفعال الطفل فيقوموا بردود أفعال كذلك، فهنا تضطرب العلاقة بينهم.
5: نعم.
4: والعلاقة بين الطفل وبين الوالدين كثير مهمة بالنسبة لاستقرار الطفل النفسي طبعا.
5: نعم. طبعا بعد مضي شهور الإجازة دكتورة زكية، الأولاد للأسف يعني البعض تعود على أنه يكون لزيق بجهازه من خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية أو حتى يعني مشاهدة المقاطع السريعة. يعني الآن بدأت المدرسة، كيف ممكن إذا ما حاولنا مع أبنائنا أن نبعدهم عن هذه الأجهزة، كيف رح يكون تأثير هذا الموضوع على تحصيلهم الدراسي؟ وضروري نأكد على هذه النقطة دكتورة، لأن للأسف مثل ما احنا نلاحظ أن ربما البعض في الأسابيع الأولى بعد يتهاون في موضوع استخدام هذه الأجهزة، فقط نريد نأكد على أهمية أن لا، يجب أن تكون عادة وأنهم يبتعدوا عن هذا الاستخدام المفرط، لأن هذا الأمر أكيد رح يأثر على موضوع التحصيل الدراسي.
4: هو إحنا يحتاج أن نبدأ هذه التهيئة قبل فترة، يعني الحين المدارس بدأت.
5: نعم.
4: لكن طبعا يعني كل ما نبدأ أسرع يكون أفضل. في رأيي التهيئة لبداية العام الدراسي تبدأ قبل البداية الفعلية للعام الدراسي. فنبدأ بتقليل استخدام الأجهزة بشكل تدريجي، بس قبل هذا كله يحتاج أن الأهل يجلسوا مع الطفل ويشرحوا له هذه النقطة ويتناقشوا معاه فيها، يعني يشرحوا لنا احنا ضروري نبدأ في تقليل استخدام الأجهزة، وانت استخدمتها في هذاك الوقت لأنه كان عندك وقت فراغ أكبر، والآن احنا بتبدأ المدرسة فالوقت بيكون محدود. وبعد أنا أعتبرها هي عموما الجلوس مع الطفل مناقشة بدء العام الدراسي، هذا ما فقط في هذه النقطة اللي هي نقطة استخدام الشاشات، ولكن يحتاج بعد نتكلم عن الطفل في مثلا نقطة تغيير جدول النوم، لأني أنا أعرف أن كثير من الأطفال والمراهقين خصوصا نظام نومهم يتغير تماما أثناء الإجازة الصيفية، فهذا يحتاج تهيئة قبلها بفترة.
5: نعم.
4: والنقطة الثالثة اللي أثناء هذه التهيئة نتكلم عنها هي أهداف الطفل، أهداف الطفل من ناحية دراسية، بدء هذا العام الدراسي أنت إيش تريد تحقق هاي السنة، إيش الشيء التحدي اللي واجهك وتريد تتعامل معاه مثلا خلال هاي السنة. فهذا أنا أعتبره حوار يحتاج أنه من ضمنه يكون استخدام الشاشات، ولكن هو لا يقتصر فقط على استخدام الشاشات.
5: نعم.
4: بعد كده يكون في خطة لتقليل استخدام الشاشات بالتدريج يفضل لحد ما نوصل إلى بداية عام دراسي، وهنا نكون إحنا واضحين مع الطفل كل ما صار في نقاش، وكل ما الطفل كان جزء من هذا النقاش كل ما يعني كانت فرصة النجاح أكبر من هاي الناحية.
5: وإذا كانت هذه الخطوة يعني لم يتم تنفيذها دكتورة يعني مع نهاية الإجازة، ممكن نقول يعني الوقت ليس متأخرا، ممكن البدء فيها يعني الآن.
4: أكيد طبعا، يعني كل ما نبدأ أسرع يكون أفضل، ولكن ممكن إن إحنا نبدأ مثلا في عطلة نهاية الأسبوع.
5: صحيح.
4: لو الدراسة بدأت فعليا ممكن في عطلة نهاية الأسبوع يتم هذا عقد هذا الاجتماع يعني مع الطفل.
5: نعم.
4: أو الجلسة مع الطفل والنقاش.
5: نعم.
4: ووضع أهداف، أنا أقول حتى ممكن كتابة هذه الأهداف.
5: جميل.
4: إذا كان الطفل في عمر أكبر اللي اتفقنا عليها، وبعد كذا نذكر الطفل بيها بشكل دوري. التذكير ما معناته مثلا الغضب والصريخ على الطفل وكذا، لا، تذكير يختلف يعني.
5: ممتاز.
4: نتذكر احنا اتفقنا على كذا وكذا وكذا.
5: نعم.
4: فاذا الطفل تعود خلال كم شهر على نظام معين، حتى هو يعني انسان يمكن يكون يواجه صعوبه في انه هو يتغير هذا النظام تماما وفجاه، اذا احنا نحاول نطبق هذا الشيء على نفسنا احنا ككبار، يعني مثلا لما الانسان ياخذ اجازه، اي شخص ياخذ، موظف ياخذ اجازه لمده اسبوعين وبعدين يرجع للعمل، يمكن أول يوم يومين يواجه صعوبة في التأقلم على أنه مثلا تغير نومات، غير نظامك، بس فما بالك بطفل صغير. عشان كده كل ما كان في تدرج وكل ما كان في شرح واتفاق مع الطفل يكون أفضل.
5: نعم، النتائج تكون أفضل. صحيح دكتورة. إذا أنت كمعالجة نفسية، إذا يعني فرضا أحد من الأهل يعني لجأ لك في موضوع أن أصبحت العلاقة مثلا هناك فاترة بينه وبين أبنائه بسبب كثرة استخدامهم لهذه الأجهزة، ما هي البدائل التربوية أو الأنشطة الصحية اللي أنت اللي ممكن تنصحي فيها؟ كيف ممكن يتعامل مع أبنائه نفسيا إذا هو استخدم كل الحلول ويعني ما استطاع أنه يصل لحل جذري في هذا الأمر؟
4: هنا إحنا عندنا الطفل وعندنا ولي الأمر، فأحيانا يمكن تغييرات يقوم بها ولي الأمر خصوصا في البداية إذا كانت المشكلة بعدها في بدايتها أو ما ليها تأثير كبير على نفسية وسلوكيات الطفل، فممكن ولي الأمر نفسه يتعلم طرق جديدة في التعامل مع هذا الموضوع ويغير أسلوبه ويكون هذا الشيء كافي. ولكن إذا وصل الموضوع إلى أن سلوكيات الطفل كثير تأثرت ويمكن أثر على نفسيته، على نومه، على تحصيله الدراسي، على علاقاته، يمكن حتى الطفل يحتاج إلى تقييم. طبعا يفضل أنه يروح يعني اللي يقوم بهذا التقييم والمساعدة يكون مختص في العلاج النفسي للأطفال، ما أي أحد يعني. بالنسبة إذا أخذنا أن المشكلة في بدايتها ولي الأمر هو اللي حضر الإشارة،
5: نعم،
4: فكثير نركز هنا على العلاقة بينه وبين الطفل وكيف هو يتعامل حاليا مع هذا الموضوع. يعني هو كيف يتعامل حاليا معه، يمكن يكون فيه خلل في أسلوب التعامل نحاول نحن نوجده وكيف ممكن يغير الأسلوب. يعني إذا كان مثل ما قلنا الأسلوب هو فقط صراخ أو القيام بردود أفعال أو أن ينتزع الهاتف مثلا من يد الطفل، فهنا هو يحتاج أن يغير أسلوبه مع الطفل. وبعدين نركز على التواصل، كيف يكون في تواصل مستمر بين أو تواصل أفضل نقول بين ولي الأمر وبين الطفل. ومتى يكون هذا التواصل؟ التواصل ما يكون دائما مرتبط فقط بالهاتف أو بالشاشة، لا، التواصل يحتاج يكون عموما ان في انشطه معينه يقوموا بها مع بعض مثلا
5: مشتركه
4: في وقت مثل ما احنا نقول يعني وقت يكون يقروا مع بعض ما مرتبط فقط باوامر او نواهي وكذا، ولكن وقت يتواصلوا فيه يتكلموا فيه مع عن الامور اللي تهم الطفل، يمكن يقوموا بانشطه ممتعه الطفل يستمتع بهذا الوقت. فنركز على نقطه التواصل كذلك. بعدين ممكن النقطة الثالثة هي أنه نوجد حلول عملية ولكن بشكل تدريجي، ما تكون مفاجئة يعني بالنسبة للطفل بحيث أنه يحصل من عنده رد فعل أو ما يقدر يتأقلم عليها. فهذا بشكل عام. طبعا هنا لازم أؤكد على أنه كل حالة بتكون مختلفة،
5: أكيد ما ممكن
4: مثلا الأسباب، احنا تكلمنا عن إيش هي الأسباب، ممكن الأسباب تكون مختلفة في حالة عن حالة أخرى، ممكن تكون الأسباب اللي تؤدت إلى أن الطفل يوصل إلى هذه المرحلة ضروري نتعامل معها، وهنا ما نقدر نتكلم عنها أنها هي بتكون نفسها بالضبط في كل الحالات.
5: صحيح دكتورة. يعني هل ممكن أن احنا نقول أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة على الأسرة هي وحدها؟ هذه هل ممكن نقول أن الأسرة فقط تتحمل هذا العبء في توجيه الأبناء، أم ممكن المدرسة، المجتمع، المؤسسات المعنية ممكن أيضا تساهم في الحد من الاستخدام هذه المفرط للأجهزة بالنسبة لأبنائنا؟
4: أنا أتفق على أن هذه المسؤولية ما فقط مسؤولية الأسرة، لأن حاليا هي ما فقط هي مشكلة فردية أو موجودة في أسرة معينة أو بعض الأسر. إحنا نقدر نقول أن حالياً أغلب الأسر تواجه هذه المشكلة، فبالتالي المشكلة لها عدة أسباب وعدة جوانب، فتحتاج أن الأسرة كذلك تحتاج دعم ومساعدة في التعامل مع هذه المشكلة. مثلاً المدرسة ممكن تقوم في بدور توعوي من هاي الناحية، حتى كذلك ضبط استخدام الأجهزة داخل المدرسة، ومتى تستخدم الأجهزة ولأي هدف داخل المدرسة. من الناحية المجتمعية ممكن المؤسسات المجتمعية تساعد في إيجاد أنشطة تكون مثلا مغرية بالنسبة للطفل، تجذب الطفل، إنه ممكن هو يوجد بدائل لاستخدام الأجهزة.
5: نعم.
4: في عندنا كثير من المؤسسات اللي هي تعتبر مؤسسات مجتمعية ولكنها تربوية، ممكن إنها تقوم بدورها في إيجاد بدائل متوازنة للطفل. أنشطة رياضية كذلك تكون تجذب الطفل، أندية ممكن تكون أنشطة غير اللي هي المعتادة، ما اللي هي فقط التقليدية بنفس مثلا كرة القدم أو كذا، ولكن يكون في عندنا تنوع في الأنشطة وتكون أنشطة جاذبة وتستخدم، ممكن تستخدم التقنية ولكن بشكل إيجابي
5: ممتاز
4: في جذب الطفل. بعد الأهل محتاجين أحيانا إلى دعم من ناحية النفسية يساعدهم على أن كيف يتعاملوا مع هذا النوع من المشاكل. فبالتالي يعني ليست مشكلة أو مسؤولية الأسرة فقط.
5: قبل ما نختم دكتورة زكية، نصيحتك للوالدين أن في موضوع ضبط وقت استخدام الأطفال لهذه الأجهزة بشكل متوازن، بحيث أنه ما يشعر الطفل بالحرمان التام أو أنه مرفوض رفض تام أنه يستخدمه طيلة فترة الدراسة. هل ممكن أن نحن نحقق التوازن في موضوع الاستخدام في إجازة نهاية الأسبوع على سبيل المثال؟
4: نعم، هو أول نقطة إحنا نحط في بالنا أن ما نعمم لما نجي للضبط ووضع الحدود والقوانين لاستخدام الأجهزة والشاشات، ما نعممها على كل الأطفال بغض النظر عن العمر. يعني مثلا نبدأ بعمر أقل من 2 يمنع بتاتا استخدام الشاشات، ومع كذا أنا أشوف أحيانا أهل يعطوا أطفال أقل من عمر 2 آيباد مثل ما قلنا على أساس شغلوهم أو سكتوهم. فهنا لازم نكون واضحين، أقل من 2 ما ممكن أبدا. بعد كده من 2 إلى 5-6 سنوات ما يكون أكثر من ساعة، يعني مثلا لو بشكل متقطع لو نجمع كل الوقت مع بعض ما يكون أكثر من ساعة في اليوم. أكبر من كده طبعا يعتمد على عمر الطفل، طريقة الاستخدام والأسباب وكل هذا، فما نقدر نعمم بشكل عام على كل الأطفال كل الأعمار. أنا أقول هالكلام لأن مثلا لما نوصل إلى سن المراهقة بعض الأهل يمنعوا أبنائهم تماماً من استخدام الهاتف. أنا اللي لاحظت إيش اللي يصير، الأهل يصير عندهم ردود فعل، يعني بيشوفوا أن الطفل أو المراهق استخدم الهاتف لفترة طويلة بيروحوا بيأخذوه من عنده لمدة أسبوع، وبعدين بيضغط عليهم أو بيحسوا بالندم وبيرجعوه مرة ثانية، وهذا ما أسلوب متوازن أبداً في التعامل مع المشكلة. فأولاً إحنا يحتاج نعرف أن كل ما كبر الطفل كل ما طبيعي أنه بيريد يستخدم الهاتف للتواصل أو حتى للدراسة أو البحث عن معلومات لأسباب كثيرة. فهنا ما نقدر نعمم عدد الساعات، سواء في أيام الأسبوع أو في نهاية الأسبوع بيعتمد على عمر الطفل والاستخدام.
5: نعم.
4: ما ممكن المنع التام أن احنا نمنع الطفل إلا في عمر صغير مثل ما قلنا. فالموضوع يحتاج حدود، وإحنا يعني نعمل تقييم ونقرر مع الطفل، ولكن ما ممكن نمنع تماما. ممكن ان احنا مثلا في عمر صغير نمنع ايام الاسبوع، ولكن بيحتاج ان احنا نعطي الطفل في نهايه
5: بدائل. ايوه او حتى اذا صار المنع تكون هناك بدائل للطفل،
4: يكون هناك بدائل وبعدين ما نستخدمه كعقاب. المشكله في العقاب ان احيانا الاهل يستخدموا الهاتف كعقاب لاسباب اخرى ما لها علاقه بالهاتف. يعني اي شيء الطفل يعمله ويريدوا يعاقبوه بيسحبوا من الهاتف، بعدين بيرجعوا ليه، بعدين فالعلاقة هنا تكون مضطربة. يعني الطفل يعتبر أن هذا الهاتف كأنه مكافأة وهو عقاب أحيانا ومكافأة أحيانا. فهذا موضوع يعني حد ذاته يحتاج لمراجعة.
5: جميل. في ختام حلقتنا دكتورة زكية، يعني إيش هي الخلاصة والكلمة والنصيحة الأخيرة للأهل فيما يتعلق بهذا الموضوع، استخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية؟
4: أريد أقول للأهل أن الأجهزة الإلكترونية صارت جزء من حياتنا، احنا ممكن تماما نعتبرها، ممكن نعتبرها عدو او ان احنا نتجاهلها بشكل عام او نمنعها بشكل تام عن الاطفال. هذه اول نقطة، ولكن نحتاج ان احنا نوضع قوانين واضحة. والنقطة الثانية اللي كثير مهمة، يحتاج احنا نكون مثل اعلى للاطفال في كيف احنا نستخدم الهاتف ومتى نستخدمه.
5: صحيح، شكرا جزيلا لك سيدة الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدي، استشاري طب أسرة ومعالجة نفسية ومؤلفة كتاب حديقة الأفكار. شكرا لإثراء حلقتنا اليوم، ودائما نذكر أنفسنا والأهل التوازن والوعي يبدأ من الأسرة. دمتم بخير ودوام أبنائكم بكل خير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مباهج.
1: مباهج.
2: مباهج. إعداد وتقديم
1: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
6: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
7: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
8: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
9: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
10: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
11: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
12: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
13: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
14: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
15: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
16: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
17: اسمي الحسناء بنت علي بن سالم الجريدي، عمري 15 عاما، وأنا من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
16: الحسناء مشاركة في عدد من مسابقات القراءة، منها مسابقة اقرأ للناشئة التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، ومسابقة البرنامج الوطني للقراءة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم. بالإضافة إلى القراءة تهوى الطبخ، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا الحسناء.
17: أهلا وسهلا.
16: كيف حالك؟
17: الحمد لله بخير.
16: اسمك جميل الحسناء، إيش معناه؟
17: الحسن والجمال.
16: الحسن والجمال، ما شاء الله. طبعا أنت ما شاء الله تحبين القراءة وتشاركين الحين في مسابقات قراءة.
17: نعم.
16: خلينا نسألك أول شيء، متى بدأت علاقتك بالقراءة؟
17: بدأت علاقتي بالقراءة منذ الصغر، حتى أنه لما كنت صغيرة شاركت أو كنت مقدمة في حفل مرحلة التمهيدي، وكذلك كنت مقدمة في حفل مرحلة الرابع. فكانت يعني بالنسبة للقراءة يعني ما هو مجرد يعني قراءة للكلمات أو صفحات، كانت القراءة يعني إضافة جميلة لحياتي، تغير في شخصيتي، تثقفنا بالمعلومات، تفتح لنا أبواب جديدة، نكتشف من خلالها عالم جديد، عالم آخر إحنا ما شفناه.
16: ممتاز يا حسنة. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
17: الكتب اللي كنت أقرأها كنت عندما كنت صغيرة، كنت أقرأ كتب قصيرة،
16: قصص مثلا.
17: قصص
16: صح؟
17: نعم.
16: تتذكر أول قصة ولا ما تتذكري؟ طيب إيش آخر كتاب قرأتي؟
17: آخر كتاب قرأته كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كيلر. فهذا الكتاب يعني كتاب بالنسبة لي كتاب رائع.
16: ليش رائع؟
17: هذا الكتاب يعلمنا كيف يمكن أنه العادات الصغيرة يمكن أنه هي تصنع إنسان واعي، كيف يمكن الأعمال البسيطة في حياتنا اليومية كيف يمكن أنه نخليها يعني تغير من يومنا، تغير من شخصيتنا.
16: صحيح، وخصوصا لما تتراكم هذه العادات الصغيرة. صح؟
17: نعم.
16: ممتازة يا حسنة. طيب إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
17: عادة أحب قراءة الكتب الدينية، كذلك الكتب اللي تساعد على تطوير الذات، كتب اللي هي يعني تساعدنا على اكتشاف حقائق جديدة في عالمنا.
16: ضربي المثال.
17: من الكتب اللي قرأتها كتاب من الكتب يعني في المجال الديني، كتاب رسائل من القرآن. كتاب رسائل من القرآن كتاب يعني يوضح لنا أنه القرآن ما هو بس يعني كتاب أنزل الله سبحانه وتعالى، بل هو يعني يحمل رسائل يمكن أنه إحنا نرجع لها في أي وقت في حال تعسر الأمور علينا. كذلك للكاتب أدهم الشرقاوي، كذلك قرأت كتاب
16: رسائل من القرآن هذا للكاتب أدهم الشرقاوي.
17: نعم. كذلك قرأت كتاب البلاء الشديد والميلاد الجديد، هذا
16: تأليف من؟
17: تأليف فايز الكندري. هذا الكتاب يحكي فيه الكاتب قصة حياته، معاناته، قصة اعتقاله. كذلك قرأت كتاب كبر دماغك للكاتب خالد صالح المنيف. في هذا الكتاب يعني يساعدنا هذا الكتاب كيف يمكن أنه نهذب أفكارنا، كيف يمكن يخلي وعينا أكبر. كذلك أنه هذا
16: وكيف يمكن نكبر دماغنا. صح؟
17: نعم. كيف يمكن يعني حتى لو إحنا بعمر أصغر كيف يمكن نفكر بشكل أكبر.
16: ممتاز ممتاز يا حسناء، جميل ما شاء الله، يعني كتب مميزة. طيب بعد قبل ما ندخل الحلقة خبرتين أنك قريت عبقرية خالد. صح؟
17: نعم، عبقرية خالد للكاتب العقاد. في هذا الكتاب تحدث فيه الكاتب عن الصحابي سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، تحدث عن قوته وشجاعته. في هذا الكتاب قسم الكاتب شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى 11 فكرة رئيسة في هذا الكتاب، يعني نستفيد منه أنه كيف يمكن أن نبني شخصية قوية، كيف تكون الشخصية القيادية.
16: ممتاز ممتاز يا حسنة. طيب عباس محمود العقاد طبعا غير عبقرية خالد كان عنده سلسلة من العبقريات، تعرفيهن؟
17: عبقرية عمر وعبقرية محمد.
16: ممتاز ممتاز. إيش هوايتك الثانية، هواياتك الثانية غير القراءة؟
17: هواية الطبخ.
16: الطبخ.
17: أحب مساعدة أمي مثلاً في الطبخ.
16: يعني تطبخ أشياء خفيفة ولا أشياء ثقيلة؟
17: على حسب.
16: على حسب. إيش تجيدين إيش عادة المأكولات اللي تجيدين طبخها؟ وأمك على فكرة تشوفنا من خارج الاستوديو وتبتسم.
17: مأكولات مثل أحب طبخ المعجنات، أحب طبخ يعني الوجبات اللي يمكن تكون كوجبة عشاء.
16: مثل إيش؟
17: معكرونة بالبشاميل.
16: جميل جميل. والمشروبات إيش تطبخي؟ يعني تعرف تعمل المشروبات قهوة شاي هذا؟
17: الصراحة أنا لا أحب يعني هذه المشروبات فما أطبخها.
16: يعني أنت ما تطبخي لهم في البيت إلا الأشياء اللي أنت تحبيها بس.
17: نعم.
16: والطيب إذا هم يحبوا شيء ثاني وأنت ما تحبي ما تطبخي؟
17: عادي، إذا هم يعني يريدون يطبخ ما أسوي.
16: بس ممكن أنت ما تعرفي تطبخي بما أنك ما تحبي.
17: الحين عندنا برامج وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نستفيد منها.
16: يعني أنت تعلمتي طبخات بوسائل التواصل الاجتماعي؟
17: أكيد.
16: هذا المكرونة بالبشاميل من وسائل التواصل ولا من أمك؟
17: من أمي ومن وسائل التواصل.
16: زي أنا أريد مأكولة من وسائل التواصل تعلمتيها، إيش هي؟
17: طبخ البرياني.
16: طب هذا طبخ البرياني يعني عندك أمك في البيت وتروح لوسائل التواصل؟ ما يصير. أكيد هي تعرف أكثر من وسائل التواصل. طيب خلينا الآن نتكلم أيضا عن مشاركتك في مسابقات القراءة. أنت ما شاء الله هذا السنة مشاركة في مسابقة إقرأ للناشئة، صحيح؟
17: نعم.
16: احكي لنا عن مشاركتك في هذه المسابقة.
17: مسابقة إقرأ للناشئة شاركت من قبل في النسخة 12 و13، ولكن
16: هذا السنة أي نسخة؟
17: 14. آه. السنة الماضية. هذه السنة 15.
16: يعني شاركتي ما شاء الله فيها في السنوات الماضية.
17: نعم. شاركت يعني في نسختها 12 و13 و14، ولكن في النسخة 12 و13 لم يحالفني الحظ، ولكن استمريت ولم أفقد الأمل، والحمد لله في النسخة 14 حصلت على جائزة تشجيعية أو مركز تشجيعي.
16: ممتاز ممتاز، على مستوى السلطنة أو المحافظة؟
17: على مستوى السلطنة.
16: ما شاء الله عليك يا حسناء، ممتاز. وأيضا شاركت في البرنامج الوطني، مسابقة البرنامج الوطني للقراءة أيضا؟
17: نعم.
16: على مستوى المحافظة؟
17: نعم.
16: ممتاز ممتاز. طيب إيش نشاطاتك الثانية في المدرسة غير مسابقات القراءة؟
17: أشارك في مسابقات تلاوة القرآن الكريم. وفي السنة الماضية ذهبت لأنافس على مستوى المحافظة، لكن الحمد لله لم يحالفني الحظ. كذلك يعني
16: هو شوفي، لم يحالفني الحظ، أنت مجرد أنك شاركتي ترى حالفك الحظ، لأنه في النهاية نعرف نحن المسابقات يفوز واحد أو اثنين أو ثلاثة، بس اللي ما فازوا ما معناها أنه يعني مجرد اشتراكهم وحفظهم للقرآن هذا يعتبر حظ عظيم، صح؟ هذا السنة شاركتي في أي جزء؟
17: شاركت في تلاوة القرآن الكريم.
16: في أي جزء يعني؟
17: في السنة الماضية شاركت في 3 أجزاء، 28 29 30.
16: وهذا السنة؟
17: إن شاء الله في هذه السنة 4 أجزاء، 27 28 29 30.
16: جميل. اختاري لي كذا آيات قصيرة وقري لي إياها من فضلك، سواء من السنة الماضية أو من هذه السنة.
17: أقرأ من سور بس تكون غير عن هذه الأجزاء.
16: طيب لا بس.
17: من سورة يوسف، أعتبرها يعني سورة قريبة من قلبي. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كذلك أنه بعتبر أختي كونها يعني إن شاء الله مقبل أنها تدرس تمريض، بالنسبة لي أنه يعني هي قدوة وشجعتني أنه أدخل في هذا المجال أو في هذا التخصص.
1: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار أطلب منك حكمة.
0: الحكمة اللي دائما يعني بالنسبة لي أخذها حكمة الإمام الشافعي رحمه الله، يقول فيها: العلم أربعة أرباع، من تعلم الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، ومن تعلم الربع الثاني علم أن ما فاته شيء كثير، وإذا تعلم الربع الثالث علم أن ما فاته أضعاف وأضعاف ما أدرك، وإذا دخل الربع الرابع قال: أنا أجهل الناس. فهنا يعني في حكمة أنه طالب العلم ما يغترب نفسه ويشوف يعني أنه هو تعلم الكثير، لا بالعكس أنه هو يستمر في طلب العلم. ففوق ما أنه هو يعني الأجر الكبير لطلب العلم، كذلك أنه طلب العلم يعني عبادة، تكون عبادة، كذلك أنه الإنسان بالعكس أنه
1: حكمة جميلة وتدعو إلى العلم والحث عليه، ومش العلم بس، التواضع أيضا، تواضع العلماء. ممتازة يا حسناء. إذن حسناء بنت علي بن سالم الجريدي، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان تقدم.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
2: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
2: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب.

0: التغيب.
1: الإبداع لا وطن له.
0: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
1: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع.
0: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
1: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
0: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: نور الشريف
0: 1946 إلى 2015.
2: قول لي بقى يا متولي، عملت معهم إيه؟
3: شوفي بقى يا ست الكل، أنا عشان خاطرك بس والله استحملت رزالتهم وقلة أدبهم. الحمد لله أني مسكت عصابي.
2: ليه؟ قالوا لك إيه البعدة دول؟
3: قالوا أنت مالك؟ جاي تتكلم بصفة إيه؟ وعايزين يطردوني ويجيبوا لي البوليس.
2: بوليس؟ إلهي بوليس يقفشهم واحد واحد النصابين دول.
3: ما أنا كمان اتحديتهم، قلت لهم اسألوا صاحبة الشأن هي اللي بعتاني ولا لأ؟ يقوموا يعملوا إيه؟ يحاولوا يشتروني عشان أبقى في صفهم عليكي، والكبير بتاعهم ده عايزني أشهد زور ضدك. ولولا إن أنا حسيت بقى إن الموضوع ممكن يتشنكل ويوصل للمحاكم وياخد في وشه سنين، أنا كنت نطيت في كرشه.
2: المهم وصلتوا لحاجة؟
3: أيوة، هما عارضين إنهم ياخدوا المحل كله وقصاد كده يسيبوا لي البيت ده وعليه مبلغ.

0: المبلغ ده قد ايه؟
1: 25,000 جنيه.
0: بالذمة بالذمة يا ناس ده عدل.
1: معلش انا رأيي انك توافقي، وبعد كده ان شاء الله انا هقدر اعوضك.
0: ازاي؟
1: الحاج الله يرحمه كان عنده مخزن محدش يعرف عنه حاجة الا هو وانا. المخزن ده فيه اقمشة من الارض للسقف، يعني اقمشة تفرش 3 محلات من جميع انواع الاقمشة. بس يا رب تكون المفاتيح عندك.
0: اللي ينشك في زوره الواد شوقي خد المفاتيح كلها واديها له. بس لا، ده الحاج كان عامل نسخة لكل مفتاح.
1: لا، مفاتيح المخزن ده ما كانش بيحطها مع المفاتيح التانية، هو كان بيشيلها معاه. يا رب تكون موجودة في الحاجة بتاعته.
2: عزيزي المستمع، هل تتذكر الحاج متولي؟
3: هل هناك من ينسى بطل عائلة الحاج متولي؟
2: إنه النجم محمد جابر محمد عبد الله.
3: ماذا؟ بهذا الاسم لن يعرفه أحد، بل سيقف المستمع الكريم مستنكرا هذا الاسم.
2: إذن يجب علي أن أقول مباشرة إنه النجم نور الشريف الحاج متولي.
3: صدقتي، حتى وإن كان اسمه الحقيقي محمد جابر إلا أن قلة من المستمعين يعرفون هذا.
2: رحل نور الشريف عن دنيانا في 11 من أغسطس من عام 2015، لكن نجمه بقي خالدا مع النجوم التي لا تغيب.
3: نور الشريف أشهر نجوم مصر والوطن العربي.
2: قائمة الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي اشترك فيها طويلة جدا،
3: سنتعرض إلى بعضها في الوقت القليل القادم.
2: يقول البعض إن الوصول إلى عالم الفن يجب أن يكون مدعوما من أحدهم.
3: هذه المقولة ليست صحيحة 100%، وليست خاطئة.
2: لقد جعلت من المعلومة أو المقولة لغزا يحتاج إلى تفسير.
3: من يجد في نفسه موهبة فليتقدم بموهبته إلى ذوي الاختصاص، لكن لو بقي الواحد في منزله فمن ذا الذي يعرف عنه بأنه موهوب؟
2: إذن صاحب الموهبة مطلوب منه أن يكشف عن نفسه أولا،
3: وليسعى إلى الجهات التي يمكن أن تعينه على تقديم موهبته.
2: بعدها يجب أن يثبت جدارته وحقيقة موهبته، فليس في الفن مجاملة، لأن الفنان لا يقدم عمله الفني لنفسه بل يقدمه للجمهور.
3: فعلا، والجمهور هو الذي يحكم إن كنت فنانا أم كنت دخيلا على الفن.
2: هذا يجعلني أتساءل عن نور الشريف، كيف كانت بدايته يا عزيزي؟
3: نور الشريف بدأ حياته الفنية عام 1964،
2: إذن قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.
3: أجل، وقد كان الأول على دفعته، ثم سعى بموهبته إلى من يكتشفها ويعززها.
2: بعد الفاصل الموسيقي القادم سنتعرف على المزيد من حياته الفنية.
3: سنواصل إذن بعد الفاصل.
2: نجوم لا تغيب،
3: نور الشريف.
2: عزيزي المستمع، لعلك تتوق الآن إلى معرفة بداية نور الشريف مع الفن،
3: بل مع بريق الشهرة ونجومية الفن.
2: هات ما عندك أولا ثم أكمل ثانيا.
3: حسنا، نور الشريف كان عاشقا للفن محبا له، وقد سعى إليه بنفسه.
2: من الذي سعى إلى الآخر؟ هل نور الشريف الذي سعى إلى الفن؟ أم أن الفن هو الذي سعى إليه؟
3: بل هو الذي سعى إلى الفن ثم سعى الفن إليه.
2: ها؟ كيف؟
3: بسبب حبه للتمثيل اتجه إليه عن طريق الفنان سعد أردش الذي رشحه للعمل معه، فأسند إليه دورا صغيرا في مسرحية الشوارع الخلفية،
2: ثم اختاره المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية روميو وجولييت.
3: وأثناء بروفات المسرحية تعرف على عادل إمام الذي قدمه بدوره للمخرج حسن الإمام ليظهر في فيلم قصر الشوق.
2: وهنا يأتي إثبات الجدارة.
3: كيف؟
2: في هذا الفيلم حصل عن دوره على شهادة تقدير، فكانت أول جائزة يحصل عليها في حياته الفنية.
3: إثبات الجدارة إذن.
2: بكل تأكيد،
3: قصر الشوق هو أول أفلام نور الشريف عام 1966،
2: ثم يأتي بعدها المزيد من الأفلام التي جعلته نجما يشع لم ولن يخفت بريقه حتى بعد مماته.
3: بعد النجاح الذي حققه توالت عليه الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، أو لنقل سعى الفن إليه.
2: طالما أنه ممثل فبالتأكيد قد مثل أعمالا كثيرة، ولكن ما الجديد الذي قد لا يعرفه المستمع؟
3: الجديد أنه في عام 1999 قدم فيلم العاشقة